0: ترامب يتوعد بتصعيد غير مسبوق للهجمات على إيران لتشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة، ويؤكد أن طهران لا تفهم سوى لغة القوة. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية تزامنا مع جولة جديدة من الضربات والاشتباكات في مضيق هرمز، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة. 13 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، منهم 7 في استهداف نقطة للشرطة في جباليا شمالي القطاع.
1: 30 September.
2: لا حاجة لوجود أي فصائل.
1: There is no any need for the presence of any faction.
0: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد من واشنطن أنه لن يكون هناك أي فصيل بيده سلاح خارج إطار الدولة مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة للتوقف أو حينما تستسلم الأخيرة. وتوعد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على إيران بدءا من الأسبوع المقبل ليشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.
1: I'll save the energy targets for last.
2: سنضربهم بقوة الليلة وسنضربهم بقوة غدا أيضا. الأسبوع القادم سيكون سيئا للغاية لأننا نعتزم تدمير جميع محطات توليد الطاقة والجسور ما لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا.
0: أنوه إلى خبر عاجل. وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صفرة الإنذار تحسبا لهجمات جوية. إذن وزارة الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرة الإنذار تحسبا لهجمات جوية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطريقة المثلى للتعامل مع النظام الإيراني هي استخدام القوة العسكرية ضده.
2: بحال أنهينا الهجوم الآن سيستغرق الأمر 20 عاما لإعادة البناء. الطريقة الوحيدة للتفاوض مع هؤلاء الناس هي من خلال استخدام القوة، القوة العسكرية يعني، وهذا ما فعلناه. منذ يومين توصلنا إلى اتفاق معهم ولكنهم قاموا بخرقه.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأكدت القيادة الوسطى وجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب وجاهزة للتدخل الفوري. وأضافت أن قواتها كانت قد بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران بهدف مواصلة تقويض القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
3: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
4: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض الرسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
3: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق

0: هرمز لن يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلا واحدا لفتحه، احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم، وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: حملت القيادة الوسطى الأمريكية إيران مسؤولية الهجمات التي شنتها خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين ومهاجمة سفن وإصابة أطقمها المدنية. وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن إيران استهدفت بشكل متعمد مدنيين في أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية، مما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 فردا من أطقمها المدنية. وأضاف كوبر أن القوات الإيرانية أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج المجاورة، محملا إياها المسؤولية عن هذا العدوان غير المبرر الذي يواصل تعريض حياة الأبرياء للخطر. بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثق إطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. أوضح التلفزيون الإيراني أن دفعة الإطلاقات من الطائرات المسيرة والصواريخ تأتي ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر إثنان التي قال إنها وجهت نحو أهداف أمريكية في المنطقة. كما نشر التلفزيون الإيراني أيضا مشاهد قال إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر إثنان. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه رسمية أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوبي البلاد، ولم تتوضح بعد أي تفاصيل إضافية عن أسباب هذا الإجراء. نشر الجيش الإيراني مشاهد لما قال إنها استهداف قواعد أمريكية في المنطقة تشمل موقع استقرار طائرات مقاتلة من طراز F-18 ومبنى إقامة ومستودعا كبيرا للمعدات تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن قوة الإطفاء الكويتية تمكنت من السيطرة على حريق في أحد المواقع بالبلاد بعد هجمات إيرانية دون تسجيل إصابات. من جانب آخر أعلن الجيش الكويتي اعتراض صاروخ باليستي واحد وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية منذ مساء أمس، مؤكدا التصدي لها والتعامل معها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سعود عبد العزيز العطوان إن الهجوم الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والمدنية وأدى إلى سقوط شظايا في مواقع متفرقة، ما أسفر عن أضرار مادية. وأضاف أن إحدى القطع البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف ما أدى إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، مؤكدا أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، بدء الحصار الأمريكي على إيران والعودة إلى التهديد باستهداف البنية التحتية في إيران، أليس هذا نفس التكتيك القديم الذي فشل؟ ما الجديد في ذلك؟
2: نعم أبان، الجديد أمرين رئيسيين. الأمر الأول أنه قرر أن يكون هذا الأسبوع القادم في نهاية المهمة، وبالتالي وكأنه يعطي الإيرانيين سقفا زمنيا أو ديدلاين أو وقت نهائي ليوافقوا، لأنه قال أيضا في سياق تصريحاته العديدة اليوم أن الإيرانيين اتصلوا به وطلبوا المفاوضات أو المحادثات، ولكنه قال عنهم أنهم مخادعون، وسبق أن قال عنهم أنهم كانوا في المفاوضات مع عمان وجاءهم اتصال وخرجوا منه، وبعدما اتفقوا أو دخلوا في مفاوضات 11 ساعة ألغوا ما اتفقوا عليه. وبالتالي دونالد ترامب هو على الرغم من أن الإيرانيين والأمريكيين ربما بلسان الحال ولسان المقال قد أجمع على أن مذكرة التفاوض قد انتهت أو لم تعد فعالة أو فاعلة، فإنهما أو تحديدا دونالد ترامب يتحدث عن أن هناك مفاوضات بينهما، أو يترك باب المفاوضات مواربا، أو يترك إنجاز التعبير شعرة معاوية للمفاوضات، لكنه في هذه المرة لا يقولها بشكل نظري، بل يقولها تحت ضربات إيرانية مكثفة. وهو قد قال أيضا في حواره الأخير مع فوكس نيوز منذ ساعتين تحديدا، قال أنه سيضرب غدا وبعد غد وبعد غد إلى أن يشعر أن الأمر كفى، وهدد أيضا كما أشرت باستهداف البنية التحتية، وإن كان استبعد آبار النفط خشية قفز أسعار البترول وزيادة حالة عدم اليقين التي تزايدت، ورأينا أسعار خام برنت المقياس العالمي قد ارتفعت إلى 80 دولار وربما أزيد بعدما انخفضت إلى 74 دولارا، وهذا يعني أن هذه الضربات إذا استمرت سترتفع أكثر، وبالتالي هو يهدد بالجسور ويهدد بالبنية التحتية للطاقة لكنه يستبعد آبار البترول. فهذا هو الفارق الأول، أنه يحدد سقفا زمنيا بأسبوع، لا نعرف إذا لم يتجاوب الإيرانيين معه ماذا سيفعل. الأمر الثاني الجديد هو قوة هذه الضربات التي وصلت إلى أنباء نقلناها أيضا تقول أن الإيرانيين والأمريكيين يتقاتلون بشكل مباشر أو شبه مباشر في مضيق هرمز. هذه ليست ضربات أمريكية تنتهي فيبدأ الرد الإيراني، بل هي ضربات متزامنة، بمعنى أننا نعود إلى ربما نسخة الحرب مرة أخرى، لا سيما أن الأمريكيين بدأوا كأنهم استهدفوا عدد من المدن الكثيرة، لم يقتصر الأمر على منطقة ساحلية. يقول الجانب الأمريكي أنها تحتوي على رادارات ساحلية أو صواريخ أو زوارق موجهة أو ما إلى ذلك من أمور تتهم الولايات المتحدة الأمريكية فيها إيران بأنها تقوم باستخدامها لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز. الأمر الآخر هو أن براد كوبر تحدث وحاول أن سند هذه الضربات بالقول بأن الإيرانيين استهدفوا مدنيين، بالعودة إلى استهداف السفن التجارية التي فجرت كل هذه الأوضاع. وبالتالي دونالد ترامب يقوم بالتفاوض تحت سقف النيران بشكل قوي وبشكل كبير، ويحاول بالفعل أن يشكل نوع من أنواع التدمير الكبير للجانب الإيراني، آملا أن تختلف هذه المرة. لكن رأينا رد فعل الكونغرس اليوم حينما رفض مجلس الشيوخ في تصويت إجرائي على رأسهم الديمقراطيين ب50-46 تمرير الخطوة الأولى لتمرير ميزانية الدفاع لعام 2027 بقيمة 1.15 تريليون دولار. وقالت شاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، قال أن هذا بسبب إيران، هذه حرب دون تفويض ودون خطة ودون استراتيجية ودون خطة انسحاب، وبالتالي الديمقراطيين يعاقبون الآن دونالد ترامب على هذه الحرب.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في إطار الجولة السادسة. وفي السياق أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
3: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة: لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضا بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماما: انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا، رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
4: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
3: هنا تصطدم رؤيتان: لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطا يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية، إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة. فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 13 مواطنا منذ صباح الثلاثاء في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني الشهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس.
5: يا
1: استشهد طفل برصاص الاحتلال في أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلته في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. ونوه إلى خبر عاجل، الجيش الكويتي يقول إن دفاعاتنا الجوية تتصدى حالياً لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية معادية. إذن الجيش الكويتي يقول إن دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية معادية. كشفت إيديوت، أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولة اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر.
5: فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والمباشر أيضا، هكذا يصف نادي الأسير الفلسطيني الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإبادة على قطاع غزة. هي إبادة أخرى لكن داخل حدود الاعتقال، تشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى ولا تستثني القيادات. مروان البرغوثي داخل سجنه الانفرادي يتلقى رصاصة مطاطية تصيب ساقه، وهو ما اعتبرته الحملة الشعبية الداعمة له محاولة جديدة للتصفية.
6: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي.
5: يتعرض نحو 9400 من الأسرى في سجون الاحتلال لجرائم التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجنسي، وهو ما يجري بعيداً عن أي رقابة دولية فاعلة. وليس أقل صورها إعلان أخير لمصلحة سجون الاحتلال يفرض قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى، لكن الصوت الفلسطيني يبقي على المطالبة.
7: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى داخل السجون.
5: البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة طالبت هي الأخرى في بيان منفصل بضرورة الإفراج العاجل عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، محذرة من تعرض حياته لخطر وشيك، وهو الخطر نفسه الذي يحيط بنحو 1300 أسير غزي يصنفهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلين غير شرعيين ويدفع باتجاه إعدامهم. هي شهادات وأرقام ترسخ انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في ظل مشاهدة دولية صامتة متهمة بالتواطؤ.
1: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
8: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
1: أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوما بصواريخ بالستية على العاصمة الأوكرانية تسبب في اندلاع حرائق بالأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية إنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديلة لضمان سلامة السفن.
9: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجددا هدفا لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصا في هجمات روسية استهدفت المدينة واثنتي عشرة بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دمارا وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية، تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
1: أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي المنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ البالستية، واعتبرت انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع الرياض ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. الآن إلى برنامج تواصل.
10: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. في انتهاك صارخ للقانون أو للقوانين والأعراف الدولية، سجان إسرائيلي يطلق النار على مروان البرغوثي في سجنه من مسافة الصفر. كيف حاول الموساد تجنيد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وهل رد على هذه التسريبات؟ لأول مرة زوارق أمريكية مسيرة تشن هجوماً بحرياً ضد إيران، فما هي التفاصيل؟

0: يواجه الفلسطينيون منذ عقود في سجون الاحتلال أصنافاً متعددة من التعذيب والانتهاكات، ازدادت وتيرتها بعد 7 أكتوبر وأدت لمقتل العشرات بسبب التعذيب وسوء المعاملة والتجويع، وحتى حالات الاغتصاب وتجريد الأسرى من أدنى حقوقهم. أحد أبرز القيادات الفلسطينية في السجون الإسرائيلية يواجه ذات المصير. نتحدث بالطبع عن القيادي الذي يظهر على الشاشة، الفلسطيني مروان البرغوثي الملقب بمندلة فلسطين والمعتقل منذ العام 2002، حيث قالت زوجته أن أحد السجانين أطلق رصاصة مطاطية على ساقه الأسبوع الماضي، ما تسبب له بنزيف وإصابة مؤلمة، في حلقة جديدة من الاعتداءات المتواصلة عليه. وفي التفاصيل في تفاصيل الحادثة، قال نجل عرب البرغوثي إن الحادثة وقعت في وقت ما من الأسبوع الماضي في سجن جانوت بصحراء النقب في جنوب إسرائيل، مشيرا إلى أن والده لم يتلقى العلاج من الإصابة، وأوضح أن العائلة علمت بالحادثة عبر محامي مروان البرغوثي فيلدمان، وهو محام إسرائيلي بارز في مجال الحقوق المدنية. مصلحة السجون الإسرائيلية زعمت أن الحادث عن إصابة البرغوثي كاذب ولا أساس له من الصحة، وأن طواقمها تعمل وفقاً للقانون وتحت رقابة قضائية مستمرة، لكنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها البرغوثي للاعتداء. ففي أكتوبر الماضي أيضاً قال عرب البرغوثي إن والده تعرض للضرب الشديد على أيدي حراس إسرائيليين أثناء نقله بين السجون، ما أدى إلى كسر 4 من أضلاعه وإصابته في الرأس. ليس هذا فحسب، ففي أغسطس عام 2025 ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير في مقطع فيديو شاركه على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يهدد مروان البرغوثي الذي بدا هزيلاً في السجن. إسرائيل كانت قد استبعدت الإفراج عن البرغوثي الذي حظي بشعبية واسعة في استطلاعات الرأي الفلسطينية ضمن الصفقة الأخيرة لتبادل محتجزين إسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين، حيث يقبع في السجون الإسرائيلية منذ أكثر من 2 عقدين. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً واسعاً بخصوص هذا الموضوع، لنقرأ بعض منها. البداية من رشيد منصور الذي علق وقال: لن يستطيع الانتصار على أمتنا ولا على شعبنا ولا على مروان ولا على أي فلسطيني حر وشريف. الحرية لأسرانا وأسيراتنا البواسل، وعلى رأسهم القائد مروان البرغوثي أبو القسام. تغريدة أخرى كانت من أسماء التي قالت: الاحتلال ينتهك كل القوانين والمواثيق الدولية وينكل بالأسرى، الفرج والحرية والأمن والأمان للأخ مروان البرغوثي وجميع الأسرى والأسيرات. آخر تغريدة كانت من وسيلة البرغوثي التي كتبت قائلة: القائد الفلسطيني مروان شامخ رغم قسوة السنين، قوي رغم ثقل القيود، وحاضر رغم جدران السجن. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيدة فدوى البرغوثي المحامية وزوجة الأسير مروان البرغوثي. أهلا وسهلا بك. يعني لنبدأ بهذا السؤال، بعد الأنباء عن إطلاق الرصاص على مروان البرغوثي داخل سجنه أو سجنه، ماذا في التفاصيل ولمن توجهين ربما رسالة عبر تواصل؟
1: يعني التفاصيل بأنه منذ نهاية عام 23 حتى اليوم أبو القسام يعني في عزل انفرادي دائم وفي تنقل ما بين سجن مجده وسجن جنوت. على مدى الثلاث سنوات الأخيرة تم الاعتداء عليه 11 مرة، وكل مرة موثقة من المحامين. يعني الاعتداء الأخير اللي هو كان الأخطر في أنه من مسافة الزنزانة تم يعني إطلاق رصاصة مطاط على ساكو على ساكي، كان يعني هناك تقرير رسمي من محامي فيكتور فيلدمان بهذه الحادثة، وطبعا هو شاهد مكان هذا هذه الرصاصة، وكان في نزيف الحمد لله انه لم يكسر العظم، ولكن النزيف يعني كان واضح، والمحامي اكد ذلك في تقرير رسمي تم تقديمه لكل الجهات الدولية ولكل الجهات الرسمية اللي ممكن ان تساعد في هذا الموضوع. منذ 3 سنوات وأبو القسام تحاول إسرائيل عزله نهائي عن الشارع الفلسطيني، عزله من أجل أن يعني تقلل من آثار وجوده للأسرى أو حتى للشارع الفلسطيني. على مدى 25 عام إسرائيل صحيح أنها عزلت جسد مروان البرغوثي وسجنت جسده، ولكن لم تستطع أن تعزله عن الشعب الفلسطيني، وأكبر دليل يعني فشلت فشل ذريع أن تبعده عن الشعب الفلسطيني، وأكبر دليل هو مكانته الكبيرة والاحترام الكبير من قبل الشعب الفلسطيني، فهو يتربع في عقول وقلوب ووجدان كل الفلسطينيين، ويحظى بمساندة إقليمية ومساندة ودعم دولي غير مسبوق خاصة في الفترة الأخيرة. وأعتقد أنه هذا المد الكبير للحملة الحرية لمروان، الحرية لفلسطين، أعتقد أنه هذا ما أغضب سلطات السجون وأخرجت تقرير، هذا التقرير أو يعني ما خرج عنها عن سلطات السجون هو خطير، لأنه يحرض الإسرائيليين على مروان البرغوثي، يحرض يعني صحيح أنه يذكر مروان البرغوثي في كثير من الأمور بأنه هذه حقيقة مروان، أنه يريد دائما وحدة الشعب الفلسطيني، أنه يحمل رؤية سياسية وطنية نضالية حكيمة، ولكن هم أرادوا أن في خلال التقرير أنهم يحرضوا المجتمع الإسرائيلي عليه، ويبرروا الاعتداءات المتتالية عليه بأنه هذا يعني هذا الخطر السياسي الذي يشكل مروان البرغوثي، هم يتعاملوا معه بما يجب، وهذا طبعا دعاية انتخابية سواء لبن غفير أو للمتطرفين من قبل الحكومة الإسرائيلية. نحن نقول أنه يعني أبو القسام قام بكل ما عليه من ثبات، من يعني ما زال يسأل عن الفلسطينيين، ما زال همه كل طفل فلسطيني وكل امرأة فلسطينية وكل وحياة الفلسطينيين والضيق اللي بيعيشوا الفلسطينيين، ولكن كمان أنا أرى أن هناك واجب كبير على الجميع سواء يعني فلسطينيا أو عربيا أو دوليا ومؤسسات الدولية والمستويات الرسمية العالمية أن تقف أمام مسؤولياتها، بأنه يعني كل مرة تتصاعد الاعتداءات عليه بشكل أخطر وأكبر.
0: شكراً.
1: أعتقد أنه هذه المرة كانت جرس خطر كبير في ما حدث معه.
0: أستاذة فدوى البرغوثي زوجة الأسير مروان البرغوثي، شكراً لك، ونتمنى طبعاً أن يخرج كل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

مرة أخرى اسم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يعود إلى الواجهة بقوة، والسؤال الذي يطرح بقوة الآن، هل فعلاً تم تجنيده من الموساد الإسرائيلي؟ وهل كانت هناك خطة إسرائيلية أمريكية لتنصيبه زعيماً جديداً لإيران في الأيام الأولى من الحرب؟ إعادة طرح هذه الأسئلة سببها تقرير مطول لصحيفة نيويورك تايمز يتحدث عن تفاصيل مثيرة تزعم الصحيفة أنها حصلت عليها من مسؤولين سياسيين وأمنيين على إطلاع بتفاصيل الخطة. بالمناسبة، هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها تقارير كهذه، لكن الفارق هذه المرة أن الصحيفة تتحدث عن تفاصيل ومعلومات دقيقة دون رد أو تعليق رسمي من طهران حتى هذه اللحظة. أحمدي نجاد ليس شخصية قليلة في إيران. الرجل كان رئيساً للبلاد بين عامي 2005 و2013، عرف بنهجه بالتشدد تجاه إسرائيل وتسريعه لتخصيب اليورانيوم، لكنه الكثير من المناصرين داخل إيران والمعارضين أيضاً بطبيعة الحال. بعدما ترك الرئاسة عام 2013، رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام ترشيحه للرئاسة مرة أخرى عدة مرات. تقول الصحيفة إن هذه الفترة شهدت تحولاً في خطابه تجاه إسرائيل، حيث بدأ أكثر اعتدالاً وتوترت علاقته مع القيادات في طهران، وهو ما دفع الموساد إلى التفكير في التواصل معه واعتباره أصلاً استراتيجياً ضمن خطة أوسع لتغيير النظام في إيران. الخطة بلغت ذروتها عام 2024 حين تلقى نجاد دعوة من جامعة لودوفيكا المجرية لحضور مؤتمر عن تغيير المناخ. نجاد سافر بالفعل لحضور المؤتمر وألقى كلمة، ثم عاد وسافر إلى هناك مرة أخرى في العام التالي، لكن المؤتمر كان غطاء لعقد محادثات سرية مع عناصر الاستخبارات الإسرائيلية. زعمت الصحيفة أن رئيس الموساد السابق سافر بنفسه إلى هناك لمقابلة أحمدي نجاد، ثم أرسل له بعض الأموال لاحقا. المثير للدهشة أن رئيس الجامعة قال لنيويورك تايمز إن الدعوة كانت بناء على طلب من مسؤول في الحكومة المجرية، وأوضح أنه كان يدرك أن توجيهه هذه الدعوة قد يسيء إلى سمعته الشخصية وإلى سمعة الجامعة، لكنه اعتقد أنه ربما يكون بصدد المساهمة في إنقاذ أرواح. الجزء الأخطر من الخطة بدأ في الأيام الأولى للحرب على إيران، في شهر فبراير الماضي، حين استهدفت طائرة إسرائيلية المجمع السكني الذي يقيم فيه نجاد، وأصابت حراسه وسيارته. هذا سبق أن نشرته الصحيفة في وقت سابق، لكن ما أضفته في التقرير الحديث الذي لدينا هو أنه بعدها بدقائق وصلت سيارة سوداء يقودها عناصر تابعون للموساد، وقاموا بنقله إلى منزل آمن سري داخل إيران. الصحيفة تقول أيضاً إنه أصيب في الاستهداف وبدت عليه خيبة الأمل من الخطة الإسرائيلية لإعادته للسلطة، ثم اختفى بعد ذلك دون أي تفاصيل عن مكانه أو حتى عن وضعه. لكن المفاجأة أنه ظهر الأسبوع الماضي كما توضح هذه الصورة، خلال مشاركته في تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول صحة ما جاء في تقرير نيويورك تايمز والمزاعم بكونه تحت الإقامة الجبرية في إيران وحراسة مشددة من الحرس الثوري. حتى الآن عزيزي المشاهد، لا يوجد رد رسمي من الحكومة الإيرانية، لكن وسائل إعلام نشرت قبل ساعات بياناً قيل إنه صادر عن مكتب أحمدي نجاد. البيان وصف المزاعم التي جاءت في التقرير بالسخيفة وأنها تبدو وكأنها سيناريو في هوليوود، واتهم الصحيفة بمحاولة تضليل الرأي العام وشن حرب النفسية على الأمة الإيرانية. أكد أن أحمدي نجاد لا يخضع للإقامة الجبرية وأنه يؤدي دوره في خدمة بلاده. وقبل ساعات قليلة ظهر أحمدي نجاد في لقاء علني في أول ظهور له بعد الجدل الذي أثاره تقرير نيويورك تايمز.
نذهب الآن إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنقرأ معكم بعض منها. البداية من تغريدة صالح الذي علق وقال: لا توجد إلى اليوم معلومات موثوقة تؤكد أن أحمدي نجاد كان عميلاً للموساد، ويبدو أن هناك حرب أجنحة داخل أجهزة الاستخبارات الإيرانية التي كان قد اتهمها نجاد بأنها مخترقة من قبل الموساد، وهم الآن يريدون له هذه التهمة أو يردون. أما فهد فعلق وقال: قصة تجنيد الموساد لنجاد تبدو مختلقة تماماً، يستحيل لو تم تجنيده أن تسرب إسرائيل أخباراً كهذه. القصة تخلط بعض الحقائق بكثير من الأكاذيب. هل تريد إسرائيل إيجاد شرخ في قيادة إيران المحافظة؟ أما محمد فقد علق قائلاً: حتى لو افترضنا أن هذه الرواية صحيحة فهذا لا يغير جوهر المسألة، نظام ولاية الفقيه لا يسقط أو يسقط بحرب خارجية ولا يتغير بعودة أحمد نجاد أو غيره، المشكلة ليست في الأشخاص بل في بنية النظام نفسه، الكابوس الحقيقي للنظام الإيراني هو انتفاضة الشعب فقط. ختاماً مع تغريدة نوار تقول: هذا التقرير كله فبركات وتضليل، الهدف منه إخفاء هوية شخصية أخرى داخل السلطة في إيران تتعاون مع إسرائيل. إسرائيل في هذه التقرير أو في هذا التقرير تقول إنها صرفت سنين من الوقت والموارد هائلة لتجنيد أحمد نجاد ثم تقوم بكشفه للعالم وتقول إن نجاد عميل لها. متى كشفت إسرائيل عن عملائها؟

اشتعلت الحرب من جديد؟ لا لم تشتعل. هل هي مناوشات من أجل رفع سقف أوراق التفاوض؟ لا، بل عادت الحرب من جديد. لم تعد الحرب لكنه تصعيد. تكثر التحليلات أعزائي المشاهدين والتكهنات، لكن الأيام الماضية شهدت تصعيداً جديداً بين أمريكا وإيران. فبعد مفاوضات وصد ورد واقتراب من الحل والاتفاق، عاد القصف من جديد، مثل ما بيحكي المثل يا فرحة ما تمت. لكن العودة للقصف الأمريكي لإيران كان مختلفاً من حيث التكتيك هذه المرة، حيث يبدأ ليلاً ويستمر لساعات ثم يهدأ نهاراً وهكذا لأيام. اللافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير أوقات وشكل الاستهداف فحسب، بل يبدو أنها توجهت للأدوات الإيرانية التقليدية باللجوء للمسيرات الجوية والبحرية الانتحارية. وهذه المرة كان الاستخدام الأول لقارب مسير متفجر، أحادي الاتجاه في هجوم استهدف منشآت بحرية إيرانية في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. لنشاهد معا هذا الفيديو.

القيادة الوسطى علقت على نشرها مقطع الفيديو الذي يوثق الاستهداف، وقالت إن الزوارق المسيرة شاركت إلى جانب الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة الهجومية في استهداف مواقع بحرية ومنشآت للدفاع الجوي والرادارات في إطار عمليات تهدف إلى تقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. طبعاً لتقريب الصورة أكثر مشاهدينا، لابد أن نوضح قليلاً هذه القوارب المسيرة أحادية الاتجاه. هذه القوارب تعد فئة جديدة من الأنظمة البحرية غير المأهولة، وتدار عن بعد أو تعمل بصورة شبه مستقلة، وتحمل رأساً حربياً لتصطدم مباشرة بالهدف، وتؤدي دوراً مشابهاً للطائرات المسيرة الانتحارية لكن في بيئة بحرية. القيادة الوسطى الأمريكية لم تكشف عن نوع القوارب المستخدمة أو حتى عددها، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى أن القارب المستخدم في الهجوم هو من نوع كورسير، وهو قارب ذاتي القيادة بطول 24 قدماً، وهو قادر على حمل ما يصل إلى 1000 رطل لمسافة تزيد عن 1000 ميل بحري. أليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النوع من القوارب المسيرة؟ فقد لعبت دوراً أساسياً في إنقاذ 2 من أفراد طاقم مروحية تابعة للجيش الأمريكي بعد إسقاط مروحيتهم من طراز أباتشي في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان، وبحسب ما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية الشهر الماضي. بالمناسبة، أوكرانيا استخدمت هذه القوارب المسيرة بنجاح كبير في حربها ضد روسيا، وحالياً تدرس أمريكا إمكانية استخدامها لحل مشكلة الألغام. فقد أعلنت سابقاً أنها سترسل مسيرات تحت الماء للمساعدة في تطهير مضيق هرمز في الأيام المقبلة. التقديرات تشير إلى أن إيران تمتلك ما بين 2000 و6000 لغم بحري، مما يمكنها من زرع مئات الألغام في المضيق، مما يزيد المسألة تعقيداً أن إيران فقدت القدرة على تحديد المواقع أو مواقع الألغام المنتشرة في مضيق هرمز، ولا تملك معلومات دقيقة عن أماكن زرعها وفقاً لتقارير استخباراتية. طيب، لنذهب الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً واسعاً بخصوص هذا الموضوع، لنقرأ بعض منها. البداية من فوزون الذي قال أدرك ترامب أخيراً أنه ينبغي عليه التعاون مع الأوكرانيين وزيلنسكي لتبني أساليبهم، قوة فعالة بتكلفة منخفضة مع مخاطر ضئيلة أو معدومة على الأفراد. ربما يدرك ترامب أن بوتين هو الشرير أيضاً. تغريدة أخرى من كايل الذي يقول يبدو أنهم تعلموا الدروس من الجولة الأولى واستعدوا بشكل أفضل للجولة الثانية. هذا هو نوع التحركات التي توقعت أن تقوم بها الولايات المتحدة في اليوم الأول باستخدام السفن المائية غير المأهولة. جيمس أيضا تساءل، إذا تم تدمير القوات البحرية فما قيمة مرافق الصيانة البحرية هذه؟ ختاماً مع كيت الذي قال هناك المزيد من الإرهاب الإمبريالي الأمريكي غير القانوني الذي أمر به نظام ترامب الإجرامي، سيأتي يوم قريب تواجهون فيه العدالة الدولية على جرائم الحرب الإرهابية غير القانونية التي ارتكبتموها.

أعزائي المشاهدين، هل تذكرون هذه اللقطة؟ هذه واحدة من أشهر اللقطات في تاريخ كأس العالم، وفي واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ البطولة أيضاً. مارادونا يسجل هدفاً باليد ثم هدفاً آخر بعد مراوغة أسطورية للاعبي المنتخب الإنجليزي في ربع نهائي مونديال المكسيك والمكسيك عام 1986، لتفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ويخرج بعدها مارادونا ويقول إن ذلك كان انتقاماً رمزياً. لكن لماذا قال ذلك؟ ولماذا تجاوزت هذه المباراة حدود اللعبة؟ ولماذا أصبحت كل مواجهات الأرجنتين مع إنجلترا أكبر من مجرد مباريات كرة القدم؟ لنعرف الإجابة لابد أن أحكي لكم عن جزر فوكلاند التي تسيطر عليها إنجلترا وتطالب الأرجنتين باستعادتها منذ سنوات طويلة. التحول الأبرز كان عام 1982 الذي شهد صداماً مسلحاً بين البلدين في الجزر، وانتهى بهزيمة الأرجنتين ومقتل المئات من الجانبين. بعد ذلك بأربع سنوات فقط جاءت هذه المباراة التي تحدثنا عنها قبل قليل. تداعياتها كانت كبيرة، النزاع المحتدم خاصة بخصوص هذا الموضوع. شهدت سيناريو دراماتيكي أشعل المواجهات بين الفريقين في كرة القدم، وجعل النزاع السياسي على جزر فوكلاند يستدعى قبل كل مواجهة. الآن نحن على بعد ساعات من مواجهة نارية جديدة بين الفريقين، وهذه المرة في الدور نصف النهائي من المونديال. فهل تمضي الأمور هكذا بهدوء؟ بالتأكيد لا. وزير الخارجية الأرجنتيني استبق المباراة كما نقول، أضاف الزيت على النار. نشر مقالا في صحيفة أرجنتينية أكد فيها مجددا أحقية بلاده في جزر فوكلاند، وذهب إلى أبعد من ذلك إذ هاجم الاحتلال غير الشرعي من المملكة المتحدة للجزر على حد وصفه، وقال إن معظم السكان الحاليين هناك نقلوا إلى الجزر في إطار مشروع بريطاني. حديث وزير الخارجية الأرجنتيني لم يمر هكذا، الرد جاء سريعا من لندن. فبحسب صحيفة تيليغراف، رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التصريحات، وأكد أن سكان الجزر بريطانيون ولهم الحق في تقرير مستقبلهم، وقد عبروا مرارا عن رغبتهم في البقاء ضمن الأراضي البريطانية. أشعل هذا الجدل المواجهة الكروية المرتقبة قبل أن تنطلق، لدرجة أن مكتب FBI صنفها كأخطر مباراة في هذا المونديال حتى الآن. لتعرفوا ماذا تعني مثل هذه المواجهات، فيكفي أن نعرف أن مارادونا كتب في مذكراته أنا دييغو هذه الكلمات عن المباراة التي تحدثنا عنها في البداية. الأمر كان أكثر من مجرد هزيمة لفريق كرة القدم، كان هزيمة لدولة. بالطبع كنا نقول قبل المباراة إن كرة القدم لا علاقة لها بحرب مالفينس، لكننا كنا نعلم أن الكثير من الأطفال الأرجنتينيين ماتوا هناك وقتلوا مثل الطيور الصغيرة، هذا كان بمثابة ثأر. الآن ميسي ورفاقه في مواجهة هاري كين ورفاقه، فمن يحسم هذه المواجهة ويتأهل إلى دور النهائي؟ هل يكرر ميسي ذكريات مارادونا في المباراة الشهيرة، أم يقول هاري كين كلمته ويقود المنتخب الإنجليزي إلى الفوز كما فعل ديفيد بيكهام الذي سجل هدف الفوز في آخر مباراة جمعت الفريقين بالمونديال عام 2002. علينا أن ننتظر لنرى غدا ماذا سيحدث. أما الآن فلنذهب إلى تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي. البداية مع كريم الذي علق وقال: أعتقد أن مصطلح حرب كروية متطابق مع مباريات إنجلترا والأرجنتين. المباراة في كأس العالم 86 فات عليها 40 سنة وما زالت حديث العالم. مهدي أيضا علق قائلا: إنجلترا وإسبانيا وفرنسا والأرجنتين تجمعهم قصة واحدة قديمة حول جزر فوكلاند، فرنسا استعمرتها ثم باعت حصتها لإسبانيا، وبعد استقلال الأرجنتين حاولت السيطرة عليها، لكن بريطانيا استعادتها بالقوة عام 1803
1982 أو 1983، وفي 1982 اندلعت الحرب بين الأرجنتين وبريطانيا وانتهت بانتصار لندن بقيادة تاتشر. أما ختاماً مع حامد الذي علق قائلاً: أتمنى أن أشاهد مباراة بمستوى أعظم، مباراة شاهدتها دور 16 في مونديال 98 في فرنسا، مباراة تاريخية في كل أحاديثها أو أحداثها. صحيح أن لقاء 86 يعتبر الأبرز، لكن هذه المباراة كانت أحداثها دراماتيكية وتغير في أو تغير فيها كل شيء بعد حادثة سيميوني وبيكهام. حامد يذكرنا بهذه المباراة المثيرة أيضاً حين طرد بيكهام وخسرت إنجلترا، ثم عاد في مونديال 2002 وسجل هدف الفوز على الأرجنتين. الحقيقة كل مباريات الأرجنتين وإنجلترا تحمل الكثير من الإثارة، سنرى غداً وغداً لنرى ما النتيجة. انتهت حلقة تواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي، انتظروا قصصاً جديدة كل يوم في تواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين.
1: We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: ترامب يتوعد

0: 4 شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح بعد يوم دام سقط فيه 13 شهيدا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، منهم 7 في استهداف نقطة للشرطة في جباليا.
1: بعد 30/9
2: after the 30th of September
1: لا حاجة لوجود أي فصائل.
2: There is no any need for the presence of any faction.
1: لكون الفصائل.
0: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد من واشنطن أنه لن يكون هناك أي فصيل بيده سلاح خارج إطار الدولة مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة للتوقف أو حينما تستسلم الأخيرة. وتوعد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على إيران بدءا من الأسبوع المقبل ليشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.
1: I'll save the energy targets for last.
2: سنضربهم بقوة الليلة وسنضربهم بقوة غدا أيضا. الأسبوع القادم سيكون سيئا للغاية لأننا نعتزم تدمير جميع محطات توليد الطاقة والجسور ما لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا.
0: وأضاف ترامب أن الطريقة المثلى للتعامل مع النظام الإيراني هي استخدام القوة العسكرية ضده.
2: بحال أنهينا الهجوم الآن سيستغرق الأمر 20 عاما لإعادة البناء. الطريقة الوحيدة للتفاوض مع هؤلاء الناس هي من خلال استخدام القوة، القوة العسكرية يعني، وهذا ما فعلناه. منذ يومين توصلنا إلى اتفاق معهم ولكنهم قاموا بخرقه.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأكدت القيادة الوسطى وجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب وجاهزة للتدخل الفوري. وأضافت أن قواتها كانت قد بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران بهدف مواصلة تقويض القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
3: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر، بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوماً على عبور الشحنات، لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلناً استبدالها باتفاقات.
4: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلاً من فرض الرسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوماً على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
3: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لا يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلا واحدا لفتحه، احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر، لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغير.

0: بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: حملت القيادة الوسطى الأمريكية إيران مسؤولية الهجمات التي شنتها خلال الأيام الماضية التي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين ومهاجمة سفن وإصابة أطقمها المدنية. وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن إيران استهدفت بشكل متعمد مدنيين في أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة سبع سفن تجارية، مما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 فرداً من أطقمها المدنية. وأضاف كوبر أن القوات الإيرانية أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج المجاورة، محملا إياها المسؤولية عن هذا العدوان غير المبرر الذي يواصل تعريض حياة الأبرياء للخطر. بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثق إطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وأوضح التلفزيون الإيراني أن دفعة الإطلاقات من الطائرات المسيرة والصواريخ تأتي ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2 التي قال إنها وجهت نحو أهداف أمريكية في المنطقة. كما نشر التلفزيون الإيراني أيضاً مشاهد قال إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه رسمية أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوبي البلاد، ولم تتوضح بعد أي تفاصيل إضافية عن أسباب هذا الإجراء. نشر الجيش الإيراني مشاهد لما قال إنها استهداف قواعد أمريكية في المنطقة تشمل موقع استقرار طائرات مقاتلة من طراز F-18 ومبنى إقامة ومستودعا كبيرا للمعدات تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن قوة الإطفاء الكويتية تمكنت من السيطرة على حريق في أحد المواقع بالبلاد بعد هجمات إيرانية دون تسجيل إصابات. ومن جانب آخر أعلن الجيش الكويتي اعتراض صاروخ باليستي واحد وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية منذ مساء أمس، مؤكدا التصدي لها والتعامل معها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سعود عبد العزيز العطوان إن الهجوم الإيراني استهدف عددا من المنشآت الحيوية والمدنية وأدى إلى سقوط شظايا في مواقع متفرقة، ما أسفر عن أضرار مادية. وأضاف أن إحدى القطع البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف، ما أدى إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، مؤكدا أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن تصريحاته الأخيرة مع فوكس نيوز قال إنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة أو إلى حين أن تستسلم إيران. لا يبدو في الأفق أن إيران ستستسلم لهذه الضربات، ولكن ما هي اللحظة التي يعتبرها ترامب مناسبة للتوقف عن هذه الضربات؟
2: واضح من الضربات التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي وهي مستمرة إلى الآن، وسبقها قبل ذلك 3 ضربات أو 4 ضربات، أن دونالد ترامب يريد السيطرة على مدينة هرمز، أو عند الحد الأدنى منع إيران من منع السفن الأخرى من المرور عبر مدينة هرمز. نحن الآن رأينا مدينة هرمز ينقسم إلى قسمين، ممر شمالي إيراني توافق عليه إيران، أو تقول إيران أن هذا هو الممر الشرعي ويجب أخذ الإذن قبل المرور من أي ممرات أخرى، وممر جنوبي تعتبره الولايات المتحدة الأمريكية هو الممر الآمن والذي تؤمنه، وهو الممر الجنوبي أو ما يعرف بممر عمان. وبالتالي دونالد ترامب حينما وجد أن الإيرانيين مصرين إصراراً حثيثاً على عدم السماح بالمرور من الممر الجنوبي ويقومون باستهداف السفن بشكل جدي وتعطيلها أحياناً، فقد قرر أن يمنعه من ذلك، أو عند الحد الأدنى أن يعيد مرة أخرى الضربة حتى يدمر قوتهم بما لا يسمح لهم، كما تقول القيادة الوسطى في كل بياناتها، بما لا يسمح لهم الإيرانيين بتوجيه أي نوع من أنواع الضربات. فحتى لو رفضوا أو أرادوا منع السفن لا يستطيعون ولا يكون لديهم القدرة أو الفاعلية لذلك، لأن المسألة على الرغم من أن دونالد ترامب قال لن نوقع اتفاق في نفس اللقاء إلا إذا وقعت، أو يعني لن ننهي المسألة إلا إذا وقعت إيران اتفاقا نوويا، فإنه بذلك يعيد المسألة إلى المسألة النووية. لكن الجميع يعرف أن مسألة مضيق هرمز ومسألة البند الخامس في مذكرة التفاهم التي انتهت عمليا من قبل الطرفين هي النقطة الرئيسية، والآن إيران تتعامل مع أن سلاحها النووية حسب رأي قادتها أنها مضيق هرمز، في حين أن دونالد ترامب يريد نزع السلاح النووي العملي فعلا فيه، على الرغم من أنه تطرق إلى منشأة جبل الفأس التي تعتبر الأكثر سرية والأكثر تحصينا والتي لم تكن أمام الأعين، ولفت إليها نظر السؤال الصحفي الذي قاله أحد الصحفيين بناء على تقديرات للجيش الأمريكي نشرت عن هذه المنشأة، فقال نعم سندمرها، ثم قال الآن في اليوم أي اليوم بتوقيت واشنطن أننا نراقبها وأننا لدينا المعدات ولدينا القدرة الكافية على استهداف أعماقا كثيرة، وإذا حاول الإيرانيين تحريك القدرات النووية الخاصة بهم في أي مكان فإننا نرصدهم. لكن نحن نعلم أنه على الرغم من أن بالفعل هذه الحرب انطلقت تحت بند عدم امتلاك إيران سلاح نووي ومسألة الغبار النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب، إلا أن كل النقاشات في واشنطن وكل التصريحات الخاصة بدونالد ترامب تدور حول مضيق هرمز، لأنه لن يكون هناك أي نوع من أنواع التقدم في المحادثات الأمريكية الإيرانية. بحسب مسؤول تحدث إلى CNN قبل بضعة أيام يومي الجمعة والسبت في الضربتين الكبيرتين قبل أن ندخل في هذه الضربات التي يقول دونالد ترامب أنها ستكون اليوم وغدا وبعد غد، قال أنه لن يكون هناك تقدم في أو الوصول للمحادثات النووية قبل حل مسألة هرمز. وبالتالي الجميع الآن عالق في مسألة هرمز، ودونالد ترامب يريد أن يحلها، وهو يسابق الزمن قبل انتخابات التجديد النصفي، لذلك يعلي من هذه الضربات وقوتها وشدتها، ويهدد بضرب الجسور آملا أن يصل، لأنه يقول هذا ويقول في لقاء فوكس أيضا نحث الإيرانيين على الذهاب أو العودة إلى طاولة المفاوضات طبعا بالشروط الأمريكية. وبالتالي دونالد ترامب يسابق الزمن، لأن انتخابات التجديد النصفي ستكون في أول نوفمبر القادم، والانتخابات التمهيدية تسير على قدم وساق، قاربت على الانتهاء في بدايات أغسطس أو في منتصف أغسطس. وبالتالي دونالد ترامب يرغب قبل أن تنتهي الانتخابات التمهيدية وندخل في المعركة الجدية والإعلانات والدعاية الانتخابية للديمقراطيين أمام الجمهوريين، أي في بدايات سبتمبر، يرغب في أن ينهي مسألة مضيق هرمز، لأنه يمكن أن يتحمل نقاشات طويلة فيما يتعلق بالمسألة النووية لأنها تخضع لأمور تقنية كثيرة. لكن مسألة مضيق هرمز هو يرغب ألا يثبت للإيرانيين أن لديهم القدرة في أي وقت تفعيلها، لأن هذا سيجعل الإيرانيين من وجهة نظري ووجهة نظر إدارته يستخدمونه حال تعثرت المفاوضات النووية، وبالتالي هو يريد أن ينزع السلاح النووي الفعلي العملي على الأرض الاقتصادي من يد الإيرانيين في مضيق هرمز حتى يستطيع أن يجبرهم على اتفاق ما في البرنامج النووي الإيراني، لأنه إذا فشل البرنامج النووي المناقشات حول البرنامج النووي الإيراني واليورانيوم عالي التخصيب يمكن أن تعود إيران لاستخدام ورقة مضيق هرمز مرة أخرى، ولا يستطيع إجبارها على أي اتفاق يقول أنه أفضل من اتفاق أوباما. وهذه هي الخطة الاستراتيجية الواضحة لكل المراقبين والتي يتحدث عنها كل المحللين، وحتى يقولوها من طرف خفي المسؤولين في الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة على شقة سكنية بدير البلح وسط قطاع غزة. الغارة استهدفت منزل عائلة أبو قاسم غربية مدينة دير البلح وسط القطاع. وكانت مصادر طبية قد أكدت للتلفزيون العربي سقوط 13 شهيدا أمس في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني الشهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. في جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس. واستشهد طفل برصاص الاحتلال في أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلته في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. كشفت إذاعة تحرنوت أن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي صادق سراً الشهر الماضي على تخصيص ميزانية ضخمة تتجاوز 400 مليون دولار لصالح تعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وعزت الصحيفة قرار الإبقاء على المصادقة سرية إلى الرغبة في عدم إحراج الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن هدف الميزانية الجديدة إتاحة بدء سكن المستوطنين بالتزامن مع أعمال البناء في عشرات المستوطنات الجديدة التي صادق الاحتلال على بنائها مؤخرا. اعتدى عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف تسيفي سوكوت على مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحطم سوكوت لافتة عليها اسم المدرسة وعلم فلسطين وحرض على إغلاقها إلى جانب مدارس فلسطينية في المدينة. وينفذ سوكوت في الفترة الأخيرة الذي يترأس لجنة التعليم في الكنيسة الإسرائيلية عمليات اقتحام استفزازية لمدارس في القدس المحتلة. وتأسست مدرسة دار الأيتام قبل نحو قرن من الزمن وتعد من معالم البلدة القديمة في القدس المحتلة. اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في إطار الجولة السادسة. وفي السياق أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
1: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة: لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضا بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماما، انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
2: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
1: هنا تصطدم رؤيتان، لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطا يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية، إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة. فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
0: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير في بلدتي مجدلزون وحداثة ومحيط بلدتي الطيري وكونين، وتظهر هذه المشاهد إحراق قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زوتر الغربية جنوبي لبنان. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في جنوب لبنان أمس، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصوري.
3: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة، من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار، وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
1: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
0: أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوما بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب في اندلاع حرائق بالأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية إنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديلة لضمان سلامة السفن.
4: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجددا هدفا لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصا في هجمات روسية استهدفت المدينة واثنتي عشرة بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دمارا وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاتا لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفات أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
0: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يبدو مستبعدا في المستقبل القريب، متوقعا أن تمدد روسيا الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
3: تحدثت مع الأمين العام للناتو كما أجريت نقاشا مطولا مع الرئيس الأوكراني. في هذه المرحلة يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى وقف الحرب في أوكرانيا أو عقد اتفاق سلام في المستقبل القريب نظرا للموقف المتشدد لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين. نتوقع تصعيدا في التحركات الروسية، ومن المرجح جدا أن تسعى موسكو إلى إطالة أمد الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
0: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
5: ترامب وتسعير المرور عبر مضيق هرمز، من يدفع الكلفة؟ نشاط النقل الجوي في أوروبا هل يتعثر في ظل نقص وقود الطائرات؟ ومليارات الدولارات تتحرك في قمة فرنسا وإسبانيا بنصف نهائي المونديال. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من اقتصادكم.

0: هل يصبح المرور عبر مضيق هرمز خدمة مدفوعة؟ ترامب يقول نعم، سنفرض رسوماً على الشحنات العابرة لمضيق هرمز، وهذا توجه له ما له من تداعيات قد تطاول مفاصل الاقتصاد العالمي. فترامب لوح بفرض رسوم قدرها 20% على جميع الشحنات التجارية التي ستعبر المضيق مقابل توفير الأمن والحماية لها، وهو الأمر الذي أشعل جدلاً قانونياً ودبلوماسياً واسعاً. محللون يرون أن أهمية الرسوم المقترحة لا تتجسد في تكلفتها المباشرة بقدر ما تكمن في دلالتها، فهي ستفضي إلى زيادة مخاطر اضطرابات الشحن عبر المضيق وبالتالي نقص إمدادات الطاقة من الدول المنتجة. أندي ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس يعتقد أن الرسوم المقترحة ستضيف فعلياً نحو 16 دولاراً للبرميل الواحد من النفط المشحون عبر المضيق، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية لم توضح بعد آلية التطبيق. هاري هوفمان المدير المشارك لمحفظة صندوق كاتاليست للطاقة والبنية التحتية يرى أن انخفاض حركة السفن عبر المضيق قد يجبر المنتجين على خفض إمداداتهم إذا امتلأت مخازنهم بسبب تعذر تصدير النفط. أما مجموعة سيتي المصرفية العملاقة فتذهب أبعد من ذلك عبر تحذيرها من تداعيات فرض هذه الرسوم على تزايد احتمالية نشوب مواجهة عسكرية أوسع نطاقاً على المدى القريب. فما الذي تعني هذه التصريحات والتحذيرات بخصوص ما أعلنه ترامب؟ تعني نسفاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية التي صرحت منذ أيام قليلة بأنها تتوقع عودة فائض إمدادات النفط بحلول نهاية العام الحالي. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت القبطان هيثم شعبان الاستشاري والمدقق المعتمد من قبل المنظمة البحرية الدولية. أهلا بك معنا كابتن. يعني مع هذا الطرح هل نحن أمام تغيير في قواعد الملاحة العالمية؟
1: مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. للصراحة هو أمر مفاجئ ما صرح به الرئيس الأمريكي وعمل صدمة كبيرة في هذا القطاع، ويعني على قطاع السفن وقطاع النفط عامة. كانت الإدارة الأمريكية تنتقد بانتقادات حادة كل ما يصرح به المسؤولون الإيرانيون في هذا المجال، أنه يجب أن يتم فرض رسوم من قبل إيران على السفن التي تمر في مضيق هرمز، وقاموا بليلة وضحاها بعمل المثل، وياريت المثل بس. يعني إذا كانت السلطات الإيرانية لمحت أنه ستقوم بتحصيل ما يوازي 1% من قيمة البضائع، ما صرح به ترامب هو 20 ضعف، 20%. يعني بمكان ما أصبح شريك بالبضاعة وشريك بالربحية لكل الشركات الملاحية التي تقوم سفنها بالعبور في هذا المضيق. والواضح أنه الحرب هي أصبحت حرب على من يدير مضيق هرمز ومن سيجني ما يجنيه من مكتسبات غير شرعية وقانونية. تفضلي.
0: هذا الطرح حتى الساعة يعني هو بدون آلية تطبيقية. من هنا السؤال، عملياً هل هناك أي سابقة دولية بأن تفرض رسوم للعبور الشحنات عبر أي ممر مائي بحري؟ وكيف يمكن ذلك؟ يعني من يملك الصلاحية بحسب القانون؟
1: الإشكالية للصراحة بهذا الموضوع أنه مضيق هرمز بأدنى يعني مساحة له أو مسافة له بالعرض بهذا التشانل هي عبارة عن 39 كيلومتر، يعني بالنص بين البلدين، بين سلطنة عمان وإيران. فبالتالي باعتبار بمكان معين أنه هي مياه إقليمية، ولكن بالمياه الإقليمية حسب القانون الدولي، قانون الأمم المتحدة لقانون البحار أو اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تقول أنه في مرور بريء، أنه سنت باسج. وفي المرور البريء يعني كل السفن تعبر بالمياه الإقليمية للدول حول العالم بدون دفع أي رسوم، وإلا كنا بمشكلة كتير كبيرة، خاصة بالمناطق اللي هي فيها يعني بيكون عرض البحر قليل، بتكون هي مياه دولية أو مثلا ملاحة ساحلية بين الدول. فبالتالي نحن إذا كل سفينة مثلا ستقوم بالملاحة إلى أوروبا وتعبر أمام إسبانيا وتعبر أمام الإنجليش شانل وتكمل للدول الإسكندنافية بدها تدفع لكل دولة، نحن بصراحة بمصيبة، لأنه هذا الموضوع يكلف كثيرا أو مكلف كثيرا وهو سابقة قانونية. فإذا اعتبرناها مياه إقليمية المرور البريء محسوم، وباعتبارها مضيق هناك المرور العابر، لا يوجد ما يعني رسم داخل هذه الاتفاقية يحدد أنه كل سفينة تعبر عبر كليشي أو الديفينيشن تبع المرور العابر يجب عليها أن تدفع رسوم. طب رسوم مقابل ماذا؟ يعني شو الخدمات اللي هن عم بيقدموها؟
0: الحماية الأمنية والعسكرية عبر يعني المضيق. وهنا سؤالي أيضا والذي أثاره العديد من المراقبين، ألا يقرأ هذا الطرح بحد ذاته كمؤشر على ارتفاع المخاطر الأمنية في المضيق، وبالتالي يكون له مفعول عكسي؟
1: نحن يعني بعنق الزجاجي بهذا الموضوع، والحرب زي ما ذكرت لك انه هي رايحه باتجاه على عنوان من سيدير المضيق او من سيحصل ما يسمونهم الرسوم من السفن التي ستعبر. هذا الموضوع مؤثر بشكل كتير كبير، ويحث اكثر فاكثر دول المطلة على الخليج العربي وما عندها ممرات للتصدير إلا عبر الخليج العربي بالبحث على وسائل بديلة، حتى لو كانت هذه الوسائل البديلة أقل من النقل البحري اللي هو أرخص وسيلة للنقل حول العالم، ولكن هذا الموضوع سيؤثر على عمليات التصدير، سيقلل الإنتاج من دول الخليج العربي، الدول النفطية اللي هي ما عندها أكسس إلا على الخليج العربي. عندنا السعودية عندها البايب اللي هو يصل إلى البحر الأحمر، ولكن يعني يجب أن يتم زيادة إنتاجه أو مسارات بديلة أخرى لأنابيب أخرى. وعنا بالإمارات العربية المتحدة خط ما يعرف بخط حبشان اللي هو يصل إلى يعني مناطق إلى خرفكان، عفوا مش خرفكان، إلى الفجيرة اللي هي خارج مضيق هرمز. ولكن هذه الحلول هي حلول ظرفية بهذه الفترة، يجب التفتيش عن حلول أخرى، لأنه المسألة بهذا الشكل صعبة وقد تتطور أكثر فأكثر نحو مزيد من التصعيد اللي هو سيتم من خلاله إيقاف كل عمليات التصدير من الخليج العربي، وهذه يعني مشكلة كتير كبيرة.
0: هل يمكن للإعلان حتى يعني قبل تطبيقه أن يدفع شركات الشحن إلى تأجيل أو تغيير جدول رحلاتها؟
1: جدول الرحلات بالنسبة للشركات الملاحية يختلف باختلاف أنواع هذه السفن. يعني سفن الحاويات قد تجد ممرات بديلة عبر مواني لدول عند إطلالة على مناطق بحرية أو بحار خارج مضيق هرمز. المشكلة الكبرى هي بالمشتقات النفطية اللي يعني الكونتينر على سفينة الحاويات ممكن يتم شحنه على تراكس ويتم نقله لأماكن تانية، ولكن المشتقات النفطية عندنا صعوبة بنقلها لوجستياً بهذا الموضوع إلا من خلال أنابيب. فالبنية التحتية لهذا الموضوع لا تسمح حالياً إلا باللي يعني مثل ما بنقول بلبنان جود بالموجود. ومع الوقت عندك أنت إشكالية إذا تصاعد الوضع أكثر فأكثر واندلعت مثل ما كنا بالمرحلة الماضية بمارس وإبريل وحتى يعني أوائل أيار، كنا نحن بمشكلة كتير كبيرة والسفن متوقفة. وحاليا ستتوقف السفن أكثر فأكثر، خاصة ناقلات النفطية والشركات المشغلة للناقلات النفطية بهذا المجال، لأنه الريسك كتير كتير عالي، وأجور التأمين أو أقساط التأمين هي لفترات زمنية معينة وتتغير بشكل يعني غير قياسي.
0: يعني بشكل أساسي تكلفة العبور ستدخل في سعر برميل النفط،
1: ستدخل في سعر برميل النفط، يضاف عليها 20% اللي ذكرها الرئيس الأمريكي امبارح، وبدون آليات. يعني هل هو فقط إعلان لتغيير بسعر برميل النفط حتى المضاربين بهذه الأسعار يقوموا بجني بعض الأموال أو الكثير من الأموال، مش بعض الأموال، طيب، نتيجة هذه الفروقات؟ ممكن.
0: طيب، طالما أن هذا الطرح ما يزال طرح، لنفهم إن كانت ستكون له تداعيات في هذه المرحلة، ما المؤشرات التي ستراقبونها؟
1: التداعيات مش مرتبطة بإطار واحد فقط، التداعيات هي تداعيات اقتصادية جمة، الأسعار إذا رجعت تصاعدت أكثر فأكثر، هذا يعني عندنا مشكلة بكل المنتجات اللي هي تعتمد على صناعة النفط، وعندنا إشكالية أخرى بإيصال هذه المنتجات على مختلف أنواعها صناعية وغذائية وزراعية وكل ما تحتويه هذه الصناعة الضخمة، صناعة النقل البحري اللي هي 80% من البضائع تنقل على متن السفن. فموقف شركات التأمين سيكون طبعا أكثر تصعيدا من ناحية الأسعار، يضاف عليها الأسعار اللي هي الرسوم اللي يقول أو قال بها أو صرح بها الرئيس الأمريكي، وما ننسى أنه السلطات الإيرانية أساسا عم تفرض رسوم بهذا المجال بالعبور بالممر الشمالي، مع كمان مصاريف تأمين إضافية لشركات تأمين إيرانية، يعني الكل معتبر هذا الموضوع منجم ويقوم بالاستفادة منه بشكل غير شرعي بهذه الفترة.
0: شكرا جزيلا لك القبطان هيثم شعبان من بيروت.
1: شكرا.
0: خطر يحسب له الأوروبيون ألف حساب، وهو الأزمة التي تواجه قطاع الطيران في ذروة موسم الإجازات الصيفية. فتجدد التوتر في الشرق الأوسط وبالتالي توقف صادرات النفط من هذه المنطقة الاستراتيجية يؤدي إلى انزلاق مخزونات وقود الطائرات في أوروبا إلى أدنى مستوياتها. الخطر يداهم على وجه الخصوص بريطانيا، فرنسا وألمانيا لأنها أكثر اعتماداً من سواها على الشحنات المارة عبر مضيق هرمز. وكان المضيق قد أعيد فتحه جزئياً في يونيو الماضي بعد إبرام مذكرة تفاهم أولية بين الولايات المتحدة وإيران، لكن اشتعال الحرب بينهما من جديد قد يجمد شحنات وقود الطائرات إلى أوروبا. بيانات رويترز تبعث على القلق، ففي بداية يونيو الماضي بلغ حجم مخزونات وقود الطائرات في القارة العجوز 38 مليون برميل فقط، ما يعني تغطية الطلب لفترة تقل عن 30 يوما فقط. فهل ينجو قطاع الطيران الأوروبي من هذه الأزمة بتعزيز واردات الوقود من الولايات المتحدة وسواها؟ وما خيارات القارة العجوز إن طال أمد هذه الحرب في الشرق الأوسط؟ للحديث ينضم إلينا من الرياض الدكتور فهد بن جمعة، خبير النفط وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقا. أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما تقييمكم المبدئي لأزمة وقود الطائرات في أوروبا؟
2: أول، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. لا شك أن هذه الأزمة تداعياتها خطيرة على المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي، ولها تداعيات خطيرة، وهذه التداعيات لم تنتهي أو تخف حدتها، بل بالعكس نرى أنها بدأت تتصاعد أكثر مما كان في الماضي، ولذا سوف يكون لها أثر على صادرات النفط من الخليج العربي وأيضا على صادرات الوقود التي في أمس العالم في أمس الحاجة لها، خاصة في الدول الأوروبية، وهذا سوف يؤدي إلى أزمة طيران، أزمة تكاليف، أزمة تذاكر، يعني ارتفاع كبير في الأسعار ما دامت هذه الأزمة مستمرة.
0: طيب، هل تستطيع دول الخليج تعويض أي نقص في إمدادات وقود الطائرات إلى أوروبا في حال استمرت هذه الأزمة؟
2: بسبب مضيق هرمز تعطل ما يقرب 40% من الوقود العالمي، يعني أوروبا تخسر حوالي 400,000 برميل يوميا من مورداتها من الخليج. البدائل محدودة للدول الأوروبية، طبعا نعرف أنها تستورد من الولايات المتحدة حوالي 131,000 برميل يوميا، وهذا فقط يسد الفجوة، نصف الفجوة. وهناك طبعا تستورد من نيجيريا ما حوالي 127,000، هذا لا يكفي، لابد أن تعتمد على الصادرات الآمنة والموثوق فيها من دول الخليج، وإلا سوف تعاني أزمة حادة.
0: وفي حال حصول ذلك، يعني في حال ما يحصل يدفعها لإعادة التفكير في اعتمادها على الطاقة القادمة من المنطقة؟ هل من ارتدادات ذلك سيكون أن الدول المصدرة إلى أوروبا ستضطر إلى خفض إنتاجها من النفط؟
2: عندما ننظر إلى الأزمة الحالية، يعني هناك بدائل مثلا في السعودية تصدير النفط وهذا والإمارات، ولكن بشكل عام إذا كان مضيق هرمز مغلق أو أن الناقلات تتجنب هذا المضيق، سوف يكون هناك أزمة، ليس هناك صادرات لهذا للدول الأوروبية، وهذا سوف ينتج عن أزمة حادة. وكما ذكرتي حتى المخزون التجاري لدى الدول الأوروبية لا يكفي لأكثر من 30 يوم، وكذلك الاستراتيجي يكفي إلى 50-65 يوم فقط. إذن هي في حاجة ماسة لهذا الوقود، وقود الطائرات، والخيارات لديها محدودة، رغم أنها تحاول أن تعتمد على مصادر أو ما يسمى الوقود المستدام، وهذا يعني صعب وتحدي كبير، لأنه لا يمثل حتى 1% من الوقود العالمي، وأيضا تكاليفه عالية، وإذ ما زال يعني المصدر محدود ولا يكفي لتموين هذه الطائرات أو توفير وقود الطائرات.
0: يعني الاعتماد على مصادر بديلة خلال هذه الأزمة، هل يمكن أن يصبح أمر يعني تعتمد أوروبا على المدى الطويل حتى بعد انتهاء الحرب؟
2: ممكن، يعني مثل ما ذكرت الوقود المستدام، يعني الدول الأوروبية تخطط أن تحصل على 6% بحلول 2030، ثم 70% بحلول 2025 كمزيج من الوقود التقليدي، ولكن هذا يعني يحتاج مدة طويلة، يحتاج تقنية عالية، ما زالت التقنية الحديثة الحالية لا تكفي لخفض التكاليف، فهناك مشاكل كبيرة وتحديات، وهذا سوف يستغرق وقت طويل، ولا بد من العودة واستخدام الوقود التقليدي.
0: ذكرت منذ قليل ارتفاع في أو توقع ارتفاع أسعار التذاكر في الخطوط الجوية الأوروبية في حال استمرار الأزمة، هل هناك إجراءات أخرى كإعادة جدولة ممكن أن تقوم بها هذه الشركات للحد من الأزمة؟
2: نعم، يعني كما لاحظنا أن هناك ارتفاع إلى 40-60% في تذاكر الطائرات، وأيضا هناك إعادة الجدولة، يعني هناك بعض الرحلات ألغيت وبعض الرحلات قلصت، وهذا كله سوف ينعكس بشكل كبير على السياحة، على السفر، على الاقتصاد الأوروبي، وهذا يهدد بانعكاس سلبي على ليس فقط في الوقت الحاضر، حتى في الوقت المتوسط والطويل. لذا هذه أزمة حقيقية لها آثار عميقة وسلبية، ويصعب تفاديها حتى في المنظور البعيد.
0: شكرا جزيلا لكم من الرياضة دكتور فهد بن جمعة. قمة كروية بين نجوم منتخبي فرنسا وإسبانيا الليلة في إطار منافسات نصف نهائي كأس العالم 2026، لكنها ليست مجرد مباراة، بل مواجهة تقدر ب3 مليارات دولار. المنتخب الفرنسي وحده بقيادة كيليان مبابي تبلغ قيمته السوقية نحو 1.7 مليار دولار، وهو أغلى منتخب في العالم، ومبابي وحده يشكل أكثر من عشر هذه القيمة، متقدماً على جناح نادي بايرن ميونخ الألماني مايكل أوليسي. أما المنتخب الإسباني فتبلغ قيمة لاعبيه نحو 1.4 مليار دولار، ويأتي في الصدارة النجم الشاب يمين لامال الذي أصبح اليوم أغلى لاعب في المنتخب. لكن القصة لا تتوقف عند أسعار اللاعبين فقط، حتى القمصان التي سيرتديها المنتخبان الليلة تساوي عشرات ملايين الدولارات. فشركة نايكي تدفع لفرنسا نحو 55 مليون دولار سنوياً لرعاية القميص على أن تضاعف القيمة مع تجديد العقد بينهما اعتباراً من العام المقبل بحسب صحيفة ليبراسيون. بينما تدفع أديداس لإسبانيا نحو 34 مليون دولار سنوياً ضمن عقد ينتهي بحلول العام 2030. وفوق ذلك هناك عشرات الشركات التي تراهن على المنتخبين، من كوكاكولا، كنتاكي، كريدي أغريكول مع فرنسا، إلى تليفونيكا وأيبيريا وسيات مع إسبانيا، إلى جانب شركة الإلكترونيات الصينية TSL. يعني باختصار، المباراة ليست فقط صراعاً على بطاقة التأهل إلى النهائي، بل أيضاً مواجهة بين نجوم وعلامات تجارية واستثمارات بمليارات الدولارات.

0: معنا في الاستوديو الزميلة الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي عهد حسان. أهلا بك.
1: أهلا بك
0: عهد. يمين لامين يامال تزيد قيمتها السوقية عن كيليان مبابي حتى، لماذا؟ صحيح. ما هي العوامل؟ هل هو العمر؟
1: العمر بالتأكيد هذا عامل أساسي. يعني اليوم لامين يامال قيمته السوقية نتحدث عن 200 مليون يورو بالمقابل 180 لكيليان مبابي. هناك الكثير من العوامل، العمر طبعا يلعب دور كبير، لامين بعمر 18 يعني هلأ 19 كمان، هذا العمر نتحدث أنه أمامه أكثر من 15 عام في الاستثمار الرياضي، في الاستثمار الاقتصادي، وهذا يلعب دور كبير وجاذب بالنسبة للشركات والرعاية، لديه الكثير من السنوات ليقدمها. أيضا هناك العقود مع ناديه واللي هو برشلونة الذي يمتد ل 2031. برشلونة لديه بند جزائي في حال فسخ العقد يعني بشكل فلكي جدا، مليار يورو، وهذا البند طبعا يحمي لامين يامال، يعطيه قيمة أكبر، قيمة سوقية أكبر، والمنافسين يعني المنافسة تزيد عليه. كل هذا يصب في موضوع القيمة السوقية لديه طبعا، بالإضافة إلى البطولات التي يحققها مؤخرا يعني اليورو وغيرها من البطولات، هذا أيضا يضيف من قيمته السوقية.
0: ومع كل تقدم نحو مرحلة يعني متأخرة في كأس العالم ستزيد القيمة السوقية للمنتخبات وأيضا للاعبين.
1: بالفعل يعني الوصول اليوم للمربع الذهبي النصف نهائي لامين يامال وغيرهم بشكل يعني تلقائي زاد من القيمة السوقية لعدد كبير من اللاعبين، هذا يشكل ورقة ضغط اليوم بالنسبة للأندية والمنتخبات بالنسبة إلى العقود، أيضا أنه ترتفع هذه العقود، وجود كل هذه المنتخبات وهذه النجوم يضع طبعا اللاعب أنه بيكون عنده مخول أنه أيضا يطلب من ناديه ربما رفع راتبه، أو أنه بالنسبة لقيمته السوقية سترتفع بشكل تلقائي، شركات الرعاية أيضا ستزيد، الجمهور أيضا والمشجعين نتحدث عن ملايين من الأشخاص، زيادة متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك يصب في مصلحة اللاعبين لزيادة قيمتهم السوق.
0: هناك أيضا سوق تنشط خلال المونديال وهي سوق الانتقالات للاعبين، وتكون يعني بملايين وأحيانا مليارات، ماذا بشأن الانتقالات؟ عن شو بلشنا نسمع؟
1: الانتقالات الآن نتحدث أنه النصف نهائي أو المربع الذهبي كما ذكرنا هي مثل مصيدة للأندية اليوم أنه تصيد الأكثر ربما يعني تقديمي للأداء في هذه البطولة، الأكثر نجومية، الأكثر حصول على أهداف، تقييمه يكون أعلى. لذلك الانتقالات بعد المونديال لديها ترتيب آخر، العقود ستتغير، نتحدث عن البعض الذي سيستفيد، من سينتهي عقده قريبا ربما يستفيد أو يستغل موضوع الانتقال أو تجديد عقده مع نادي أنه يفرض عليه ربما تغيير في هذه العقود، خاصة مع وصوله إلى هذه المرحلة المتقدمة من المونديال.
0: طيب إلى أي درجة يمكن أن يؤثر وصول المنتخبات إلى دور النصف النهائي على عقود اللاعبين وفرصهم في الضغط على أنديتهم؟ يعني أنت تحدثت عن ضغوط الأندية على اللاعبين، ماذا صحيح عن يعني أوراق الضغط في يد اللاعبين؟
1: يعني هذا يشكل أوراق ضغط كبيرة جدا. اليوم أيضا الوكلاء اللاعبين سيستفيدون من هذا الموضوع، في سترتفع التفاوض مع الأندية مع شركات الرعاية، أيضا سيكونون يعني لديهم الناحية الإيجابية، نتحدث أكثر أنه القوة في التفاوض بالنسبة للاعبين لرفع قيمتهم السوقية، لرفع أيضا العقود. أيضا هناك بند في بعض عقود النجوم في كأس العالم أو نجوم على العالم، نتحدث هناك بند يتحدث عن موضوع المكافأة، مكافأة الأداء الدولي، يعني بمعنى اللاعب اليوم النجم إذا وصل إلى مراحل متقدمة في البطولات الدولية العالمية هذه يعني تجبر النادي أن يدفع له مكافأة، وبالتالي أيضا تعطيه ورقة رابحة بالنسبة للاعب أنه يتفاوض بشأن عقوده.
0: وكل أحوال يعني لن يكونوا من الخاسرين.
1: صحيح.
0: وكأن معظم اللاعبين في المنتخبين من المنتخبين الفرنسي والإسباني هم نجوم في ريال مدريد وبرشلونة. صحيح. أيضا ما دور قمم الكلاسيكو هنا؟
1: قمم كلاسيكو يعني هي لوحدها عامل كبير جدا لزيادة قيمة اللاعبين. تحدث عن آخر مشاهدات للكلاسيكو بلغت أكثر من 650 مليون مشاهد ومتابع لمباريات الكلاسيكو، وهذا يعطي قيمة أكبر للاعبين خاصة بالأداء داخل الملعب في مباراة الكلاسيكو مع التهديف، كل ذلك يعطيه ورقة رابحة. لا ننسى أنه ريال مدريد وبرشلونة يحتكرون أكثر من 70% من القيمة الإجمالية للعلامات التجارية، أكثر من 5.2 تقريبا مليار يورو نتحدث. هذه القيمة الضخمة أيضا تعطي للاعبين قيمة بمجرد ارتدائهم لقمصان برشلونة أو ريال مدريد، بالتالي تعطيهم قيمة أكبر في هذه الأندية.
0: طيب هالاند غادر المجال ولكن تأثيره بعده موجود وبقوة، كيف برأيك هيدا الجماهيرية اللي حققها وكونه ركن أساسي في هذا المونديال كيف أثر على قيمتها السوقية؟
1: يعني هالاند مع نوروي الكل يتحدث أنه هو اللي وصل هذا المنتخب إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخهم. الكثير سألوا لماذا لم يصل نوروي قبل ذلك، قال لهم أنه كنت صغير في العمر. يعني نعلم هالاند بهذا الأداء الكبير لديه مستقبل واعد، والأكيد أن القادم سيكون أفضل بالنسبة لمنتخب نوروي الذي يعني حصل على مشاهدة كبيرة، حصل على عطف الجماهير أيضا بشكل كبير.
0: شكرا جزيلا لك يا عهد حسان.
1: شكرا لك.
0: وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من اقتصادكم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء غداً.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ترامب يتوعد بتصعيد غير مسبوق للهجمات على إيران لتشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة، ويؤكد أن طهران لا تفهم سوى لغة القوة. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية تزامناً مع جولة جديدة من الضربات والاشتباكات في مضيق هرمز، والحرس الثوري يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة.

0: ونبدأ بالتنويه إلى خبر عاجل. الحرس الثوري الإيراني يقول: استهدفنا مركزاً للإمداد والدعم للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت. إذن الحرس الثوري الإيراني في خبر عاجل يقول: استهدفنا مركزاً للإمداد والدعم للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله بالكويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة للتوقف أو حينما تستسلم الأخيرة. وتوعد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على إيران بدءا من الأسبوع المقبل ليشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.
1: I'll save the energy targets for last.
2: سنضربهم بقوة الليلة وسنضربهم بقوة غدا أيضا. الأسبوع القادم سيكون سيئا للغاية لأننا نعتزم تدمير جميع محطات توليد الطاقة والجسور ما لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا.
0: وأضاف ترامب أن الطريقة المثلى للتعامل مع النظام الإيراني هي استخدام القوة العسكرية ضده.
2: بحال أنهينا الهجوم الآن سيستغرق الأمر 20 عاماً لإعادة البناء. الطريقة الوحيدة للتفاوض مع هؤلاء الناس هي من خلال استخدام القوة، القوة العسكرية يعني، وهذا ما فعلناه. منذ يومين توصلنا إلى اتفاق معهم ولكنهم قاموا بخرقه.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية استئناف الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وأكدت القيادة الوسطى وجود أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في أنحاء الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قواتها في حالة تأهب وجاهزة للتدخل الفوري. وأضافت أن قواتها كانت قد بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران بهدف مواصلة تقويض القدرات المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.
3: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر، بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات، لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
4: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض رسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
3: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لا يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلا واحدا لفتحه: احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر، لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق،

0: بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: حملت القيادة الوسطى الأمريكية إيران مسؤولية الهجمات التي شنتها خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين ومهاجمة سفن وإصابة أطقمها المدنية. وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال براد كوبر إن إيران استهدفت بشكل متعمد مدنيين في أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة 7 سفن تجارية، مما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 فرداً من أطقمها المدنية. وأضاف كوبر أن القوات الإيرانية أطلقت 10 صواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج المجاورة، محملا إياها المسؤولية عن هذا العدوان غير المبرر الذي يواصل تعريض حياة الأبرياء للخطر. بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثق إطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وأوضح التلفزيون الإيراني أن دفعة الإطلاقات من الطائرات المسيرة والصواريخ تأتي ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2 التي قال إنها وجهت نحو أهداف أمريكية في المنطقة. كما نشر التلفزيون الإيراني أيضاً مشاهد قال إنها توثق لحظة إطلاق صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه رسمية أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوبي البلاد، ولم تتوضح بعد أي تفاصيل إضافية عن أسباب هذا الإجراء. نشر الجيش الإيراني مشاهد لما قال إنها استهداف قواعد أمريكية في المنطقة تشمل موقع استقرار طائرات مقاتلة من طراز F-18 ومبنى إقامة ومستودعا كبيرا للمعدات تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. أكدت وكالة الأنباء الكويتية أن قوة الإطفاء الكويتية تمكنت من السيطرة على حريق في أحد المواقع بالبلاد بعد هجمات إيرانية دون تسجيل إصابات. من جانب آخر أعلن الجيش الكويتي اعتراض صاروخ باليستي 1 و5 صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية منذ مساء أمس، مؤكداً التصدي لها والتعامل معها. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع سعود عبد العزيز العطوان إن الهجوم الإيراني استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والمدنية وأدى إلى سقوط شظايا في مواقع متفرقة ما أسفر عن أضرار مادية. وأضاف أن إحدى القطع البحرية الكويتية تعرضت للاستهداف ما أدى إلى إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة، مؤكداً أن حالتهم مستقرة بعد تلقيهم العلاج. ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الذي أعلنت عن استئنافه القيادة الوسطى الأمريكية، ما الآلية المعتمدة لتطبيقه في المنطقة؟ وكذلك ألا يؤثر هذا الحصار على دول أخرى في المنطقة غير إيران؟
2: نعم، هو الحصار هو العودة إلى الحصار الذي بدأ بعد وقت قليل من وقف إطلاق النار في 8 إبريل وبعد ذلك استمر حتى 18 يونيو وقت توقيع مذكرة التفاهم حينها. وهو يقوم على فكرة مفادها أنه يمنع أي سفن تذهب إلى الموانئ الإيرانية ما عدا بعض السفن المحملة بالمواد الإنسانية، لكن أي سفن أخرى إما يتم تعطيلها كما جرى. وقالت القيادة الوسطى أنها قامت بتعطيل ما يقرب من 4 سفن لم تمتثل، واستجابت أكثر من 100 سفينة تقريبا بإعادة توجيه نفسها خارج نطاق الحصار. دونالد ترامب حاول أن يضيف فكرة فدوا أنه سيفرض هو رسوما 20% على سفن المرة، لكنها طبعا قوبلت باستهجان، وأبلغه خبراءه ومستشاريه أن هذا سيضعه في مواجهة مع حلفائه الخليجيين ودول العالم قوية مثل الصين والهند، لأنها ستقوم على فكرة رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي فرض رسوم على الممر، في حين أن الممر في الرواية الأمريكية الخاصة بالدبلوماسيين الأمريكيين بما فيهم ماركو روبيو بأنه ممر دولي ملاحي لا يمكن أن يفرض عليه أي رسوم بأي طريقة كانت. فهو استعاد عن هذه الفكرة بفكرة طرحها في مؤتمره اليوم أو في لقائه مع رئيس الوزراء العراقي الجديد خلال استقباله في البيت الأبيض، وكتبها أيضا على تروث سوشيال بأنه سيستعيد هذا عن طريق أن تقوم بعض الدول بالاستثمارات أو بالاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر أسماء بعض الدول الخليجية، وقال أن أنهم سيتوافقون مع مسألة القانون الدولي، لكن بعض الدول أبلغته أنها ترغب في الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بذلك أوجد مخرجا ولو نظريا، لأنه بالطبع لا يوجد أي معرفة عن هذه الاستثمارات، لكنه وجد مخرجا من هذه النقطة. لكن دون هذه النقطة الإشكالية التي أثارت الكثير من الجدل منذ أمس بتوقيت واشنطن حتى اليوم بتوقيت واشنطن، يقوم الحصار على نفس الفكرة الماضية، بالإضافة في هذه المرة للقيام بعمليات عسكرية رأيناها. المرة السابقة كان الحصار يتم خلال وقف إطلاق للنار، الآن هذا حصار يتم مع استهدافات أمريكية لمدن عدة سواء حول الساحل الإيراني أو أماكن تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية بالنسبة للجيش الإيراني أو الحرس الثوري، وبالتالي لا اختلاف إلا هذه النقطة نفسها. وبإعلان القيادة الوسطى لتطبيق هذا الأمر سيكون ليس من المستحيل، لأن إيران عرف بعد ذلك أنها استطاعت تهريب أو إخراج بعض نفطها من خلال الحصار، لكن سيصعب على الإيرانيين بطبيعة الحال، وهذا هو الهدف الأمريكي، سيصعب هذا على الإيرانيين تصدير نفطهم، وخاصة أن منذ 7 يوليو يعني 7 يوليو هذا الشهر ألغت وزارة الخزانة الرخصة التي كانت وفق البند 9 من المذكرة التي تعطي الإيرانيين الحق في أو القدرة على بيع نفطهم في الأسواق الدولية. هذه الرخصة ألغيت في 7 أبريل ومنح 10 أيام لمن لديهم بعض نقلات النفط في المياه، ثم فرضت يوم الجمعة الماضية عقوبات قاسية، واليوم فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 كيان وشركة وشخص، وسميت بالعقوبات التي تقود شخص يسمى خمشاني أو خمشاني اسم إيراني يعني يقول النظام الأمريكي أو يقول تقول الإدارة الأمريكية أنه يساهم في يعني بناء البنية التحتية المالية أو الاقتصادية للحرس الثوري، كما قال على ذلك رجل الأعمال الذي هو موجود في الإمارات وقال عنه نفس الكلام. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعملية سأسمتها الغضب الاقتصادي، وتعيد أو شبه تعيد عملية الغضب الملحمي بعدما أخبر دونالد ترامب الكونغرس الجمعة الماضية وفق ما نشرته نيويورك تايمز يوم الاثنين بأنه سيعيد الهجمات على إيران، وأنه لديه الحقوق الدستورية الكاملة للقيام بهذا الأمر. وبالتالي هو حصار اقتصادي عبر العقوبات المتتالية يوم الجمعة واليوم وإلغاء الرخصة الاقتصادية، وحصار أيضا على الموانئ، حصار بحري لمنع أي سفن تخرج أو تدخل من الموانئ الإيرانية ما عدا السفن التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية سفن مساعدات إنسانية، مع استكمال الضغط العسكري بحيث يكون متأول. دونالد ترامب قال ذلك، قال الحصار الاقتصادي كان فعالا جدا، لكن وجدنا أن الأكثر فعالية هو الحصار الاقتصادي.
1: عبد الرحمن أنوه إلى خبر عاجل، أرجو أن تبقى معي يا عبد الرحمن من فضلك. القيادة الوسطى الأمريكية تقول ضربنا عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. إذن القيادة الوسطى الأمريكية سنتكم تقول ضربنا عشرات الأهداف العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية. هل لديك أي تفاصيل؟ هل هناك أي معلومات واردة بهذا الشأن؟ أيضا أنوه قبل ذلك عبد الرحمن، هناك عاجل آخر. القيادة الوسطى الأمريكية تقول طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية أمريكية تشن ضربات بذخائر دقيقة ضد مواقع إيرانية. إذن طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية أمريكية تشن ضربات بذخائر دقيقة ضد مواقع إيرانية. هل هناك معلومات بشأن هذه المواقع الإيرانية التي تستهدف بشكل دقيق كما تقول القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم؟
2: هذا البيان بالفعل صدر الآن ونحن نتحدث سويا أبان على الهواء. دعني أعطي لك نبذة مختصرة منه. هو يتحدث عن جولات إضافية، وهذه الجولات الإضافية في تمام العاشرة. نحن نعرف أنه في تمام الثالثة عصرا بتوقيت واشنطن دي سي، أي السابعة أي العاشرة بتوقيت الشرق الأوسط الدوحة وتركيا ومصر، والحادية عشرة بتوقيت إيران. بدأت الضربات الآن، يقولون أن هناك جولات أو ضربات إضافية، بمعنى أننا الآن تجاوزنا 7 ساعات في هذه المعارك وفي هذه الضربات المتتالية حول مضيق هرمز أو في إيران. وبالتالي المعلومة الأولى أن هناك جولات إضافية من الضربات بدأت، بمعنى أنها لم تنتهي العاشرة مثل ما يحدث كل يوم، كانت تنتهي بين العاشرة والحادية عشر بتوقيت واشنطن. أي الآن جولات إضافية، واستهدفت القيادة 10 أهداف عسكرية، عشرات الأهداف قرب مضيق هرمز، وأطلقت الطائرات المقاتلة الأمريكية طائرات والطائرات المسيرة والسفن الحربية ذخائر دقيقة على مواقع الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات الموجهة. استمرت 7 ساعات كما قلنا، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية. وهذه السردية المستخدمة نفس العبارة، تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وأطقمها المدنية، هي نفس العبارة المستخدمة منذ يوم الجمعة الماضي وربما قبل ذلك. أيضا قالت أنها جاءت في نفس الضربات التي استأنفت فيها الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري، وهذا تأكيد على فكرة الحصار البحري الذي كنا نناقشه الآن أبان. وقالت أنه دخل حيز التنفيذ في الرابعة اليوم، أي بعد ساعة من بدء الضربات الخاصة باليوم. وتظل القوات الأمريكية متيقظة وقوية وجاهزة لتنفيذ العمليات التي يوجهها القائد الأعلى للقوات المسلحة أي دونالد ترامب. وبالتالي هذا ليس إعلان عن الانتهاء أبان، هذا مختلف عن الأيام الماضية. الأيام الماضية كانت تبدأ الضربات في الرابعة، في الخامسة، في السابعة، تنتهي مع ضوء النهار في إيران أي العاشرة والنصف بتوقيت واشنطن، أي نحو الآن، أو الحادية عشرة أي بعد نحو 40 دقيقة أو 35 دقيقة من الآن. لكن هذه المرة يقولون أن هناك جولات إضافية بدأت الآن، وبالتالي لا نعرف ما إذا كانت ستأخذنا الولايات المتحدة الأمريكية إلى نفس سيناريوهات الحرب التي كان يحدث فيها ضربات، ليس فقط ضربات ليلية ولكن ضربات نهارية في وضح النهار، سواء كانت بطائرات أو بصواريخ أو ما إلى ذلك. نحن نتذكر أن الضربة الافتتاحية 28 فبراير كانت ضربة في وضح النهار، كانت في حوالي الساعة 10 أو 11 صباحا بتوقيت طهران. وبالتالي يبدو أن القيادة الوسطى أو الجانب الأمريكي يأخذ هذه الضربات إلى مسارات تعيدنا إلى الحرب، وليس مجرد ضربات ليلية.
1: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة على شقة سكنية بدير البلح وسط قطاع غزة، ووصلت جثامين الشهداء 4 إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وكانت مصادر طبية قد أكدت للتلفزيون العربي سقوط 13 شهيدا أمس في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة، واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية بوصول جثماني الشهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. وفي وقت سابق استشهد 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمال القطاع. وأعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد مدير مركز الشرطة في مخيم جباليا إلى جانب ضباط وأفراد في القصف الإسرائيلي. وفي جنوب القطاع استشهد مواطن برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح. وأفادت مصادر طبية باستشهاد شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة بمسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غربية مدينة خان يونس. هذا واستشهد طفل برصاص الاحتلال في أثناء وجوده داخل خيمة نزوح عائلته في منطقة مواصي رفح جنوبي قطاع غزة. اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في إطار الجولة 6. وفي السياق، أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهام فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
1: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة: لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضاً بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماماً: انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا، رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
2: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
1: هنا تصطدم رؤيتان: لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطاً يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية. إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة، فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
0: ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير في بلدتي مجدلزون وحداثة ومحيط بلدتي الطيري وكونين، وتظهر هذه المشاهد إحراق قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات اليونيفيل رصدت 27 انتهاكا للمجال الجوي في جنوب لبنان أمس، إلى جانب نشاط جوي مكثف نسب إلى إسرائيل قرب بلدة المنصوري.
3: اليونيفيل أفادت باستمرار تسجيل انتهاكات لقرار مجلس الأمن تشمل خروقات متكررة للأجواء اللبنانية. البعثة قالت إنها رصدت يوم الاثنين 27 انتهاكا جويا ونشاطا عسكريا مكثفا قرب المنصوري، إضافة إلى حوادث تضمنت طائرات مسيرة مسلحة وإطلاق مقذوفات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي. اليونيفيل أضافت أنها تعاملت خلال الأيام الماضية مع مخاطر متفجرة من بينها طائرة مسيرة سقطت قرب إحدى البلدات، كما تخلصت من نحو 4.5 أطنان من المواد المتفجرة السائلة.
0: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن يوم 30 سبتمبر سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. في المقابل قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار، وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
1: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
0: أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأجيل اعتماد الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة 4+4 بشأن الإطار العام للقوانين الانتخابية إلى بداية أغسطس المقبل. وأضافت البعثة الأممية أن اللجنة اعتمدت آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعد تعثر تنفيذ الآلية السابقة. أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوماً بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب في اندلاع حرائق بالأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية إنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديلة لضمان سلامة السفن.
4: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجددا هدفا لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصا في هجمات روسية استهدفت المدينة و12 بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة شيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دمارا وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
0: قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يبدو مستبعدا في المستقبل القريب، متوقعا أن تمدد روسيا الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
3: تحدثت مع الأمين العام للناتو كما أجريت نقاشا مطولا مع الرئيس الأوكراني. في هذه المرحلة يبدو من غير المرجح أن يتم التوصل إلى وقف الحرب في أوكرانيا أو عقد اتفاق سلام في المستقبل القريب نظرا للموقف المتشدد لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين. نتوقع تصعيدا في التحركات الروسية، ومن المرجح جدا أن تسعى موسكو إلى إطالة أمد الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل.
0: أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي المنطقة الجنوبية في السعودية بالصواريخ البالستية، واعتبرته انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها. وأكدت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع الرياض ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. دعا نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة جميع الأطراف اليمنية إلى خفض التوتر ومعالجة الخلافات عبر الحوار، محذرا من أن أي تصعيد عسكري جديد سيقوض فرص التوصل إلى سلام.
5: لا يمكن فصل الأزمة الإنسانية في اليمن عن التطورات الإقليمية الأوسع نطاقا، فقد أظهرت الأشهر الأخيرة مدى سرعة انعكاس التطورات الإقليمية داخل اليمن، لا سيما من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، ما يؤثر بشدة في المقام الأول على أولئك الأقل قدرة على تحمله. إن أي تصعيد إضافي سواء داخل اليمن أو في المنطقة الأوسع قد تكون له عواقب وخيمة وفورية، وسيؤدي ذلك إلى مزيد من النزوح وواردات أقل وأكثر تكلفة وقيود أشد على وصول المساعدات الإنسانية. هذه ليست سوى بعض المخاطر، ببساطة لا يستطيع الشعب اليمني تحمل صدمة أخرى.
0: أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق بعد معارك مع قوات الدعم السريع، ووثقت مشاهد انتشار أفراد من الجيش السوداني في المنطقة، في حين أكد الجيش في بيان أن السيطرة على المدينة جاءت بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. ونتابع الآن مقابلة خاصة أجراها مراسل التلفزيون العربي في طهران مع عباس موسوي معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، وعلى رأس الساعة يواصل معكم التغطية زميل محمد غملوش. إلى اللقاء.
6: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. دون مقدمات أرحب بالمعاون في الرئاسة الإيرانية سيد عباس موسوي. أهلا وسهلا بكم دكتور. دون مقدمات الأخبار متسارعة جدا، التطورات سريعة في مضيق هرمز في المنطقة، الاشتباكات المسلحة مستمرة. هل انتهت مذكرة تفاهم إسلام أباد؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. خير.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. لا، ما كنا ملتزمين به سابقا لا نزال ملتزمين به. لقد قلنا للعدو الذي نتفاوض معه، قلنا إذا نقضتم تعهداتكم سننقض تعهداتنا أيضا، وإذا ما التزمتم سنلتزم. من وجهة نظرنا إذا أرادوا الالتزام بالتفاهم فهو لا يزال قائما، وإذا أرادوا إنهاء مذكرة التفاهم فنحن أيضا جاهزون لهذه المرحلة. لدينا تجربة سابقة مع السيد ترامب في المرحلة السابقة، وهي تجربة الاتفاق النووي، حيث خرج من الاتفاق من طرف واحد.
6: الآن لا تعتقد دكتور أنه خرج؟ يعني الكلام في إيران بأن جميع البنود الآن تقريبا، التعهدات الأمريكية لا تقوم بتنفيذها الولايات المتحدة الأمريكية.
8: كان هذا متوقعا، نحن كنا نتفاوض مع طرف وتوصلنا إلى اتفاق معه، لذا استغرق التفاهم المكون من 14 بندا كل هذا الوقت، وإلا كتابة صفحتين لا تأخذ كل هذا الوقت. استغرق الأمر عدة أشهر بسبب عدم الثقة بالولايات المتحدة وشخص ترامب حسب التجربة السابقة معه. الوسطاء المتعددون سعوا إلى جلب ثقتنا، وقد كان لدينا حسن نية، لكن أنا قد كنت متحدثا باسم الخارجية في المرحلة التي انسحب فيها ترامب من الاتفاق النووي. كان الأمر واضحا كالشمس بالنسبة لي أن الأمريكيين لن يلتزموا بتعهداتهم، وهذا يعود لأسباب كثيرة. إنهم يظنون أنهم يوقعون اتفاقا وينقضونه عندما يشاءون، أو لا يلتزمون به أو ننفذه كما نفسره. كل هذا كان متوقعا. هذا النقض للتفاهم من قبل واشنطن كان متوقعا بالنسبة للجمهورية الإسلامية والفريق المفاوض.
6: إذن المشكلة الآن برأيك، ما دام كنتم تتوقعون ذلك، المشكلة الآن أين بالضبط؟ هل هي في المادة الخامسة المرتبطة بمضيق هرمز؟
7: يكي المشكلات همينة الآن؟
8: إحدى المشكلات في هذه، فهو يريد هناك بما يناقض التفاهم أن يفرض آراءه ويظهر عضلاته. لقد جاء في مذكرة التفاهم بوضوح وهو في متناول الجميع، والوسطاء موجودون، باكستان وقطر، وقد ذكر بشكل واضح أن الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والدولة الأخرى كدولة ساحلية هي عمان، حيث أشير إلى التشاور بينهما، ونحن كنا نتشاور مع عمان، ذهبنا إليهم وجاءوا إلينا، وقد توصلنا إلى توافقات، لكنني أظن أن أصدقائنا العمانيين يتعرضون إلى ضغوط ولم يتمكنوا من المقاومة.
6: ولكن عمان قامت أيضا بعقد يعني اتفاقيات مع فرنسا، مع بريطانيا، من أجل
8: هذا ما أقوله. أشعر أن العمانيين تعرضوا لضغوط ولم يقاوموا، ولم نكن نتوقع هذا من الحكومة العمانية. كنا نتوقع منها نظرا لحسن النية التي لدينا والتي دفعتنا لإشراكهم. المنطقة تعيش الحرب، مضيق هرمز كان مفتوحا ولم يكن هناك مشكلة، والآن يمكن في ظل ترتيبات معينة أن يفتح، ولكن عندما تصبح الظروف حربية وهناك حرب ويتم مهاجمتنا من تلك المنطقة ومن الدول المجاورة، فيجب اتخاذ ترتيبات أخرى. لا يسمح أي إنسان عاقل للعدو أن يأتي إلى مكان ليس له ويقوم بمهاجمتنا. سنقف في وجه هذا وسوف ندافع. أصدقاؤنا في عمان يعرفون ذلك، وهذا التوازي في العمل يمكن القول إنه كان متوقعا إلى حد ما، لكن ما كنا نتوقعه من الحكومة العمانية. سلطنة عمان صديقة قديمة لنا منذ أكثر من 60 سنة، لدينا علاقات ممتازة معها، كنا نرغب أن نقوم بحل هذا الأمر معا، وألا يقوم بأفعال موازية.
6: ولكن دكتور يعني هناك رؤية على الأقل في دول المنطقة والدول الخليجية وحتى في العالم، مضيق هرمز ممر مائي دولي، فالكلام الإيراني يثير حفيظة الجميع، كيف يمكن لإيران أن تسيطر عليه بشكل كامل؟ يعني كيف تفسرون ذلك؟
8: هنا يوجد مشكلة في تفسير الأمر، هناك اختلاف في النظرة لقضية مضيق هرمز، فلمضيق هرمز دول ساحلية وليس فيه مياه دولية وإنما مياه ساحلية
6: بناء على تعريف 12 ميل.
8: نعم، وفق الاتفاقيات نحن نعتقد أن تعريفنا فيما يخص مضيق هرمز تعريف أكثر واقعية مقارنة بالتعريفات الأخرى. عبور السفن الدولية المختلفة لا يعني أن المياه في المضيق دولية، فهناك دولتان ساحليتان تطلان على المضيق هما إيران وعمان.
6: الآن نتحدث عن هذه التعاريف وهذه الرؤية الإيرانية، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول سنسيطر على مضيق هرمز وسنأخذ رسوم، كنا نحمي هذا المضيق لسنوات مجانا والآن يجب أن نأخذ رسوم.
8: في إيران نقول ليس عيبا أن يحلم الشباب لكنه كبير في السن، ولا أعرف لماذا يحلم هكذا أحلام، إنه مخطئ وهذا لن يتحقق. عسكريا نحن نقاوم وهو شاهد ذلك ولمسه، والدول الصديقة لنا قالت هذا له بوضوح، وقد قلنا لهم في المفاوضات إن أي شيء من هذا القبيل لن يحصل، أن تأتوا من الطرف الآخر للعالم وأن تسيطروا على مضيق هرمز.
6: إيران ستقاوم، ولكن من سيدفع الثمن؟ الدول الخليجية كالعادة يعني؟
8: هذا برأيي يعود إلى الحسابات الخاطئة لإخوتنا وجيراننا الأعزاء في دول الخليج الفارسي، وإلا فهم يعرفون أنهم إذا وثقوا بالجمهورية الإسلامية، وأقصد جيراننا في جنوب الخليج الفارسي، يدركون قليلا لماذا تقاوم الجمهورية الإسلامية، فإن هذا سيوفر الأمن لهم ولن يجدوا صديقا وأخا أفضل من الجمهورية الإسلامية. لقد قلنا ذلك مرارا لهم، وهو أمر علني وليس جديدا، وهو أن ما يتسبب في زعزعة الأمن في منطقتنا هو التواجد الأجنبي، وإذا ما خرج الأمريكيون من المنطقة اليوم وقام إخوتنا في قطر والكويت وعمان والإمارات وأي مكان باستعادة القواعد العسكرية التي أعطوها لهم، فسيتم ضمان أمنهم وسيكون لهم علاقات صداقة طويلة الأمد مع الجمهورية الإسلامية، وإلا فما هي المشكلة أو العداوة بيننا وبين دول المنطقة؟ لا يوجد أي مشكلة حقا، هم يعرفون حسن نيتنا وقد ثبتت مرات عديدة لهم سابقا، نحن نستفيد من أن تكون المنطقة آمنة ومستقرة وهم كذلك. الأمريكيون دخلوا هذه المنطقة بحجة توفير الأمن وأنشأوا قواعد، ولكن لم يتم توفير الأمن للدول الخليجية، وإنما انعكس الأمر ضدها وأدت إلى زعزعة الأمن.
6: هنا يعني سؤالان حقيقة. السؤال الأول، تطالبون بتغيير المعادلة الأمنية في الإقليم عمليا يعني، والسؤال الثاني مرتبط بإسرائيل. في الشق الأول يعني كيف يمكن لإيران أن تطلب
8: لدينا مقترح وهو ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وهو خروج الأجانب من المنطقة. ليس هناك أي ضرورة ليتواجد الأمريكيون والأوروبيون في المنطقة بحجج متعددة
6: وتبقى دول المنطقة وصواريخ إيران؟
8: هم يعلمون أن صواريخنا ليست ضدهم وهي ضد الكيان الصهيوني.
6: هنا السؤال الثاني، الآن الرأي العام العربي يسأل لماذا لا تضرب إيران إسرائيل، وعدد الصواريخ التي أطلقت على الدول الخليجية أكثر من إسرائيل؟
8: سؤال جيد جدا. نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا وندافع عن أنفسنا لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا طبعا، وفي هذه المرحلة الأمريكيون يهاجمون الجمهورية الإسلامية مباشرة من دول المنطقة، من قواعد دول المنطقة بالاستفادة من الإمكانات اللوجستية لدول المنطقة ومن أجواء المنطقة. لذا من الطبيعي أن تكون هجماتنا ضد هذه القواعد، قلناها سابقا مرارا. حقيقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها لا تهاجم الدول العربية في الخليج الفارسي، وإنما تهاجم قواعد أمريكا ومصالحها.
6: ولكن أيضا هناك مناطق سكنية استهدفت.
8: لأنهم وضعوا قواعد هناك، الأمريكيون وضعوا قواعدهم في مناطق توفر لهم الأمن. إذا كانت دول منطقتنا حقا قلقة بشأن أمنها، عليهم أن يعلموا أن عدوهم ليس إيران وإنما الكيان الصهيوني، فهذا الكيان لن يتصالح مع أي دولة عربية أو إسلامية. كل هذا أمور مرحلية وتكتيكية. إنه يرى الدول العربية والإسلامية كأعداء، وهذا واضح طوال الحياة الشريرة منذ 70 سنة لهذا الكيان. هاجم الدول العربية والإسلامية وحاك المؤامرات ضدها بذرائع مختلفة. على الدول العربية أن يروا ماذا فعل هذا الكيان بلبنان وما يقوم به في سوريا، يحتل أجزاء من أراضي سوريا. سفير الولايات المتحدة مؤخرا أعلن دعمه لفكرة من النيل إلى الفرات، وأنه من حق إسرائيل أن تروج لأفكارها الأيديولوجية في المنطقة. هذا خطير جدا، ولو كنت بدل الزعماء العرب لقمت بترتيبات أمنية جديدة بسرعة ضد هذه الفكرة.
6: ولكن هناك انتقادات أيضا للدور الإيراني، يعني على الأقل الآن الحكومة اللبنانية تنتقد ما تصفه بالتدخلات الإيرانية.
8: لولا المقاومة وحزب الله لن يتمكنوا من تحرير شبر واحد من أراضيهم. يجب أن يكون حزب الله مسلحا وإلى جانب الحكومة والشعب ليطردوا إسرائيل. إحدى طرق إسرائيل هي زرع الفرقة والخلافات. حزب الله حزب سياسي.
6: لا أحد يطالب بحل الحزب، يطالبون بنزع السلاح.
8: ما الفائدة أن يكون الحزب بلا سلاح؟ الجيش اللبناني لا أعتقد أنه بمستوى من القوة يستطيع وحده الوقوف في وجه إسرائيل.
6: إذا أردنا أن نعود إلى الموضوع الأساسي، المرشد السابق علي خامنئي كان قد قال قبل اغتياله بطبيعة الحال بأشهر، يجب أن تخرج إيران من حالة اللا حرب واللا سلم، وما نشهده الآن هو وكأنه حرب وسلم في نفس الوقت، بمعنى الاشتباكات العسكرية موجودة والمفاوضات موجودة. متى ستنتهي هذه الدوامة؟
8: السلام والاستقرار هو هدف نهائي لنا ولدول المنطقة، لكن إذا ما فرضت الحرب علينا هذا لا يعني أننا نسينا هدفنا وهو السلام. الدبلوماسية والتفاوض وأي اتفاق نرى أنه وسيلة للوصول إلى السلام نستفيد من هذه الوسيلة.
6: إلى متى تتوقعون أن يبقى الأمر على هذا الحال؟
8: إلى أن يصبح العدو عاقلاً.
6: واحد من الأسئلة التي تطرح كثيرا الآن في هذه المرحلة، خاصة بعد انتخاب المرشد الجديد مجتبى خامنئي، هو كيف هي آلية صنع القرار في إيران؟ هناك صعوبات لم يظهر إلى العلن حتى هذه اللحظة، قد يكون التواصل صعب معه، ونعرف بصلاحيات المرشد مهمة في إيران، الإشراف على حتى قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يصادق عليها لكي تصبح نافذة. ألا يوجد صعوبات الآن في إيران؟
8: لا يوجد أي خلل حسب علمي في هذا السياق. اتخذت ترتيبات مناسبة، يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة. كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، القرارات ترسل إليه، يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في الوقت المناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ. لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة. أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
6: يعني سبب غياب السيد مجتبى خامنئي حتى الآن أمني فقط؟
8: قد لا يكون السبب الوحيد أمني، ولكن قراره وقرار العقل الجمعي العاقل للنظام صحيح أن هناك أصوات متنوعة، لكننا نعتقد أن القوة العقلانية في نظامنا فعالة وحكيمة ولا تتأثر بهذه الضغوط والأسئلة. أين المرشد؟ ومن هذا القبيل، وإنما تفكر وفق المصلحة الوطنية والجمعية والدولة والشعب.
6: أشرت إلى الأصوات المتنوعة في إيران، وهذا سؤال مهم حقيقة، يعني يجب أن يطرح. نسمع أصوات من أقصى تأييد المفاوضات ودعم المفاوضات والانفتاح على التفاوض وحتى التخلي عن البرنامج النووي إن صح القول، وصولا إلى يعني ضرورة ملاحقة ترامب واغتيال ترامب. أصوات كثيرة، كيف تدير الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وهو رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الأمور في ظل هذه الظروف؟
8: من نقاط قوة بلدنا تنوع الأصوات والآراء ووجهات النظر المختلفة. نحن شعب خاص، نحن أمة خاصة في المنطقة. الأمة تعني الجذور، وأنك تجاوزت مراحل عديدة عبر التاريخ لذا أصبحت أمة، ولأنك أمة تعرف ما الذي عليك القيام به وكيف تنجز أمورك. من النقاط الأساسية في كلامك هي هذه: العالم يستغرب. الشعب الإيراني، الأمة الإيرانية طوال التاريخ كانت أمة متنوعة، وهذا التنوع في ظل الوحدة وصلت إلى أن الجميع يراقبها. إيران ورغم تنوع الآراء والأصوات، عندما يصل الأمر إلى مرحلة التنفيذ يصبح الجميع يدا واحدة.
6: حتى لمرحلة يعني إطلاق شعارات الموت للرئيس بيزشكيان.
8: لا مشكلة، هذا كله جزء من الآلية التي عبرناها حتى أصبحنا أمة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسمح لهؤلاء أن يتحدثوا، وتسمح لمن يطالب بالمفاوضات والسلام مع أمريكا أيضا بالكلام. وفي نهاية المطاف، ما هو في مصلحة إيران، الدولة العظيمة سواء كانت قريبا من رأي هؤلاء أو أولئك، هو الذي ينفذ. القوة العقلانية في نظامنا هي التي تجمع هذه الأصوات إن شاء الله.
6: هذه الأصوات هدفها واحد بالتأكيد، يعني هو الاستقرار والتنمية في إيران. تقريبا يعني نشارف على انتهاء الخطة الاستشرافية في إيران للتطوير، وكان من المفترض في مثل هذا العام أن تكون إيران الأولى اقتصاديا في المنطقة. ظروف كثيرة حالت دون ذلك، ولكن الشارع الإيراني بطبيعة الحال لا يزال يتوقع الكثير اقتصاديا. الرئيس الإيراني في إحدى لقاءاته تحدث عن الوضع الاقتصادي في ظل الحصار الأمريكي، صعوبة تصدير النفط، دعم القوات المسلحة بمخصصات الحكومة وما إلى ذلك. اقتصاديا، ألا تخشى الحكومة أو النظام في إيران أن يكون هناك أصوات معترضة تنزل إلى الشارع في هذا الوقت؟
8: الشعب الإيراني شعب صبور، وهو صبور بوعي. بعض الشعوب لديها صبر مرحلي أو صبر مفروض، لكن الشعب الإيراني صبور وواعي، وهو يعرف أنه إذا صبر الآن وقاوم فبالتأكيد سيرى ثمار ذلك في المستقبل. بالنسبة للشعب الإيراني في الجمهورية الإسلامية، لا أريد أن أقول هذا أمر جيد أن يكون هناك ضغوط اقتصادية 47 عاما،
6: ولكن الآن الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا.
8: لا مشكلة، ندرك ذلك، الرئيس الإيراني يدرك ذلك. الآن الهدف الأساسي للحكومة هو أن يكون هناك حد أدنى من العيش الكريم لشعبنا، والمقصود في ظل هذه الظروف. شعبنا يدرك ذلك، لقد تحاربنا مع صدام 8 سنوات. شعبنا ضحى بنفسه من أجل أهداف هي ألا يتم الاعتداء على أرضنا أو يتم احتلاله، والآن الأمر مشابه.
6: ولكن ألا تعتقد أن المجتمع تغير الآن؟
8: أقبل هذا أيضا، لكن الروح الإيرانية لم تتغير. العالم يجب أن يدرس الروح الإيرانية. نحن المسؤولون توصلنا إلى أن الروح الإيرانية خاصة ومميزة. عندما تتم مهاجمتنا تتحد الروح الإيرانية، عندما تتعرض للضغط نصبح أقوى. هذه ليست شعارات ليسمعها المشاهدون أو لا يسمعوها، هذه حقيقة إيران. انظروا إلى تشييع المرشد، أي شعب يستطيع من الحزن أن يصنع حماسة؟ ويظهر للعالم ذلك. عشرات الملايين تأتي حزنا على قائدها وتصنع قوة لهذا البلد والمجتمع. هذه هي إيران، وهؤلاء هم الإيرانيون، لكنهم أيضا غاضبون ويرفعون المطالب، لديهم شكاوى، لكنهم يعرفون أن الظروف تستوجب التحمل.
6: في ظل هذه الظروف والمشهد الذي تحدثنا عنه ورسمته أنت في الواقع دكتور، كيف ترى المرحلة المقبلة؟ لا أريد لمستقبل بعيد، يعني أريد خلال الفترة القصيرة المقبلة، ونقترب تقريبا من 30 يوم على تنفيذ مذكرة التفاهم.
8: أنا متفائل بظروف المستقبل. لو لم نكن متفائلين أو لو شعرنا أن المقاومة التي نقوم بها لا نتيجة لها لما قمنا بهذا. الإيرانيون شعب عاقل، لكننا نشعر أن المسار الذي نمضي به صحيح وسيوصل إلى نتيجة.
6: والثمن كان كبير جدا.
8: نعم صحيح، الثمن كبير، لكن في ظل المسار التاريخي الذي مضى به شعبنا منذ 7000 سنة وحتى الآن، تاريخ الحكومة لدينا 2500 سنة، تجاوزنا مراحل عديدة. نشعر أن هذه المرحلة التاريخية وهذا المنعطف التاريخي مهم بالنسبة للشعب الإيراني. الآن نعرف أننا يجب أن نواصل المضي في هذا الطريق الذي بدأناه. العدو يجب أن يأخذ هذا بعين الاعتبار في حساباته. لقد مارس الضغوط وحارب وفرض العقوبات وقام بكل ما يستطيع. لقد قلت مرة، الحكومات في الإدارات السابقة وحتى هذه الإدارة يقولون كل السيناريوهات على الطاولة، وسنقوم بكذا وكذا ليتمكنوا من أخذ تنازلات. هذه المرة كل السيناريوهات نفذوها، ما الذي حصلوا عليه؟ سوى أنه يجب المضي في طريق التعامل والحوار والاعتراف بحقوق الشعب الإيراني. بعض الشعوب قد تقبل بتقديم تنازلات، ولكن حقيقة الأمر أن شعبنا لا يقبل ذلك. لا يقبل أن يأتي أجنبي ويفرض أو يملي عليه أي شيء. أنت عشت في إيران لسنوات، تدرك ذلك وتعرفه. حتى من لا يحب حكومتنا كثيرا ربما وليس مقيدا بالتعاليم الدينية، لكن إذا ما تم الإساءة لعزتهم فلن يسمحوا بالتفاوض على حقوقهم. فكيف الأمر بمن هم أنصار الحكومة والنظام والجمهورية الإسلامية؟ لذا الجميع يشعر أن هذا الطريق يوصل إلى نتيجة، ويجب أن يأخذ العدو هذا بعين الاعتبار. إذا ما التزم العدو في ظل هذه الظروف بتعهداته التي وقع عليها بشكل حقيقي، فسنحقق نتيجة وهو سيحقق نتيجة. وأريد أن أؤكد مجددا بالنسبة لدول المنطقة، نحن صديق جيد لدول المنطقة، وما تقوم به إسرائيل ومقترحاتها كاتفاقيات إبراهام وأي شيء من هذا القبيل فهي أمور مرحلية. أتمنى من أصدقائنا في دول المنطقة، من شعوب المنطقة، أن ينتبهوا لهذه الأمور. نحن نتحمل هذه الضغوط ونبذل أرواحنا لكي لا تتحقق خطط هؤلاء في المنطقة. إذا ما تمكننا فمع الدول العربية في المنطقة وغير العربية أيضا، فنحن لدينا 15 دولة جارة. إذا تمكننا من تنفيذ ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة، وهو ما قلناه سابقا مرارا بمبادرات ومشاريع مختلفة كمشروع هرمز و6+1.
6: كان هناك مقترح من وزير خارجية العراق مؤخرا في هذا، هذا يعني ممكن أن نشاهده قريبا؟
7: داري صحبتها مش أجر ما كان مش آماده بودي يعني واقعا أجر.
8: هذا كلام يتبادل، نحن جاهزون دائما إذا ما توفرت الجهوزية لدول الخليج الفارسي، فالعراق جاهز. يمكن العمل على ترتيبات لهذه الدول الثمانية، ويمكن أن تنضم تركيا وباكستان والدول الإسلامية المحيطة، أن نوقع اتفاقيات عدم اعتداء متبادلة، ويمكن أن نضمن أمن بعضنا البعض بشرط ألا يكون الأجانب في منطقتنا. الرئيس الإيراني لديه فكرة دائما يرددها، وهي ما الذي ينقصنا عن الأوروبيين؟ أزال الحدود لديهم دفاع مشترك. أعتقد إذا ما وصلنا إلى مرحلة متقدمة نتجاوز فيها سوء التفاهمات السابقة التي تسببت بمعظمها إسرائيل وأمريكا، ولا نتحدث عن الحرب وأن لهم دخل. إذا ما توفر هذا التقدم والفهم المشترك فيمكن أن نصنع منطقة نموذجية. هذه رسالتي عبر قناتكم.
6: كل الشكر لكم دكتور عباس موسوي المعاون في الرئاسة الإيرانية، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى لقاء خاص آخر.
9: نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القيادة الوسطى الأمريكية تعلن انتهاء جولة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية. الحرس الثوري يقول أنه استهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. سبعة عشر شهيداً في أحد أكثر الأيام دموية منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بينهم أربعة شهداء في غارة إسرائيلية على منزل في دير البلح، سبعة في استهداف نقطة للشرطة في جباليا.
10: بعد 30/9
11: After the 30th of September,
10: لا حاجة لوجود أي فصائل.
11: There is no any need for the presence of any.
9: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد من واشنطن أنه لن يكون هناك أي فصيل بيده سلاح خارج إطار الدولة مع حلول نهاية سبتمبر المقبل.

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انتهاء جولة إضافية من الضربات ضد إيران. قالت القيادة الوسطى أنها وجهت عشرات الضربات العسكرية قرب مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية.

نشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد لما قال أنها استهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. شملت الهجمات مواقع استقرار طائرات مقاتلة من طراز F-18 وأبناء إقامة ومستودع كبير للمعدات تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن الذي استهدف مرتين. وفي الكويت استهدف الحرس الثوري المركز الرئيسي للإمداد والدعم للجيش الأمريكي في غرب آسيا الذي يقع في ميناء عبد الله. وفي البحرين استهدف مركز إدارة أنظمة الملاحة ومركز القيادة والتحكم ومستودعات كبيرة لتجهيزات عسكرية ومخازن وقود في الأصول الخامس.

0: بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال أنها توثق إطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. وأوضح التلفزيون الإيراني أن دفعة الإطلاقات من الطائرات المسيرة والصواريخ تأتي ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2 نحو أهداف أمريكية في المنطقة. ونشر التلفزيون الإيراني أيضاً مشاهد قال أنها توثق لحظة إطلاق صواريخ باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة ضمن ما وصفه بالموجة الثالثة من عملية نصر 2. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة للتوقف أو حين تستسلم الأخيرة. وتوعد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على إيران بدءا من الأسبوع المقبل يشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.
1: سنضربهم بقوة الليلة وسنضربهم بقوة غدا أيضا. الأسبوع القادم سيكون سيئا للغاية لأننا نعتزم تدمير جميع محطات توليد الطاقة والجسور ما لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا.
0: وأضاف ترامب أن الطريقة المثلى للتعامل مع النظام الإيراني هي استخدام القوى العسكرية ضده.
1: بحال أنهينا الهجوم الآن سيستغرق الأمر 20 عاما لإعادة البناء. الطريقة الوحيدة للتفاوض مع هؤلاء الناس هي من خلال استخدام القوة، القوة العسكرية يعني، وهذا ما فعلناه. منذ يومين توصلنا إلى اتفاق معهم ولكنهم قاموا بخرقه.
2: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
3: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض الرسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
2: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لن يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلا واحدا لفتحه، احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم، إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر. لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبر

0: خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: ينضم إلينا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. عبد الرحمن أهلا بك. ترامب يقول لفوكس نيوز أنه سيتوجه نحو ضرب الأهداف المدنية، بنى تحتية ومحطات الطاقة في الفترة المقبلة، هذا نذير بعودة حرب شاملة إلى المنطقة.
2: نعم محمد، ربما هذا يؤكده ما نشرته أكسيوس منذ قليل، ربما منذ 10 دقائق أو ربع ساعة تحديدا، حينما قالت أن دونالد ترامب دعا الاجتماع مع فريق أمن القومي الخاص به اجتماع موسع، بينما كانت القوات الأمريكية تنفذ اليوم الرابع على التوالي ضربات ضد إيران، خاصة في الساحل المطل على جنوب على مضيق هرمز في والمنطقة الجنوبية في إيران، وقالت أن هذا الاجتماع كان الغرض منه البحث في تنفيذ ضربات استراتيجية مدمرة في العمق الإيراني، وليس فقط ضربات في منطقة مضيق هرمز. والاجتماع كان يبدو أنه من الجدية بمكان، لأنه ضم كل من نائبه جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع وزير الحرب بيت هيكسس، ومدير الاستخبارات رات كيلف، وويتكوف أيضا، ودان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، بمعنى أن كل الأطراف السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية كانت في هذا الاجتماع اليوم الثلاثاء. نحن في الساعة الأخيرة في يوم الثلاثاء هنا في واشنطن دي سي، وهذا الاجتماع تم ربما منذ 7 ساعات. وبالتالي عندما يبحث هذا الاجتماع بتلك القيادات المجتمعة تنفيذ ضربات أوسع في العمق الإيراني، ضربات استراتيجية مدمرة كما قالت أكسيوس، لتتخطى مسألة الضربات على مضيق هرمز، فهذا يعني بحث جاد في توسيع الحرب، وربما العودة إلى صيغة الحرب التي كانت موجودة ما بين 28 فبراير وحتى وقف إطلاق النار يوم 8 أبريل. لكن حتى الآن لم نعرف ما إذا كانت هذه الخطط ستطال كما قال دونالد ترامب الجسور، مراكز الطاقة، مراكز الكهرباء، أم أنها ستكون ضربات استراتيجية، بمعنى أنها ستطال أماكن ربما عسكرية أو استخباراتية داخل إيران. طبيعة هذه الأهداف لم تتحدد، وإن كان قيل عنها في أكسيوس أنها استراتيجية ومدمرة. وبالتالي دونالد ترامب بالفعل جاد في مسألة التصعيد، ويبدو أنه يريد أن يعيد الحرب، خاصة أن يوم الجمعة الماضية كما نشرت نيويورك تايمز يوم الاثنين أن دونالد ترامب أرسل رسالة إلى الكونغرس ليخبرهم باستئناف هذه الضربات وهذه العملية، مؤكدا أن الدستور يمنحه هذا الأمر. وحينما يخاطب الكونغرس، بينما لم يخاطبه في ضربات سابقة، فهذه نية للعودة إلى فكرة العمليات أو ربما فكرة الحرب. وبالتالي مسألة الأهداف المدنية ربما تكون حاضرة، لا سيما أن هناك جدل في التعريف. حينما استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية الجسرين لم تسميهما، وإن كانت إيران قالت أنهما مرتبطان بخطوط سكك حديدية، لكن المجادلين عن الإدارة الأمريكية وليس بشكل رسمي يقولون أنها جسور تستخدم في نقل المعدات العسكرية. ونحن نتذكر هذا الجدل في لبنان وفي غزة، فكرة تعريف المنشآت وماذا تتبع وما إلى ذلك. فهل ستكون بالفعل بعض الجسور هي المحطة القادمة؟ هل سيحاول إظلام بعض الأماكن؟ أم أنها أهداف استراتيجية تعني بعض المنشآت النووية كما توعد منشأة جبل الفأس؟ هذا كله سيتضح، لكن طالما أن هذا الاجتماع حدث بهذا التوسع وبهذه الشخصيات وخلال الضربات، وخرج بعده إلى لقاء فوكس نيوز، بمعنى أن هذا الاجتماع كان قبل لقاء فوكس نيوز، فوكس نيوز كان 6 مساء وكان هذا الاجتماع في 4، وبالتالي التهديدات التي قالها على فوكس نيوز ربما هي نتاج هذا الاجتماع الذي كان في 4 مع مجلس الأمن القومي بكافة القيادات المعنية الاستخباراتية والعسكرية والدبلوماسية وحتى ويتكوف.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. حملت القيادة الوسطى الأمريكية إيران مسؤولية الهجمات التي شنتها خلال الأيام الماضية وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين ومهاجمة سفن وإصابة أطقمها المدنية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر إن إيران استهدفت بشكل متعمد مدنيين في أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 12 فردا من أطقمها المدنية. وأضاف كوبر أن القوات الإيرانية أطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه دول الخليج المجاورة، محملا إياها المسؤولية عن هذا العدوان غير المبرر الذي يواصل تعريض حياة الأبرياء إلى الخطر. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، ولم تتوضح بعد أي تفاصيل إضافية عن أسباب هذا الإجراء.

0: ينضم إلينا مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران من العاصمة طهران. أهلا بك معنا سيد مهدي. ماذا تتوقع في الفترة المقبلة إيرانيا؟ وها هو الرئيس ترامب يقول إن محطات الطاقة ضمن بنك الأهداف قريبا.
1: نعم، صباح الخير، تحياتي لك ولكل المشاهدين. حقيقة أنا لا أتوقع يعني التصعيد إلى المناطق الأخرى. يعني الآن لا توجد هناك الخطة مدروسة لدى الجانب الأمريكي بالنسبة للهجمات الجديدة، يعني وتوسيع الهجمات إلى المدن والمناطق الأخرى. الآن تركيز على الجنوب وعلى مدينة هرمز وعلى المدن الجنوبية في إيران. أنا أعتقد دونالد ترامب يريد انتزاع ورقة مدينة هرمز على من يد إيران. المشكلة بدأت من مخالفة السفن التي مرت يعني عبورها عبر مدينة هرمز وإيجاد ممرات البديلة من قبل الجانب الأمريكي، وكان بمثابة محاولة ترامب من أجل فتح مدينة هرمز دون التزام ببنود المحادثات، منها إلغاء العقوبات النفطية، إفراج عن أموال الإيرانية المجمدة، وأيضا بما يتعلق برفع الحصار البحري. دونالد ترامب حاول في هذه الأيام، خاصة بعد مراسم العذراء التي أقامت في تهران، أن تخلط الأوراق وتغير قواعد الاشتباك دون التزام بالبنود المحادثات، خاصة فيما يتعلق بالبند الأول، فيما يتعلق بإنهاء الحروب في كل الجبهات، ونحن شاهدنا الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وما يتعلق بالبند الخامس وما يتعلق في مدينة هرمز. وكان صراحة بالمحادثات التحكم الإيراني أن تكون موجودة في هذا المضيق، ولكن كان هناك مع الأسف السفن المخالفة دون تنسيق مع قوات الإيرانية المسلحة حاولت عبور أن مضيق هرمز، والسفن المخالفة تم استهدافها من قبل القوات الإيرانية.
0: طيب، ولكن سيد عزيزي هنا اسمح لي، أنت تقول أنك لا تتوقع أن تتوسع الضربات الأمريكية، ولكن أليست هذه المسألة هي مشكلة إيران الأساسية في التعامل مع الولايات المتحدة؟ حديث عن التوقع، فاوضت للمرة الأولى ضربت، فاوضت للمرة الثانية ضربت، الآن وصلت إلى مذكرة التفاهم، حدث الاختلاف في البند الخامس ضربت. دائما إيران هي تبني على توقعات أو فريق منها ربما يتبين أنه غير صحيح، غير صائب.
1: يعني حقيقة هناك عدم الثقة بالجانب الأمريكي. يعني نحن دخلنا المحادثات مع الجانب الأمريكي يعني مرات، يعني فوجئنا بالاعتداءات الإسرائيلية والأمريكية، ويبدو لا توجد هناك أي ثقة. لذلك نحن حتى في زمن الهدنة استطعنا أن يعني تعزيز قدراتنا الصاروخية والدفاعية 3 أضعاف. معناتها بأننا لن نعتمد على المحادثات مع الجانب الأمريكي. شاركنا في المحادثات بإيصال هذه الرسالة للعالم بأن إيران مع الاستقلال والأمن الإقليمي، ولا تكون هناك ذريعة بيد أمريكا لكي يكون هناك إيران لا يريد السلام ولا يريد الاستقلال، وإيران يحاول من أجل امتلاك الأسلحة النووية. مشاركة إيران في المحادثات والعملية السلمية ليست معناتها بأن إيران يثق بالجانب الأمريكي أبدا. يعني رغم عدم الثقة بالجانب الأمريكي، وكنا متوقعين انتهاك الجديد من جانب الأمريكي والهجمات، ولكن نحن شاركنا. ولكن عسكريا هناك يعني جهوزية تامة بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية. حقيقة نحن ندافع عن أنفسنا، ومن حق إيران استخدام أي ورقة، منها باب المندب، مضيق هرمز، والبحر الأحمر، والصواريخ المتطورة، واستهداف الأراضي المحتلة دفاعا عن نفسها. أنا أعتقد دونالد ترامب يريد انتصار، ولكن كان هذا الانتصار وهميا وعلى منصة إكس وباستهدافات المحدودة. نحن لا نقلل من هذه الاستهدافات أبدا، يعني لأن هذه يعني حتى ولو كان استهدافات محدودة بجنوب إيران وتركيز على مدينة هرمز، لا نستطيع أن نتحمل، وإيران لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الهجمات والاعتداءات. ولكن يبدو هو دونالد ترامب تحت الضغوط، يعني أنا لا أتوقع أن تكون هناك تسعيد، لأن الجانب الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل الحرب الاستنزافية. ترامب يحتاج إلى انتصار سريع، خاصة هناك مشاكل وتحديات في السوق العالمي وتحديات في قطاع النفط والغاز في المجتمع الأمريكي، والمجتمع الأمريكي يقترب إلى الانتخابات النصفية، وهذه خسارة كبيرة للجمهوريين، وهناك انشقاقات بين الصفوف الجمهوريين والديمقراطيين. أنا أعتقد هذه اللقاءات لدونالد ترامب وتصريحات ترامب وهذه الممارسات الأخيرة تأتي في إطار الضغوط على إيران لتقديم تنازلات، يعني لفتح مضيق هرمز دون التزام الجانب الأمريكي بالبنود الأخرى في المرحلة الأولى فيما يتعلق بالمحادثات. والآن أصبح الموضوع الرئيسي فتح مضيق هرمز بالنسبة لدرام، أصبح مسألة رئيسية، ولكن أصبح من الواضح بأن إيران لا تترك ورقة مضيق هرمز ولا يريد حتى بعد إنهاء الحرب. هذه ورقة ستبقى على يد إيران لأدوات الضغوط الإيرانية دفاعا عن نفسها رغم كل المشاكل والتحديات.
0: طيب الآن بالنسبة للمضيق، من الواضح أن الحرب أصبحت حرب مضيق هرمز، وحتى لغة الرئيس ترامب والأسباب تغيرت في خطابه عن هذه الحرب، كما بدأت وإلى أين وصلت. سؤال سيد مهدي، إلى أي مدى ستذهب إيران بهذه الحرب؟ ومن الواضح أن قضية التمسك بهرمز أصبحت علما ترفعه إيران أمام جمهورها.
1: أنا أتوقع يعني هذه الضغوط، يعني بعد هذه الاعتداءات ستكون هناك تحركات، كما الأحاديث الإعلامية متداولا وغير رسميا تحركات من جانب الحكومة القطرية والجانب باكستاني، يعني اتصالات وتحركات من أجل التهدئة. لكن يبدو الآن لا يمتلكون الآن القدرة على لجم أمريكا، ولكن أنا أتوقع في الأيام القادمة ستكون هناك وساطات، يعني وساطات القطرية والباكستانية من أجل التهدئة وعودة إلى المحادثات. وهذه الضغوط يعني تمارست إيران من أجل فتح مضيق هرمز، كما سمعنا هناك الحلول من أجل فتح مضيق هرمز دون التركيز على هجمات والاعتداءات وحتى استهداف السفن من جانبين، يعني كم وربما يعني وخاصة دونالد ترامب أعلن عن فرض الرسوم على السفن وطالب الدول العربية من أجل دفع التكاليف، وبعد انسحب عن هذه التصريحات. في المهم بالنسبة لما حصل، الأوضاع لم يعد إلى الوراء ولم يرجع على الوراء قبل الحدنة، لأنه ليست هناك إمكانية حقيقة على مستوى عسكريا سياسيا وحقا القاعدة الشعبية بالداخل إيران كما شاهدنا في الأيام الماضية. أنا لا أتوقع، لأن الوقت لم تسمح لدونالد ترامب، ويحتاج إلى انتصار سريع من أجل الترتيب واستهلاك فتح مضيق هرمز كورقة رابحة بالداخل المجتمع الأمريكي، وخاصة بالنسبة للجمهوريين في الانتخابات القادمة. المهم الآن ليست حرب إيران، يعني حرب مضيق هرمز كما تفضلتم، هذه بمعناتها بأن في أيام القادمة ستكون هناك تحركات دبلوماسية من جانب الوسطاء لتحديد الأوضاع، ولكن دونالد ترامب يريد أن يظهر بأنه أصبح منتصرا وحصلت على إنجازات سياسيا وعسكريا، لذلك ازدادت على حجمات.
0: وبأنك أتيت على ذكر دونالد ترامب، اسمح لي سيد عزيزي أن ندخل في هذا النقاش معنا محمد الصوحة، الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية من نيويورك. أهلا بك معنا سيد الصوحي. يريد ترامب أن يظهر منتصرا في هذه الأحداث، كيف السبيل للانتصار ترامب؟
2: الانتصار بالنسبة للرئيس الأمريكي هو نتيجة حتمية على الأقل من الناحية الدعائية، بمعنى أنه حتى عندما يتراجع هو يخرج ليقول أنه الطرف الآخر استسلم، هو الذي رجانا من أجل أن نقدم له هذا التنازل أو أنه من أجل الاتفاق معه على شيء. فبالنسبة له هو يسوق أي شيء على أنه انتصار بصرف النظر عن طبيعة هذا الشيء. نذكر مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها منذ أسابيع، كان يتحدث عنها باعتبارها مذكرة استسلام من جانب إيران، في حين أن الواقع أن المذكرة كانت تقدم الكثير لإيران، حتى أن البعض اعتبرها أنها استسلام من الجانب الأمريكي وليس الإيراني. لكن بالنسبة للرئيس الأمريكي أهم شيء هو العنوان الذي يسوق به المادة التي يريد تسويقها، لكن في النهاية عليه أن يواجه واقعا على الأرض. هذا الواقع هو أنه إيران حتى هذه اللحظة تسيطر بالفعل على مضيق هرمز، وأنه لا يستطيع أنه يزعم أنه حقق شيء إيجابي طالما استمرت السيطرة الإيرانية على المضيق. وبالتالي هو في حاجة إلى أن يفعل شيئا يجعل الإيرانيين يتراجعون. هو يضغط عسكريا الآن، لكنه هو يضغط عسكريا يقول للإيرانيين من فضلكم اذهبوا إلى مائدة المفاوضات، عليكم أن توقعوا على صفقة جيدة. هو يريد شيئا يستطيع أن يخرج به من المأزق، لأنه يعلم أنه الحل العسكري بشكل نهائي غير متاح بالنسبة لكل القضايا تقريبا المطروحة للتفاوض. حتى مضيق هورمز هو يعلم أنه صحيح لديه القدرة العسكرية على إيذاء إيران، تدمير قدرتها الدفاعية، ولكن في النهاية هذا لن يجعل الإيرانيين يتنازلون عن سيطرتهم على المضيق التي يعتبرونها المكسب الوحيد ربما الذي خرجوا به من الحرب. فمن هنا عليه أن يوائم استخدام القدرات العسكرية وفي نفس الوقت محاولة العودة إلى التفاوض من أجل الحصول على صفقة أفضل.
0: سيد صلوحي، ولكن هنا تبين أن المسار الدبلوماسي لن تسلم به إيران أوراقها حتى المسار العسكري. اليوم نرى استهدافا إيرانيا في دول المنطقة، في الكويت، في البحرين، وصل إلى الأردن. كل ما كان يحكى ويحكيه ترامب أمام الرأي العام، قضينا على كل ما تملكه إيران. مشكلة الدعاية اليوم هل تنفعه بعد الآن؟
2: هو يريد أن يمر من الانتخابات النصفية للكونغرس، هذه هي المشكلة التي يواجهها الآن. وهناك بالفعل حالة رفض لهذه الحرب لدى أغلبية الشعب الأمريكي، حوالي 60% ضد هذه الحرب، وحوالي 80% يقولون أنه لا يجب أن نتورط في حرب طويلة الأمد داخل المنطقة. حتى بين الجمهوريين بدأت تتصاعد النبرة المعادية لهذه الحرب أو الاستمرار فيها على الأقل. إذن هو لديه مشكلة، يريد أنه الحرب لا تؤثر سلبا على فرص الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر. لكن في نفس الوقت هو إذا استمر الوضع الحالي في المنطقة وسيطرت إيران على مضيق هرمز، هو يعلم أنه هذا خسارة كبيرة جدا استراتيجيا للولايات المتحدة ولدول المنطقة ولإسرائيل. فبالتالي هو يريد أن يضغط من أجل الوصول إلى حل أفضل بعد أن فشل في الوصول إلى تسوية دبلوماسية تحقق له ما يريد. هل يستطيع أم لا؟ هناك بعض التقديرات أنه إذا استطاع أنه خلال أسابيع قليلة أن يحقق بعض التقدم عسكريا بالسيطرة على منطقة المضيق، ضرب القواعد العسكرية الإيرانية في المنطقة المحيطة بالمضيق، تحجيم قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، هذا من الممكن أن يعود به إلى الشعب الأمريكي كإنجاز كبير قد يساعد الجمهوريين في الانتخابات. لكن هذا يحتاج إلى حسم سريع على المستوى العسكري. البعض يقدر أن المسألة ممكن خلال أسابيع قليلة أن يحقق ذلك. أنا شخصيا لدي شكوك في هذا الأمر، لأن الإيرانيين بأسلحة بسيطة جدا، الجغرافيا تلعب لصالحهم، المسيرات والصواريخ، القوارب المطاطية أو الزوارق السريعة، هذه الألغام، هذه كلها أدوات يمكن لإيران أن تهدد بها الملاحة. حتى لو سيطر الأمريكيون على المنطقة المحيطة بالمضيق، لديهم مراكز كثيرة جدا منوعة في أنحاء إيران يمكن أن تستهدف السفن العابرة للمضيق. فبالتالي ستظل هناك صعوبة كبيرة لدى الجانب الأمريكي في فرض سيطرته وهيمنته على المضيق، حتى لو سيطر عسكريا على الجزر وعلى المنطقة الساحلية المحيطة بمضيق هرمز. وبالتالي هناك شكوك كبيرة في قدرة ترامب على أن يحسم الأمر عسكريا، ومن هنا هو يحاول أنه يضغط على الإيرانيين وليس فقط أن يعتمد بشكل مطلق على العمليات العسكرية.
0: طيب أنوه فقط إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر على شاشة التلفزيون العربية، يقول الجيش الأردني دفاعاتنا الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ باليستية قادمة من إيران. إذن يقول الجيش الأردني في هذا الخبر العاجل دفاعاتنا الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ باليستية قادمة من إيران. أعود إليك سيد عزيزي، في طهران يبدو أن إيران أيضا تتجه نحو توسيع رقعة قصفها في المنطقة، هل تنظر إيران على أن المسار الحالي يقودها إلى فتح الحرب على مصراعيها؟
1: أنا أعتقد يعني هناك يعني استهدافات يعني من قبل إيران، استهداف القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين والأردن، وقواعد الأسطول البحري الخامس الأمريكي، والعسكريين الأمريكيين متواجدون في المنطقة. السياسة الإيرانية فيما يتعلق عسكريا بنسبة مواجهة العدو الأمريكي ردا على استهدافات والاعتداءات التي ازدادت وجاءت على المدن الإيرانية وفي جنوب في مضيق هرمز من أجل انتزاع مضيق هرمز على يد إيران، أنا أعتقد يعني هناك جهوزية تامة يعني لا بالداخل الوسطة السياسية وأصحاب القرار العسكريين. حقيقة هناك عدم الثقة بالجانب الأمريكي، ولكن رغم بأن مذكرة التفاهم انتهت، ولكن إيران لم يعلن عن انسحاب عن هذه المذكرة التفاهم، علما بأنه التزم بهذه المحادثات، ولكن الجانب الأمريكي لم يلتزم بالبنود. هذه السرعة العامة بداخل إيران بأن دونالد ترامب يريد أن يضغط على إيران من أجل تقديم التنازلات وإثارة الخوف والقلق بداخل الصفوف الإيرانية. حقيقة لا توجد هناك خطة مدروسة من قبل دونالد ترامب فيما يتعلق في الهجمات والاعتداءات الأخيرة. أنا أعتقد هناك مناورة إعلامية من أجل الزقوط النفسي على الجمهورية الإسلامية، وكما كان لم يتمكن دونالد ترامب من تحقق أهدافه الرئيسية التي تكمن في إسقاط النظام الإيراني وانهيار إيران أمنيا سياسيا واقتصاديا بعد الاغتيالات واستهداف القادة الكبار السياسيين والعسكريين في الخط الأول والثاني. كان هناك مراهنة على تحريك الشارع الإيراني وخروج إلى المعارضة إلى الشوارع وإسقاط النظام. الآن وصل إلى فتح مضيق هرمز لاستهلاك ورقة بالداخل للمجتمع الأمريكي، وأنا أعتقد الأيام القادمة ستكون هناك وساطات بين الجانبين، وأتوقع يعني مو في شخصي يعني طبعا كما على تجربيات الماضية بأن دونالد ترامب سيجبر أن يراجع على المحادثات بالزقوط على بعض الدول العربية والوسطاء لكي تكون هناك التهدئة وعودة إلى المحادثات، ولكن يريد أن يسهر بأنه أصبح منتصرا في هذه المعركة.
0: شكرا لك سيد مهدي عزيزي، كنت معنا من طهران مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران. أعود إليك سيد محمد السطوحي في نيويورك، ذكرت الانتخابات النصفية، هذا المشهد الحالي إذا استمر أو اتجه نحو تصعيد أكبر، استهداف محطات الطاقة وما سيحمله من تبعات على أسعار الطاقة العالمية، هذا سيسير في مصلحة ترامب برأيه؟
2: بالتأكيد لا، سيكون كارثيا بالنسبة للرئيس الأمريكي وللجمهوريين في الكونغرس الأمريكي في تلك الانتخابات النصفية، لأنه إذا أعيد وهذا ما نراه الآن إغلاق مضيق هرمز، هذا لن يكون فقط على الموانئ الإيرانية، إيران بسهولة تستطيع أن تغلق المضيق من جانبها، لأن كل السفن والنقلات وشركات التأمين مجرد التهديد هذا يمنعها من المرور، لأنهم لا يغامرون بحياة العاملين ولا يغامرون بالمليارات سواء في الحمولة النفطية أو قيمة هذه السفن الكبرى. فبالتالي مجرد التهديد الحقيقي الذي تظهره إيران الآن هذا يجعلهم يترددون حتى لو وعدهم ترامب بالحماية. ومن هنا سيكون هناك إشكالية كبيرة في مخزون الطاقة العالمية الذي تراجع كثيرا من تراجع حوالي 360 مليون برميل خلال الأشهر الأخيرة. حتى مع مرور بعض السفن خلال الأسابيع الأخيرة لم يكن أكثر من 20 مليون برميل. هذا يجعل أنه المخزون العالمي للطاقة لا يزال هناك إشكالية كبيرة فيه، وهناك تهديد حقيقي أنه إذا أعيد الإغلاق بالطريقة التي نراها الآن واستمر لأسابيع أخرى قادمة هذا سيمثل كارثة. الرئيس الأمريكي قال إنه لا يريد أن يكون هيربرت هوفر جديد وهو الرئيس الأمريكي أثناء فترة الكساد العظيم، لأنه منع المرور معناها ارتفاع أسعار النفط، معناها زيادة نسبة التضخم، معناها احتمالات كبرى للكساد في الولايات المتحدة، في ركود تضخمي. الاحتياط الفيدرالي لن يكون بمقدوره تخفيض أسعار الفائدة. هذه كلها نتائج تراكمية مترتبة على بعضها البعض ستؤدي إلى مشاكل هائلة في الاقتصاد الأمريكي والعالمي. فالمواطن الأمريكي في النهاية هو يراها حربا غير ذات فائدة. البعض، وهذه إشكالية أخرى لإسرائيل، البعض يراها أنها حرب إسرائيلية جرت إليها الولايات المتحدة، فبالتالي هم سيذهبون إلى صناديق الاقتراع. ليس في ذهنهم سوى أنه أسعار البنزين الذي يشترونه زادت، وبالتالي زادت معها أسعار كل البضائع الأخرى، وهذا سيمثل بالنسبة للمواطن الأمريكي مشكلة كبيرة، وبالتالي ستنعكس على موقف الجمهوريين في الكونغرس. طيب. هم أساسا موقفهم ضعيف الآن، وبالتالي العودة للحرب بهذه الطريقة ستمثل إشكالية أكبر للجمهوريين ما لم يحقق ترامب انتصارا سريعا يحسم به الأمور. هل هذا ما وعده به القادة الأمريكيون العسكريون؟ لا أدري، ولكن في النهاية الذهاب إلى الحرب الآن من وجهة نظري خطأ آخر يضاف إلى الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها ترامب بدخول الحرب من الأساس.
0: هنا أريد أن أسأل في نقطتين أخيرتين سيد سطوحي. مسألة إسرائيل في البداية وهذه المعركة، وكأن إسرائيل يعني دفعت بترامب إلى شباك ما يحصل وتركته منتصف الطريق، يعني هذا الموقف أمريكيا من إسرائيل أساسا الرأي العام الأمريكي، يعني هناك تقلب حقيقي في كيف ينظر إلى إسرائيل. نقطة أخرى سيد صحي ذكرتها، مسألة الإنجاز، هل يمكن أن يكون عملا بريا قريبا في قشم مثلا مفاجئا؟
2: هل هو يستطيع أن يسيطر على أي جزيرة في المنطقة بما فيها بالمناسبة جزيرة خارج، وهي الأكثر أهمية لأنها تسيطر على حوالي 90% من صادرات إيران النفطية؟ نعم، هو لديه القدرة العسكرية للسيطرة على هذه الجزر، بل وأقول للسيطرة على السواحل الإيرانية المطلة على منطقة المضيق، ولكن هذا يمثل أيضا نجاحا تكتيكيا بالإضافة لنجاحات كثيرة تكتيكية حققتها القوات الأمريكية خلال الحرب، ولكن هذا النجاح التكتيكي لا يمكن أن يمثل نجاحا استراتيجيا، بمعنى أنه ماذا بعد أن يسيطر على تلك الجزر الموجودة في منطقة المضيق؟ هل هذا يضمن حماية المضيق بحيث تمر السفن فيه تحت حماية أمريكية ولا يكون تهديد للملاحة؟ الإجابة من وجهة نظري لا، لأنه إيران تستطيع أن تهدد الملاحة حتى لو سيطرت أمريكا على هذه الجزر. الأكثر أهمية أنه الولايات المتحدة تحرك قوتها بعيدا عن مدى الصواريخ والمسيرات الأمريكية، بحيث أنه لا يكون بسهولة على الإيرانيين أن يصلوا إلى الجنود الأمريكيين ويصيبوهم. وجودهم على هذه الجزر سيجعلهم هدفا أسهل للقوات الإيرانية، بحيث يمكن استهداف الجنود الأمريكيين وبالتالي تزداد أعداد الإصابات والقتلى بينهم. هل هذا ما يريده الرئيس الأمريكي؟ بالتأكيد لا، هذا سيؤثر سلبا على شعبية الحرب وستتصاعد المطالب بإنهائها، بالإضافة إلى قضية إسرائيل التي تشير إليها. أنا اعتقادي أنه البعد الإسرائيلي ربما هو الأكثر قوة في الدفع نحو العودة للحرب وتصعيدها. إسرائيل لم تكن راضية عن وقف إطلاق النار، ولم تكن راضية عن مذكرة التفاهم، بصرف النظر عن البنود. بالمناسبة القضية ليست إنه هذه البنود لصالح إيران، حتى لو لصالح إسرائيل ذاتها، هم لا يريدون وقفا لإطلاق النار، يريدون حربا شاملة جديدة يسقطون فيها النظام وتؤدي إلى تفكيك الدولة الإيرانية، وبالتالي لن يكونوا راضين عن أي مسار للعملية التفاوضية، حتى لو أنه في ذلك المسار الذي تريده إسرائيل تهديد لبقية دول المنطقة، تهديد للملاحة، ارتفاع لأسعار التضخم العالمي، هم يفكرون فقط فيما تحتاجه إسرائيل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM FM FM.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. قال الاحتلال على بنائها مؤخرا. اعتدى عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف تسفي سكوت على مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحطم سكوت لافتة عليها اسم المدرسة وعلم فلسطين، وحرض على إغلاقها إلى جانب مدارس فلسطينية في المدينة. وينفذ سكوت في الفترة الأخيرة، والذي يترأس لجنة التعليم في الكنيسة الإسرائيلية، عمليات اقتحام استفزازية لمدارس في القدس المحتلة. تأسست مدرسة دار الأيتام قبل نحو قرن من الزمن، وتعد من معالم البلدة القديمة في القدس المحتلة. اختتم اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما في إطار الجولة السادسة. في السياق، أفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية، وتحديد مهمات فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
7: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة: لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضاً بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماماً: انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق، بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا، رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
8: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
7: هنا تصطدم رؤيتان: لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطاً يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية، إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة. فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
6: قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن 30 من سبتمبر المقبل سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. وأضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. ترامب قال أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيرا إلى أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار، وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
7: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
6: تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين. هدف الإسبان الأول جاء من ضربة الجزاء عبر أويارزابال في منتصف الشوط الأول، قبل أن يعزز بيدرو بورو التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 58. بهذا ستواجه إسبانيا الفائز في مباراة نصف النهائي اليوم بين إنجلترا والأرجنتين. كذلك في أخبار المونديال، وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى أتلانتا استعدادا لمواجهة إنجلترا في مواجهة نصف النهائي الثانية، وتخيم على المواجهة أحداث مثيرة للجدل بين الطرفين المتنازعين سياسيا ورياضيا. يطمح منتخب التانغو الذي تأهل إلى المربع الذهبي بشق الأنفس على حساب سويسرا إلى الإطاحة بمنتخب الأسود الثلاثة والعبور إلى النهائي الثاني على التوالي.

0: الصحف العالمية تناولت تداعيات المواجهة مع إيران من سباق النفوذ في مضيق هرمز والعراق إلى تصاعد النزعة القومية في طهران، مرورا بتداعيات الحرب على مستقبل نتنياهو السياسي مع اقتراب انتخابات الكنيست.
1: البداية بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث تناول تقرير لبيتر بيكر انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد إعلان ترامب استئناف العملية العسكرية وفرض حصار بحري ورسوم عبور على السفن في مضيق هرمز. وقال إن ترامب انتقل من تسويق نفسه كصانع سلام إلى إعادة إشعال المواجهة عبر فرض حصار بحري ورسوم على الملاحة، ما كشف غياب استراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، خاصة أن فرض رسوم بنسبة 20% على السفن يناقض الموقف القانوني الذي تبنته إدارته سابقاً برفض أي رسوم على الممرات الدولية، وهو ما أضعف المبررات الأمريكية وأثار انتقادات داخلية ودولية. أضاف أن استئناف الضربات العسكرية لم يغير ميزان الردع، بينما أدى التصعيد إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع الأسواق وزيادة الضغوط السياسية على ترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية. وختم بالقول إن أزمة هرمز تحولت من خلاف حول حرية الملاحة إلى صراع على من يملك حق فرض السيطرة والرسوم، فيما تبدو واشنطن وطهران عالقتين في مواجهة مفتوحة بلا مخرج سياسي واضح. موقع بوليتيكو الأمريكي ناقش اختار ترامب للكونغرس باستئناف الحرب على إيران، بما يمنح إدارته مهلة قانونية جديدة لمواصلة العمليات العسكرية دون تفويض تشريعي. ورأى أن الرئيس استخدم الاختار الرسمي للكونغرس لإعادة تشغيل مهلة 60 يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحية الحرب، بما يسمح له بمواصلة العمليات العسكرية دون موافقة مسبقة من الكونغرس. وقال إن انهيار وقف إطلاق النار دفع الإدارة إلى تصعيد مزدوج من استئناف الضربات العسكرية وإعادة فرض الحصار مع إعلان السيطرة على مضيق هرمز إلى التوتر مع الكونغرس، حيث تتنامى معارضة الحزبين لاستمرار الحرب دون تفويض، وسط مخاوف جمهورية من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود قبل الانتخابات النصفية. وختم بأنه ورغم اعتراضات الكونغرس، ترامب لا يزال يتمسك بصلاحيته التنفيذية لمواصلة الحرب، ما ينذر باستمرار الصدام الدستوري بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية بالتوازي مع التصعيد العسكري. في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، سلط بينوا فوكون الضوء على مفارقة الحرب، فبدلاً من أن تؤدي الضغوط العسكرية إلى إضعاف النظام ودفعه نحو التنازل، ساهمت في تنشيط موجة القومية التي أصبحت عائقاً أمام أي تسوية دبلوماسية، لأنها قيدت قدرة المفاوضين الإيرانيين على تقديم تنازلات، ومنحت التيار المتشدد والحرس الثوري نفوذاً أكبر للحفاظ على السيطرة على مضيق هرمز ومواصلة المواجهة. وقال إنه
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: بيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: أظهرت هذه المشاهد هجوما أمريكيا على مدينة تشابهار الإيرانية مع سماع عدوي انفجاراته، فيما نقلت وكالة مهر عن محافظ خوزستان قوله أن منطقتي أزكان وهويزة تعرضتا لقصف أمريكي. وأفادت وكالة مهر بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية.
6: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر، بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات، لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
7: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض الرسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
6: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لا يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلا واحدا لفتحه، احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر، لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
5: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك. إذن آخر ما ورد بخصوص القصف الأمريكي أين تركز، وما إذا كانت صدرت بيانات رسمية عن وقوع ضحايا وكذلك البيانات الإيرانية بخصوص عمليات الرد؟

0: فيما يجري التأكيد عليه محمد، هناك عدة استهدافات طاولت خلال الساعات الماضية، الأبرز من بينها في المحافظات بالطبع الجنوبية للبلاد، من بدءا من الجنوب الغربية تحديدا من محافظة خوزستان، مرورا أيضا بمحافظتي هرمزجان وبوشهر، وصولا إلى أقصى الجنوب الشرقي وتحديدا في محافظة سيستان بلوچستان، وتحديدا المناطق المطلة على المياه الخليجية، وكانت شابهار أيضا من بين النقاط التي جرى استهدافها. يضاف إلى ذلك كان هناك تركيز على الجزر الإيرانية في الجنوب والقريبة من المياه من السواحل الإيرانية، وتحديدا جزيرة قشم. وفقا للتقديرات يجري وما جاء تحديدا من بيانات إن كان للحرس الثوري أو الجيش الإيراني، كان هناك أكثر من رد إيراني بمسيرات وبصواريخ، الأبرز من بينها هو ما جاء في بيان للجيش الإيراني أكد فيه بأنه استهدف مركز مقاتلات F-18 في قاعدة الأزرق في الأردن، بالإضافة إلى الكويت، وأيضا جرى استهداف الأسطول الخامس الأمريكي. وأيضا في آخر البيانات التي جاءت من قبل الحرس الثوري أكد محمد على أن العمليات بالمثل مستمرة على الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في المنطقة، وأكد على معادلة واضحة الملامح تشير إلى أن مضيق هرمز كما يقول الحرس الثوري سيبقى مغلقا في ظل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لاستهداف المدن الساحلية الإيرانية، وما لم تنتهي هذه الاعتداءات الأمريكية فإن الرد الإيراني سيبقى حاضرا، وبموازاة أن يبقى مضيق هرمز مغلقا. هذا يضاف بالطبع إلى ما يجري التأكيد عليه أيضا من قبل الحرس الثوري محمد، يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بإغلاق الطرق البحرية أمام السفن، وهي تسعى إلى حرمان العالم من النفط والغاز في المنطقة، ويؤكد بأن الرد الإيراني سيبقى متواصلا من بينه كما يقول في البحرين، ويجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتوقع إغلاق مسارات أخرى لتصدير النفط والغاز التي تخدم مصالحها ومصالح حلفائها، فإما أن يتم تصدير نفط وغاز المنطقة للجميع أو لا لأحد أن يصدر. هذا يجري التأكيد على أن المعادلة تقوم على التالي في ظل الكلام القادم من الولايات المتحدة الأمريكية محمد، والذي يشير إلى أن محاولات أمريكية لمنع الصادرات الإيرانية فقط في ظل سعيها إلى تأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز أو طرق أخرى من أجل أن تعزز نشاط وعمل الأسواق العالمية وتحديدا أسواق الطاقة، ولكن حرمان إيران يجري التأكيد إيرانيا على هذا الجانب. ما يجري أيضا التأكيد عليه هو أنه كان هناك مقتل لثلاثة مواطنين تحديدا في بندر عباس في ظل الاستهداف الأمريكي الذي طاوله، والكلام هنا بالطبع يأتي خلال الساعة قبل ساعتين تقريبا. هذا أتحدث عن هذه المعلومة المتعلقة بما حدث في بندر عباس.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود في طهران. وكان الصحفي في التلفزيون العربي بواشنطن أشار في مداخلة سابقة إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين سياسيين وعسكريين لبحث فكرة توسيع الحرب على إيران.
2: نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا وندافع عن أنفسنا، لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا.
1: ينضم إلينا من واشنطن محمد المنشاوي الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي. أهلا بك معنا سيد المنشاوي في التلفزيون العربي. يبحث ترامب توسيع الحرب، هل هذا خيار مطروح واقعي قد يذهب إليه إما من خلال عمليات برية أو من خلال توسيع بنك الأهداف؟
3: تحية طيبة لك والمشاهدين. الرئيس ترامب بالفعل اتخذ هذا القرار، والقوات الأمريكية اليوم الرابع على التوالي تقوم بتوسيع نطاق الهجمات، سواء في قدرتها على استهداف مناطق جديدة، في استهداف أهداف جديدة عسكرية وغيرها عسكرية. وترامب منذ عدة ساعات حدد أنه سيوسع نطاق الأهداف لتشمل الجسور الإيرانية ومحطات الطاقة والمياه، فأعتقد أن هناك تصعيد بالفعل. لكن جزئية الغزو البري لا أحد يتحدث عنها، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة حتى الآن. الرأي العام الأمريكي ما زال في أغلبه ضد هذه الحرب، وأعتقد أن الغزو البري أو حتى إذا كان عمليات محدودة برية سيكون لها ضحايا كثيرون أمريكيون، وهذا ثمن لا يريد الرئيس ترامب أن يدفعه الآن، ويحاول استغلال القدرات الأمريكية العسكرية الضخمة مقارنة بالجانب الإيراني لكي تتراجع إيران وتستسلم للشروط الأمريكية. وأعتقد أن التصعيد الذي نشهده خلال الأيام الأخيرة هذا هو هدفه، وليس الهدف التمهيد لغزو بري.
1: طب بالنسبة لهذه الخيارات، إذا كانت الحرب الشاملة التي أطلقها ومعه إسرائيل لم تجدي نفعا في تحقيق الأهداف، فما الذي سيغيره أو تغيره الخطوات التالية؟
3: هذا سؤال مهم، لكن لا توجد إجابة أمريكية عليه حتى هذه اللحظة. هناك شكوك كثيرة في حدود القوى الأمريكية وما يمكن أن تفعله في مراحل أخرى من الهجوم. كما ذكرتم القوى العسكرية الأمريكية جبارة، واستطاعت أن تحيد القدرات العسكرية الإيرانية خاصة في القوات البحرية والقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، وأصبحت سماء إيران متاحة للجانب الأمريكي بلا أي مقاومة. وأعتقد أن هذا يغري الرئيس الأمريكي، يغري القادة العسكريين لشن المزيد من الهجمات، انطلاقا من رؤية أن القادة الإيرانيون قادة براغماتيون عمليون لن يستطيعوا مواجهة القوى الأمريكية إذا استمرت في الهجمات، وإذا طالت البنية التحتية المدنية مثل مصانع أو جسور أو محطات مياه وكهرباء، وعليه سيتراجعون في المصانع.
4: راديو الحرية
5: 7:17 PM 7:15 PM بتوقيت بن زحيمان. وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الكونغرس القادمة هو يدرك أن حزبه الجمهوري سيخسر أغلبية مجلس النواب كما جرت العادة في التاريخ الأمريكي، حزب الرئيس يخسر أول انتخابات في الكونغرس. فالمشكلة بالنسبة له مجلس الشيوخ، وأعتقد حتى الآن هناك احتمال 50% أن يخسر الجمهوريون أغلبية هذا المجلس، وإذا حدث سيصبح ترامب مثل البطل العرجاء ويستطيع أغلبية الكونغرس من الديمقراطيين أن تزل الرئيس وتدفع إلى محاولة عزله، وستفشل بالطبع لكنها ستزعج الرئيس، تزعج عائلته، وستحقق مع الكثير من أفراد عائلته حول كسب مشروع وغير مشروع. فأعتقد أن هذا كان يخيف الرئيس ترامب، لكن أعتقد أنه أدرك أنه سيناريو لا محالة من تجنبه، وعليه لم يعد يكترث به كثيرا. الحزب الجمهوري يكترث بالطبع لكن ترامب لا يكترث، وأعتقد أن هذا هو سبب السجال الأمريكي الحالي الآن في الإدارة بين محاولة ترامب التصعيد ومحاولة بعض الجمهوريين حتى من الصكور أن يلجموا جموح الرئيس ترامب في الرغبة في استسلام إيراني كامل. البعض يدرك أن إيران لن تستسلم تحت أي ظرف من الظروف، هي تعودت على العقوبات، تعودت على الضربات، وعليه لن يكون هناك أي جديد يدفع الإيرانيين إلى التنازل، وهو ما يأمله الرئيس ترامب.
3: وإن لم تتنازل سيد المنشاوي، وهو ما هو واضح في المسارات الحالية حتى اللحظة، يعني لا مؤشرات على أن إيران ستستسلم كما قال في مقابلته مع فوكس نيوز، هل ترامب سيخاطر بكل تبعات الحرب، ما يحدث في المنطقة، في دول المنطقة، في قطاعات الطاقة؟
2: ترامب والدائرة المحيطة به تؤكد أن إيران لم يعد لديها القدرات العسكرية اللازمة للتحكم في مضيق هرمز وإغلاقه كما تدعي إيران. فالأيام والساعات القليلة،
3: ولكن سيد المنشاوي الواقع يقول عكس ذلك، نتحدث عن عدد من الناقلات استهدفت في أقل من 48 ساعة، هناك ناقلات ذهب فيها ضحايا مدنيون، ذهب فيها أطقم عمل تعمل في الناقلات، استهدفت محركاتها، نرى استهدافات في دول المنطقة، وصلت لاستهدافة الأردن اليوم. يعني أنا مقصدي هنا سيد المنشاوي، ترامب يخرج ويقول للناس منذ اندلاع الحرب أن إيران لا تملك قدرات وقد دمرنا كل قدراتها، بينما ننظر إلى الواقع يتبين عكس ذلك.
2: نعم، لكن ترامب يؤكد، وأنا أكرر ما يكرره الرئيس ترامب والدائرة المحيطة به، أن المضيق غير مغلق حتى هذه اللحظة، وأن هناك عشرات السفن تمر يوميا بحماية أمريكية، وأن هذا يعني عدم غلق سوق الطاقة وعدم غلق التصدير والاستيراد من منطقة الخليج كما تريد إيران. الاقتصاد العالمي حتى الآن لم يترنح بسبب هذا الغلق او ما تراه إيران غلقا، وحتى ان اسعار الطاقه في لم ترتفع ارتفاعات جنونيه، واسواق المال العالميه لم تنهار. فهذه مؤشرات تشير الى ان التاثير الايراني والقدره الايرانيه على ازعاج الاقتصاد العالمي لم تعد كما كانت قبل شهرين. نعم، الاقتصاد العالمي اهتز، أسواق الطاقة الأمريكية هنا اهتزت، المواطن الأمريكي دفع أموالا كثيرة لشراء بنزين السيارات ووقود السيارات، لكن أعتقد أن هذه المرة الإدارة الأمريكية خططت لهذه الضربات وتدرك أن قدرة إيران على التحكم في المضيق تراجعت، وإن كان هناك بالطبع هجمات هنا وهناك على بعض السفن، لكن واشنطن تدعي أيضا أن هناك عشرات السفن تمر كل يوم، وأن الطاقة تستمر في الذهاب إلى أسواقها في مختلف بقاع العالم. فأعتقد أن هناك سرديتان، سردية إيرانية وسردية أمريكية، وهما أحدهما يكذب أو أحدهما يبالغ، لكن حتى هذه اللحظة لم نرى تداعيات ضخمة جدا على الداخل الأمريكي اقتصاديا ولا على السوق الطاقة العالمي.
3: منذ أيام نشر تقرير عن أن معظم أو أن حركة السفن في المضيق كانت مرتكزة في الممر الذي حددته إيران، عندما تم استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين هناك في الممر العماني. بالنسبة للواقع، ألا نشعر سيد المنشاوي أن دونالد ترامب في حقيقة الأمر يطرح سردية لا نعلم على وجه اليقين إذا كان يصدقها هو، ويريد للعالم أن يصدق سرديته وإن كانت باطلا وإن كانت غير صحيحة أو لا تعكس الواقع؟ مآلات هذا النوع من التفكير، يعني كيف يمكن فهمها؟
2: لا، من الصعب جدا فهم رئيس ترامب. رئيس ترامب يتحدث كل يوم مرة أو مرتين للصحف ووسائل الإعلام المختلفة، ويكتب على منصة تروث سوشيال عدة مرات في اليوم، وأعتقد أن لا يجب أن نفاجأ بذلك. رئيس ترامب رئيس مختلف، قال أمس أنه سيفرض 20% ضريبة أو تكلفة الحماية، وأنه هو حامي الخليج أو حامي مضيق هرمز، وعاد بعد ساعات اليوم ليقول أن بعض القادة تحدثوا إليه وأنه تراجع عن هذه الفكرة. فهذا هو ترامب، يقول ما يقول ويفعل ما يفعل. لكن الدولة الأمريكية الآن في حالة حرب، وهناك دعم داخل الإدارة الأمريكية للمزيد من الهجمات على إيران بهدف استسلامها، وأعتقد أن هناك وساطة قطرية باكستانية، وهناك رسائل بين في الاتجاهين. الرئيس ترامب لن يخرج من هذه المعركة بصيغة المهزوم أو المتراجع، هذا بالنسبة له إرث شخصي لا يكترث بأي نتائج على الاقتصاد الأمريكي أو العالمي. هو يريد أن يخرج بصورة المنتصر، وهذا هو ما يريد تحقيقه بأي صورة وأي ثمن. وأعتقد أن الإيرانيون يعني كان لديهم أعتقد مذكرة تفاهم جيدة للغاية، ولم يدركوا أو لم يدركوا أن رئيس ترامب له هدف واحد من هذه المذكرة، وهو إعادة فتح المضيق بلا شروط ولا قيود، وهو ما لم يكن. وعليه هو يرى أن هناك طمع إيراني في المزيد، هو يرى أن مقابل فتح المضيق كان هناك رفع العقوبات أو نقاش في رفع العقوبات، ونقاش في منح إيران أموالها المجمدة في الخارج عشرات المليارات من الدولارات. فأعتقد أن هذا كان ثمن جيد يراه ترامب للإيرانيين مقابل فتح المضيق، وهو ما لم يحدث. فأعتقد أن هذا سبب غضب ترامب الزائد، يرى أنه تنازل والإيرانيون لم يتنازلوا، وأعتقد أن هذا هو سبب هذه الجولة من القتال.
3: ولكن في مقابل أيضا عدم التنازل الإيراني، تدرك إيران أهمية ورقة مضيق هرمز، ولهذا تريد التمسك بها. في المقابل يدركها أيضا الرئيس ترامب. هل أصبحت في العقلية الأمريكية هذه الحرب هي حرب مضيق هرمز، لم تعد حرب النظام الإيراني، أم أن طموح نوعا ما تحويل إيران إلى الدفة أو إلى الكفة الأمريكية هو طموح ما زال ترامب يتمسك به؟
2: أعتقد أن الرؤية الأمريكية لموضوع تغيير النظام ما زالت قائمة، وإن لم تكن علنية أو بالصورة التي كانت في الأيام الأولى. بعض الرؤى الأمريكية ترى أن هجمات يونيو الماضي 2015 على إيران نتج عنها في النهاية بعد تدمير منشآت نووية خروج المتظاهرين الإيرانيين بعد عدة أشهر في مظاهرات ضخمة في نوفمبر وديسمبر الماضيين. وأعتقد أن هم البعض هنا ينتظر أن يكون لهذه الحرب تأثيرات ليست في اليوم التالي أو في الأسابيع القليلة القادمة، لكن بعد ذلك بما يهدد سلطة النظام، فهذا قد يكون مبكر الحكم عليه. لكن الرئيس ترامب الآن هدفه الأهم هو فتح مضيق هرمز بلا شك، لأن هذا هو معيار النجاح أو الفشل في هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأعتقد أن بالنسبة له مذكرة التفاهم كانت هي فقط هدفها بالنسبة له فتح المضيق فقط دون أن تسيطر إيران عليه، وهو ما لم يكن ولم يحدث. وأعتقد أن هذا هو سبب الحرب.
3: شكرا جزيلا لك محمد المنشاوي، الباحث والكاتب المتخصص في الشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. أعلنت القوات المسلحة الأردنية تصدي دفاعاتها الجوية لثلاثة صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الأردني آتية من إيران، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأكد البيان العسكري الجاهزية للتعامل مع أي اختراق وفق قواعد الشبكة المعتمدة مدينا انتهاك سيادة المملكة. أكد معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي في حديثه للتلفزيون العربي أن المرشد الإيراني يقوم بعمله ويتواصل مع الجهات المختلفة في الدولة، ولفت موسوي إلى أن الظروف الحالية تستوجب ترتيبات معينة.
1: يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة، كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، القرارات ترسل إليه يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في الوقت المناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ، لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة، أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
3: تبرر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والدز أن الحوثيين يحاكون نهج الحرس الثوري محذرا من محاولتهم إغلاق باب المندب أسوة بإغلاق إيران مضيق هرمز.
4: ما أصبح واضحا تماما اليوم هو أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع لإيران. لقد درسوا نهج الحرس الثوري جيدا، وهذا ما نراه على أرض الواقع. فإذا كانت طهران مستعدة لتهديد مضيق هرمز، فكم سيستغرق الأمر قبل أن يقرر الحوثيون مرة أخرى تقليد الجهة التي ترعاهم وتوجههم ويعدونها قدوتهم ويحاولون إغلاق البحر الأحمر؟ لقد سبق أن هددوا بالفعل بذلك.
3: حذرت الأمم المتحدة من تجدد الهجمات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، دعت إلى ضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
5: عودة الأعمال العدائية على نطاق أوسع في الشرق الأوسط تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار. يجب وضع حد لدائرة التصعيد لأن لها خسائر بشرية فادحة وعواقب وخيمة. موقف الأمين العام ثابت، فنحن نؤمن بضرورة حرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ونعارض أي محاولات لتقييدها.
3: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة بدير البلح وسط قطاع غزة. وصلت جثمين الشهداء 4 إلى مستشفى الشهداء الأقصى وسط القطاع. وكانت مصادر طبية أكدت للتلفزيون العربي سقوط 13 شهيداً أمس في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال استهدف خيمة نازحين في محيط مسجد الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. انضم لنا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله اهلا بك. يعني 24 ساعة شهدت مجازر في حقيقة الامر، الارقام هي الاعلى لربما منذ وقف اطلاق النار. هذا العدد من الشهداء عبد الله دعنا في احاطة للاستهدافات الاسرائيلية التي طاولت قطاع غزة.
6: بلا شك محمد، نحن نتحدث عن سلسلة من الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي لوحظ ارتفاعا في تنفيذها وعملياتها داخل القطاع. خلال 24 ساعة الماضية نحن نتحدث عن أكثر من 13 شهيدا، آخرهم كان في مجزرة صباح اليوم ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات المروحية شقة سكنية أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص ونجاة طفل صغير من هذه العائلة، بينما استشهد الرجل وزوجته وأحد أطفاله في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. أما الطفل لا زال يتلقى العلاج في داخل مستشفى الشهداء الأقصى بمدينة دير البلح. بالتأكيد هذه الغارة ليست الأولى، سبقتها عمليات إطلاق للنيران قبل الآليات العسكرية الإسرائيلية، سبقتها أيضا سلسلة من الاستهدافات أبرزها كانت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي استهدفت خلالها المسيرات الإسرائيلية نقطة للشرطة الفلسطينية. استشهد عدد من الضباط والعاملين في الشرطة هناك، وأصيب أيضا عدد كبير من المواطنين في تلك المنطقة التي تشهد حركة كثيفة ونشطة. قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت أيضا من غاراتها، حيث استهدفت منطقة الشيخ عجلين في غرب مدينة غزة، وأيضا خلال ساعات الليل كثفت من عمليات إطلاق النار والنسف للأحياء السكنية في المناطق الشرقية لخان يونس والمناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة. وتيرا
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

نادي إن كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
7: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: على المصادقة سرية إلى الرغبة في عدم إحراج الإدارة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن هدف الميزانية الجديدة إتاحة بدء سكن المستوطنين بالتزامن مع أعمال البناء في عشرات من المستوطنات الجديدة التي صدق الاحتلال على بنائها مؤخراً. اعتدى عضو الكنيسة الإسرائيلي تفي سوكوت على مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وحطم سوكوت لافتة عليها اسم المدرسة وعلم فلسطين، وحرض على أغلاقها إلى جانب مدارس فلسطينية في المدينة.
5: לא יכול להיות שבית ספר של, של, של ישות אויב יתקיים בלב ירושלים ריבונית בצורה לא חוקית.
6: זה לא חוקי, אנחנו הגענו לכאן סיור פיקוח בחופש הגדול אמנם, אבל הגענו, מצאנו כאן את החומרים שהם מלמדים זהות פלסטינית, מראים פה על זכות השיבה, על כמה שהם בעלי הבית על המדינה ואין בכלל מקום למדינת ישראל, והביזיון הגדול, דגל של המדינה לא קיימת.
4: أكد مكتب الحملة الشعبية لحرية الأسير مروان البرغوثي إصابته برصاصة مطاطية في ساقه، محذرا من استمرار سلطات الاحتلال وإدارة السجون في محاولة اغتياله عبر الاعتداءات المتكررة والعزل المستمر.
7: فضاء مفتوح للتعذيب والقتل البطيء والمباشر أيضا، هكذا يصف نادي الأسير الفلسطيني الواقع المؤلم داخل سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإبادة على قطاع غزة. هي إبادة أخرى لكن داخل حدود الاعتقال، تشمل الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى ولا تستثني القيادات. مروان البرغوثي داخل سجنه الانفرادي يتلقى رصاصة مطاطية تصيب ساقه، وهو ما اعتبرته الحملة الشعبية الداعمة له محاولة جديدة للتصفية.
8: يوم الخميس الماضي تمكن أحد المحامين بعد فترة انقطاع من زيارة القائد المناضل مروان البرغوثي في عزل الانفرادي في سجن جانوت أو ما يسمى بسجن جانوت، ورصد أن وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون قامت باقتحام زنزانته خلال الأسبوع الماضي وأطلقت النار عليه بشكل مفاجئ دون سابق إنذار، ويعني تسبب ذلك بإصابته برصاصة مطاطية في ساقه أسفل الركبة وبنزيف حاد في قدمه، لم يتلقى أي علاج حتى موعد زيارة المحامي.
7: يتعرض نحو 9400 من الأسرى في سجون الاحتلال لجرائم التجويع والضرب والإهمال الطبي المتعمد والاعتداء الجنسي، وهو ما يجري بعيدا عن أي رقابة دولية فاعلة. وليس أقل صورها إعلان أخير لمصلحة سجون الاحتلال يفرض قواعد جديدة تصعب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الأسرى، لكن الصوت الفلسطيني يبقي على المطالبة.
9: نضع يعني مسؤولية كبيرة على المؤسسات الحقوقية الدولية أن تقف عن مسؤوليتها في محاولة لإنقاذ المعتقلين ووقف هذه الاعتداءات اليومية التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة الأسرى والأسيرات، من أجل يعني وضع حد لهذه المعاناة الكبيرة التي يتكبدها الأسرى داخل السجون.
7: البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة طالبت هي الأخرى في بيان منفصل بضرورة الإفراج العاجل عن مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة الطبيب حسام أبو صفية، محذرة من تعرض حياته لخطر وشيك، وهو الخطر نفسه الذي يحيط بنحو 1300 أسير غزي يصنفهم الاحتلال الإسرائيلي مقاتلين غير شرعيين ويدفع باتجاه إعدامهم. هي شهادات وأرقام ترسخ انتقال الاحتلال إلى مستويات أكثر وحشية في ظل مشاهدة دولية صامتة متهمة بالتواطؤ.
4: وأكد الصحفي الفلسطيني سامي الساعي الذي تعرض للاعتداء داخل سجون الاحتلال، أكد أنه لم يعلن كل ما حدث معه لشدة قسوته.
10: حتى هذه اللحظة أنا لم أتحدث عن كل ما حدث معي شخصيا في داخل السجن، لهوله، لصعوبته، لقساوته، لعدم تحمله من زوجتي وأولادي والمحيط، أمور قاسية جدا عشناها وشفناها في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمور استبحقنا أبشع الممارسات، التنكيل الوحشي، الاعتداء الجنسي، الاغتصاب القاسي جدا.
4: أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز معارضته تعديلا على مشروع قانون يطالب بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل البالغة 3,300,000,000 دولار. قال جيفريز أن التعديل قد يوقف أيضا تمويل برامج إنسانية ويقود الجهود الرامية إلى مواجهة حركتي حماس وحزب الله، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى إعادة النظر في نهج واشنطن تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا الحاجة إلى تغيير جوهري في السياسة الأمريكية. تتواصل اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية بروما في إطار الجولة السادسة، وأفادت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال لبنان في المفاوضات مع إسرائيل هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل والإسراع في تطبيق المناطق التجريبية وتحديد مهمات فرق العمل التي ستضم ممثلين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين.
7: في روما طاولة تفاوض تجمع بيروت وتل أبيب تحت الرعاية الأمريكية، لكن خلف الكواليس تبدو المعركة الحقيقية في تفاصيل الاتفاق وحدود الالتزام. اليوم الأول من الجولة الجديدة ينتهي في وقت كانت آمال لبنانية بتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية. واشنطن وصفت المحادثات بالمثمرة، فيما يبقى الميدان شاهداً على حجم الخلافات وتعقيداتها. لبنان يدخل المفاوضات برسالة واضحة: لا تنفيذ قبل انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة، بحسب ما قالت مصادر رسمية لبنانية للتلفزيون العربي، ولا ترتيبات أمنية منفصلة عن سيادة الدولة وانتشار الجيش اللبناني وفق الاتفاق الإطاري. أيضاً بيروت ترفض أي صيغة قد تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماماً: انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا، رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
2: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
7: هنا تصطدم رؤيتان: لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطاً يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد
3: راديو الحرية
11: الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: راديو الحرية
13: 97.10 FM.
14: لكون الفصائل
13: هي حاجة وليس مهنة.
14: It's a need, it's not a profession.
13: وماكو مبرر لبقائهم بعد 39.
4: ترامب قال أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها تريد إبقاء وجودها العسكري في العراق لفترة أخرى، مشيراً أن الشركات الأمريكية ستدخل البلاد للاستثمار وأن صفقات تجارية كبيرة في قطاع النفط سيعلن عنها.
14: حسناً، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن. إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا. إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري. نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
4: أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة فشفون بولاية النيل الأزرق بعد معركة مع قوات الدعم السريع. وثقت مشاهد انتشار أفراد من الجيش السوداني في المنطقة، في حين أكد الجيش في بيان أن السيطرة على المدينة جاءت بعد تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. ووثقت مقاطع مصورة لحظة تدمير الجيش السوداني مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع بعد سقوطها في منطقة القويس شمال مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أفاد تقرير سوداني أن إصابات المدنيين الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة تجاوزت 700 حالة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع الهجمات بنحو 47% مقارنة بالفترات السابقة. وأشار التقرير إلى أن الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات أدت إلى حالة من الجمود الميداني واستنزاف القدرات العسكرية، مؤكدا أن اتساع جبهات القتال وتعدد القوى المشاركة زاد من تعقيد المشهد العسكري والسياسي في السودان.

0: تتواصل في القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق جلسة محاكمة عاطف نجيب أمام المحكمة الجنائية الرابعة في إحدى أبرز القضايا المرتبطة بأحداث درعا عام 2011. عقدت جلسة بصورة مغلقة وخصصت بالكامل للاستماع إلى شهود الحق العام وتقديم إفاداتهم والأدلة أمام هيئة المحكمة. أعلن عمدة مدينة كييف أن روسيا شنت هجوماً بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية تسبب في اندلاع حرائق بالأحياء الجنوبية للمدينة، في حين قالت وزارة النقل الروسية أنها تدرس تحويل البضائع المشحونة عبر بحر أزوف إلى طرق نقل بديل لضمان سلامة السفن.
1: مزيد من التصعيد تنذر به تطورات الحرب في أوكرانيا، استهدافات تزداد حدتها ونطاقها بين طرفي القتال. العاصمة الأوكرانية كييف كانت مجدداً هدفاً لهجمات روسية بالصواريخ الباليستية. هيئة الطوارئ الأوكرانية أعلنت عن إصابة شخصين واندلاع حرائق في عدد من الأحياء الجنوبية للعاصمة، كما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركيف إصابة 11 شخصاً في هجمات روسية استهدفت المدينة واثنتي عشرة بلدة وقرية في المقاطعة. هجوم روسي آخر استهدف منطقة تشيرنهيف شمالية أوكرانيا وخلف دماراً وإصابتين. وزارة الدفاع الروسية أعلنت شن ضربات ليلية مكثفة على شركات الصناعة العسكرية التي تشارك في إنتاج الصواريخ في العاصمة كييف ومرافق البنية التحتية في ميناء يوغني بمقاطعة أوديسا، كما دوت انفجارات في سومي وخاركيف وأوديسا والمناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير أكثر من 280 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة من البلاد. تصعيد روسي تلا تصريحات لبوتين توعد فيها بشن ضربات انتقامية أقوى بعدة مرات وتوسيع نطاق الهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية، تهديدات ترافقت مع رفض الرئيس الروسي أي دعوات للتفاوض على سلام مع كييف بحسب ما نقلته مصادر مقربة من الكريملين. على الطرف الآخر تواصلت الهجمة الأوكرانية على مدن روسية. قصف أوكراني بالمسيرات استهدف مصفاة لشركة غازبروم تسبب في اندلاع حرائق وفق ما أعلنه عمدة مدينة سلافات في باشكورتستان الروسية. هجوم أوكراني آخر استهدف مصفاة أفيبسكي النفطية في منطقة كرازنودار جنوبية روسيا تسبب في اندلاع حرائق. سلاح الجو الأوكراني أعلن بدوره تسجيل إصابات جراء سقوط شظايا اعتراض 7 صواريخ من أصل 10 وأكثر من 100 مسيرة في هجوم روسي واسع استهدف مناطق جنوب وشرقي البلاد. الهجمات الأوكرانية على الموانئ ومنشآت الطاقة الروسية دفعت وزارة النقل إلى التفكير في مسارات بديلة لنقل البضائع التي يتم شحنها عبر بحر أزوف. تصعيد روسي أوكراني ينذر بامتداد رقعة الحرب مع تداعي دول غربية لتقديم مزيد من الدعم العسكري للحليف الأوكراني في مواجهة روسيا، بينما لا تكاد الدبلوماسية يسمع لها أي صوت.
0: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4700 قتيل، في حين تجاوز عدد المصابين 17,000. قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية إن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 128.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: حس.
1: خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
2: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.

0: للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. والمناطق الساحلية الإيرانية وإليها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة للتوقف أو حتى تستسلم. وتوعد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على طهران بدءا من الأسبوع المقبل ليشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.

0: وهذا ما فعلناه. منذ يومين توصلنا إلى اتفاق معهم ولكنهم قاموا بخرقه.
1: ونشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد لما قال إنها استهداف قواعد أمريكية في الأردن، الكويت والبحرين. وشملت الهجمات موقع استقرار مقاتلات من طراز F-18 ومستودعا للمعدات تابعا للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي الكويت استهدف الحرس الثوري المركز الرئيسي للإمداد والدعم للجيش الأمريكي في ميناء عبد الله. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري استهداف مركز إدارة أنظمة الملاحة ومقر قيادة الأسطول الخامس. وأظهرت هذه المشاهد هجوما أمريكيا على مدينة تشابهار الإيرانية مع سماع دوي انفجارات، فيما نقلت وكالة مهر عن محافظ خوزستان قوله إن منطقتي أزدكان وأهويزا تعرضتا لقصف أمريكي. كما أفادت وكالة مهر بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية.
2: الحصار البحري الأمريكي على إيران الذي توعد الرئيس دونالد ترامب بفرضه عقب استهداف إيران سفنا في منطقة الخليج ستمنع بموجبه سفن إيران أو من سماهم ترامب بعملائها من الدخول أو الخروج من مضيق هرمز. أما الدول الأخرى فلن يشملها الحظر، بل ستتمتع باستخدام المضيق وفق تعبيره، لكن لذلك العبور ثمن. كانت رسوما على عبور الشحنات، لكن سيد البيت الأبيض تراجع عن فرضها معلنا استبدالها باتفاقات.
3: نرغب في استثمار مبالغ طائلة في الولايات المتحدة بدلا من فرض رسوم، وهذا ما يروق لي في الواقع، لأنني لا أعتقد أنه ينبغي لأحد أن يفرض رسوما على مضيق هرمز أو أي علاقة أخرى به مع أي منطقة أخرى في العالم.
2: إيران التي أعلنت إغلاق المضيق لوحت بالرد على الحصار عبر استهداف السفن التي تحاول مغادرة أو دخول المضيق دون تنسيق معها. توعدت على لسان الناطق باسم جيشها بأن مضيق هرمز لا يعاد فتحه أبدا عبر الحروب أو الأعمال العدائية أو الاعتداءات الأمريكية. قدمت حلا واحدا لفتحه، احترام حقوق الشعب الإيراني والتزام واشنطن ببنود مذكرة التفاهم. إلا أن الحصار سيكبد طهران خسائر، لن تتمكن من تصدير نفطها بعد أن صدرت أكثر من 80 مليون برميل منه منذ إبرام مذكرة التفاهم، وفق ما ذكرت منصة تانكر تراكرز. ما يزال لديها نحو 30 مليون برميل من النفط الخام لم تغادر بعد. حصار أمريكي لا يتعلق بخنق الصادرات النفطية الإيرانية فحسب، بل هو حلقة في معركة لي الذراع بين واشنطن وطهران بشأن السيطرة على المضيق الحيوي الذي يمر عبره خمس صادرات الطاقة العالمية. يطرح ترامب بلاده كحارس للمضيق، بينما تعتبر إيران نفسها حامية له إلى الأبد على حد تعبير وزارة خارجيتها. تطورات سبقتها ضربات أمريكية لإيران واستهدافات الأخيرة لسفن في منطقة الخليج ونعي الطرفين لمذكرة التفاهم تثير تكهنات باحتمال العودة إلى حرب شاملة تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة، كما تثير مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية مرة أخرى، ما ينذر بارتفاع مستوى التضخم العالمي.
1: نقل موقع أكسيوس عن مصادر مطلعة أن ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات لمناقشة شن هجوم واسع على إيران. أضاف الموقع أن الاجتماع ركز على خطط جديدة لتنفيذ ضربات وصفت بالمدمرة ضد أهداف استراتيجية داخل إيران، بالإضافة إلى ضربات ضد أهداف في مضيق هرمز. وقال الموقع أن مسؤولين كبارا حضروا الاجتماع، من بينهم نائب الرئيس ووزير الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدير وكالة الاستخبارات. على الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود ليضعنا في تطورات الوضع الميداني، تفضل.

0: بداية سهام، ما تم الإعلان عنه تحديدا من محافظة خوزستان والنائب المحافظ للشؤون الأمنية بأن الاستهدافات التي كنا قد سمعنا بها وأشارت لها وكالات أنباء إيرانية باستهدافات طاولت محافظة خوزستان وتحديدا في غربها نقطتان أساس جرى استهدافها، الأولى هي الهويزة والثانية هي أزادقان، هذان من بينهما كان هناك استهداف كما يبدو وتحديدا في مدينة الهويزة خزانا للقمح جرى استهدافه في إحدى الغارات الأمريكية، ولكن حتى الآن وفقا لهذا المسؤول بأنه لم تسفر هذه العملية عن ضحايا في الأرواح، ولكن بالطبع عندما نتحدث لاستهداف خزانات القمح سهام لابد من الإشارة إلى أن خوزستان تعد من أهم المحافظات أو هي تتصدر المحافظات في إنتاج القمح وتعتمد عليها إيران كتأمين استراتيجي لاحتياجات البلاد، وبالتالي هو استهداف نوعي مهم للأمن الغذائي للداخل الإيراني. يضاف إلى ذلك ما جرى أيضا من استهدافات للمدن الجنوبية، وهذا ما جرى التأكيد عليه حصرا من قبل الحرس الثوري على أن المدن الساحلية تعرضت للعديد من الاستهدافات، ومن بينها كان هناك مقار تابعة لمقار ساحلية ومراكز في هذه المدن جرى استهدافها، من بينها تحديدا في جنوب محافظة سيستان وبلوچستان وتحديدا المدن الساحلية منها تشابهار وكنارك بالإضافة إلى محافظتي هرمزجان وبوشهر، وأيضا جرى التأكيد على استهداف العديد من الجزر من بينها خارك وأيضا جزيرة قشم، وبالطبع كما سبقه في أولى ساعات فجر اليوم كان هناك أيضا استهدافات طاولت جزيرة كيش كما كان هناك الإعلان عن ذلك. ردا على كل هذه الاستهدافات الحرس الثوري في عدة بيانات أشار إلى أنه استهدف ثلاث قواعد أمريكية تحديدا في الأردن والبحرين وكذلك الكويت، هذه بالطبع هذه الدول الثلاث ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية فيها خلال الأيام التي سبقتها أيضا جرى استهدافها، وكان هناك تركيز على هذه القواعد من بينها ما جرى التأكيد عليه هو مركز القيادة والدعم في الكويت، وأيضا هناك استهداف حظائر للطائرات ومراكز إسناد ومستودعات للذخيرة والوقود في مقر الأسطول الخامس للبحرين، وأيضا كان هناك استهداف لحظائر للطائرات من طراز F-15 و16 و35 وحظائر للمسيرات MQ-9 في قاعدة الأزرق بالأردن. فيما يتعلق بالجانب الأهم وهو ملف الجدل سهام وذلك المتعلق بمضيق هرمز، جدد الحرس الثوري تأكيده بأن المضيق سيبقى مغلقا لطالما بقي العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، ولطالما سعت الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاك ما تم الاتفاق عليه بمذكرة التفاهم، وأن طهران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بفرض إرادتها وتحديدا في محاولاتها لإدارة مضيق هرمز. أيضا كان هناك جرى التأكيد من قبل الحرس الثوري على أن الولايات المتحدة الأمريكية في استهدافاتها الأخيرة أيضا تحديدا من سلاح الجو استهدفت بالقنابل بعض القواعد الساحلية والمقار في المناطق الجنوبية، وهذا ما جرى التأكيد عليه في عدة بيانات للحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من دهر. وكان صحفي في التلفزيون العربي بواشنطن أشار في مداخلة سابقة إلى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين سياسيين وعسكريين لبحث فكرة توسيع الحرب على إيران لتشمل أهدافا استراتيجية.
2: هذا الاجتماع كان الغرض منه البحث في تنفيذ ضربات استراتيجية مدمرة في العمق الإيراني، وليس فقط ضربات في منطقة مضيق هرمز. والاجتماع كان يبدو أنه من الجدية بمكان، لأنه ضم كل من نائبه جي دي فانس، وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع وزير الحرب بيت هيكسس، ومدير الاستخبارات رات كيلف، وويتكوف أيضا، ودانكين رئيس هيئة الأركان المشتركة، بمعنى أن كل الأطراف السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية كانت في هذا الاجتماع اليوم الثلاثاء. نحن في الساعة الأخيرة في يوم الثلاثاء هنا في واشنطن دي سي، وهذا الاجتماع تم ربما منذ 7 ساعات. وبالتالي عندما يبحث هذا الاجتماع بتلك القيادات المجتمعة تنفيذ ضربات أوسع في العمق الإيراني، ضربات استراتيجية مدمرة كما قالت أكسيوس لتتخطى مسألة الضربات على مضيق هرمز، فهذا يعني بحث جاد في توسيع الحرب وربما العودة إلى صيغة الحرب التي كانت موجودة ما بين 28 فبراير وحتى وقف إطلاق النار يوم 8 أبريل. لكن حتى الآن لم نعرف ما إذا كانت هذه الخطط ستطال كما
3: راديو الحرية الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
3: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: وهذه العملية مؤكدا أن الدستور يمنحه هذا الأمر. وحينما يخاطب الكونغرس بينما لم يخاطبه في ضربات سابقة، فهذه نية للعودة إلى فكرة العمليات أو ربما فكرة الحرب.
1: معنا من عمان دكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. دكتور نبيل أهلا بك. من يسمع الرئيس الأمريكي يتحدث عن إيران يقول بأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة، لكن عندما يكون هناك اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين عسكريين في إدارته ويقال بأن هناك أهداف استراتيجية لم تضرب بعد، يطرح السؤال عن حجم التناقض داخل الإدارة الأمريكية سواء فيما يتعلق بالأهداف أو التقييم الأمريكي لهذه الحرب، أليس كذلك؟
5: صباح الخير أستاذ سهام. يعني أنا أتفق معك تماما، خاصة أنه هدف الإدارة الأمريكية الحالية هو ممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الإيراني لإجبار الجلوس على طاولة المفاوضات والتفاوض وتقديم تنازلات وتنفيذ ما تم التوافق عليه ضمن إطار التفاهم الذي بات هو إطار لسوء التفاهم. الولايات المتحدة الأمريكية سهام بدأت تمارس 3 استراتيجيات أساسية. الاستراتيجية الأولى هو الانتقال من العمليات العسكرية المحدودة إلى الحملات العسكرية الواسعة والمتواصلة بهدف استنزاف القدرات الإيرانية، وأيضا محاولة تنويع هذه الأهداف وزيادة وتيرتها، بمعنى أنه في أوقات سابقة كانت وجبة الأهداف طالت 75 هدف، ثم في المرحلة الثانية 150 هدف، ثم في المرحلة الحالية بدأت تطاول 500 هدف. وطبعا هذه الأهداف ليس فقط العسكرية، الرادارات والدفاعات الساحلية والصواريخ المضادة للسفن لتقليص قدرات إيران على تهديد الملاحة، بل أيضا منشآت أخرى متعلقة بالطاقة ومتعلقة بالجانب الاقتصادي. وبالتالي انتقلت الاستراتيجية الأمريكية من الانتقال إلى الضغط العسكري المباشر إلى محاولة الضغط الاقتصادي الاستراتيجي، بحيث يتم توظيف هذه الاستراتيجية لتدمير القدرات المالية لدفع إيران إلى الاتفاق ضمن الشروط الأمريكية. الأمر الآخر هو فرض تفوق عسكري أمريكي، وهذا اتضح الأستاذ سيام من خلال توجيه رسائل بأن واشنطن قادر على العمل بحرية داخل الجغرافيا الإيرانية بهدف إضعاف منظومة الردع الإيرانية المختلفة سواء العسكرية أو الاقتصادية، وهذا من شأنه رفع كلفة التصعيد على طهران وإجبارها على الاختيار ما بين مواصلة المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية أو العودة إلى المفاوضات من موقع أضعف، والتركيز أيضا على محاولة حماية التجارة والطاقة وتبرير هذه العمليات العسكرية الأمريكية والتشديد الاقتصادي بأنها تهدف إلى الضغط على الجانب الإيراني لضمان تدفق النفط وحماية السفن وحماية الاقتصاد العالمي ضمن استراتيجية ما يسمى بالضغط متعدد الوجوه، إلى جانب استنزاف قدرات الحرس الثوري الإيراني باعتباره هو الذي يشرف على تهديد أمن الملاحة. وهذا طبعا اتضح من خلال يعني تلويح الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف منشآت الطاقة. هذا تحول نوعي وليس هدف عسكري، بل هو أداة ردعية وأداة تفاوضية هدفها إقناع النظام الإيراني بأنه كلفة رفض أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ستكون تدمير القطاع الخدمي في طهران، بالإضافة إلى ربما التلويح باستهداف محطات الكهرباء، وهذا أمر خطير جدا، والجسور، لأنه كان هنالك يعني تصريحات أمريكية بهذا الأمر، وهذا الهدف هو تصعيد نوعي، لأن الهدف الأساسي هو شل الاقتصاد اليومي الإيراني، وهذا من شأنه أن يحدث، دعيني أسمي، احتجاج شعبي. نعم،
1: كلنا يعني طلعنا ولو قليلا على العقلية الإيرانية خلال هذه الحرب. من خلال معرفتك، هل ضربات من هذا النوع أو حتى التهديد بتوسيع العمليات العسكرية وضرب أهداف نوعية في داخل إيران يمكن أن يغير في موقف النظام الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز أو حتى بالبرنامج النووي، يعني الأهداف الأسمى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بهذه الحرب؟
5: يعني سهام، في أوقات سابقة تم التهديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية باللجوء إلى مثل هكذا خيارات، وخرج علينا الجانب الإيراني أكثر تشددا. أولا رفض الإملاءات الأمريكية، وإيران أعلنت يعني مرارا وتكرارا أنها لن تقبل أي اتفاق يلزمها بتنازلات كبيرة مقابل تنازلات ومكاسب محدودة لا يمكن يعني التسويق لها على الصعيد الداخلي، ولا يمكن القبول بها من جانب الجناح العسكري الصقوري المتشدد داخل إيران. لذلك يرى أن كلفة الحرب أهون عليه من كلفة الاستسلام عبر تقديم هذه التنازلات. الأمر الآخر هو رفع سقف التفاوض، بمعنى هي الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن محاولة تحسين شروط التفاوض قبل أي اتفاق نهائي، خاصة في ملف هرمز والعقوبات والأموال المجمدة وتأجيل القضايا المهمة والمحورية، بل تجميدها فيما يتعلق بالنووي وعمليات التفتيش وتسليم اليورانيوم عالي التخصيب لكميات اليورانيوم التي طالبت بها الولايات المتحدة الأمريكية والبالغة 460 كيلوغرام، بالإضافة إلى محاولة توجيه رسائل للداخل الإيراني عبر إظهار أن القيادة الإيرانية لن تتراجع تحت الضغط العسكري أو الاقتصادي، حفاظا على تماسك الجبهة الداخلية من ناحية، وحماية على بقاء النظام وتماسكه، لأن هذه التنازلات قد تؤدي إلى انقسامات كبيرة داخل النظام بأجنحته المختلفة، ما بين التيار البراغماتي والتيار العقائدي الأمني وبين التيار العسكري الصقوري، إلى جانب أنه التركيز الإيراني على أن المفاوضات مستمرة وسوف تبقى مستمرة لكن بشروط مختلفة هذه المرة. وهذا طبعا التصريح الإيراني لا يغلق باب التفاوض، بل يؤكد بأن طهران تريد علاقة تقوم على الالتزامات المتبادلة وليس ما تعتبره اتفاقيات أحادية الجانب أو تنازلات واسعة، وبالتالي مستقبل الصراع هنا يندرج وفق ثلاث مسارات أيضا أساسية. المسار الأول هو تحول هرمز إلى مركز الصراع الرئيسي بين واشنطن وطهران، ومحاولة الجانب الإيراني التمسك بهذه الورقة مهما كلفها، لأنها هي أحد أهم أوراق التفاوض الإيراني. بتعرف سيام قبل أيام معدودة خرج علينا محسن رضائي مستشار المرشد للشؤون العسكرية وقال بشكل واضح وصريح بأنه الآن إيران باتت تمتلك ورقة أهم من امتلاكها لعشر قنابل نووية. الأمر الآخر التصعيد العسكري التدريجي، والجانب الإيراني لا يريد الانجرار إلى ما يسمى بالمواجهة الشاملة، والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إلى عملية واسعة واستنزاف، لأنه هنالك مخاطر للتصعيد الإقليمي، وكلما اتسعت الضربات زادت احتمالات الرد الإيراني ضد القواعد الأمريكية أو الملاحة وضد دول المنطقة، لا سيما ضد دول مجلس التعاون الخليجي.
1: هذا فيما يخص دكتور نبيل، أنت قلت أحد أوراق القوة لدى الطرف الإيراني مضيق هرمز، هل لدى إيران أوراق أخرى يمكن أن تمارس من خلالها ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في سياق التفاوض؟
5: جزء تستغربي سيام أنه أحد أهم أوراق إيران التي باتت تمتلكها أنه لم يعد شيء لتخسر. هذا ربما قد يقود إلى سياسة حافة الهاوية أو سياسة انتحارية غير مسبوقة، يعني ليس فقط عن طريق الحرب اللامتماثلة من خلال محاولات إغلاق مضيق هرمز عبر الزوارق والمسيرات والألغام وغير ذلك، لكن هناك محاولة لفرض معادلة ردع عبر توسيع جغرافية الصراع، والإيرانيين بيحاولوا يعني رفع الكلفة عبر الاعتداءات على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وبالتالي محاولة إيصال رسالة أنه أي هجوم على إيران لن يمر دون ثمن إقليمي عبر الاعتداء على هذه الدول. وهذه الاعتداءات هدف محاولة رفع كلفة الضغط وتوجيه رسائل إلى دول المنطقة، ومحاولة إظهار أنه أي مواجهة جديدة أمريكية إسرائيلية مع إيران لن تبقى محصورة داخل حدودها. وبالتالي بأشد ما أخشى أن تسعى إيران إلى ضربات نوعية صواريخ أيضا ربما ذات قدرات عالية ضد هذه الدول. وأيضا التهديدات كما قال الجانب الإيراني مرمى فوق البحر وتحت البحر، تحت البحر ربما ضرب الكابلات البحرية وخطوط الاتصالات، وهذا أمر خطير جدا في حال لجوء النظام الإيراني إليه ووضعه في الزاوية إذا ما تهدد بقاء النظام الإيراني. وبالتالي ورقة لم تعد شيء لتخسره، ربما هذا بيعطيك تصور واضح خاصة مع تصاعد وتيرة التهديدات الأمريكية باستهداف منشآت الطاقة. يعني على سبيل المثال لو تم ضرب منشآت الطاقة التي تغذي سهام المنشآت النووية الإيرانية مثل محطة بوشهر
1: قد يتم رد بالمثل في دول المنطقة
5: نتانز وفوردو وأسفانز، هذا سوف يكون لنا نتائج كثيرة.
1: شكرا جزيلا لك من عملنا دكتور نبيل العتوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. قال معاون ورئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي إن طهران تهاجم القواعد الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات على إيران. أضاف موسوي في حديث خاص للتلفزيون العربي أن مهاجمة هذه القواعد الموجودة في دول المنطقة أمر طبيعي.
6: نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا وندافع عن أنفسنا لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا طبعا. وفي هذه المرحلة الأمريكيون يهاجمون الجمهورية الإسلامية مباشرة من دول المنطقة، من قواعد دول المنطقة بالاستفادة من الإمكانات اللوجستية لدول المنطقة ومن أجواء المنطقة. لذا من الطبيعي أن تكون هجماتنا ضد هذه القواعد.
1: أكد معاون رئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي في حديثه للتلفزيون العربي أن المرشد الإيراني يقوم بعمله ويواصل مع الجهات المختلفة في الدولة أو يتواصل. ولفت موسوي إلى أن الظروف الحالية تستوجب ترتيبات معينة.
6: يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة، كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، القرارات ترسل إليه يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في الوقت المناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ. لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة. أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
1: اعتبر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتس أن الحوثيين يحاكون نهج الحرس الثوري الإيراني، محذرا من محاولتهم إغلاق باب المندب أسوة بإغلاق إيران مضيق هرمز.
7: ما أصبح واضحا تماما اليوم هو أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع لإيران. لقد درسوا نهج الحرس الثوري جيدا، وهذا ما نراه على أرض الواقع. فإذا كانت طهران مستعدة لتهديد مضيق هرمز، فكم سيستغرق الأمر قبل أن يقرر الحوثيون مرة أخرى تقليد الجهة التي ترعاهم وتوجههم ويعدونها قدوتهم ويحاولون إغلاق البحر الأحمر؟ لقد سبق أن هددوا بالفعل بذلك.
1: حذرت الأمم المتحدة من تجدد الهجمات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، ودعت إلى ضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
8: عودة الأعمال العدائية على نطاق أوسع في الشرق الأوسط تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار. يجب وضع حد لدائرة التصعيد لأن لها خسائر بشرية فادحة وعواقب وخيمة. موقف الأمين العام ثابت، فنحن نؤمن بضرورة حرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ونعارض أي محاولات لتقييدها.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة بدير البلح وسط قطاع غزة. ووصلت جثامين الشهداء 4 إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وكانت مصادر طبية أكدت للتلفزيون العربي سقوط 13 شهيدا أمس في هجمات للاحتلال على مناطق في قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف شنته قوة الاحتلال استهدف خيمة نازحين في محيط مسجد الشيخ عجنين جنوب غربي مدينة غزة. وكان مستشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تيسير محيسن قد تحدث في وقت سابق للتلفزيون العربي عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق الهدنة واتباعه سياسة التصعيد في القطاع على جميع الصعد.
9: نعم، أعتقد أن الصورة باتت واضحة للجميع. الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه أدنى رغبة أو إرادة بأن ينهي ملف غزة أو الاعتداءات على غزة، رغم أن هناك وجود اتفاق تهدئة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق التهدئة وهو يتجاوز هذا الاتفاق ويصعد على كل الصعد، في جانب استهداف قوات الشرطة ومفاصل العمل الحكومي في قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من برنامج إنهاء الوجود الكياني المؤسساتي للقطاع، سواء كان المؤسسات المتعلقة بالعمل الحكومي عبر استهدافات مفاصل العمل الحكومي والشرطي وغيرها، أو الإنساني عبر استهداف العاملين بالقطاع الإنساني، فضلاً عن الاستهدافات العشوائية.
3: راديو الحرية
10: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.
7: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاما، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
8: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
9: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق.
1: تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.
9: قرن

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: رسمية عن تقدم أحرز وعن إمكانية الوصول إلى خرق معين لجهة تنفيذ عملتي على الأرض، وليس فقط الإبقاء على أطر اتفاقات تجري بين الطرفين. وبالتالي لبنان يترقب اليوم أن يصار فعليا إلى أولا تحديد المهلة الزمنية التي ستبدأ بها عملية انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة كذلك الأمر إلى تحديد المناطق التي سيتم الانسحاب منها. هي مناطق منها ما هو محتل
5: جدول زمني
4: عسكريا جويس، ومنها ما هو محتل بالنار.
5: أي يخص المناطق التجريبية أم كل عمليات الانسحاب أو إعادة الانتشار الإسرائيلي؟
4: لا، فقط يريد لبنان أن يتم تحديد موعد بدء الانسحاب. عملية الجدول الزمني للانسحاب الكامل لا يمكن تحديدها قبل الانتهاء أقله من المرحلة الأولى، أي مرحلة المناطق النموذجية بمرحلتها الأولى. لبنان يريد تحديد موعد بدء هذا الانسحاب، لأنه مر 3 أسابيع تقريبا على اتفاق الإطار. كان يجب أن تبدأ عملية الانسحاب بشكل فوري، ولكن كانت هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي تارة باعتبار أن المرحلة الأولى يجب أن تبدأ من مناطق غير محتلة، وهو ما رفضه لبنان لأن اتفاق الإطار واضح لهذه الناحية. تارة يتحدث عن وجوب دخول الجيش اللبناني إلى مناطق تواجد عناصر حزب الله لمعرفة كيفية تعامل الجيش اللبناني مع عناصر حزب الله في هذا الإطار، وهو أيضا ما يرفضه لبنان. لبنان أولا يرفض أن يكون تحت اختبار إسرائيلي، وثانيا يرفض أن يتم يعني تشريح الاتفاق. هناك اتفاق بأن يصار إلى الانسحاب من عدد من المناطق ليدخل الجيش اللبناني وينتشر فيها، إضافة إلى انتشاره في مناطق غير محتلة عسكريا وإنما محتلة بالنيران. وهذا ما يترقبه اليوم. كان هناك ضغط مورس من قبل الجانب الأمريكي بحسب ما تقول مصادر رسمية لبنانية للتنفيذ بشكل فوري أو أقله تحديد المدة الزمنية لبدء الانسحاب، تحديد المناطق. وإذا ما كان هناك أسئلة يطرحها أو قلق يطرحه الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بآلية التحقق وما إلى ذلك، فهناك لجنة مختصة ستكون مولجة ومؤلفة ويشارك فيها ممثلون عن الأطراف الثلاثة. هذا هي من ستقوم بتفاصيل التقنية وتفاصيل التحقق من أو وضع آلية التحقق. هذا إضافة سهام إلى وجود وفد عسكري أمريكي في لبنان يقوم بالتنسيق المباشر تمام.
5: كي نفهم، هي بما أن هناك فريق أمريكي عمل. عسكري
4: هو فريق. نعم.
5: يعنى بمراقبة، هو المكلف بمراقبة الموضوع، أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية ويتم مراقبة وضع حزب الله وأنشطته في هذه المناطق إن استمرت. لذلك أود أن أسأل زميل أحمد، لماذا تتمسك إسرائيل بهذه النقطة؟ لكن أكملي جويس.
4: سهام، هناك نوعين من العمل الميداني للجان. هناك لجان عمل ستكون مختصة، مثلا هناك لجان ستواكب عملية عودة النازحين إلى قراهم، هناك لجان ستعمل عفوا على مراقبة إعادة الأعمار، وهناك لجنة أمريكية موجودة اليوم في لبنان تقوم بالتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني. يتم وضع كل الخطط، ويكون أيضا استعراض خطة الجيش اللبناني، تحديثها وتعديلها إذا ما تطلب الأمر ذلك. وهذه اللجنة هي من ستقوم بالمراقبة. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى أنه عندما سألنا مصادر حزب الله عن طبيعة التنسيق، خصوصا وأنه بحسب مصادر رسمية لبنانية لم يحصل لبنان على التزام من جانب حزب الله بكيفية التعاطي ميدانيا مع كل هذه التفاصيل، تقول مصادر حزب الله بأنها سترفض أي حرية حركة لهذه اللجنة على الأرض على غرار ما كان يحصل من قبل بعض وحدات قوات اليونيفيل، أي أن تقوم بالدخول إلى القرى وتفتيش المنازل. وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن عناوين عريضة، ولكن عندما ندخل في هذه التفاصيل الدقيقة مثلا يرفض حزب الله حتى أن يقوم الجيش اللبناني بحسب ما تقول مصادره للتلفزيون العربي أن يقوم الجيش اللبناني حتى بتفتيش هذه المنازل. وهذه كانت معضلة أساسية خلال تطبيق الخطة أو المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني للانتشار جنوب الليطاني. وبالتالي هناك تفاصيل عملاتية ربما يجري حلها في مرحلة لاحقة، ولكن لبنان يريد أولا أن يتم تحديد تاريخ وموعد للانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وكل التفاصيل الأخرى يمكن الحديث أخرى عنها جويسي في اللجان
5: هي مدخل وفي فرق العمل التي باختصار من يحدد المناطق التشريعية؟
4: لبنان قال بشكل واضح بأنه يريد أن يكون الانسحاب بالمرحلة الأولى من أول شبر من الأراضي المحتلة. وهنا فهم، وهذا ما فسره أيضا فسرته مصادر لبنانية، بأنها زوطر الغربية، جزء من زوطر الغربية محتل عسكريا وجزء آخر محتل بالنيران. يريد لبنان البدء بزوطر شرقية وزوطر الغربية، زوطر شرقية بكاملها محتلة من قبل القوات الإسرائيلية، على أن يكون هناك مناطق مقابلة هي مناطق غير محتلة وتكون أيضا يجري فيها العمل من قبل الجيش اللبناني بالتوازي مع دخوله إلى زوطر الغربية وزوطر الشرقية تزامنا مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها. يتم التنسيق بين الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بالمناطق وتحديد هذه المناطق، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي كان قد طرح مناطق غير تلك المحتلة ورفضها الجانب اللبناني.
5: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل جويس الحشخوري من بيروت. أحمد، كل النقاط التي ذكرتها جويس مهمة في سياق التفاوض الإسرائيلي اللبناني، لذا نود أن نفهم موقف إسرائيل من هذه الرؤى اللبنانية التي تقدم أو تطرح.
2: يعني نبدأ من نقطة أن إسرائيل تستغل عدم وجود جدول زمني للانسحاب من الجنوب اللبناني، للانسحاب من المناطق المحتلة، كمدخل للبقاء طويلا في الجنوب اللبناني واحتلال هذه المناطق لفترة طويلة. وهذا ما لم يخفيه حتى بعض المسؤولين الإسرائيليين عندما صرحوا مؤخرا أن احتلال هذه المناطق قد يطول، وكيفية إقامة وإنشاء المواقع العسكرية في هذه المناطق بحسب يعني صحف إسرائيلية يشير إلى تهيئة الجيش الإسرائيلي لاحتلال هذه المناطق لفترة طويلة وعدم الانسحاب منها في القريب العاجل. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر بأن يعني هناك محاولات من الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل للانسحاب، وهناك أيضا محاولات من أجل إتمام الخطوة الأولى بشأن المنطقتين التجريبيتين. وبالأمس تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي عن أن إسرائيل جاهزة للانسحاب من هذه المناطق، وأنها ذاهبة إلى مفاوضات روما بحسن نية، وأن حسن النوايا سيظهر جليا في روما. ولكن ربما المؤشر على نجاح هذه المفاوضات ليس حسن النوايا لدى إسرائيل، بل
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
1: راديو الحرية
10: 92.7 FM.
2: المفاوضات، وحتى وقف إطلاق النار لم يحدث بشكل كامل في الجنوب اللبناني. هناك خفض للهجمات الإسرائيلية ولكنها لم تتوقف بشكل كامل، ونشاهد محاولة لاستنساخ تجربة غزة في الجنوب اللبناني عبر تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة التي تسميها إسرائيل بالمنطقة الصفراء، تنفيذ غارات والادعاء بأن عناصر من حزب الله اقتربوا من المنطقة من الخط الأصفر، مهاجمة بعض المواقع الواقعة في الجنوب اللبناني، عدم الانسحاب ومحاولة حتى توسيع المنطقة، لأن قطاع غزة مثلا نتحدث عن 60% كان تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، حاليا وسعت إسرائيل هذه المنطقة لتصل إلى 70%.
5: شكرا جزيلا لك أحمد جلدات من القدس. من عكا معنا أنتوان شلحة الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي. أستاذ أنتوان أهلا بك معنا دائما. يعني تابعت حجم التناقض الموجود في الموقف الإسرائيلي والموقف اللبناني انطلاقا من مما ذكر الآن من قبل مراسلينا في بيروت وأيضا القدس. من هذا المنطلق نود أن نفهم مدى جدية إسرائيل في هذه المفاوضات في تقديرك.
10: طبعا لا توجد أي جدية أستاذة سهام من جانب إسرائيل، يعني ما تؤكد عليه إسرائيل هو أنها مصرة على الاحتفاظ بالمناطق الأمنية. أمس كان في هناك تقرير بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل أن تنسحب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان وأيضا في سوريا، فجاء الرد الإسرائيلي شبه حاسم بأن هذه المناطق الأمنية هي عقيدة استراتيجية جديدة من ضمن عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي ولا يمكن الانسحاب. وبرأيي أن هذا الإصرار الإسرائيلي يجب أيضا أن يفسر أو يبرر من جانب الإسرائيليين بأن إسرائيل الآن ذاهبة إلى انتخابات، يعني لا يعقل من ناحية بنيامين نتنياهو أن يقوم بالانسحاب من هذه المناطق الأمنية، لأن مثل هذا الانسحاب ممكن أن يشكل وصفة مضمونة لخسارته الانتخابات المقبلة. الأنظار الآن يجب أن تتجه لا إلى المفاوضات التي تجري في روما، من الواضح أن هذه المفاوضات ما زالت تدور ضمن الإطار التقني، لا حديث عن أي مضمون يتعلق بجدول زمني أو بالانسحاب الإسرائيلي. الأنظار الآن ربما يمكن يجب أن توجه إلى ما ستقوم به الولايات المتحدة في حال إصرار إسرائيل على هذا الموقف وعلى عدم الجدية في الدفع قدما بما يسمى الاتفاق الإطاري.
5: وهل تعتقد بأن الجانب الإسرائيلي قد يرضخ لأي نوع من الضغوط الأمريكية، خاصة فيما ذكرت نقطة الانتخابات وحجم الضغط الذي يشعر به بنيامين نتنياهو في الداخل؟
10: يعني أعتقد أنه نعم الجانب الإسرائيلي يمكن أن يرضخ للضغوط الأمريكية، لكن يبقى السؤال ما هو مدى هذه الضغوط؟ هل ستضغط الإدارة الأمريكية فعلا من أجل أن تنسحب إسرائيل من كل المنطقة الصفراء، أم أنها ستضغط من أجل تنفيذ المراحل الأولى من الاتفاق؟ لأن المراحل الأولى من الاتفاق تتحدث عن الانسحاب من منطقتين تجريبيتين. ربما هذه المرحلة الأولى قد تكون قابلة للتطبيق، لأن المراحل التي تلي المرحلة الأولى إسرائيل تضع فيها عقبات أمام كل عملية الانسحاب من المنطقة الأمنية أو من المنطقة الصفراء. أول هذه العقبات هو المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حزب الله، يعني هناك شبه إجماع إسرائيلي على أن هذا المطلب هو الذي تتمسك به إسرائيل من أجل أن تفشل كل عملية الانسحاب من المنطقة الصفراء. هناك من يؤكد أن إسرائيل بشحمها ولحمها لم تكن قادرة على أن تنزع سلاح حزب الله، وأنها إذا ما شاءت أن تنزع هذا السلاح يجب عليها لا فقط أن تحتل المنطقة الصفراء أو المنطقة الأمنية، إنما أن تحتل أراضي لبنان برمتها. فكيف سيكون بمقدور الدولة اللبنانية أو الجيش اللبناني أو الحكومة اللبنانية أن تقوم بتطبيق هذه الغاية التي لم تستطع إسرائيل تطبيقها؟ يعني هناك رهان إسرائيلي الآن على الاستمرار في هذه المفاوضات والتمركز من حول القضايا التقنية، ربما الدفع قدما بالمرحلة الأولى التمهيدية. المراحل اللاحقة هناك علامة استفهام كبرى على أن هناك احتمالات لأن تطبق ولأن تخرج إلى حيز التنفيذ من النص الذي تضمنه الاتفاق الإطاري.
5: طيب لأي درجة يمكن أن يعني تستفيد إسرائيل من موضوع التوافق مع لبنان الرسمي في إبعاد إيران عن المشهد لتحقيق نوع من الضغط أو التأثير على القيادة اللبنانية أو الوصول إلى نقطة التقاء فيما يخص الخطوات اللاحقة من موضوع الانسحاب والاتفاق الإداري؟
10: يعني أعتقد أن إسرائيل الآن لديها قناعة بأنها لا تستطيع أن تدفع إلى الأمام ما ترغب به. هي طبعا إسرائيل تتطلع ليس فقط إلى أن تصل إلى تسوية فيما يتعلق بالمنطقة الأمنية حتى بمسألة نزع سلاح حزب الله، هناك ربما نقطة ثالثة مركزية تركز عليها إسرائيل وتعتقد أن بواسطتها يمكن أن تعرقل أي انسحاب من المنطقة الأمنية أو من المنطقة الصفراء، هي مسألة تطبيع العلاقات. إسرائيل تركز كثيرا صحيح. على أن هذه المفاوضات نعم يجب أن تدفع قدما مسألة تطبيع العلاقات أي انضمام لبنان. طبعا عندما يجري الحديث عن تطبيع العلاقات يعني يقصد بذلك أن ينضم لبنان إلى اتفاقيات أبراهام، وهناك تجديد أيضا من ناحية إسرائيل على ضرورة أن تكون المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية منفصلة عن المفاوضات الإيرانية الأمريكية.
5: يعني لكن كي تصل إلى موضوع على الأقل التطبيع الأمني أو تدخل يعني مدخلا لما يسمى بالسلام.
11: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: وسط البلد
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من
1: وسط البلد. عينك على كل البلد.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من ذهب.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة رب العالمين وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم إلى وسط البلد هذا النهار الأربعاء 15 من شهر تموز يوليو للعام 2026. نرحب بكم ونبدأ معكم لقاءنا اليومي عبر إذاعة منبر الحرية. من هنا نحييكم، نبرق بهذه التحية ونرسلها إلى كل أرجاء فلسطين وخارجها، ويا سادة أنثروا الحب في طريقكم كل صباح، أنثروا الكلمات الطيبة، أنثروا الأمل والتفاؤل بين الناس، أنثروا الثقة بالله وعمموها، فهذا خير ما يحيي القلوب. صباح الخير، صباح الورد، صباح الرضا والرضوان من الله تعالى عليكم جميعا أينما كنتم في الضفة الغربية في قطاع غزة. وكنا نتمنى لو أن صوتنا يصل إلى أسرانا في سجون الاحتلال كما كان سابقا. صباح الخير لكل الأسرى وعوائل الأسرى والشهداء وجرحى فلسطين ومغتربيها، وأيضا اللاجئين في مخيمات الشتات في كل العالم. صباح الخير لأبناء الخليل، كل الخليل، الكل الخليلي المحترم. صباح الخير لشركة جوال راعي البرنامج التي ترافقنا كل صباح هذا المشوار، ومعها نمضي كل يوم لنشارككم هذه اللحظات والساعات من صباحاتكم. صباح الخير لشركة جوال وكل العاملين فيها، وصباح الخير لفريق عمل برنامجنا. أهلا بربحي أبو رموز وكافة الإخوة والزملاء في الهندسة والتحرير والإخراج الإذاعي. صباح الخير للمتدربين والمتدربات أيضا في شبكة الحرية الإعلامية ولكل من يسمعنا. صباح الورد، هذه تحياتي معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي حتى تمام الحادي عشرة بإذن الله تعالى. فلنبدأ المشوار. صباح الورد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: ما بدنا نبلش بسلبيات، خلينا نبدأ من عند بعض الشغلات اللي مريحة للنفس أو بتهم البعض، مش الكل يمكن مهتم بالرياضة، لكن خلينا نبلش من عند الفوز الغير متوقع الذي كان بالأمس وبالطريقة اللي شفناها كمان، فوز الماتادور الإسباني على الديوك الفرنسية أمس. إذن إسبانيا تصعد إلى نهائي مونديال 2026 بعد الفوز على فرنسا بهدفين مقابل صفر ولا شيء، يعني شبيهة إلى حد ما مباراة الأمس بمباراة الأرجنتين مباراة المغرب الأخيرة التي كانت، يعني بصراحة هيك العكس صار. فرنسا أمس لم تكن حاضرة أبدا في المباراة، الفريق الفرنسي من شدة الخوف أعتقد، ما بعرف يعني هو خوف ولا هو ثقة زائدة عن الحد، لم يكن حاضرا منتخب فرنسا في مباراة الأمس. الإسبان حضروا بقوة وكان الاستحواذ الأكبر إلهم والضغط الأكبر إلهم، والنتيجة كانت في النهاية إلهم. إذن إسبانيا واحدة من الفرق التنتين اللي رح يلعبوا بإذن الله تعالى في النهائي يوم الأحد، يوم الأحد نهائي كأس العالم. مين رح يلعب مع إسبانيا، الأرجنتين ولا إنجلترا؟ هذا بتحدد الليلة المباراة 10 مساء بإذن الله تعالى بتوقيت فلسطين، رح تكون المباراة الأخيرة في نصف نهائي كأس العالم، المباراة الأخيرة بين الأرجنتين اللي بيقولوا عنها مدللة الفيفا هي وميسي، وبين إنجلترا، إنجلترا صاحبة التاريخ العريق في كرة القدم. وإن شاء الله بنشوف الليلة. على فكرة الليلة الماضية شفنا مباراة ممتعة نوعا ما، ممتعة من جانب الإسبان، ضعيفة جدا من جانب الفرنسيين، لكن كانت ممتعة. والليلة كمان رح تكون مباراة كتير يعني شيقة وقوية حسب كل التوقعات بين إنجلترا والأرجنتين، لكن كرة القدم ما تحزر عليها، قبل صافرة النهاية لا يمكن الحسم، قبل أن يطلق الحكم آخر صافرة في المباراة ما تحاول إنك تتوقع نتائج، لأنه في النهاية يعني في آخر لحظة ممكن يصير إشي مش متوقع وما حدا عارف عنه. على كل الأحوال إسبانيا في النهائي، مين رح يقابلها بنشوف الليلة بنعرف، وبنستنى يوم الأحد المباراة النهائية لكأس العالم 2026. وفرنسا بصراحة يعني خيبت كل التوقعات أمس، خيبت فعلا كل، بعرفش الصبايا بتابعوا تابعتوا المباراة، فعلا كانت مباراة غير متوقعة من جانب الفرنسيين اللي خرجوا يعني بي 2-0 2-0، وحتى تهديد حقيقي لمرمى الإسبان لم يكن إلا مرة مرتين خلال كل المباراة. مبارك لعشاق الكرة بشكل عام اللي بيحبوا الرياضة لأجل الرياضة، وهذول اللي أكتر ناس أنا بحترمهم اللي بيحبوا الرياضة لأجل الرياضة مش لأجل شخص ولا فريق ولا كذا. طبعا بيضل انتمائنا للعرب وحبنا للعرب ورغبتنا في إنه العرب دائما يتفوقوا وينتقلوا للأدوار النهائية هذا شيء تاني، لكن الرياضة متعة وخاصة كرة القدم. فالليلة كمان في جولة جديدة من المتعة بإذن الله تعالى في مباراة إنجلترا والأرجنتين.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول أرض

نكمل مشوارنا كمان مرة، وأهلا وسهلا بالجميع، بكل أبنائنا، بكل شعبنا في كل مكان، وخاصة المغتربين. وبدنا نصبح اليوم على حبيبنا أخونا أبو محمد زماعري المتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية. ما بعرف، يمكن بعيد شوية أبو محمد عن أماكن إجراء المباريات، بس والله أبو محمد إذا في عندك فرصة تروح تتابع إحدى المباريات المتبقية، ضايل الليلة مباراة والمباراة النهائية، ما بعرف، بتكون فرصة حلوة انك تشارك. على كل إن ابو محمد موجود في الولايات المتحدة الامريكية في ولاية كولومبوس اوهايو، ومن هناك ارسل بهذه التعزية. يتقدم من خلالها هو بشخصه سيد وليد زماعري ابو محمد وابناءه محمد وهيثم وعامر ورامي في امريكا، يتقدمون بالتعزية الى اهالي حلحول عامة وعائلة البابا خاصة وابناء الفقيد عبد الله وعبد الرحمن وحمزة واحمد، ويشاطرونهم الأحزان بوفاة والدهم المرحوم الحاج محمد عبد الله البابا أبو عبد الله، والذي توفي يوم أمس في مدينة حلحول. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن تعازينا لأهالي حلحول، لعائلة البابا، وإلك كمان أخونا أبو محمد بما أنه صديق ومقرب، فتعازينا لكم جميعا، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. مكملين معاكم مشوار اليوم وبرنامجنا وسط البلد. طبعا أرقام تليفوناتنا للمشاركة في البرنامج سجلوا عندكم 22، طبعا التليفون الأرضي 22 90 4 4 3، أو على الأرقام كمان على الرقم سلم 3 5 4 6، سلم 3 5 4 6. صباح الخير للجميع بلا استثناء. طبعا كل التعليقات اللي بتوصلنا هي أمامنا بنقرأ منها ما فيه يعني قضية أو محتوى أو شكوى أو انتقاد أو شيء يعني عام يهم البلد. أما الصباحات ف يعني بدكم تعذرونا. صباح الورد للجميع، آسف. بس موضوع صباح الخير ومساء الخير بإمكانكم في التعليقات تحطوا اللي بدكم إياه، موجود طبعا على صفحة البث المباشر. للي بيسألوا على هاي الصفحة يعني في عنا أكثر من يعني لا مش بس هيك، يعني هذا بالنسبة لصفحة منصة التواصل فيسبوك، لكن في عنا كمان التلفزيونات التفاعلية وعنا التطبيق عبر الهواتف، أو عفوا عنا الصفحة كمان الرئيسية على الإنترنت لشبكة الحرية الإعلامية. أما عنا HR Live يعني من خلال منصة فيسبوك ممكن تتابعوا البرامج بشكل دائم ومباشر، كمان تشاهدوا كاميرات الحرية المباشرة من شوارع الخليل.

0: اليوم كمان في لقائنا رح ينضم لنا رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل أخ عبدو دريس. عبدو رح نحكي في لقائنا معه عن التجارة والتجار، عن الصناعة والصناع، عن الوضع الاقتصادي في فلسطين بشكل عام، في الخليل بشكل خاص، الإيداعات البنكية ومشاكلها، وزارة المالية وما آلت إليه الأحوال معها، سلطة النقد والتعقيدات اللي حاليا بنعيشها من خلال بعض القرارات اللي صدرت حديثا، وكثير كثير من الأمور اللي لها علاقة بالاقتصاد والمال والأعمال راح يتم تبحثها وتدرسها مع ضيف البرنامج بعد شوي، الأستاذ عبدو إدريس أبو أحمد، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية. وكمان رح نحكي عن الوضع الاقتصادي بشكل عام، وخاصة للعمال اللي كان الله في عونهم بصراحة. العمال كل يوم بيبعتوا لي، كل يوم بسمع وبيوصلني شكاوى من العمال عن أوضاعهم وأحوالهم، خاصة اللي منهم بيتعرض لأزمات صحية وبيدور على دواء، مجرد دواء، تأمين مش قادر يجدد، وإن جدد التأمين ما بيلاقي الدواء. هاي الناس، هاي الفئة، هذا القطاع من المجتمع اللي يعني يجب أن يبقى على طاولة كل إنسان فينا بعد الأسرة وبعد القضايا الأساسية المهمة. يعني كمان قضية الأسرة، قضية الأسرة في ظل تحركات الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة اللي إن شاء الله مش باقي عليها كتير، يعني إن شاء الله إنه ذاهبة إلى غير رجعة، إلى زوال هذه الحكومة ومن يدعمها. طبعا في حال هذه الحكومة غادرت موقعها ولم تأتي فرصة لليمين الإسرائيلي، شو هذا؟ طيب رح نقرأ هذا الخبر بعد شوي، لكن خلينا نقول إنه إن لم تحصل أو لم يحصل اليمين المتطرف على أغلبية لتشكيل حكومة قادمة في إسرائيل، فالأمور ستتغير كليا. لأنه أنا سمعت كثير من النواب الإسرائيليين وأيضا أعضاء الكتل الإسرائيلية أو الأحزاب الإسرائيلية المختلفين اللي ناويين ينزلوا انتخابات بيحكوها بكل صراحة إنهم سيوقفوا كل الإجراءات التي قامت بها أو معظم الإجراءات التي قامت بها هذه الحكومة المتطرفة، سيوقفوا دعم الاستيطان والمستوطنين وإرهابهم للمجتمع الفلسطيني، سيوقفوا موضوع الاستيطان، رح يرجعوا العمال، رح يفتحوا كثير من المعابر. كثير هذا الحكي سمعناه من مرشحين لخوض انتخابات الكنيسة القادمة، وإن شاء الله إنه فعليا هذه الحكومة تذهب إلى زوال وإلى غير رجعة، ويكون درس للإسرائيليين أن التطرف لا يأتي إلا بالتطرف والعنف لا يأتي إلا بالعنف. قبل ما نروح للفاصل، في الشرطة الإسرائيلية نفذت أو عفوا صدرت فيديو وخبر عن اعتقال شاب بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية بعد ضبطه مختبئا داخل صندوق مركبة على معبر الزعيم، واعتقال آخرين حاولوا عبور الحاجز بهويات إسرائيلية مزورة. هذا الخبر نزلوه من شوي عن اعتقال شخص مطلوب بشبهة التخطيط لتنفيذ عملية بعد ضبطه مختبئا داخل صندوق سيارة على معبر الزعيم، واعتقال أشخاص آخرين كانوا بحاولوا عبور هذا الحاجز بهويات إسرائيلية مزورة. خلينا نوقف عند هذا الخبر، نروح لفاصل، وبعد الفاصل سنعود مع ضيف البرنامج. يعني اللي عنده أي تساؤل بخصوص المال والأعمال والإجراءات البنكية والإجراءات المالية بإمكانه يتابعنا بعد الفاصل مع رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الأخ عبدو دريس الذي سينضم إلينا بعد قليل. ابقوا معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً، رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: لويا لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح،
8: يا عيني على النظافة،
7: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه لكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي، بيضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة، 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
11: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

ميجا ب 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: طيب، رجعنا مرة تانية. أهلا وسهلا بالجميع. واليوم منورنا ضيفنا اللي ذكرناه أنه رح يكون معنا، طبعا رئيس اتحاد الغرف التجارية ابن البلد، معروف للكل، ما فيش داعي للتعريف، بس مش غلط نقول الأستاذ عبدو إدريس أبو أحمد، رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، وكمان رئيس اتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل. منورنا ومشرفنا، أهلا وسهلا فيك أبو أحمد.
1: أسعد الله صباحك وصباح الإخوة والأخوات جميعا، أسعد الله صباحكم جميعا، وإن شاء الله الأيام القادمة بتكون أيام خير ويعني وانفراجة على أهلنا وعلى شعبنا. يسعد صباحكم جميعا.
0: أنا بحب نفس التفاؤل دائما رغم كل الصعاب، رغم كل الظروف اللي بنعيش. إحنا يعني مرينا بظروف صعبة كتير كتير، يمكن هاي الأصعب في تاريخ شعبنا من الناحية السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية والأمنية، لكن بيضل نفس التفاؤل، يعني تفاؤل وبشر، هذا نهج الأنبياء كان دائما. فأبو أحمد دائما من المتفائلين بأنه ربنا رح يغير الحال. الوضع صعب أبو أحمد بشكل عام،
1: أكيد
0: بشكل عام على الكل. كرئيس الاتحاد الغرف، احنا بنحكيش اليوم على الخليل، بنحكي على الخليل، على نابلس ورام الله طول كرم وسلفيت وجنين وكل الوطن وغزة ومحافظاتها كلها، وكمان على الفلسطينيين في كل العالم. انت رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، فكمان مرجعية لكل التجار والمستثمرين الفلسطينيين في كل العالم، مزبوط؟
1: ان شاء الله بنكون عند حسن ظن الجميع، وبنحاول قدر المستطاع ان يعني نأدي رسالتنا ونقوم بالواجب اللي مطلوب منا، ونكون عند حسن ظن الناس قدر المستطاع.
0: طيب، حطنا في صورة الصناعة والتجارة والسوق الفلسطيني في هذه الأيام الصعبة. مرت علينا أول شيء أصعب من هاي الأمور، مثلا في كورونا كنا بنعاني بس كانت أصعب؟ لا،
1: يعني أنا بدي أحكي لك، أحيانا أنا من خلال عملي لما أي مسؤول بده يشرح لي ويحكي لي على الصعاب، طبعا جاي من وادي النار، يعني كل أسبوع رايح جاي على للمحافظات أو للاتحاد لرام الله، ما أنا معدي عن وادي النار ومعدي عن البوابات ومعدي عن الحواجز، ويعني بنعاني ما نعاني فلسطينيا، عايش الواقع، كل مواطن فلسطيني عايش الألم والمعاناة اللي بنعيشها فلسطينيا. سؤالي اليوم يعني هو موجه كمان معك أنا للعالم، يعني كمان بما يحطو الشعب الفلسطيني، هو الوضع برأيي الأسوأ والأقصى عذابات على الشعب الفلسطيني. احنا اليوم برأيي احنا ما بنعيش بوضع صعب، احنا بنعيش بعذابات فلسطينية، بنعيش بعذابات. اليوم في أولويات في عذاباتنا، حتى نكون واضحين احنا مع الجميع. انا بالنسبة لي كمواطن فلسطيني الأخطر اليوم موضوع المستوطنين والاعتداءات المستوطنين على الكل الفلسطيني، على الشجر والحجر والبشر وكل التفاصيل. وامبارح شفنا كمان يعني بظل المنافسة الانتخابات الإسرائيلية مستوطنات جديدة بالضفة الغربية بشكل عام، يعني احنا موضوع المستوطنين اعتداءاتهم على المواطنين، على المزارعين في مسافر يطا، في رام الله، في المغير، في البلد القديمة بالخليل، في جنين، وين مكان. اليوم هاي الاعتداءات هي رسالة دائما احنا عم نحكيها حتى نحكي لأهلنا ولشعبنا، هاي رسالتنا للعالم أجمع، يجب وقف ما يحصل من عذابات ومن اعتداءات ممنهجة من المستوطنين على الشعب الفلسطيني. هاي أولويتنا بالنسبة لنا الفلسطينيين.
0: بالنسبة لي مش مجاملة، يعني أنا بالنسبة لي عبده هو أخ وصديق قبل ما يكون رئيس غرفة تجارية ولا رئيس اتحاد غرف، بس أنا عجبني طرحه للعالم في عدة مؤتمرات صحفية لقضايا، مش بس مؤتمرات صحفية، مؤتمرات عمالية ومؤتمرات اقتصادية، طرحوا قضايا يمكن مش أولوية التجار والصناع، مش أولوية الغرف التجارية، هم مهمتهم لها علاقة بالصناعة والتجارة بالمال، دورة رأس المال هيك إشي. بس أنا عبده كلكم شفتوه في مواقف معينة في مؤتمرات معينة، بيحكي على الاستيطان، بيحكي على السياسات، على الإغلاقات، بيحكي على العمال اللي هم لهم اتحاد أصلا خاص والمفروض إنه بيقاتل عنه. هذا النفس أنا حبيته بصراحة، مش مجاملة لأنه صديقي ولا لأنه موجود بالاستوديو، بس هذا النفس اللي احنا بحاجة إله، لأنه احنا واقعنا بيقول إنه مشاكلنا اليوم لا يمكن أن تحل داخليا أو بيننا وبين هذا الاحتلال. يعني احنا وياهم مش طيب بالمرة، فيش تواصل، فيش حكي، إن لم يكن لنا رديف مساعد من العالم صعب.
1: يعني أنا بدي أقول لك دائما إحنا بنوجه رسالتنا للجميع، حتى للمجتمع الإسرائيلي، لكل الناس، يكفي ظلما. ليش أنا بحكي بموضوع المستوطنين؟ بالعكس أنا مواطن أول شيء، وهو يعني شل الوضع الاقتصادي لموضوع المستوطنين. اليوم أنا لما اليوم بنحكي مع الجهات الدولية بيحكوا بموضوع له علاقة ببرامج مساعدات أو بقولهم أول مساعدة لأن توقف الظلم اللي موجود علينا كشعب فلسطيني. هون مربعنا الأول خلينا نعرف نشتغل. إحنا كشعب فلسطيني متكافلين متضامنين، بس أنتوا اليوم مغلقين سبل الحياة. اليوم الإسرائيليين واضحين هم بطرحهم، هم بدهم يخلقوا واقع غير قابل للحياة، وإحنا بالنسبة لنا مكاننا هاي أرضنا وهذا مكاننا، هون حياتنا. نحن فلسطينيين مصممين إن نعيش بأمن وبسلام ويكون في مستقبل لأبنائنا، حقنا أكتر من هيك فيه ما في. بدنا نعيش بأمن وبسلام وبدنا حقوقنا والحق أي إنسان. إحنا اليوم أنا حتى أكون واضح، إحنا ما بنحكي بالسياسي، السياسة إلى اللي بيحكوا فيها. إحنا مناسي بنحكي بحقوق إنسانية اقتصادية واجتماعية. فأنا كتاجر أو كصانع أو لما بنحكي كمان مرة نوضح قطاع خاص من أصغر دكان اللي هي بتشكل 97% عندنا فلسطينية منشآت صغيرة متناهية الصغر الأكبر مصنع. إحنا بنحكي مظلمة اليوم اللي بيصير لهن في يطا في المناطق التماس مع المستوطنين واعتداءاتهم. لما بنحكي في هذا الموضوع بنحكي هذا الموضوع يؤثر على كل الفلسطيني. اليوم الركود كله مربوط، الانكماش الاقتصادي، كل المسميات العلمية سميها كلها مرتبطة في بعضها. لما يكون الوضع الأمني غير مستقر وعدم اليقين بالمستقبل يؤدي إلى ذلك. بالإضافة كمان اليوم موضوع الإغلاقات البوابات والعذابات، هاي ألف بوابة يعني متوسط، مرة بيطلع العدد ومرة بينزل، صرنا زي العداد في هذا الموضوع يعني، وكل نص ساعة بوابة. هذا الموضوع كمان زاد التكلفة على المواطن الفلسطيني وعلى التاجر الفلسطيني أكثر من 20%. موضوع الجسر ومعاناة الجسر، مواضيع اللي لها علاقة بالمعابر البينية بيننا وبين إسرائيل اللي هي اليوم للأسف كمان في عدم اليقين بالفتحة اليوم، لا للساعة كذا، لا نزل ساعات الدوام، طلع ساعات الدوام، وعلى ذلك قيس. مواضيع العمال زي ما تفضلت، شو بدون عمال ما في. انت اليوم رواتب موظفين غير منتظمة وهي حقوق. موضوع اللي له علاقة كمان في يعني الحقوق الفلسطينية بشكل عام. اعطيك شغلة، في شغلات مسميات عنا انا برأيي احنا بحاجة لإعادة تعديل لإلها، مثل موضوع المقاصة. بتحكوا دائما كل الناس فاهمين شو معنى مقاصة، اولادنا مش فاهمين شو معنى مقاصة. هي اموال دافعي الضرائب الفلسطينيين، هاي اموال حقوق للناس، رواتب للموظفين، رواتب حقوق مستحقات. القطاع الخاص له 1,800,000,000 غير موضوع البنوك. انت بتحكي بشيء مشغل مستشفيات بدها تدفع لموظفينها.
0: طيب هذا على صعيد الطرح الدولي لما بتطرحه للعالم. اخي ابو احمد، يعني في ردود مثلا العالم بيوعد بشيء انه يغير، بيضغط فعليا ولا بس مجرد فض مجالس زي ما بيقولوها؟
1: أنا بدي أحكي لك يعني اليوم مطلوب كمان أنا كمواطن فلسطيني الموقف الرسمي يجب أن يكون يعني أكثر من ذلك، يعني يكون يعني يجب أن يكون متناغم مع الوضع اللي على الأرض. أنا كمواطن فلسطيني اليوم صوتنا لازم يكون أعلى، حتى الصوت الرسمي لازم يكون أعلى، لأنه المظلمة اللي بتوقع علينا على الأرض اليوم فلسطينيا يعني مظلمة، يعني ظلم ما بعد ظلم، ما ضل أكثر من هيك ظلم بالدنيا. يعني كل شيء ممكن ينقص على الإنسان حياته بتم عمله، يعني دائما في حد بدور كيف يفك. انت اليوم اذا شاف عندك اي مكان لتسهيل الحياة بحاول يغلقه. انا بقولك اليوم الحكومة الاسرائيلية اللي بتشتغله هو حالة من اخضاع الشعب الفلسطيني بكل مقوماته. احنا جماعة يا عمي مش داخلين في طوشة، بالاخر احنا بدنا نعيش، احنا في حقوق. لان عشان هيك اليوم الفكرة تبعتنا اليوم انه احنا لما نحكي مع العالم لما بنحاول نقوم بالواجب المطلوب منا، وزي ما تفضلت في مسؤولين بالاخر لهم شغلهم بس، ولكن يعني احنا واجب على اهلنا وشعبنا.
0: انا ابو احمد بحاول ما يحكيش في السياسة بشكل مباشر، بس انا بدي اجره للسياسة انه احنا رايحين على فترة كمان مش سهلة. الانتخابات الاسرائيلية أثرها مش بس على المجتمع الإسرائيلي، علينا بشكل مباشر. في تخوفات عندكم أنتوا يعني كقطاع خاص، كغرف تجارية، كتجار، كمستثمرين، أو عند المستثمرين من الخارج من فترة الانتخابات هاي؟ بتعرف هلا ممكن يحاولوا من خلال برامجهم الانتخابية يصعبوا الأمور علينا عشان يكسبوا أصوات في الداخل. ففي تخوفات زي هيك ولا في حكي على انفراجة ممكنة سمعنا عنها يعني تداولها الناس؟ هلا ما إلها أي مصدر موثوق، انفراجة في شهر 8، في آخر السنة، في إشي زي هيك.
1: يعني أنا بدي أقول لك أول شيء إحنا اليوم واضح من امبارح اللي نزل كم مستوطنة، إحنا مكان يعني ملعب للانتخابات عند الإسرائيلية، يعني واضح الموضوع ما بده نقاش، واضح للجميع. إحنا بالنسبة لنا بالآخر في حقوق لنا. أنا برأيي أنا مش لازم أستنى نتيجة الانتخابات فلسطينيا، ما بصير أستنى الانتخاباتهم بالآخر، هم حرين بمن يختاروا، بس أنا بطالب في حقوق ليلي.
0: بس ما ياخذوناش.
1: انا في حقوق يقين، انا بقول لك عشان هيك مطلوب من المجتمع الدولي ومن العالم اللي راعي لكل الاتفاقيات واللي صباحا مساء بيحكي في حقوق الانسان وبيحكي في كل القيم الانسانيه والعداله والعداله وكل التفاصيل. عشان هيك بنوجه رسالتنا لما حد بيحتاج انه بنحكي مع العالم، لا بدي احكي مع العالم، بدي احكي مع الامريكان وبدي احكي للاوروبيين وبدي احكي للعالم، لدولنا العربيه اولا اللي هم الاقرب لنا ذوي القربة، للعالم الاسلامي، لكل العالم. وين ما نروح في اي مكان بنحكي عن مظلمتنا. احنا اليوم اللي بنتعرض له ما بيصير يكون انتظارنا بالنتائج الانتخابات. هاي وجهة نظري، بل هي مؤثر رئيسي يعني، ما اكيد يعني ما بنغفل الحقيقة، بس ولكن ما بكون انا حساباتي بناء على ذلك، ولكن احنا اكيد حتكون لها تأثيراتها علينا نتيجة الانتخابات.
0: طيب ابو احمد، يعني كل الامور اللي بتحصل حوالينا سواء من الجانب الاسرائيلي او حتى الحرب الإقليمية بين إيران وإسرائيل، بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، بين إيران والولايات المتحدة، كله بيأثر علينا كله. وهذا يعني هيك خلق جو معين داخليا فلسطينيا في تعاملاتنا، أثر علينا بشكل مباشر في موضوع الاستيراد، التصدير، الإيداعات النقدية، التحول الإلكتروني، كل هذا صعب الأمور على الناس أكثر وأكثر. خلينا نجي داخليا، احنا عندنا كتير مشاكل حاليا زي ما قلت انت، المعابر قصة، الطرق، وادي النار لحالها قصة. المعابر، التعقيدات اللي بحطوها الإسرائيليين على الاستيراد وخاصة للمصانع، للمشاغل، لإشي زي هيك، عدم استقبال النقد الفلسطيني من الشيكل في البنوك الإسرائيلية، كمان عمل لنا مشكلة هون داخلية، بطلت البنوك تستوعب الشيكل، بطل في إيداعات نقدية، هذا أثر على التاجر الكبير والصغير، حتى أثر على أي واحد في الشارع. فيعني كيف شايف الصورة اليوم، وشو سبل حلها، وشو ممكن أنا وإنت اليوم نوصل رسالة للتاجر البسيط، لصاحب الدكانة، وللموظف كمان يعني بعيدا، يمكن هذا مش اختصاص كل مباشر، لكن اليوم في تعقيدات تانية لعلاقة بالبنوك وسلطة النقد وغيره، التحول الإلكتروني هذا لما بدك تروح ترخص سيارتك يقول لك ادفع بالفيزا، طب مش كل الناس معها فيزا، مش كل الناس عندها تعاملات بنكية، في ناس أصلا من ناحية شرعية ترفض العمل مع البنوك. هلا أنا كمان بدي أجي أطب في عقيدة الناس، انتوا دوركوا في هذا الموضوع وين، شو بتعملوا، شو عملتوا؟ الناس كلها متعطشة تعرف، والله الغرف التجارية شو بتعمل يا عمي، شو بتسوي لنا، حكوها.
1: اكيد حق الناس بالاخر، اللي بده يعمل بالعمل العام بده يكون صدره واسع، وبده لا بده يكون يعني هو بده يكون يعني صدره واسع، وبده يسمع الناس، وبالاخر مظلمتي الناس، ما انا مواطن بالاخر، ما انا مظلمتي الناس، أنا مظلمتي الناس بالآخر بما يتعلق بكل اللي حكيناه واللي كل اللي بنعيشه. فإحنا اليوم زي ما تفضلت أنت، يعني إحنا اليوم يعني إذا بتصير طوشة في الصين بنخاف، بتحس إنها بدها تأثر علينا، تستغل ضدنا، إنه صار مشكلة هون، صار تفجير هناك، صار أي شيء، إنه بالآخر يعني كمان إحنا للأسف نتأثر بكل ما يحصل.
0: خير مثال، عفوا يعني خير مثال على ذلك يمكن أبو أحمد أكثر حدا بيعرف، لما صارت الحرب بين روسيا وأوكرانيا
1: طلعت
0: أسعار الطحين،
1: يعني موضوع النقل، موضوع النقل وخطوط النقل، وموضوع الحدائق، وموضوع البحار، وكل التفاصيل،
0: هرمز
1: احنا موضوع كورونا نتأثر بما يتأثر به العالم، يعني على الجالين ماكلينا، يعني من وين نلاقي الموضوع مش عارفين يعني، حتى نحكي بصراحة. وكمان بالإضافة إلى ذلك الهم الكبير الداخلي اللي موجود عندنا بما يتعلق في العقوبات اللي مفروضة علينا على كل الفلسطيني بشكل عام.
0: نعم.
1: أنا بدي أحكي معك وضوح، أول شيء بما يتعلق في موضوع الإيداع النقدي وموضوع البنوك وعشان كمان مرة نوضح كالتالي. احنا قبل يعني من فترة كان عندنا، قبل سنة تقريبا كان عندنا احتجاج على الموضوع اللي له علاقة في الموضوع عدم استقبال النقد يعني، وموضوع الشيكات بس، ولكن كان موضوع عدم استقبال النقد ما كانت مشكلة الشيكات مثل اليوم يعني، اصدار دفاتر الشيكات. اوكي، فسوينا احتجاج واتفقنا، كان هناك اتفاق كيف نعدي هاي المرحلة
0: بينك وبين
1: بين سلطة النقد، سلطة النقد، وهذا قدام العالم على مرأى الجميع يعني، واتفاق بوجودهم بالغرفة ولكن للأسف الوضع صار يصير من أسوأ إلى أسوأ بهذا الموضوع، على العكس تماما. فإحنا أصبحنا في حالة يعني الإسرائيليين كل شوي بيعطيك إنه البنوك الإسرائيلية بدها توقف التعاملات، بيستخدموا حالة عدم اليقين في هذا الموضوع، وهذا له تأثيراته علينا فلسطينيا بكل التفاصيل، بالإضافة إنه البنوك بطلت تسلم الشيكل من الناس إلا بسقوف معينة، وكل شهر بنزل السقوف للعلم يعني بنزل السقوف. إحنا اليوم ناس بنمثل القطاع الخاص، هذا شغلنا لا يعيبنا، كل واحد له شغله بالدنيا. قلت لي على سألتني بالسياسة، قلت لك أنا ما لي بالسياسة، بس أنا بحكي الوضع الحياتي اللي بعيشه، أنا بطالب في مظلمة إنها تنفك بالآخر.
0: إحنا
1: ما بحكي بالسياسة، أنا بحكي
0: اليوم شعبنا الفلسطيني كل قرار سياسي كبير صغير بيأثر على مجمل حياتنا.
1: يقين يقين، عشان هيك احنا بنحاول نرفع مظلمتنا، لان نرفع الظلم عنا بدنا نعيش بالاخر مثلنا مثل باقي شعوب الارض. باقيين، لا تقلق واقع غلط وتتوقع نتيجه غير، ولا يمكن على المستوى البعيد والمتوسط. ففيما يتعلق في موضوع الايداع النقدي لاصل الموضوع، فاحنا باتحاد الغرف مع زملائنا سوينا كل الاتصالات ممكن اللي بتتخيلها، فيش مسؤول ما عدناش معه من الحكومه الفلسطينيه لسلطه النقد، اجتماعات الى اول ما الى اخر. أجا أثناء ذلك قانون خفض استخدام النقد، إحنا بكل وضوح وعلى الملأ تحفظنا على القانون، ودينا ما هو مطلوب منا للقانون، ودينا مجموعة متطلبات إلنا قبل ما نحكي بالقانون، في متطلبات لإلنا فلسطينيين
0: ومش فيها. وقته تحديدا يعني ممكن مش
1: في
0: وقته.
1: كلام بقول دائما أنا بالعامي في حكى السبت وفي كلام بالحكى الثلاث. أنا اليوم العالم بده يضل يقول لي إصلاحات إصلاحات وطبق، بالمقابل شو ولا شيء ماخدين ولا أي شيء، يعني حتى مقايضة بدأ أعيم الألم من هون أعطيني الغطاية من هون، مش موجود. عشان هيك الحالة هاي بأنه نرضى بكل شيء بدون ولا شيء، أنا كمواطن ما بقبل هذا الموضوع ولا بأي طريقة. موضوع الإصلاح برأيي يعني كلام، يعني كلام حق يراد به باطل. أول شيء مكافحة الفساد، والأس بدك تكافح الفساد، وليه كنا ضد أي واحد فاسد ومع أخذ كل الإجراءات وأقصى العقوبات، وبدك تسوي إصلاح ولا أسهل منها. في تقطع 60-70% من الموضوع بالتدوير، موظف مكانه سنتين بقعد سنتين، مش أنا اللي بحط الموظف 20 سنة في مكانه بالآخر. سووا التدوير الصحيح ضمن الأسس والقوانين والأنظمة الموجودة في كل العالم. هاي انت حليت تلتين الموضوع، القوانين والأنظمة مع تطويرها، احنا جزء من العالم، احنا مع القوانين والأنظمة والتشريعات اللي بتسهل أمور الناس، ولكن الثابت في هذا الموضوع هي المصلحة الفلسطينية.
0: حتى التعاملات الإلكترونية اللي بيحكوا فيها بتصورش في حدا ضدها يعني، بس
1: أنا بدي أقول لك
0: يعني
1: أنا بدي
0: تسلسل أو
1: أنا ما بصير كمسؤول وحدا في مكان مسؤولية بمثل ناس أكون شعبوي، ما بصير أكون ما أكون صادق مع أهلي ومع ناسي حتى أكون معك واضح. إحنا اليوم ما بعيبنا لما رفعنا صوتنا وتحفظنا على القانون وطلبنا بتجميد القانون، طلبنا بتجميد القانون بشكل رسمي ضمن كتاب رسمي وكتب وعلى صفحات الاتحاد الغرف وغرفة الخليل وين ما كان موجود، طلبنا بتجميد القانون. للأسف على الأرض حتى القانون بكل تحفظاتنا وكل طلبنا بتجميده، اليوم اللي بصير على الأرض أسوأ. اليوم لا عارفين نستورد زي الناس، لا المستورد الفلسطيني عارف يجيب بضاعته يستورد سلاسل التوريد، لا عارفين نشتغل زي الناس، لا بيعطين دفاتر شيكات. طب احنا ما عندنا عمله، احنا موضوع الشيكات بتشتري بالاجل بتبيع بالاجل بتشتغل، يعني زادت الدمن باضعاف عند الناس، بطلت تعرف تشتغل الناس، زاد الهم وزاد الانكماش الاقتصادي. فاليوم الهم اللي احنا عايشين فيه تضاعف وكل يوم بتضاعف. عشان هيك احنا بالفتره الاخيره انا كنت واضح مع كل الناس، فيش باب ما طرقناه وصوتنا كان عالي وين ما كان، ولكن وصلنا لما وصلنا لإجراءات كاتحاد غرف في هذا الموضوع، لأنه وصل يعني وصلنا لمرحلة ما عندنا حل إلا نكون في الميدان في هذا الموضوع. أول شيء الثابت في هذا الموضوع إحنا نعلم إحنا بنمثل البنوك كمان، والبنوك هي مؤسسات يعني مصرفية عليها دور، إلها 30 سنة بتشتغل مع الناس وبتربح من الناس، بدها تحمل، ما بدي احمل كمواطن انا يعني يا سيدي تربحش لك سدين يعني بالاخر، احمل معي زي ما انت لك 30 سنه لك مصلحه مع الناس كشركه، وانا اليوم في شغلي الناس اللي بتشتغل معي لولا الناس بتبيع وتشتري معي ما سويت شغلي وما سويت يعني المكان اللي بخصني بالموضوع الاقتصادي. ففي حق للناس احملها بالظروف الصعبه قدر المستطاع، الموضوع نسبي. اليوم البنوك الاسرائيليه ما بتاخذ الشيء، وهذا ضمن الحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية وعلى الجمع الفلسطيني بشكل عام،
0: على الشعب الفلسطيني كله،
1: لأنه هم الهدف الجمع الفلسطيني، واضح من تصريحات الوزراء الإسرائيليين بدهم يخلقوا واقع غير قابل للحياة. فموضوع الشيكل هاي عملة إسرائيلية، الإسرائيليين ما بيغزوا حسابات البنوك ما بياخدوا، ففيش في حساباتهم فلوس عشان يحول. أوكي نعي ذلك. احنا اليوم لما بنحكي بنعرف شو معنى اللي بنحكي فيه. في تحمل مسؤوليات بالاخر، كل واحد له شغله بالدنيا. انا اليوم حقي اطالب بحقوق الناس اللي كفلها كل القوانين والانظمه. فيش بنك في الدنيا بقول لك ما بدي اخذ كاش، ما في الدنيا كله، بنسافر كل العالم، الدفع الالكتروني موجود وهذا متاح للناس وهذا متاح للناس. وحتى اللي بده يدفع الكتروني بده يغذي حسابه، انا ما عندي عمله.
0: بالعكس العالم حدد. كله يفضل الكاش، هو اتاح لك الالكتروني
1: نفس النتيجه. عمي احنا مع كل اجراء، مع التطوير ومع التحديث ومع كل شيء ومع الدفع الالكتروني، انا معترض بس هذا بياخذ وقته. في اسرائيل اخذ 10 12 سنه لما وصلوا لعند هون. انت شعب منكوب بدك ياب 10 دقائق يقلب كل شيء الكتروني بالاخر. احنا ضد موضوع غسيل الأموال وضد أي إنسان بياخد أي إجراء خاطئ بما يتعلق في موضوع المال. إحنا مع الضبط والربط ورقابة الدولة. اليوم أنا لما بحكي على سلطة النقد إحنا مؤسسة.
0: لحظة والله يا أبو أحمد بعد إذنك، يعني لأنه بدنا نروح لفاصل بس بدي أوقف عند هاي النقطة. هل ممكن أنه يعني أوصف هذا الموضوع من خلال هالكلمتين اللي حكيتهم في الآخر أنه هذا عقاب، أو يعني بديش أقول عقاب، لا هو عقاب، عقاب جماعي للكل الفلسطيني بسبب تصرفات معينة كانت في أماكن معينة من أشخاص معينين، فجينا بدنا نصلح الأمر عقبنا كل شيء؟
1: لا، ما في شيء، ما في خلل عندنا في الاقتصاد الفلسطيني. إحنا جماعة اقتصادنا صغير واقتصادنا واضح. إحنا اليوم حصار وحصار حصار، بس اليوم
0: هو حكاها
1: يعني بيعطوا عبارات غسيل أموال بيسمع بيفزع عنا. شو عنا إحنا؟
0: سموتريتش حكى بكل وضوح وصراحة، قال سأنهي السلطة الفلسطينية من خلال المال.
1: أنا اليوم مش في مكان، يعني اليوم أنا بحكي بإشي منطقي وعلمي. اليوم إحنا سلطة النقد إذا في حوالي فيها مشكلة ديتين بكونوا عندك الجهات المختصة بياخدوا إجراء، وإحنا مع الضبط والربط ومع كل شيء ضمن الأنظمة والقوانين. شو أكتر من هيك ضل؟ بس انت اليوم حتى لو في واحد غلطان او عنده معامله غلط في كل الدنيا، هلا حادث السير بيصير، يعني او واحد مخالف مرور بيصير بفرنسا واسبانيا وفي اسرائيل وفي النمسا وين ما كان بيصير،
0: مظبوط ولا لا؟ الشوارع.
1: في كل الدنيا. بس هلا بتسكر الشارع عشان حدا مخالف يعني بالاخر؟ لا. او بتعاقب كل البلد؟ لا. ما بيصير ولا باي طريقه. احنا المخالف ضده ياخذ اجراء ضده، بس ما بيصير اخذ اجراءات على الناس جميعا. عشان هيك من يتحمل المسؤوليه واسمه مسؤول، الحكومه الفلسطينيه تتحمل المسؤوليه، دوله رئيس الوزراء والحكومه. لما بحكي هيك انا بعرف شو بحكي معنى هيك، وسلطه النقد ورئيس سلطه النقد وسلطه النقد تتحمل كامل المسؤوليه، ما بعرف يوم من مسؤولياتهم. انا اليوم في هذا الموضوع موضوع خطير. انا اليوم ما بقول، لما بدي اقول ان سلطه النقد ما بتسيطر على البنوك، لا بتسيطر على البنوك وهي المسؤوله على البنوك، ولا يمكن اعفيها من مسؤولياتها.
0: مين اللي بيمنعك تاخذ
1: الفلوس؟ ولا يمكن اعفيها من مسؤولياتها. انا اعلم في ناس شيء ما بتعلمه. اليوم بسلطه النقد بتفكر كيف تروح لموضوع الشيكات الالكترونيه وكل هاي التفاصيل وقته؟ هلا لا، هي من تتحمل المسؤوليه كامله في هذا الموضوع. انا اليوم
0: مش وقته فعلا.
1: أنا اليوم أخي محمود إحنا اليوم مع القوانين ومع الأنظمة ومع التطوير ومع كل التفاصيل، بس أنا اليوم أنت بتجيني بالوقت الغلط. بالإضافة اليوم أنت بتضرب سلاسل التوريد وكل هاي التفاصيل. أنت اليوم الدورة المالية الفلسطينية اللي بتحكي فيها، أنا بدي أعطيك شغلة مهمة. لما بيحكوا 18 مليار بياخدوهم، في 7 ل 9 مليار بترول، في 3 مليار كهرباء، في 4 مليار دخان. يعني الشعب الفلسطيني كله بيشتغل بقى. شو بتحكوا يا جماعة؟ بيحكوا اشي غلط، المعلومات خطأ. الجي دي بي الفلسطيني اللي بيحكوا فيه، انا لا بسيطر على الجغرافيا ولا على المعابر الفلسطينية، قاعد بيتحملني مسؤولية كجانب فلسطيني. هاي عملة اسرائيلية، مسؤول الاسرائيلي ياخدها، هاي عملتهم. وحكينا على الملأ وما خجلنا من هذا الموضوع، خطر امني على الجميع. هاي الفلوس مكانها البنوك، مكان النقد البنك، ما مكانه بين ايدين الناس. انت اليوم طيب. بتقلق واقع غلط.
0: طيب ابو احمد ناخذ استراحه
1: بسير.
0: شوفوا انا يمكن اللي شايف من خلال الكاميرات شايف، واللي مش شايف وسامع بس صوت ابو احمد منفعل جدا، واضح انه الموضوع يعني فعلا مستفز.
1: لا مش مستفز، هم بيعيشوا الناس، احنا صوت الناس يعني.
0: طيب
1: احنا
0: خلينا ناخذ،
1: احنا عالم الناس وصوتهم.
0: استراحه يعني صغيره، وبعدها نرجع نكمل مشوارنا معاك في برنامج وسط البث، بس شوي ورجعين.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال كل يوم جديد.

0: سرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: الساعة الآن 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: سلامات يا عم شوب، بقدر اعرف ليش لهديت مش مركب مكيف؟
2: الله يرضى عليك، اتحل عني لاني مش طايق حالي. بعدين عفوا انت مين؟
1: هاي انا المهندس سنتر، ممكن تعطيني سبب واحد يخليك ما تركب مكيف لليوم؟
2: بصراحه بخرب بسرعه.
1: وإذا قلت لك إنه مكفول لخمس سنين؟
2: بدك الدغري، المكيفات بتسحب كهرباء وأنا مش حمل.
1: هاي طيب، شو رأيك إنه أقل استهلاك للكهرباء مكيفات المهندس يا معلم؟ يعني شغلة 3 أجورات بالساعة اسمه استهلاك؟ يا رجل المكيف أرخص من تشغيل المروحة. يا مشوب حول ومحول، أجرى من عنك مش مكيف لأنك مش مركب مكيف. قوم روح على فرع المهندس سنتر للمكيفات على راس الجورة، أو اتصل على 0599-30-328. قال مش مركب مكيف لعليه تقال.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com.

0: لكم شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
1: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
3: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: وسط البلد، عينك على كل.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199 جوال فايبر من
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
4: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: رجعنا بعد ما هدينا ابو احمد شويه، يعني بجد كان منفعل كثير وهو بيحكي، لانه هو معايش القصه اكثر منا، هو اللي بيروح على الاجتماعات، هو اللي بيسمع الاجابات، هو اللي بيبعث الايميلات وبتلقى الردود عليها، هو اللي شايف الوضع. فانا فعلا يعني سالته ليش كل هالانفعال، يعني قال لي لانه انا كل يوم طوش، كل يوم مشكله، كل يوم اجتماع، كل يوم. حتى يعني انا بساله في شغلات بعيدا عنه، ويمكن هو بدوش يصرح عنها، بس بتعرفوا احنا الصحفيين كثير بنبرم، يعني بنحب نلقط اي شغله. بساله على يعني نوايا المستقبل، قال لي انسى، انا تعبت يعني حتى لو عرضوا علي رئيس وزراء بتصور، قال لي لا تعبت لانه عم بقاتل وبدي دعم من المجتمع. قبل لا انا ما بدي حدا يعطلني او يعرقلني، بدي حدا يوقف معي حتى اقدر احصل اشي للناس. يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، الله يخليك اخي محمود. انا بدي اقول لك اول شيء بما يتعلق بموضوع العمل العام بالعموم، اول شيء الموضوع امانات، وانت ناس امنوك امانة، وبالاخير بدك توفي بهاي الامانة. الايام بتعدي وبتخلص، صحيح. ولا لا يضل لا يبقى الا الواقع وما يحصل على الارض وما بتلامسه الناس، وبتقوم انك قمت بواجبك ولا ما قمتش. هلا اقول لك انه معي مصباح علاء الدين، بدي اغيركم انا او زملائي. انا طبعا بوجه التحيه لزملائي اعضاء غرفه صناعه تجاره محافظه الخليل واعضاء ورؤساء الغرف في كل المحافظات، لانهم دائما هم السند مع المجتمع. طبعا احنا بالاخر بنحكي باسم الناس، ولكن هم ناس منتخبين وهم دائما السند والداعم في كل شيء له علاقه بعملنا وشغلنا. احنا اليوم اخي محمود بالاخر العمل العام كمان مرة بباب الأمانات، وإنه في عقد بينك وبين الناس إنك تقوم بهذا العقد، وهذا شيء مهم.
0: طيب خلينا نرجع لموضوعنا أبو أحمد، يعني الأساسي اللي كنا بنحكي فيه، اللي هو الإيداعات النقدية وحركه لتغيير هذا الواقع اللي فرض حاله أو فرضوه علينا وعلى الناس، واللي أثر سلبا على كل مناحي الحياة.
1: طيب عشان إحنا نلخص الموضوع كالتالي، أول شيء إحنا بدنا نكون واضحين، إحنا نعي إنه المشكلة إسرائيلي، ما عندنا مشكلة إنه هم بياخدوش النقد، وهذا غير مبرر ولا بأي طريقة. هم من يسيطر، هو عنده مشكلة في جوا هو بيحلها، مش عندي أنا، ما عندي، ما بتحمل مسؤوليات ما إلي فيها، هي مشكلة إسرائيلية، ويتحمل مسؤولية البنك الدولي والمجتمع الدولي اللي كل يوم بيحكي بالإصلاحات وقوانين وأنظمة كمان طبق عشان أقدر أكمل الإصلاح المالي. كيف اليوم أنت اليوم لما بتخلق سوق موازي، سوق سوداء زي ما بدك تسويها، أصبحت فيه سوق خارج النظام المصرفي. انت اليوم خلقت اسواق خارجيه، روح صرف وارجع وجيب وودي، وكل هاي التفاصيل اللي موجوده اليوم انت اللي خلقتها بالاخر. عشان هيك اليوم هذا خطر امني على الجميع. انتم بتحكوا بالامن وبالامان وبالمستقبل والاستقرار، هذا الموضوع خطير امنيا على الجميع وعلى الكل.
0: من الناحيه الامنيه انا بقول لك هو اخطر الموضوعات، لانه انت اليوم بالتعقيدات اللي صارت في البنوك، الناس صارت تدور على طرق اخرى لتحويل الفلوس او نقلها. او
1: اخي محمود، ابجديات الامن، موضوع المالي، موضوع انه مكان النقد البنك وتحت تصرفات وعين الدولة. قلت لك انا كمان مرة، احنا بنعتز بكل مؤسساتنا ولا يعيبنا ذلك، بالعكس احنا بدنا نوجه تحياتنا للأمن، للصحة، لكل مؤسساتنا كلهم في مكانه. اليوم احنا بالعكس لما بنطالب بخدمات اكبر وبنطالب بحقوقنا، هذا واجب علينا. ما بيعيبني اليوم لما انا بدي ارفع صوتي لسلطة النقد، للقطاع الصحي، لاي قطاع، هذا حقي بالاخر، كل انسان في مكانه. عشان هيك اليوم احنا اليوم ما بيصير يروحوا على من باب انه احنا عندنا اجراءات ماليه غير سليمه، مش صحيح، المخالف خالفه بالاخر. عشان هيك هذا الموضوع خطير على السله الغذائيه، على سلاسل التوريد. احنا اليوم في علاقه تجاريه بين مع التجار الاسرائيليين ومستورد من اسرائيل، هذا موضوع واضح ما بده حكي. هذا الموضوع في خطر كثير عليه،
0: احنا شغلنا كله عن طريق الموانئ الاسرائيليه،
1: بالضبط كل شغلنا. احنا علاقتنا بالاخر، احنا ناس يعني تحت احتلال بالنتيجه، المفاتيح مش عندي، مفاتيح عنده، ويتحمل المسؤولية القانونية بموجب كل الأنظمة والقوانين. عشان هيك اليوم بموضوع الإيداع النقدي، احنا لما لجأنا أخي محمود لموضوع، أول شيء سوينا مؤتمر صحفي، أعلن عن إجراءات، سوينا الوقفة في كل الغرف بالتزامن في كل الغرف التجارية. بناء عليه صارت الوقفات اللي موجودة، وصلنا رسالتنا، وأنا كنت واضح لدينا إجراءات، ولن نتوقف بإجراءاتنا بموضوع الإيداع النقدي والشيكات، أبسط حقوق البشر، إلا لحين انتهاء الأزمة ولا بأي طريقة. هذا ثابت. الموضوع الآخر، صار عندنا اجتماعات في هذا الموضوع، وسوينا لجنة من اتحاد الغرف وجلسات، وطلبوا منا توضيح وكتاب شو المتطلبات وأرسلنا له، ننتظر اليومين شو بده يصير. ما صار حنروح لإجراءات أخرى،
0: زي
1: ما بقدر أصرح عنها لأنه في وقتها.
0: طيب
1: في وقتها اعذرني. طيب بس انا بس احنا يعني عندنا اجراءات صعبه
0: من مجمل حديثك يعني اخونا عبده بيحكيها هيك يعني اذا بدنا نجملها في جملتين المشكله اساسا اسرائيليه بس مش انا اللي بتحمل مسؤوليتها. انا بالنسبه لي سلطه النقد هي المسؤوله الاول والاخير.
1: انا ولا بعفي انسان من مسؤوليته في حكومه. بصيرش المواطن يكون وزير او رئيس وزراء او رئيس سلطه النقد, ما بزبط. كل واحد له شغله بالدنيا. الحكومه الفلسطينيه تتحمل كامل المسؤوليه عن كل الشعب الفلسطيني بكل منح حياته.
0: نعم,
1: هذا واحد. الثابت الثاني سلطة النقد الفلسطينية هي المسؤولة عن البنوك وهي المسؤولة عن تطبيق القوانين والأنظمة وما تم الاتفاق عليه. هي المسؤولة عن كل معاملات البنوك. لا لا, ما بع فيهم مسؤوليتها ولا بأي طريقة بع فيهم مسؤولياتهم. طب هم لما بدهم يفرضوا شغلهم بالآخر, شغله هو يحل المشكلة.
0: طب لما بتقعدوا معهم, أنا بعرف أو وردني أو تسرب لنا إنه حتى صارت توش يعني توش هيك يعني كلامية بينك وبين سلطة النقد وصلت إنه يعني
1: يعني مش بالطريقة هاي.
0: مش بشتوش بمعنى
1: هلا إحنا صوتنا دائما شغلنا إن ندافع على القطاع الخاص ومتطلباتنا. إحنا اليوم رسالتنا نعي كل الظرف الفلسطيني اللي بنعيشه والحصار الإسرائيلي.
0: أنا بدي تقول لي شو ردودهم أو شو بردوا عليه.
1: خليني أكمل لك. نعي كل الوضع الفلسطيني عشان ما حد يلو عارفين الوضع الحصار المالي بالمقاصة بالبوابات بالعمال بكل هاي التفاصيل, ولكن في مسؤوليات بالآخر. أنا المسؤول عني السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد والحكومة الفلسطينية يتحملون كامل مسؤوليتهم يحلوا الموضوع. هذا الموضوع ما يحصل هذا كارثة على كل مناحي الحياة الفلسطينية. اليوم موضوع عدم إعطاء دفاتر الشيكات للناس أدى إلى كارثة. الناس اليوم بتقسط بتبني بشيكات, بتشتري سيارة بشيكات. انت اليوم قاعد يعني بتأزم الشيء الموجود. اصبحت الناس اليوم ما بتقدر, ادى الى انكماش اقتصادي فوق الانكماش اللي احنا فيه بسبب عدم وجود شيكات.
0: غير هيك, عدم وجود الشيكات خلى كمان الأزمة اللي صارت في المجتمع خلال الفترة اللي فاتت سوت كمان عدم ثقة. يعني بطل اليوم حتى لو في شيكات الناس صارت تخاف تاخدها
1: بس ما في شيكات يعني.
0: لا هو لو في متداولة وماشي الأمور الإيداع هلأ ما هو في ناس معاها شيكات بس للأسف يعني بروح بطلع بشتري له غرفة نوم مثلا بطلع حقها 6-7 آلاف شيكل بشك, بروح بده يحط قيمة الشيك بيقدرش يحطها. طب يا أخي مالي وبدي أسدده, أنا بدي أسدد مستحقات علي, أنت كيف بتمنعني؟ طب أنت عطيتني دفتر الشيكات. خلقوا أزمة في كل إشي.
1: إحنا صديقي أنا بدي أقولك إحنا نعي قلت لك كل التفاصيل وكل المعيقات والإسرائيلية كل التفاصيل هاي, وإحنا بنحمل الجانب الإسرائيلي كامل المسؤولية. ما منع فيه من مسؤوليته, بنحمل المجتمع الدولي كمان والبنك الدولي كل الجهات الدولية وكل اللي بيحكوا بالإصلاح من الصباح للمساء. ومش يعني إحنا بطلنا نستوعب فلسطينيا وين الأولوية الفلسطينية في هذا الموضوع. موضوع الإيداع النقدي أبسط حقوق الناس, ما بنطالب بامتياز. مش بدكم تحكوا شمول المالي وبتحكوا بالدفع الإلكتروني عشان يتحقق ذلك. أول مطلب لأن تجفيف الشيكل على إسرائيل إنها تستلم الشيكل الموجود لدى البنوك ولدى المواطنين الفلسطينيين. هاي عملتهم ما في دولة ما بتقبل عملتها. ما في دولة بالدنيا ما بتقبل عملتها. فيجب على الجانب الإسرائيلي استلام العملة. بيحكوا بالأمن, هذا الموضوع خطر والأمن كبير. بدك 5 سنين عشان يتعالجوا بالآخر. عشان هيك إحنا أعطانا شواط في مواضيع الدفع الإلكتروني وكل التفاصيل اللي بيحكوا فيها. اليوم إحنا بنرجع لورا ما بنمشي لقدام. إذا أنت اليوم بدك تروح للإصلاح المالي بما يتعلق في اللي بتحكي فيه, كل اللي بتحكي فيه بيسوي عكس ذلك على الأرض. عشان هيك اليوم إحنا طلبنا إنه يكون في فترة زمنية مربوطة بسنوات عشان نقدر نوصل بالتدريج. في اتفاقيات قديمة إلى علاقة بمحطات المحروقات واتفقنا إنهم يطبقوها. في مواضيع إلى علاقة بالاتفاق السابق اللي تم, كيف كان عنده حركة مالية سابقا نتبعها في متوسط
0: يعني
1: عمل الناس.
0: لو قلت لأبو أحمد
1: في نمو, في نمو طبيعي للناس, في طمو للسكان. هيك أنا بدي أعطيك شغلة من المنظمة.
0: اسمح لي هلأ. أبو أحمد قاعد على رأس الطاولة ومقابله رئيس الوزراء وعلى اليمين وشمال رئيس سلطة النقد وهيئة رأس المال قاعدين إقباله وشايف المشكلة ومشخصها صح, يعني عارف كل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. لو بدك توجه لهم رسالة لتخفيف هذه الأزمة, أول المطالب
1: ودينا لهم مجموعة من المطالب العملية اللي لها علاقة بتخفيف الأزمة وحل الأزمة. ما ودينا لهم إشي مكتوب ضمن اللجنة,
0: إشي قابل للتطبيق. يعني أخي
1: محمود إحنا ودينا لهم إشي قابل للحق. يعني ما طلبنا المستحيل, نعي الوضع الفلسطيني. ولكن هو مسؤول, هو المسؤول يحل الموضوع. هو المسؤول عن البنوك لازم يحل الموضوع, والحكومة هي المسؤولة. ما بعد في مسؤول من مسؤولياته ولا بأي طريقة. هذا موضوع خطير. هلا بقولك خلص أنت مع البنوك. لا ما بخلص. أنا عندي حكومة وعندي جهات اختصاص اللي هي سلطة النقد اللي بنحترمها وبنقدرها.
0: كيف يعني خلص كل مؤسسات؟ معلش يعني كيف خلص مع البنوك؟
1: لا لا ما بقى أنا اللي
0: هو بقول لك.
1: لا لا روح خلص. ما قال لا لا ما حكى ما ما ما وصلنا لعندهم. بقول لك في ناس بقول لك الموضوع أنا ما بقول لك أنا ما بصير يجي يقول لي روح أنت خلص، أنا هو المسؤول عني. أنا بحدد المسؤوليات، هو صاحب اختصاص وهي مسؤوليته، وهو في هاي الوظيفة وفي هذا المكان عشان يحل هذا الموضوع ويرتب وينظم الأمور ضمن الرقابة وضمن الأصول. أنا اللي قصدته أخي اليوم اللي بنحكي فيه في مواضيع اللي علاقة مصطلحات أكبر منا، غسيل أموال وقصص، إحنا جماعة بسيطين بنشتغل، أرقامنا بسيطة وقصصنا بسيطة، اليوم ما بصير نحمل الحكايات أكثر مما تحتمل. الموضوع أبسط من هيك، المواضيع له علاقة في برؤية فلسطينية، المصلحة الفلسطينية أساسها، فأول مطلب لإنا هو تجفيف الشيكل، يستلموا الشيكل وبعدها بنقعد بنحكي، بس يستلموا الشيكل اللي موجود والشيكل اللي عند الناس، بعدها بنقعد وبنحكي وإحنا مع كل شيء بطور وبنظم القوانين. نعم. اللي لها علاقة في مصلحة الناس أولا، ما هي القوانين. بس سؤال أنا عندي بسيط، القوانين والأنظمة مش ركيزة الأساسية إلى مصلحة المواطن
0: الأصل،
1: وأنا بدافع عن المواطن وأنا شغلي أدافع عن حقوق المواطن،
0: مش جاي أطلب إشي يعني خالف الأنظمة والقوانين.
1: عشان هيك مطالبنا واضحة. بس ولكن آخر رسالة إلي في هذا الموضوع عشان ما نطيل على الناس في هذا الموضوع، إحنا بالنسبة لنا لن نتوقف عن كل الإجراءات اللي حنقوم فيها ومطالباتنا إلا لحين انتهاء الأزمة، ولا بأي طريقة حنتوقف كاتحاد غرف.
0: إحنا عشان نستدرك ونقدر نجمل مواضيعنا كلها في الوقت المتبقي، يعني الغرف التجارية، اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: طبعاً
0: غزة اليوم بتعيش حالة استثنائية صعبة، مش جداً جداً جداً جداً، ضل قول جداً من هون لآخر ما بدك. موضوع الإيداع النقدي والتحويلات وكل هاي الأمور كمان أثرت على حياة أهل غزة وعلى مساعدتهم. أنتوا مسؤولين عن غزة وأهل غزة وبتشتغلوا إلهم برضو، يعني ما توقفتوا عن العمل لغزة برغم كل الظروف، يعني وأهل غزة متعطشين يسمعوا إشي بخصهم. شو بتقدر تقول لأهل غزة اليوم؟ للتجار، للمستثمرين، للناس العاديين، لكله.
1: طيب أول شيء يعني ما زي ما تفضلت، أهلنا بغزة المظلمة اللي موجودة اليوم بعتقد ما مش موجودة بالتاريخ، مش موجودة على الإطلاق ولا بأي تفصيلة من التفصيلات اللي بنحكي فيها
0: إنسانية.
1: وإحنا زي ما تفضلت إحنا ناس متطوعين، أول شيء عشان الناس يعرفوا إحنا الغرف التجارية غزة
0: رواتب.
1: إحنا ناس متطوعين، على العكس أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة الغرف كنا ناس متطوعين، وإحنا قبلنا نكون في هذا المكان حتى نقدم خدمة للناس إن كنا بغزة وبالضفة. إحنا عنا للمعلومات 13 غرفة في الضفة الغربية وخمسة في غزة، 18 غرفة. 18 إخواننا في غزة بيحاولوا قدر المستطاع، إحنا وياهم من بداية الأزمة وإحنا نحاول قدر المستطاع، دي من المسموح، بس للأسف أنت مكبل بالآخر في موضوع وين بتقدر قديه بتقدر على إلى ذلك. اليوم وكمان أنا يعني نائب رئيس اتحاد رئيس غرفة غزة، هو عضو في لجنة التكنوقراط تبعت مجلس السلام، وللأسف فينا يعني كل ما أسأل كل ما
0: يك
1: مكانك أوكي، ما في شيء على الأرض يعني حكي أوكي وتخطيط وبدنا ولكن إشي على الأرض الواقع للناس ما في. اليوم مشاكل أهلنا في غزة كبيرة، يعني المعاناة الإنسانية أولا، الألم والمعاناة الموجودة يعني بعتقد إنسانيا أنا بحكي اليوم ما أنا في السياسة، يعني بالآخر بحكي إنسانيا يعني بكفي، يعني بكفي بكفي بكفي ظلم للناس، يعني ناس مواطنين عاديين أبرياء يعني ما لهمش في الكوع كله بالآخر. هذا واحد. الموضوع الآخر بما يتعلق إحنا بالاقتصاد، اليوم 10 تجار من غزة مسموح لهم، وشفتوا الفساد اللي كان يعني بالموضوع التنسيق ومش التنسيق
0: والإسرائيلي مشارك فيه.
1: المهم فالموضوع اليوم 10 شركات هي فقط اللي بتستورد، وانت اليوم لما تحصر أي شيء كل ما تحصره أكتر كل ما انت خلقت بيئة غير صحية للعمل.
0: فقط 10 شركات،
1: طبعا 10 شركات من غزة اللي بتجيب البضائع، هذا ثابت. الثابت الثاني من الضفة الغربية ممنوع ياخدوا بضائعنا. طب مصانعنا اللي بتنتج 30% من إنتاجها لغزة، مصانع الألبان كل شغلنا، هذا جزء من العقاب والحصار الاقتصادي الموجود على يعني أن ممنوع نقل بضائع من الضفة، ممنوع، ما بيخلونا ننقل بضائع لغزة. في 10 شركات في غزة بتاخذ من 4 شركات في إسرائيل وبتودي البضائع لإسرائيل، وللأسف هي تتحكم بالأسواق والأسعار، ناس معاش فلوس وشوف كم ضعف الأسعار بتكون عليهم. أكيد. وكل هاي التفاصيل. فإحنا مطلبنا من الجمع من الكل من العالم من الإسرائيليين من الكل فتح الآفاق للتجار والسماح للتجار الفلسطينيين في غزة يمارسوا حقهم التجاري والاقتصادي، في اليوم كلهم شيك عليه بالآخر، التاجر اللي ما عنده مشاكل وما إلوش في كل الشيء الموجود حقه يمارس عمله ويشتغل ويعيش زيه زي باقي البشر بالنتيجة. عشان هيك هذا هو ثابت. الموضوع الثاني عندهم مشكلة العملة، يعني بموضوع سلطة النقد، موضوع الحسابات وإغلاق وفتح الحسابات، وهنا يعني بنتواصل مع إخواننا في سلطة النقد وبنحاول نفكفك قديش بنقدر. الموضوع الآخر كمان موضوع العملة انهرت، يعني الفلوس اللي موجودة في غزة أتلفت صارت تالفة، يعني ما هذه المواضيع لازم،
0: لأنه فيش تداول عملة
1: طبعا يعني موجود
0: من ثلاث سنوات
1: بتعيش بظروف مخربطة. فمشاكل أهلنا بغزة إلا أول ما إلى آخر. إحنا بنأمل يعني إنه يطبق اللي حكوا فيه ويبلش الانفراج أهلنا بغزة بأسرع وقت ممكن. وإحنا كاقتصاد لما أنت تفتح للتجار لك، إذا في نوايا انك تخفف عن الناس، موضوع لما تفتح للتجارة الحقيقية كما كانت يعني مع تحفظاتنا على اللي كان، ولكن هاي بتحل يعني بتحل جزء كبير من الأزمة وبتساعد الناس على التعافي. احنا بنحكي بتعافي يعني.
0: نعم. طب بما انه احنا بنحكي في المشاكل الجمعية اللي بتخص كل الشعب الفلسطيني، اكيد يعني كمان من القضايا المهمة قضية المعابر، وخاصة المعابر التجارية وكمان المعابر البشرية، الجسر وأزمة الجسر، سواء على صعيد الجسر، جسر المسافرين ولا جسر البضائع كمان مع الأردن، كمان كان في أزمة وخلقوا له أزمة جديدة وقاتلتوا عليه. شو صار في موضوع الجسر أبو؟
1: يعني أول شيء المعبر، يعني نبدأ بالمعابر البينية اللي مع إسرائيل. المعابر ما بتعمل بانتظام، يعني مرة بتمشي ومرة بتوقف، بداوموا ساعات عمل أقل، وهذا كله يؤدي إلى عدم انتظام بالحركة التجارية.
0: يعني أي حدث أو اشتباه في حدث
1: بدون اشتباه، يعني أي شغلة، والحجج كثيرة. يعني أنت يعني كل شوي بتيجي بمبررات وهي غير مقنعة، يعني بالآخر هي معابر. طب شمعنا المعبر مثلا معبر الكرامة اللي هو معبر أليمبي اسمه، لأنه اليوم اللي بيصير فيه يعني يتناقض مع موضوع الكرامة مع الناس. فاليوم الشيخ حسين فاتح بيشتغل، طب ليش المعبر التجاري فيه والمعبر الأفراد فيه مشكلة اللي على بينه وبين الأردن معبر الكرامة من طرفنا؟ عشان هيك اليوم المعبر التجاري بيشتغل ب40% من طاقته اللي كانت، اللي كنا نحتاج عليها، اللي كان فيه 500-600 شاحنة بدخله، كنا
0: تحتاجوا على 100%،
1: كل يوم اجتماعات وسكنر وبدنا وبدنا وبدنا. يعني كنا راضيين، يعني أصبحنا اليوم الإشي اللي كنا مش راضيين فيه اليوم منطالب فيه. عشان هيك اليوم إحنا مطلبنا الرئيسي في هذا الموضوع، رؤيتنا الرئيسية في هذا الموضوع بما يتعلق في يعني الشيء اللي له بأبسط حقوق الاقتصاد، يعني فتح المعبر التجاري اللي بينه وبين الأردن. في ناس انكسرت، في ناس دمرت بسبب المعبر التجاري، في ناس ماخذين وكالات، في ناس بصدروا. يعني الموضوع في عدم الانتظام وعدم اليقين. أنا بدي أعطيك اليوم بدك تصدر لأي دولة، طب أنت لما تضع عنه 6 شهور ما كل العالم مفتوح، ما أنت فقط زبوني لك 20 سنة بتشتغل عليه. والعكس صحيح، مواد أولية بتدخل من الأردن للمصانع أصبحت بتدخل عن طريق معابر أخرى، المعابر اللي بين إسرائيل والأردن، وهي بتكلف 2 أو 3 أحيانا، وعلى ذلك قيس. فإحنا وجهنا رسالة، المجلس التنسيق للقطاع الخاص رفع قضية في المحاكم الإسرائيلية بخصوص ذلك بما يتعلق في موضوع المعابر وموضوع الجسر بالذات. يعني فإحنا عمالنا بنطالب في كرامة الناس، يعني زيد 2 ساعات العمل، ولكن كمان هاي إخواننا بالأردن تحركوا بما يتعلق في موضوع المنصة واللي صار على الجسر، بنأمل إنه تخفف عذابات الناس. فإحنا صوتنا دائما مع كل المسؤولين، مع إخواننا بالأردن، مع إخواننا في المعابر الفلسطينية، مع المجتمع الدولي. من بارح كان اجتماع مع الألمان، موضوع الجسر من الأولويات، مع الإيداع النقدي، مع كل تفاصيل حياتنا والتنغيصات اليومية اللي بتتعلق في حياة الناس. أنا بدي أعطيك اقتصاديا، لا تاجر عارف يسافر بطل يتسافر، الناس اللي بده يطلع يتعالج بطل يطلع يتعالج، اللي بده يطلع لشغل بطل يطلع لشغل، لأنه صار يحسب 1000 حساب كيف بده يرجع، بده يرجع بعد شهر. يعني فهذا الموضوع صوتنا عالي، صوتنا موجه للإسرائيليين وللعالم أجمع ولكل الدنيا، موجه بكفي ظلم في موضوع المعابر. شف. إن كان بشق الأفراد أو بالشق اللي له علاقة في موضوع البضائع وأبسط حقوق الإنسان. ما بنحكي بسياسة، بنحكي بحقوق البشر. كل هاي الضغوط والضغوطات
0: يعني
1: على الفاضي،
0: أبسط يعني حق وأول حق للإنسان هو الحياة. يعني أنت جريتني على موضوع تاني، أنا بعرف قديش أثر القطاع الخاص كان فيه، كان فيه وما زال، بس مش زي أول. يعني على سبيل المثال، الناس من حقها تتعالج، اليوم الناس مش لاقي العلاج ومش لاقي الخدمات الطبية بسبب الأزمة والحصار المالي اللي مفروض على السلطة بالدرجة الأولى. بس كان وما زال جزئيا، أنه لما كان مستشفى مثلا معين بيخرب فيه جهاز ضروري، والحكومة متعثرة في إصلاحه. كان يجي على أي تاجر أو مستثمر تعال ساعدنا يروح يجيب مش القطعة يجيب الجهاز. اليوم لو جيت على مستثمر أو تاجر تقول له بقول لك والله الظروف فعلا صارت صعبة عليه، هلأ أثر على كل القطاعات، الوضع العام أثر على كل القطاعات ومنها رأس المال. الناس اللي على فكرة هاي أنا بواجهها كتير، بيجي ناس بقول لك فلان متعثر، فلان عنده عملية، فلان مش عارف قصته محتاج مبلغ، طب يساعدوه، طب فلان مثلا من هلا هم أسماء طبعا مليونيرية بيقول لك ما عندنا 200 مليونير في البلد، 2000 مليونير، طب يساعدوه. اليوم الوضع على كبار التجار صعب جدا، بس الناس يمكن العادية ما بتلمس هذا الشيء. اليوم كبار التجار متعثرين في موضوع التحويل والاستيراد والتصدير والمعاملات البنكية، وهذا كله أثر على شغلهم، حتى إنه بعض المصانع يعني يمكن سرحت مجموعة من عمالها بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليفه. مظبوط أبو أحمد؟
1: صحيح. أنا بدي أقول لك أول شيء إحنا من ميزاتنا فلسطينيا اللي هو التكافل الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي إشي ثابت رئيسي لإنا فلسطينيا.
0: صحيح.
1: فيعني بالقطاع الخاص دائما ما قصر وما بتوقف عن قيام بواجباته، وهي واجبات بالآخر. يعني لولا الناس معنا فلوس،
0: سواء في التعليم،
1: لولا الناس بتشتغل ولا بتبيع، يعني بتشتغل معنا وبتشتري وبتبيع معنا، من وين الناس فلوس؟ فإحنا متفقين إنه هاي الفلوس بالآخر هي يعني اللي عند القطاع الخاص بثقة الناس وعمل الناس، وإحنا معتقد على قناعة جماعية، ولكن يقول قاعدة استثناء إنه بالآخر إحنا هاي التكافل الاجتماعي والتكامل هذا إشي مطلوب، وقطاعنا الخاص ما بقصر، بس ولكن المشكلة إنه الاحتياج كبر أصبح يفوق طاقة الناس.
0: أيوة.
1: يعني اليوم كان في 10 بيحتاجوا صار 20 و30، اليوم
0: 50،
1: في كبد. اليوم إحنا بنعيش في ظروف صعبة، عشان هيك اليوم هيك الأمور مركبة، ولكن احنا بنحاول كقطاع خاص بالعموم بشكل جمعي كمان قديه بنقدر نقوم بواجباتنا بكل التفاصيل. إخواننا في يعني هذاك اليوم بملتقى رجال الأعمال فتحوا قسم في مستشفى، بوجه لهم التحية، في مستشفى عالية.
0: نعم.
1: بنشتغل في مواضيع كبيرة إلى علاقة كمان مع لجنة الإعمار هون هناك، في كل التفاصيل بنحاول مع كل يعني في إشي بنقدر نحكي وإشي ما بنقدر نحكي، بس ولكن هاي واجبات بالآخر، ولكن الحبل ثقيل. يعني حتى أكون معك واضح، حملنا ثقيل إن شاء الله بنقدر نكون عند حسن ظن أهلنا وشعبنا، ولكن مظلمتنا كبيرة، والهدف اليوم الضغط على الناس وخلق واقع غير قابل للحياة. بس على الفاضي كلام فاضي، لا تخلق بيئة غلط، ما بيصير. بتزرع تفاح بتحصد تفاح بالآخر، ما في مجال. عشان هيك اليوم احنا جماعة واضحين اخي محمود، احنا في حقوق للناس بالعلاج وبالإيداع النقدي وبالتعليم وبكل شيء، هاي حقوق في جهات مسؤولة كلهم في مكانه، ولكن احنا نعي المشكلة انه الاسرائيلي خلق هذا الواقع والحصار وكل هاي التفاصيل، ولكن احنا ناس مصرين ان بدنا نعيش بسلام وبأمن وبأمان، وبدنا أولادنا يكون لهم مستقبل زي أولادهم، زي أولاد العالم كله، زي كل أولاد اللي في الدول العربية والإسلامية والأجنبية، وزي اللي في أمريكا وفي إسرائيل وفي الهند وفي الصين واللي وين مكان. حق أولادنا يكون عندهم مستقبل، بس أنت اليوم لا تخلق بيئة غير مستقرة وتتوقع شو بدك تتوقع منها بالآخر. فإحنا اليوم كل هاي الإجراءات والضغط على الناس لا يؤدي إلى مبتغى، وإنه يخلق الواقع والناس تطفش.
0: طبعا والله بدي أسألك،
1: لن نصل إلى ذلك.
0: أنا أذكر
1: إن هون انولدنا وهون بنعيش وهون بنموت بالآخر.
0: قبل الحرب ويمكن قبل حتى استلامك لرئاسة اتحاد الغرف التجارية، بعد يعني من خلال غرفة تجارة وصناعة الخليل أقمت عدة مؤتمرات شارك فيها ناس من خارج البلاد، يعني من الأردن من غيره، وكان في يعني سعي حثيث لدى الغرفة التجارية في هذيك الفترة لجلب استثمارات لفلسطين والخليل بشكل خاص، لأنه الاستثمارات الخارجية كمان تأثيرها كتير رائع بيكون على البلد اللي تستثمر فيه. إجت هالحرب وصار اللي صار، ويمكن البعض منها توقف تماما، ويمكن البعض منها اشتغل بشكل جزئي. كيف شايف موضوع إقبال الاستثمار الخارجي في فلسطين بشكل عام هاي الأيام في ظل هذه الظروف؟ في استثمارات خارجية؟
1: يعني هذا بعتقد اليوم صعب، انت بتعيش بظروف صعبه بكل مناحيها، يعني انت قبل هاي كانت صعبه، تخيل اليوم انت بتعيش في منطقه يعني توتر دائم وحرب وكل هاي التفاصيل. فهذا الموضوع مش بالسهل يكون في اي شيء له علاقه بالاستثمار. فاحنا من هذا الباب احنا لجأنا اليوم
0: بس على على على النقيض كمان، في كتير ناس كانت بتحكي على هروب المستثمرين الفلسطينيين من فلسطين، هذا ما صارش.
1: ما ما ما, ما احنا الان من هالمكان ما ان على الفاضي قلت لك كل اجراءاتهم وحصارهم على الفاضي. احنا هذا مكان وهون كرامتنا وهون أهلنا وهون بيصير ناس بتطلع بتيجي زينا زي هالعالم وتحت الضغط، ما في إشي. الموضوع نسبي بالآخر، بس إنه حالي لا مش حالي،
0: لا مش
1: حالي إطلاقا لا. عشان هيك الموضوع نسبي بالدنيا، أكيد في ناس طلعت وأكيد في ناس بتطلع وناس يعني في ناس وسعت شغلها
0: بفتح شغل يعني
1: عادي.
0: هذا بالعكس هذا إيجابي يعني.
1: بالعكس إحنا كل هاي الإجراءات لن تؤدي للأسف يعني إلا يعني للأسف إلا للي بفكر بعكس ذلك، إلا لصمود الناس وتثبيت الناس من وجهة نظرنا. فهم لأسفهم إنه مش هيحقق أي إشي بالمبتغاه اللي له علاقة بصمودنا وثباتنا. هون إحنا انولدنا وكمان مرة للمرة المليون بدنا نعيش بسلام وأمن وأمان ومستقبل أفضل لأبنائنا، حقوق اقتصادية إنسانية اجتماعية. السياسيين هم بيحكوا بالسياسة، إحنا ما بنفهم بالسياسة إلى أهلها. عشان هيك إحنا لما بنطالب بنحمل المسؤوليات أخي محمود، إحنا واضحين في هذا الموضوع. فإحنا اليوم سوينا إشي باتحاد الغرف وحنطلقه ممكن الشهر القادم، اسمه رواد الأعمال الفلسطينيين حول العالم. حيكون نسجل لأنه اللي بده يستثمر أكيد الفلسطيني من أصول فلسطينية هو اللي بده يستثمر هون. فعملنا بنسوي اتفاقيات مع عدة مؤسسات لها علاقة برجال الأعمال الفلسطينيين حول العالم، ومع رجال الأعمال حيكونوا أعضاء. هيك ممكن نعزز التشغيل عن بعد، ممكن نعزز الشيء له علاقة ببيع منتجاتنا. سوينا منصتين هلا بحكي لك عنهم. عمالنا بنشتغل على مواضيع لها علاقة بالتشبيك معهم بكل القطاعات، اللي في الصين بصير يعرف اللي في الهند، اللي في عنا، اللي وين مكان يعني كل القطاع الخاص الفلسطيني بصير يعرف بعضه. هاي المنصة ممنوع فيها سياسيا، ما إن علاقة بالسياسي، ما إن علاقة ما فيها تبرعات، إلا علاقة ببزنس عشان نثبت الناس ونعطي صمود للناس. ويعني بنشتغل. سوينا منصة مع الغرفة الإسلامية للتشغيل عن بعد ب 57 دولة إسلامية، قريبا حنطلقها بشكل، ولكن عمل عن بعد. وقاعد هون اليوم العمل عن بعد في كل المجالات. ومنصة لبيع المنتجات الفلسطينية، حيكون في مخازن وشي لوجيستيك موجود بالأردن لأنه نقول البضائع لإله. برضو مشكورين الغرفة الإسلامية قدموا لنا الدعم لهذا الموضوع، وإن شاء الله قريبا بيشوف يعني بيشوف النور. شغالين على العديد من المشاريع جديد، انضمينا إحنا كاتحاد غرف لغرفة التجارة الدولية. هاي الغرفة فيها 45 مليون عضو،
0: 45
1: مليون عضو في التجارة الدولية لأول مرة. هاي مقر اتحاد الغرف اليوم مع إخواننا كمان، حيكون يعني من زملائنا كمان حنشرك الكل من القطاع الخاص فيها. ولكن يعني هاي الغرفة حتكون كمان منصة كمان للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية، بالإضافة لفتح يعني عندنا كثير مشاريع إلى علاقة بفتح آفاق. حيكون مثلا شهادة المنشأ حتكون مصادقة من الغرفة الدولية اللي بتفتح آفاق للتجار.
0: طب بدي أريحك نص دقيقة عشان أقرأ هالإعلان، وبدي أحكي في آخر موضوع، وهو موضوع أنا بالنسبة لي يعني يمكن أكون غلطان شايفه كتير مهم كتير كتير. بس قبل الموضوع، في عنا يا جماعة مريضة في مستشفى الهلال الأحمر بحاجة لخمس وحدات دم من زمرة أو سالب. ياريت يعني أي حدا بيحمل هاي الزمرة من الدم وقادر على التبرع بالدم، التوجه إلى مستشفى الهلال الأحمر والتبرع للمريضة غصون عبد اللطيف القواسمي. غصون القواسمي موجودة في الهلال الأحمر في الخليل بحاجة لخمس وحدات أو سالب من الدم. أبو أحمد، آخر موضوع ورح نختم بعده بكلمة منك للناس، بس موضوع أنا بنظري مهم ومهم جدا. إخواننا في الداخل المحتل والعلاقة معهم التجارية والاقتصادية، وكمان يعني حتى الشرائية وزيارتهم لمحافظات الوطن كلها، أنا بحكيش على الخليل بس، ويعني أي مكان في العالم بتدور على إنه على ازدهار الاقتصاد فيه بدك بيئة آمنة، بيئة آمنة مجتمعيا وأمنيا وسياسيا وكل هاي الأمور. شو بتقول لإخواننا في الداخل وعلاقتهم بالضفة الغربية، وقديش في مدى في تعاون بينك وبينهم، وكمان للزوار ولأهل البلد كيف يتعاملوا مع هذا الموضوع؟ وهل هذا الموضوع يعني هل كم من باص اللي بيجوا على البلد بيأثروا في اقتصاد البلد ولا بيأثروش عادي لو ما اهتمناش فيهم؟
1: أول شيء يعني هم أهلنا وإخواننا، وبالعكس يعني إحنا بنحاول قدر المستطاع بالغرف التجارية في كل المحافظات نقوم بالواجب اللي مطلوب منا في هذا السياق. يعني أهلنا اللي موجودين داخل إسرائيل، أهلنا بال 48، أنا بعتقد هذول يعني شيء مهم بالنسبة لنا فلسطينيا، أول شيء من ناحية الترابط المجتمعي اللي بيننا وبينهم، وهذا الأهم بالآخر. يعني إحنا فلسطينيا هذه مواضيع مقدسة بالنسبة لنا، العلاقة والتكاملية اللي بيننا وبينهم، فهم أهلنا بالآخر، يعني ما في مجال. الموضوع الاقتصادي اليوم إحنا بالنسبة لأن وجودهم بيننا مهم، مهم جدا بالعكس. وإحنا يعني عندنا بغرفة الخليل على سبيل المثال عندنا طاقم مختص في موضوع
0: استقبالهم
1: مساعدتهم. كل أسبوع كل بنصف بالباصات سيارات في المدارس. مشكورين إخواننا في التربية والتعليم، أنا بشكر كمان من خلالكم أخونا رائد نيروخ بالخليل، يعني هو بيقوم في هذا الموضوع يعني بهذا المجال، هو يعني هذا الملف معه بالإضافة لمجموعة من زملائنا، فأنا بشكره بالتعاون مع يعني التجار ومع إخواننا في الخليل، بالإضافة في جنين أخواننا بالغرفة في طول كرم وين ما كان في نابلس بحاولوا قدر المستطاع يقوموا، وأنتم بتشوفوا على وسائل التواصل الاجتماعي يقوموا بالواجب المطلوب منهم. ولكن اليوم كمان مرة الحكومة الإسرائيلية، أنا عشان نكون واضح بنحكي حكومة إسرائيلية، إغلاق على سبيل المثال معبر الظهرية، اليوم في 4-5 آلاف محل شبه مغلق،
0: في محلات أغلقت
1: نهائيا. طبعا هم اليوم هم فهذا موضوع مهم بأن الاقتصاد هم يدركون، فمن ضمن الحصار اللي هو الحصار الموجود عائلنا اللي انهم يجوا يتسوقوا ويشتروا من عنا. فإحنا بالنسبة لنا هم بالعكس إخواننا وأهلنا وربعنا يعني بالعموم. فعشان هيك اليوم إحنا كمان الوضع الأمني بيأثر لما يكون في مشاكل وهيك، هذا يؤثر. عشان هيك اليوم أي حدث أي شيء ينعكس على الاقتصاد، عشان هيك كله مترابط في بعضه. فإحنا اليوم حتى في موضوعنا إحنا اليوم يعني بناش ننتقل موضوع لموضوع، ولكن إحنا فلسطينيا اليوم بنشوف انه احنا بحاجة اليوم لأي مصدر له علاقة بتثبيت الناس وإعطاء الأمل للناس كمان، فهو هذا المصدر الرئيسي بالنسبة لنا له علاقة بوجودهم بيننا بشكل دائم.
0: طب انت الآن يعني تتحدث الى جموع التجار الفلسطينيين في الخليل وغير الخليل، وكمان لجمهور وعموم الناس، لو بدك توجه لهم كلمة أخيرة لتجارنا في البلد، يعني هيك تخيل انهم كلهم قاعدين قدامك في استاد الحسين وانت على المنصة وبدك تحكي لهم اشي عن واقع الحال اليوم وعن المستقبل، شو ممكن تقول لهم؟
1: طيب حتى نكون واضحين عشان نجمل.
0: أوكي. ما هو ضايل ديع بس.
1: طيب اول شيء احنا بالنسبة لنا احنا الموجودين بالغرف التجارية انا وزملائي اللي بوجه لهم كل التحية، احنا خدامين للناس وهذا واجبنا، نصيب ونخطئ نجتهد قدر المستطاع، ولكن احنا بالاخر بشر بنحاول قدر المستطاع، وأنا بعتقد إذا في رضا إنه بنحاول وبنقاتل بكل ما أتينا من قوة حتى نحقق الحد الأدنى من متطلبات الناس، ولكن ضمن المتاح بالنتيجة. هذا واحد. الموضوع الثاني أنا بوجه التحية لأهلنا بغزة وفي كل محافظات الوطن، ونأمل يرتفع الظلم عن أهلنا وعن شعبنا، إحنا ناس مظلومين وبنعيش في مظلمة. كفى، بوجه رسالتي للعالم أجمع وللإسرائيليين ولكل الدنيا، بكفي ظلم بكفي ظلم، إحنا بدنا نعيش بسلام مثلنا مثل باقي شعوب الأرض، هذا ثابت. ثابت الثالث في هذا الموضوع، الحكومة الفلسطينية تتحمل مسؤولية كل شيء له علاقة بالناس، وسلطة النقد تتحمل المسؤولية في موضوع اللي له علاقة في الشيكات والإيداع النقدي وكل شيء، ولا أعفيها من مسؤوليتها ولا بأي طريقة، هي العنوان بالنسبة لي وهي المسؤولة عن فرض القوانين والأنظمة وما يتم الاتفاق عليه. هينا إن شاء الله بنتفق إحنا وياهم، هم مسؤولين لنفسه أي اتفاق وأي شيء لأنه هم صاحبين السلطة في هذا الموضوع.
0: يعني رايحين على اتفاق
1: إن شاء الله، بنأمل ما رحناش إحنا عن إجراءاتنا حنكمل فيها، مش حنتوقف إلا لما نأخذ أبسط حقوقنا، بنطالبش في شيء خارج المألوف. ورسالتنا كمان إحنا بنعتز في مؤسساتنا الأمنية والمدنية والطبية وكل الشيء اللي له علاقة تعليمية، كل مؤسساتنا ويجب الحفاظ على هاي المؤسسات، هاي مؤسسات البلد، بيعنينيش مين الموجود في مكان المسؤولية، لا يعنيني الأسماء ولا مين ولا في الغرفة ولا بأي مكان، هاي مؤسسات البلد بدنا نحافظ عليها عشان نحافظ على البلد، بغض النظر في انتخابات جاية، اللي بحب ينزل الانتخابات يجي ويكون موجود. هذا موضوع سياسي مالي.
0: انت بتحب؟
1: أنا لا طبعا بالعكس،
0: حاولنا نصيده في هذا الموضوع.
1: لا أنا
0: بس واضح
1: شغل الاقتصاد ما بعرف شو بصير معي بعد 3 دقائق، بس أنا اليوم شغلي بالاقتصاد، واللي بيكون بدافع يعني اللي بيكون موجود في مكان للدفاع عنه صعب يكون في مكان مسؤولية ويقدر ينجح، دير بالك هذا الموضوع مركب.
0: لا ما هو شوف الانتخابات التشريعية البرلمانية هي نيابية عن الناس، أكيد فهي أكيد كمان للدفاع عن حقوق الناس.
1: يعني كل واحد له شغله، بدنا ما بعرف شو بصير معه بكرة، بس ولكن أنا برأيي كمان التداول بالمسؤوليات شيء جميل. لازم نعطي فرصة للأجيال القادمة. أنا دائما بحكي بالشباب، لازم نعطي فرصة للشباب.
0: الأجيال القادمة على أساس طبعا. أنك اختيار يعني ولا كيف؟
1: لا بالعكس، بس لازم نعطي لحد يسلم الثاني. شكرا. أوكي، ولكن أنا اللي بقول لك القادم أفضل يقينا
0: إن شاء الله،
1: مع كل الألم اللي موجود، مع كل المعاناة الموجودة، أنا على يقين زي ما أنا شايفك القادم أفضل، وحنعيش بسلام، وحيكون المستقبل أفضل، وحنكون في مستقبل أفضل لأبنائنا، وحنعلم أولادنا. إحنا ناس بنحب الحياة وبنحب نعيش بأمن وبأمان وبسلام مثلنا مثل باقي شعوب الأرض. على العالم أن لا يترك الشعب الفلسطيني وحده على الإطلاق ولا بأي طريقة. فهي مطلب وموجه للعالم كله. مسؤولينا كلهم في مكانه يجب أن يتحمل مسؤوليته، يجب أن يتناغم الموقف الفلسطيني الرسمي مع الواقع اللي بنعيشه على الأرض كمواطن.
0: نعم، يعني شكرا، شكرا على الانفعال، وشكرا على الصراحة، وشكرا على الجرأة في الحديث، وشكرا على وضع النقاط على الحروف. السلطة الفلسطينية بمكوناتها جميعا وعلى رأسها مجلس الوزراء الفلسطيني ومن يتبعه من مؤسسات، وزارات، سلطات، سلطة نقد، هيئة رأس مال، مش عارف إيش، كل هذا هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة والأكبر في موضوع المشاكل والتعقيدات المالية الموجودة وفرض الأنظمة والقوانين التي لا تتناسب مع المرحلة. على الأقل بنقول هيك، لا تتناسب مع المرحلة الحالية. على الأقل يمكن بعد سنتين ثلاثة خمسة يكون هذا الحكي ممكن وسهل ومطلوب حتى من الناس. كمان الكل يسعى لتحسين الظروف رغم صعوبتها، لكن كلام مبشر، كلام في ثقة بالله، ثقة بأن القادم أفضل، ثقة بأن وعد الله بأن بعد كل عسر هناك يسر. شكرا أبو أحمد، يعطيك ألف عافية. سيد عبدو إدريس، رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية، رئيس غرفة التجارة والصناعة محافظة الخليل، شكرا جزيلا، شرفتنا، ونلتقي بإذن الله تعالى في هيك بشائر خير.
1: أشياء تانية للمستقبل، الاستثمار ولا شغلات لها علاقة بغير الألم والمعاناة. يعني إحنا أحيانا بيجي عنا ضيوف بنقول لهم متأسفين إن بنضل نحكي بهمنا، بس هذا الواقع،
0: بتكون تحملونا. قبل ما ننهي لقاءنا، وبعد شكر أخونا أبو أحمد وشكر المستمعين جميعا، بدي أذكر بس بأنه في مريضة في المستشفى، مستشفى الهلال الأحمر في الخليل، المريضة غصون عبد اللطيف القواسمي بحاجة إلى 5 وحدات دم من نوع أو سالب. أي حدا بيقدر يتبرع لوجه الله تعالى لهذه المريضة بالدم ففي أجر وثواب عظيم، عليه التوجه إلى مستشفى الهلال، هي بحاجة إلى 5 وحدات دم أو سالب. وشكرا سلف لكل حدا، شكرا لشركة جوال راعي البرنامج الرسمي، شكرا لفريق العمل ربحي، يعطيك ألف عافية، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى. تحياتي والسلام عليكم.

99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: من

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه لكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
3: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية.
2: المهندس قلب الجو، جيب الناس ووريها عروضات طول العام وبخدماته يحليها.
3: زور المهندس في الخليل، راس الجورة امشي.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM
3: لدعمها بمبادرات تكامل في الصناعات الدفاعية.

0: أعلنت القيادة والوسطى الأمريكية إنهاء الجولة العاشرة من الضربات على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، بينما هدد الرئيس الأمريكي الإيرانيين بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل في حال عدم عودتهم إلى المفاوضات، معلنا إعادة فرض الحصار البحري. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على الاستهدافات بضرب أهداف أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن.
1: جولة جديدة من الضربات الأمريكية، الغارات ستتواصل حتى يقول الرئيس هذا كافي. دونالد ترامب يضع الإيرانيين أمام خيارين، إما التفاوض أو البقاء تحت النار. يعقد ترامب اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤولين، يبحث الرئيس الأمريكي ضرب أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني إلى جانب تلك التي تشنها القوات الأمريكية ضد أهداف في محيط مضيق هرمز. يضرب الجيش الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور ممهلا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. ثمانية وعشرون يوما على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسميا بعد، لكن لم يبق شيء من بنودها، الطائرات والدخان عاد إلى سماء إيران والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضا وتضرب أهدافا في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضا، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
0: أعلنت إدارة الموانئ والشؤون البحرية في سيستان وبلوشستان بتعرض برج المراقبة البحرية في مدينة تشابهار لهجوم صاروخي أمريكي أدى إلى إلحاق أضرار بهيكله. من جانبه قال محافظ خوزستان بإيران إن صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة تعرضت لقصف أمريكي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة للتوقف أو حتى تستسلم. وتوعد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على طهران بدءا من الأسبوع المقبل

0: والعسكرية ضده.
1: بحال أنهينا الهجوم الآن سيستغرق الأمر 20 عاما لإعادة البناء. الطريقة الوحيدة للتفاوض مع هؤلاء الناس هي من خلال استخدام القوة، القوة العسكرية يعني، وهذا ما فعلناه. منذ يومين توصلنا إلى اتفاق معهم ولكنهم قاموا بخرقه.
0: من طهران معنا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. ياسر أهلا بك، نرصد معك آخر المواقف السياسية إن كان قد صدرت أي تصريحات في إيران، ونواكب أيضا تطورات الوضع ميدانيا بعد الضربات الأمريكية.
2: ميدانيا سهام، أبرز التصريحات التي تم الإعلان عن الاستهدافات الأمريكية التي طاولت الأراضي الإيرانية، وتحديدا ما جاء عن محافظة بوشهر محافظ هذه المدينة، يقول بأن هناك 3 مواقع تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لم يتحدث عن هوية هذه المناطق، ولكن تحدث على أنها لم يكن هناك ضحايا في الأرواح حتى الآن. أيضا من بين النقاط التي جرى استهدافها جاء في مدينة تشابهار، وهي الواقعة أقصى جنوب شرق البلاد والمطلة على بحر عمان، برج للمراقبة، وهذا البرج مدني كما يجري التأكيد تحديدا من منظمة الملاحة الإيرانية، وتحديدا في محافظة سيستان وبلوچستان، ويجري التأكيد على أن هذه المدينة جرى استهدافها أيضا بضربات أخرى. أيضا من بين الاستهدافات، والكلام هنا على صعيد العسكر تحديدا للجيش الإيراني، يقول قتل 7 من عناصره في ثكنة للقوات البرية الإيرانية جرى استهدافها تحديدا في مدينة إيرانشهر الواقعة في غرب محافظة سيستان وبلوچستان، وهذا الاستهداف جرى بالطبع في فجر اليوم ب13 صاروخا كما يقول بيان الجيش الإيراني. وتوعد القوات الأمريكية بأنها ستتلقى ضربات على هذا الهجوم، الذي كما يجري التأكيد بأن المواقع التي جرى استهدافها هي مواقع للمصحة في هذه الثكنة العسكرية، وأيضا تتعلق بجانب من الضيافة والحراسة في هذه الثكنة العسكرية. أيضا من بين التصريحات السياسية سهام، جرى التأكيد من قبل المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني وعبر منصة إكس على أن الهجمات الأخيرة التي طاولت المحافظات والمدن الإيرانية أودت بحياة 30 مدنيا حتى الآن، وبالطبع تقدمت بالعزاء لعوائلهم وأسرهم، وأكدت بأن الحكومة الإيرانية ستبقى داعمة لهذه الرد على الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية، خاصة من بينها تلك التي تطاول المدن والمجمعات السكنية المدنية بشكل خاص.
0: وهل كان هناك أي ردود فعل ياسر بعد التهديد الأمريكي بضرب منشآت الطاقة والجسور الأسبوع الماضي؟
2: ما يجري التأكيد عليه سهام على هذا الصعيد هو أن، أو تحديدا في بيانات صدرت اليوم أو فجر اليوم تحديدا من قبل الحرس الثوري الإيراني، أكد بأن المعادلة العسكرية الإيرانية واستراتيجية البلاد تقوم على أساس الرد بالمثل، أي تصعيد للولايات المتحدة الأمريكية باتساع مساحة أهدافه أو بنوك على الصعيد الجغرافي أو نوعية هذه الأهداف التي يجري استهدافها أمريكيا سيرد بالمثل، ولكن لم يتحدث بالدقة كيف سيكون شاكلة التعاطي الإيراني، خاصة إذا ما جرى استهداف نقاط بنى تحتية، على من سترد؟ هل من بينها إسرائيل كما كان هناك توعد من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؟
0: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود من طهران. قال معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي إن طهران تهاجم القواعد الأمريكية التي تنطلق منها الهجمات على إيران. أضاف موسوي في حديث خاص للتلفزيون العربي أن مهاجمة هذه القواعد الموجودة في دول المنطقة أمر طبيعي.
3: نحن نهاجم النقاط التي تنطلق منها الهجمات ضدنا وندافع عن أنفسنا، لا نجامل. الكيان الصهيوني هو العدو الأول لنا إلى جانب أمريكا طبعا. وفي هذه المرحلة الأمريكيون يهاجمون الجمهورية الإسلامية مباشرة من دول المنطقة، من قواعد دول المنطقة، بالاستفادة من الإمكانات اللوجستية لدول المنطقة ومن أجواء المنطقة. لذا من الطبيعي أن تكون هجماتنا ضد هذه القواعد.

0: كمان.
1: وأكد معاون الرئيس الإيراني للشؤون السياسية عباس موسوي في حديثه للتلفزيون العربي أن المرشد الإيراني يقوم بعمله ويتواصل مع الجهات المختلفة في الدولة، ولفت موسوي إلى أن الظروف الحالية تستوجب ترتيبات معينة.
2: يقوم المرشد الأعلى بالتواصل مع الجهات المختلفة، كما أشرت مثلا المجلس الأعلى للأمن القومي، القرارات ترسل إليه يوقعها أو يرفضها أو يضع ملاحظاته عليها، كل هذا في الوقت المناسب، وتصل القرارات في وقتها إلى الجهات المعنية للتنفيذ، لا يوجد أي قلق، الظروف تستوجب ترتيبات معينة، أمنه مهم لجميع مسؤولي البلاد.
1: حذرت الأمم المتحدة من تجدد الهجمات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، ودعت إلى ضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
3: عودة الأعمال العدائية على نطاق أوسع في الشرق الأوسط تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار. يجب وضع حد لدائرة التصعيد لأن لها خسائر بشرية فادحة وعواقب وخيمة. موقف الأمين العام ثابت، فنحن نؤمن بضرورة حرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ونعارض أي محاولات لتقييدها.
1: اعتبر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الحوثيين يحاكون نهج الحرس الثوري، محذرا من محاولتهم إغلاق باب المندب أسوة بإغلاق إيران مضيق هرمز.
4: ما أصبح واضحا تماما اليوم هو أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع لإيران، لقد درسوا نهج الحرس الثوري جيدا، وهذا ما نراه على أرض الواقع. فإذا كانت طهران مستعدة لتهديد مضيق هرمز، فكم سيستغرق الأمر قبل أن يقرر الحوثيون مرة أخرى تقليد الجهة التي ترعاهم وتوجههم ويعدونها قدوتهم ويحاولون إغلاق البحر الأحمر؟ لقد سبق أن هددوا بالفعل بذلك.
1: في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء شن جيش الاحتلال غارة استهدفت سجن أنصار غرب مدينة غزة، فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة بدير البلح وسط قطاع غزة. جددت حركة حماس اتهام الممثل السامي في مجلس السلام نيكولاي ميلادنوف بمنح غطاء لإسرائيل يسمح باستمرار القتل والتجويع في غزة، ونفى عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم صحة ما صدر عن اجتماع المانحين في بروكسل بشأن دخول المساعدات إلى غزة بشكل أفضل عما كان عليه قبل الاتفاق.

0: أصيب 3 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على منطقة وادي الرخيم جنوب مسافة ريطة جنوب الخليل، كما احتجز جيش الاحتلال عشرات المواطنين وحقق معهم ميدانيا خلال اقتحامه مخيم يدهيشة جنوب بيت لحم وقلنديا مطلقا قنابل الغاز والصوت. كما اعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين من نابلس وقلقيلية وفي قرية عنزة جنوب جنين هدمت جرافات الاحتلال مبنى بعد حصار المنطقة.
1: بما غير لو سمحتوا تخفون العدد نعرف نشتغل.
0: تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما اليوم، وأفادت مصادر لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال الوفد اللبناني هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، فيما قالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إنه غير معني بالمفاوضات وما يجري تداوله عن المناطق التشريعية.
2: راديو الحرية
3: 9:17 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان. وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. تؤدي إلى تكريس وجود إسرائيلي مؤقت يتحول مع مرور الوقت إلى أمر واقع. أما إسرائيل فتتمسك بمنطق مختلف تماما، انسحاب مشروط بضمانات أمنية صارمة وبإجراءات تضمن بحسب رؤيتها منع عودة أي بنية عسكرية لحزب الله إلى الجنوب. بالنسبة لتل أبيب، الاختبار ليس في توقيع الاتفاق بل في القدرة على تطبيقه ميدانيا، رغم زعمها أن النتائج الإيجابية ممكنة.
3: مستعدون للمضي قدما في الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، وآمل وأعتقد أيضا أن هذه الجولة من المناقشات في روما ستعزز ذلك.
2: هنا تصطدم رؤيتان. لبنان يعتبر الانسحاب بوابة تنفيذ الاتفاق، وإسرائيل تعتبر الأمن شرطا يسبق الانسحاب، وبينهما تحاول واشنطن لعب دور الوسيط. وفي هذا السياق، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان في خطوة تعكس رغبة أمريكية في منح المسار الدبلوماسي فرصة أكبر للنجاح. الرهان اليوم أكبر من مجرد جولة تفاوضية، إنه اختبار لقدرة الدبلوماسية على فرض نفسها أمام منطق القوة. فإما أن تتحول روما إلى بداية طريق نحو تسوية قابلة للحياة، أو تصبح محطة جديدة في مسار طويل من المفاوضات المؤجلة تحت وقع التصعيد.
4: الآن نتابع أجواء اليوم الثاني من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مع مفادة تلفزيون العربية إلى روما، الزميل ياسر أبو معلق من أمام السفارة الأمريكية. ما الجديد ياسر؟
5: نعم سهام، الوفود المفاوضة بدأت بالتوافد على مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما. اليوم سيكون حافلا بكل تأكيد، إذ أن هذه المفاوضات من المقدر لها أن تستمر لمدة يومين. اليوم الأول أمس انتهى بإشارات شبه إيجابية ربما من الطرفين، واستعداد إسرائيلي للبدء بتطبيق الانسحاب من المنطقة التجريبية، ولكن التركيز اليوم سيكون على التطبيق، تطبيق هذا الانسحاب، ما إذا كانت إسرائيل مستعدة للبدء بتطبيقه مباشرة بعد انتهاء هذه الجولة وعودة الوفود إلى دولها، أو أم أن هناك سيكون المزيد من الحديث حول الأمور التقنية مثل التسلسل الزمني، كآليات الانسحاب وآليات انتشار الجيش اللبناني. ولذلك فإن الجميع ما يزالون يترقبون ماذا سينشح عن هذه المفاوضات. الوفود ستبدأ بعد قليل ربما، لأنها وصلت قبل حوالي أقل من ساعة من الآن إلى مقر السفارة، ولكنها ستبدأ ربما بعد قليل في التفاوض. هنالك أيضا استراحات متكررة خلال هذه المفاوضات كما علمنا، من أجل أن تتواصل الوفود مع دولها والاستشارة وأخذ الرأي. لذلك فإننا نتوقع أن تستمر هذه الجولة لمدة 7 ساعات تقريبا، مثلما كان بالأمس، على أن تنتهي بحدود 2:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. ولذلك فإن هذه الجولة ستكون طويلة، ستكون مفعمة بالأمور التقنية، وربما يضغط الأمريكيون في نهايتها من أجل إصدار إعلان يحقق نوعا ما من النجاح ويعيد الأمال ربما إلى المضي قدما باتفاق الإطار في لبنان.
4: ياسر، هل من الواضح ما هي الملفات التي أحرز فيها نوع من التقدم بالأمس والملفات التي ستستكمل اليوم؟
5: الملف الأساسي سهام هو ملف المناطق التجريبية. هذه المناطق التي تريد لبنان، أو جاءت لبنان بطلب من رئيس الجمهورية جوزيف عون بأن تصر على أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب مباشرة من هذه المناطق بمجرد انتهاء هذه الجولة التفاوضية. هذا الأمر تدعمه واشنطن أيضا. واشنطن تريد أن يتم إحراز تقدم في الملف اللبناني الإسرائيلي، تريد أن تقول بأن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في 26 يونيو حزيران الماضي هو اتفاق ساري، اتفاق يمكن التعويل عليه، اتفاق يمكن أن يلتزم به الطرفان، واتفاق من وجهة نظر إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يقلص من نفوذ حزب الله والمجموعات المسلحة في لبنان ويفرض هيمنة الجيش اللبناني. هذا من وجهة نظرهم. من وجهة نظر أخرى فإن الانسحاب من هذه المناطق يعني سيكون بمثابة تجربة كما نعلم، لذلك تسمى مناطق تجريبية لكيفية فرض الجيش اللبناني سيطرته في هذه المناطق على أن يصار إلى فرض سيطرتها في المناطق الأخرى. ولذلك فإن الملف الأساسي سهام في مفاوضات أمس واليوم سيكون المناطق التجريبية، ولكنه بالأمس كان نوعا ما من فرض المطالب والاستماع إلى آراء الطرفين، واليوم سيصار إلى مناقشة التقنيات، التسلسل الزمني، آليات الانسحاب وما إلى ذلك من الأمور التقنية.
4: شكرا جزيلا لك ياسر أبو معلق من أمام السفارة الأمريكية في روما. حث وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتخالفة معها على الوقف الفوري لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفظائع أو يعرض المدنيين في مدينة الأبيض السودانية للخطر. ودعوا في بيانهم الدعم السريع والجيش السوداني والجماعات المسلحة إلى الالتزام بتعهداتها ووقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات بحسن نية. كما طلب وزراء مجموعة السبع في بيانهم مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن 30 من سبتمبر المقبل سيكون موعدا لإنهاء وجود أي فصيل مسلح خارج إطار الدولة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية. أضاف خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشددا على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. ترامب قال إن بلاده قد تنهي وجودها العسكري في العراق مقابل الاستثمارات، موضحا أن صفقات تجارية في قطاع النفط سيعلن عنها قريبا.
2: حسنا، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن، إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جدا، إنها علاقة متينة لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري، نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
4: الآن معنا من القصر الجمهوري في بعبدة مراسلة التلفزيون العربية جويس الحشخوري. أهلا بك جويس، نرصد الأجواء لديك متابعة اليوم الثاني من الجولة السادسة للمحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تجري في روما، أبرز ردود الفعل والتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس.
1: نعم، سهام في الواقع رئيس الجمهورية ولليوم الثاني على التوالي، وكما هي العادة في كل جلسات المفاوضات يتابع هذه المفاوضات ومسار المفاوضات الجارية في روما بيومها الثاني، تواصل مباشر مع الوفد المفاوض وأيضا خلية لتلبية كل الأجوبة والتساؤلات التي يمكن أن تطرح على طاولة المفاوضات. فلبنان يدفع باتجاه أن تخرج هذه الجولة السادسة من المفاوضات بقرار واضح فيما يتعلق بتاريخ بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق النموذجية التي سيتم الاتفاق عليها، وأيضا تحديد هذه المناطق. هذا ما ذهب به الوفد اللبناني إلى المفاوضات، إضافة إلى نقطة أساسية وهي تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وهذا ما تتحدث عنه أيضا مصادر أمنية وعسكرية بأن الجيش اللبناني يحتاج لوقف كامل لوقف إطلاق النار ليتمكن من الانتشار في المناطق المحددة له، بما في ذلك حتى تجريف القرى والبلدات تلك الواقعة عند الحدود في جنوب لبنان. وبالتالي هناك تأكيد على هذه النقطة، ولكن أيضا هناك اتصالات مباشرة مع الجانب الأمريكي، وكان الجانب اللبناني قد سمع بشكل واضح وصريح تأكيد وتأييد للمطالب اللبنانية. وبالتالي اليوم هناك ترقب لما إذا كانت الأجواء الإيجابية التي سادت الجلسة أو الجولة الأولى يوم أمس ستستكمل من خلال تحديد تاريخ الانسحاب وبدء الانسحاب والمناطق التي سينسحاب يتم الانسحاب منها على أن تكون النقاط الخلافية المتعلقة بآلية المراقبة وبالأمور التقنية تحال إلى نقاشات جانبية في مرحلة لاحقة، ولكن الأساس اليوم هو في تحديد تاريخ والمناطق التي سيتم الانسحاب منها. رئيس الجمهورية اليوم تحدث عما يجري من مفاوضات وعما وصلت إليه هذه المفاوضات، وقال إن اتفاق الإطار ليس ما كان يرغب به لبنان، ولكن هو ما يمكن تحقيقه أقله في المرحلة الأولى. هناك ترقب كذلك الأمر اليوم بعد انتهاء هذه الجلسة لما سيحمله الرئيس اللبناني إلى واشنطن ولقائه المرتقب في 21 من الجاري مع الرئيس دونالد ترامب. من هنا يدفع لبنان باتجاه أن يكون قد حقق شيئا ما قبل هذه الزيارة على أرض الواقع، إن كان لناحية تحديد الانسحاب وحتى كذلك الأمر بدء هذا الانسحاب، خصوصا وأن هذه الجولة السادسة تجري بالتزامن مع وجود وفد أمريكي عسكري في لبنان يتابع عن كثب مع الجيش اللبناني في خطة الانتشار وما يحتاجه لبنان وما يحتاجه الجيش اللبناني تحديدا. وهذا هي نقطة من النقاط أو واحد من الملفات التي سيحملها أيضا الرئيس اللبناني إلى واشنطن حول دعم الجيش ووجوب دعم الجيش خصوصا في المهام التي ستوكل إليه في المرحلة المقبلة.
4: جوز، بالتزامن مع هذه المفاوضات، ما آخر الخروقات الإسرائيلية المسجلة في الجنة؟
1: تكثفت عمليا سهام هذه الخروقات في الساعات 24 الماضية، وهو ما كنا نشهده عمليا قبيل كل جلسة للمفاوضات وحتى قبل ذلك قبيل كل اجتماع للجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية المنبثقة عن اتفاق نوفمبر 2024. صحيح أن إسرائيل ملتزمة إلى حد ما باتفاق وقف إطلاق النار، ولكن الخروقات مستمرة تكثفت كما ذكرت في الساعات 24 الماضية، كان آخرها عمليات تجريف ونسف للمنازل وتفجير في عدد من القرى، إن كان في القطاع الشرقي في حولة، في القطاع الأوسط في بنت جبيل وبيت يحون، وكذلك الأمر في القطاع الغربي في بيوت سياد في المنصوري التي تتعرض لإلقاء قنابل صوتية، لترهيب من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة في مجد الزون للسكان الذين عادوا إلى المنصوري، وكذلك الأمر رشقات رشاشة متواصلة في أطراف القرى والبلدات في جنوب لبنان، تحديدا من المواقع التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل ما هو متعارف عليه بأنه أو ما يصفه الجانب الإسرائيلي بالخط الأصفر. سهام،
4: شكرا لك يا جويس الحاشخوري من القصر الجمهوري في بغداد. أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على المقاطعة. أضافت الإدارة أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار في مبنى سكني ومستودع للمنشآت الصناعية واشتعال الحرائق، فيما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زاباروجيا مقتل شخص وإصابة 4 جراء الهجمات الروسية.

0: كما أعلنت الإدارة العسكرية في مدينة سومي مقتل 3 في 6 غارات روسية، مضيفة أن 1 الغارات كانت قرب منشأة طبية.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM
4: السلاح بنهاية أيلول. إذن الانسحاب وتسليم السلاح سيكون في وقت واحد لأن هذه الفصائل تقول كيف نسلم السلاح والولايات المتحدة متواجدة على الأراضي العراقية وانعدام الثقة بينهم وبين أمريكا. أنا أعتقد المسألة والمعادلة والعراق سيختلف عن ما كان في السابق، رغم أن الولايات المتحدة قد استطاعت أن تقدم دعما للسيد الزيدي وعهودا بإرسال الشركات لزيادة انتاج النفط الغاز، كذلك تنويع الموارد غير النفطية. هذه كلها
5: أنت تعرف يعني طبيعة علاقة هذه الفصائل مع إيران، لذا يعني ما مدى إمكانية بالفعل أن يكون أو ينجح رئيس الوزراء في موضوع حصر السلاح بيد الدولة بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين هذه الفصائل وإيران وليس الدولة العراقية؟ تقول بأنه بمجرد انسحاب القوات الأمريكية من العراق ستنتهي هذه المسألة، لكن الخطاب الذي تعتمده هذه الفصائل هو يعني موالي أو موجه بالأساس لإيران.
4: أنا أتفق ما تتحدثين به، لكن الآن إيران أليس تفاوضت وجلست مع أمريكا؟ لماذا العراق لا يسمح له أن يتفاوض ويتفاهم ويتعامل مع الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب؟ هذا غير ممكن. يعني أنا قلت لك وأقول للآخرين أن العراق لابد أن يختلف عن ما كان عليه في السنوات السابقة. نحن جربنا العراق في بعض الحكومات السابقة وذهبت إلى المحور الشرقي الإيراني. ماذا حصل للعراق بالله عليك؟ أليس دخول داعش وتنظيم القاعدة والعزلة الاقتصادية للعراق، والتالي من الذي يتضرر؟ الطبقة السياسية بالعراق لا تتضرر، يتضرر المواطن والشعب العراقي. إلى هذه اللحظة أنا أقول إلى هذه اللحظة السيد الزيدي يخطي خطوات صحيحة بمكافحة الفساد والفاسدين، وهذا ما حصل طيلة الأسابيع الماضية. كيف تم اعتقال شخصيات سياسية لا كان أحد يقترب بهم أو يتحدث عنهم بسوء، الآن معتقلين، والبعض منهم قاموا بإعادة المبالغ التي سرقت من قبل الشعب العراقي. أعتقد السيد الزيدي إذا صنع قوة واختار شخصيات عسكرية أمنية مثل ما قام باختيار شخصية السكرتير العسكري وكذلك فريق ركن السيد زيد حوشي بوضعه في وكيل أمني في جهاز مكافحة الإرهاب واختيار رئيس جهاز الأمن الوطني، هذه الشخصيات وقادة عسكريين، أعتقد لا أحد يستطيع أن يقف ضد الدولة لأن الدولة فيها مؤسسات عسكرية وأمنية. بالتالي حينما يتم تسليم السلاح هو لمن يسلم؟ يسلم لدولة أخرى؟ أليس يسلم للجيش والشرطة وهؤلاء كلهم من المجتمع العراقي؟ كلهم أعطوا شهداء وتضرروا طيلة السنوات السابقة. تقليل من شأن القوة العسكرية والمنظومة الأمنية هذا غير مقبول. أنا أعتقد سيسلم السلاح والسيد الزيدي سيعود بتوقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة تصب في مصلحة الشعب العراقي، على الأقل تستقطب وتوظف ملايين من العراقيين الآن بدون عمل في هذه الشركات، ليس الأمريكية فقط، الأمريكية، الأوروبية، الخليجية. نحن بحاجة إلى الكل والكل بحاجة إلى العراق.
5: طيب في ظل هذه الملفات التي يسعى رئيس الوزراء العراقي لحلها، يعني في المقدمة لدينا ملف حصر السلاح ومكافحة الفساد كما ذكرت، كيف ترى مستقبل العراق في معادلة الصراع الإقليمي القائمة الآن؟
4: يعني العراق نتحدث بصراحة، حينما بدأت وشنت الحرب بين إسرائيل وحماس وإسرائيل وحزب الله اللبناني وإسرائيل وإيران وأمريكا وإيران، العراق حقيقة وقف بالوسط والاعتدال، رغم أن نحن اليوم قلنا ونقول في يوم أمس وغدا العراق يقف مع الشعوب، لا نسمح ولا نؤيد أي اعتداء على أي شعب مهما يكون. في المنطقة وفي العالم. الأمر الآخر، العراق قدم المساعدات الدوائية المالية الإعلامية لغزة، للشعب اللبناني، للشعب الإيراني، لكن لا يستطيع الوقوف مع مع مع دولة أو مع حكومة ضد حكومة أخرى أو ضد دولة أخرى، لأن العراق ليس فيه حقيقة مقومات بنى تحتية. اليوم بحاجة نحن أن نعيد ما دمرته الأحزاب وما دمرته الأنظمة طيلة السنوات السابقة. بالتالي العراق يقف بالوسطية والحياد مع أي دولة تحارب دولة أخرى. بالتالي لا يحتسب لا على المحور الشرقي الإيراني ولا على المحور الغربي الأمريكي، وهذا ما حصلت في الحرب الأخيرة، بأن العراق لم يؤيد الضربات الأمريكية، والعراق لم يؤيد إيران حينما ضربت الدول دول الخليج العربي، ولا يسمح باستخدام الأراضي العراقية باستهداف أي دولة مجاورة. العراق يرغب بإعادة العلاقات مع دول العالم طبعا عدا إسرائيل، ويرغب أن يكون حقيقة منطلقا ومجمعا لكل دول العربية والإقليمية والعالمية.
5: شكرا جزيلا لك من بغداد نجم القصاب، رئيس مركز الموري للدراسات والإعلام. أعلنت قيادة وحدات المسيرات الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية، وقال قائد القوات روبرت ماديار إن وحداته استهدفت 20 سفينة روسية في البحر الأسود خلال الليلة الماضية، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. في السياق ذاته، نشر قائد وحدة المسيرات الأوكرانية مقطعا مسجلا قال إنه للحظة استهداف مسيرة أوكرانية لمروحية روسية صباح اليوم في مقاطعة بلغورود الروسية. الآن معنا من كييف مراسلة التلفزيون العربي إياد ستيتي. أهلا بك إياد، أطلع على التطورات الميدانية في مختلف الجبهات بالإضافة لزيارة الوفود الأوروبية، وما الذي تحقق منها حتى الآن؟
3: نعم سهام، هذه المرحلة عنوانها بالتأكيد هو التصعيد وزيادة وتيرة الهجمات المتبادلة ما بين الجانبين والروسي والأوكراني. خلال ساعات الليل كانت هناك هجمات عدة روسية بالصواريخ والمسيرات طاولت مناطق في شمال وجنوب وشرقي البلاد. آخر هذه الهجمات بحسب أحدث البيانات الصادرة من مقاطعة أوديسا جنوبي البلاد، كانت هناك هجمات بصواريخ ومسيرات على مدينة أوديسا، مما تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. إضافة إلى ذلك، تحدثت الإدارة العسكرية عن أن هذا الاستهداف الروسي الأخير لمدينة أوديسا كان على منطقة سكنية، هناك أحد المباني السكنية متعددة الطوابق لحق به أضرار جراء هذا الهجوم، إضافة إلى محطة للوقود ومنشأة صناعية. طبعا الهجمات على أوديسا هي لليوم الخامس على التوالي بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية، تستهدف فيه القوات الروسية بشكل مكثف البنى التحتية للموانئ الأوكرانية في مقاطعة أوديسا، وليس فقط أيضا في أوديسا وإنما أيضا في منطقة أو مقاطعة ميكالايف المجاورة. مساء أمس كان هناك استهداف لموانئ أوديسا ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عدد من طاقم سفينة شحن مدنية بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية، ترفع علم جزر مارشال كانت راسية في أحد موانئ أوديسا. أيضا يعني الهجمات كانت صباح اليوم على مقاطعة سومي شمال شرقي أوكرانيا بحسب ما ذكرته الإدارة العسكرية، هناك إسقاط ل6 قنابل انزلاقية على منطقة سكنية، منطقة كانت تعش بالمرة أو السكان هذه المنطقة، هناك إصابة أو أضرار لحقت بأحد المراكز الطبية جراء هذا الهجوم. تحدثت الإدارة العسكرية أيضا عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في هذا الهجوم الصباحي على مدينة سومي. طبعا الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة أيضا كانت قد ذكرت في بيانها الصباحي بأن القوات الروسية كانت قد شنت أكثر من 80 هجوما طاول 30 بلدة وقرية في داخل هذه المقاطعة، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا في مختلف مناطق المقاطعة، إضافة إلى ذلك ما كانت قد طالعتنا به الإدارة العسكرية من أحدث البيانات في منطقة خاركيف، والتي ذكرت بأن الهجمات الروسية بالمسيرات وبالقنابل الجوية الموجهة، إضافة إلى القصف المدفعي والصاروخي، كان قد أدى إلى إصابة 16 شخصا بجروح في مقاطعة خاركيف. طبعا الأضرار كانت قد لحقت بعدد من المباني السكنية والمنازل الريفية الخاصة، إضافة إلى محطة وقود ومتجر وشبكة للكهرباء، إضافة إلى استهداف روسي للبنى التحتية للسكك الحديد في مقاطعة خاركيف. في المقابل ذكر بيان لسلاح الجو الأوكراني صباح اليوم عن طبيعة الاستهدافات وعدد المسيرات، قال بأن القوات الروسية أطلقت صاروخين موجهين من نوع X-59، إضافة إلى أطلاقها 122 مسيرة على مختلف المناطق الأوكرانية. تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط 100 مسيرة من هذه المسيرات، لكنها أخفقت في إسقاط الصاروخين الموجهين. طبعا سياسيا يعني توافدت منذ ساعات الصباح الباكر يعني عدد من القادة الأوروبيين، منهم الرئيس الروماني، رئيسة مولدوفا، والرئيس الصربي إلى العاصمة كييف، إضافة طبعا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية إلى العاصمة كييف، وذلك إعلانا للدعم والتضامن مع الشعب الأوكراني، وذلك في اليوم الذي تحيي فيه أوكرانيا يوم ما يعرف بيوم الدولة الأوكرانية. أورسولا فون دير لاين كانت قد ذكرت قبيل وصولها عبر منشور على منصة إكس بأنها سوف تعلن خلال هذه الزيارة عن مبادرة من أجل تعميق التعاون الاستراتيجي ما بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مجال الصناعات الدفاعية. أيضا سياسيا مما قاله اليوم وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، والذي كان قد توجه إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي مطالبا أو داعيا إياهم إلى ضرورة إقرار فرض العقوبات المحدثة على روسيا.
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
0: راديو الحرية 92.7 FM.

0: قال الجيش الكولومبي إنه حرر 39 شخصا اختطفتهم جماعة جيش التحرير الوطني في منطقة تشوكو غربي البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية على مصدر عسكري كولومبي إن 2 من الجنود قتلا خلال عملية تحرير الرهائن الذين قال إنهم جميعا مدنيون. أحلت الخارجية المكسيكية قضية وفاة مواطنين مكسيكيين على صلة بوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالبة بالتحقيق في الأمر. وفقا للحكومة المكسيكية فقد توفي 3 مكسيكيين خلال عمليات نفذتها وكالة الهجرة، بينما توفي 14 أثناء احتجازهم في مراكز الترحيل. شهدت الجزائر انقطاعات متفاوتة في التيار الكهربائي في ولايات عدة. وقال وزير الطاقة الجزائري إن عطلا أصاب المنشآت الكهربائية في ولاية بسكرة جنوب البلاد بسبب موجة الحر، مع تسجيل ارتفاع قياسي لاستهلاك الكهرباء مقارنة بالسنة الماضية.
1: الرابعة صباحا الأمور رجعت إلى مجاريها، والحمد لله يعني في كل الولايات هناك يعني عاد التيار الكهربائي. ترشيد استهلاك الكهرباء هذه عملية لازم كلنا نعمل عليها، يعني الوزارات، المتعاملين الاقتصاديين، الصناعيين إلى غير ذلك.
0: سجلت الحماية المدنية الجزائرية أكثر من 100 حريق عبر 9 ولايات وإخماد 86 حريقا خلال الساعات الماضية. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تسخير عدد كبير من وحدات الجيش والمروحية العسكرية لإخماد الحرائق.

0: تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد فوزه المستحق على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. هدف الإسبان الأول جاء من ركلة جزاء عبر أويار زابال منتصف الشوط الأول، قبل أن يعزز بورو تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 58. وبهذا ستواجه إسبانيا الفائز من مباراة نصف النهائي اليوم بين إنجلترا والأرجنتين.
1: الجميع يسير في الاتجاه والهدف نفسه، كل واحد منا يحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل خدمة المجموعة كلها والمنتخب عموما. الوصول إلى النهائي يجعلنا سعداء للغاية، الجميع يدعموننا ويقفون خلفنا. ندرك تماما حجم التحدي كما حدث معنا في بطولة أوروبا. الآن نحن على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي وأمل ذلك.
2: إسبانيا بأكملها تعيش حالة من الحماس الكبير، كنا على دراية بأن هذه المباراة في غاية الأهمية، واجب تقديم كل ما لدي من أجل إسبانيا. أعتقد أن الفوز لم يكن بفضل هدفي بل بفضل العمل الجماعي.
3: من الواضح أن منتخب إسبانيا قوي للغاية وقد أثبت ذلك. لم نكن في أفضل حالاتنا، ارتكبنا أخطاء عديدة، أداؤنا لم يكن بالمستوى المطلوب، تعرض صليبا لإصابة، وكان علينا أيضا توخي الحذر مع رابيو لأنه كان مهددا بالإيقاف بسبب حصوله على بطاقة صفراء. كلها عوامل أثرت علينا، للأسف ترك فينا الخروج من المونديال شعورا بخيبة الأمل.
0: بعد الفوز على فرنسا احتفلت جماهير المنتخب الإسباني خارج ملعب دالاس وأشادت بأداء فريقها وبلوغه نهائي المونديال.
4: لقد أثارت هذه المباراة الكثير من المشاعر لدي، يا له من شعور. صحيح أننا شعرنا بالتوتر في بعض الفترات، لكن في النهاية بالإمكان القول أننا حققنا الفوز بسهولة.
2: إسبانيا فريق مليء بالمفاجآت، لقد فاجأوني وفاجأوا فرنسا بالتأكيد. قدمنا أداء رائعا تحديدا في وسط الملعب.
0: أنهى المنتخب الإنجليزي استعداداته لمواجهة الأرجنتين الليلة على ملعب أتلانتا في النصف نهائي الأخير لكأس العالم. أو الآخر، منتخب الأسود الثلاثة يطمح لبلوغ ثاني نهائي له في تاريخ البطولة منذ تتويجه بلقبه الوحيد في نسخة 66. جدير بالذكر أن إنجلترا تخطت عقبة النرويج في الدور ربع النهائي بعد أن كانت متأخرة بهدف قبل أن تقلب النتيجة بفضل هدفين من جود بلينغهام.
5: من المميز جدا أن نلعب أمام حامل اللقب، ومن الرائع أيضا مواجهة ليونيل ميسي وفريقه. مباراة إنجلترا والأرجنتين أمر استثنائي بكل المقاييس، إنها مباراة كبيرة في بطولة كبيرة. بالنسبة للقمصان، الأرجنتين تلعب باللون الأزرق ونحن نلعب باللون الأبيض. هل اختارت الأرجنتين ذلك لأنها ترى أنه لون المحظوظ، أم أن الأمر مجرد اختيار؟ كنت سأفعل الشيء نفسه لو كنت مكانهم. إذا كان هناك أي ارتباط بالتفاؤل أو الاعتقاد بالحظ لكنت اتخذت القرار ذاته.
0: على الجانب الآخر، يطمح المنتخب الأرجنتيني تخطي عقبة الإنجليز وبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا. طريق بطل العالم نحو نصف النهائي لم يكن مفروشا بالورود.
6: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
8: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الطراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء الجولة العاشرة من الضربات على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، بينما هدد الرئيس الأمريكي الإيرانيين بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل في حال عدم عودتهم إلى المفاوضات، معلنا إعادة فرض الحصار البحري. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على الاستهدافات بضرب أهداف أمريكية في كل من الكويت، البحرين والأردن، مهددا بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
1: جولة جديدة من الضربات الأمريكية، الغارات ستتواصل حتى يقول الرئيس هذا كافي. دونالد ترامب يضع الإيرانيين أمام خيارين، إما التفاوض أو البقاء تحت النار. يعقد ترامب اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤولين، يبحث الرئيس الأمريكي ضرب أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني إلى جانب تلك التي تشنها القوات الأمريكية ضد أهداف في محيط مضيق هرمز. يضرب الجيش الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور ممهلا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. ثمانية وعشرون يوما على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسميا بعد، لكن لم يبق شيء من بنودها، الطائرات والدخان عادا إلى سماء إيران والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضا وتضرب أهدافا في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضا، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
0: أعلنت إدارة الموانئ والشؤون البحرية في سيستان وبلوشستان بتعرض برج المراقبة البحرية في مدينة تشابهار لهجوم صاروخي أمريكي أدى إلى إلحاق أضرار بهيكله. من جانبه قال محافظ خوزستان بإيران إن صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة تعرضت لقصف أمريكي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز إنه سيستمر بتوجيه الضربات على إيران إلى اللحظة التي يراها مناسبة للتوقف أو حتى تستسلم. وتوعد ترامب بتصعيد الهجوم العسكري على طهران بدءا من الأسبوع المقبل ليشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.
2: سنضربهم بقوة الليلة وسنضربهم بقوة غدا أيضا. الأسبوع القادم سيكون سيئا للغاية، لأننا نعتزم تدمير جميع محطات توليد الطاقة والجسور ما لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا.
0: أضاف ترامب أن الطريقة المثلى للتعامل مع النظام الإيراني هي استخدام القوة العسكرية ضده.

0: الآن هو ما جاء عسكريا تحديدا من سهام، وجرى التأكيد على أن المضيق سيبقى مغلقا لطالما بقي العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، ولطالما سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى انتهاك مذكرة التفاهم التي تنص وفقا للقراءة الإيرانية البند الخامس منها على تحملها مسؤولية إدارة مضيق هرمز أو ضمان مرور السفن بأمان عبر هذا المضيق، وبالتالي فتح مسارات أخرى غير مصرح بها إيرانيا، لا يزال ينظر له إيرانيا بأنه انتهاك لمذكرة التفاهم. ومن هنا يتحدث الحرس الثوري في آخر بياناته من فجر اليوم بأن المضيق سيبقى مغلقا حتى ذلك الحين، ولطالما بقي العدوان الأمريكي مستمرا على الأراضي الإيرانية. في المساحة السياسية سهام، هناك من يتحدث على أن لا يمكن لطهران أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بإدارة مضيق هرمز، وأن ما يتحدث به الرئيس الأمريكي باستعادة إدارته أو السيطرة عليه وإخلاء يد إيران من هذه الورقة لا يشكل سوى أحلام لديه، وهذه لن تتحقق، ولا يمكن أن تسمح القوات المسلحة الإيرانية لأي قوات إن كانت أمريكية أو غيرها بإدارة مضيق هرمز أو انتزاع هذه الورقة من اليد الإيرانية. لماذا كل هذا الكلام سهام؟ لأن الرؤية الإيرانية هذا ما نسمعه من البرلمان، لجنة الأمن القومي، حتى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ووصولا إلى العسكر، الجميع يتحدث على أن ورقة مضيق هرمز لم تفعل خلال السنوات الماضية، لكن اليوم هي تعد ورقة استراتيجية بيد طهران في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، وكذلك على كل من يحاول أن يشكل تهديدا للأراضي الإيرانية. ولطالما بقيت هذه المياه تشكل تهديد وفقا للرؤية الإيرانية، فلا يمكن أن تسمح طهران من دون أن يكون هناك فرض لسيادتها على هذه المياه.
1: شكرا جزيلا لك ياسر مسعود، حدثنا من طهران. حذرت الأمم المتحدة من تجدد الهجمات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، ودعت إلى ضمان حرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: عودة الأعمال العدائية على نطاق أوسع في الشرق الأوسط تقوض جهود السلام وتعمق حالة عدم الاستقرار. يجب وضع حد لدائرة التصعيد لأن لها خسائر بشرية فادحة وعواقب وخيمة. موقف الأمين العام ثابت، فنحن نؤمن بضرورة حرية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ونعارض أي محاولات لتقييدها.
1: اعتبر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الحوثيين يحاكون نهج الحرس الثوري الإيراني، محذرا من محاولتهم إغلاق باب المندب أسوة بإغلاق إيران مضيق هرمز.
3: ما أصبح واضحا تماما اليوم هو أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع لإيران. لقد درسوا نهج الحرس الثوري جيدا، وهذا ما نراه على أرض الواقع. فإذا كانت طهران مستعدة لتهديد مضيق هرمز، فكم سيستغرق الأمر قبل أن يقرر الحوثيون مرة أخرى تقليد الجهة التي ترعاهم وتوجههم ويعدونها قدوتهم ويحاولون إغلاق البحر الأحمر؟ لقد سبق أن هددوا بالفعل بذلك.
1: قال رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني إن معظم السفن المرتبطة ببلاده قد غادرت مضيق هرمز قبل تصاعد حدة التوتر الأخير، وأكد أن المضيق سيصبح فعليا منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب ما لم يتم حل النزاع الأمريكي الإيراني. وأضاف في مؤتمر صحفي في طوكيو أنه لن يذهب أحد إلى هناك لأنه مكان خطير على حد وصفه. قالت المنظمة البحرية الدولية إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية، ونصح الأمين العام للمنظمة الشركات بعدم المجازفة بالعبور عبر المضيق نظرا لتقلبات الأوضاع الأمنية، في وقت لا يزال فيه 6,000 بحار عالق في الممر المائي الاستراتيجي. هذا التحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة لقطاع الشحن بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران.

0: حذر بنك جولدمان ساكس من استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل تجدد الصراع في منطقة الخليج. وتوقع البنك الأمريكي تجاوز سعر برميل خام برنت عتبة 110 دولارات في الربع الأخير من العام الحالي إذا استمر تباطؤ ارتعاش الصادرات عبر مضيق هرمز. بحسب البنك، فقد تضاعف حجم الخسارة الصافية المقدرة بتدفقات أو المقدرة لتدفقات الخليج خلال الأسبوع الماضي متجاوزة 13 مليون برميل يوميا، ما يعني أن السوق يحتاج أو تحتاج إلى مزيد من آليات التكيف لتخفيف التداعيات على حد وصفه. وصلت أسعار النفط ارتفاعها متأثرة باستمرار التصعيد في الشرق الأوسط، وقفز برميل خام برنت فوق 86 دولار إثر ارتفاعه صباحا بأكثر من 2%. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توقف انسياب النفط عبر مضيق هرمز. يراقب البنك المركزي الأوروبي عنكثب أسعار الطاقة إثر تجدد القتال في الشرق الأوسط. وأضاف عضو مجلس إدارة البنك أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مزيجا من الآمال وخيبات الأمل على حد وصفه، وأكد أن تطور أسعار الطاقة يعد عاملا حاسما في تحديد توقعات التضخم المستقبلية، قائلا إن السياسة النقدية للتكتل القاري ستبقى متيقظة، وسيقرر البنك في يومي 22 و 23 من شهر يوليو الحالي تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها تبعا لمعدلات التضخم. معنا الآن محرر الشؤون الاقتصادية بالتلفزيون العربي علي قيسية. علي، أهلا بك. تحذيرات متتالية من المنظمة البحرية الدولية للشركات بخطورة العبور عبر مضيق هرمز، ما الذي يعني هذا التحذير بالنسبة للشركة؟
1: نعم، الحقيقة في حالة تجدد الصراع في المنطقة الشرق الأوسط ووجود حوالي 6000 ملاح عالق في هذه المنطقة، أصدرت هذه المنظمة تحذيرا لشركات الشحن والتأمين لئلا تدخل إلى هذه المنطقة حتى لا يكون هناك تبعات بشرية وقانونية واقتصادية على دخول هذه المنطقة التي هي كانت مسؤولة عن إمدادات حوالي 5 إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي تريد هذه المنظمة أن يعني ترفع العتب وأي تداعيات قانونية وإجرائية عن دخول هذه الشحنات. بالتالي الشحنات التي ستدخل المنطقة ستكون ضمن مسؤوليتها الخاصة دون أن يكون ذلك مستندا إلى يعني بيانات صادرة عن هذه المنظمة.
0: ويفترض أن يكون لأنه كان هناك تنسيق بين منظمة البحرية الدولية وكل من إيران وعمان، صحيح؟
1: نعم.
0: لتمرير السفن عبر مسارات مختلفة.
1: نعم، الحقيقة حينما شرعت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المفاوضات والتي كانت مقررة لمدة 60 يوما، قامت هذه المنظمة بالحديث عن إمكانية الإبحار في هذه المنطقة ضمن حدود وضمن ترتيبات معينة. بالتالي حينما شهدت عودة تجدد الصراع في المنطقة أرادت أن ترسل رسالة واضحة بأن هذه المنطقة هي منطقة بالغة الخطورة، وبالتالي على الجميع أن ينأى بنفسه عن هذه المنطقة. وهذا الأمر أيضا تكرر مع جهات أخرى من قبل اليابان، سمعنا هذا اليوم بأن السلطات اليابانية أيضا حذرت السفن بعدم القدوم إلى هذه المنطقة ريثما يتم التأكد تماما من يعني سلامة الطواقم التي تدخل إلى هذه المنطقة تحديدا.
0: طيب، مع ذلك، مع كل هذه الأزمات التي تمر بها المنطقة والوضع في مضيق هرمز، ويبدو بأن عملية تصدير النفط ستتوقف عمليا بناء أولا على العقوبات الاقتصادية وسلسلة العقوبات التي تفرض أيضا على كيانات مرتبطة بالدولة الإيرانية، بالتالي من الممكن أن نرى أيضا ارتفاع في أسعار النفط على مستويات عدة، يعني بسبب إغلاق المضيق وبسبب العقوبات. كيف يمكن أن نفهم أن يبقى سعر النفط ضمن مستويات يعني معقولة؟ 86 دولار هذا مستوى معقول نسبيا؟
1: سعر مقبول، لأن دول أوبك عادة ما كانت تدافع عن أسعار النفط فوق مستوى 75 دولار، لأنه إذا انزلقت الأسعار إلى ما دون ذلك فإن هذه الأسعار لن تسعف ميزانيات بعض الدول التي تضع ما يسمى بالبريك إيفن بوينت، نقطة تعادل في ميزانياتها، حتى تتمكن من احتساب الإيرادات وبالتالي النفقات. الإشكالية تتمثل بأن الأسعار مناسبة، لكن معظم الدول في إطار مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى العراق لا يمكن لها تصدير كمياتها إلى الأسواق العالمية. نتحدث اليوم عن توقف حوالي 13 مليون برميل كانت تعبر من مضيق هرمز نحو الأسواق العالمية. السعودية أوجدت حلاً مؤقتاً يتمثل في انتقال شحناتها من رأس تنورة شرقاً إلى ميناء ينبع غرباً، ومن ثم الذهاب عبر باب المندب وصولاً إلى الأسواق الآسيوية. الآن يجري الحديث أيضاً عن إمكانية تجدد يعني المواجهات الغير مباشرة في مضيق باب المندب، وبالتالي هذا قد يؤثر على إمدادات السعودية من النفط التي كانت يعني تأخذ مساراً بديلاً. في حالة الإمارات، الإمارات أقل ضرراً من الكويت على سبيل المثال، ومن قطر ومن العراق، على اعتبار أن الإمارات لديها إطلالة خارج المضيق من خلال مناطق خور فكان، من خلال ميناء الفجيرة النفط نحو الأسواق العالمية. في حالة عمان يمكن التصدير بأريحية نتيجة الموقع الجغرافي لعمان الذي يمكنها من الدخول إلى المحيط الهندي مباشرة.
2: راديو الحرية
0: 92.7 FM. ما زالت يعني تؤدي الغرض، هل يمكن أن تشكل بديل في ظل هذه الظروف؟
1: الحقيقة هو يعني هو إجراء مؤقت، لأننا حينما تحدث على سبيل المثال عن دولة قطر التي كانت تصدر.
3: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: عزز من صادراته، كان يصدر عن طريق ميناء البصرة أكثر من 3 ملايين برميل. الآن من خلال كركوك يمكن له التصدير إلى ميناء جيهان التركي، أو من خلال ميناء بانياس السوري، وربما مستقبلاً من خلال ميناء العقبة الأردني. لكن هذه المشاريع بعضها جاهز وبعضها غير جاهز. يعني حينما نتحدث عن إمكانية التصدير عبر ميناء بانياس السوري، نتحدث عن الانتقال عبر الصهاريج، وبالتالي هذه الآلية غير عملية مقارنة بالبواخر التي كانت تقل الواحد منها أكثر من 2 مليون برميل. يمكن التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي، نتحدث لربما عن 300,000 برميل في اليوم، بالتالي هي كمية محدودة مقارنة مع الكميات التي كانت تخرج من ميناء البصرة إلى الأسواق العالمية.
0: طيب، نود أن نشرح لمجموعة من النقاط مرتبطة بالموقف الأمريكي. يعني قبل العودة لموضوع الذي تطرحه ترامب بفرض رسوم 20% على حركة السفن ثم تراجع عن ذلك، كان هناك الحديث عن موضوع المخزون الاستراتيجي. يعني يبدو بأن كل دولة لديها مخزون استراتيجي فيما يتعلق بالنفط والبترول بالتحديد. لكن الآن يعني بعد هذه الأزمة وبعد ما تم تمريره خلال الفترة الماضية، التوافقات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران سمحت بمرور بعض السفن، هل غطت نوع من يعني النقص الذي كان موجود في المخزون، ولذلك نشهد هذه الأسعار يعني بنسب معقولة فيما يتعلق بأسعار النفط أم لا؟
1: الإشكالية أنه قبل 28 فبراير كان الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحقيق معدلات نمو معينة. على إثر الحرب أدى ذلك إلى تخفيض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب العالمي على النفط. كان العالم يستهلك يومياً 110 ملايين برميل، وبالتالي أدت الحرب إلى تخفيض النمو الاقتصادي وبالتالي استهلاك النفط. فيما يتعلق بالاحتياطيات، دول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية استنفذت جزء من احتياطياتها، لكنها في المقابل، وهذا أمر خطير، ذهبت إلى مصادر نفط أخرى لتعزيز احتياطياتها. يعني هي لم تعد تعتمد بشكل كبير على مواردها التقليدية التي كانت تأتي من الشرق الأوسط، ذهبت إلى خيارات أخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى كندا وأستراليا وبعض الوجهات الأخرى التي بدأت تستغل غياب بعض الدول الخليجية عن الأسواق النفطية، وبدأت تقدم نفسها باعتبارها مصدرا جديدا وموثوقا لإمدادات الطاقة بأشكالها المختلفة، إن كنا نتحدث عن النفط الخام، عن البتروكيماويات، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال. وبالتالي العالم حاليا فقد أكثر من 10% من إمدادات النفط نتيجة توقف الصادرات عبر منطقة الخليج، وأدى ذلك إلى إعادة تشكيل طبيعة المصدرين والأسواق الجديدة التي طرقها هؤلاء المصدرون إلى الأسواق الجديدة باعتبار. ونتحدث هنا بالدرجة الأولى عن قارة آسيوية.
0: شكرا لك، انتهى وقتنا. محرر الشؤون الاقتصادية بالتلفزيون العربي علي القيسية. تتواصل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما اليوم، وأفادت مصادر لبنانية للتلفزيون العربي أن البند الأول على جدول أعمال الوفد اللبناني هو تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل. فيما قالت مصادر في حزب الله للتلفزيون العربي إنه غير معني بالمفاوضات وما يجري تداوله عن النقاط التجريبية، لكنه متعاون بشأن القرى جنوب نهر الليطاني. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة اتفاق الإطار هي أفضل ما يمكن وبدأت تعطي مفاعيلها وفق تعبيره. أضاف عون أنه بفعل الاتفاق بدأت واشنطن تستمع إلى الجانب اللبناني وملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي وأن لا تساهل فيما يخص حقوق لبنان. وتابع عون أن الحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس تغليب المصالح الشخصية وفق تعبيره. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت سلسلة عمليات تفجير في عدد من البلدات جنوبية لبنان، وشملت العمليات تفجيرات في بلدة الخيام وقضاء مرجعيون إضافة إلى تفجيرات في بلدة بيت ياحون بالتزامن مع أعمال تجريف في بنت جبيل إلى بلدة مارون الرأس. كما أفادت المصادر بإطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه الأهالي أثناء محاولتهم تفقد أراضيهم قرب بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء سور. الآن نتابع جديد هذه المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية مع مراسلة التلفزيون العربية في روما، يحدثنا من أمام السفارة الأمريكية هناك. تفضل ياسر.
2: نعم سهام، الجديد هو ما رشح مؤخرا من جولة المفاوضات أو يوم المفاوضات الثاني من هذه الجولة السادسة من المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، هو توجيهات من الرئاسة اللبنانية للوفد المفاوض بالانسحاب من هذه المفاوضات في حال لم يحصلوا على ضمانات إسرائيلية ببدء تطبيق الانسحاب من المناطق التجريبية. وهذه نقطة ربما تحول في المطالب اللبنانية التي جاءت ربما في اليوم الأول تريد الإصرار على أن يتم تنفيذ هذه النقطة كنتيجة لهذه المفاوضات، والآن يصر اللبنانيون أكثر ويهددون بالانسحاب من السفارة في حال إذا لم يتلقوا هذه الضمانات من وذلك حسب المصادر المحلية المتواجدة هنا. ولكن على الجهة الأخرى سهام، هذا الموضوع موضوع المناطق التجريبية هو نقطة العقدة في المفاوضات ونقطتها الأساسية أيضا في روما، إذ أن الطرفين يريدان أن يتوصلا إلى اتفاق يرضي كلاهما. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تخرج من هذه المفاوضات بشيء يمكن تقديمه للعالم، شيء يبرر اتفاق الإطار ويثبته على طريق السلام في لبنان. من وجهة نظر واشنطن وإسرائيل هنالك يجب أن تقدم لبنان ضمانات فيما يتعلق بضمان أمن المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها دون انتشار لمجموعات مسلحة أخرى، ويقصدون بذلك حزب الله. واللبنانيون يريدون أن يبدأ الإسرائيليون بتطبيق الانسحاب مباشرة بعد انتهاء هذه المفاوضات، وبدأوا الآن في القول. أيضا أن هنالك عدة استراحات في هذه المفاوضات في يومها الثاني من أجل التواصل مع لكي يتواصل كل وفد مع دولته والاستشارة وتقديم المشورة والاستشارة، وهذا أيضا يعني ربما يدل على الحس الجدية الموجود هنا في روما، إذ على الرغم من سخونة الطقس هنا في العاصمة الإيطالية، لأن لا يبدو أن سخونة المفاوضات في الداخل أكثر والأمال الكثيرة معلقة عليها، والولايات المتحدة تضغط في اتجاه أن يتم الوصول إلى نقطة اتفاق بين الطرفين يمكن تقديمها إلى العالم.
0: شكرا جزيلا لك من أمام السفارة الأمريكية في روما ياسر أبو معيلق. في قطاع غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سجن أنصار غرب مدينة غزة. كما أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الأشخاص في قصف من مسيرات إسرائيلية قرب مدينة أصدى شمالي خان يونس. فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة بدير البلح وسط قطاع غزة. أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين من العودة إلى قطاع غزة. وقال المركز إن القيود المفروضة إلى جانب إجراءات العبور المعقدة وسوء المعاملة تحول دون عودة العالقين، معتبرا أن هذه الممارسات تنتهك حرية التنقل والحق في العودة وتفاقم التشتت الأسري وتكرس سياسة التهجير قسرا. جددت حركة حماس اتهام الممثل السامي في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بمنح غطاء لإسرائيل يسمح باستمرار القتل والتجويع في غزة. ونفى عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم صحة ما صدر عن اجتماع المانحين في بروكسل بشأن دخول المساعدات إلى غزة بشكل أفضل عما كانت عليه قبل الاتفاق، مشيرا إلى أن ميلادينوف لا يزال على موقفه المنحاز وغير المتوازن. أكد نعيم تمسك حماس بالمفاوضات وفق خارطة الطريق المطروحة والسعي إلى اتفاق مستدام بضمانات حقيقية. أصيب 3 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على منطقة وادي الرخيم جنوب مسافة يطا جنوب الخليل، كما احتجز جيش الاحتلال عشرات المواطنين وحقق معهم ميدانيا خلال اقتحامه مخيمي الدهيشة جنوب بيت لحم وقلنديا مطلقا قنابل الغاز والصوت. كما اعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين من نابلس وقلقيلية في قرية عنزة جنوب جنين. هدمت أيضا جرافات الاحتلال مبنى بعد حصار المنطقة. حث وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الوقف الفوري لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفظائع أو يعرض المدنيين في مدينة الأبيض السودانية للخطر. ودعوا في بيانهم الدعم السريع والجيش السوداني والجماعات المسلحة الالتزام بتعهداتها ووقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات بحسن نية. كما طالب وزراء مجموعة السبع في بيانهم مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله. أهلا معنا لمناقشة هذا الموضوع دكتور محمد تورشين أستاذ العلوم السياسية من باريس. دكتور محمد أهلا بك معنا. الآن بعد هذا البيان الذي صدر عن وزراء خارجية مجموعة السبع ودعوة الدعم السريع لوقف الأعمال والانتهاكات والفظائع في الأبيض، هل سيكون هناك أي نوع من الاستجابة لأنها ليست الدعوة الأولى من نوعها؟
5: في البداية التحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. هي بلا شك محاولات خيولة ظلت تصدر من هنا وهناك من أفراد الأسرة الدولية، لكن أنا لا أعتقد بأن الالتزام سيكون واردا باعتبار أن نحن نتحدث في العام 2024 عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2736 وباعتباره من أقوى القرارات، حيث أن مجلس الأمن هو الجهة المنوط بها تحقيق وحماية المدنيين وحفظ السلم والأمن الدوليين. بالرغم من ذلك لم يتم تحقيق القرار على أرض الواقع وظل الدعم السريع حاصر المدنيين في مدينة الفجر، وكذلك يستخدم الطائرات المسيرة والمدفعية حتى استولى عليها. لذا أعتقد بأن الآن هذه القرارات أو المناشدات بالأحرى والتي تصدر من مجموعة السبع وكذلك من بعض الدول وكذلك الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الأمم المتحدة هي محاولات خيولة تحاول من خلالها الأسرة الدولية التنصل من المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي يتحتم عليها القيام بها، باعتبار أن الحرب في السودان تبعاتها الإنسانية هي تتحملها الأسرة الدولية وكذلك مجلس الأمن الدولي بالأخص. لذا أعتقد بأن هذه الدول هي بالأحرى غير راغبة في تحقيق السلام في السودان، بحيث أن هناك بعض القرارات التاريخية التي يمكن الاستناد عليها كالقرار 1556 في العام 2004 الذي نص بشكل صريح بمعاقبة الأطراف التي تطورت في الشأن الدارفوري، أو كذلك يمكن تعديل القرار ليشمل كل السودان باعتبار أن البعد الخارجي الآن أصبح حاكم وعنصر مهم جداً في عملية الصراع في السودان، لا سيما من خلال توفير المقاتلين والعتاد العسكري. لذا أعتقد بأن المجتمع الدولي كان حريصا لتحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة الأمن الأزمة الإنسانية كان ينبغي أن يذهب بعيدا بمعاقبة الأطراف الخارجية وكذلك فرض عقوبات صارمة على الأطراف التي تعيق مثل هذه القرارات والمناشدات.
0: طيب المطالبة التي صدرت في بيان مجموعة السبع لمجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله، هل من الممكن أن تكون مدخل للحل للوضع الإنساني في السودان؟
5: أنا في تقديري البعد الخارجي لا سيما البعد المرتبط بتوريد السلاح والمقاتلين هو أهم عنصر يمكن الاعتماد عليه من قبل المجتمع الدولي، بحيث أن السودان كما يعلم الجميع هو بلد مليء بالمقاتلين وكذلك مليء بالثروات والإمكانيات، لكن ما ينقصه هو الخبراء الذين يعملون في قطاع الطائرات المسيرة والمسيرة، فضلا عن ذلك الحصول على هذه الأسلحة والتقنيات المتقدمة. فبالتالي إيقاف هذا الدعم العسكري واللوجستي سيكون عنصر مهم جدا في تحييد القدرات القتالية لا سيما للدعم السريع. وبالتالي
3: راديو الحرية
6: 97.7 FM. الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM الأبيض. أن الحرب ضد الإرهاب كلفت العراق نفقات كبيرة وأدت إلى تدمير البنى التحتية، مشدداً على أن بلاده تستحق حصة منصفة في منظمة أوبك. ترامب قال إن بلاده قد تنهي وجودها العسكري في العراق مقابل الاستثمارات، موضحاً أن صفقات تجارية في قطاع النفط سيعلن عنها قريباً.
6: حسناً، لا نعتقد أننا بحاجة إلى وجود عسكري هناك بعد الآن. إنها عملية ضخمة للغاية، وما لدينا هو أن شركات النفط تتواجد هناك الآن، وهي تقيم شراكات مع العراق، والعلاقة بينهما جيدة جداً. إنها علاقة متينة، لا نحتاج فيها إلى وجود عسكري. نحن هناك لمساعدتهم ولحمايتهم عند الحاجة.
5: أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا مقتل 3 أشخاص في هجوم روسي على المقاطعة. أضافت الإدارة أن الهجوم أدى إلى وقوع أضرار في مبنى سكني ومستودع للمنشآت الصناعية واشتعال الحرائق. فيما أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة زابوروجيا مقتل شخص وإصابة 4 جراء الهجمات الروسية. كما أعلنت الإدارة العسكرية في مدينة سومي بمقتل 3 في 6 غارات روسية، مضيفة أن إحدى الغارات كانت قرب منشأة طبية. وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف عدد من القادة والمسؤولين الأوروبيين، بينهم رؤساء رومانيا، مولدوفا وصربيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. تأتي الزيارة للمشاركة في أحياء يوم الدولة الأوكرانية، فيما قالت فون دير لاين إنها ستعلن مبادرات جديدة لتعميق التكامل بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية، بما يسمح بزيادة الإنتاج العسكري وتسريعه. أعلنت قيادة وحدات المسيرات الأوكرانية توسيع عمليتها ضد السفن الروسية، موضحة أنها صادفت 20 سفينة روسية في البحر الأسود خلال الليلة الماضية، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. في سياق ذاته، نشر قائد وحدة المسيرات الأوكرانية مقطع مسجل قال إنه للحظة استهداف مسيرة أوكرانية لمروحية روسية اليوم في مقاطعة بلغورود الروسية. وقفزت أسعار القمح قرب أعلى مستوياتها في عامين إثر استهداف مسيرات أوكرانية لسفن روسية في بحر أزوف. سعر بوشل القمح الذي يضاهي 27 كيلوغراما بلغ زهاء 6 دولارات ونصف دولار في أحدث تداولات أسواق السلع، وذلك بعيد شروع موسكو في البحث عن طرق ملاحة بحرية جديدة لمواصلة تجارة السلع الزراعية. تسيطر روسيا وأوكرانيا على 15% من إنتاج القمح في العالم. من كييف معنا مراسلة التلفزيون العربي إياد سيتية. أهلا بك إياد مجددا. الآن نحاول أن نفهم معك طبيعة الصناعات الدفاعية المشتركة التي يشير إليها الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا.
7: نعم سهام، يعني هناك حاجة ربما لكلا الطرفين من أجل إنشاء مثل هذه المنظومة أو منظومة دفاعات جوية مضادة للصواريخ الباليستية. هذا ما كان يتحدث به المسؤولون الأوكرانيين خلال الفترة الماضية، سواء كان ذلك في قمة الناتو أو حتى في قمة أو اجتماع تحالف الراغبين. الجانب الأوكراني يعد أن الأمن الأوكراني هو جزء لا يتجزأ من أمن القارة الأوروبية، وبالتالي أوكرانيا بطبيعة الحال تتعرض لهجمات روسية بصواريخ باليستية تعجز الدفاعات الجوية الموجودة حاليا في أوكرانيا عن التصدي لمثل هذه الضربات أو لهذه الصواريخ، سواء كانت باليستية أو فرد صوتية. وهناك بطبيعة الحال حاجة ماسة لدى الجانب الأوكراني من أجل إنشاء مثل هذه المنظومات، طبعا في ظل ربما ما يتحدث عنه الكثير من المسؤولين الأوكرانيين عن عدم توفر الصواريخ لمنظومة باتريوت الأمريكية الوحيدة ربما القادرة على رد أو صد مثل هذه الهجمات في أوكرانيا. ويعني وفي ظل هذا العجز أو ربما النقص في هذه الصواريخ التي تحتاجها أوكرانيا لمنظومة باتريوت، يجري الحديث عن إجراء عن البحث عن بدائل فيما يتعلق بالمنظومات الدفاع الجوية الأوكرانية. بطبيعة الحال هناك منظومة يتم الحديث عنها وهي باسم فريا، منظومة أوكرانية سوف تكون مشروعا ما بين الجانبين الأوروبي والأوكراني من أجل تعزيز منظومات الدفاع الجوي. هذه المنظومة هي بتعاون مشترك للدفاعات الأوكرانية والأوروبية، يجري الحديث عنها وخاصة من قبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الآونة الأخيرة. وهناك بطبيعة الحال تم التوصل إلى اتفاق من أجل يعني البدء بإنتاج هذه المنظومة. من الجانب الأوكراني سوف يتم تجهيز الصواريخ لهذه المنظومة، فيما الجانب الأوروبي سوف يتحمل ربما يعني منظومات الرادارات والمنظومات الأخرى المتعلقة بمثل هذه المنظومة.
5: شكرا جزيلا لك إياد السيتي.
7: نعم سيح.
5: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4700 قتيل، في حين تجاوز عدد المصابين 17,000. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية إن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 128,000 أسرة، وأقامت 107 مخيمات إيواء في المناطق المتضررة. شهدت الجزائر انقطاعات متفاوتة في التيار الكهربائي في ولايات عدة، وقال وزير الطاقة الجزائري إن عطلا أصاب المشاة الكهربائية في ولاية بسكرة جنوب البلاد بسبب موجة الحر، مع تسجيل ارتفاع قياسي لاستهلاك الكهرباء مقارنة بالسنة الماضية.
8: الرابعة صباحا الأمور رجعت إلى مجاريها، والحمد لله يعني في كل الولايات هناك يعني التيار الكهربائي. ترشيد استهلاك الكهرباء هذه عملية لازم كلنا نعمل عليها، يعني الوزارات، المتعاملين الاقتصاديين، الصناعيين إلى غير ذلك.
5: هذا وسجلت الحماية المدنية الجزائرية أكثر من 100 حريق عبر 7 ولايات وإخماد 86 حريقا خلال الساعات الماضية. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تسخير عدد كبير من وحدات الجيش والمروحيات العسكرية لإخماد الحرائق. الآن إلى أخبار كأس العالم.

0: تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد فوزه المستحق على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. هدف الإسبان الأول جاء من ركلة جزاء منتصف الشوط الأول قبل أن يعزز بورو تقدم من منتخب بلاده في الدقيقة 58. بهذا ستواجه إسبانيا الفائز من مباراة نصف النهائي اليوم بين إنجلترا والأرجنتين.
1: الجميع يسير في الاتجاه والهدف نفسه، كل واحد منا يحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل خدمة المجموعة كلها والمنتخب عموما. الوصول إلى النهائي يجعلنا سعداء للغاية، الجميع يدعموننا ويقفون خلفنا. ندرك تماما حجم التحدي كما حدث معنا في بطولة أوروبا. الآن نحن على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي وأمل ذلك.
2: إسبانيا بأكملها تعيش حالة من الحماس الكبير، كنا على دراية بأن هذه المباراة في غاية الأهمية، واجب تقديم كل ما لدي من أجل إسبانيا. أعتقد أن الفوز لم يكن بفضل هدفي بل بفضل العمل الجماعي.
3: من الواضح أن منتخب إسبانيا قوي للغاية وقد أثبت ذلك. لم نكن في أفضل حالاتنا، ارتكبنا أخطاء عديدة، أداؤنا لم يكن بالمستوى المطلوب، تعرض صليبا لإصابة، وكان علينا أيضاً توخي الحذر مع رابيو لأنه كان مهدداً بالإيقاف بسبب حصوله على بطاقة صفراء. كلها عوامل أثرت علينا، للأسف ترك فينا الخروج من المونديال شعوراً بخيبة الأمل.
0: وبعد الفوز على فرنسا احتفلت جماهير المنتخب الإسباني خارج ملعب دالاس وأشادت بأداء فريقها وبلوغه نهائي المونديال.
4: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: لم يظهر بشكله المعتاد، منتخب إسبانيا دافع بشكل جيد، حسم معركة وسط الميدان بالتأكيد. فرنسا كان لديها خطة واحدة فقط وهي الهجوم، وعندما لم تجد نفعا مع منتخب إسبانيا لم يعرفوا ما الذي يفعله، فهي كانت مفاجئة من حيث الأداء، لكن بالتأكيد منتخب إسبانيا هو بطل أوروبا، كنا نعرف أنه لن يكون مهمة سهلة أمام المنتخب الفرنسي، ولكن بالتأكيد تفاجأنا جميعا من حيث أداء المنتخب الفرنسي. خسر المعركة في وسط الميدان، هجوميا لم يتمكن من صنع الكثير من الفرص، وهذا لأنه واجه أقوى دفاع في كأس العالم حتى الآن، دفاع منتخب إسبانيا تلقى مرماهم هدف واحد فقط. بالتأكيد يعني الجميع كان يرجح بلوغ فرنسا للمباراة النهائية على الأقل، ولكن يعني إسبانيا ومدربها لويس دي فونتي تمكنوا من وضع خطة أوقفوا فيها خطورة المنتخب الفرنسي.
3: طبعا ديدي ديشون قدم مجموعة من التبريرات لهزيمة فريقه، من بينها أن هناك لاعبين كان لديهم بطاقات صفراء وتبريرات أخرى، هل بدت مقنعة بالنسبة للجمهور والمحللين؟
2: بالتأكيد لا، بالتأكيد لا، يعني هو واجه الكثير من الانتقادات بعد المباراة، كيف ألا تصل مع هذا الجيل ومع هذه القوة الهجومية ومع هؤلاء النجوم، كيف لا تصل إلى نهائي كأس العالم وعند أول اختبار حقيقي أمام إسبانيا تتعثر كل آمالك
3: وهناك عقدة للفرنسيين في منتصف
2: بالتأكيد في المواجهات، يعني تاريخيا الغلبة تصب في مصلحة المنتخب الإسباني، خاصة في المواجهات الأخيرة. إسبانيا تغلبت على فرنسا في نصف نهائي اليورو قبل عامين وفي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، ولكن بالتأكيد يعني منتخب إسبانيا قدم واحدة من أفضل مبارياته، مدرسة كروية تكتيكية إسبانية تمكنت من إيقاف هجوم المنتخب الفرنسي.
3: ننتقل للمواجهة الأخرى التي ستحظى أيضا بمتابعة كبيرة اليوم، المنتخب الإنجليزي مع نظيره الأرجنتيني، ما المتوقع؟
2: مباراة يعني صعبة جدا لكلا المنتخبين صراحة سهام، يصعب التنبؤ بنتيجتها. المنتخب الأرجنتيني صحيح أنه يعني أقوى خط هجوم في البطولة ووصل لنصف النهائي المرة الثانية تواليا، هو بطل العالم، ولكن لم يقنعنا في آخر ثلاث مباريات له في المونديال، فوز بصعوبة على سويسرا في ربع النهائي، ثم فوز مثير للجدل على مصر في ثمن النهائي، وقبلها أداء يعني متعثر أمام الرأس الأخضر في المباراة.
3: ماذا عن المنتخب الإنجليزي؟ لأنه البعض كان يتحدث عن ربما بعض الخلافات التي طفت إلى السطح، خاصة بين النجم الذي ظهر في المنتخب بيلينغهام مؤخرا وتوماس توخيل، فإلى أي مدى بالفعل هناك يعني خلافات في المنتخب؟
2: يعني لا أريد أن الوضع أوصفه بالخلاف، هو فقط أحاديث صحافة إنجليزية، وأنت تعلم
3: عن تقييم المباراة السابقة
2: كيف بإمكان الإنجليز صنع قصة من لا شيء. يعني هو سئل توخيل بعد الفوز على النرويج ما رأيك بأداء المنتخب، قال لم يعجبني، كان بإمكانهم أن يكونوا أفضل. ثم ذهب أحد المراسلين وسأل بيلينغهام توخيل، أو قال له أن توخيل صرح أن كان بإمكانكم أن تقدموا أفضل، بيلينغهام لم يعجبه الأمر وقال قدمنا أفضل ما عندنا، ثم ذهبت الصحافة وحرفت الكلام وفسرته على طريقها. من وجهة نظري لا توجد مشكلة، هي فقط يعني عناوين صحف وأخبار لخلق قصة من لا شيء.
3: طيب المواجهة التاريخية يبدو بين البلدين تعود لفترة مارادونا، لكن أود أن أفهم منك أيضا ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لميسي الذي لم يلعب ولم يواجه إنجلترا سابقا ولم يلعب أيضا في الدوري الإنجليزي أبدا؟
2: نعم بالتأكيد، هذه يعني على الرغم من أن ميسي خاض الكثير من المباريات الدولية، أكثر من 100 مباراة، ربما 150 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، ولكنه يعني لم يواجه المنتخب الإنجليزي طوال مسيرته الكروية، وهذه المباراة قد تكون الأخيرة له في نهائيات كأس العالم إن خسرت الأرجنتين اليوم. بالتأكيد مواجهة لها تاريخ طويل، يعني الأمور بدأت في مونديال 66 الذي توجت فيه إنجلترا النسخة الوحيدة عندما طرد قائد الأرجنتين حينها، ثم مونديال 86 وهدف مارادونا الشهير بيده في مرمى حارس مرمى إنجلترا شيلتون، ومن بعدها كان هناك نسختان أخريتان حصل ديفيد بيكهام على بطاقة حمراء وفازت الأرجنتين. بالتأكيد يعني هناك الكثير من الأمور والعداوة التاريخية تخطت حدود الرياضة إلى السياسة. هناك جزر الفوكلاند التي تصارع عليها البلدان بالتأكيد ستضيف طابع آخر على هذه المواجهة.
3: صحيح. شكرا جزيلا لك محرر الشؤون الرياضية في التلفزيون العربي الزميل عدوان عدوان. شكرا لك. رأت صحف عالمية أن التصعيد في المنطقة يدخل مرحلة أكثر تعقيدا بين ضغوط داخلية على ترامب ورهانات إيرانية على تحمل كلفة هذه المواجهة. تتابعون هذا التقرير وتلقاكم على رأس الساعة رولا حيدر. إلى اللقاء.
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: A new day. كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. A new day. كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.

0: والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل، واربح أنصاته للرد ذهب يوميا، وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 1:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
1: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.

أطياف الوطن، نلتقي على الهواء مباشرة ونتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق الفلسطينية. إجمالا، أحداث عديدة تجري في عدة اتجاهات، من بين ذلك ما يجري في منطقة دول الخليج ومضيق هرمز، الأحداث العسكرية المتواصلة هناك. إجمالا، إسرائيل سمحت بهبوط طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون بعد أن كان هنالك اعتراضات أمريكية. أما في الضفة الغربية، فإسرائيل أقرت بناء 6 مستوطنات جديدة جنوب منطقة بيت لحم، هذا يضاف إلى عمليات الخطر بهدم منشآت فلسطينية في مناطق متعددة. التهديدات الإيرانية لا تكتفي فقط بإغلاق مضيق هرمز، إنما التهديد الآن أصبح بإغلاق مضيق باب المندب. ووفق المعلومات الإعلامية الأمريكية حسب موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الرئيس دونالد ترامب عقد اجتماعا في غرفة العمليات كان يوم أمس لمناقشة شن هجوم واسع النطاق على إيران. الاجتماع وفق ما نشر ركز على إيجاد خطط جديدة لشن هجمات مدمرة. أخبار عديدة ستكون حاضرة ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة منبر الحرية من الخليل. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

نبدأ بمتابعة الملفات لما يجري من تطورات في منطقة الشرق الأوسط إجمالا. الضربات الأمريكية على إيران تجددت لليلة الرابعة على التوالي في اليوم 28 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا في غرفة العمليات لبحث توسيع نطاق الهجمات على إيران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذ جولة جديدة من الضربات استهدفت عشرات المواقع العسكرية قرب مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية باستخدام مقاتلات وطائرات مسيرة وقطع بحرية. أطلقت ذخائر دقيقة على منصات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية ومنظومات دفاع ساحلي في إطار مساع لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية. أكدت أن هذه العمليات تزامنت مع استئناف الحصار البحري على السفن المتوجهة إلى الموانئ الإيرانية أو التي تغادر منها. بالمقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض مناطق في محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزغان لغارات، إلى جانب تفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية. ردا على الضربات الأمريكية أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن الجيش والحرس الثوري استهدفا مواقع أمريكية في الأردن والكويت. قال الجيش أنه هاجم قاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيرة. الحرس الثوري أعلن إطلاق صواريخ كروز على مركز لوجستي عسكري أمريكي في منطقة ميناء عبدالله بالكويت. أكد الحرس الثوري الإيراني أن عملياته الانتقامية كما سماها ستتواصل، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى توقف الولايات المتحدة ما وصفه بالأعمال العدوانية، محذرا من أن طرق تصدير النفط والغاز الأخرى التي تخدم مصالح واشنطن وحلفائها قد تكون أيضا عرضة للإغلاق.

لكن في ذات التطورات كان تهديد جديد خرز من الحرس الثوري الإيراني اليوم بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها، ذلك بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري.

على الموانئ الإيرانية. الحرس الثوري أعلن في بيان أن صادرات المنطقة من الطاقة إما أن تكون للجميع أو لا أحد، هذا وفق ما نقلته الجمهورية الإسلامية وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا. محللون قالوا بأن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لحلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم. يربط المضيق البحر الأحمر بخليج عدن الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عمليات الشحن العالمية. مسؤول حوثي كبير قال بأن الجماعة هناك مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب، هي خطوة قال أنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة بريس تي في الإيرانية. الحوثيون إجمالا أطلقوا صواريخ على السعودية بعد اتهامهم للرياض بقصف مطار صنعاء، مما أدى إلى خرق هدنة معلنة منذ 4 سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران. الحوثيون أيضا أظهروا وفق التقرير قدرتهم على عرقلة التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، فبعد اندلاع حرب الإبادة في غزة بتشرين أول أكتوبر 2023 شنت الجماعة اليمنية هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر قالت أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل دعما للفلسطينيين.

0: من التطورات كان الحرس الثوري شدد في أن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى انتهاء شرور أمريكا وفق قوله، وأعلن استهداف مرافق قيادة وتحكم ومواد لوجستية ووقود ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. هذا ردا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز. قال أنه أشعل النار في منشأة لوجستية أمريكية في ميناء عبدالله بالكويت ودمرها. قال أن سلاحه الجوي ضرب قاعدة أمريكية في الأزرق بالأردن استهدف حظائر الطائرات. أشار الحرس إلى أن بعض الهجمات الأمريكية شنت من قواعد تقع على الأراضي الأردنية. قال الأردن بأن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 3 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد من الأراضي الإيرانية في وقت مبكر من هذا اليوم. الرئيس الأمريكي هدد أيضا بمهاجمة محطات الطاقة والجسور الإيرانية الأسبوع المقبل ما لم تستأنف طهران المفاوضات.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
2: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: وأول أرض

0: نواصل وإياكم هذا المشوار، ولا زلنا وإياكم على الهواء مباشرة نتابع ما يجري من تطورات ومستجدات في المنطقة. ونلقى التطورات هنا في المنطقة، فبعد احتجاج أمريكي تم نقله إلى إسرائيل تم رفع القيود المفروضة على هبوط طائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون اليوم. بحسب المعلومات اللي نقلتها قناة كان الإسرائيلية، أصدرت هيئة المطارات الإسرائيلية صباح اليوم قرار يسمح لطائرات التزود بالوقود بالهبوط في مطار بن غوريون إلى وحدات مراقبة الحركة الجوية. هذا القرار يتعارض مع توجيهات وزيرة النقل ميري ريجيف بمنع هبوط طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، وهو القرار الذي تعرض أيضا لانتقادات من مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية. جاء توجيه ريغيف بعد أن طالب مطار بن غوريون بإخلاء طائرات التزود بالوقود قبل العطلة الصيفية، خشية أن يؤدي شغل أماكن وقوف الطائرات إلى إلغاء الرحلات. رغم طلب مطار بن غوريون وتوجيه وزير النقل، فإن التصعيد الحالي بين أمريكا وإيران يستلزم من شركة سانكتوم إبقاء طائرات التزود بالوقود وأطقمها في حالة تأهب قصوى في إسرائيل. لكن ما يجري في الضفة الغربية هنا، فهنالك تطورات ميدانية استيطانية جديدة. الحكومة الإسرائيلية وافقت على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني لغوش عطسيون جنوب بيت لحم، هي خطوة ستغير خريطة الاستيطان في المنطقة. إلى جانب الإضافة الكبيرة للمستوطنات الجديدة، ينشأ هذا القرار لأول مرة امتدادا استيطانيا يربط مستوطنة غوش عطسيون بباقي مستوطنات جنوب الضفة الغربية لتصبح مساحة واحدة كبيرة ومتصلة. قال يارون روزنتال رئيس مجلس مستوطنات عطسيون: الخبر السار في قرار الحكومة لا يقتصر على إنشاء 6 مستوطنات جديدة فحسب، بل يتعدى إلى إنشاء غوش عطسيون متصلة. أضاف: عملنا لسنوات على ربط مستوطنة غوش عطسيون بوادي إيلاه وبيت شيمش غربا وبالخليل جنوبا والبحر الميت شرقا، وتوحد جميع أجزاء مستوطنة غوش عطسيون في نسيج استيطاني واحد متصل. سيبدأ العمل الميداني في الأشهر المقبلة. نتابع جزء مما يجري من تطورات في قطاع غزة، خاصة وأن القطاع يتعرض يوميا لأحداث متتالية: عمليات قصف وإطلاق نار بقذائف بصواريخ، ومن أيضا الطائرات المسيرة. على الخط الهاتفي نتحدث مع الزميل عبد الله مقداد معنا من هناك. عبد الله، بداية مساء الخير. أهلا بك. يعني لو تطلعنا على صورة ما يجري في القطاع يوميا، عاد الحديث عن تسجيل شهداء، إما شهيد أو 10 شهداء تقريبا، هذا بشكل يومي.
1: يعني هذا واقع للأسف الشديد بات يصرب ويتعزز تدريجيا في قطاع غزة. خلال 24 ساعة الماضية نحن نتحدث عن 13 شهيدا، ومنذ فجر اليوم نتحدث عن 3 من الشهداء جميعهم من أسرة واحدة. لن ينجو إلا الطفل لم يتجاوز 3 أعوام من عمره في دير البلح وسط قطاع غزة. منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على قطاع غزة، وتواصل هذه الخروقات داخل القطاع. أبرزها كان في شمال قطاع غزة وفي المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، خاصة في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، وأصيب أيضا عدد من المواطنين ووصلوا إلى مستشفى ناصر الحكومي في مدينة خان يونس. لكن بالتزامن مع ذلك أيضا تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي على الأرض من خلال استمرار فرض الوقائع على الأرض في داخل القطاع. قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت مساحة الخط الأصفر بصورة كبيرة في جنوب قطاع غزة، وشرعت بتوسعة المواقع العسكرية وبعض البوابات بالقرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهذا يعني بأن الاحتلال ماض في تنفيذ مخططاته العسكرية وفرض هذه الوقائع، وبالتالي التهرب من الاستحقاقات التي أفرزتها اتفاق وقف النار في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي.
0: طيب يعني هذا جانب، لكن نسأل أيضا ماذا عن الحياة اليومية للمواطن الغزي؟ هل تغير عليها شيء أم منها على ما هي من أشهر؟
1: للأسف هي لم يتغير فيها شيء. الحياة اليومية تزداد شوءا وتزداد تعقيدا، وحتى اللحظة نحن لازم نتحدث عثمان عن معاناة إنسانية كبيرة وخانقة جدا. هناك أزمة في توفر المواد الغذائية، هناك أزمة مالية خانقة تلقي بظلالها على المواطنين، هناك أزمة في القطاع الصحي بصورة أساس، هناك أزمة في الوصول إلى الخدمات، وهناك أيضا أزمة معيشية. نتحدث عن 30% أو 35% فقط من مساحة قطاع غزة يعيش فيها قرابة 2 مليون إنسان، وهؤلاء بلا شك يعني يعانون من ظروف قاهرة وصعبة جدا. تجاوزت نسبة الدمار في البنى التحتية أكثر من 80% في داخل قطاع غزة، بالتالي التأثيرات اشتدت وزادت تعقيدا بصورة كبيرة على المواطنين في داخل قطاع غزة.
0: نعم، طيب هذا جانب، لكن بالنسبة للحياة اليومية يعني هل من يعني خلينا نقول مبادرات ولو إن كانت فردية من قبل بعض المواطنين إنه يعني تمسكا بالأمل والحياة إنه عمل شيء جميل في ظل الظرف السيء الحالي؟
1: يعني للأسف الشديد هناك أمل كبيرة، ولكن لا توجد هناك أي مؤشرات يعني على الأقل على إنهاء هذه المعاناة الكبيرة. هناك مفاوضات يسمع عنها المواطن في قطاع غزة، مفاوضات جارية في القاهرة، لا زال الأسف يسمع ذات التصريحات وذات المواقف التي تصدر، ولكن كل هذه المواقف والتصريحات تتناسب مع شارثة الحال الذي وصل إليه المواطن في قطاع غزة. المواطن اليوم هو بحاجة إلى إجراءات حقيقية وخطوات عملية ملموسة تساهم في رفع هذه المعاناة، وأن تكون هذه الخطوات بلا شك نحن سنعود إلى واقع أسوأ من الذي كان الأرض. هذا يعني بأن التحديات تزداد وتتسع كثيرا على المواطنين في قطاع غزة.
0: نعم، طيب بالنسبة لجزئية المعابر والبضائع، إيش اللي عم بدخل بهاي الفترة؟
1: يعني المعابر لا يعمل إلا معبر كرم أبو سالم لإدخال البضائع، يعني تعبر البضائع فقط المواد الغذائية، وإن كانت الكميات لا زالت على حالها، تعبر بعض مواد التنظيف والمستهلكات الأساسية، هناك مساعدات إنسانية تعبر ولكن ليست الأعداد التي تم الاتفاق عليها. هناك قيود لازالت على مواد الإعمار، لازالت قيود على الأجهزة الكهربائية، لازالت قيود على السجائر والدخان، يعني هذه قضية كبيرة جدا في قطاع غزة، لازالت قيود على قطاع غيار السيارات، قطاع الغيار حفر السيارات وعلى زيت المحركات بصورة كبيرة، وبالتالي يعني سلسلة طويلة من القيود لازالت تفرض على قطاع غزة والتأثيرات ستشتد بصورة أكبر.
0: نعم، طيب هون كمان في ذات يعني السياق كتير في أشياء يعني تفرض عليها قيود ولا يسمح بدخولها، لكن ماذا عن الماء والكهرباء؟
1: الماء هناك تواجد المياه، طبعاً كان جزء كبير من المواطنين ما يستطيعون الحصول على مياه صالح للشرب بشكل مطلوب. هناك مياه عادية. يعني هذا واحد. الكهرباء طبعا لا توجد كهرباء، يعتمد المواطنون على لوحات الطاقة الشمسية أو بعض المولدات المحلية، وهذه أيضا مهددة بالتوقف في أي في لحظة اليوم في غزة نتيجة عدم توفر قطار غيار وعدم توفر أيضا زيت المحركات.
0: نعم، بالنسبة للكهرباء يعني في منشآت في أحياء سكنية اليوم ضاوية ممكن نقول في غزة ولا لا؟
1: في ولكن أتمنى يعني بشكل المطلوب، يعني هناك مراكز إيواء يعني وصلت الكهرباء، يعني بس يعني هناك أزمة كبيرة في قطاع الطاقة، نحكي عن محطة كهرباء وحيدة في قطاع غزة كانت بالكاد أصلا تغذي أو تقدم خدماتها لسكان وسط القطاع وجنوب القطاع. مصادر الطاقة الأخرى كالخط الإسرائيلي أو الخط المصري لم يعملها حتى الآن، بالإضافة إلى توقف محطة السويس، وبالتالي بدأت فقط المولدات البديلة هي السبيل الوحيد للمواطنين من أجل تغذية حمية الكهرباء، وهذه لا تستطيع أن تقدم خدماتها على مدار الساعة وتغطي المواطنين باحتياجات الكهرباء بالشكل المطلوب.
0: نعم، يعني ربنا يغير هذا الحال إن شاء الله للأفضل، وإن شاء الله نسمع أخبار طيبة بالقريب العاجل. أشكرك عبد الله على كل هاي المعلومات. شكرا لك الزميل الصحفي عبد الله مقداد متحدثا من قطاع غزة. طبعا القيادة الوسطى الأمريكية تقول الآن بأنها بدأت موجة من الضربات ضد إيران في الساعة السادسة صباحا، كان طبعا هذا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ننتقل إلى فاصل واستراحة قصيرة، بعد ذلك لنعود لنكمل وإياكم جزء جديد من البرنامج، فابقوا وإيانا.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: إذا كنت بتفكر إنه المفاجأة هي الأسعار بس، فأنت لسه ما شفت كل شيء. جهزنا لكم جائزة استثنائية وقيمة جداً رح تخلي تجربة التسوق في المجنون مول إلها طعم مختلف. تسوق واستفيد من أقوى العروض وخلي الحظ يبتسم إلك، لأن المفاجأة أكبر من ما تتوقع، والتفاصيل بانتظاركم داخل المجنون مول. لا تفوت الفرصة، يمكن الجائزة تكون من نصيبك.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح،
7: يا عيني على النظافة،
6: حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
11: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الان من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعه ولا بالاحلام، وبسعر اقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كاس العالم لاخر مدى.

0: أطراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة. طبعا القيادة الوسطى الأمريكية تعلن الآن في بيانات جديدة بأنها بدأت موجة جديدة من الضربات ضد إيران في هذه الأثناء. واضح إجمالا بأن ما يجري من تطورات خلال الفترة الحالية يتجه نحو مزيد من التصعيد.

0: طبعاً خبر خرج خلال الساعات الماضية هو خبر هام، خرج من اتحاد مربي الدواجن في فلسطين اللي حذر من تداعيات انتشار فيروس اللي هو فيروس التهاب الكبد في مزارع الدواجن. طبعاً هذا الفيروس أولاً للتوضيح ولإطمئنان المواطنين هو لا يؤثر على صحة المستهلكين عند تناول الدجاج حتى وإن كان مصاب، يعني لو كانت الدواجن مصابة ما بيأثر على صحة الإنسان، لكن هو يسبب أضرار كبيرة للدواجن. بقول لك إنه في حال هذا الفيروس دخل إلى مزرعة ممكن يؤدي إلى نفوق إلى موت 70 إلى 100% من الدواجن اللي موجودة بالمزرعة، وهذا اللي بيكبد المزارعين أو المربين خسائر كبيرة بالإطار العام. متابعة لهذا الموضوع نتحدث مع أخونا أيوب الحوامدي أبو شحادة، وهو المدير العام لمجموعة الحوامدة الاستثمارية ومنها دجاج طيبة، وهو أيضا بطبيعة الحال أمين سر الغرفة التجارية لمنطقة الجنوب. أخي أبو شحادة، بداية مساء الخير ويعطيكم العافية على جهودكم.
1: الله يسعد مساءك ومساء كافة السادة المستمعين. أهلا وسهلا أخوي عثمان.
0: أهلا فيك أخ أبو شحادة. يعني خبر جديد يمكن المواطن شوي يخاف منه في البداية عن موضوع انتشار فيروس في مزارع الدواجن تحديدا، رغم أنه كان يعني مصدر الخبر الاتحاد قال أنه هذا لا يؤثر أولا على صحة الإنسان للتأكيد.
1: كمان مرة الله يسعد مساءك. يعني هي الموجود حقيقة فيه هي عدوى فيروسية يعني تهاجم الكبد وتؤدي إلى نفوق. حاليا الحمد لله رب العالمين عندنا في منطقة الجنوب لم ترصد حالات بهذا الشكل. جميل. في الشمال في موجود منها. يعني الإشي الإيجابي في الموضوع، طبعا مش في إشي إيجابي، بس الإشي الإيجابي بالنسبة إنه ما لهش تأثير على المستهلك، يعني حتى لو كان ما له تأثير أو ما في ضرر على المستهلك. نعم. الحمد لله رب العالمين إحنا كمنطقة الجنوب يعني بنسمع بالإعلام زيه حتى الآن ما بس كفيروس موجود. هو موجود
0: في منطقة الشمال لكن بالجنوب والحمد لله مش موجود، لكن ممكن يأثر على المواطن من حيث الأسعار لأنه حيقل العرض اللي موجود بالسوق بهاي الحالة، ولا لا؟
1: بكل تأكيد. يعني هذا يعني للأسف الشديد هذا الفيروس يعني يعني من الأمراض اللي أو من الفيروسات اللي بتؤدي إلى نفوق بنسبة من 70 إلى 100% من القطيع. يعني المسارع بيبقى منها إنه مربي دورة إذا ما قدر الله طب فيها فبيؤدي إلى نفوقه انخفاض الكميات الموجودة أقل من الطلب بكثير فأدي إلى ارتفاع الأسعار. طبعا وارد الشيء هذا.
0: وارد. اليوم كيف بتصنف معدل الأسعار إجمالا وكيف تتوقع أنه يكون بالمستقبل القريب أو البعيد؟
1: يعني احنا المدخلات حسب يعني وزارة الزراعة المدخلات يعني توازي الطلب، يعني في اعتدال شيء مقبول نوعا ما بالنسبة للمزارع وللمستهلك. يعني يتراوح من المزرعة من 9 إلى 9.5 ولحم صافي من 13 إلى 14، يعني نوعا ما مقبول. يعني فيش هامش مخزن للمزارع وفيش هامش مربع عالي.
0: نعم.
1: يعني متناول المستهلك يعني.
0: وبناء على الأخبار
1: طبعا بتعرف هذا عرض يعني عرض طلب الأسواق. أكيد. كيف تتعمل هل إن شاء الله ربنا بيعدي الغمام على خير
0: وبتأثرش
1: على منطقة الجنوب الوضع الطبيعي يعني حتى الآن عندنا.
0: في حال بقي الجنوب إن شاء الله بضل طبعا سليم وبعيد عن هذا الفيروس، هل ممكن إنه الأسعار تأثر على منطقة الشمال والجنوب يبقى مثلا السعر فيها على ما هو، ولا ممكن تكون هي الأسعار مرتبطة في بعضها سواء شمال أو جنوب أو وسط؟
1: هو دائما في فجوة، يعني في فجوة يعني مش كبيرة، يعني بتحكي عن 10% من الأسعار بين الشمال والجنوب لعدة عوامل. يعني تعرف إحنا مصدر الأميات أو يعني الموجود مش موجود عندنا، التخلفة أقل شوي نوعا ما، المصانع أغلب مصانع موجودة في الشمال، عدد المزارع كبير وأكثر منا، ففي فجوة دائماً 10%. حتى الآن لم يتأثر لا الوضع لا إنه بسبب الفيروس لا بشكل إيجابي ولا بشكل سلبي، الوضع شبه طبيعي.
0: في تقديراتك ممكن يكون في تغيير بالأيام القليلة القادمة مثلاً؟
1: هو غالباً الأسعار والأعمار بيد الله، بس كتخونات يعني استبيانات لقدام أتوقع إن الوضع طبيعي يعني إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وهي يعني معلومة جميلة وبصراحة انه حلو انه الواحد يطمئن على الاقل في منطقة الخليل او الجنوب بشكل عام انه لا هو الـ الـ الـ الـ الكمية اللي موجودة في الجنوب خلينا نحكي بشكل عام هي امنة وان شاء الله بتضلها امنة بطبيعة الحال.
1: اخوي عثمان يعني صنف الدجاج او اليوم صناعة الدواجن يعني تتعرض يعني زي اي قطاع من القطاعات تتعمل العلاج الاساسي للعرض والطلب. احنا اضافي الى غير العرض والطلب الاوبئه والامراض والموجوده، احنا نسلم من الامراض الكميه الموجوده تكفي وتغطي حاجه السوق وفي فائض شوي. يعني زي ما قلت لك بتضل موازنه بين للمستهلك وللمزارع، المزارع ما يربح، المزارع المزارع ما يربح كثير، والمستهلك يخص دعايه جيده مقبوله بسعر متناول للجميع.
0: نعم، كل الاحترام لكم، حقيقة بنفتخر بوجود مجموعة الحوامد اللي عندها كمان دجاج طيبة، المزارع والمسلخ اللي موجود اللي بتفتخر فيه أكيد محافظة الخليل بشكل عام، هو فخر كمان فلسطيني بامتياز، فبنحييكم على جهودكم وربنا يحميكم إن شاء الله.
1: الله يسعدك يا سيد،
0: الله يخليك. شكرا، الله شكرا لحديثك أخونا أبو شهادة المدير العام لمجموعة الحوامد الاستثمارية. مثل ما قال، أولا منطقة الجنوب هي آمنة وسليمة رغم أنه الفيروس كمان هو آمن على الإنسان، لا يعني لا يضر بصحة الإنسان، ونأمل بأنه يبقى السعر في ذات المعدل الحالي خلال الأيام القادمة، ما يكون في تأثير كبير على الأسواق.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.
3: الساعة الآن 2:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
4: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: أنتم مع برنامج أطياف الوطن،
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
0: إعلان عن قطع وتشويش على التيار الكهربائي صادر عن كهرباء الخليل. تعلن كهرباء الخليل عن قطع التيار الكهربائي يوم الخميس الموافق 16/7/2026 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا، ذلك من أجل القيام بأعمال صيانة وتطوير على الشبكة، ويشمل القطع المناطق التالية: شارع دويربان، وادي الزرزير، محيط صالة ريماس، مصنع الزير، محيط مفرق عين شمس، محيط مسجد العباس، ووادي الشقاق. نعتذر عن هذا الإجراء الخارج عن الإرادة، ونرجو من المواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر للحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية. نشكر لكم تفهمكم وحسن تعاونكم. مع تحيات كهرباء الخليل.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.

نواصل وإياكم المشوار متابعينا الكرام، ولازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. إجمالا هنالك ثبات في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، 31 درجة مئوية الحرارة حاليا في الخليل، بالليل بتنخفض ل 20 درجة مئوية ورح تبقى ثابتة حتى يوم الجمعة. بالنسبة لقطاع غزة تقريبا مماثل للخليل، 31 بنهار لكن بالليل بتكون 24 درجة مئوية. في أريحة 41 درجة مئوية الحرارة بنهار، وبالليل 28 درجة مئوية. أما بالنسبة لأسعار العملات خلال الفترة الحالية فهنالك اختلاف بطبيعة الحال، هاي الأسعار المتأثرة بكل ما يجري من تطورات محلية وعالمية وتتأثر بقوة الشيكل والدولار. إجمالا الشيكل مقابل الدولار حاليا بتنين شيكل وتسعة وتسعين أجورة، يعني معدل الثلاثة شيكل. الدينار الأردني للشيكل بأربعة شيكل واثنين وعشرين. النفط اليوم 85 دولار. أما الذهب فهو كمان بانخفاض، اليوم تحكي على 4033 دولار.

طبعا المزيد من الأخبار دوما يمكنكم متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة. هاي ليلة إنجلترا مع الأرجنتين، الجميع ينتظر مباراة يعني مباريات كأس العالم اللي تعتبر المباراة قبل النهائية، يعني طبق ضل جولتين. اليوم بيحددوا مين اللي حيلعب مع إسبانيا، إسبانيا راحت لنهائي كأس العالم، والفائز اليوم ما بين الإنجلترا والأرجنتين هو اللي راح يقابل إسبانيا. طبعا يوم مباراة كأس العالم النهائي أعتقد يوم الأحد راح تكون، راح يكون في مباريتين، واحدة عشان يتنافس اللي هو فرنسا راح تنافس الخاسر من الأرجنتين أو إنجلترا على المركز الثالث، والنهائي لكأس العالم. إسبانيا هي أول المتأهلين إلى نهائي كأس العالم. هلأ مين حيتأهل الليلة، إنجلترا أو الأرجنتين؟ ما حد بيعرف. نلتقي وإياكم غدا بمشيئته تعالى في حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن. شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: برنامج أطياف الوطن يوميا وعثمان أبو الحلاوة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ياسر أبو معيلق من بيروت، جويس الحاج خوري من القدس، أحمد جرادات من بغداد، منا ظاهر ومن كييف ياد ستي، أهلا بكم جميعا زملائي الكرام. إذا نبدأ من ملف التطورات في إيران، حيث أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها وجهت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أن الهجمات تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على الاستهدافات بضرب أهداف أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن، مهددا بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
4: جولة جديدة من الضربات الأمريكية، الغارات ستتواصل حتى يقول الرئيس هذا كافي. دونالد ترامب يضع الإيرانيين أمام خيارين، إما التفاوض أو البقاء تحت النار. يعقد ترامب اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤولين، يبحث الرئيس الأمريكي ضرب أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني إلى جانب تلك التي تشنها القوات الأمريكية ضد أهداف في محيط مضيق هرمز. يضرب الجيش الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور ممهلا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. 28 يوما على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسميا بعد، لكن لم يبقى شيء من بنودها، الطائرات والدخان عاد إلى سماء إيران والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضا وتضرب أهدافا في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضا، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
3: وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز بتصعيد عسكري على إيران الأسبوع المقبل يشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة.
5: سنضربهم بقوة غدا أيضا، الأسبوع القادم سيكون سيئا للغاية لأننا نعتزم تدمير جميع محطات توليد الطاقة والجسور ما لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا.
3: ينضم إلينا إذن الآن من طهران ياسر مسعود، وأيضا من واشنطن محمد بدين، أهلا بكما. أبدأ معك ياسر، إذن القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن بدء موجة من الضربات ضد إيران قبل قليل، أين وقعت هذه الضربات إن بدأت، وما هي الأضرار التي خلفتها؟
6: رويدة، حتى اللحظة لم تشر أي من وكالات الأنباء الإيرانية ولا حتى وسائل الإعلام الإيرانية ولا التلفزيون الإيراني الرسمي إلى سماع أصوات انفجارات في أي من المحافظات والمدن الإيرانية. ما سمع في شيراز تحديدا بمحافظة فارس كما يبدو، وكما جرى التأكيد من محافظ فارس وأيضا حتى من الجهاز الأمني في هذه المحافظة، يجري التأكيد على أنها انفجارات متحكم بها، وهي في المناجم التعدين بعيدة عن

0: بعض الانفجارات في تحديدا في تشابهار واقصى في اقصى الجنوب الشرقي لايران وهي المطله على بحر عمان، ولكن لم يجري تاكيد ذلك ولم نسمع اي مصادر شبه رسميه حتى تؤكد هذه المعلومات، وبالتالي حتى اللحظه لا وجود لما يؤكد لسماع دوي انفجارات او حتى لتفعيل مضادات الدفاع الجوي في البلاد.
1: طيب إذا أذهب إلى بدين، إلى محمد بدين من واشنطن، لي يعني أيضا نقف إن كانت هناك معلومات إضافية محمد نشرت من قبل القيادة الوسطى الأمريكية أو المصادر الأمريكية عن الضربات التي يعني تنوي واشنطن استهدافها في إيران اليوم.
2: رويدة، في الظاهر هذه هي النتائج الأولى لاجتماع غرفة العمليات يوم أمس الذي تسربت أخباره إلى الصحافة الليلة البارحة. الاجتماع في غرفة العمليات المحصنة في البيت الأبيض ترأسه ترامب مع كبار مسؤولي إدارته من نائب الرئيس إلى كبار مسؤولي الأمن القومي بمن فيهم المسؤولون العسكريون كرئيس هيئة الأركان المشتركة، وزير الحرب، وزير الخارجية، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية. والاجتماع كان منصبا على زيادة الضغط العسكري وتوجيه ضربات غير مسبوقة تستهدف مواقع عسكرية إيرانية وتكون مركزة ومكثفة على مدى الأيام المقبلة. نحن نتحدث عن توسيع للحملة العسكرية الأمريكية على إيران، لا يبدو أن لغة الدبلوماسية الآن تجد أي مساحة لها على الأقل في الخطاب الرسمي الأمريكي، بما في ذلك خطاب ترامب الذي يتحدث الآن بتصعيد متزايد ومتسارع عن ضرب واستهداف المواقع الإيرانية وحتى عن التهديد باستهداف محطات الكهرباء والجسور الأسبوع المقبل. هذا هو اليوم الخامس على التوالي من التصعيد العسكري وانهيار عمليا انهيار مذكرة التفاهم وأي اتفاقات لوقف إطلاق النار كانت قد أقرت قبل ذلك أو بعده، سواء بتفاهمات عبر الوسطاء أو بتفاهمات مباشرة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ترامب كان يقول بأن الإيرانيين ضيعوا الفرصة وبأنه أعطاهم فرصة كان عليهم أن يغتنموها. أعيد فرض الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية من جديد منذ 8 مساء بتوقيت غرينتش من الليلة البارحة. اليوم تقول القيادة الوسطى أنه قبل 1:10 بالضبط بدأت موجة جديدة من الضربات. نحن نتحدث عن موجات متقاربة ومتزايدة، العدد بدأ يزيد حتى في أثناء 24 ساعة أو في كل وحدة يوم هنالك عدد من الموجات متتالية. هذا حتى لا يشبه ذلك التصعيد الذي كان قد وقع عندما كانت اتفاقات أو الوصول إلى اتفاقات كان هشا وعلى شفا أن تنهار كل المسارات الدبلوماسية. كانت تلك العمليات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران متركزة على موجة واحدة، وفي العادة تكون موجة مسائية أي في ساعات الليل. تقريبا منذ وقف إطلاق النار الاتفاق المؤقت الذي أقر بوساطة باكستانية في الأسبوع الأول، في نهاية الأسبوع الأول من شهر إبريل، هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة بموجات متتالية من الأعمال العسكرية ضد إيران في ساعات النهار. لم يكن من قبل من عادة القيادة الوسطى أن تقوم بأعمال عسكرية من هذا القبيل، خاصة موجات استهدافات وضربات في ساعات النهار، وإنما كانت تتركز في الليل. يقول الرئيس الأمريكي ويقول كبار المسؤولين في الإدارة الذين تحدثوا أو سربوا لبعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن ترامب يفكر الآن في موجة أكبر وأشد. هذا أيضا يفسره أنه أبلغ الكونغرس في مطلع هذا الأسبوع بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وبالعودة إلى الأعمال العسكرية. ما يزال سؤال واحد عالقا حتى الآن وغير واضح بالنسبة للصحف، بالنسبة للمصادر الأمريكية، وهو أي دور إسرائيلي؟ هل هنالك انتظار لحين استهداف الجانب الإيراني كنوع من الرد لمواقع داخل إسرائيل من أجل أن تنخرط إسرائيل من جديد أو أن تنضم إلى الأعمال العسكرية الأمريكية؟ وهذا السؤال أيضا هو سؤال ضاغط على الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى سؤال مضيق هرمز والذي يفسر لماذا تركز القيادة الوسطى الآن في أعمالها العسكرية على مناطق الساحل الجنوبي الإيراني والمناطق المحاذية أيضا بما في ذلك الجزر الإيرانية المحاذية أو القريبة من مسارات الملاحة في مضيق هرمز. مضيق هرمز حيث بدأ تقريبا كل التصعيد وحيث كانت التفاهمات ومذكرة التفاهم كلها تقريبا تكاد تنهار بسبب مسألة الملاحة عبر المضيق. ترامب تراجع يوم أمس عن فرض رسوم بقيمة 20% من حمولة

0: السفن مقابل تأمينها، قال إن هنالك دولا ستستثمر أموالا كبيرة وبأنه عاد النظر ولن تفرض رسوم قيمة 20%، لكن عمليا الوضع غير واضح موقف واشنطن أو ما تنوي واشنطن القيام به، وكذلك موقف الجانب الإسرائيلي الذي كان شريكا في هذه الحرب منذ ساعتها الأولى. كل ذلك ما يزال بحاجة ربما إلى ساعات أو إلى أيام من أجل أن تتضح صورته أو إطاره النهائي.
1: ولكن ربما الواضح محمد بأنه ما يجري الآن حاليا هو حرب السيطرة على مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الأهم بأنه هل تنوي واشنطن فعلا يعني حسم الموضوع عسكريا مع إيران، أم أنها ربما تضغط الآن من أجل إجبار إيران على مزيد من المرونة في أي جولة تفاوضية مقبلة؟
0: بود ترامب رويدة لو أنه يستطيع أن يحسب المسألة عسكريا، لو كانت ممكنة بالحسم العسكري دون أن تكون هنالك أي قوات أمريكية على الأرض فلن يتردد في ذلك ولا الإدارة الأمريكية للحظة واحدة، لكن المعطيات ومسار الحرب والتصورات التي كانت لدى الإدارة الأمريكية وفق ما سرب من مصادر متعددة أمريكية وإسرائيلية، التقديرات التي بنيت عليها أصلا هذه الحرب بادئ الأمر كلها اتضح أنها اصطدمت بواقع مغاير، إما مغاير بشكل كامل أو مغاير بمعنى أنه تطور إلى سيناريو لم تكن الإدارة الأمريكية تجعلها في صدارة ما يمكن أن يحدث كمآل لهذه الحرب والأعمال العسكرية منذ يومها الأول. ولذلك نقطة مضيق هرمز ضاغطة على ترامب، بما في ذلك الإشارات التي كان يطلقها وقوله بأن واشنطن قد تكون هي المسيطر أو أنها سوف تتقاضى رسوما، كل ذلك قرئ في واشنطن على أنه إطلاق من ترامب لرصاصة على رجله، لأنه عمليا سيؤدي إلى زيادة أسعار المحروقات، زيادة أسعار النفط، اضطراب الأسواق في الولايات المتحدة، وترامب بحاجة إلى شيء معاكس. ويوم أمس صدرت أرقام التضخم والتي أظهرت نوعا من الخمول أو التراجع في التضخم، رغم أنها تعبر فقط عن فترة كانت تقريبا الحرب فيها والأعمال العسكرية منخفضة وكانت أسعار النفط متراجعة أي في شهر يونيو الماضي، لكن سيكون تحديا أمامه الشهر القادم. التقديرات الشهرية للتضخم بالتأكيد الشهر القادم لن يكون على المقدار أو الشكل الذي يحتفي به هو وإدارته في هذه الأيام، وكلما اقترب أكثر من انتخابات التجديد النصفي سيكون عليه أن يصل إلى اتفاق دبلوماسي حتى ولو إلى حين الخروج من مرحلة الانتخابات، ساعتها ستكون الخيارات أمامه مختلفة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. أفاد مراسل التلفزيون العربي بانتهاء المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة اتفاق الإطار هي أفضل ما يمكن وبدأت تعطي مفاعيلها وفق تعبيره. وأضاف عون أنه بفعل الاتفاق بدأت واشنطن تستمع إلى الجانب اللبناني وملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي وأن لا تساهل فيما يخص حقوق لبنان. وتابع عون على أن الحوار أو أن الحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية. 97.7
2: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: من أمام السفارة الأمريكية في روما ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق، ومعنا من القصر الجمهوري في بعبدة مراسلتنا جويس الحاج خوري، ومعنا أيضا من القدس مراسلنا أحمد جرادات. أهلا بكم جميعا. أبدأ طبعا من روما معك ياسر، على ماذا انتهت هذه الجولة التفاوضية بين لبنان وإسرائيل في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية؟
4: نعم رويدة، على ربما غير المعتاد، على غير الجدول الزمني المعتاد، انتهى الوفدان المفاوضان الآن من الجلسة السادسة للمفاوضات التي كانت من المقرر أن تستمر لمدة يومين. نحن الآن نترقب خروج بعض هذه الوفود، فقد خرج وفد أول ونترقب خروج بقية الوفود من مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما. بالطبع الأجواء البناءة التي تم الحديث عنها يوم أمس على ما يبدو أنها ربما استمرت إلى اليوم، وهذا قد يدلل على الوقت على تبكير خروج هذه الوفود أو مغادرتها للسفارة الأمريكية، حيث كان من المقرر أن تغادر في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش، إلا أنها استبقت ذلك وغادرت الآن. ولذلك هنالك يعني بعض المصادر تشير إلى أن هنالك توقعات بأن الفريقين انتهيا من وضع اللمسات التقنية على ربما مرحلة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية في لبنان، وأن ذلك سيباشر العمل به بمجرد عودة الوفود إلى بلدانها، وبالتالي فإنه يمكن الحديث عن ربما اختراقة في هذا الملف الذي كان يزخر بالعديد من الأمور التقنية مثل التسلسل الزمني لكيفية الانسحاب، عدد القرى التي سينسحب منها، أيضا آلية التأكد من عدم وجود أي مخازن الأسلحة أو مستودعات للذخيرة موجودة في المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية وسيسيطر عليها الجيش اللبناني فيما بعد. بالإضافة إلى ذلك فإن يعني أصداء الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران والتي وقعت قبل قليل أيضا تخيم على هذه المفاوضات، ربما سرعت من إمكانية التوصل إلى اختراقها وبالتالي إنهاء هذا الاجتماع مبكرا. لذلك نتوقع على الأقل لحين صدور البيان الختامي الذي كان يتم الحديث عنه، حيث كان سيتم إصدار بيان ختامي يوجز هذه الجولة من المفاوضات، لحين صدور ذلك فإن التوقعات تشير إلى أن هنالك إلى استمرار اللهجة البناءة بين الطرفين، إلى وجود اختراق إيجابية نوعا ما في موضوع الانسحاب من المناطق التجريبية، بالإضافة إلى أن الأمريكيين يريدون أن يكون هنالك نوع من الضغط على إسرائيل لتنفيذ هذه الخطوة في أسرع وقت ممكن، وفي أسرع وقت ممكن يعني أن يبدأوا بذلك أو يباشروا بذلك يوم غد بعد انتهاء هذه المفاوضات. رويدة،
1: شكرا لك ياسر. أذهب الآن إلى جويس. جويس، لنتأكد منك ما تقوله الأوساط اللبنانية عن نتائج هذه الجلسة التفاوضية وما تم الاتفاق عليه.
5: رويدة، استكمالا لما قاله ياسر، من الواضح أن لبنان أيضا يترقب أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذ هذه الخطة من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية من أطراف زوطر الغربية وزوطر الشرقية التي تحتلها القوات الإسرائيلية في الساعات أو أقله من الآن وحتى نهاية هذا الأسبوع. هذا هو السقف الزمني الذي يتحدث عنه لبنان الرسمي اليوم، وأيضا تحديد هذه المناطق. وإنما إضافة إلى ذلك تمت مناقشة تسلسل زمني لعملية الانسحاب، أي أن لبنان لا يسعى فقط لبدء هذه المرحلة من الانسحاب، وإنما أيضا لوضع جدول زمني يشمل بقية القرى والبلدات الجنوبية وصولا إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، على أن تكون الترتيبات الأمنية التي سترافق عملية الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني داخل القرى والبلدات التي تحتلها إسرائيل الآن بالتزامن مع عملية الانسحاب مولجة بها المفاوضات التي يرتقب أيضا أن تكون على المستوى العسكري في المرحلة المقبلة. يعتبر لبنان أن هناك جولة جديدة قد تجمع الوفود العسكرية في الأسابيع المقبلة لوضع آليات التحقق من انتشار الجيش اللبناني واستكمال عمليات الانتشار، وإنما أيضا تضع الترتيبات الأمنية لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. منسوب التفاؤل مرتفع اليوم في القصر الرئاسي في ما يتعلق بين النتائج المرتقبة لهذه الجولة. البيان يتوقع القصر الرئاسي أن يتضمن جدولا زمنيا ومدة زمنية، وأن يتطرق أيضا إلى القرى التي سيتم الانسحاب منها. كما ذكرنا يرجح أن تكون زوطر الغربية وزوطر الشرقية كبلدات نموذجية محتلة، وكذلك الأمر فرون والغندورية كبلدات متاخمة للقرى المحتلة، والتي أيضا سيكثف الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمؤسسات الرسمية اللبنانية وجودها فيها. إضافة إلى كل ذلك، هناك أسئلة كثيرة طرحت كما أشار ياسر من قبل الجانب الإسرائيلي، تمت الإجابة عليها من قبل الجانب اللبناني، تحديدا فيما يتعلق بدخول السكان إلى القرى والبلدات الجنوبية التي سيتم الانسحاب منها. هذا أمر محسوم بالنسبة للجانب اللبناني، يؤكد الجانب اللبناني الرسمي على وجوب أن يدخل المواطنون ويعود النازحون إلى القرى والبلدات التي سيتم الانسحاب منها والتي سينتشر فيها الجيش اللبناني. أما فيما يتعلق بالمقاتلين إذا ما كانت هناك أي تساؤلات أو علامات استفهام حول وجود مقاتلين لحزب الله في هذه القرى والبلدات، فيقول الجانب اللبناني بأن هذا الأمر متروك للجيش اللبناني، هو من سيعمل عمليا على الأرض للتحقق من عدم وجود مسلحين وعدم وجود مخازن أسلحة. هذه النقطة أيضا تمت الإشارة إليها فيما يتعلق بتفتيش المنازل، وهو أمر كان قد رفضه حزب الله خلال انتشار الجيش اللبناني ضمن الخطة أو المرحلة الأولى من خطة الجيش للانتشار جنوب الليطاني خلال فترة وقف إطلاق النار التي أعقبت اتفاق نوفمبر عام 2024. تقول المصادر بأن هذا الأمر يجري وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وهذا أيضا متروك للجان العسكرية وللجيش اللبناني لوضع التصور لكيفية مراقبة هذا الأمر. ولكن الجيش اللبناني كان قد أبلغ المسؤولين اللبنانيين وأيضا الوفد العسكري الأمريكي المتواجد في بيروت بجهوزيته لبدء الانتشار في جنوب لبنان في القرى المحتلة وتلك غير المحتلة، وأيضا يترقب انسحاب القوات الإسرائيلية للدخول إلى هذه القرى. رويدة،
1: شكرا لك جويس. أذهب الآن إلى القدس مع أحمد جرادات لنقف على تصريحات الأوساط الإسرائيلية حول هذه المفاوضات، حول هذه الجلسة من التفاوض في روما ونتائجها.
6: يعني التقديرات حتى هذه اللحظة بأن الجولة السادسة قد تفضي بالنهاية إلى انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين، ولكن عدا ذلك لا يمكن أن يعني تنسحب إسرائيل من مزيد من المناطق، لا في هذه الفترة ولا في الفترة المقبلة. القناة 15 الإسرائيلية نقلت عن مصادر بأن نتنياهو طرح خلال اجتماع للكابينت عقد قبل أيام بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني حتى ولو مارست الإدارة الأمريكية ضغوطا عليه. وإسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي تحدث عن جزئية الاهتمام بالمنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأصفر، وأن هذه المنطقة أيضا هي هدف للجيش الإسرائيلي لتدمير الأنفاق التي يدعي بأنها أنفاق يعني لحزب الله. لذلك لا يوجد بوادر للانسحاب من كل الجنوب اللبناني، ولكن قد تذهب إسرائيل لانسحاب جزئي من منطقتين تجريبيتين، ولكنها تطالب بآلية مراقبة واضحة من الإدارة الأمريكية، آلية أيضا تنفيذ واضحة من الجيش اللبناني بأنه سينزع سلاح حزب الله، سيقوم بتفتيش المناطق في هذه البلدات، والانتشار لا يقتصر فقط على تواجد الجيش اللبناني بل عمل على الأرض من أجل إتمام ما لم يعني يحققه الجيش الإسرائيلي. تدفع إسرائيل نحو إجراءات قد ينفذها الجيش اللبناني في المناطق التي لا تحتلها، تستغل الاتفاق الإطاري الذي لم يتم الحديث فيه عن جزئية الانسحاب بشكل كامل، لم يتم وضع جدول زمني، وهذه الجزئية تستغلها إسرائيل بشكل جدي وتحاول من خلالها تبرير البقاء في الجنوب اللبناني في المنطقة التي تسميها إسرائيل بأنها منطقة أمنية. كشف موقع إكسيوس بالأمس وأيضا القناة 12 الإسرائيلية عن أن ترامب طلب من نتنياهو الانسحاب من الجنوب اللبناني ومن الأراضي السورية المحتلة بعد سقوط نظام الأسد. الحديث عن طلب وليس ضغوط، ولكن رغم ذلك نتنياهو رد على ترامب بأن هذه المناطق الأمنية مهمة لإسرائيل. لذلك إسرائيل قد تدفع أو قد تذهب لانسحاب من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني وفقا للاتفاق الإطاري، ولكن لن تنسحب من مناطق إضافية وستحاول البقاء لفترة طويلة في هذه المناطق. وهناك محاولة من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من حتى نتنياهو وكاتس التلميح بأن البقاء سيكون طويلا، وقالها صراحة كاتس قبل أيام بأن الجيش الإسرائيلي سيبقى طويلا في داخل الجنوب اللبناني. لذلك جزئية الانسحاب من كل لبنان ليست واردة في هذه الفترة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي من القدس. الآن ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سجن أنصار غربية مدينة غزة. كما أصيب 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي طاول منطقة أصداء شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونقلت سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني الجرحى لمستشفى الأمل ومستشفى ناصر الحكومي. فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة في دير البلح وسط القطاع.
7: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تمحى أسرة بأكملها من السجل المدني ولا ينجو منها إلا طفل واحد، في سياق تصاعد الاستهدافات اليومية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع بذريعة تصفية العناصر المسلحة لتعيش غزة واحدة من أدمى لياليها منذ وقف إطلاق النار، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1100 شهيد. مشهد دفع حركة حماس إلى دعوة الممثل الأعلى لمجلس السلام إلى مغادرة موقع الانحياز لطرف واحد، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره لإسرائيل يسهم في مواصلة خرقها لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق، فلا دخول للمساعدات ولا خروج للمرضى من أجل العلاج، فضلاً عن تفاقم معاناة الحياة اليومية في القطاع المدمر. انتقادات رافقها تأكيد من الحركة على تطلعها في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ملزم وفق ضمانات حقيقية هذه المرة. يأتي ذلك في أعقاب انعقاد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل الذي انتهى بإطلاق مبادرة جديدة باسم فريق غزة، تمحورت حول حشد تعهدات مالية تقارب المليار دولار لدعم تأهيل البنية التحتية الأساسية، في حين تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار. في السياق تستمر وساطات إقليمية ودولية دون أن تحدث اختراقاً حاسماً فيما تبقى من ملفات جوهرية عالقة، على رأسها بند نزع السلاح وربطه بإدخال المساعدات وإجراءات التعافي للقطاعات الحيوية. وترى حماس في ذلك مخالفة فجة لاتفاق أرساه الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي، وفي المقابل يواصل جيش الاحتلال سياسة المنع والقصف والتوغل في أرض غزة.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه لكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بضم تشكيل مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربع سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة، 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا، وأسعار تصنع الفرق.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: بلدانهم الأصلية، ولكن أيضا نريد أن نقف معك على الموضوع الأهم اليوم، وهو زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن، وما تم يعني أو ما رشع عن هذه الزيارة سواء من الأوساط العراقية أو الولايات المتحدة الأمريكية.
5: رويدة، أبدأ من معتقلي تنظيم الدولة داعش الذين تتم محاكماتهم في العراق وفقا لقانون العقوبات العراقي للجرائم التي ارتكبوها على الأراضي العراقية، إبان سيطرة التنظيم على ثلث الأراضي العراقية في عام 2014. هذه المحاكمات تجري وفق ما كشف عنه مصدر قضائي عراقي تحدث للتلفزيون العربي بأنها جارية بتحقيقات عالية المستوى، وكذلك أن هنالك بعض الدول بدأت تستجيب لتسلم رعاياها من المدانين والمنضمين لهذا التنظيم، حيث تم تسلم 2 يحملون الجنسية الفنلندية وكذلك أمريكي الجنسية، تم تسلمه من قبل الجهات المختصة في بلدانهم. هذه العملية تمت وفقا للإجراءات القضائية والقانونية العراقية على أن تتم محاكمتهم في بلدانهم أيضا. كذلك هنالك سجن مشدد لهم، سجن الكرخ المركزي غرب العاصمة العراقية بغداد، ويخضعون لإجراءات مشددة تطبقها قوات الأمن العراقية، وكذلك تنظمها وزارة العدل العراقية المسؤولة عن هذا السجن. بالعودة إلى الشق الثاني من سؤالك حول زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الزيارة الأولى بعد توليه رئاسة الحكومة العراقية، هذه الزيارة تلاقي أصداء جيدة خاصة بعد لقائه بالرئيس الأمريكي أمس في البيت الأبيض وحديثه، وكذلك القضايا الوطنية التي طرحها. بالمقابل هنالك انتقادات للقائه الرئيس الأمريكي واتهامه بالقاتل وكذلك مفتعل الأزمات والمشاكل في المنطقة. انقسمت الآراء إلى نصفين، لكن الآراء الكفة تميل إلى الجيدة هذه الزيارة والناجحة، والتي كشفت الوجه الدبلوماسي والحوار الجيد لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. إضافة إلى ذلك أن جدول أعمال حافل باللقاءات، من بينها التقى في الجالية العراقية والمسيحيين العراقيين الذين يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، لقاءات مع مسؤولين أمريكان، كذلك وزير الحرب الأمريكي، الرئيس الأمريكي، شركات مختلفة، أيضا لديه جلسة مع الصحافة، مؤتمرات صحفية لوزير الخارجية العراقي سوف تكون في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتابع، حيث قال أحد المسؤولين العراقيين في تصريح للتلفزيون العربي إن هذه الزيارة تأتي في مرحلة حساسة ومفصلية، كون المنطقة الآن محتقنة وهنالك إغلاق لمضيق هرمز. العراق يبحث عن بدائل وعن حليف استراتيجي، وهذه ترتب أوراق العلاقة العراقية الأمريكية التي تسعى إليها حكومة علي الزيدي لتحسين وضع العراق اقتصاديا وكذلك الدخول بشراكات متينة. نعم،
4: شكرا جزيلا لك من الظاهر مراسلة التلفزيون العربي من بغداد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة غارات ليلية على سومي وخاركيف وزابوريجيا وأوديسا، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين. كما أعلنت موسكو استهداف مزيد من السفن ومرافق للبنية التحتية في المواني الأوكرانية. من جانبه أعلن الجيش الأوكراني استهداف 20 سفينة روسية في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية، ليرتفع إجمالي السفن المستهدفة إلى 136 سفينة خلال 10 أيام.
3: إيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوما بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين وألحق أضرارا بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة، وألحقت أضرارا واسعة بمنازل ومبان سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقية أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود، كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.
4: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين توقيع اتفاق خاص مع أوكرانيا بشأن المسيرات. وخلال زيارتها كييف مع وفد من القادة الأوروبيين، أكدت فوندرلاين إطلاق شراكة صناعية دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا. من كييف ينضم مراسلنا إياد استتي. أهلا بك معنا إياد، نريد أن يعني تفاصيل إضافية منك عن هذه الشراكة الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، على ماذا ينص وبماذا تستفيد به كييف؟
6: لا، نعم رويضة، فيما يخص هذه الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، كانت هناك العديد من التصريحات للمسؤولين الأوكرانيين، وذلك خلال قمة الناتو وأيضا خلال قمة تحالف
7: راديو الحرية
2: 97.7 FM. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: راديو الحرية
6: 97.7 FM. مثل هذه الصواريخ التي تطاول في كل يوم أو تستهدف في كل يوم مناطق أوكرانية، هكذا يقول الجانب الأوكراني. طبعا اليوم كان هناك حضور لافت لعدد من القادة الأوروبيين إضافة إلى رئيسة المفوضين الأوروبية، ويعني في يوم تحتفل فيه كييف أو تحيي فيه يوم الدولة الأوكرانية، هناك كان يعني حفل كبير كان قد أقيم على ساحة ميخالوفسكا بحضور هؤلاء الضيوف. الرئيس زيلينسكي في كلمته كان قد تحدث عن قدرات أيضا أوكرانية من أجل تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي، وقال بأن هناك مواقع في داخل أو في العمق الروسي أصبحت القوات الأوكرانية قادرة على أن يعني تستهدفها في العمق الروسي بفضل طبعا هذه الصواريخ، إضافة طبعا لما تحدث عنه أيضا زيلينسكي عن موضوع المسيرات الأوكرانية، والذي قال بأن أوكرانيا تنتج منها سنويا نحو 10 ملايين مسيرة، وأن يعني واقع العمل في أو إنتاج هذه المسيرات يتجه خلال السنوات المقبلة إلى إنتاج أكثر من 20 مليون مسيرة سنويا، طبعا في ظل المواجهات في ظل الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. طبعا الرئيس زيلينسكي خلال هذا الحفل أيضا كان قد قلد رئيسة المفوضية الأوروبية بوسام رفيعة، وسام يسمى وسام أوروبا أوكراني، وذلك تقديرا طبعا لجهود أورسولا فوندرلاين في ما يتعلق بمساندة ودعم أوكرانيا خلال سنوات الحرب. تحدثت أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية في كلمتها اليوم، وهي كانت قد أعلنت عن التوصل إلى توقيع اتفاقية ما بين أوكرانيا وروسيا فيما يتعلق بالمسيرات أو ما يعرف باتفاق المسيرات. سوف يكون هناك تبادل للخبرات المكتسبة من الجانب الأوكراني على مدى سنوات الحرب مع الجانب الأوروبي فيما يتعلق بموضوع المسيرات من تصنيع وتدريب وتشغيل هذه المسيرة. طبعا هذا لغاية الآن أبرز ما يعني تم الكشف عنه والإعلان عنه من قبل وسائل الإعلام الأوكرانية حول هذا اللقاء أو هذا الحفل الذي جرى في العاصمة كييف. لكن هناك على عجالة مستجدات ميدانية أريد أن أشير إليها فيما تعلق بالضربات الروسية على سومي، هناك ارتفاع في حصيلة الإصابات إلى 17 مصابا جراء الهجمات الروسية اليوم على هذه المقاطعة، مع استقرار عدد القتلى عند 3 قتلى. وفي أوديسا أيضا هناك الحديث عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 6 مع تسجيل مقتل 3 أشخاص في أوديسا بعد ضربات مركبة بالصواريخ والمسيرات بحسب ما ذكرت الإدارة العسكرية. وفي زاباروجيا قبل نحو نصف ساعة من الآن تحدثت الإدارة العسكرية عن مقتل شخص آخر جراء سقوط أو استهداف مسيرة لأحدى المركبات المدنية، مما أدى إلى مقتل السائق وإصابة شخصين آخر.
4: شكرا جزيلا لك من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ستية. والآن مشاهدينا إلى أخبار كأس العالم 2026. تأهل منتخب إسبانيا لنهائي كأس العالم بعد فوزه المستحق على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد. هدف الإسباني الأول جاء من ركلة جزاء عبر أويار زابال منتصف الشوط الأول، قبل أن يعزز بورو تقدم منتخب بلاده في الدقيقة 58. وبهذا ستواجه إسبانيا الفائزة من مباراة نصف النهائي اليوم بين إنجلترا والأرجنتين.
12: الجميع يسير في الاتجاه والهدف نفسه، كل واحد منا يحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل خدمة المجموعة كلها والمنتخب عموما. الوصول إلى النهائي يجعلنا سعداء للغاية، الجميع يدعموننا ويقفون خلفنا. ندرك تماما حجم التحدي كما حدث معنا في بطولة أوروبا. الآن نحن على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي وأمل ذلك.
13: إسبانيا بأكملها تعيش حالة من الحماس الكبير، كنا على دراية بأن هذه المباراة في غاية الأهمية، واجب تقديم كل ما لدي من أجل إسبانيا. أعتقد أن الفوز لم يكن بفضل هدفي بل بفضل العمل الجماعي.
14: من الواضح أن منتخب إسبانيا قوي للغاية وقد أثبت ذلك. لم نكن في أفضل حالاتنا، ارتكبنا أخطاء عديدة، أداؤنا لم يكن بالمستوى المطلوب، تعرض صليبا لإصابة، وكان علينا أيضا توخي الحذر مع رابيو لأنه كان مهددا بالإيقاف بسبب حصوله على بطاقة صفراء. كلها عوامل أثرت علينا، للأسف ترك فينا الخروج من المونديال شعورا بخيبة الأمل.
4: وبعد الفوز على فرنسا احتفلت جماهير المنتخب الإسباني خارج ملعب دالاس وأشادت بأداء فريقها وبلوغه نهائي المونديال.
15: لقد أثارت هذه المباراة الكثير من المشاعر لدي، يا له من شعور. صحيح أننا شعرنا بالتوتر في بعض الفترات، لكن في النهاية بالإمكان القول أننا حققنا الفوز بسهولة.
13: إسبانيا فريق مليء بالمفاجآت، لقد فاجأوني وفاجأوا فرنسا بالتأكيد. قدمنا أداء رائعا تحديدا في وسط الملعب.
4: أنهى المنتخب الإنجليزي استعداداته لمواجهة الأرجنتين الليلة على ملعب أتلانتا في النصف النهائي الآخر لكأس العالم. منتخب الأسود الثلاثة يطمح لبلوغ ثاني نهائي له في تاريخ البطولة منذ تتويجه بلقبه الوحيد في نسخة 66. جدير بالذكر أن إنجلترا تخطت عقبة النرويج في الدور ربع النهائي بعد أن كانت متأخرة بهدف، قبل أن تقلب النتيجة بفضل هدفين من جود بيلينغهام.
16: من المميز جدا أن نلعب أمام حامل اللقب، ومن الرائع أيضا مواجهة ليونيل ميسي وفريقه. مباراة إنجلترا والأرجنتين أمر استثنائي بكل المقاييس، إنها مباراة كبيرة في بطولة كبيرة. بالنسبة للقمصان، الأرجنتين تلعب باللون الأزرق ونحن نلعب باللون الأبيض. هل اختارت الأرجنتين ذلك لأنها ترى أنه لون محظوظ، أم أن الأمر مجرد اختيار؟ كنت سأفعل الشيء نفسه لو كنت مكانهم. إذا كان هناك أي ارتباط بالتفاؤل أو الاعتقاد بالحظ لكنت اتخذت القرار ذاته.
4: على الجانب الآخر يطمح المنتخب الأرجنتيني بتخطي عقبة الإنجليز وبلوغ نهائي كأس العالم للمرة الثانية تواليا. طريق بطل العالم نحو نصف النهائي لم يكن مفروشا بالورود بعد أن تخطى عقبة نظيره المصري بصعوبة في ثمن النهائي وفاز على سويسرا بثلاثة أهداف لهدف في الوقت الإضافي. جدير بالذكر مشاهدينا أن قمة الليلة ستكون الأولى التي يواجه فيها ليونيل ميسي المنتخب الإنجليزي طوال مسيرته الكروية.
17: أعتقد أن خوض نصف نهائي كأس العالم أمر استثنائي. صحيح أننا لعبنا هذا الدور من قبل، لكنه يبدو وكأننا نعيشه للمرة الأولى. نشعر بالسعادة والحماس والتوتر بنفس القدر، لأننا نريد أن نمنح جماهيرنا فرصة للاستمتاع. 97.7 FM.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن تضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبزبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
6: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
7: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
6: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية، يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: عبر إذاعة الحرية 92.7 مساء الفل وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة، البرنامج الأسبوع اللي بيتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ودائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نوصل لحل في يوم من الأيام أو نلاقي الحل على أرض الواقع، لأنه في حلول كتيرة بس أغلب هاي الحلول لليوم مش عم بنلاقيها. في حلقتنا لليوم رح نروح لنابلس الحبيبة وجامعة النجاح تحديداً، راح نحكي عن وحدة الإعاقة في جامعة النجاح مع مسؤول قسم وحدة الإعاقة في جامعة النجاح الأستاذ أحمد حسين في القسم الأول. أما في القسم الثاني راح نكون مع أحد خريجي جامعة النجاح لحتى يحكي لنا عن مسيرته في جامعة النجاح، الأستاذ تامر جرادات. متابعة طيبة بتمنها لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا مع شركة القصراوي التجارية القصراوي عالم من التسالي، ومع المتألق دائما في الهندسة الإذاعية صاحب اللمسات السحرية ربحي أبو رموز مساء الفل، وإيهاب النتشي يسعد هالمساء. وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن في الإعداد والتقديم إسراء أبو داود.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

شكرا يا ربحي، زمان عن كوزن السامي، من أجمل الأغاني هاي. كتير عم بنعيش اليوم لحظة من اللحظات عم نسأل حالنا أو عم نحكي مع حالنا بشي كتير أنا عم بستغربه، إنه إحنا مش عارفين شو بدنا، وهل إحنا بدنا نضل عايشين في في في هاي البلد أو بدنا نطلع، بدنا شغلنا أو ما بدنا، بدنا نستمر بالحياة أو ما بدنا. في تخبطات كتير بتصير معنا بسبب الظروف اللي عم بنعيشها، بسبب الوضع الراهن اللي عم بنعيشه، وبسبب الوضع الاقتصادي اللي عم بمره فيه أغلب شعبنا الفلسطيني. يمكن الأزمة الاقتصادية والوضع الاقتصادي اللي عم بنمر فيه يمكن هو السبب الأهم بأنه عم نسأل حالنا هذا السؤال. بصراحة الفكرة هي إحنا عارفين كتير شو بدنا، إحنا بس بدنا نعيش بأمان، بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش باستقلالية، بدنا ناخد حقنا اللي إحنا عم بنطالب فيه من زمان كتير. عشان هيك أنا دائما بحكي إنه رغم كل هاي التخبطات ورغم كل هاي الأسئلة اللي إحنا عم نسألها لحالنا كل يوم بدون ما نوصل لنتيجة، عم بتأثر على نفسيتنا بطريقة كتير مؤلمة. فخلينا نقعد مع حالنا شوي، نفكر مع حالنا شوي، إحنا ليش بنقول شو بدنا؟ إحنا ليش ما نطلع للحياة وعن جد نتمسك بكل شي بدنا إياه حتى لو الوضع صعب؟ صدقوني لو طلعنا على الدكان وشرينا حبة شوكولاتة، بديش أحكي أم الشيكل، أم النص، إنه ممكن أحيانا تفرحنا. لو نطلع نمشي بالشارع شوي ممكن هذا الـ هاي الطريقة كمان تريح نفسيتنا. لو أنا أحكي مع حدا بحبه وبحترمه وأرن عليه وأطمن عليه ممكن أطلع من هاي التخبطات اللي أنا عم بعيشها. بالإضافة لموضوع الحق واللي أنا دائما بحكي فيه كتير، يا جماعة الخير أنا ما بزبط أضل أقول حقي أعيش وحقي أحصل على عمل وحقي أركب بسيارة موائمة وحقي أدرس وحقي مش عارف إيش بدون ما أنا أطلع وأنتزع حق انتزاع. ما بزبط اليوم أنا أستنى فلان وعلان يجيب لي حقي، بصراحة بصراحة على الفاضي. عشان هيك أي حدا بده عن جد يلاقي حقه وبده يشوف حقه على أرض الواقع لازم تطلعوا، لازم تروحوا تدقوا بواب، لازم تروحوا تسألوا مسؤولين، لازم انتوا اللي تحصلوا على حقوقكم وانتوا اللي تاخدوا حقوقكم بإيدكم، ما تستنوا حدا يعطيكم حقوقكم. بصراحة اسألوني أنا عن تجربة مش راح توصلوا لحل. علشان هيك خلينا نتمسك بحقنا بهاي الحياة ودائما نكون على يقين انه احنا من حقنا نعيش، بس كمان احنا المسؤولين عن انه نحصل على حقوقنا.

0: بعد دقات الساعة رح ننبسط كتير مع أحمد حسين.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.
2: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير، مساء الفل، مساء الياسمين لكل مستمعي إذاعة الحرية 92.7 وبرنامج الحاسة السادسة مع شركة القصراوي التجارية. القصراوي عالم من التسالي. اليوم عم نستنى بنتائج الثانوية العامة، وخلال أيام إن شاء الله كلنا بنفرح بنجاح كل طلابنا وطالباتنا في الثانوية العامة، وفي كمان بصراحة من اللي قدموا الثانوية العامة أكيد طلاب وطالبات ذوي إعاقة. وإذا بنحكي طلاب وطالبات ذوي إعاقة، ما وقفت حياتهم على التوجيه وبس، أكيد في جامعة، أكيد في دراسة، أكيد في بكالوريوس أو دبلوم، كل واحد حسب شو بيختار. بصراحة في تحديات كبيرة كنا نواجهها زمان مع الجامعات الفلسطينية، لكن اليوم في تطور وتحسن كتير حلو. واللي لفت انتباهي جامعة النجاح ووحدة الإعاقة اللي موجودة في جامعة النجاح، واللي لفت انتباهي أكتر بكتير علاقة طلاب وطالبات جامعة النجاح، وأنا بحكي هون عن طلاب وطالبات ذوي الإعاقة من جامعة النجاح، وعلاقتهم بموظف ومسؤول وحدة الإعاقة في جامعة النجاح، وقديش في احتواء من أحمد حسين للطلاب والطالبات، قديش في تعاون، قديش في احترام، قديش في يعني كل كل كل المعاني الحلوة اللي بدنا نحكي فيها ونوصفها يعني لأحمد حسين. هذا من طلاب جامعة النجاح مش مني أنا، ما من وافي حقه. خلينا نرحب في مسؤول وحدة الإعاقة في جامعة النجاح الأستاذ أحمد. مساء الفل أحمد، مساء الخير.
1: يسعد مساك ومسا جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا، كيفك؟
1: يا هلا فيك.
0: شو الأخبار؟
1: والله نحمد الله كله تمام.
0: نورتنا والله.
1: الله هي منور بوجودكم أكيد.
0: أول شيء أنا يعني بصراحة نيال للطلاب وطالبات جامعة النجاح فيك على قد ما بينا.
1: يعني إحنا لنيالنا بوجود إعلامية مثلك يا إسراء.
0: الله يسعد قلبك. على قد ما بنحكي عنك هيك كلام حلو، على قد ما الطلاب والطالبات بحبوك، على قد ما بحس إنه بصراحة وحدة الإعاقة بيتهم. وأنا جيت زرت يعني جامعة النجاح وشفت قديش يعني عن جد في اهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة النجاح. تحكي لنا عن وحدة الإعاقة في جامعة النجاح، تفضل.
1: تمام. أول إشي شكرا لك يا إسراء، شكرا للإذاعة على الاستضافة، شكرا لجميع المستمعين. وحدة رعاية الطلبة والعاملين ذوي الإعاقة في جامعة النجاح، وحدة تم تأسيسها في العام 2008. هاي الوحدة أخذت على عاتقها أنه تقوم برعاية شؤون الطلبة من ذوي الإعاقة ومختلف الإعاقات، من ناحية توفير المواءمات المناسبة لهم داخل الجامعة، من ناحية احترام خصوصية كل إعاقة على حدة، يعني مثلا الإعاقة البصرية من ناحية توفير التكنولوجيا المساعدة والكتب المطبوعة بنظام برايل. وللمعلومة كتب بنظام برايل لطلبة جامعة النجاح يتقدم بشكل مجاني على حساب جامعة النجاح. من ناحية الإعاقات الحركية كنا حريصين أنه نوائم مباني الجامعة المختلفة. الجامعة عندنا فيها إحنا حرم قديم وحرم جديد. الحرم الجديد يعني خلينا نقول موائم بنسبة 98% بحكم انه بني حديثا، فراعينا فيه انه كل اشي يكون موائم من ناحية ممرات، من ناحية مصاعد، من ناحية طرق للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام. الحرم القديم بحكم البنى القديم اللي حاكمنا حاولنا جاهدين لتهيئته، يعني بقدر اعطيه نسبة 70-75%، يعني حتى لو الجهات اللي مش موائمة فيه احنا من ضمن خدماتنا انه بنقدر مثلا نغير قاعة، نغير مكان انعقاد مثلا امتحان لطالب حتى نوائم له. من ضمن الشغل كمان خدمة وحدة ساعات الطلبة والعاملين ذوي الإعاقة محاولة توفير منح، وفي غالب الأحيان بتكون جزئية للأشخاص من ذوي الإعاقة.
0: يعني انتو تقريبا عم تحكي عن خلينا نقول شبه بيئة شمولية موائمة مؤهلة مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من بنية تحتية أو من توفير أدوات، خلينا نقول الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة. يعني حبيت كتير فكرة لما حكيت عن إنه في حال الطالب أو الطالبة ذوي الإعاقة كانوا في مكان مش موائم، أنتوا بتنقلوه لمكان تاني لحتى يقدر يوصل بسهولة، يوصل باستقلالية. فهذا كمان كتير مهم، وأنا يعني بشكرك كتير وبشكركم كتير على هذا الجهد اللي عم تبذلوه.
1: تفضل. مثل ما انت حكيت، احنا هدفنا بشكل اساسي انه يكون الطالب يشعر باستقلاليته جوا الجامعه. يعني انا عندي طالب لنفرض على كرسي متحرك، هذا الطالب بحكم انه انا عندي بديش احكي على الحرم الجديد لانه اللي على كرسي متحرك ولسه من اقصى لادنى بكل اريحيه، بحكي عن الحرم القديم مثلا. لنفرض عن المنطقة الدنيا والسفل اللي من تحت في الحرم القديم، الطالب اللي كان عنده محاضرة تحت محاضرة فوق، فإحنا بننطق مع كليته بحيث إنه ننقل القاعة كاملة تصير على المنطقة اللي بتواجد فيها الشخص اللي عنده إعاقة حركية بشكل أكثر. يعني إذا غار الدوام تحت فبنقل القاعة اللي ضايل عنده تحت، غار الدوام فوق بنقول له قاعته فوق.
0: نعم.
1: الحمد لله، يعني احنا في عنا تعاون وتجاوب من قبل إدارة الجامعة والكادر الأكاديمي فيها. يعني يمكن بحكم العمل الطويل، بحكم انه خلينا نحكي انا كأحمد اصلا كوني من ذوي الإعاقة البصرية وكلهم يعني في الجامعة بشوف انه اللي بنسق الأشخاص من ذوي الإعاقة هو شخص عنده إعاقة اصلا،
0: أهل مكة أدرى بشعابها يعني. صحيح. طيب أحمد، شو سر حب طلاب وطالبات جامعة النجاح في أحمد حسين؟ استغربت السؤال.
1: أول إشي الحمد لله محبة الناس هي نعمة من الله، وأكيد الحمد لله عليها دائما. ثاني إشي يعني كوني أنا من ذوي الإعاقة زي ما حكيت، أنا بسعى إنه أكون أنا والأشخاص أو الطلاب الموجودين عندنا نكون أصدقاء أكثر من إنه موظف بيأدي خدمة لطالب. عشان هيك بتخيل إنه حتى هم بيعطوني هذا الجانب إنه فعلا ما أنت منا وفينا، أنت مش غريب يعني
0: فاهم تحدياتنا.
1: وزي ما قلت لك الحمد لله المحبة نعمة من ربنا.
0: الحمد لله. طيب أحمد، يعني بتعرف الطالب الجديد لما بده يروح على الجامعة، تحديدا أنا بحكي الطلاب وطالبات ذوي الإعاقة، يمكن ما بيكونوا مؤهلين أو ما بيكونوا عارفين وضع الجامعة هون. أنتوا هل بتشتغلوا مع الطالب ذوي الإعاقة من لما يجي، بتأهلوه، بتشرحوا له وضع الجامعة، بتساعدوه لحتى يقدر يوصل بسهولة، أو بتخلوه يعتمد ويسأل لحاله؟
1: أول شيء إحنا عندنا في الطلب الالتحاق في الجامعة في عندنا بند رئيسي، هل الطالب يعاني من إعاقة أو لا، وحدد نوع الإعاقة في حال كان في إعاقة.
0: أوكي.
1: هذا عندنا البند، إحنا بند رئيسي.
0: حلو.
1: هلأ مجرد ما أدخل في النموذج، طبعا النموذج الإلكتروني، مجرد ما أدخل إنه عنده إعاقة وحدد نوع إعاقته، تلقائيا هاي المعلومات تظهر عندنا إحنا على سيستم وحدة رعاية الطلب ذوي الإعاقة.
0: نعم.
1: هون بيجي إحنا دورنا. مباشرة مع بداية الفصل نحصي عنا الأعداد الطلب اللي دخلوا عنا على السنة الجديدة، ومنحاكيهم مشان أول شيء نجيبهم عنا على الوحدة، وبعدين نشوف احتياجاتهم، نشوف مدى إعاقتهم، مدى الصعوبة اللي بتواجههم، نحاول مثلا هل بحاجة مثلا لشوية إرشاد مثلا حركة في الجامعة من أن المتطوع يكون معه، نحاول مثلا نعرف كل واحد منهم شو الإشي الخاص، لأنه نعرف إحنا ذوي الإعاقة لهم احتياجات خاصة، شو الإشي الخاص اللي هو بحاجته مشان نحاول إنه نلبي له إياه ويحس بالاستقلالية المطلوبة.
0: حلو حلو كتير والله. رجعتني لأيام زمان أول ما دخلت جامعة الخليل، حكيت لأبي أنت وين جايبني، أنا شو بدي أعمل، شو بدي أسوي. فكتير مهم، كتير مهم اللي أنت بتحكي فيه، وعن جد أنتوا مثال لبعض الجامعات. يعني تفضل.
1: في النهاية الدنيا بتتطور.
0: صحيح.
1: أكيد بقى كنا هيك.
0: بالضبط.
1: هذا النظام الإلكتروني إحنا تم استحداثه حديثا خلينا نحكي من سنتين وجاي. قبل كان عنا النماذج الورقية لبين ما يوصلنا النموذج الورقي يكون عدى شوي من الفصل.
0: حلو.
1: يعني كانت تتأخر. هلأ صار كل شيء مؤتمت وكل شيء مباشر يوصلنا على طول نلحق الطالب أول ما يدخل على الجامعة.
0: صحيح صحيح. أكيد بتواجهوا تحديات وبتحاولوا تحلوها. إيش التحديات اللي ما زالت عالقة مع وحدة الإعاقة وعم بتفك عم بتحاولوا تحلوها؟
1: شوفي هلأ أنا من ضمن التحديات خلينا نقول إنه معظم الأشخاص ذوي الإعاقة بيكونوا من ذوي الدخل المسؤول المعدوم المحدود. تمام. فإحنا كوحدة بنحاول إنه نوفر منح لهاي الفئة. لكن تعرفي بحكم الأوضاع بحكم الظروف اللي بنمر فيها فهاي الموارد شوي قلت. طبعاً إحنا في عندنا صندوق منح الطلبة ذوي الإعاقة. صندوق تابع للجامعة مباشرة. تمويله يتم بيكون من خلال المتبرعين سواء من المجتمع المحلي أو الخارج. وتوزيع المنح بيكون من خلال لجنة مشكلة من فريق وحدة إعاقة طلبة ذوي الإعاقة وإدارة الجامعة. فهذا هو طبعا يعني ممكن زي ما نحكي الوضع المادي للأشخاص ذوي الإعاقة هذا بيكون تحدي. التحديات الثانية بتواجهنا هي سبقا التكلفة العالية للخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا إحنا جامعة النجاح بنحاول جاهدين إنه كل شيء نوفره من غير أي مقابل لطلبتنا.
0: نعم.
1: نواجه أحيانا مشاكل إنه لبين ما نجيب هاي الخدمة لبين ما نقدر نوفرها كمان بسبب الظروف المحيطة فينا وأوضاع خلينا نحكي. لكن الحمد لله يعني مع
0: الحمد لله
1: كل هذا نتأمل إنه تضل خدمتنا شغالة والجميع يستفيد منها.
0: أكيد أنا ما عندي شك، وخاصة أنه أحمد حسين هو المسلم الموضوع يعني ما شاء الله. والله أنا شهادتي فيك مجروحة ومش مجاملة، الله يحميك وعن جد يعطيك الصحة. وأنا بشكرك كتير على الجهد اللي عم تبذله، وأنا بحكي لك شفت هذا الإشي وحسيته بطلاب وطالبات جامعة النجاح. قديش أنت بتحاول، قديش بتحتوي، قديش بتسمع، قديش بتعطي، وقديش هم بيحكوا عنك أشياء كتير حلوة. فأنا بصراحة غرت وصار نفسي أدرس بجامعة النجاح مثلهم يعني.
1: والله يعني جامعة النجاح أكيد تتشرف لو ما تيجي تكملي عندنا دراسة.
0: وأنا بتشرف أكيد. الله يسعد قلبك. قبل ما أودعك يعني مقابلة كتير حلوة وأخذنا منك معلومات حلوة، راح نترك هاي المعلومات لبعض الجامعات في الحلقات الثانية أكيد كتجربة. بس بحب أسمع منك رسالة لطلابنا وطالباتنا المقبلين على نتائج الثانوية العامة، وأكيد راح يسجلوا بالجامعات لقدام. فبحب أسمع منك رسالة لإلهم بنص دقيقة يا أحمد، تفضل.
1: أنا ليش بتمنى لطلاب الثانوية العامة جميعا وبالأخص طلبة ذوي الإعاقة النجاح والتوفيق. نحكي لهم طبعا الثانوية العامة هي مرحلة وبتكون هلأ خلصت. مرحلة الدراسة في الجامعة هي صحيح مرحلة دراسية عشان الواحد يكمل مستقبله، لكن هي مرحلة كمان عشان أبني فيها شخصيتي. فلذلك أنت لازم تنتصر على إعاقتك وتشارك وتندمج مع مجتمعك، ونشوفك يا طالب يا شخص اللي من ذوي الإعاقة في جميع الفعاليات والأنشطة اللي الجامعات تنظمها.
0: بشكرك كتير، شكرا على الرسالة الحلوة، وإن شاء الله منشوفك عن قريب هون في الخليل. شكرا لإلك. أحمد حسين مسؤول وحدة الإعاقة في جامعة النجاح، شكرا كتير وكل التقدير لإلك ولجامعة النجاح كمان. بعد الفاصل تامر جردات ومسيرته في جامعة النجاح.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
8: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
9: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: مساء الخير، مساء الفل من جديد في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7. مستمرين مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي. ومستمرين في حلقتنا لليوم مع جامعة النجاح في نابلس، ويعني أهم النجاحات اللي موجودة أو أهم الأشياء الحلوة الموجودة في جامعة النجاح، وحدة الإعاقة اللي عم تحتوي الطلاب وطالبات ذوي الإعاقة في جامعة النجاح، عم بتقدم خدمات كتير حلوة ومهمة. طبعا إحنا مش يعني الفكرة جامعة النجاح الحلقة الأولى، لكن راح نتواصل مع جامعات الضفة الغربية زي الخليل، زي بيرزيت، زي القدس المفتوحة، وكل جامعة رح نشوف كمان أهم الخدمات اللي بيقدموها للأشخاص ذوي الإعاقة وكيف عم بيشتغلوا على معالجة التحديات، لأنه أكيد لليوم في تحديات عم بيواجهوها الطلاب والطالبات في الجامعات في فلسطين. يعني أحمد حكى بكتير أشياء مهمة، أهم هاي الأشياء فكرة عن جد المباني القديمة في الجامعات وإنها ما بتكون موائمة. لما يكون في طالب ذوي إعاقة حركية موجود في الجامعة، فكتير حلو إنه إحنا نفكر فيه ونفكر كيف هو رح يقدم أو كيف هو رح يحضر المساق مثله مثل أي طالب. فاللي حكى إنه هو إنه هم كجامعة عم ينقلوا الطلاب والطالبات اللي عندهم صعوبة، خلينا نحكي حركية، للأماكن المناسبة لإلهم. حكى عن كمان إشي كتير حلو، كيف بيعودوا الطلاب والطالبات على الاعتماد على نفسهم، على الاستقلالية، كيف بيساعدوهم يروحوا ويجوا بالجامعة. وحكى بإشي مهم، إنه كمان الطلاب والطالبات اللي ما عندهم إعاقة إلهم دور بالتعاون مع الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وهذا إن دل بدل على التأكيد على فكرة الدمج والتعاون المشترك ما بين طلابنا وطالباتنا في الجامعات. مستمرين، تامر جردات أحد خريجي جامعة النجاح، وكمان هو قصة نجاح مثل ما حكينا أحمد. خلينا نحكي عن مسيرته، نسمع عن مسيرته في جامعة النجاح، وقديش كمان كان في دور لجامعة النجاح مع تامر في الجامعة، والأهم هل بعد ما تخرج تامر كان في دور لجامعة النجاح في إنه يستمر في الحياة المهنية لتامر جردات؟ تامر جردات، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يسعد مساكي، حياكم الله.
0: الله يحييك يا رب، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، الله يبارك فيكم يا رب، يعطيكم العافية.
0: الله يسعدك. بتقدر تعرفنا عن حالك لو سمحت؟
1: أنا اسمي تامر جردات، الأصل من جنين، مقيم في مدينة نابلس، حكم عملي إمام مسجد في المدينة، خريج كلية الشريعة بكالوريوس والماجستير دراسات العليا في الفقه والتشريع.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني أحمد لما أجينا سألنا بدنا قصة نجاح من جامعة النجاح، أول اسم فكر فيه هو حضرتك، فإحنا أكيد بنتشرف فيك.
1: تسلم، الله يبارك فيك وبارك في الأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد يعني كان طبعا أكيد يعني عرفكم بحاله، مشرف مختبر في الجامعة، وكان فعلا يعني هو بمثابة أخ قبل ما يكون يعني إحنا كان علاقتنا فيه مش بس موظف في الجامعة، في علاقتنا فيه كأخ كمان.
0: نعم، تحكي لنا عن مسيرتك في جامعة النجاح، كيف بلشت وليش اخترت جامعة النجاح تحديدا؟
1: أول شيء أنا الحمد لله معدل التوجيه كان 92.7 أعشار، فحبيت ألتحق في كلية الشريعة، اللي عرفت إنه كلية الشريعة في جامعة النجاح من الكليات يعني اللي مميزة على مستوى جامعة الوطن، علاوة على إنه جامعة النجاح ينسى أصلا عريقة ومعروف، يعني مع احترامنا طبعا لكل الجامعات الفلسطينية اللي بتقدم الدور التعليمي المميز. أكيد في جامعات يعني مميزة، ولكن جامعة النجاح بحكم قربها من محافظتنا، وبحكم إنها مميزة، وبحكم إنه يعني صيتها طيب، سمعتها طيبة، وخاصة كلية الشريعة، فأنا حبيت ألتحق في هذه الجامعة. وأهم شيء بيميزها انه فيها كمان مختبر الكفيف، مختبر الحاسوب اللي بوفر كتب بالنظام برايل اللي بتمكننا انه نتخصص حتى الواحد يجيب يعني علامات مميزه ان شاء الله.
0: كنت تطبع كتبك في المختبر؟
1: طبعا عند الاخ احمد كنا نطبع الكتب وفرون المساقات. يعني المساق اللي بننزله مثلا نروح نحكي للمختبر انه انا هذا الفصل عندي مثلا مساق معين، بعطي اسماء المساقات، هم بدورهم بيطبعوهم لورد وبحوروهم على النظام البريل.
0: وهذا الشيء
1: يعني.
0: نعم، وهذا الشيء كثير سهل عليك الدراسه في جامعه النجاح.
1: طبعا بالتاكيد، حتى يعني كتبنا بعدها موجوده معنا يعني يعني حتى ما سلمناها للجامعه يعني
0: بتصير ملك لك.
1: طبعا يعني فهذا شيء موفر يعني لا شك انه طبعا هو بالحقيقه يعني تشكر الجامعه على هذا الجهد، لان هذا جهد بصراحه وفي نوع من التعاون والتكليف عليهم، ولكن انهم يعني قدموا هذه الخدمه للمكفوفين وبالحقيقه استقطبوا المكفوفين في هذا المجال ووفقوا ساعدوهم وريحوهم يعني.
0: حلو كتير، رح اكمل النقاش معك بس بعد دقات الساعه، خليك معنا.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
4: رجعنا لكم بالقسم الأخير من برنامج الحاسة السادسة مع تامر جردات، طبعا هو قدوة لكل شاب فلسطيني. تامر كان عم بيحكي لنا عن مختبر الحاسوب اللي موجود في جامعة النجاح، وكيف أسهل عليه الدراسة لما كانوا عم يطبعوا كتب الكتب لتامر بنظام برايل. واليوم تامر مكمل ماجستير برضو بجامعة النجاح، صحيح؟
5: صحيح.
4: وشو اللي خلاك تكمل ماجستير بالجامعة؟ هل هو لأنه نفس التسهيلات، أو لأنه التسهيلات هي موجودة بالجامعة النجاح، أو حبا بجامعة النجاح؟
5: يعني هي أكثر من عامل عشان نكون واضحين. أول شيء بحكم وجودي في مدينة نابلس، فلا شك أقرب جامعة لي مميزة جامعة النجاح، وبالإضافة للتسهيلات اللي عندهم. يعني أنا يعني المختبر هذا أكيد بساعد توفير الكتب، وكمان بناء أنه يعني أنا أخذت البكالوريوس في كلية الشريعة، فالواحد يعتاد على هذا الجو من المحاضرين في نفس تقريبا في نفس كلية الدراسة العليا. فعليا نفس المحاضرين يكونوا في كلية الشريعة بحاضروا في كلية الدراسة العليا في هذا المجال. فهذه العوامل الأساسية اللي خلتني أستمر، وحبي طبعا في أخذ شهادات عليا حتى الواحد يطور نفسه من ناحية علمية وناحية فقهية، خاصة تخصص الفقه والتشريع ويخدم مجاله يعني في المجال فيه، خاصة الموظف يعني
4: تامر انت تخرجت اي سنة بكالوريوس؟
5: 2013.
4: وماجستير؟
5: 2019.
4: ما شاء الله، يعني كل التوفيق لإلك. خليني أسألك، بتعرف إحنا كلنا في أيام الجامعة منصير بنفكر إنه خاصة لما بدنا نتخرج كيف بدنا نشتغل، كيف بدنا نندمج في بيئة العمل أو في سوق العمل. هل كان في لجامعة النجاح دور بتوجيهك أو أعطوك إرشادات لحتى أنت تحاول تلاقي حالك مهنيا؟
5: هو مجرد يعني عشان يعني بمجرد دخولي لكلية الشريعة كان يعني وخلنا نقول وجهتي معروف، يعني إنه المجال اللي أنا راح أنطلق منه إنه انضمام لوزارة الأوقاف إنه أكون إمام مسجد. إضافة إلّا إنه يعني إحنا طفية عنا بشكل عام قانون في وزارة الأوقاف إنه الذي يحفظ القرآن الكريم وبأخذ شهادة مصدقة من الوزارة إن كانوا يتأهلوا إن يكون إمام في المسجد. فمع بالإضافة لشهادة الشريعة والشهادة الحافظ كانت فرصة قوية إن أكون إمام في هذا، يعني أكون أعمل في وزارة الأوقاف.
4: حلو كتير. كل التوفيق لإلك. إيش أكتر موقف حلو بتتذكره صار معك خلال دراستك سواء بكالوريوس أو ماجستير وحابب تشاركنا فيه في جامعة النجاح؟
5: والله صدقا يعني أنا من الناس اللي بحب أحكي الأشياء الحقيقية، مش من باب مجاملات أو كذا. جامعة النجاح خاصة يعني كلية الشريعة، المحاضرين جدا بتعاملوا بأخلاق عالية. يعني فعلا أنا بجامعة النجاح الخاصة يعني كلية الشريعة في الجامعة احتضنتها بطريقة جميلة جدا من عميدها والمحاضرين بشكل عام، وكان يعني حتى أنا على مستوى الشخصي عندي حضور الكلية من ناحية حتى الأنشطة، الاحتفالات اللي بتقيمها الكلية السريعة، الملتقى القرآن الكريم، هوايات الواحد عنده منشد أنا كنت في الكلية. فهذا يعني كان تعايش جو كأنه في أسرة، مش إنه يعني كنت معروف على مستوى الكلية وحتى على نطاق أكثر في الكليات. فكانت هذا جو يعني هم مساء طبعا يعني بعد توفيق رب العالمين والمواهب اللي ربنا أعطاني سبحانه وتعالى، كمان كان لفعنا الدور للكلية سواء العمادة أو المحاضرين أو العاملين في الجامعة بشكل عام فعلا احتضنوا هذا الإشي وساعدوا في أنه يظهروا هذا المواهب ويكون إنه دور في المشاركة في أي فعالية في الجامعة.
4: حلو، كل التوفيق لك. أنا كتير مبسوطة فيك وفي إصرارك وفي إرادتك على أنك تكمل ماستر وعلى أنك عم تشتغل، وأكيد كمان زي ما حكالنا أحمد حضرتك متزوج وفاتح بيت، الله يحميك يا رب. يعني كل التوفيق لإلك، بس قبل ما أودعك بحب أسمع منك رسالة لكل الشباب اللي عم بسمعونا اليوم، وتحديدا الشباب اللي عندهم تخوف من فكرة الجامعات وإنهم لليوم مش قادرين يدخلوا جامعة بسبب خوفهم من الدراسة الجامعية.
5: لا يعني أنا أول شيء زي ما حكيت أنت، إحنا كنا مريت بتجارب، أنا مريت واللي كانوا قبلنا مروا واللي بعدنا مروا، فهذه مسيرة. والإنسان أول شيء توفيق من عند رب العالمين، يستمد قوته والعون من رب العالمين، يسأل الله أن ربنا يعينه ويساعده، ربنا اللي بقدر التوفيق بالنهاية فضل الله أولا وأخيرا. النقطة الثانية إنه يختار هدف ويكون عنده وجهة نظر يعني، أو خلينا نقول البوصلة صحيحة، يعني إيش التخصص اللي يمكن ينفعه، يختار على تخصص أول شيء يناسبه هو، هل فعلا راح يبدع فيه، وكمان يحتاج السوق يعني خاصة الشباب المخوفين يعني يختاروا إيش أكثر إشي مثلا يمكن هم يقدموا فيه يكونوا مبدعين فيه في مجالهم ويمشوا في هذا المجال. النقطة اللي بعدها إنه فعلا بشكل عام في تطور من قبل الجامعات سواء جامعة نجاح أو غيرها.
4: صحيح.
5: يعني بدأوا ينفتحوا على يفهموا بعض أمور كثيرة، وإن كنا نتمنى المزيد يعني هم على خير، أوكي أكيد نتمنى منهم إنه يعني كمان قديش عندهم طاقات الجامعات أو المؤسسات المجتمع المحلي بشكل عام، مش بس الجامعات، يكون عندهم نظرة خلينا نقول أعمق لكيف احتضان الكثيف بشكل خاص، يقدموا له إيش اللي بيحتاجوا له، ففعلهم بيساعدوا على إنه يجعلوا الكثيف يرتقي أكثر، لأنه في كثير من الناس المكفوفين عندها طاقات ولكن مش مفعلة بحكم إنه عدم إتاحة الفرصة لهم، إما لقلة الإمكانات أو عدم الانتباه منهم أو أسباب كثير يعني أخرى. وقد يقع على بعض المكفوفين أيضا تقصير منهم، هذه زي ما قلت بديك رسالة إن الكثير أنت علي صوتك بأدبك واحترامك وتقديرك، افرض قدم إشي للميدان للمجتمع، أنت لحالك بتفرض إنه المجتمع يحتضنك هو لما يشوفك أنت مصر وعندك إرادة وعندك إمكانية تفيد المجتمع.
4: صحيح، بضم صوتي لصوتك، وعن جد شكرا على الرسائل الحلوة، حتى أنا أخذتها بعين الاعتبار.
5: تسلم الله،
4: يسعدك. شكرا لإلك، كل التوفيق لإلك تامر جردات من جنين، وهو مقيم بنابلس وأحد قصص النجاح وأحد طلاب أو خريجي جامعة النجاح اللي ترك أثر كبير في الجامعة، وحاليا هو مستقل وما شاء الله عنه الله يحميه، وفي مثله كتير. لكن هو كان رسالة لكل الشباب الفلسطيني اللي عندهم تخوف من إنهم يدخلوا للجامعات وينخرطوا بالجامعات بسبب الظروف، سواء كانت ظروف بيئية سواء كانت ظروف مادية، وظروف كتيرة عم بنعيشها كشعب فلسطيني. شكرا لإلك وكل التوفيق لإلك مرة تانية.

0: لهون أنا بكون وصلت معكم لنهاية حلقتنا لليوم. إن شاء الله منجدد اللقاء فيكم الأسبوع الجاي. شكرا لكل الناس اللي تابعتنا. شكرا لضيوفنا أحمد حسين مسؤول وحدة الإعاقة، وتامر جردات أحد خريجي جامعة النجاح. شكرا لشركة القصراوي التجارية. شكرا لكم على احتضانكم لبرنامج الحاسة السادسة. إيهاب النتشي، ربحي أبو رموز، شكرا لكم. إسراء أبو داود، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: اليوم بدنا نشكر اللي بيحافظوا على أسعار مناسبة وقليلة للمواطن، واليوم بدنا نشكر المجنون مول اللي بيحافظ على أسعار قليلة وبتناسب الجميع بكل أقسامه من أدوات منزلية وتحف وهدايا ومواد تنظيف وألعاب وكوزمتكس وجهاز عرايس كمان، وشعارهم المرأة ثم المرأة ثم المرأة. المجنون مول في الإسماعيلية مول الطابق الأرضي.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
7: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق. دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
9: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: الساعة الآن الرابعة بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور مهملا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. 28 يوما على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسميا بعد، لكن لم يبق شيء من بنودها. الطائرات والدخان عادا إلى سماء إيران، والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضا وتضرب أهدافا في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضا، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
4: وصباح اليوم أعلنت إدارة الموانئ والشؤون البحرية في سيستان وبلوشستان بتعرض برج المراقبة البحرية في مدينة تشابهار لهجوم صاروخي أمريكي أدى إلى إلحاق أضرار بهيكله. من جانبه قال محافظ خوزستان في إيران إن صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة تعرضت لقصف أمريكي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها اعترضت ودمرت أهدافاً جوية إيرانية، وأكدت أن جميع وحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، من واشنطن أيضاً معنا محمد بدين. أهلا بكما. أبدأ معك ياسر يعني ما تقوله السلطات الإيرانية عن آخر الضربات الأمريكية لمواقع مختلفة والأضرار التي خلفتها.
5: لا بيانات عسكرية حتى اللحظة رويدة، ولا حتى بيانات من الجهات المحلية في المحافظات، ولا حتى وكالات الأنباء شبه الرسمية، كذلك التلفزيون الإيراني لم يرد أي خبر بشأن أي انفجار، صوت انفجار سمع، ولا حتى عن مقار أو أهداف تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لم نعتده حتى الآن. هل هناك استهدافات معينة بعيدة ربما عن المقار المدن وعن المجمعات السكنية بعيدة بمناطق خاصة؟ لا أحد يعلم. كل ما يتم رصده حتى الآن هو أن هناك رصد إيراني، وتحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز، على اعتبار أن التلفزيون الإيراني يسلط الضوء خلال الساعة الأخيرة على أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وفي ذات الوقت يجدد التأكيد على أنه خلال 24 ساعة على أقل تقدير تم إطلاق طرقات تحذيرية إلى سفينتين، هذا على أقل تقدير كما يقول، ربما كانت هناك أيضا سفن أخرى. ما سبقها هو أنه كان هناك أخبار نشرت بأن سمع أصوات انفجارات في محافظة فارس جنوب البلاد، وتحديدا في مركزها في مدينة شيراز، ولكن تبين وفقا للسلطات المحلية بأنها تتعلق بانفجارات متحكم بها لألغام في مناجم معينة، وبالتالي لا يوجد هناك أي غارة أمريكية طاولت مدينة شيراز ولا حتى محافظة فارس، حسب نائب محافظ فارس للشؤون الأمنية. أيضا سبقها رويدا كان هناك إعلان عن استهداف

0: الإيرانية إذا ما واصلت الولايات المتحدة الأمريكية لاتساع مساحة استهدافاتها جغرافيا وكذلك على نوعية الأهداف.
1: شكرا ياسر. أذهب الآن إلى محمد بالدين من واشنطن. محمد، بحسب تصريحات القيادة الوسطى الأمريكية، ما الذي تم إنجازه اليوم بعد تنفيذ هذه الضربات العسكرية؟
2: المزيد من تقويض القدرات العسكرية الإيرانية على تهديد الملاحة ومرور السفن عبر مضيق هرمز، هذا هو الهدف وهذا ما قالت القيادة الوسطى إنها أنجزته من خلال الاستهدافات التي قامت بها، خاصة الاستهدافات التي كانت قبل نحو ساعتين من الآن. هذه الاستهدافات دامت 90 دقيقة، أي ساعة ونصف، ساعة وثلاثين دقيقة، وتركزت على بعض الأصول العسكرية الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى في منطقة الخليج العربي، وهي إحدى الجزر القريبة من مسار العبور عبر مضيق هرمز، وكذلك القريبة من مسار العبور المؤمن الذي تحاول الولايات المتحدة تسويقه باعتباره طريقا آمنة للسفن للعبور من خلالها، وتؤمنها البحرية الأمريكية والقوات الأمريكية أثناء العبور. تقول واشنطن إن أكثر من 800 سفينة عبرت من خلال العمليات المعززة أمنيا التي تشرف عليها ومن خلال المسار الجنوبي المحاذي للسواحل العمانية. التركيز في 5 أيام هذه الموجة من التصعيد أو هذه الموجات المتعاقبة من الضربات هو على المناطق الجنوبية من إيران، أي الساحل الجنوبي لإيران، وكذلك الجزر الموجودة في منطقة الخليج العربي، من أجل تحييد أي أصول عسكرية وأي قدرات إيرانية على تهديد الملاحة. والظاهر أن هذه الحملة تمضي في مسار متصاعد، ما نقلته أكسيوس الليلة البارحة مصادر في البيت الأبيض أن الاجتماع الذي عقده ترامب بتوازي مع موجة كانت تجري يوم أمس لموجة من الضربات التي تقوم بها القيادة الوسطى الأمريكية على أهداف إيرانية هو المزيد من التصعيد وتوسيع قاعدة وبنك وبيانات الأهداف التي ستقوم الولايات المتحدة برصدها واستهدافها من خلال الأعمال والموجات الضربات العسكرية التي تقوم بها، ما يعني أننا أمام نمط مستمر ومتصاعد. وترامب نفسه ألمح إلى أن التالي سيكون محطات الكهرباء والجسور، أي البنى التحتية الأساسية التي كان قد هدد باستهدافها في نهاية مارس الماضي وبداية إبريل قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار. ثم الإشارة أيضا واضحة من قبل الإدارة الأمريكية من خلال ذلك الإشعار أو الإبلاغ الرسمي الذي قام به ترامب للكونغرس، وقال فيه بأن وقف إطلاق النار قد انهار وبأن العمليات العسكرية قد استؤنفت، فلا يعرف إلى أي حد زمانيا وعملياتيا ستستمر هذه الأعمال العسكرية، وهل ستأخذ نطاقا أوسع يتعلق باستعادة سياق الحرب كما كانت عليه في مرحلتها الأولى، أي عندما كانت إسرائيل جزءا من عملية المشاركة والاستهداف وشن الحرب منذ اللحظة الأولى، أم أن إسرائيل التي يفترض أن يزور رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ترامب في غضون أيام قليلة ستبقى خارج المعادلة وخارج التصعيد في شكله الحالي.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. قالت المنظمة البحرية الدولية أن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية، ونصح الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز والشركات بعدم المجازفة بالعبور عبر المضيق نظرا لتقلبات الأوضاع الأمنية في وقت لا يزال فيه 6000 بحار عالق في الممر المائي الاستراتيجي. هذا التحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة لقطاع الشحن بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. قال رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني إن معظم السفن المرتبطة ببلاده قد غادرت مضيق هرمز قبل تصاعد حدة التوتر الأخير، وأكد ماساهيرو أوكافوجي أن المضيق سيصبح فعليا منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب ما لم يتم حل النزاع الأمريكي الإيراني. وأضاف أيضا في مؤتمر صحفي في طوكيو أنه لن يذهب أحد إلى هناك لأنه مكان خطير على حد وصفه. حذر بنك جولدمان ساكس من استمرار ارتفاع أسعار النفط في ظل تجدد الصراع في منطقة الخليج، وتوقع البنك الأمريكي تجاوز

0: سعر برميل خام برنت عتبة 120 دولارات 110 دولارات في الربع الأخير من العام الحالي إذا استمر تباضؤ انتعاش الصادرات عبر مضيق هرمز. وبحسب البنك فقد تضاعف حجم الخسارة الصافية المقدرة لتدفقات الخليج خلال الأسبوع الماضي متجاوزة 13 مليون برميل يوميا، ما يعني أن السوق تحتاج إلى مزيد من آليات التكيف لتخفيف التداعيات على حد وصفه. واصلت أسعار النفط ارتفاعها متأثرة باستمرار التصعيد في الشرق الأوسط، وقفز برميل خام برنت فوق 86 دولارا إثر ارتفاعه صباحا بأكثر من 2%. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توقف انسياب النفط عبر مضيق هرمز. يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب أسعار الطاقة إثر تجدد القتال في الشرق الأوسط، وأضاف عضو مجلس إدارة البنك يواكيم ناغل أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مزيجاً من الآمال وخيبات الأمل على حد وصفه، وأكد أن تطور أسعار الطاقة يعد عاملاً حاسماً في تحديد توقعات التضخم المستقبلية، قائلاً إن السياسة النقدية للتكتل القاري ستبقى متيقظة، وسيقرر البنك في يومي 22 و23 من شهر يوليو الحالي تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها تبعاً لمعدلات التضخم.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM. نعم، شكرا، تحياتي لكم. أنا أعتقد يعني إذا استمرت الضربات بهذه الوتيرة وبهذا النحو والمبادرة بيد الجانب الأمريكي وإيران تبقى ملتزمة بالموقف الدفاعي، أنا أعتقد هذا ليس من صالح إيران بالتأكيد. إيران طالما حذرت بأنها سترد أو ستوجه ضربة تبعث على ندم العدو، ولكن لحد الآن لم نرى هذه الضربة. أنا أعتقد إيران اليوم في وضع حساس جدا، والجانب الأمريكي هو في تصعيد خطير، ولكن يعني هناك أمور تشي بأن هذه المعركة يعني إذا دخلت في مراحلها الحاسمة النهائية واشتعلت الحرب الحقيقية ربما الوضع سوف يختلف. يعني كيف تشتعل الحرب الحقيقية؟ طبعا ترامب هو يهدد بتدمير البنى التحتية، جسور و مراكز الطاقة، الكهرباء والمياه وكل الطرقات والجسور. أعتقد إذا وصلنا إلى هذه المرحلة إيران في المقابل هي تهدد بأنها سوف تستهدف أهداف مماثلة، وبالتالي هذا الشيء أو هذه المعركة سوف تغرق المنطقة وتغرق إيران وتغرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرض المصالح الاقتصادية النفطية الطاقوية لجميع دول العالم إلى الخطر. ولكن حاليا المؤشرات ضعيفة جدا بأن الجانبين سوف يصل إلى هذه العتبة، يعني عتبة الحرب الحقيقية. ترامب يحاول انتزاع التأثير الإيراني على مضيق هرمز، يعني هذا هو مخططه الأساسي، يعني هو يريد هذا الشيء أن يتحقق.
0: سيد مصدق، واضح يعني واضح هذا الأمر، ما يجري الآن في المضيق هو يعني حرب على المضيق، حرب للسيطرة على المضيق بين الولايات المتحدة وإيران. السؤال هو هل فعلا هناك نية لدى الولايات المتحدة لحسم هذه المعركة عسكريا ضد إيران، أم أن ما يجري الآن هو محاولة لزيادة الضغط وبالتالي ربما إجبار إيران على مزيد من المرونة في أي جولة تفاوضية مقبلة؟
4: أعتقد يعني الشق الثاني من حديثك أو الجواب الثاني من حديثك هو الأصح، يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة أن تدفع بالجانب الإيراني للاستسلام لشروطها، يعني لأنها تعلم أن هذه الحرب في هذه المنطقة الحساسة سترتد أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ليس بالشكل العسكري وإنما بشكل الاقتصادي. يعني هذا شيء طبيعي، يعني عندما تشتعل الحرب وبهذه الضراوة بالتأكيد سوف تكون هناك أزمة في إمدادات الطاقة، أزمة في تدفق النفط في هذه المنطقة، وبالتالي ربما سندخل في حرب استنزافية طويلة الأمد، وهذا ربما الجانب الأمريكي أو الاقتصاد الغربي لا يستطيع أن يتحمل يعني هذه الحرب الاستنزافية إذا طالت مدة طويلة. ربما إيران تستطيع أن شهرين أو ثلاثة أشهر أن تقاوم. على حال أنا قلت يعني الجانب الأمريكي لا يسعى إلى هذه النقطة، يعني هذا ما نفهمه من خلال الدعوات المتكررة بأنه نباب المفاوضات مفتوح، ولكن ترامب هو نسف يعني كل مذكرة التفاهم، لم يبقى فيها بند إلا وانتهكه، وهو يحاول أن يفرض يعني معادلة جديدة على إيران حاليا، معادلة حرب وسلم في وقت واحد، يعني دائما يهاجم ثم يدعو إلى السلم، يهاجم يدعو إلى السلم، والجانب الإيراني إذا أراد أن يقف موقف المتفرج أو الدفاعي طبعا هذا الشيء سوف لن يكون لصالحه.
0: ولكن سيد المصدق يعني ليس في صالح إيران أيضا العودة بشكل جديدة رسمي. نعم. للحرب، يعني الولايات المتحدة على ما يبدو تكثف ضرباتها العسكرية، لكنها كما ذكرت في البداية لم تصل إلى عتبة العودة الرسمية بشكل رسمي وكامل للحرب على إيران. هذا ليس طبعا في مصلحة إيران، خصوصا مع دخول إسرائيل مرة أخرى على خط الضربات العسكرية. كيف تحاول إيران التصرف بحكمة في هذه المرحلة من أجل الدفع بالعودة إلى طاولة المفاوضات؟
4: أنا أعتقد يعني لا تزال هناك فرص كبيرة أمام إيران لكي تتعامل بحكمة أمام هذه الوحشية والهمجية الأمريكية التي تريد أن تحرق كل المنطقة. يعني أنا أعتقد يعني إيران مطلوب منها حاليا أولا التركيز على معركتها مع الجانب الأمريكي وحتى الجانب الإسرائيلي، ثانيا فيما يتعلق بضرب الدول الخليجية إيران يجب أن يعني تكون دقيقة في هذا الموضوع، يعني ذلك ينعكس سلبا على مستقبل العلاقات، وينعكس سلبا أيضا على أمور عديدة، ويشوه ويفقد الرصيد الأخير الذي نالته إيران عندما استهدفت إسرائيل وحاربت إسرائيل، لاقت تجاوبا وترحيبا من قبل الشعوب العربية، وبالتالي إيران يجب أن تحتفظ بهذا الرصيد ولا تمنح أي ذريعة يعني فيما يتعلق. وأيضا الدول الخليجية خاصة الدول التي فيها القواعد يجب أن تضبط هذه القواعد، يعني إيقاعات هذه القواعد كي لا تستهدف إيران من داخلها وتضطر إيران لضرب هذه القواعد. اليوم إيران أيضا يتوجه رسائل ودية إلى شعبين الكويتي والأردني وتشرح لهما حقيقة ما يجري، يعني هناك أمور هي ليست فقط يعني بعهدة إيران، يعني هو المطلوب أيضا من دول المنطقة، المطلوب أيضا من الجانب الأمريكي. أنا أعتقد مضيق هرمز هو مضيق له أهمية جيوأكونوميكية أو يعني الاقتصادية، وبالتالي إيران يجب أن لا تتعامل مع هذا المضيق يعني أسلوب سياسي أو عسكري، ربما تفقد هذه الورقة. يعني هذا المضيق هو له أهمية اقتصادية أكثر من كل شيء.
0: ثم موضوع لو سمحت تفسر لي أكثر هذه النقطة، تقول على إيران ألا تتعامل مع مضيق هرمز بطريقة سياسية أو عسكرية، فسر لنا أكثر ما الذي تقصده بهذه النقطة.
4: أنا أقول يعني إيران يجب أن لا تصر جدا أنه السفن يجب أن تمر من هذا المضيق أو تضرب أي سفينة لا تمر من هذا المضيق. أنا أعتقد يعني من أجل تهدئة الأوضاع حتى لو وافقت حاليا إيران على المسار الثاني الذي تبناه دولة الإمارات وتريده بعض الدول، هذا سوف يخفف الكثير من هذه الأزمات، يعني لأن المضيق هو موجود وإيران تعتبر ذلك.
0: وكأنك
4: يعني
0: تقول سيد مصدق أن تتنازل إيران
4: أو عمقها الاستراتيجي،
0: أن تتنازل إيران عن الورقة الأقوى في يدها الآن وهي ورقة مضيق هرمز، وهي الورقة التي تضغط بها في أي جولة تفاوضية مع الولايات المتحدة؟
4: هذا ليس تنازل، لا التنازل يعني التنازل الحكمة هي ليست يستغل العدو يستغل هذه الأمور للأسف، يعني هو يستغل لنسف العلاقات بين إيران ومحيطها العربي، وبالتالي إيران يجب أن تفوت أي فرصة من هذه الجهة. أنا أقول يعني هناك أمور تستصعبها إيران أيضا يمكن لها أن تتعامد يعني بحكمة أكثر، أنا لا أقول، ولكن الجانب الأمريكي هو من نسف الاتفاق وهو من يستدرج إيران إلى هذه الحرب، وإيران تعلم أن المشكلة ليست مشكلة حتى الآن مشكلة صحيحة، هناك أولوية لدى الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز، هذه الأولوية تفوق البرنامج النووي أيضا، ولكن أنا أعتقد إذا انتهت هذه الأولوية سوف لن تتوقف الولايات المتحدة عن حدودها، سوف تأتي هذه المرة وتطالب بتفكيك ترسانة صاروخية، تطالب بموضوع حقوق الإنسان، تطالب بقضايا داخلية، حتى تطالب بموضوع العلاقات الإقليمية، وبالتالي إيران ترى أن هذا المشوار طويل جدا وسوف لن تصل إلى نتيجة، وبالتالي التركيز الإيراني حاليا هو خنق الاقتصاد الغربي الرأسمالي الغربي في هذه المنطقة، ومضايقة القواعد الأمريكية، وربما أيضا استهداف كل من يريد أن يتحالف مع أمريكا ويوفر لها الدعم، يعني هذا هو التركيز. نعم. ولكن على أي حال الفرص هي ما زالت موجودة، أنا لا أعتقد أن ترامب سوف يجازف بشن حرب شاملة على إيران، لأنه يعرف ردة فعل إيران، لأن ردة الفعل هي سوف ترتد عليه أيضا، ترتد على دول المنطقة بالإضافة إلى إيران، وبالتالي لا أعتقد، يعني هو كل همه يريد أن يركز على مضيق هرمز، يريد أن ينتزع هذه الورقة القوية. نعم. الموجودة بيد إيران وهي مضيق هرمز، يعني وترامب يعترف أيضا بأن هذا المضيق هو إيران لعبت يعني دور قوي، وعلى حال هذا المضيق هو يعتبر بالنسبة لإيران حاليا ارتكاز، يعني قوة ارتكاز ردعية ووسيلة استراتيجية بالنسبة لإيران سوف لن تتخلى عنه مطلقا.
0: نعم.
4: يعني حاليا إيران هي في مرحلة حرب، إن كان هذا المضيق تابع لإيران أو غير تابع لإيران، يعني كل الدول الكبرى وقت الحرب تستغل المحيطات وتستغل البحار للدفاع عن مصالحها، فإيران أيضا هي تستغل
5: أو أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين، من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خارج نادي إلنا كلنا.
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة
3: فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة في دير البلح وسط القطاع.
4: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تمحى أسرة بأكملها من السجل المدني ولا ينجو منها إلا طفل واحد. في سياق تصاعد الاستهدافات اليومية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع بذريعة تصفية العناصر المسلحة لتعيش غزة واحدة من أدمى لياليها منذ وقف إطلاق النار، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1100 شهيد. مشهد دفع حركة حماس إلى دعوة الممثل الأعلى لمجلس السلام إلى مغادرة موقع الانحياز لطرف واحد، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره لإسرائيل يسهم في مواصلة خرقها لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق، فلا دخول للمساعدات ولا خروج للمرضى من أجل العلاج، فضلاً عن تفاقم معاناة الحياة اليومية في القطاع المدمر. انتقادات رافقها تأكيد من الحركة على تطلعها في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ملزم وفق ضمانات حقيقية هذه المرة. يأتي ذلك في أعقاب انعقاد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل الذي انتهى بإطلاق مبادرة جديدة باسم فريق غزة، تمحورت حول حشد تعهدات مالية تقارب المليار دولار لدعم تأهيل البنية التحتية الأساسية، في حين تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار. في السياق تستمر وساطات إقليمية ودولية دون أن تحدث اختراقاً حاسماً فيما تبقى من ملفات جوهرية عالقة، على رأسها بند نزع السلاح وربطه بإدخال المساعدات وإجراءات التعافي للقطاعات الحيوية. وترى حماس في ذلك مخالفة فجة لاتفاق أرساه الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي. وفي المقابل يواصل جيش الاحتلال سياسة المنع والقصف والتوغل في أرض غزة.
3: يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفا قاسية داخل خيام مهترئة، مع افتقار عام لمعظم أساسيات الحياة، في ظل التخوف من تحول مأساة النزوح إلى وضع دائم. ومراسل التلفزيون العربي إسلام بدر شارك عائلة في غزة تعيش في أحد المخيمات وسط القطاع يوما كاملا ورصد ملامح معاناته.
5: البحث عن الماء، المهمة الصباحية المعتادة للنازحين في غزة، كما لو أن الحياة عادت سنوات إلى الوراء.
6: طبعا زي ما انت شايف احتياج المي كبير، إن خصوصا فصل الصيف، وإحنا بنقدرش مثلا إنه نخزن مياه يعني تكفينا يوم أو يومين، فطبعا إحنا تعب بشكل يومي. الآن في معاناة كبيرة في قصة المية، فالمية طبعاً بتيجي عن طريق السيارات المساعدات أحياناً، أحياناً ما بتجيش، أحياناً بضطر أنا أنزل على طرف المخيم عشان أعبي قرب المية، لأنه في احتياجات إلي وللأطفال، بلزمنا مية بشكل يومي.
5: رمزي أب لطفلين يعيش في خيمة بعد أن ابتلع الخط الأصفر منزله المهدم شمالي القطاع. يعيش هنا مع أكثر من 20 فردا من العائلة، يدركون أن الخيمة ليست بيتا، وهم يستذكرون منزلهم الذي هدمه الاحتلال. المكوث هنا دقائق كاف للتصبب عرقا، فكيف بمن يعيش الصيف بطوله؟
6: على عمر الخيمة بتكون بيت، احنا مضطرين اضطرار بسبب النزوح وبسبب انه مناطقنا اصلا صارت صفرة. طبعا الخيمة يعني ايش ما بدك تعمل فيها، ايش ما بدك تحط وسائل، يعني تحاول تحط شادر تزيح الخيمة تودي هان، الخيمة عمرها ما بتصير بيت. معاناة كبيرة كبيرة، حشرات، قوارض، جردان.
5: رغم كل شيء يحاولون صناعة حياة شبه طبيعية لأطفالهم.
1: السلام عليكم. حاك حسن، شو الأخبار؟ كيف الأسعار اليوم؟
7: الحمد لله.
1: ليش البيض اليوم الكرتونة؟
5: يعود لخيمته يحمل كيسا خفيفا في يده، ثمنه ثقيل على جيبه. بالكاد يمكن توفير الاحتياجات الأساسية مع انعدام فرص العمل والاعتماد على المساعدات.
8: نام يا حبيبي نام.
5: يأتي الليل بهمومه هو الآخر، فلا راحة في الخيمة.
9: الحياة لا تطاق، والله إن إحنا مضطرين، يعني اللهم إن مغلوب فانتصر، يعني إحنا مغلوب على أمرنا، يعني هذا الإشي انفرض علينا فرض، أما هذه مش حياة، هذه حياة أشبه بالمستحيل، يعني صعب جدا إنه حدا طبيعي يتحمل هيك ظروف، هيك حياة. لا يعني كل إشي معاناة، كل إشي معاناة، يعني الإشي فاق همم الجبال، يعني والله صعب جدا.
5: حياة بائسة هي حياة الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل ويتم العمل على تعزيزه، واعتبر أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل ثورة في مجال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
10: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
3: من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أنه يقود في الحكومة الحالية ما سماها ثورة تاريخية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل على حد وصفه. وأضاف عبر منصة إكس أن تصديق الحكومة على 104 مستوطنات جديدة وأكثر من 160 بؤرة استيطانية يهدف إلى تشكيل جدار دفاعي عن مناطق الخط الأخضر وفق تعبيره. أصيب 3 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على منطقة وادي الرخيم جنوب مسافر يطا جنوب الخليل، كما احتجز جيش الاحتلال عشرات المواطنين وحقق معهم ميدانيا خلال اقتحامه مخيمي أدهيشة جنوب بيت لحم وقلنديا مطلقا قنابل الغاز والصوت، كما اعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين من نابلس وقلقلية. وفي قرية عنزة جنوب جنين هدمت جرافات الاحتلال مبنى بعد حصار المنطقة. وثق مقطع مصور توغل قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه بلدة صيدا الحانوت في ريف القنيطرة السورية، وانسحبت القوة الإسرائيلية لاحقا باتجاه وادي الرقاد قبل أن تعود عبر الطريق ذاته بحسب مصادر محلية. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيماوية في اللاذقية. وقالت الوزارة في بيان إن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن علي هو أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين استخدمت في هجمات ضد مدنيين خلال عامي 2013 و2017.

0: تتواصل في قصر لوسيل لليوم الثالث على التوالي مراسم العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مزيدا من المعزين من الشيوخ والوزراء والأعيان وكبار المسؤولين، إلى جانب جموع من المواطنين القطريين وضيوف الدوحة من قادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة. من الدوحة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. صابر، ما زالت الدوحة تستقبل عدد كبير من الجموع والوفود القادمة للتعزية بوفاة الأمير الوالد، ضعنا في صورة من استقبلت الدوحة اليوم.
1: بالفعل رويدة، منذ ساعات الصباح الأولى تتوافد الطائرات الخاصة والحكومية إلى مطار الدوحة، طائرات تهبط وأخرى تقلع.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
4: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
5: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
6: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
7: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
2: راديو الحرية
1: 92.7 FM. الإيراني أيضا لتقديم العزاء إلى أمير دولة قطر رغم التوتر الذي يحصل في منطقة الخليج.
0: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل التلفزيون العربي صابر أيوب. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوداني نجحت في إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية. وأوضحت مصادر التلفزيون العربي أن المسيرة تم إسقاطها أثناء تحليقها فوق طريق الصادرات الرابط بين غربي أم درمان وولاية شمال كردفان، دون صدور تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقت المسيرة أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. حث وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الوقف الفوري لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفظائع أو يعرض المدنيين في مدينة الأبيض السودانية للخطر. ودعوا في بيانهم الدعم السريع والجيش السوداني والجماعات المسلحة الالتزام بتعهداتها ووقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات بحسن نية. كما طالب وزراء مجموعة السبع في بيانهم مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله. فاز المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس بدعوى قضائية ضد جامعة كوليدج دو فرانس التي كانت قد ألغت مؤتمرا حول فلسطين آخر العام الماضي. ورفع منظمو الندوة حول فلسطين وعدد من الباحثين المشاركين دعوى أمام المحكمة الإدارية التي ألغت قرار المؤسسة الفرنسية بإلغاء الندوة التي حملت عنوان فلسطين وأوروبا ثقل الماضي والديناميكيات المعاصرة، وكان مقررا عقدها في نوفمبر من عام 2025. من جهته رحب المركز العربي بالقرار معتبرا أنه يشكل انتصارا مهما للحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي أيضا. لمزيد من التفاصيل حول هذه الدعوة تنضم إلينا من باريس مراسلة التلفزيون العربي دلال معوض. دلال، إذن المركز العربي ربح الدعوة ضد كوليج دو فرانس، ما هي الخطوات التالية بعد ذلك؟
8: رويدة، ربح الدعوة وننتظر يعني قرار المحكمة المفصل، ولكن اعتبر المركز هذا القرار تذكير قوي بجوهر دور المؤسسات التعليمية في فرنسا والجامعات كفضاءات أو مساحات للنقاش والتعددية والمعرفة، وكما ذكرت اعتبر هذا انتصارا للحريات الأكاديمية. هنا تذكير بأن هذه الدعوة قدمت بعد الإلغاء، ولكن هذا الإلغاء كان أتى بعد ضغط من وزير التعليم العالي الفرنسي الذي علنا كان دعا كوليج دو فرانس، وهي إحدى الجامعات المرموقة هنا في باريس، لإلغاء هذه الندوة حول علاقة فلسطين بأوروبا وتاريخ يعني فلسطين مع أوروبا، وكان هو يعني تحت ضغط مجموعات صهيونية هنا في فرنسا كانت أيضا نشرت مقالا دعت إلى إلغاء هذه الندوة آخر العام الماضي. ما نعرفه أيضا هو أن يعني سيكون هناك أيضا نوع من التبعات مادية أيضا على كوليج دو فرانس بعد هذا القرار، يعني تدفع أموال تعويضا على هذا الإلغاء. نذكر هنا بأن المركز العربي وعلى الرغم من إلغاء هذه الندوة قام بها ولكن بشكل مصغر في المركز هنا في باريس، وكان هناك مشاركة لعدد كبير من الباحثين ليس فقط من فرنسا ولكن أيضا حول العالم، فعاليات سياسية أيضا شاركت على الرغم من قرار الإلغاء. ويعني كان هناك أيضا منذ أسابيع تحليل للمقرر العام في المحكمة الإدارية، في أول جلسة كان قال بأن الإلغاء غير متناسب هذا القرار، وبالتالي قرار المحكمة الإدارية اليوم إنما أكد هذا التحليل. كان المقرر العام قال أن كان على الجامعة جامعة كوليج دو فرانس اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإجراء هذا النقاش وهذه الندوة بدل إلغائها. وطبعا اليوم المركز العربي دعا المؤسسات التعليمية إلى يعني بذل كل ما في وسعها لتبقى هذه النقاشات يعني في أروقة الجامعات والمساحات التعليمية في فرنسا، لأنها طبعا ضرورية جدا. رويدة،
0: شكرا جزيلا لك. دلالة معوض، مراسلة التلفزيون العربي من باريس. أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة غارات ليلية على سومي وخاركيف وزابوريجيا وأوديسا، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين. كما أعلنت موسكو استهداف مزيد من السفن ومرافق للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية. من جانبه أعلن الجيش الأوكراني استهداف 20 سفينة روسية في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية، ليرتفع إجمالي السفن المستهدفة إلى 136 سفينة خلال 10 أيام.
9: نيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوماً بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين وألحق أضراراً بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة، وألحقت أضرارا واسعة بمنازل ومبان سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقية أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود، كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.
0: أعلنت رئيسة
2: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
12: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
13: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
14: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
13: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريع وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 5:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: أو البقاء تحت النار. يعقد ترامب اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤولين، يبحث الرئيس الأمريكي ضرب أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني، إلى جانب تلك التي تشنها القوات الأمريكية ضد أهداف في محيط مضيق هرمز. يضرب الجيش الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور، ممهلا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. ثمانية وعشرون يوما على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسميا بعد، لكن لم يبقى شيء من بنودها، الطائرات والدخان عاد إلى سماء إيران، والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضا وتضرب أهدافا في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضا، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
6: وصباح اليوم أعلنت إدارة الموانئ والشؤون البحرية في سيستان وبلوشستان بتعرض برج المراقبة البحرية في مدينة تشاهبار لهجوم صاروخي أمريكي أدى إلى إلحاق أضرار بهيكله. من جانبه قال محافظ خوزستان بإيران إن صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزا تعرضت لقصف أمريكي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها اعترضت ودمرت أهدافاً جوية إيرانية، وأكدت أن جميع وحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، وكذلك من طهران ياسر مسعود. أهلا بكما. أبدأ معك من طهران ياسر مسعود، وهل يمكن القول بأن التصعيد اليوم بين الولايات المتحدة وإيران انتهى، أم يعني هناك إعلانات عن نوايا إيرانية للقيام برد أوسع؟
7: عرولة، لم أسمع السؤال عذرا.
6: طيب سأذهب إلى واشنطن ريثما يجهز الاتصال معك مرة أخرى. ياسر محمد بالدين، الولايات المتحدة أعلنت إنهاء جولة الضربات التي قامت بها على إيران، يعني ما التالي بالنسبة لها؟
8: وكذلك أشارت القيادة الوسطى قبل قليل إلى أنها أعادت سفينتين في غضون الساعات 17 الماضية منذ بدء أو إعادة فرض الحصار على السفن والموانئ الإيرانية، وبأنها ستسعى إلى ضمان الامتثال للحصار المفروض على السفن والموانئ الإيرانية والذي دخل حيز تنفيذ في 11 تقريبا ليلا بتوقيت الخليج العربي الليلة الماضية. اليوم قالت القيادة الوسطى إنها أتمت تلك الجولة أو الموجة من الضربات التي دامت 90 دقيقة والتي استهدفت مواقع يمكن أن تهدد بها إيران من خلال أصولها العسكرية حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وكان التركيز وفق ما نقل عن المصادر وما قالته حتى سنتكوم في بيان لاحق هو على الأصول العسكرية الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى. هذا يوحي أيضا بأن التركيز الذي نقل عن وسائل أو نقلته مصادر ووسائل إعلام أمريكية عن مصادر في البيت الأبيض عقب اجتماع غرفة العمليات الذي عقده الرئيس الأمريكي يوم أمس مع كبار مسؤولي إدارة ومستشاريه وكبار المسؤولين في الأمن القومي، كان يتحدث أو يركز على توسيع قاعدة الاستهدافات لكن أن تكون منصبة حول أي أخطار أو أصول عسكرية إيرانية يمكن من خلالها أن تهدد إيران حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. هذه النقطة مهمة بالنسبة للإدارة الأمريكية وبالنسبة لترامب الذي دائما ما يكرر بأن واشنطن لا يعنيها مضيق هرمز وهي غير متأثرة به، لكن الحقيقة تعكس أمرا مغايرا. اليوم استمرت أسعار النفط في الارتفاع، نحن نتحدث عن أنه ما بين الأمس واليوم الأسعار ظلت بالنسبة لخام برنت أكثر من 85 إلى 86 دولارا للبرميل، بينما كان خام غرب تكساس أقل بنحو يعني يصل سعر البرميل فيه إلى نحو 80 دولارا. هذه أسعار بعيدة من الأسعار التي كانت عليها الحالة قبل بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي. أيضا إشعار ترامب للكونغرس بأنه أن اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم قد انهار هو يشي بأن هنالك استمرارا لعملية التصعيد، خاصة على ضوء التصريحات التي أدلى بها والتي قال في الساعات الماضية من خلالها إنه سيستهدف أو أن المرحلة اللاحقة في الأسبوع المقبل سوف تكون استهداف محطات الكهرباء والجسور أو البنى التحتية. ذلك التهديد الذي تدخلت دول المنطقة ودول العالم حتى لثنيه عن تنفيذه في نهاية مارس وبداية إبريل

0: الموجات الليلية وكلها متركزة على مناطق الساحل الجنوبي وكذلك على النقاط أو الأصول التي تعتقد واشنطن بأن إيران قد تستخدمها لتهديد حرية الملاحة.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل من واشنطن محمد بالدين. ونعود إلى طهران معك ياسر مسعود لنقف معك على ما تعلنه وأعلنته إيران اليوم، سواء عن المواقع التي قامت الولايات المتحدة باستهدافها أو حتى على الوضع في مضيق هرمز.
2: فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز رولا، التلفزيون الإيراني رصد بأن المضيق لا يزال مغلقا، وهذا يأتي تأييدا لما تم الإعلان عنه بالطبع من قبل الحرس الثوري الإيراني في آخر بياناته فجر اليوم، وهو أطلق عدة تصريحات، ويمكن القول بأنه أعاد وجدد موقف البلاد بشأن مضيق هرمز بأن لطالما الولايات المتحدة الأمريكية تواصل اعتداءاتها على الأراضي الإيرانية وتسعى لإحداث أزمة في مضيق هرمز من خلال اتخاذ مسارات غير مصرح بها إيرانيا ولم يتم التنسيق بشأنها مع الجانب الإيراني، فأن وضع المضيق سيبقى مغلقا. هذا ما جرى التأكيد عليه كما ذكرت قبل قليل، قبل نحو ساعة إلى ساعتين، من قبل التلفزيون الإيراني. وأيضا أشار إلى أن كان هناك نحو سفينتين على أقل تقدير خلال 24 ساعة تم توجيه لها تحذيرات عبر إطلاق طلقات من قبل بحرية الحرس الثوري، وعادت من حيث انطلقت، وبالتالي لم يتم السماح لها بالمرور، وهي المعادلة التي تريد التأكيد عليها رولا. بحرية الحرس الثوري على لمستويين، الأول هي القول للولايات المتحدة الأمريكية بأن القدرات العسكرية الإيرانية لا تزال هي المسيطر وذات السيادة فيما يتعلق بالمرور بشأن مضيق هرمز، وتريد أيضا الإشارة هنا إلى أن ما يأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من وعود أو تصريحات تتعلق بإمكانيته فتح مضيق هرمز فأن هذا المسار فشل وسيفشل ولن يتحقق في ظل تواجد القدرات العسكرية الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري، وهذه رسالة يمكن القول أيضا إلى المنطقة. فيما يتعلق بالإعلانات الإيرانية بشأن الاستهدافات الأمريكية، لم ينشر خلال الساعة أو الساعتين الأخيرتين، سبقها العديد من الاستهدافات التي جرى تأكيد ذلك إما من قبل السلطات المحلية أو من خلال وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية بأن هناك استهدافات طاولت محافظات من بينها سيستان بلوشستان وهرمزجان وبوشهر، ثلاث مواقع تم استهدافها وفقا لنائب محافظ بوشهر للشؤون الأمنية وصولا إلى محافظة خوزستان. أيضا جرى التأكيد على أن محافظة كرمان وتحديدا مدينة رفسنجان جرى استهدافها خلال فجر اليوم، وأن هذا الاستهداف أودى بحياة ثلاث مدنيين. أيضا الجيش الإيراني أعلن في بيان بأن 7 من عناصره في غارة أمريكية قتلوا و13 آخرين أصيبوا، وبالطبع توعد الولايات المتحدة الأمريكية بالثأر لدماء هؤلاء على حد تعبيره وكما جاء في بيان الجيش الإيراني.
1: شكرا لك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. قالت المنظمة البحرية الدولية أن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية، ونصح الأمين العام للمنظمة أرسينو دومينغيز نصح الشركات بعدم المجازفة بالعبور عبر المضيق نظرا لتقلبات الأوضاع الأمنية في وقت لا يزال فيه 6,000 بحار عالق في الممر المائي الاستراتيجي. هذا التحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة لقطاع الشحن بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. قال رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني إن معظم السفن المرتبطة ببلاده قد غادرت مضيق هرمز قبل تصاعد حدة التوتر الأخير، وأكد ماساهيرو أوكافوجي إن المضيق سيصبح فعليا منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب ما لم يتم حل النزاع الأمريكي الإيراني. وأضاف في مؤتمر صحفي في طوكيو أنه لن يذهب أحد إلى هناك لأنه مكان خطير على حد وصفه. حذر بنك جولد ساكس من ارتفاع استمرار ارتفاع أسعار

0: النفط في ظل تجدد الصراع في منطقة الخليج. وتوقع البنك الأمريكي تجاوز سعر برميل خام برنت عتبة 110 دولارات في الربع الأخير من العام الحالي إذا استمر تباطؤ انتعاش الصادرات عبر مضيق هرمز. وبحسب البنك فقد تضاعف حجم الخسارة الصافية المقدرة لتدفقات الخليج خلال الأسبوع الماضي متجاوزة 13 مليون برميل يومياً، ما يعني أن السوق تحتاج إلى مزيد من آليات التكيف لتخفيف التداعيات على حد وصفه. واصلت أسعار النفط ارتفاعها متأثرة باستمرار التصعيد في الشرق الأوسط، وقفز برميل خام برنت فوق 86 دولار إثر ارتفاعه صباحاً بأكثر من 2%. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توقف انسياب النفط عبر مضيق هرمز. يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب أسعار الطاقة إثر تجدد القتال في الشرق الأوسط، وأضاف عضو مجلس إدارة البنك يواكيم ناجل أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مزيجاً من الأمال وخيبات الأمل على حد وصفه، وأكد أن تطور أسعار الطاقة يعد عاملاً حاسماً في تحديد توقعات التضخم المستقبلية، قائلاً إن السياسة النقدية للتكتل القاري ستبقى.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: وأول أرض

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: يتوغل الداخل مناطق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة توغل القوة باتجاه أطراف بلدة حداثة من جهة بلدة حاريس الواقعة في قضاء بنت جبيل. من بيروت ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. أهلا بك رامز، لنقف معك على أبرز مخرجات مفاوضات الجولة السادسة في روما.
4: بيروت، تصف رولا هذه المخرجات ونتائج الجولة السادسة بأنها إيجابية، لجهة أن الوفد اللبناني نجح في تحقيق خرق في هذه المفاوضات، لجهة تنفيذ إسرائيل الانسحاب من المناطق التجريبية. وفي التفاصيل، بحسب مصادر لبنانية مواكبة لهذه المفاوضات، أن الوفد اللبناني أصر خلال هذه الجولة في روما على أن يتم هذا الانسحاب من مناطق لبنانية غير محتلة، بعدما كانت إسرائيل قد عرضت لعدد من القرى والبلدات هي ليست محتلة، كفرون والغندورية وغيرها. وبالتالي نجح الوسيط الأمريكي في تحقيق تسوية بين الطرفين وإضافة منطقة تجريبية هي محتلة، الزوترين، زوترة الشرقية والغربية، نظرا إلى كون هاتين البلدتين أطرافهما محتلة. وبالتالي الانسحاب سيتم من هاتين المنطقتين التجريبيتين، الزوترين وكذلك فرون والغندورية وغيرها من هذه البلدات التي تقع على تخوم المنطقة الصفراء، وإسرائيل تعتبر أنها تحت مرمى نيرانها، وهي كانت تتعرض لقصف إسرائيلي. وكان أولوية أخرى بالنسبة إلى الوفد اللبناني مسألة تثبيت وقف إطلاق النار. أما العقدة التي واجهت هذه المفاوضات، وأيضا سعى الأمريكيون بحسب مصادر لبنانية إلى حلها وإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين، هي مسألة التنسيق والآليات التنفيذية. وهنا بحسب المعلومات أيضا أنه سيحصل اجتماعات برعاية أمريكية، نظرا إلى أن الوفد العسكري اللبناني لم يشارك في هذه الجولة من المفاوضات. سيحصل اجتماعات بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، لكن برعاية أمريكية، لتنسيق عملية الانسحاب هذه من المناطق التجريبية أو النموذجية التي تصفها بيروت بهذا المصطلح. لكن من غير الواضح بعد رولا كيفية عقد هذه الاجتماعات والمكان الذي ستنعقد فيه. وأيضا بالنسبة إلى مسألة أخرى، كان هناك إصرار لبناني أو ترحيب بالأحرى بأي جهة ثالثة تراقب أو تتحقق من مسألة تواجد الدولة اللبنانية وانتشار الجيش وخلو هذه المناطق من السلاح باستثناء الجيش الإسرائيلي. وهنا كان أيضا مثار بحث، نظرا إلى هنا كان هناك إصرار إسرائيلي على أنهم يريدون التحقق من خلو هذه المناطق من سلاح حزب الله. إذن هذه هي الصورة لمخرجات الجولة السادسة من المفاوضات. أيضا جزئية أخرى تحدثت عنها مصادر القصر الجمهوري في إحاطة للصحفيين بخلال هذا النهار ومتابعة هذه المفاوضات، ألا أن هناك كان إصرار لبناني أن يتم هذا الانسحاب في خلال أيام أو ساعات، على أن لا يتجاوز أو لا تتجاوز المهلة الأسبوع. وبالتالي هناك ترقب إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم أقله في هذا الموعد بالانسحاب من هذه المناطق وبتسليمها للجيش اللبناني. أيضا يتقاطع كل هذا مع محطة مهمة بالنسبة إلى لبنان الرسمي، هي زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن نهار السبت ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأيضا بيروت تعول على هذه الزيارة، وهذا ما أشار إليه الرئيس اللبناني في كلامه، إلى أن الملف اللبناني بات على طاولة الرئيس الأمريكي، وهذا مهم، وهذا الاهتمام غير المسبوق كما دائما يصفه الرئيس اللبناني، يعول عليه للوصول في نهاية المطاف إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب اللبناني.
3: شكرا لك من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سجن أنصار غربية مدينة غزة. كما أصيب 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي طاول منطقة أصداء شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ونقلت سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني الجرحى لمستشفى الأمل ومستشفى ناصر الحكومي. فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة بدير البلح وسط قطاع غزة.
1: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تمحى أسرة بأكملها من السجل المدني ولا ينجو منها إلا طفل واحد. في سياق تصاعد الاستهدافات اليومية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع بذريعة تصفية العناصر المسلحة لتعيش غزة واحدة من أدمى لياليها منذ وقف إطلاق النار، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1100 شهيد. مشهد دفع حركة حماس إلى دعوة الممثل الأعلى لمجلس السلام إلى مغادرة موقع الانحياز لطرف واحد، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره لإسرائيل يسهم في مواصلة خرقها لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق، فلا دخول للمساعدات ولا خروج للمرضى من أجل العلاج، فضلاً عن تفاقم معاناة الحياة اليومية في القطاع المدمر. انتقادات رافقها تأكيد من الحركة على تطلعها في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ملزم وفق ضمانات حقيقية هذه المرة. يأتي ذلك في أعقاب انعقاد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل الذي انتهى بإطلاق مبادرة جديدة باسم فريق غزة، تمحورت حول حشد تعهدات مالية تقارب المليار دولار لدعم تأهيل البنية التحتية الأساسية، في حين تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار. في السياق تستمر وساطات إقليمية ودولية دون أن تحدث اختراقا حاسما فيما تبقى من ملفات جوهرية عالقة، على رأسها بند نزع السلاح وربطه بإدخال المساعدات وإجراءات التعافي للقطاعات الحيوية. وترى حماس في ذلك مخالفة فجة لاتفاق أرساه الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي. وفي المقابل يواصل جيش الاحتلال سياسة المنع والقصف والتوغل في أرض غزة.
3: يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفا قاسية داخل خيام مهترئة مع افتقار عام لمعظم أساسيات الحياة، في ظل التخوف من تحول مأساة النزوح إلى وضع دائم. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر شارك عائلة في غزة تعيش في أحد المخيمات وسط القطاع يوما كاملا، ورصد ملامح معاناتهم.
5: البحث عن الماء المهمة الصباحية المعتادة للنازحين في غزة، كما لو أن الحياة عادت سنوات إلى الوراء.
6: طبعا زي ما انت شايف احتياج المي كبير، ان خصوصا فصل الصيف، واحنا ما بنقدرش مثلا انه نخزن مياه يعني تكفينا يوم او يومين، فطبعا احنا التعب بشكل يومي. الان في معاناه كبيره في قصه المي، فالمي طبعا بتيجي عن طريق السيارات المساعدات، احيانا ما بتجيش، احيانا بضطر انا انزل على طرف المخيم عشان اعبي قرب المي، لانه في احتياجات لي وللاطفال بلزمنا مي بشكل يومي.
5: رمزي أب لطفلين يعيش في خيمة بعد أن ابتلع الخط الأصفر منزله المهدم شمالي القطاع. يعيش هنا مع أكثر من 20 فردا من العائلة. يدركون أن الخيمة ليست بيتا، وهم يستذكرون منزلهم الذي هدمه الاحتلال. المكوث هنا دقائق كاف للتصبب عرقا، فكيف بمن يعيش الصيف بطوله؟
6: على عمر الخيمة بتكون بيت. احنا مضطرين اضطرار بسبب النزوح وبسبب انه مناطقنا اصلا صارت صفرة. طبعا الخيمة يعني ايش ما بدك تعمل فيها، ايش ما بدك تحط وسائل، يعني تحاول تحط شادر، تزيح الخيمة، تودي هان الخيمة عمرها ما بتصير بيت. معاناة كبيرة كبيرة، حشرات، قوارض، جردان.
5: رغم كل شيء يحاولون صناعة حياة شبه طبيعية لأطفالهم.
6: السلام عليكم. حكي حسن، شو الأخبار؟ كيف الأسعار اليوم؟
7: الحمد لله.
6: ويش البيض اليوم الكرتونة؟
5: يعود لخيمته يحمل كيسا خفيفا في يده، ثمنه ثقيل على جيبه. بالكاد يمكن توفير الاحتياجات الأساسية مع انعدام فرص العمل والاعتماد على المساعدات.
8: نام يا حبيبي نام.
5: يأتي الليل بهمومه هو الآخر، فلا راحة في الخيمة.
6: الحياة لا تطاق، والله إن إحنا مضطرين يعني، اللهم إنا مغلوب فانتصر، يعني إحنا مغلوب على أمرنا، يعني هذا الإشي انفرض علينا فرض، إما هذه مش حياة، هذه حياة أشبه بالمستحيل، يعني صعب جدا إنه حدا طبيعي يتحمل هيك ظروف، هيك حياة. لا يعني كل إشي معاناة، كل إشي معاناة، يعني الإشي فاق همم الجبال، يعني والله صعب جدا.
5: حياة بائسة هي حياة الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
3: نشير مشاهدينا الأخبار العاجلة وأكسيوس التي تنقل عن مسؤول أمريكي المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان في روما كانت مثمرة وإيجابية. إذن أكسيوس تنقل عن مسؤول أمريكي بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان في روما كانت مثمرة وإيجابية، وأيضا ستنتقل المحادثات لمحادثات تقنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. إذن مسؤول أمريكي يصرح لأكسيوس بأن هذه المحادثات ستنتقل لشكل تقني موسع تركز على تنفيذ جميع بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وأنها كانت محادثات إيجابية بين الأطراف الثلاثة، الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان. نستكمل حيث قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل ويتم العمل على تعزيزه، واعتبر أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية يمثل ثورة في مجال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
9: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
3: من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسل آل سموتريتش أنه يقود في الحكومة الحالية ما سماها ثورة تاريخية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل على حد وصفه. وأضاف عبر منصة إكس أن تصديق الحكومة على 104 مستوطنات جديدة وأكثر من 160 بؤرة استيطانية يهدف إلى تشكيل جدار دفاعي عن مناطق الخط الأخضر وفق تعبير. الآن إلى حلقة جديدة من برنامج تواصل مع أماني بن خليفة.
10: مرحبا بمشاهدي التلفزيون العربي، هذا تواصل وهذه قصص تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. سنفكك المحكمة حجرا حجرا، روبيو يعلن الحرب على الجنائية الدولية. كيف يضغط البيت الأبيض على أقوى أجهزة المخابرات لتعديل تقارير الأمن القومي لصالح ترامب؟ إسبانيا تكسر قواعد كأس العالم لأول مرة في التاريخ لاعباً دون 20 عاماً في نهائي المونديال.

0: راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال، أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: الحدث الأكبر لعشاق الألعاب والهدايا في الخليل، استعدوا لتجربة مختلفة وأجواء مليئة بالفرح والمفاجآت. نادين تويز بيفتح أبوابه لكم بتشكيل ضخم من ألعاب الأطفال، الدباديب العملاقة، التحف الراقية، الهدايا المميزة اللي بتناسب كل المناسبات والأعمار. والخبر الأروع والأحلى، خصم 25% لكل حدا بيزور نادين تويز لتاخدوا أجمل الألعاب ومستلزمات البيبي بأفضل الأسعار. متوفر قسم خاص بمستلزمات البيبي بيضم تشكيلة مميزة بتلبي احتياجات أطفالكم بكل جودة وعناية، سواء كنت بتبحث عن هدية مميزة أو لعبة بترسم الفرحة على وجه طفلك. الخليل مربعة سبتة، أول طريق دوار الجلد مقابل مديرية التربية والتعليم الجديدة. 0597-409-36. نادين تويز، عالم من الألعاب والهدايا وأسعار تصنع الفرق.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: هويتها محملة تشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جيش إلكتروني يعني. التقرير أشار إلى أن هذه البيئة قد تدفع بعض المحللين إلى تجنب القضايا المثيرة للجدل حفاظا على مستقبلهم المهني. حسنا، لماذا يعد هذا الأمر خطيرا؟ لأن منظومة الأمن القومي الأمريكي تعتمد على مبدأ يعرف باسم Speaking Truth to Power، أي قول الحقيقة للسلطة، وهو مبدأ يفرض على أجهزة الاستخبارات تقديم تقييماتها كما هي بصرف النظر عن مدى توافقها مع رغبات الرئيس أو الإدارة الحاكمة. ويرى خبراء الاستخبارات أن انهيار هذا المبدأ يؤدي إلى قرارات استراتيجية مبنية على اعتبارات سياسية أكثر من اعتمادها على الوقائع. كيف كان رد الوكالة؟ الوكالة نفت وجود أي تدخل سياسي في عمل المحللين، وقالت المتحدثة باسم الوكالة ليز ليونز أن المؤسسة ملتزمة بتقديم تقييمات موضوعية ومستقلة لصناع القرار، وأكدت أن نجاح العمليات العسكرية الأخيرة يعكس جودة العمل الاستخباراتي. بحسب التقرير، من المتوقع أن ترفع نتائج هذا الاستطلاع مشاهدين إلى لجان الرقابة الاستخباراتية في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث ستناقش بالتزامن مع إجراءات تثبيت مدير جديد للاستخبارات الوطنية. ويرجح مراقبون أن تثير هذه النتائج نقاشاً واسعاً حول استقلال أجهزة الاستخبارات وحماية المحللين من الضغوط السياسية وحدود تدخل البيت الأبيض في تقييمات الأمن القومي. والآن ماذا قالت المنصات؟ إلى منصات التواصل الاجتماعي نرصد بعضها. على منصة إكس، لاري كتب: هذا أمر يبعث على القلق يا شعب أمريكا، فمحلل وكالة الاستخبارات المركزية CIA يأخذون المخاوف المتعلقة بتسييس الاستخبارات على محمل الجد البالغ. ننتقل لجيسون، كتب: قد تكون الضربة التي يتلقاها الأمريكي هي الثمن الذي يتعين على الولايات المتحدة دفعه لتتعلم مجددا الدرس المتعلق بانتخاب أشخاص يفتقرون إلى الجدية لتولي مناصب على المستوى الوطني. أما كلايتون بيرنز: تبدو الوكالة هشة وعاجزة، كما يبدو أنها غير قادرة على استيعاب حقيقة ما يجري. نختم مع ريسي: لقد أصبح مرضا مناعيا ذاتيا الآن.

بعد العديد من الحملات والضغوطات التي قادتها الإدارة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية بهدف تعطيل عملها من فرض عقوبات على القضاة إلى القيود الدبلوماسية، اليوم واشنطن تعلنها صراحة: سنفكك المحكمة ومؤسساتها حجرا حجرا. هنا مشاهدينا لابد أن نتذكر غزة، فغزة هي كلمة السر في كل هذا السجال، والسبب أن هذه الدعوات بدأت تخرج من الولايات المتحدة راعية السلام وتطبيق العدالة في العالم إلا بعدما رفعت قضية ضد إسرائيل ونتنياهو لارتكابهم مجازر في غزة بدعم عسكري من أمريكا نفسها. ومن هنا انطلق الأمريكيون في حربهم ضد المحكمة الدولية، وكل ما يلزمك لتحمي القاتل والسارق أن تلغي العقوبة، وهذا بالضبط ما يقوله حقوقيون في العالم. فالعدالة التي كان الأمريكيون يطالبون العالم بتطبيقها أصبحت اليوم بنظرهم مجرد تعد على المصالح فقط، عندما أصبحت المصالح أمريكية. إجراءات متسارعة اتخذتها أمريكا منذ وصول ترامب سدة الحكم شملت فرض العقوبات على مسؤولي المحكمة والقضاة ومنظمات جمع الأدلة في الدعوة المرفوعة ضد إسرائيل وكل من له علاقة بها. ولكن الأخطر اليوم دعوة وزير الخارجية الأمريكي إلى حملة من أجل تفكيك المحكمة الجنائية الدولية نهائيا. لماذا يا روبيو؟ فالمنطق يقول لا نريد أحدا أن فوق القانون وليس العكس. حجة روبيو هذه المرة أن المحكمة العالمية تتدخل في العمليات العسكرية الأمريكية وإنفاذ القانون، مما يشكل خطرا على السيادة الوطنية. واستحضر صورا لضباط دوريات الحدود الأمريكية والقادة المنتخبين وهم يجرون أمام المحكمة الدولية ويحاكمون على أيدي قضاة من مختلف أنحاء العالم. روبيو قال إذا وقفنا مكتوفي الأيدي فسيكونون جميعا تحت رحمة قضاة أجانب على بعد آلاف الأميال يواجهون خطرا مستمرا بالملاحقة القضائية وحتى السجن بسبب ما يسمى بجريمة الدفاع عن بلدهم، كما تعهد في مقال رأي نشره بصحيفة وول ستريت جورنال بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية حجر حجرا إذا لزم الأمر. شبكة سي إن إن كشفت عن خطة وزارة الخارجية لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية والتي ستتضمن الضغط على الدول الأخرى للتخلي عن المحكمة، خصوصا تلك التي تعتمد على المساعدات الأمريكية، وإذا رفضت ستخضع على الأرجح لتدقيق متزايد وعقوبات محتملة قد تشمل فرض عقوبات، حظر سفر، إلغاء تأشيرات الدخول. طبعا هذا كله وفقا للشبكة الأمريكية. صحيفة الغارديان نقلت عن خبراء في القانون الدولي وصفوا تصريحات روبيو بأنها تشويه لصلاحيات المحكمة، وكان أبرزهم كينيث روث المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، والذي اتهم روبيو بمحاولة الإفلات من العقاب. وقال روبيو يغلف سعيه للإفلات من العقاب على جرائم الحرب الأمريكية تحت مسمى السيادة الوطنية، متجاهلا الحق السيادي للدول الأخرى في اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة على أراضيها. وفقا للخبير في القانون الدولي، لا تملك المحكمة الدولية ومقرها لهاي صلاحية التحقيق إلا في الجرائم المرتكبة في الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة الصادرة عام 2002 والتي أنشأت المحكمة. ولم تصدق طبعا الولايات المتحدة على المعاهدة، كما لم تفتح المحكمة أي تحقيقات في جرائم ارتكبت على أراضيها الأمريكية. المفارقة هنا مشاهدين أنه بالرغم من مهاجمة إدارة ترامب لمحكمة الجنايات، فإنها في بعض الأحيان احتفت بمفهوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث مثلا رحبت بالتحقيق في جرائم الحرب الروسية المرتكبة في أوكرانيا الموقعة على نظام روما الأساسي وفقا للغارديان. مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم خان كان قد فتح تحقيقا في سلوك إسرائيل في فلسطين، وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق
نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت على خلفية تحقيقها في جرائم الحرب. ولكن ترامب طبعاً لازم يتدخل وأصدر أمراً تنفيذياً يعلن فيه حالة طوارئ وطنية بناء على ما وصفه بالإجراءات غير القانونية وغير المؤسسية للمحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف أمريكا وحليفتها الوثيقة إسرائيل، وذلك بعد 6 أسابيع فقط من ولايته الثانية، كما فرض أيضا سلسلة من العقوبات على مسؤولي المحكمة بالإضافة لفرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا. فرانشيسكا كنا نحكي عليها طبعا كتبت هنا أمر صادم للغاية ولكنه ليس مفاجئ. طبعا الإفلات من العقاب يولد الغطرسة، يجب على جميع الدول والشعوب التي تعنى بالحرية أن تنتفض دفاعا عن المحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية الآن قبل فوات الأوان، إما سيادة القانون أو البربرية. إذن هنا بن الصحفي قال ما تفعله الولايات المتحدة بغزة وكوبا وإيران هو ما تخطط لفعله في جميع أنحاء الجنوب العالمي، ويريد المسؤولون الأمريكيون التأكد من عدم محاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها ضد الإنسانية بتفكيك المحكمة. وكتب العقيد المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي موي ديفيس، كتب لقد أصبحت الولايات المتحدة دولة نطالب فيها بمحاسبة صارمة للدول الأخرى، ولا نطالب فيها بمحاسبة بلدنا عندما يخالف قادتنا القوانين التي نصر على أن يلتزم بها الآخرون. نختم مع حامد. حامد قال هذا في الواقع هجوم على الحضارة الغربية بالمناسبة.

0: فعلها الإسبان أعزائي المشاهدين. كرة القدم لا
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

قبل نحو 4 سنوات بفكرة، وظللنا أوفياء لهذه الفكرة وقد أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. وأضاف: واجهنا اليوم أحد أفضل المنتخبات في العالم، ولكنهم واجدوا أمامهم أفضل فريق في العالم. تصريحات المدرب مشاهدين تشير إلى إيمانه الشديد بالمواهب الشابة والاعتماد عليهم في التشكيلة الأساسية للمنتخب، والفيفا على يبدو انتبهت إلى هذا الأمر، وبعد انطلاق المباراة أمس نشرت على حساباتها الرسمية نشرت هذه الصورة مرفقة بهذا التعليق، كتبت: انظروا هذا لامين يامال 19 عاما، وباو كوبارسي 19 عاما أيضا. والتعليق كان: إسبانيا أول منتخب يبدأ نصف نهائي في بطولة كأس العالم بلاعبين 2 مراهقين دون سن 20. لامين يامال نجم المنتخب ونادي برشلونة تألق مشاهدين في المباراة، وهو الذي تسبب في ضربة الجزاء التي أحرز منها ميكيل الهدف الأول قبل أن يضيف المدافع بيدرو بورو الهدف الثاني، واستحق عن جدارة جائزة أفضل لاعب في المباراة. احتفالات الإسبان بالتأهل كانت أقل ما يقال عنها جنونية داخل الملعب وفي كل المدن الإسبانية، خصوصا أن هذه هي المرة الثانية في تاريخ إسبانيا التي تصل فيها إلى نهائي المونديال، وذلك بعد أن توجت عام 2010 في جنوب إفريقيا بطلة للعالم لأول مرة في تاريخها. دعونا نشاهد جزءا من هذه الاحتفالات.

هذا كان جانبا من احتفالات الجماهير في إسبانيا. خلونا نشوف كيف احتفل ملك إسبانيا فيليب السادس مع عائلته. إذن المنتخب الإسباني الآن في النهائي وفي انتظار من سيحسم المعركة الكروية بين المنتخبين الإنجليزي والأرجنتيني. من سيقود فريقه إلى النهائي؟ ميسي أم هاري كين؟ لابد أن لامين يامال ينتظر وكل العالم ينتظر. إلى تعليقات رواد التواصل الاجتماعي، طلحة أحمد كتب: ما قدمته إسبانيا لم يكن مجرد فوز، بل كان درسا كرويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى: سيطرة، شخصية، سرعة في تداول الكرة وحلول في كل أرجاء الملعب. أما فرنسا فبدت تائهة منذ الدقيقة الأولى لتظهر بأسوأ نسخة لها في البطولة. أما حمد كتب: إسبانيا بالرغم من عدم وجود نجوم فيها باستثناء يامال ورودري تفوقت على منتخب كان يبدو أنه لا يقهر قبل 3 أيام، تحسب للمدرب دي لا فوينتي التفوق التكتيكي اللافت. نختم مع تامر. تامر يقول: من جوانب الجمال في تشجيع إسبانيا هو تذكير الإسرائيليين مع كل فوز بدعمها لفلسطين، فإسبانيا من الدول الأوروبية النادرة التي وقفت مع فلسطين ودعمتها شعبياً وحكومياً وحتى من قبل نجومها.

0: قصتنا هذه المرة من عالم الاستخبارات، والسؤال الذي نبدأ به: كيف استطاعت روسيا أن تجلب مكونات عالية التقنية من اليابان وتستخدمها في صناعة الصواريخ والمسيرات لتقصف بها أوكرانيا؟ مكونات عالية التقنية ومن شركات شهيرة جدا، باناسونيك وتوشيبا وغيرها، استطاعت روسيا أن تجلبها من طوكيو وفي سرية تامة. كيف حدث ذلك؟ القصة مشاهدين بدأت في العام الماضي. الحكومة الأوكرانية أرسلت إلى وزارة الخارجية اليابانية عدة مذكرات تتضمن أدلة تفصيلية وصورا لمكونات يابانية بما في ذلك رقائق إلكترونية أشباه موصلات تم استخراجها من بقايا الصواريخ والمسيرات التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا. وفقا للحكومة الأوكرانية فإن نحو 90% من الصواريخ والمسيرات الروسية تحتوي على مكونات يابانية. يعني لا أوكرانيا فاهمة ولا اليابان عارفة تفسر، والأمر ظل لغزا حتى نشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل مثيرة حول كيفية وصولها من طوكيو إلى موسكو. وفق التحقيق، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، مئات من رجال الاستخبارات الروس خرجوا من العديد من العواصم في العالم، وإلى أين اتجهوا؟ إلى اليابان. لماذا اليابان تحديداً؟ السبب بسيط، فقوانين مكافحة التجسس هناك ضعيفة بسبب القيود المفروضة عليها منذ الحرب العالمية الثانية، والسبب الأهم هو طبعاً ازدهار صناعات اليابان عالية التقنية. الآن السؤال الذي بدأنا به: كيف تم جلب هذه المكونات من اليابان إلى روسيا؟ الإجابة تكمن في القسم أو المديرية رقم 20، أحد أكثر الأقسام سرية في جهاز الاستخبارات الروسية. هذا القسم مشاهدينا يرسل العملاء إلى اليابان بهويات مزيفة تحت غطاء أنهم موظفون في شركة الطيران الروسية الرسمية، وهؤلاء يقومون بتأمين المعدات التي تحتاجها الصناعات العسكرية الروسية. هذه المكونات أكيد تكون لها استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية، وتنقل على أنها مكونات ذات طابع مدني، ولكن الوجهة ليست إلى روسيا مباشرة بل لدولة وسيطة مثل مثلا فيتنام أو سريلانكا أو أوزباكستان قبل أن يعاد شحنها إلى روسيا، وكل ذلك عبر شبكة علاقات مع شركات الشحن نجح ضباط الاستخبارات الروسية في تكوينها هناك. يقول ضباط في أجهزة استخبارات غربية لنيويورك تايمز إن مثل هذه العمليات هو أساس
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية، هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: الخبري الإيراني إنه رد على الاستهدافات بضرب أهداف أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن، مهددا بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها. هذا وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها اعترضت ودمرت أهدافا جوية إيرانية، وأكدت أن جميع وحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها. من طهران ينضم إلينا الآن مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود، معنا أيضا من واشنطن مراسلنا محمد بدين. أهلا بكما، نبدأ معكما بالتطورات الميدانية لهذا اليوم. من ياسر من طهران، لنقف على مجمل الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع مختلفة من إيران لهذا اليوم، وآخر تصريحات السلطات الإيرانية حول ما جرى.
1: رويدا، دعيني أبدأ معك من هذا العاجل الذي نشر قبل دقائق من قبل المتحدث باسم الوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي. يقول مذكرة التفاهم هي مجموعة من الالتزامات المتبادلة، وفي حال إخلال الطرف الآخر بها سنمتنع نحن أيضا عن الوفاء بالتزاماتنا، هذا مبدأ وسنتبع النهج نفسه. أيضا يشير إلى أن السبب في ذلك هو أن الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته وخرق الاتفاقية منذ بداية الفقرة الأولى، ويضيف بقائي في مثل هذه الظروف لن نكون عاجزين، سيرد جنودنا على العدوان الأمريكي بقوة وحزم، وفي أي مجال آخر حيثما التزمنا معا سنتخذ الإجراءات اللازمة. وبالطبع هناك سلسلة أيضا من التصريحات التي كما يبدو هي تأتي تباعا على لسان المتحدث باسم الخارجية، وهي أيضا تأتي حتى من قبل غريب آبادي. الآن غريب آبادي يقول بأن أي اعتداء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية سيقابل برد حازم من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وهو يريد التأكيد كما يبدو رويدا على أن المعادلة لن تختلف مستقبلا مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما واصلت اعتداءاتها على الأراضي الإيرانية. وبالطبع قد تكون أيضا خلال هذه الدقائق، يبدو هي تصريحات على هامش الاجتماع الحكومي، ولكن كما هو واضح خلال الأسابيع الأخيرة وربما يمكن القول منذ الحرب الأخيرة حتى الآن، هذه الاجتماعات على هامش الاجتماعات للحكومة لم يتم الإعلان عن أو الكشف عن التصريحات على هامشها بشكل مباشر، وذلك كما يبدو لدواعي أمنية، وهي تأتي بعد ساعات من انتهاء الاجتماع. وكما ذكرت التصريحات الأولى كانت المتحدث باسم الخارجية، وهو المتحدث باسم الوفد المفاوض، وكذلك الآن لنائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي. فيما يتعلق بجغرافيا الاستهدافات باختصار أقول رويدا، شملت المحافظات الأربع، خوزستان وكذلك سيستان وبلوجستان أيضا على الجانب الجنوب الشرقي، وما بينهما بوشهر وكذلك هرمزجان، وأيضا الجزر التابعة لمحافظة هرمزجان من بينها قشم. كل هذا بالطبع هو صباح اليوم وفجر اليوم، ولكن لم يكن هناك إعلان عن أي أصوات انفجارات، ولم تفد وكالات الأنباء الإيرانية ولا التلفزيون الإيراني عما جرى الإعلان عنه أمريكيا باستهداف مواقع ومدن خلال الساعات القليلة الماضية. أيضا كان هناك استهدافات طاولت محافظات كرمان، وتم الإعلان عن ضحايا ثلاثة من المدنيين تحديدا في مدينة رفسنجان، بالإضافة إلى أصوات سمعت أيضا في محافظة سيستان وبلوجستان، وتحديدا استهدافات طاولت الجيش الإيراني في إيران شار، وهي في غرب محافظة سيستان وبلوجستان.
0: شكرا ياسر. أذهب الآن إلى محمد بدين لنقف معك على تصريحات القيادة الوسطى الأمريكية وإعلانها عن الضربات العسكرية لهذا اليوم، ما الذي تعتبر أنها حققته حتى اللحظة؟
2: المزيد من تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، خاصة تلك الموجودة في مواقع أو مراكز عسكرية إيرانية بإمكانها أن تهدد حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، هذا هو ما ينصب عليه تركيز الإدارة الأمريكية والأعمال العسكرية التي تقوم بها السنتكوم، وهذا ما قالت السنتكوم بأنها استهدفت خلال الموجات المتتالية من الاستهدافات التي قامت بها خلال الأيام الماضية. وخلال هذا اليوم نحن نتحدث عن خامس أيام التصعيد، والاستهدافات متركزة في الساحل الجنوبي الإيراني في الجزر التي موقعها يقترب أو هي مطلة على المسارات الملاحية المعتادة نحو مضيق هرمز، أو تلك التي تقترب أو هي في موقع يقترب من المسار الملاحي البديل الذي كانت الولايات المتحدة قد حاولت البدء في تعزيزه من خلال مشروع الحرية المؤجل، ثم الذي ظهر بأن واشنطن كانت مستمرة في تسيير السفن والناقلات عبره من خلال مسار موازن جنوبي أقرب إلى السواحل العمانية. ثم بعد ذلك ما حدث من تطورات على صعيد مذكرة التفاهم وانهيارها وفق ما تقول الإدارة الأمريكية. يقول ترامب في مقابلة له يوم أمس مع فوكس نيوز بأن الإدارة الأمريكية مستمرة في هذا التصعيد وفي توجيه ضربات شديدة إلى المواقع الإيرانية إلى أن يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات ويقبلوا بالوصول إلى اتفاق. عندما سئل يوم أمس عما إذا كان ندم على رفع الحصار عن السفن والموانئ الإيرانية، قال إنه أراد إعطاء فرصة للجانب الإيراني. الحصار عمليا أعيد فرضه منذ الليلة البارحة 11 ليلا تقريبا بتوقيت الشرق الأوسط على جميع السفن والموانئ الإيرانية، واليوم قالت القيادة الوسطى إنها أعادت توجيه المسار الملاحي لسفينتين امتثالا لأوامر فرض الحصار على السفن والموانئ الإيرانية، وبأنها ستستمر في المتابعة والمراقبة عن كثب وفرض الامتثال بهذا الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية. لا ننسى أنه في الفترة الأولى، أي الفترة التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في الأسبوع الثاني من إبريل الماضي وحتى الوصول إلى مذكرة تفاهم في فرساي عندما كان ترامب يشارك على هامش أعمال قمة السبع في فرنسا، كانت القيادة الوسطى قد أعادت توجيه 140 سفينة في إطار ذلك الحصار البحري الذي كان مفروضا لنحو شهرين من الزمان. لكن الآن نحن نتحدث عن سياق مختلف، يبدو أن مسار التصعيد يأخذ أطوارا أخرى، وترامب يهدد

0: نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق. ومن عمان ينضم إلينا الآن أيضا اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد ويليام لنتحدث أكثر عن الاستراتيجية الأمريكية في هذه المرحلة. الإدارة الأمريكية، هناك تصريحات للقيادة الوسطى الأمريكية اليوم تقول إن الضربات هدفها ردع إيران وحماية الملاحة، لكن العمليات نراها أنها تتوسع يوم بعد يوم. ما هو الهدف الأساسي منها؟ هل الولايات المتحدة تعود تدريجيا إلى حرب شاملة على إيران، أم أنها تحاول فقط الضغط عليها ربما لفرض مرونة أكبر في أي جولة تفاوضية مقبلة؟
1: أعتقد أنهم يحاولون فرض مرونة أكثر من ناحية إيران كما ذكرتي. أعتقد أن هذه الهجمات العسكرية على الجزر في الأيام الأربع والخمس الماضية هي مؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن توافق على الوضع الراهن المفروض من قبل إيران، حيث تسيطر وتتحكم بالتحرك في مضيق هرمز والملاحة هناك. أعتقد كما يبدو هناك رد متبادل في هذا التصعيد، وهذا ما سوف نشهده في الفترة القادمة، وهناك ابتعاد عن مذكرة التفاهم. أعتقد أن هذا وضع خطير للغاية، ومذكرة التفاهم كانت تمثل على الأقل ابتعاد عن النزاع العسكري وتوقف للعمليات العسكرية. لم يكن هذا الأمر يعد لم يكن هناك موافقة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن شعوب كثيرة حول العالم على ما كان يحصل وما تفعله إيران، ولكن على الأقل كان هناك ربما توجه إلى مرحلة أفضل. ولكن الآن هناك توجه نحو تصعيد خطير للغاية مع الأسف، ولا أرى كيف هذا التصعيد العسكري سوف يغير الوضع والديناميكية بشكل أوسع، إلا إذا كان هناك نجاح في فرض الضغط على النظام في إيران أو ربما انهيار النظام، ولكن لا أرى أن هذا النظام سوف يوافق على هذا الضغط ويخضع له.
0: هذا ما يدفعني إلى سؤالك سيد ويليام عن معيار النجاح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. متى تقول واشنطن أن العملية العسكرية انتهت ودعونا نعود إلى طاولة المفاوضات مجددا؟
1: لا يمكن توقع ما سوف يفعله الرئيس ترامب. إذا كان يمكنني التكهن، هو قد يستخدم هذه العمليات العسكرية لفرض الضغط ربما لأسبوع أو لأسبوعين، وربما سوف يتوقف ويرى ما هو الوضع. ربما سوف يكون مرتاحا باستمرار هذا النمط، العمليات العسكرية والتوقف ومن ثم التفاوض ومن ثم العودة إلى العمليات العسكرية. هذه حالة لا تعد حربا ولا تعد مفاوضات. أنا لا أعلم بالضبط ما هي الاستراتيجية المتبعة، ولكن نحن ربما سوف نواجه خطر كبير إذا استمر التصعيد العسكري، خاصة إذا شمل ضغط جدي على الجيش في إيران، وأيضا إذا كان هناك ربما اجتياح. أنا لا أرى كيف قد تؤدي العمليات العسكرية إلى نجاح كبير، ولكن هذه إمكانية إذا تم إيقاف النفط وكان هناك ضغط كبير على النظام لفترة معينة، ربما قد يغيرون توجههم. هذه الاستراتيجية برأيي.
0: أذهب الآن إلى الدكتور محمد هاشمي لنسأل عن إيران وموقفها في هذه أو مع هذه التطورات. إيران تتعرض لضربات عسكرية كبيرة منذ أيام، نتحدث عن تدمير كبير في عدد من المواقع اليوم. كيف تقدر القيادة الإيرانية ما يجري؟ هل تعتبره عودة شبه رسمية أو رسمية ربما إلى العمليات العسكرية وتتحضر لذلك، أم أنها تدفع إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وربما تقدم مزيدا من التنازلات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيوف الأكارم والمشاهدين الأعزاء. ما نشهده اليوم هو في الواقع صراع إرادات يعني في الجانب الإيراني.

0: المسؤولون هنا في الجمهورية الإسلامية يؤكدون أننا لا يمكن أن نتنازل أو نتراجع عن هذا الأمر الهام وهو مضيق هرمز الذي يشكل جانبا مهما من الأمن القومي الإيراني اليوم. ولذلك هم ماضون حتى النهاية للدفاع عن هذا الموقع المتقدم إيرانيا، ويتحملون كل هذا الوزر الموجود والخرق الذي حصل من الجانب الأمريكي كما يعبر عنه الإيرانيون، أن الإدارة الأمريكية وأن الرئيس ترامب الذي وقع.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
2: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
0: في موضوع المفاوضات نحن لا نريدها ولا نطالب بها، أما ستكون لنا شروط جديدة غير.
5: هل ترى أن هناك حكمة في الموضوع؟ يعني هل ترى دكتور بأنه من مصلحة إيران فعلا أن تقتنع أن الحرب عادت وأن المفاوضات لا سبيل لها أو لا فرص لها بالنجاح؟ يعني هذا السيناريو من المفترض أنه يكون سيناريو مرعب بالنسبة لإيران طبعا مع دخول الولايات المتحدة بشكل رسمي إلى الحرب، وبالتالي ربما دخول إسرائيل مجددا إلى مسار الضربات العسكرية.
0: نعم هذا وارد، ولكن على يعني عمليا وعلى الساحة وعلى وفي الميدان، يعني هذه الحشود الأمريكية الموجودة والقطاعات الأمريكية وحاملات الطائرات وما إلى غير ذلك، وكل هذا التكالب العسكري ضد إيران، هذا يعني أنهم هم من يريدوا هذه الحرب وهم من يسعوا إليها. وإيران أيضا تقول أنا حاضرة وجاهزة لكل هذه السيناريوهات، ولذلك
5: على كل حال
0: على استعداد
5: ننتظر يعني التصريحات الرسمية. نعم. ربما على الرسالة سيد قليباف اليوم لتعلن إيران موقفها الواضح والرسمي بشأن هذه التطورات. أذهب الآن إلى اللواء محمد الصمادي من عمان لنسأل عن القدرات العسكرية. واضح لواء محمد أن ما يجري اليوم في مضيق هرمز هو حرب سيطرة واضحة بين الولايات المتحدة وإيران. السؤال هنا، من القادر على فرض السيطرة فعلا؟
6: السلام عليكم، تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام وللسادة المشاهدين. القدرات الأمريكية واسعة ولا نستطيع أن نغفل ذلك في ظل مقارنة قوى وخيارات كبيرة جدا لدى الجانب الأمريكي. ولكن عندما نأخذ بعين الاعتبار بأن القوات الأمريكية تقاتل بالأسلوب التقليدي والجانب الإيراني والحرس الثوري يقاتل بأسلوب الحرب اللامتماثل اللامتناظر، ولذلك ليس بالضرورة أن يكون لدى إيران قوة عسكرية جبارة حتى تكون قادرة على أن تكسر ميزان القوى. يكفي أن يكون هناك قدرات وهي متوفرة حالياً. عندما أتحدث عن الألغام البحرية، أتحدث عن الصواريخ، صواريخ الكروز ضد السفن، القوارب السريعة، نتحدث عن المسيرات الانتحارية، القوارب الانتحارية، كلها موجودة وهي أدوات قتالية فاعلة تستطيع أن تهدد الملاحة في المسارات الملاحية. بالإضافة إلى أنه ليس بالضرورة كذلك أن يتم يعني زرع الألغام، مجرد إطلاق إشاعة في مضيق هرمز بأن هناك ألغام في المسارات الملاحية هذا سيؤدي إلى أن يكون هناك عزوف. وقبل قليل كان هناك تصريح بأن السفن والناقلات تثق بالمسار الإيراني أكثر من المسار الجنوبي الذي يقع بالقرب من الأراضي العمانية. ولذلك هنا لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة تعمل على عملية تجريد، وكما نلاحظ بأنه يعني آلية الردع التي تستخدم من قبل الولايات المتحدة بتوسيع عمليات الاستهداف، ونحن ندخل اليوم الرابع على التوالي. والشيء يعني هنا أود أن أشير إليه، الليلة الماضية كانت العمليات لمدة 7 ساعات، هذا اليوم كانت ضربات مركزة لمدة 90 دقيقة. كل ما تريد الولايات المتحدة الآن هي أن تقوم بإضعاف القدرات الإيرانية. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه من حرب 39 يوم منذ 28 من شباط استخدمت الولايات المتحدة أقصى قدرة قتالية هي وإسرائيل، ولكن ما هي النتيجة؟ هل تستطيع الولايات المتحدة أن تشتت القدرات الإيرانية؟ هذا غير ممكن، على الرغم من أن الولايات المتحدة حقيقة تحقق نجاحات، تحقق التدمير، لكن يجب علينا أن لا نغفل بأن الولايات المتحدة الآن هي في مأزق استراتيجي، على الرغم من أنها تحقق بعضا من النجاحات، لأن الخصم عنيد والجانب الإيراني لديه قدرات وما زال قادر على أن يقوم باستهداف دول الجوار، قادر على أن يستهدف القواعد الأمريكية.
5: إذن لواء محمد، هل هي مسألة وقت أم مسألة قدرات؟ يعني لو استمرت الولايات المتحدة في ضرب القدرات الإيرانية ودخلنا في مرحلة من الحرب يعني ربما تستمر لفترات طويلة، في نهاية المطاف قادرة الولايات المتحدة على سحق القدرات العسكرية الإيرانية؟
6: لا أوافق على أو لا أتوافق معك على قضية سحق القدرات، قد تضعف القدرات. القدرة الإيرانية على الرد لم تستنفد بالكامل، ولا يمكن أن نقول بأنه يمكن أن تسحق بالمطلق، ولكن يمكن أن يتم إضعافها. ولذلك الآن تنتقل المواجهة من مرحلة ضربات عسكرية متبادلة إلى مرحلة صراع على السيطرة البحرية والاقتصاد الاستراتيجي. وكما تقوم الولايات المتحدة باستنزاف وإضعاف القدرات الإيرانية، الجانب الإيراني يحاول شراء الوقت كذلك، ويريد أن يستنزف القدرات الأمريكية. وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذه الهجومات التي تتم من قبل كلا الطرفين هي كل طرف يحاول أن يستنزف الطرف الآخر. وكما تعاني إيران كذلك الولايات المتحدة، هناك العديد من التحديدات التي توجد بما يتعلق في صواريخ الاعتراض، بما يتعلق في القنابل الدقيقة. ولذلك الولايات المتحدة تحاول أن تظهر صورة من صور التفوق المطلق، ولكن نعم. على الرغم من ما تقول الولايات المتحدة باعتقادي الواقع الميداني يثبت عكس ذلك.
5: دكتور عبد الله، يعني في كل جولة تصعيد بين واشنطن وبين طهران تجد دول الخليج نفسها في قلب هذه المواجهة رغم أنها ليست طرفا فيها. إلى أي مدى من الممكن أن تلعب قطر ودول الخليج دور الوسيط في محاولة تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل وسط، بينما تتعرض هي بنفسها لتداعيات أمنية خطيرة جراء هذا الصراع؟
7: أعتقد رويدة هذا السؤال يجلب علامات الاستفهام حول السلوك الإيراني، لأن في النهاية إيران هي من تحاول أن تقحم دول المنطقة بشكل كبير، تقحم عمان وهي مشاطئ لها في مضيق هرمز، وهي الآن قامت بعدة عمليات موجهة لسلطنة عمان، أيضا قامت بعمليات ضد قطر وهي وسيط مع باكستان، بالتالي هذا يعقد المسألة بشكل كبير على دول المنطقة، كونها هي تريد خفض التصعيد والدفع من أجل استمرار الحوار على عدة مستويات. لكن ما نجده الآن أعتقد رويدة عندما ننظر للأمر، أعتقد أن الجانب يعني بلغة الأرقام نجد أن أكثر الهجمات الإيرانية الفترة الأخيرة هي بالصواريخ وليس بالمسيرات، وهذا يدل على أن إما يكون نفاذ لمخزون أو يمكن يكون نفاذ لصبر. لأن مسألة الوقت، التحرك الأمريكي حاليا عندما ننظر له في المنطقة نجده أنه بطريقة استراتيجية، هناك تحرك بين لبنان وإسرائيل، هناك تحرك في اليمن ضد الحوثي، هناك تحرك في العراق ورئيس الوزراء العراقي كان في واشنطن. كروت الضغط الإيرانية بدأت قليلا تفقدها إيران، وفي نفس الوقت تقوم الولايات المتحدة بعمليات في هرمز لتعطيل القدرة الإيرانية على السيطرة على هرمز. أعتقد هي مسألة الضغط على الجانب الإيراني بشكل كبير حتى يقدم تنازلات حاليا، نظرا أنه لا يريد أن يخسر الكثير من كروت الضغط. هذا أعتقد الاستراتيجية الأمريكية الحالية. هل يستطيع الجانب الإيراني الاستمرار مع هذا الشيء ويستمر في تحمل هذه الضغوط وتوزيع الكلفة كعادة السلوك الإيراني في المنطقة؟ هذا أيضا سيؤدي إلى ضرر لدول المنطقة، ضرر للاقتصاد الدولي.
5: يعني السؤال أيضا قد يطرح من جانب الحليف الأمريكي، وهو حليف دول الخليج، إلى أي مدى من الممكن أن تتخذ الولايات المتحدة قرارات فيما يتعلق بالحرب أو عودة العمليات العسكرية دون التنسيق بشكل كبير مع دول الخليج التي تتعرض بشكل مباشر للهجمات الإيرانية، ويتعرض اقتصادها أيضا لضربات موجعة وكبيرة جراء تعطيل الملاحة في مضيق هرمز؟
7: لا طبعا، الشراكة الأمريكية الخليجية هي شراكة كبيرة لسنوات طويلة، لكن الآن عندما ننظر للأمور نجد أن عمان تعرضت على سبيل المثال لهجوم بعد وفد إيراني ذهب إلى مسقط. هذا اندل فيدل على أن لا يوجد توافق بين الطرفين فيما يخص مضيق هرمز. إيران دائما دائبت على أن تذكر بأن هرمز مسألة بين دولتين، بين صحيح. إيران وعمان، بالتالي هي أولا تخرج دول المنطقة من هذه العملية، وتخرج أيضا الولايات المتحدة. لكن أعتقد أن السلوك العماني لم يعجب الجانب الإيراني، بالتالي أصبحت عمان ضمن نيران دول المنطقة، وهي قامت باستدعاء السفير أيضا، بالتالي هي غير محببة لما تجده من سلوك إيراني. فيما يخص الولايات المتحدة، أعتقد أن هدف الولايات المتحدة هو فتح المضيق. في النهاية المضيق أصبح حاجز جدا كبير على الولايات المتحدة، لا يمكن الحديث عن قوة عظمى في العالم لا تستطيع فتح مضيق. الموضوع أصبح أعتقد مرتبط أكثر بمكانة وهيمنة.
5: وطيلة الفترة الماضية لم تستطع الولايات المتحدة فتح المضيق.
7: حاليا أعتقد العملية التركيز الأمريكي الآن هو أن يكون هناك مسارات. نعم، يعني قد تمر 20 40 30 سفينة، قد تتعرض واحدة أو اثنتين لكن السوق الدولي يتعافى بشكل أو بآخر. هي تنظر أعتقد الولايات المتحدة بأن هذا السيناريو أفضل من سيناريو إغلاقه بشكل كامل.
5: نعم،
7: بالتالي أعتقد هي نوع من الخيارات الأمريكية المتواجدة لديها.
5: أعود إلى ضيفي في الولايات المتحدة سيد ويليام روباك. سيد ويليام، يعني يبدو بأن الإدارة الأمريكية في حالة ارتباك، لا تستطيع أن تجبر إيران على الالتزام بما تريده أو تفرضه الولايات المتحدة، لا على طاولة المفاوضات ولا حتى في الميدان العسكري. هذا يشعر ربما إدارة ترامب بنوع يعني من الصعوبة الكبيرة بالتعامل مع الحرب في الشرق الأوسط والملف الإيراني بالتحديد.
8: نعم، أعتقد أن هذا دقيق. هناك ضغط على الإدارة الأمريكية حاليا، بكل تأكيد هناك استشارة وثيقة مع دول الخليج والحلفاء في دول الخليج. دول الخليج بكل تأكيد لديها غضب حاليا ناتج عن الهجمات الإيرانية، وهناك مخاوف تجاه مستقبل مضيق هرمز، خاصة فيما يتعلق بتصدير الطاقة من هذه الدول. هذا عامل أساسي. الإدارة الأمريكية أيضا تتعرض لضغط محلي بشكل كبير. كان هناك انقلاب في الولايات المتحدة الأمريكية في الرأي العام، كان هناك اعتراض على مذكرة التفاهم أيضا التي وقعت. هناك أشخاص كانوا يعتقدون أن الحرب هي فرصة لإضعاف إيران أو للتخلص من النظام الإيراني، وهناك أيضا في الناحية الأخرى أشخاص اعتقدوا أن الحرب خطأ، ولكن لم يعجبهم شروط مذكرة التفاهم، وكانوا يريدون فرض ضغط عسكري أكبر لتغيير هذه الظروف والشروط. أعتقد أن هذه حسابات خطيرة للغاية، ونحن نتجه إلى فترة خطيرة جدا، ولا يمكننا توقع ما هو التصعيد الناتج عنها.
5: سيد دكتور محمد هاشمي، يعني كان لدي ضيف اليوم إيراني مصدق بور، السيد مصدق بور كان معي، وكان يقول أنه ربما من الحكمة بالنسبة لإيران عدم استخدام ورقة مضيق هرمز بهذه الطريقة، لأنه انعكاسات هذا الملف السلبية ستكون بداية على إيران قبل أي أحد آخر. هل توافق على هذا الكلام؟
0: اسمحي لي أن أقدم لهذا الموضوع بدقيقة. إيران سعت يعني سعيا حثيثا أن لا تقع هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أما وقد وقعت هذه الحرب وانكشفت الكثير من الأمور أمريكيا إسرائيليا وحتى إيرانيا. الآن إيران في مرحلة جديدة بعد هذه الحرب. الواقع أن إيران تحاول جاهدة يعني على مستوى القيادة، مجلس الأعلى القومي، القيادة الإيرانية، المرشد والمسؤولون، يحاولون جاهدين أن يصبوا كل جهودهم على مسألة هامة جدا، وهي موضوع عدم تكرار وعدم الجرأة المجددة الجديدة للإدارة الأمريكية والكيان من مهاجمة إيران، يعني عدم تجرؤ أمريكا وإسرائيل على مهاجمة إيران من جديد. ولذلك هم يفكرون بأمور رادعة لهذا الأمر. هم أمام خيارين، الخيار الأول وهذا، والخيارين بالمناسبة يمكن تحقيقهما حسب ما أعلم هنا داخل إيران والمسؤولون أيضا. الخيار الأول عسكرة النشاط النووي، يعني صناعة قنابل نووية، الذهاب نحو هذا الخيار. والخيار الثاني موضوع مضيق هرمز، والخيارين يأتيان كرادع لأجل عدم جرأة هاتين الدولتين المعتديتين أمريكا وإسرائيل على مهاجمة إيران من جديد. إيران اتجهت إلى الخيار الثاني لأنه أهون الشرين، موضوع مضيق هرمز. مضيق هرمز الآن يعد خط أحمر بالنسبة لإيران لأجل أن ترفع التكلفة على الجانب الأمريكي والغربي، ولأجل أن تعرف الولايات المتحدة والرئيس ترامب والسانت كام وكل من يقف في المعسكر الأمريكي أن مهاجمة، أن إيران ليست لقمة سائغة، أن إيران ليست بهذه البساطة التي يمكن أن يقضى عليها وأن تمحى من الوجود وأن تمحى ثقافتها وما هدد بها الرئيس الأمريكي. لذلك موضوع مضيق هرمز باعتقادي وبتقديري أن المسؤولون هنا في الجمهورية الإسلامية وهم يعتمدون على ثلاث عوامل رئيسية. العامل الأول العامل الجغرافي، المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية، صحيح. الموضوع الآخر الموضوع أن إيران،
1: راديو الحرية
4: 97.7 بالعشرة
9: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: عزيز المستمع، استغل وقتك بالاستغفار مع تحيات الحرية أف أم.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: بالإضافة إلى إمكانية تحريك يعني جانب الحوثي في مضيق باب المندب وأن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار وتدخل في الملاحة في البحر الأحمر. ولذلك لغاية الآن أستطيع أن أقول بأن الأمور مضبوطة نحو هذه الهجومات التي تقوم بها الولايات المتحدة، ولكن ليس إلى أن نصل إلى الحرب الشاملة إلا إذا كان هناك يعني عمليات من قبل كلا الطرفين تؤدي إلى رفع وتيرة هذا التصعيد، أو أن لا يكون هناك اختراق سياسي في الأيام القادمة، لأنه القنوات الخلفية تعمل وما زالت فاعلة.
5: دكتور عبد الله، يعني من يملك اليوم القدرة الحقيقية برأيك على فرض التهدئة، واشنطن، طهران أم الحلفاء الخليجيون؟
6: إذا كان هناك تفاهم، إذا كان هناك رغبة حقيقية من إيران والولايات المتحدة للتهدئة، أعتقد هنا سيكون للوسطاء دور، لأن في النهاية الوسيط دوره هو نقل الرسائل، محاولة الوصول إلى أرض وسط بين الطرفين. إذا كانت الولايات المتحدة تؤمن بحرية الملاحة وإيران كذلك، لكن المشكلة هي من يديره. إيران تريد إدارة خالصة لها، وواضح بأنها ترفض أيضا أن يكون هناك أي تنسيق مع الجانب العماني بناء على الاجتماعات التي حصلت. الجانب الأمريكي أعتقد يعني الرئيس الأمريكي تحدث عن 20%، ثم تحدث عن استثمارات خليجية بعد ذلك، هو محاولة لشراء الداخل الأمريكي بطريقة معينة. بالتالي من يستطيع أن يفرض هذه التهدئة؟ أعتقد الكلفة، إذا كانت التكلفة جدا عالية واحد من الأطراف سيخضع أو سيحاول أن يقبل بتقديم تنازلات. واضح أن الولايات المتحدة من خلال العمليات اليومية هذه التي تقوم بها في هرمز هي تريد أن توصل بالنظام في إيران إلى مرحلة أنه يقدم التنازلات ويصبح هو المهزوم أمام العالم. الجانب الإيراني يريد يوزع أن يقوم بتوزيع هذه التكلفة، بالتالي يحاول أن يجعل دول المنطقة تضغط على الولايات المتحدة لإيقاف الحرب، بالتالي تصبح الولايات المتحدة هي المهزومة.
5: نعم.
6: وهي من خضعت. هذا السجال أعتقد سيستمر لأيام، في حال ونحتاج هنا إلى الوسطاء أن يقوموا بمحاولة التهدئة بين الطرفين، لكن التهدئة لن تأتي طالما كل طرف متزمت فيما يخص موضوع هرمز، خصوصا بأن الجانب الإيراني هوية النظام مبنية على عدم الإذعان، بالتالي لا يمكن للنظام في إيران أن يقبل بتنازلات. وبالنسبة للجانب الأمريكي نعلم بأن الرئيس الأمريكي لا يقبل بأنه شخصية كشخصية ترامب أن يقوم بتقديم تنازلات واضحة.
5: ربما الصحيح. العقدة تكمن في شخصية الرئيس الأمريكي نفسه سيد ويليام، يعني نرى بأنه الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب تسعى كثيراً إلى الإعلان عن التوصل إلى اتفاقيات وإلى حلول، ومن ثم عندما نأتي إلى التنفيذ نرى أن هناك فشل كبير، سواء الأمر كان متعلق بإيران أو حتى قبل ذلك بموضوع غزة أو موضوع لبنان. دائماً هناك اختلاف على تفسير النقاط التي يتم الاتفاق عليها. هل فعلاً المشكلة في طريقة إدارة ترامب التفاوضية وصياغتها لهذه الاتفاقيات والإطارات التفاهمية؟
7: المفاوضات صعبة، وأعتقد أن المفاوضات مع إيران بشكل خاص، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت قادرة على الحصول على كافة الشروط التي كانت تريدها في البداية. فعندما تم الإعلان عن الاتفاق كان هناك ردود فعل في الولايات المتحدة الأمريكية، وإلى حد معين أعتقد أن حلفائنا أيضا في الخليج، ولكن بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك ردة فعل عما توصلت إلى هذه المفاوضات، وما كان يجب التوصل إليه في المفاوضات أكثر من ذلك، وفرض الضغط على إيران اقتصاديا، وأيضا الانعدام الاستقرار في سوق الطاقة. وتفادي حصول هذا مجددا على المستوى العالمي. فكان هناك انتقاد كبير والأشخاص لم يرضوا بنتائج هذه المفاوضات، ولكن أعتقد أن الاتفاق كان يعكس ما كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية الحصول عليه واقعيا بعد 4 أشهر من العمليات العسكرية المستمرة، وهذا الواقع فحسب. إذا كانت أمريكا مستعدة للاستثمار بشكل أكبر عسكريا، وأنا أعني أكثر بكثير، ربما يمكنهم التوصل إلى نتائج مختلفة، ولكن هذا نزاع ربما سوف يستمر، ويجب أن يكون هناك مفاوضات أكبر للتوصل إلى حل. سوف نرى إذا ما كان الضغط الاقتصادي سوف يفرض هذا الأمر على النظام الإيراني لتغيير حساباتهم، ولكن مع التهديدات المستمرة وخسارة السلطة على المضيق سوف يكون الوضع صعبا جدا في المفاوضات.
5: على كل حال، هناك عاجل الآن نقلا عن الخارجية الإيرانية تقول ليس لدينا أي خطط للمفاوضات في الوقت الحالي ونركز جهودنا على الدفاع. إذن أكرر هذا العاجل لضيوفي وللمشاهدين نقلا عن الخارجية الإيرانية في تصريح لها الآن تقول ليس لدينا أي خطط للمفاوضات في الوقت الحالي ونركز جهودنا على الدفاع. سيد ويليام، قبل أن أنتقل إلى الضيف الإيراني أريد منك تعليقا على هذا الموضوع. إذن إيران على ما يبدو غير راغبة هي أيضا بالذهاب إلى التفاوض، وتقول بأنها جاهزة لكل السيناريوهات وأنها جاهزة للدفاع حتى إن يعني استمرت الضربات العسكرية الأمريكية ضدها.
7: أعتقد أن هذا كان متوقعا، ليس هناك آفاق حاليا للمفاوضات الدبلوماسية في أي حال، وأعتقد أن الموقف الإيراني يعكس هذا التوجه في الواقع الحالي على الأرض. أعتقد أن هذه الجولة الحالية من النشاطات العسكرية والتصعيد بين الطرفين من المرجح أن تستمر في المدى القصير والمستقبل القريب. ربما سوف يكون هناك إمكانية للتفاوض بعد فترة معينة، بعد أسبوع أو أسبوعين أو ربما أكثر من ذلك، سوف نرى ما سوف يحصل، ولكن أعتقد أن الأسس سوف تستمر في الرد المتبادل. سوف يكون هناك فترة من الرد العسكري، من ثم سوف يكون هناك توقف ومفاوضات، ولكن لن يكون هناك توصل إلى أي نتائج ملموسة.
5: دكتور محمد، ساعدنا أن نفهم هذا الموقف الإيراني اليوم الذي يقول بأننا لا نريد الذهاب إلى التفاوض بل جاهزون للدفاع. هذا يعني ضربات عسكرية متكررة ضد إيران، هذا يعني عقوبات اقتصادية، خنق، حصار اقتصادي، تدمير وإضعاف للقدرات العسكرية الإيرانية. لماذا تذهب إيران بهذا الخيار الذي قد يعده البعض انتحاريا في وقت تستطيع الذهاب إلى طاولة مفاوضات وربما تحصيل بعض المكاسب؟
8: إيران ذهبت إلى المفاوضات ليس الآن، منذ عهد. يعني المفاوضات السابقة التي حصلت في عمان في مسقط وانتهت إلى أن الجانب الأمريكي قلب الطاولة وبدأ الحرب. المفاوضات الثانية التي في العام المنصرم أيضا ذهبنا إلى مفاوضات واقتربنا من النتائج، وأعلن وزير الخارجية العماني أنذاك أننا سنوقع الاتفاق بين الجانبين، وأيضا ذهبت الإدارة الأمريكية. والآن هذه الحرب الثالثة، الآن نحن وقعنا ووقع الرئيس ترامب هذه المذكرة على أساس أن هناك اتفاق بين الجانبين. أيضا انقلبت الإدارة الأمريكية، يعني بعد التوقيع واجه الرئيس ضغوط أمريكية إسرائيلية، لوبي إسرائيلي، معرف المهم الحزب الجمهوري، و واجه ضغوط. أيضا حاول الآن التنصل من البنود التي وقع عليها، البند الأول والبند الخامس والبنود الأخرى، البند اللي يتعلق بالأصول والحصار وما إلى هذا. الجانب الأمريكي هو من يخضق، وإلا إيران لا تريد هذه الحرب ولا تفكر بالحصار ولا تفكر بأي من هذه الأمور. إيران تريد أن يعم السلام في هذه المنطقة. وهذا
5: لماذا لا تتنازل إذن؟ لماذا أصرت على السيطرة؟ لماذا أصرت على السيطرة على مضيق هرمز بهذا الشكل؟ حتى أن يعني ما قدمته من سيناريو لإدارة المضيق والملاحة فيه هو مخالف أيضا أو أصلا للقانون الدولي.
8: يا سيدتي، أي دولة كانت لو كانت هذه الدول الخليجية مكان إيران وإيران كانت مكان الدول الخليجية وهجمت من قبل هذا الهجوم الفادح وهذا الإغارة الفادحة والاعتداء الكبير الذي حصل على إيران وضرب القيادة وضرب الأطفال والرجال والنساء والقواعد والعلماء وما إلى غير ذلك. قرأت قبل يومين ثلاث تقرير من القوات الأمريكية.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM. الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
10: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
11: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
12: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
13: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: راديو الحرية
14: 92.7 FM.

0: الإيرانية حسب وكالة الأنباء سيكون في قطر لتقديم واجب العزاء، بالتالي لا استبعد أن يكون هناك هجوم اتجاه قطر في الساعات القادمة أو حتى غد.
1: على كل حال تبرر إيران هذه الضربات على الدول الخليجية بأنه هي تقوم بضرب المصالح الأمريكية في الخليج ولا تهاجم الدول أو المصالح الخليجية.
0: يعني هل هناك مصلحة في قناة العرب التي تم إخلاءها خلال الحرب في الضربات؟
1: صحيح.
0: لا يوجد. هل يوجد مصالح إيرانية في الجامعات في قطر التي تم استهدافها أو محاولة استهدافها؟ هل هي في المطارات؟ أعتقد هي محاولة فقط لإبراز جانب معين، لوضع خط رجعة مع دول المنطقة، بأنني لم أستهدفكم استهدفت آخرين. أعتقد إذا كان نفس المنطق بإمكان أي دولة أخرى أن تستخدم نفس المنطق وتدخل الأجواء الإيرانية وتضرب الحرس الثوري وتقول أنا لا أضرب النظام في إيران ولا الشعب الإيراني، بل أضرب المتطرفين فقط في الحرس الثوري.
1: طب لواء محمد، يعني الخارجية الإيرانية وفي تصريح رسمي تقول ليس لدينا أي خطط للتفاوض ونركز جهودنا على الدفاع. يعني ضعنا في صورة التقارير الأخيرة التي تتحدث عن القدرات العسكرية لدى إيران أو التي ما زالت تحتفظ بها إيران حتى اللحظة بعد الحرب والعملية العسكرية الكبيرة التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل، وما زالت حتى اللحظة يعني تقوم القيادة الوسطى الأمريكية بعدد كبير من الضربات الموجعة التي تقول بأنها تضعف القدرات العسكرية الإيرانية. ما الذي نعرفه عن حجم هذه القدرات حتى اللحظة؟
2: أولاً أود أن أشير
3: في الجانب الآخر،
2: الجانب الإيراني يقول لا يوجد لديه خطط للتفاوض، لأنه ما تريد الإدارة الأمريكية هي إملاءات وليس التفاوض حقيقة. ما تريد الإدارة الأمريكية من إيران أن تنتحر أو تستسلم، ولذلك الجانب الإيراني عندما يقول لا يوجد خطط للتفاوض وسيستمر بالدفاع لأن لديه قدرات من الوسائل القتالية التي يمكن أن يديم بها الحرب اللامتماثلة. وهنا أتحدث عن الألغام البحرية، أتحدث عن الزوارق السريعة، أتحدث عن المسيرات، أتحدث عن صواريخ الكروز ضد السفن، أتحدث عن قدرات في الحرب السبرانية. وهذه الأدوات قد تزيد تكلفة الحصار أكثر مما تكسره، ولذلك هنا لابد أن أشير بأن الوسائل القتالية الموجودة والتي أشارت الإدارة الأمريكية منذ عدة أشهر بأن حيدتها بنسبة 90%، ويثبت الواقع الميداني بأن هذه المعلومات غير دقيقة. يعني قبل يومين كانت إيران قادرة على أن تهاجم 6 دول بنفس الوقت، وكانت ردة الفعل يعني فورية من إيران أن تهاجم العديد من المواقع في الدول في الإقليم. وهذه قدرات حقيقة ما زالت كامنة وما زالت موجودة لدى الجانب الإيراني، ولذلك باعتقادي بأن الجانب الإيراني يعلم يقينا بأن الإدارة الأمريكية هي تريد أن تملي إملاءات، تكسر الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز، وتريد أن تحقق غايات الإقليمية في المنطقة. وهنا عندما طلب الرئيس دونالد ترامب أن يفرض نسبة 20% من قيمة الشحنات ومن ثم تراجع وقال بأنه سيكون هناك اتفاقيات واستثمار مع دول المنطقة، هذا حقيقة يظهر الجوانب الخفية التي لم تظهر لغاية الآن بشكل معلن. ما هي أسباب تدخل الولايات المتحدة؟ ما الذي أتى بالولايات المتحدة من 14,000 كيلومتر إلى هذه المنطقة؟ هي ليست فقط إيران وليس فقط مضيق هرمز، ولكن الولايات المتحدة تريد أن تهيمن على منابع الطاقة في هذه المنطقة، وأن يكون هناك هيمنة للولايات المتحدة، بالإضافة أن يكون هناك سيادة لإسرائيل في الإقليم. ولذلك باعتقادي
1: دعني أسمع رد السفير ويليام على هذا الكلام، ولكن قبل ذلك أشير إلى هذا العاجل الذي يظهر. هل ممكن إعادة العاجل؟ هل ممكن أن تعيدوا العاجل لو سمحتم؟ إذن هو عاجل نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية، مقتل 35 شخصا وإصابة 300 منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد. إذن هناك حصيلة أو تجديد للحصيلة النهائية القتلى المدنيين في إيران، نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية تتحدث عن مقتل 35 شخصا وإصابة 300 منذ بدء الهجمات الأمريكية الأخيرة على جنوب البلاد. سفير ويليام، يعني اللواء محمد الصمادي يقول ما الذي أتى بالولايات المتحدة على بعد 14,000 كيلومتر من يعني لتقوم بهذه الحرب على إيران؟ إنه الأمر لا يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لا يتعلق بحماية مصالح الحلفاء، الأمر يتعلق بمحاولة الولايات المتحدة الهيمنة على منابع الطاقة في المنطقة. هل توافق على هذا الكلام؟
3: لا، لا أوافق. لا أعتقد أن هذه كانت حسابات الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية شعرت أنه بإمكانها استخدام الضغط والقوة العسكرية لفرض الضغط على النظام للموافقة على الشروط الأمريكية فيما يتعلق ببرنامجهم النووي. هذه كانت الحسابات الأولية، وأن الأمر كان يستحق التوجه إلى نزاع عسكري والمخاطرة بذلك. أعتقد من الواضح أن الأحداث أظهرت أن هذا كان خطأ في الحسابات على المستوى الاستراتيجي، وحتى كان هناك ربما.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
7: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
7: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
9: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
9: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
10: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
11: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
12: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: استمتع بتجربة الملاعب في منزلك مع أقوى عروض الشاشات لمتابعة مباريات كأس العالم. سواء كنت تبحث عن الدقة الفائقة أو الأحجام العملاقة، إليك أفضل الشاشات المتاحة حاليا بالأسواق، والتي تمنحك سلاسة عرض استثنائية بفضل تقنيات التحديث السريعة وبأسعار منافسة عند المهندس سنتر بجميع فروعه. شاشة 32 بوصة ب 299 شيكل، شاشة سامسونج 43 بوصة ب 899 شيكل، شاشة 40 بوصة سمارت نت 599 شيكل، شاشة 50 بوصة سمارت نت 4K ب 899 شيكل، شاشة سامسونج 55 بوصة 1699 شيكل، شاشة سامسونج 65 بوصة كيوليد فقط ب 2199 شيكل، شاشة سامسونج 75 بوصة كيوليد فقط ب 2999 شيكل، شاشة 70 بوصة 4K سمارت نت ب 1799 شيكل. كأس العالم أحلى على شاشات من الماركات العالمية. المهندس سنتر، فروعنا: الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. الساعة الآن 7:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
2: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة جديدة من الضربات الصباحية ضد إيران. وفي بيان قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن الموجة التي استمرت 90 دقيقة أطلقت خلالها ذخائر دقيقة التوجيه على منظومات الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة تومب الكبرى. وقالت إن هذه الضربات أدت إلى مزيد من إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. من ناحيته قال الحرس الثوري الإيراني إنه رد على الاستهدافات بضرب أهداف أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن، مهددا بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها. وفي الأثناء أعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 35 مدني وإصابة 300 آخرين جراء الاعتداءات الأمريكية في الأيام الأخيرة.
1: جولة جديدة من الضربات الأمريكية، الغارات ستتواصل حتى يقول الرئيس هذا كافي. دونالد ترامب يضع الإيرانيين أمام خيارين، إما التفاوض أو البقاء تحت النار. يعقد ترامب اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤولين، يبحث الرئيس الأمريكي ضرب أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني إلى جانب تلك التي تشنها القوات الأمريكية ضد أهداف في محيط مضيق هرمز. يضرب الجيش الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور ممهلا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. 28 يوماً على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسمياً بعد، لكن لم يبقى شيء من بنودها. الطائرات والدخان عادا إلى سماء إيران، والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضاً وتضرب أهدافاً في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضاً، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
0: وقالت وكالة فارس إن الجيش الأمريكي قصف هدفا في جزيرة هينغمان جنوبي البلاد. وصباح الأربعاء أعلنت إدارة الموانئ والشؤون البحرية في سيستان وبلوشستان أعلنت تعرض برج المراقبة البحرية في مدينة تشابهار لهجوم صاروخي أمريكي أدى إلى إلحاق أضرار بهيكله. من جانبه قال محافظ خوزستان بإيران إن صومعة لتخزين القمح في مدينة هويزة تعرضت لقصف أمريكي، فيما فند الجيش الأمريكي ذلك. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين، وكذلك من طهران مراسل التلفزيون العربي ياسر مسعود. أهلا بكما، أبدأ معك من طهران ياسر، لنقف على طبيعة المواقع التي أعلنت إيران بأنه بالفعل تم استهدافها من الولايات المتحدة، إضافة إلى على ما يبدو هناك بيان مرتقب لقليباف.
2: رولا دعيني أبدأ بهذا الخبر العاجل. قبل دقائق نشرت بعض وسائل الإعلام شبه رسمية عن سماع لدوي انفجارات في الكويت، وهذا يعطي إشارة ربما إلى أن مرحلة الرد الإيراني بدأت ربما خلال هذه الساعة وقد تستمر لعدة ساعات أخرى كما اعتدنا منذ أن بدأت موجة التصعيد الجديدة قبل أسبوع من الآن. لكن بالعودة إلى النقطة التي ذكرتيها قبل قليل، المواقع المستهدفة أو آخر هذه المواقع المواقع المستهدفة حتى الآن، وبحسب ما رجح حتى هذه اللحظة، جزيرة هانغام الواقعة جنوبي جزيرة قشم، جزيرة قشم التي تعرضت للكثير من الاستهدافات وما تزال. أما جزيرة هانغام فهي جزيرة أصغر حجما بكثير من جزيرة قشم، تقع جنوبي هذه الجزيرة وتعتبر قاعدة متقدمة ربما على مستوى عمليات المراقبة للقوات المسلحة الإيرانية، ولها أيضا بعد أو جانب اقتصادي نوعا ما في محاولة ربما لتحريك عجلة الاقتصاد، تحريك أو تحصيل بعض الأرباح، كما ينطبق هذا على جزيرة كيش التي استهدفت أمس وأول أمس بحسب بعض التقارير. وكأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل تكثف ضرباتها في النقاط التي تعتبر ذات أهمية اقتصادية بالنسبة للحكومات الإيرانية المتعاقبة. بدأت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية توسع من نطاق استهدافها، كما ذكرت قبل قليل في الخبر بدأنا نسمع عن استهداف لصوامع للقمح ومخازن للحبوب في بعض المناطق في محافظة خوزستان. من هذه المناطق هي منطقة هويزة التي تضم هذه الصوامع. الولايات المتحدة الأمريكية تكثف ضرباتها على القواعد العسكرية من ناحية، وعلى الموانئ أو المناطق البحرية القريبة من هذه الموانئ والتي تعتبر جزء من شبكة القواعد العسكرية التي تمتد على طبقات واسعة على طول الشريط الساحلي الجنوبي لإيران، والذي يمتد على طول يتجاوز 2000 كيلومتر. من ناحية أخرى الولايات المتحدة الأمريكية تدخل تدريجيا نحو العمق وتستهدف البنى التحتية الإيرانية، وهذا ما يزعج الإيرانيين ويدفعهم ربما للتفكير بجدية للذهاب نحو ضرب بنى تحتية. هنا علامة استفهام كبيرة، كيف ستتعامل إيران مع هذه المشكلة، خاصة وأنها عانت منها خلال الحرب الماضية حرب 40 يوما، وهذا أدى إلى مشاكل بين إيران وبين الدول المحيطة بها. من ناحية أخرى على المستوى الدبلوماسي لا تريد إيران أن تدخل في سجال مع الدول المحيطة بها، تحاول تبرير ما يجري بأنه رد إيراني عسكري على كل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق أيضا وعلى المستوى الدبلوماسي والسياسي كان هناك تصريحات مهمة لكل من كاظم غريب أبدي معاون الخارجية للشؤون القانونية، وأيضا إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قبل قليل في ذات السياق. مذكرة التفاهم هي اعتبار أو عبارة عن التزام مقابل التزام، طالما أن واشنطن لا تلتزم بما عليها تجاه إيران فيعني أن إيران حرة بطريقة تعاطيها مع هذه المذكرة التي باتت على تقريبا بحكم الميتة تقريبا برأي الطرفين الإيراني والأمريكي. إسماعيل بقائي قال بأن إيران ستدافع بكل قوة عن خطوطها الحمر وعن حقوقها حتى لو لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بمذكرة التفاهم هذه. من ناحية أخرى كاظم غريب أبادي الأمس واليوم تحدث باستفاضة عن الأزمة الحاصلة عند المياه الجنوبية لإيران عند مضيق

0: بإعادة النظر على المستوى السياسي والدبلوماسي بآفاق هذه المذكرة، وإن كان من اللازم أن تعود إيران لطاولة المفاوضات مرة أخرى بعد التهديدات الأمريكية يوم أمس عبر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أم أنه من الأفضل أن تترك إيران طاولة المفاوضات نهائيا؟
1: شكرا لك من طهران ياسر مسعود مراسل تلفزيون العربي. ولنرى على الجانب الآخر في واشنطن معك محمد بالدين، كيف هو المشهد؟ هل هناك استراتيجية واضحة لتحركات واشنطن سواء على المستوى العسكري أم وهل أيضا ما زال باب المفاوضات يعني موجودا؟
2: الخيارات أو العمليات العسكرية وما تقوم به واشنطن هو الطريق بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل فرض طاولة المفاوضات بالطريقة والشروط التي يريدها على الجانب الإيراني. ذلك ما قاله صراحة في مقابلته يوم أمس مع قناة فوكس نيوز، وقال إن الإيرانيين عليهم أن يعودوا فورا إلى طاولة المفاوضات ويقبلوا بالاتفاق الذي تريد واشنطن الوصول إليه، وإلا فإن العمليات سوف تستمر في تصاعد وسيدمر أو تدمر قدرات إيران بشكل تام. هدد أيضا أو لوح باستهداف محطات الكهرباء والطاقة وكذلك الجسور الأسبوع المقبل كما قال. وهذه الأعمال العسكرية أتت بعد تسريبات التي تحدثت عن اجتماعه يوم أمس في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع كبار مستشاري ومسؤولي الأمن والسياسة والجيش الأمريكي. كان ذلك حتى بالتوازي مع إحدى الموجات. نحن اليوم في اليوم الخامس من هذه الحالة، حالة التصعيد، وما دام ترامب قد أخبر الكونغرس بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انهار فنحن أمام مسار تصاعدي. حسب المصادر يفترض أن يصير نتنياهو بعد 3 أيام، يفترض أن يكون في واشنطن الأحد ليلتقي ترامب الاثنين في لقاء رسمي. هنالك أسئلة تطرح حول الدور الإسرائيلي الآن، وما إذا كانت صيغة التصعيد الحالية بين الولايات المتحدة وإيران ستتسع لتشمل حربا بشكلها الأول، أي أمريكية إسرائيلية على إيران، إذا قامت إيران باستهداف مواقع أو أهداف في إسرائيل. كذلك التركيز الأمريكي الآن على السواحل الجنوبية الإيرانية وعلى الجزر في منطقة الخليج العربي، أي أصول يمكن أن تهدد الملاحة كما تقول القيادة الوسطى هي ستكون محل استهداف. أيضا منذ فرض الحصار البحري على السفن والموانئ الإيرانية منذ مساء يوم أمس أو الليلة البارحة بتوقيت الشرق الأوسط، قالت القيادة الوسطى إنها أعادت توجيه سفينتين امتثالا لأمر فرض الحصار. في الفترة الأولى من هذا الحصار قبل الوصول إلى مذكرة التفاهم كانت القيادة الوسطى قد أعادت توجيه 140 سفينة في المجمل.
1: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. قالت المنظمة البحرية الدولية إن مضيق هرمز لا يزال شديد الخطورة على السفن التجارية، ونصح الأمين العام للمنظمة أرسينو دومينغيز نصح الشركات بعدم المجازفة بالعبور عبر المضيق نظرا لتقلبات الأوضاع الأمنية في وقت لا يزال فيه 6,000 بحار عالق في الممر المائي الاستراتيجي. هذا التحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة لقطاع الشحن بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. قال رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني إن معظم السفن المرتبطة ببلاده قد غادرت مضيق هرمز قبل تصاعد حدة التوتر الأخير. وأكد ماساهيرو أوكافوجي أن المضيق سيصبح فعليا منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب ما لم يتم حل النزاع الأمريكي الإيراني. وأضاف في مؤتمر صحفي في طوكيو أنه لن يذهب أحد إلى هناك لأنه مكان خطير.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية.
2: 86 إثر ارتفاعه صباحا بأكثر من 2%، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توقف انسياب النفط عبر مضيق هرمز. يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب أسعار الطاقة إثر تجدد القتال في الشرق الأوسط، وأضاف عضو مجلس إدارة البنك يواكيم ناجل أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت مزيجاً من الأمال وخيبات الأمل على حد وصفه، وأكد أن تطور أسعار الطاقة يعد عاملاً حاسماً في تحديد توقعات التضخم المستقبلية، قائلاً إن السياسة النقدية للتكتل القاري ستبقى متيقظة، وسيقرر البنك في يومي 22 و23 من شهر يوليو الحالي تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها تبعاً لمعدلات التضخم.

0: وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية. وأضافت السفارة بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. كما أشارت إلى الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية المنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة. في السياق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة اتفاق الإطار هي أفضل ما يمكن وبدأت تعطي مفاعيلها وفق تعبيره. وأضاف عون أنه بفعل الاتفاق بدأت واشنطن تستمع إلى الجانب اللبناني، وملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي وألا تساهل فيما يخص حقوق لبنان. وتابع عون أن الحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس تغليب المصالح الشخصية وفق تعبيره. ميدانيا، تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية لبلدات وقرى جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد قصفا مدفعيا إسرائيليا فسفوريا على منطقة بين بلدتي برعشيت وبيت حنون. كما أظهرت صورا متداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان. وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية توغلت داخل مناطق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد مصورة توغل القوة باتجاه أطراف بلدة حداثة من جهة بلدة حاريس الواقعة في قضاء بنت جبيل. أفادت صحيفة معاريف نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء منطقتين تجريبيتين ستكونان بمثابة اختبار لقدرات الجيش اللبناني على التعامل مع ملف نزع سلاح حزب الله. وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن التقدم الذي يحرزه الجيش اللبناني في هاتين النقطتين أو المنطقتين سيخضع لتقييم من طرف ثالث، مشيرا إلى أن قوة اليونيفيل وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة لن تكون جزءا من آلية التحقق من أداء الجيش اللبناني. للمزيد ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس أحمد دراوشة. أهلا بكما. أبدأ معك من بيروت رامز القاضي، لنقف معك على ما نتابعه من ردود أفعال وتصريحات سواء على الصعيد اللبناني أو حتى على الصعيد الأمريكي، والتي تحيطها أجواء إيجابية حول مخرجات مفاوضات اليوم الجولة السادسة بين لبنان وإسرائيل. إلى أي درجة على الأرض فعلا والمعطيات إيجابية كما نلمس من التصريحات؟
1: بالفعل تقاطعت جميع الإعلانات، سواء الإعلان الأمريكي عن هذه المفاوضات الذي خرج عن السفارة الأمريكية في بيروت، أم عن المصادر الدولة اللبنانية، وكذلك عن إسرائيل بوصف هذه المخرجات بأنها مثمرة وإيجابية. هكذا وصفت السفارة الأمريكية في بيروت مخرجات الجولة السادسة من المفاوضات. هذه الإيجابية تنبع بشكل أساسي بحسب مصادر لبنانية كون الجولة السادسة قد حققت خرقا أساسيا في المطلب اللبناني الرئيسي في هذه الجولة من المفاوضات، وهي تحقيق انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية، وكذلك أيضا إضافة منطقة تجريبية هي مطلب لبنان أن تكون هذه القرى والبلدات محتلة، وبالتالي جرى إضافة منطقة تجريبية إضافة إلى البلدات التي كانت قد طرحت من قبل إسرائيل، وبالتالي بطن إزاء منطقتين تجريبيتين. هذا الحل الوسط الذي خلقه الراعي الأمريكي بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي تمثل بإضافة الزوترين زوترة الشرقية والغربية كمنطقة تجريبية تحتل إسرائيل أطراف منهما، وستشكل هذه المناطق اختبار لهذا الاتفاق وللتنسيق. هذا الأمر أيضا معضلة أخرى، مسألة التنسيق، وعليه أيضا تشير المصادر اللبنانية إلى أنه سيجري اجتماعات مكملة بين الوفود العسكرية، الوفد العسكري اللبناني، مع الأمريكيين ومع الجيش الإسرائيلي، لكن لم يتضح بعد كيفية ومكان انعقاد هذه الجلسات التنسيقية لتنفيذ هذه الانسحابات الإسرائيلية. وكشفت السفارة الأمريكية أن هذا الانسحاب سيبدأ في الأيام المقبلة، وكانت أيضا مصادر القصر الجمهوري في بعبدة قد تابعت هذه المفاوضات، وفي إحاطة للصحفيين أيضا أشارت إلى أن هذا الانسحاب ربما يتم خلال ساعات أو أيام، على أن لا يتجاوز الأسبوع، وربما يعول لبنان أن تتم مرحلة الأولى من الانسحاب قبيل توجه الرئيس اللبناني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا معضلة أخرى مسألة تحقق من هذه الانسحاب الإسرائيلي وتحقق من خلو المناطق من السلاح. بيروت رحبت عبر وفدها بأي جهة ثالثة تتحقق من هذا الأمر من دون أن يكون للجيش الإسرائيلي صلة بهذه المسألة، لكن هنا أيضا لم تتضح بعد الجهة الثالثة التي ستراقب أو ستتحقق من هذا الانسحاب الإسرائيلي. أيضا مسألة أخرى أشارت إليها دوائر القصر الجمهوري في هذه الإحاطة للصحفيين بشأن طلب إسرائيل التفتيش المنازل في هذه المناطق، أكدت أنه لن يتم أي إجراء داخل الأراضي اللبنانية إلا بما يتلائم والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء.
0: شكرا لك من بيروت رامز القاضي. ونذهب إلى القدس معك أحمد دروشة لنقف معك على حقيقة المشهد، ما يتم تداوله. ماذا تقول إسرائيل عن كل هذه التطورات؟
2: ثلاث نقاط. نقطة أولى تم التوصل إلى حل إليها بحسب الإعلام الإسرائيلي، النقطة الثانية هناك تقدم فيها لكنها لا تزال عالقة، ونقطة ثالثة لا تزال عالقة تماما ولا يوجد أي تقدم فيها أيضا بحسب الإعلام الإسرائيلي. النقطة الأولى التي جرى التقدم فيها والتوصل إلى تفاهمات بشأنها هي مسألة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني. بحسب ما تتحدث المصادر الإسرائيلية وأيضا المصادر الأمريكية تم التوافق على هذا الأمر، وخلال أيام معدودة سينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من هاتين المنطقتين لصالح الجيش اللبناني. لماذا خلال أيام معدودة؟ لأن الرئيس اللبناني عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يزوران الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل. نتنياهو سيلتقي بترامب يوم الاثنين، عون سيلتقي بترامب يوم الثلاثاء، ويبدو أن هناك رغبة لحل هذه المسألة قبل اللقاءات رفيعة المستوى خلال الأسبوع المقبل، خصوصا أنه بحسب تسريبات إسرائيلية وأمريكية طلب ترامب من بنيامين نتنياهو الانسحاب من الجنوب اللبناني، إعادة الانتشار في الجنوب اللبناني وفي سوريا، ويبدو أن نتنياهو سيستغل هذا التوافق للانسحاب من منطقتين أمنيتين أو تجريبيتين في الجنوب اللبناني للتخلص من ضغط أكبر قد يمارسه دونالد ترامب على إسرائيل. المسألة الثانية التي هناك تقدم فيها لكن لا يوجد عليها تفاهم نهائي هي المسألة المتعلقة بمراقبة أداء الجيش اللبناني. من هي الجهة التي ستحدد أن الجيش اللبناني قام بمهمته بالفعل؟ بحسب اتفاق الإطار أو بحسب التفسير الإسرائيلي لاتفاق الإطار، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يفترض أن يعاود مداهمة هذه المناطق ليتأكد من أداء الجيش اللبناني. جرى التنازل عن هذا الأمر، هناك تراجع إسرائيلي بحسب التسريبات الإسرائيلية في هذه المسألة. هناك جهة ثالثة تقول إسرائيل إنها ليست قوات اليونيفيل وإنها ليست هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي ستراقب هذه المسألة. إذاعة الجيش الإسرائيلي والقناة 12 الإسرائيلية تنقلان عن مصدر إسرائيلي أن هذه الجهة ستكون الولايات المتحدة. الجيش الأمريكي هو من سيتأكد من أداء الجيش اللبناني، لكن الآلية ليست واضحة حتى الآن. النقطة الثالثة التي لا تزال عالقة ولا تفاهمات بشأنها هي المسألة المتعلقة بممتلكات اللبنانيين الخاصة. هناك مزاعم إسرائيلية أن حزب الله خزن سلاحه خلال الفترة الماضية داخل ممتلكات خاصة، أراض خاصة، منازل خاصة للبنانيين. حتى الآن الجيش اللبناني رفض الدخول إلى هذه المنازل. إسرائيل تطالب بتفتيشها وتتحدث عن آلية جديدة لمراقبة المنازل الخاصة للبنانيين وتفتيشها دون خرق القانون اللبناني الذي يبدو أنه يمنع هذه الأمور. هذه مسألة لا تزال عالقة، لم يتم التقدم فيها. الأنظار الآن تتجه نحو الميدان لمراقبة إن كان الاحتلال الإسرائيلي سيصدق في انسحابه من المنطقتين التجريبيتين، لكن أيضا الأعين تتجه إلى واشنطن حيث لقاءات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل. رولا،
0: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة على كل هذه التفاصيل. أناقش كل هذه التطورات مع ضيفنا جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية من بيروت. أهلا بك سيد جورج، سأنطلق معك من التصريحات الإيجابية التي نسمعها من كل الأطراف وتحديدا الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي يقول بأن صيغة اتفاق الإطار هي أفضل ما يمكن وبدأت تعطي مفاعلها. من خلال المعطيات الآن، من خلال ما يجري الحديث عنه، والاتفاق على منطقتين تجريبيتين محتلتين من قبل إسرائيل ستقوم بالانسحاب منهما، هل فعلا بدأ هذا الاتفاق الإطاري يعطي نتائجه كما يقول الرئيس اللبناني؟
3: من المؤكد أن الأولوية الكبرى اليوم يعطيها الرئيس دونالد ترامب للموضوع اللبناني، وقد ظهر ذلك جليا حيث أنه ما إن انتهى الاجتماع في روما حتى يعني تحدث الرئيس ترامب إلى الإعلام واصفا الاجتماع بأنه إيجابي. بدون شك أنه التعويل الأساسي هو على زيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن التي ستشكل منعطفا استراتيجيا لتثبيت الوعود الرئاسية الأمريكية بالانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية وتحويل هذه الوعود إلى ضمانات ملزمة لإسرائيل عبر الضغط على إسرائيل، على أساس أنه الرئيس دونالد ترامب وحده هو القادر على فرض الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية. حتى الآن لم يبدأ تنفيذ أي شيء عمليا، ولكن من المرجح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة خلال زيارة فخامة الرئيس ربما قبل ساعات قليلة أو بعد ساعات قليلة من زيارته إلى البيت الأبيض ستبدأ العملية التنفيذية للمرحلة الأولى من تنفيذ صيغة الإطار، حيث تم تحديد أكثر من منطقة أو منطقتين تجريبيتين. تم الاتفاق على زوتر الغربية وزوتر الشرقية وفرون والغندورية. أما الجهة التي ستتولى مراقبة تنفيذ هذه المرحلة فهي بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعدت العدة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال السفارة الأمريكية في عوكر لمتابعة هذا الأمر. طيب. وهذا الأمر هو اختبار ليس للجيش اللبناني وإنما للإسرائيلي، للجيش الإسرائيلي وجدية الجيش الإسرائيلي في تطبيق التزامه بالانسحاب من الأراضي اللبنانية.
0: طيب، بما أنه اختبار،
3: دور الأمريكي في مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
0: نعم. أكمل الفكرة سيد جورج.
3: نعم، الفكرة أنه الجيش الأمريكي لا يضع الجيش اللبناني في دائرة الامتحان أو الاختبار وكيف سيفعل. الجيش الأمريكي هو سيشرف ويراقب ويعطي تقريره النهائي.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الحصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: راديو الحرية
5: 92.7 FM.

0: إسرائيل، ولكن أيضا مسار إسلام أباد حاضر وبقوة.
1: هناك فصل يعني بين المسارين، هناك تأكيد من الرئاسة الأمريكية ومن الرئاسة اللبنانية على الالتزام بفصل هذين المسارين، لأن لبنان لا يريد أن يكون يعني ورقة تفاوضية، وإنما يريد أن يكون جزءا وشريكا في الحل وشريكا في النظام الإقليمي الجديد وفي الاستقرار الإقليمي. ولكن المشكلة الكبرى أنه كيف سيتم نزع سلاح حزب الله؟ هذا هو السؤال الأساسي والاستراتيجي. الجيش اللبناني لا يريد أن يصطدم مع حزب الله، والجيش اللبناني حتى الآن لم يزود بأي أسلحة يعني لتمكينه، وليس لديه القدرات الكافية لا على المستوى المادي ولا على مستوى المعدات ولا على مستوى حتى التدريب لكي يقوم بمهمة مثل هذه. وأساسا رفض الجيش اللبناني اقتراحا إسرائيليا وصله عبر الوسيط الأمريكي بأن يدخل إلى أماكن تواجد حزب الله بقوة النار وأن تسانده إسرائيل بقوة النار. رفض الجيش اللبناني هذا الاقتراح الإسرائيلي رفضا قاطعا، واعتبره فخا لتحويل النزاع من نزاع مع إسرائيل إلى نزاع داخلي. والقيادة اللبنانية السياسية والعسكرية تعتبر هذه القيادة أن السلم الداخلي هو أهم بكثير من السلم مع إسرائيل.
0: سؤال أخير سيد جورج بإيجاز إذا أمكن، كيف تقيم دور حزب الله في هذه المرحلة؟ لأن هناك من يرى بأنه على الرغم من أنه في التصريحات هو متمسك بثوابته الأساسية، ولكنه على الأرض حتى اللحظة هو ملتزم بما يمليه لبنان الرسمي.
1: في الواقع حزب الله هو في حالة إرباك وفي مشكلة كبرى، لأن حزب الله الذي كنا نعرفه قبل 3 سنوات الذي أقام ترسانة ضخمة من الأسلحة الثقيلة ومن الأنفاق واستعدادا للمواجهة، وكان يحضر قوة الرضوان للهجوم واحتلال أراض ومستوطنات داخل إسرائيل، رأيناه كيف دفع أثمانا كبرى ولم يعد هناك لا توازن ردع ولا توازن قوة، بل بالعكس يعني أصبحت القوة يعني كلها في مصلحة إسرائيل. المشكلة الأساسية أن حزب الله لا يملك القدرة لا على مواجهة إسرائيل عسكريا ولا على تسليم سلاحه إلى السلطة اللبنانية، وبالتالي كل الأطراف اليوم تتطلع إلى كيف يمكن أن نحل مشكلة السلاح. هذا السلاح البعض يراه أنه يمكن حله في ضمن المؤسسات الرسمية اللبنانية بحوار داخلي وضمن استراتيجية وطنية، ولكن الاستراتيجية الوطنية هذه نبحث فيها منذ أكثر من 25 عاما، ولم تؤدي إلى نتيجة ولن تؤدي إلى نتيجة. حتى كل الخيار العسكري في مواجهة إسرائيل لم يجلب إلى لبنان إلا الخراب والدمار والدماء. من هنا تكتسب أهمية صيغة الإطار والمبادرة التي يتخذها بكل شجاعة رئيس الجمهورية اللبنانية والحكومة اللبنانية من أجل يعني إنهاء حمام الدم في لبنان، من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، ومن أجل إعادة أهل الجنوب إلى أراضيهم، ولكن ضمن سلام مستدام، استقرار مستدام، حتى لا تتكرر هذه المآسي كل 4 أو 10 سنوات.
0: شكرا لك جورج سولاج، رئيس تحرير جريدة الجمهورية من بيروت، على هذه المشاركة معنا. إلى قطاع غزة الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سجن أنصار غربية مدينة غزة. كما أصيب 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي طاول منطقة أصداء شمالية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ونقلت سيارات الهلال الأحمر الفلسطينية الجرحى لمستشفى الأمل ومستشفى ناصر الحكومي. فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة بدير البلح وسط قطاع غزة.
2: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تمحى أسرة بأكملها من السجل المدني ولا ينجو منها إلا طفل واحد. في سياق تصاعد الاستهدافات اليومية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع بذريعة تصفية العناصر المسلحة لتعيش غزة واحدة من أدمى لياليها منذ وقف إطلاق النار، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1,100 شهيد. مشهد دفع حركة حماس إلى دعوة الممثل الأعلى لمجلس السلام إلى مغادرة موقع الانحياز لطرف واحد، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره لإسرائيل يسهم في مواصلة خرقها لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق، فلا دخول للمساعدات ولا خروج للمرضى من أجل العلاج، فضلاً عن تفاقم معاناة الحياة اليومية في القطاع المدمر. انتقادات رافقها تأكيد من الحركة على تطلعها في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ملزم وفق ضمانات حقيقية هذه المرة. يأتي ذلك في أعقاب انعقاد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل الذي انتهى بإطلاق مبادرة جديدة باسم فريق غزة، تمحورت حول حشد تعهدات مالية تقارب المليار دولار لدعم تأهيل البنية التحتية الأساسية، في حين تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار. في السياق تستمر وساطات إقليمية ودولية دون أن تحدث اختراقاً حاسماً فيما تبقى من ملفات جوهرية عالقة، على رأسها بند نزع السلاح وربطه بإدخال المساعدات وإجراءات التعافي للقطاعات الحيوية. وترى حماس في ذلك مخالفة فجة لاتفاق أرساه الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي. وفي المقابل يواصل جيش الاحتلال سياسة المنع والقصف والتوغل في أرض غزة.
0: يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفا قاسية داخل خيام مهترئة، مع افتقار عام لمعظم أساسيات الحياة في ظل التخوف من تحول مأساة النزوح إلى وضع دائم. مراسل تلفزيون العربي إسلام بدر شارك عائلة في غزة تعيش في أحد المخيمات وسط القطاع يوما كاملا، ورصد ملامح معاناتهم.
3: البحث عن الماء المهمة الصباحية المعتادة للنازحين في غزة، كما لو أن الحياة عادت سنوات إلى الوراء.
4: طبعا زي ما أنت شايف احتياج الماء كبير، خصوصا فصل الصيف، واحنا ما بنقدرش مثلا انه نخزن مياه يعني تكفينا يوم او يومين، فطبعا احنا التعب بشكل يومي. الان في معاناه كبيره في قصه الميه، فالميه طبعا بتيجي عن طريق السيارات المساعدات، احيانا ما بتجيش، احيانا بضطر انا انزل على طرف المخيم عشان اعبي قرب الميه، لانه في احتياجات لي وللاطفال بلزمنا مي بشكل يومي.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: راديو الحرية 92.7 FM.

0: عمل هيك ظروف هيك حياه، لا يعني كل شيء معاناه، كل شيء معاناه، يعني الشيء فاق همم الجبال، يعني والله صعب جدا.
1: حياه بائسه هي حياه الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
2: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قال الجيش الأوكراني إنه استهدف محطة لتوليد الكهرباء في مدينة سيفاستروبول بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، وتمثل المحطة نحو 50% من قدرة توليد الكهرباء في سيفاستوبول.
3: نيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوماً بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا، قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين، وألحق أضراراً بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة، وألحقت أضراراً واسعة بمنازل ومباني سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود. كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.
2: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ترفض نشر حلفاء كييف قوى متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام، وأضافت أن روسيا ستعد قوة من هذا النوع من هذا القبيل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لها. جاءت تصريحات زاخاروفا بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا هذا الأسبوع تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال القتالية. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوداني نجحت في إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية. وأوضحت مصادر التلفزيون العربي أن المسيرة تم إسقاطها أثناء تحليقها فوق طريق الصادرات الرابط بين غربي أم درمان وولاية شمال كردفان، دون صدور تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقت المسيرة أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادثة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى أكثر من 4700 قتيل، في حين تجاوز عدد المصابين 17,000. قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية إن السلطات أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 128,000 أسرة، وأقامت 107 مخيمات إيواء في المناطق المتضررة. عقد البرلمان الفنزويلي جلسته الأولى بعد الزلزال المزدوج، وذلك في قاعة استحدثت خصيصا داخل قاعدة لا كارلوتا الجوية بسبب تضرر مقر البرلمان. وخلال الجلسة أقرت تعديلات بالقراءة الأولى على قانون مكافحة الفساد العقاري، وجرت الموافقة على قانون النظام الخاص للإيجارات السكنية ضمن جهود دعم المتضررين من الزلزال، وإتاحة المجال لأكثر من 200,000 شقة بالدخول لسوق العقارات.

0: وفي أخبار كأس العالم، بعد أن حسم المنتخب الإسباني موقعة دلاس أمس وحجز مقعده في نهائي المونديال، تنتظرنا الليلة ملحمة أخرى بين إنجلترا والأرجنتين في أتلانتا لمعرفة هوية الطرف الثاني في نهائي كأس العالم.
1: أتلانتا، من وراء أسوار تحفتها المعمارية الاستثنائية، يحتدم صدام إنجليزي أرجنتيني في مربع كبار مونديال 2026، يحمل طابعاً سياسياً ورياضياً خاصاً. مواجهة مونديالية سادسة تعني الكثير لمنتخب التانغو الطامح لقطع خطوة إضافية في حملة الدفاع عن لقبه في نسخة قطر 2022 ومعانقة الكأس الرابعة. الأرجنتين تحط رحالها في المربع الذهبي بعد رحلة مضنية في الأدوار الإقصائية، اختبارات شاقة اجتازها أبناء سكالوني أمام كل من كاب فيردي ومصر وسويسرا. العبور إلى المشهد الختامي للمرة الثانية توالياً يتحتم على الألبسيليستي الإطاحة بإنجلترا اعتماداً على خط هجوم كاسح برصيد 17 هدفاً، نصف الحصيلة تقريباً وقعها الساحر ليونيل ميسي.
2: أعتقد أن خوض نصف نهائي كأس العالم أمر استثنائي. صحيح أننا لعبنا هذا الدور من قبل، لكنه يبدو وكأننا نعيشه للمرة الأولى. نشعر بالسعادة والحماس والتوتر بنفس القدر لأننا
3: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية اف ام.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل، دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-65-65-64. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.

0: وإصابة 300 آخرين جراء الاعتداءات الأمريكية في الأيام الأخيرة.
1: جولة جديدة من الضربات الأمريكية، الغارات ستتواصل حتى يقول الرئيس هذا كافي. دونالد ترامب يضع الإيرانيين أمام خيارين، إما التفاوض أو البقاء تحت النار. يعقد ترامب اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤولين، يبحث الرئيس الأمريكي ضرب أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني إلى جانب تلك التي تشنها القوات الأمريكية ضد أهداف في محيط مضيق هرمز. يضرب الجيش الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور ممهلا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. 28 يوما على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسميا بعد، لكن لم يبقى شيء من بنودها، الطائرات والدخان عاد إلى سماء إيران والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضا وتضرب أهدافا في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضا، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
0: هذا وقالت وكالة فارس الإيرانية إن الجيش الأمريكي قصف هدفا في جزيرة هنغام جنوبي البلاد. وصباح الأربعاء أعلنت إدارة المواني والشؤون البحرية في سيستان وبلوشستان تعرض برج المراقبة البحرية في مدينة شبهار لهجوم صاروخي أمريكي أدى إلى إلحاق أضرار بهيكل. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها اعترضت ودمرت أهدافا جوية إيرانية، وأكدت أن جميع وحداتها في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية المملكة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب، ومن واشنطن مراسلنا عبد الرحمن البرديسي، عفوا محمد بدين، أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك محمد بدين. الهدف من كل هذه الضربات، سمعنا وحكت أكسيوس عن اجتماعات أمنية لبحث خطط لتوسيع العمليات العسكرية الأمريكية، لكن واضح حتى الآن أن سلوك الأمريكيين من خلال انتقاء الضربات أو الأهداف ومطالبة ترامب بالعودة إلى طاولة المفاوضات، هذا معناه أو يفهم منه أن الهدف الأمريكي من كل هذه الضربات هو إرجاع إيران إلى مفاوضات وقبول والقبول بالشروط الأمريكية.
1: هو كذلك خالد، هذه عودة إلى نصف حرب إن صح أن نسميها كذلك. ترامب يريد أن يعيد الإيرانيين بهذه أو بتلك إلى طاولة المفاوضات للقبول بما يريده هو على تلك الطاولة. ترامب كان قد سوق مذكرة التفاهم التي وقعت على أنها انتصار وبأنها اتفاق أفضل من اتفاق أوباما، رغم أنها كانت مذكرة تفاهم أو ورقة مبادئ أساسية فقط وليست اتفاقا نهائيا. التعثر في مراحل الوصول إلى تفاهمات أو حتى التفاهمات المتعلقة بالأسس التي يمكن أن تجتمع عليها اللجان الفنية، أو التفاهمات المتعلقة بتفسير وتأويل النقاط المتفق عليها فيما يتعلق بمضيق هرمز أو على جبهة لبنان، كل تلك نقاط اجتمعت معا فعقدت المشهد وأوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. يقول ترامب بأن الإيرانيين هم من ارتكبوا الخطأ الجسيم وبادروا بإطلاق الرصاصة الأولى وبأنهم أول من انتهك. لا يبدو أن هذه العمليات، وإن كانت نعم من أجل الضغط لإعادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، لا يبدو بأنها عمليات عابرة أو عملية من وقت إلى آخر. نحن نتحدث عن موجات متتابعة، ضربات تلو الضربات، تركيزها على السواحل الجنوبية لمضيق هرمز، عفوا لإيران من الموازي أو الموالي من مناطقها لمضيق هرمز، على الجزر الموجودة في الخليج العربي التي تعتبر الأقرب إلى مسارات الملاحة، خاصة تلك التي يمكن أن تهدد المسارين، المسار القديم الذي حتى الآن تقول المصادر الأمريكية بأنه ما يزال ملغما منذ الحرب منذ مارس الماضي، والمسار البديل الذي حاولت الولايات المتحدة أن تفرض فيه مشروع الحرية، ورغم إعلانها وقت ذاك أنها تراجعت عن فرض المشروع لكن عمليا استمرت في فرض ذلك المشروع. وتقول مصادر البيت الأبيض بأن نحو 800 سفينة قامت الولايات المتحدة بتسيير وتيسير مرورها عبر المسار الجنوبي المعزز أمنيا، بعضها حتى رافقته البحرية الأمريكية، وهو المسار الذي ترفض إيران أن يكون هنالك إخلال بالالتزام والاتفاق معها من خلال فرضه فرضا، على اعتبار أن هنالك اتفاقا في مذكرة التفاهم على أن مسألة المضيق في غضون 30 يوما يترك لإيران جانب الترتيبات المتعلقة بحرية الملاحة فيها. ترامب حتى الآن يبدو متذبذبا بين قرار الوصول إلى الحد الأقصى من الضغط، هو عمليا لا يريد العودة إلى الحرب في إطارها الأوسع، وإن كان قد أبلغ الكونغرس بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انهار وبأن العمليات العسكرية عادت، لكن إذا تابعنا أو راجعنا شكل هذه العمليات العسكرية فهي تبدو في حدود سقف مضبوط، ليس فقط من الجانب الأمريكي، وإنما يقرأ هنا في واشنطن أنه من الجانبين هنالك سقف محدد ومضبوط لهذا التصعيد، وإن كان تصعيدا غير مسبوق وغير عادي لا من ناحية الحجم ولا من ناحية نوعية وشكل الاستهدافات التي يقوم بها الجيش الأمريكي وكذلك الرد الإيراني عليها.

0: هرمز، إيران تريد السيطرة على مضيق هرمز، وترامب يرفض ذلك ويريد من إيران أن تقبل بشروطه فيما يتعلق بمضيق هرمز. حسام، إذا كان الهدف من ترامب هو محاولة لإركاع إيران وإعادة إيران إلى طاولة المفاوضات وفق شروط ترامب، يبدو أن الجانب الإيراني لا يبدو متشجعا لذلك ويرفض ذلك حتى الآن على الأقل.
1: تحاول إيران الرد بالمثل وأن تكون سرديتها متوازية على خط موازي للسردية الأمريكية. الطرفان يتحدثان بتشاؤم عن مذكرة التفاهم، يقولان أو يصفان هذه المذكرة بأنها باتت شبه ميتة، وهذا بحد ذاته يؤزم الموقف ويدفع الأطراف الوسيطة ربما للتفكير كثيرا قبل الإتيان بأي حركة على مستوى إعادة هذه الأطراف، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلى طاولة المفاوضات. الأوضاع عادت بالطرفين خطوات كثيرة إلى الوراء، وهما على بعد خطوة أو خطوتين من العودة إلى الحرب الشاملة. لكن في المقابل خالد، يوصف الطرفان بأنهما يملكان الكثير من البراغماتية والكثير من الحركية والمرونة في السياسة، مع فارق القدرات بين دولة أقليمية كإيران وبلد يعتبر من القوى الدولية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية. والخطوات لدى الطرفين محسوبة بعناية، وطالما أنهما يملكان من البراغماتية والأدوات على الأرض ما يكفي مع اختلاف المستويات، وعلى اعتبار أن هذه المواجهات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي الأولى من نوعها. نتحدث عن الحربين المتتاليتين، حرب العام الماضي وحرب الأربعين يوما، بعيدا عن مناوشات هذا الأسبوع، يعني بأن الطرفان ربما يحاولان أن يفرضا كلمتيهما على الأرض، طالما أن ميدان السياسة والدبلوماسية لا يتيح للطرفين أو لأحد الأطراف فرض كلمته على الطرف الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية من وجهة النظر الإيرانية أو بعض المراقبين هنا في إيران يقولون بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها عدة أهداف من هذا التصعيد العسكري الذي بدأها قبل نحو أسبوع. نتذكر خالد أن الحديث عن مذكرة التفاهم والوصول إلى هذه المذكرة كان قبيل أسبوع تقريبا من بدء كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وقبيل أسبوع بالضبط من انتهاء هذه البطولة عادت الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال ما توقفت عنده قبيل بطولة كأس العالم بضرب ذات المناطق التي استهدفتها لمرات متتالية خلال الحرب الأخيرة، حرب الأربعين يوما، وما تلاها لعدة أسابيع من مناوشات عند مضيق هرمز. الرواية الرسمية الإيرانية حتى الآن تقول بأنه لا يوجد لدينا أي نية للعودة إلى طاولة المفاوضات حاليا، سنرد بقوة على أي عمل عسكري أمريكي، وهذا ما تقوم به إيران منذ أسبوع أيضا، مع فارق بسيط هو أن دخول مسألة استهداف البنى التحتية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والضرب في العمق أكثر هذه المرة مقارنة بالمرات السابقة، حتى الآن ما يزال لدى الجانب الإيراني أكثر ضبطا إن صح التعبير بحسب الكثير من القراءات. ما زلنا نسمع عن استهداف إيراني لذات القواعد العسكرية الأمريكية في محاولة أيضا إيرانية لإضعاف هذه القواعد الأمريكية في المنطقة وما يتبعها من مراكز ملحقة بها إن صح التعبير على مختلف المستويات. نسمع عن استهداف مخازن، عن استهداف مرافق عسكرية، عن استهداف مقار للتواجد للجنود، دون الحديث عن وجود قتلى أو ضحايا لدى الجانب الأمريكي. ذات النقاط تستهدف من الأردن إلى الكويت إلى البحرين إلى قطر أحيانا وسلطنة عمان أيضا، لكن في المقابل كما قلنا التحركات العسكرية على الأرض بالنسبة للجانب الإيراني بحسب الكثير من القراءات ما تزال مضبوطة حتى هذه اللحظة. ننتظر خلال ساعة أو أقل من ذلك بيان لمحمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض، والذي سيأتي في ذات السياق الإيراني ومختلف التصريحات التي كانت تصب في ذات المصب، وهو أن إيران لا تنوي حاليا العودة إلى طاولة المفاوضات. كلام مهم سيكون لقاليباف وربما سيعطي صورة أوضح عما تم.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعاً تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر ويفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام وطنب الكبرى وكيش، بالإضافة إلى جزيرة لوان. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي وموانئ تخزين وإطلاق صواريخ كروز، فيما أعلنت السلطات في جزيرة كيش عن تعرض عدد من السفن لأضرار. أما في الصف الثاني بعيدا عن الخط الساحلي نتحدث إلى ضربات أعمق، استهدفت الضربات الأمريكية خوزستان وإيلام عند الحدود مع العراق، كذلك ضربات أخرى طاولت مدينة حاجي أباد، بالإضافة إلى كل من إيران شهر وبامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، بما يظهر أن الهجمات لم تقتصر على الساحل وحده بل امتدت إلى عمق الخط الدفاعي الإيراني في المقابل. في السياق الآخر بدأ الرد الإيراني من مضيق هرمز، حيث أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية من المضيق. اتسع الرد الإيراني بشكل أوسع إلى المنطقة، إذ قال الحرس الثوري إنه نفذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة المسيرات، وفي الكويت أعلن الحرس الثوري عن استهداف مركز الإمداد والدعم التابع للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله، مؤكدا تدمير مركز الدعم اللوجستي هناك. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية، وبذلك تبدو المواجهة وكأنها تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، حيث تتسع ضربات جغرافيا ويتجاوز حدود الرد ويتجاوز الرد حدود إيران ومضيق هرمز، مؤشر على أن مرحلة احتواء التصعيد تتراجع لمصلحة عودة الحرب المفتوحة. إلى هنا آخر التطورات، أما الآن فعودة لك خالد.
1: شكرا لك براء محمد. الآن إلى الجبهة الأخرى، جبهة لبنان. جبهة لبنان، السفارة الأمريكية في بيروت وصفت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية، وأضافت السفارة بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان، كما أشارت إلى الاتفاق على الهيكلية والإرشادات العملية المتعلقة بالمنطقة التجريبية والتي سيتم الانتهاء منها وتطبيقها خلال الأيام المقبلة. هذا. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة اتفاق الإطار هي أفضل ما يمكن وبدأت تعطي مفاعيلها وفق تعبيره. وأضاف رئيس اللبناني أنه بفعل الاتفاق بدأت واشنطن تستمع إلى الجانب اللبناني، وملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي ولا تساهل فيما يخص حقوق لبنان. وتابع عون أن الحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة الوطنية وليس تغليبا للمصالح الشخصية وفق تعبيره. ينضم إلينا من بيروت مراسل التلفزيون العربي رامز القاضي، ومن القدس المحتلة مراسلنا أحمد دراوشة. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك رامز، يعني إن كان الأمريكي يصف هذه الاجتماعات بالإيجابية والمثمرة، نريد أن نسمع أولا ما الذي تقوله بيروت. هل هناك أنباء عن أسماء هذه المناطق التجريبية التي من المفترض أن تسلم للجيش اللبناني؟ متى يمكن أن يحدث ذلك؟ والأهم الشروط، من سيراقب؟ من سيكون صاحب السيادة في اتخاذ القرار بعملية التسليم؟
2: بالفعل بيروت أيضا تصف مخرجات المفاوضات التي حصلت في هذه الجولة السادسة في روما أيضا بالإيجابية. ومصدر أيضا مطلع على المفاوضات، مصدر لبناني، قال إنها أحدثت خرقا في هذا المسار لجهة الحصول على ما أرادته بيروت لجهة البدء بالانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية. أما بالنسبة إلى أسماء هذه القرى والبلدات، عمل بحسب أيضا مصادر مطلعة على المفاوضات الوسيط الأمريكي على تسوية وحل وسط بين المطالب الإسرائيلية والمطالب اللبنانية. قبيل الوصول إلى هذه الجولة، الجولة السادسة، التسريبات الإسرائيلية لأسماء البلدات كانت أثارت إشكالية كبيرة، كونها قرى وبلدات غير محتلة كفرون والغندورية. الوسيط الأمريكي أوجد حلا وسط لجهة أيضا إضافة بعض البلدات المحتلة وإن كانت خارج المنطقة الصفراء أو المنطقة التي تحتلها إسرائيل كالزوترين، وهي بلدات تحتل أجزاء منها إسرائيل، وبالتالي بطن إزاء منطقتين تجريبيتين، البلدات غير المحتلة ولكن تطاولها النيران الإسرائيلية باستمرار كفرون والغندورية والقرى والبلدات المجاورة أو المتاخمة للمنطقة الصفراء، وهذه المنطقة الأخرى الزوترين، زوتر الشرقية وزوتر الغربية. أما العقدة الأخرى وهي من سيراقب ومن سيضمن هذه العملية، بيروت بحسب أيضا هذه المصادر المطلعة على المفاوضات أكدت أنها رحبت بأي جهة ثالثة سواء الأمريكيين أو اليونيفل، لكن رفضت بشكل مطلق أن يكون الجيش الإسرائيلي هو من يتحقق أو الجهة الثالثة من خلو هذه المناطق من السلاح ومن انتشار الجيش اللبناني. أيضا جزئية مهمة أشارت إليها وأشار إليها بيان السفارة الأمريكية في بيروت الذي وصف هذه المحادثات أيضا بالإيجابية والمثمرة، أنها ستتم خلال أيام أو تم وضع الأطر العملية والهيكلية العملية، وسيتم تنفيذ هذه الانسحابات الإسرائيلية خلال أيام. وهذا أيضا ما أكدته مصادر القصر الجمهوري في بعبدة في إحاطة للصحفيين خلال هذا اليوم، أنها قد تتم خلال الأيام المقبلة. وأيضا تعول بيروت أن تتم أو يتم الانسحاب الإسرائيلي قبيل توجه الرئيس اللبناني إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار السبت. أيضا مسألة أخرى مهمة هي مسألة أنه في الأيام المقبلة الأمريكيون سيرعون اجتماعات أو اجتماع أولي تنسيقي بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وبالتالي ربما نكون إزاء ميكانيزم جديدة أو بنسخة جديدة من أجل التنسيق، تنسيق هذا الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق. اللافت أيضا أن حزب الله لم يعلق بعد على نتائج هذه المخرجات من الجولة السادسة، وبالتالي هناك ترقب في الأيام المقبلة إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم بالفعل بتطبيق هذه المخرجات وتنسحب من هذه المناطق التجريبية.
1: طبعا هناك فرق كبير بين أن يكون الطرف الثالث هو اليونيفيل، يعني اليونيفيل هي تابع الأمم المتحدة، أو أن تكون القوات الأمريكية الأمم المتحدة الحليف الأكبر. لإسرائيل. طيب أحمد دروشة، في القدس المحتلة ما الذي يقال في إسرائيل عن ما تم الاتفاق عليه؟
3: استخدم عبارة رامز عقدة الحديث عن ثلاث عقد، عقدة تم حلها، عقدة جرى التقدم فيها لكنها لا تزال عالقة حتى الآن، وعقدة ثالثة لا تزال شديدة. أما العقدة الأولى التي تم التوصل إلى حل فيها فهي المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقتين تجريبتين في الجنوب اللبناني. حتى الآن لا إعلان عن هاتين المنطقتين، لكن المصادر الإسرائيلية تتحدث عن انسحاب خلال أيام، أي قبل زيارة بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة. نتنياهو من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي يوم الاثنين، الرئيس اللبناني سيلتقي الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء، ويبدو أن نتنياهو يريد الانسحاب الآن وأن يعلن أمام ترامب عن إعادة الانتشار في الجنوب اللبناني بدلا من أن يجبره ترامب على الانسحاب بصورة كاملة من هناك، لأن ترامب قال بالأمس لأكسيوس واليوم لفوكس إن على إسرائيل إعادة الانتشار في الجنوب اللبناني، ويبدو أن نتنياهو يريد أن يقطع الطريق أمام مطالبات أمريكية بانسحاب شامل عبر الموافقة المفاجئة وبهذه السرعة على الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين في الجنوب اللبناني. أما المسألة الثانية التي جرى التقدم فيها لكن لا حل بشأنها فهي المتعلقة بما سألت عنه خالد، من هي الجهة التي ستعلن عن انتهاء العمليات في المنطقتين التجريبيتين؟ إسرائيل تفسيرها كان لاتفاق الإطار أنها هي الجهة التي ستعلن عن هذا الأمر. يبدو أن إسرائيل بحسب التسريبات الإسرائيلية تراجعت عن هذه النقطة، والآن الحديث عن جهة ثالثة ليست اليونيفيل، هذا الأمر محسوم بالنسبة لإسرائيل، ليست اليونيفيل وليست هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تأسست في العام 49 وهي هيئة غير مسلحة. إسرائيل تطالب بأن يكون الجيش الأمريكي هو الجهة التي ستقرر في نهاية المطاف، لكن حتى الآن يبدو أنه لم يتم التوافق على هذه المسألة، لكن جرى تجاوز على الأقل بحسب التسريبات الإسرائيلية مسألة أن يعلن الجيش الإسرائيلي هو من هي الجهة أو عن إتمام عملية الجيش اللبناني وعن مراقبة أداء الجيش اللبناني. المسألة الثالثة التي لا تزال عالقة حتى الآن هي مسألة الممتلكات الخاصة للبنانيين. هناك مزاعم إسرائيلية بأن حزب الله خزن أسلحة في منازل خاصة للبنانيين داخل ممتلكات خاصة. الجيش اللبناني خلال الأشهر الماضية منذ خريف العام 2024 لم يدخل إلى هذه الممتلكات الخاصة. إسرائيل تطالب بتفتيش منازل اللبنانيين هذه وتصر على هذا الأمر، ويجري حاليا بحسب المصادر التي تحدثت إلى معاريف وإلى القناة 12 الإسرائيلية البحث عن آلية جديدة تتيح تفتيش منازل اللبنانيين لكن دون خرق القانون اللبناني.
1: أشكرك أحمد دروشة من القدس المحتلة، كما أشكر رامز القاضي من بيروت. ميدانيا تتواصل الاستهدافات الإسرائيلية لبلدات وقرى جنوب لبنان، وأظهرت مشاهد قصفا مدفعيا إسرائيليا فسفوريا على منطقة بين بلدتي برعشيت وبيت يحون. كما تظهر هذه الصور المتداولة قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة عيت الجبل جنوبي لبنان. وفي وقت سابق قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية توغلت داخل مناطق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد مصورة توغل القوة باتجاه أطراف بلدة حداثة من جهة بلدة حريص الواقعة في قضاء بنت جبيل. إلى قطاع غزة المحتل الآن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سجن أنصار غربي مدينة غزة. كما أصيب 6 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي طاول منطقة أصداء شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ونقلت سيارات الهلال الأحمر الفلسطيني الجرحى إلى مستشفى الأمل ومستشفى ناصر الحكومي. فيما أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 4 فلسطينيين جراء غارة استهدفت شقة بدير البلح وسط قطاع غزة.
4: في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة تمحى أسرة بأكملها من السجل المدني، ولا ينجو منها إلا طفل واحد، في سياق تصاعد الاستهدافات اليومية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع بذريعة تصفية العناصر المسلحة لتعيش غزة واحدة من أدمى لياليها منذ وقف إطلاق النار، مع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 1100 شهيد. مشهد دفع حركة حماس إلى دعوة الممثل الأعلى لمجلس السلام إلى مغادرة موقع الانحياز لطرف واحد، مشيرة إلى أن الغطاء الذي يوفره لإسرائيل يسهم في مواصلة خرقها لبنود المرحلة الأولى من الاتفاق، فلا دخول للمساعدات ولا خروج للمرضى من أجل العلاج، فضلا عن تفاقم معاناة الحياة اليومية في القطاع المدمر. انتقادات رافقها تأكيد من الحركة على تطلعها في الوقت نفسه إلى التوصل لاتفاق ملزم وفق ضمانات حقيقية هذه المرة. يأتي ذلك في أعقاب انعقاد اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل الذي انتهى بإطلاق مبادرة جديدة باسم فريق غزة، تمحورت حول حشد تعهدات مالية تقارب المليار دولار لدعم تأهيل البنية التحتية الأساسية، في حين تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار. في السياق تستمر وساطات إقليمية ودولية دون أن تحدث اختراقا حاسما فيما تبقى من ملفات جوهرية عالقة، على رأسها بند نزع السلاح وربطه بإدخال المساعدات وإجراءات التعافي للقطاعات الحيوية. وترى حماس في ذلك مخالفة فجة لاتفاق أرساه الرئيس الأمريكي في أكتوبر الماضي، وفي المقابل يواصل جيش الاحتلال سياسة المنع والقصف والتوغل في أرض غزة.
1: مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة لتصريحات رئيس الوفد الإيراني المفاوض قاليباف الذي يقول نحن في حرب وجودية مع أمريكا لا يقتصر هدفها على إسقاط نظامنا بل تفتيت بلدنا. إذن رئيس الوفد الإيراني المفاوض قاليباف يقول نحن في حرب وجودية مع أمريكا لا يقتصر هدفها على إسقاط نظامنا بل تفتيت بلدنا، كما يقول قاليباف الذي ما زال يتحدث عن استراتيجية بلاده فيما يخص الحرب أو التفاوض. إذن سنكون مع مراسلنا لاحقا للوقوف عند أبرز التصريحات التي خرجت من قاليباف. الآن نعود إلى غزة مع مراسلنا، مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه. مرحبا بك عاصم. عاصم، إذن هناك غارات إسرائيلية على المغازي قبل قليل، خاصة بعد إنذار لأهل المغازي.
5: نعم خالد، ربما المصطلح الأدق هو إخلاء قصري، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلب من عشرات العائلات المغادرة بشكل عاجل دون أن تتمكن من التقاط أي من ممتلكاتها أو مقتنياتها من تلك المنازل، وتتركها عمليا عاجزة عن إيجاد مكان بديل أو أي خيارات بديلة. هؤلاء العائلات، عشرات العائلات التي الآن تتواجد في الشوارع في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار، تتواجد عمليا دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عمليا معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عمليا نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلانا لإخلاء منطقة في المغازي، أيضا هناك أخبار يتم تداولها حاليا عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح، أيضا في المناطق الوسطى. أيضا بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماما. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد إجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المستمر، هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو مليوني إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضا حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضا لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضا ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلا أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جدا، لكنها تمنع دخول أيضا حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع. وبالتالي عمليا هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
1: طبعا أنت تتحدث عن وجود بضائع لكن غير مفيدة بالنسبة للغازيين، هذا لمن يملك المال بالأساس، لأنه كثر يعتمدون في غذائهم على التكيات، يعني على التبرعات والمعونات، وكما سمعنا من العديد من المنظمات الإنسانية التي تعمل على الأرض هم يتحدثون عن أن كثير من العائلات يعتمدون على وجبة واحدة في اليوم. على كل أحوال هذا الوضع في قطاع غزة سنستمر في تغطيته خلال الساعات والأيام طبعا المقبلة، سنكون مع أهل غزة. شكرا لك عاصم النبيه مراسلنا في غزة. مشاهدينا الكرام نعود الآن للأخبار العاجلة الواردة من إيران. رئيس الوفد الإيراني المفاوض وهو قليباف يقول لم ولن نرحب بالحرب، ولكن يجب أن نكون على أهبة الاستعداد للقتال لحماية أمننا القومي. ويضيف قليباف نحن في حرب وجودية مع أمريكا لا يقتصر هدفها على إسقاط نظامنا بل يشمل تفتيت بلدنا أيضا. رئيس الوفد الإيراني يضيف أنه يجب أن يستند نهجنا في الحرب أو التفاوض لمصالح أمننا القومي بشكل واقعي وطويل الأمد. ويضيف قليباف لا خيار أمامنا سوى الاعتماد على قوتنا الذاتية، وإذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد لدينا سبب للالتزام بها. إذن هذه من التصريحات التي خرجت من قليباف. يعود إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب. إذن حسام، كنا قبل قليل كنت سألتك عن الرد الإيراني على الضغوط الأمريكية، وكان واضح أن الرد الإيراني هو الرفض. الرد الإيراني ما نفهمه من تصريحات قليباف أن إيران تقاتل في حرب وجودية وستستمر في القتال حتى وإن كانت لا تبحث عن الحرب.
6: ما أشار إليه محمد باقر قليباف قبل دقائق عبر بيان كنا ننتظره منذ نحو ساعتين يفصل ويتحدث عن المشهد وكأنه رقعة شطرنج، وكأن أيضا مضيق هرمز هو عبارة عن بيدق في هذه الرقعة لا أكثر ولا أقل. عاد قليباف للحديث عن السردية الإيرانية الكلاسيكية، الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية تتخطى كل ما نراه حاليا، هي حرب وجودية لا تتوقف على رئيس بعينه أو على إدارة أمريكية بعينها إن لم نستعد ونمتلك زمام المبادرة والقوة اللازمة لردع هذا العدو، فإن مصيرنا هو الزوال أو الخسارة أو الانهيار بحسب ما أشار إليه قليباف. هو أشار إلى نقطة في غاية الأهمية تتعلق بمذكرة التفاهم على اعتبار أنه رئيس الوفد الإيراني المفاوض، قال لا يكون للاتفاق معنى إلا إذا كانت بنوده سارية المفعول ويتم تنفيذها، وهذا ما لا يجري حاليا إن صح التعبير. وإذا لم تستفد إيران من الاتفاق فلا مبرر لنا للالتزام به. أضاف بأن القوات المسلحة الإيرانية كعادتها تتمتع بحرية كاملة في مواجهة عدوان العدو الأمريكي. أضاف قاليباف بأنه كما ذكرنا مرارا تسعى أمريكا إلى ضرب إيران وتعزيز مصالحها كلما سنحت لها الفرصة، وهذا لا يقتصر على الحرب أو المفاوضات أو حتى على الرئيس الأمريكي الحالي. وأشار إلى أنه ليس أمامنا خيار سوى الاعتماد على القوة الذاتية وتعزيزها. وأشار أيضا إلى أنه إلى أن إيران كانت قد أحبطت عبر مقاومتها ووحدة شعبها كل المؤامرات الخارجية وتحديدا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من عام، ووصف أمريكا بأنها متعجرفة بطبيعتها ولن تقبل أبدا بإيران قوية. إذن الأصوات الدبلوماسية والسياسية تراجعت إلى الوراء، والصوت الآن هو للعسكر كما تقوم أو كما تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية وتترجم أفعالها عمليا عبر القوات الأمريكية والجيش الأمريكي في المنطقة. ما لا نستطيع تحصيله أو الحصول عليه عبر المفاوضات وعبر طاولات الدبلوماسية والمسار الدبلوماسي يتم اللجوء إلى العسكر والميدان بين الحين والآخر لنرى من سيكون صاحب الكلمة الأقوى. تدرك تماما إيران بأنها في حرب صعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستصعب أكثر هذه الحرب إن قررت إسرائيل الدخول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وكنا قد سمعنا خلال اليومين الماضيين عن نية بنيامين نتنياهو لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن تنفي مصادر أمريكية أيضا نقلا عن مصادر أو وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في البيت الأبيض عن أنه لا يوجد على أجندة الرئيس الأمريكي حاليا أي نية للقاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما قلنا في المداخلة السابقة خالد، إيران ما تزال تتحرك بشكل مضبوط على المستوى العسكري، تحاول استهداف ذات النقاط العسكرية التي استهدفتها مرارا وتكرارا بدءا من الأردن مرورا بالكويت والبحرين وسلطنة عمان مؤخرا وحتى قطر بين حين وآخر، وأيضا على السواحل الإماراتية بين الحين والآخر. تقدم ذات السردية بأن هذه الدول تملك قواعد أمريكية تستخدم هذه القواعد تلك الأراضي للقيام بعمليات أو لإدارة هذه الحرب بشكل من الأشكال. تكثف إيران ضرباتها على القواعد الأمريكية وما يحيط بها من مخازن وعتاد ومبان لها بعد وأهمية لوجستية إن صح التعبير. في المقابل تكثف أمريكا ضرباتها أكثر وتدخل أكثر نحو العمق الإيراني في محاولة للي ذراع الجانب الإيراني عبر وضع أمام العشر.
7: الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
9: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: راديو الحرية 92.7 FM.

0: طاولة المفاوضات الأمريكية بالشروط الأمريكية، وبالتالي قد يكون هناك زيادة في الجرعة الأمريكية، توسعة في عمليات الضرب. هل استعدادات إيران، هل إيران مستعدة تتوقع ومستعدة لتتوسع هذه المواجهة ولا تقتصر على هذه الضربات المضبوطة؟
1: على مستوى التصريحات العسكرية منذ عدة أيام كان هناك كلام عن أن إيران لديها ما يكفي من الإمكانات العسكرية وما لم تستخدمه خلال الحربين الماضيتين أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. على مستوى العقيدة العسكرية الإيرانية التي تتبع مبدأ الحرب اللامتماثلة خاصة مع القوى الكبرى، ربما يكون هذا وارد جدا، خاصة وأن الجانب الأمريكي لمن راقب مسار التصعيد خلال الأسبوع الماضي وحتى الآن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تنحو هذا المنحى. من ناحية تستخدم طائرات لوكاس التي تقول إيران بأنها نسخة طبق الأصل عن طائرة شاهد 136 الإيرانية التي تم الإتيان بها إلى المنطقة بأعداد كبيرة وضعت في إحدى دول المنطقة لم تسميها إيران، نقلا عن تقارير استخباراتية تستخدم هذه الطائرة بين الحين والآخر لمهاجمة قواعد إيرانية بذات الطريقة وبذات الأسلوب الإيراني من ناحية، وأيضا خلال اليومين الماضيين بدأنا نسمع عن دخول قوارب ذات بعد أحادي أو أحادية الاتجاه، وهي زوارق لا تملك أو زوارق مسيرة على ما يبدو أمريكية، أيضا في محاولة ربما لاتباع مبدأ الحرب اللامتماثلة، الانتقال من مبدأ الحرب الكلاسيكية التي كانت تخوضها القوات الأمريكية بشكل كلاسيكي لسنوات طويلة، ومحاولة مجارات الجانب الإيراني في هذه المعركة، بمعنى أن إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية بحسب بعض القراءات هنا خالد ربما راقبت خلال الحرب الماضية حرب الأربعين يوما طريقة التعاطي الإيرانية، أعطت لنفسها مهلة أو مدة للاستراحة لإعادة ترتيب أوراقها، وهذا ما دفع الجانب الإيراني ربما لتكثيف وجوده عسكريا على المياه الجنوبية لإيران والحديث بين الحين والآخر رغم العودة إلى طاولة المفاوضات أو البدء بالعمل على تحقيق توافق نهائي عبر مذكرة التفاهم. كان دائما يتم اللجوء إلى الإشارة إلى الاستعداد العسكري بين الحين والآخر جنوب إيران واستعداد إيران ربما للذهاب بعيدا في إعادة إشعال المنطقة وإشعال الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكأنها كانت تتحسب لتحرك أمريكي ما. هذا ما أكده أيضا كلام لبعض قادة قيادة المنطقة الأمريكية الوسطى سينتكوم قبل أشهر قليلة تحديدا بعد انتهاء الحرب الأخيرة، عندما قال أحد القادة لوسائل الإعلام الأمريكية بأنه لا ينبغي للجيش الأمريكي ترك المنطقة بأي حال من الأحوال حاليا، خاصة وأننا في مواجهة هي الأولى من نوعها مع الجانب الإيراني، قربنا من السواحل الإيرانية يعطينا فرصة واسعة ومساحة واسعة لمشاهدة الأداء الإيراني العسكري عن قرب وتسجيل ملاحظاتنا لبناء نظرياتنا وطريقة تعاملنا معها خلال الفترة المقبلة. بعيدا عن السرديات السياسية ما يتحدث به الميدان هو دائما الكلام الفصل والذي يعطي أدوات وأوراق القوة للدبلوماسيين للحديث بالقوة بقوة على طاولة المفاوضات. طالما أن قاليباف ومن قبله عراقشي واسماعيل بقائي وكل أعضاء الفريق الإيراني المفاوض وصولا إلى رأس الهرم أو رأس السلطة هنا في إيران المرشد الحالي مجتبى خامنئي، الكل يشير إلى الدور العسكري المهم للقوات المسلحة الإيرانية في ردع أي عدوان، هذا يعني بأن إيران تترك المساحة والملعب كاملا للقوات المسلحة الإيرانية لإبداء ما لديها أو إظهار ما لديها من قدرات، على إيران تتمكن هذه المرة من فرض السلام بالقوة على الجانب الأمريكي، وهذه هي ذات السردية التي يتحدث عنها ترامب منذ أشهر طويلة، أريد فرض السلام بالمنطقة بالقوة. الكلمة الفصل ستكون في الميدان، وهذا سؤال كبير لا أحد ربما يملك جوابه حتى هذه اللحظة. إليك خالد.
0: نعم حسام، يعني ما نفهمه من هذه التصريحات لقاليباف أنه رسالة موجهة للأمريكي أنه كان هناك ضغط فنحن نرفض الضغط ونرفض الخضوع للشروط الأمريكية، لكن هل ترى أيضا في هذه التصريحات هذه الرسالة هناك جزء للمواطن الإيراني الذي سيكون عليه أن يتحمل تبعات هذا الحرب وتحديدا الظروف الاقتصادية التي يعيشها؟
1: خلال النهار كان هناك كلام لنواب في البرلمان الإيراني عن أن هناك عدة دول جارة لإيران محيطة بها والأمر ليس محدود بالحدود البحرية التي يحاول الجانب الأمريكي إظهارها على أنها النقطة التي ستلوي ذراع الجانب الإيراني على المستوى الاقتصادي. تقارير كثيرة تخرج منذ عدة أيام تعيد بناء سردية الالتفاف على العقوبات أساطيل الظل سواء عبر البر أو حتى عبر البحر. كان هناك تحرك وتركيز أيضا خلال الفترة الماضية على الموانئ الشمالية عند بحر قزوين، وهذا ربما يذكرنا لماذا قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف أحد الجسور الحيوية التجارية في الشمال الإيراني لأول مرة، رغم أن هذا الجسر يربط كل من إيران وباكستان والهند والصين من الناحية الاقتصادية، وهو بوابة إيران أو أحد بوابات إيران لمنطقة القوقاز ومنطقة أيضا منطقة آسيا الوسطى. تقول إيران بأنها خلال الفترة الماضية وبعيدا عن الأضواء قامت بإعادة بناء أو تفعيل خطوط حديد كانت منسية لسنوات تربط إيران مع دول الجوار، ما لن تستطيع إيران تحقيقه عبر البحر من تجارة وعوائد اقتصادية ومالية عبر التجارة البحرية، ستحاول تعويضه بشكل ما عبر التجارة البرية ربما وعبر الطيران وما إلى ذلك. وهذا أيضا مرتبط بالمدى أو المدة التي ستخوض من خلالها إيران هذه المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هل هي معركة قصيرة الأجل بحسب بعض القراءات أم أنها ستطول لأشهر إلى فترة الانتخابات، ربما الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت خالد، الأمر ينعكس بقوة على مائدة موائد الإيرانيين وعلى جيوب الإيرانيين، لكن حتى الآن ومن خلال متابعتنا للمسار الاقتصادي والحياة والمعيشة الإيرانية منذ أسبوع وحتى الآن، ما تزال الأمور حتى الآن تحت السيطرة، لا يوجد ارتفاع كبير في أسعار قيمة الدولار في السوق الإيراني حتى هذه اللحظة، وكأن إيران أو هذا تأكيد ربما لما قالته مقاله نعم مسؤولون إيرانيون خلال اليومين الماضيين عن أن إخراج إيران لأعداد كبيرة تقدر بملايين البراميل النفطية خلال فترة توقف الحصار الأمريكي خارج المياه الجنوبية لإيران أعطى مساحة ربما وحرية أو أطلق يد إيران نعم ربما للتجارة وبيع هذه البراميل من النفط وتحقيق عوائد مالية تقي إيران من خلالها شر هذه المرحلة التي تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط للعودة إليها منذ انتهاء الحرب الماضية حرب 40 يوما.
0: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية السيد فؤاد أيزيدي أستاذ الدراسات الأمريكية في جامعة طهران. مرحبا بك سيد فؤاد. سيد فؤاد، ما أبرز ما تنتبه إليه، أبرز ما يثير اهتمامك في تصريحات قاليباف التي عرضناها قبل قليل؟ ربما أذكر بأبرز ما جاء فيها، يقول أمننا القومي يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز إن لم يكن هناك احترام من الجانب الأمريكي. مغزى تصريحات وليس نص تصريحات، يقول إن لم تكن هناك فائدة من مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي فلا معنى للالتزام بها، ويتحدث عن حرب وجودية تخوضها الولايات المتحدة ضد إيران، وأن هدف إيران هدف الولايات المتحدة هو تفتيت البلاد. ما أهم ما تشعر به كرسالة، لمن موجه وما هي الرسالة؟
2: في المجال السياسي الإيراني بكل تأكيد التركيز الأكبر هو على الشعب الإيراني. نحن رأينا الملايين من الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع في ما يتعلق بمراسم تشييع المرشد الأعلى، فبكل تأكيد هناك تركيز على المواطنين بشكل أساسي، وبالتالي ليس من الداعي احترام مذكرة التفاهم إذا لم تكن الأطراف الأخرى تحترمها. من المفترض أن تحترم الولايات المتحدة الأمريكية الطرف المتعلق بها، ولكن بدلا من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم إيران في الوقت الحالي. فما يقولها السيد قاليباف هو أنه مع عدم احترام الولايات المتحدة الأمريكية للمذكرة إيران لم تحترمها أيضا، وكما ذكر مسبقا أن إيران مستعدة للسلام ومستعدة للحرب أيضا. ومن المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو وكأنها اختارت الحرب وإيران ليس لديها خيار إلا الدفاع عن نفسها.
0: طيب سيد فؤاد، لماذا الأمن القومي الإيراني يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: الساعة الآن 9:00 بتوقيت مركز بيتر لايف الطبي.
5: هل تعانون من آلام الديسك، الرقبة أو أسفل الظهر؟ هل أصبحت هذه الآلام تؤثر على راحتكم وحياتكم اليومية؟ مركز بيتر لايف الطبي، المركز الطبي الأول في فلسطين لعلاج الديسكات وآلام الرقبة وأسفل الظهر، يقدم أحدث الحلول العلاجية غير الجراحية باستخدام تقنية DRX 9000 المتطورة، بإشراف كادر طبي متخصص وخبرة متميزة في علاج مشاكل العمود الفقري وآلام الظهر. في مركز بيتر لايف نضع صحتكم وراحتكم في مقدمة أولوياتنا، ونعمل في مساعدتكم لاستعادة الحركة والعودة إلى حياتكم اليومية بثقة وراحة أكبر. الخليل دوار بن رشد، برج الشيخ، الطابق الثالث، 0562-656564. مركز بيتر لايف الطبي، عندما تلتقي الخبرة الطبية بأحدث التقنيات العلاجية تكون النتيجة رعاية صحية متكاملة وحياة أكثر راحة.
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.

جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنيين في مخيم المغازي ودير البلح وسط قطاع غزة. روسيا تعتبر القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديداً مباشراً وهدفاً مشروعاً لها، والمفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية ودفاعية مع كييف.

0: قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاريباف إن إيران لم ولن ترحب بالحرب، لكنها يجب أن تكون على أهبة الاستعداد للقتال دفاعا عن أمنها القومي. وأضاف قاريباف أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة لا يقتصر هدفها على إسقاط نظامها بل تفتيت البلد ككل وفق تعبيره. وأصر قاريباف على استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية، وأكد على وجوب استناد نهج طهران في الحرب أو التفاوض على مصالح أمنها القومي بشكل واقعي وطويل الأمد، وأضاف أنه إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد لدينا سبب للالتزام بها كما قال، وأكد أن أمن إيران القومي يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. بدورها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إنهاء موجة جديدة من الضربات الصباحية ضد إيران، وفي بيانها قالت إنها وخلال 90 دقيقة أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على منظومات الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى، وأضافت أن الضربات أدت إلى مزيد من إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. بدوره قال الحرس الثوري إنه رد على الهجمات بضرب أهداف أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن، وهدد بإغلاق جميع ممرات التصدير الأخرى التي تستفيد منها الولايات المتحدة وحلفائها كما قال. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 35 مدنيا وإصابة 300 آخرين جراء الضربات الأمريكية في الأيام الأخيرة.
1: جولة جديدة من الضربات الأمريكية، الغارات ستتواصل حتى يقول الرئيس هذا كافي. دونالد ترامب يضع الإيرانيين أمام خيارين، إما التفاوض أو البقاء تحت النار. يعقد ترامب اجتماعا أمنيا بحضور كبار المسؤولين، يبحث الرئيس الأمريكي ضرب أهداف استراتيجية في الداخل الإيراني إلى جانب تلك التي تشنها القوات الأمريكية ضد أهداف في محيط مضيق هرمز. يضرب الجيش الأمريكي صومعة لتخزين القمح في مدينة الهويزة غرب محافظة خوزستان بحسب السلطات المحلية، ويهدد ترامب بضرب محطات توليد الكهرباء والجسور ممهلا إيران حتى نهاية الأسبوع لتقرر. ثمانية وعشرون يوماً على توقيع مذكرة التفاهم لم تسقط رسمياً بعد، لكن لم يبقى شيء من بنودها، الطائرات والدخان عادا إلى سماء إيران والحصار عاد على موانئها، وعادت طهران تقول لن تمر قطرة نفط واحدة من مضيق هرمز. وبينما يتواصل التصعيد العسكري الأمريكي، تصعد إيران أيضاً وتضرب أهدافاً في الكويت والبحرين. الحرس الثوري قال إنها عسكرية أمريكية، وأعلن في بيان استهداف منشآت قيادية ومستودعات للأسطول الخامس الأمريكي في المنامة. وتوسع إيران مدى استهدافاتها وتطلق صواريخها باتجاه الأردن أيضاً، وتقول إنها استهدفت قاعدة الأزرق ودمرت حظائر مقاتلات أمريكية.
0: مشاهدينا، في تصريحات عاجلة لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول سنستخدم قواتنا العسكرية كإحدى الأدوات العديدة المتاحة لدينا لحل المشكلة مع إيران. ويضيف جي دي فانس أننا لن نلجأ، يقصد أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح وغير محدود المدة. إذن يقول جي دي فانس سنستخدم قواتنا العسكرية كإحدى الأدوات العديدة المتاحة لحل المشكلة مع إيران، لكننا لن نلجأ إلى استخدام القوة بشكل مفتوح وغير محدود المدة. معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في طهران حسام دياب، وفي واشنطن عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، لو بدأت معك، إذن هل يفهم من أي ربما تغيير في النبرة الأمريكية تجاه إيران طالما أن جي دي فانس يقول القوة هي إحدى الأدوات واستخدام القوة ليس مفتوح النهاية؟
2: يوجد أي تغيير وائل؟ هذه التصريحات ربما فيها نوع من التناقض بما صرح عن ما صرح به الرئيس ترامب يوم أمس لشبكة فوكس نيوز، عندما ذكر بأننا سنضرب الإيرانيين الليلة وغدا والأسبوع المقبل والأسابيع المقبلة، سنضربهم بكل قوة، سنضرب الجسور الإيرانية ومحطات الكهرباء. وأيضا ما ذكرته أكسيوس في وقت متأخر من يوم أمس بأن هناك 3 مسؤولين أمريكيين صرحوا لمراسل أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يحضر لاجتماع كبير أثناء توجيه الضربات على إيران بتوسيع رقعة الحرب لتكون خارج نطاق مضيق هرمز. هذا ما صرح به الرئيس ترامب، ونائب الرئيس ربما يتحدث عن معادلة القوة مع أشياء أخرى ومع أدوات أخرى يمكن استخدامها تجاه إيران. ما يفعله الرئيس الأمريكي وائل لغة التهديد وإصرار على التهديد بأنه سيدمر إيران وسيدمر محطات الطاقة الإيرانية، حتى إنه في آخر تصريحاته يوم أمس مع فوكس نيوز قال حتى يرضخوا لما نريده وللاتفاق الذي نريد أن نبرمه، في إشارة إلى أن الأدوات العسكرية لدى الإدارة الأمريكية محدودة على هذا الوضع، بأنه سيوجه ضربات جوية عنيفة جدا ولن يغامر مثلا بالغزو البري الجزئي المحدود كما كان يتوقع البعض من العسكريين الأمريكيين. نتحدث اليوم الخامس، اليوم الخامس على التوالي لتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإصرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ذاهب إلى هذا الأمر حتى النهاية، بينما يفهم أو تفهم تصريحات ترامب بأنها لغة تهديدية استخدمها من قبل عدة مرات وما أشبه اليوم بالبارحة، تقريبا نفس اللغة هي بمفردات مختلفة، بأننا سندمر إيران وسندمر البنية التحتية لإيران حتى يرضخوا لما نريده. لا توجد خطة واضحة للإدارة الأمريكية للخروج من هذه الحرب إلا عن طريق أن ترضخ إيران وأن يكون هناك نوع من المفاوضات لسبب بسيط وسبب مباشر وائل، وهي أن مضيق هرمز لن يفتح بهذه الطريقة. ومن قال لنا هذا؟ الرئيس ترامب بنفسه في تصريحات متكررة الأسابيع الماضية عندما ذكر وأكد أن توجيه ضربات قاسية جوية على إيران سينتج عنها فقط إغلاق مضيق هرمز، بصرف النظر عن تصريحاته وتصريحات القيادة الوسطى بأن مضيق هرمز مفتوح الآن وهو بيد القوات الأمريكية، ولكن هناك اضطرابات حقيقية في الممر المائي العالمي، وتنعكس هذه الاضطرابات بطبيعة الحال على الأسواق المالية وعلى التضخم ونسب التضخم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك عبد الرحمن في واشنطن. حسام، هناك خطاب أيضا أو بيان عالي النبرة من قبل محمد باقر قاليباف يلخص الحرب من وجهة نظر النظام الإيراني بأنها حرب وجودية مع الولايات المتحدة.
3: وإعادة تفعيل السردية ذاتها، طالما أننا غير جالسين إلى طاولة المفاوضات وطالما أننا في حالة حرب فنعود للسردية الأصلية. ما يجري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو استكمال لما بدأ منذ الثورة الإيرانية في السبعينيات، نهاية سبعينيات القرن الماضي. قبل الحديث عن ما تحدث به قاليباف قبل نحو نصف ساعة من الآن، علي الخميني وهو أحد أحفاد مؤسس الثورة أو مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية روح الله الخميني، قبل أيام قليلة كان لديه حديث عبر أحد المنابر، وهو رجل دين في مدينة قم القريبة من طهران، ولمدينة قم ما لها

0: قادة الصف الأول والثاني انتقلت هذه المعركة أو هذه الخلافات إلى نوع من الانتقام والثأر وكأن مقتلة جرت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية باتا في مستوى آخر على مستوى العنف إن صح التعبير، وما يريده كل طرف من الآخر بالإجبار وبالقوة إن صح التعبير. هذا ما يدفع رجل كقاليباف لكي يتحدث بأن الميدان هو من يتحدث حاليا، الصوت للعسكر، طالما أن مذكرة التفاهم لا يتم العمل بها وطالما أن الجانب الأمريكي لا يلتزم بما عليه من بنود نادينا بها مرارا وتكرارا، البند الأول والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر كبنود أولية يتم الانتقال بعدها إلى البنود الأكثر أهمية وصولا إلى الحديث عن البرنامج النووي والاتفاق النهائي، طالما أن هذه المرحلة لم تنتهي وما زلنا نراوح في مكاننا، فإن مذكرة التفاهم والاتفاق لا يهم الإيرانيين حاليا بأي شكل من الأشكال. ما يجري بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية هي حرب. ما يتعلق بمضيق هرمز هو أحد الأوجه فقط، هي ورقة تستفيد منها إيران بعد أن اكتشفت أهميتها بعد الحرب الأخيرة، حرب 40 يوما، انتقال الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات أكثر تصاعدية على مستوى الاستهدافات العسكرية سيحتم على الجانب الإيراني التعامل بذات الطريقة، وقد بدأنا نسمع منذ أيام قليلة عن نية إيرانية ربما للذهاب نحو استهداف بنى تحتية في المنطقة إن كثفت الولايات المتحدة الأمريكية استهدافها للبنى التحتية الإيرانية. دخلت صوامع القمح والحبوب على خط الاستهداف صباح هذا اليوم في منطقة خوزستان، ولتلك المحافظة أهمية كبيرة على مستوى تأمين السلة الغذائية لإيران في الداخل. لا يريد الشارع الإيراني سماع مثل هذه الكلمات أو هذه المصطلحات عن وجود أزمة على مستوى الغذاء أو غيرها من الأزمات التي لا يريد لها أن تزداد على موائده إن صح التعبير، أو فيما يتعلق بجيب المواطن الإيراني. يريد أن تنهي الحكومة أو النظام الإيراني هذه المفاوضات بأي شكل من الأشكال. إن لم يكن هناك مستقبل أو أفق لهذه المفاوضات فالأحرى أن لا يكون هناك حرب أيضا، وأن نبقى في مرحلة لا حرب ولا سلم، رغم أن إيران تعاني كثيرا من هذه السياسة التي ترى بأن بعض القوى الدولية وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية تحاول منذ عقدين تقريبا حصر إيران في هذه المرحلة، لا سلم ولا حرب، في محاولة لإنهاك النظام الإيراني من ناحية ووضعه في مواجهة مع الداخل بين الحين والآخر، وهذا ما انعكس عبر تحركات شعبية إيرانية خلال السنوات العشر الماضية بشكل مكثف بمعدل الحركة كل سنتين على المستوى الشعبي. تحاول إيران حاليا بناء سردية جديدة على مستوى توحيد الداخل، وتقول بأن الكلمة للعسكر في الميدان، لن يتمكن أحد من غزو أراضينا ولن يتمكن من إركاء إيران بحسب السردية الإيرانية، لكن الباب للدبلوماسية ما يزال مفتوحا، ولعل كلام جي دي فانس.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 97.7. ستيفانو جاليف أعاد غوتيريش التأكيد على ضرورة الاستعادة الكاملة لحرية الملاحة في مضيق هرمز.
3: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين. كما يجدد الأمين العام دعوته إلى الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، مؤكداً على ضرورة احترام جميع الأطراف لهذه الحقوق والحريات بما يتوافق مع القانون الدولي.
2: وصفت السفر

0: الإطار الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية، وأضافت أنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود اتفاق الإطار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين البلدين. وأفادت صحيفة معاريف نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن إنشاء المنطقتين التجريبيتين اللتين ستكونان بمثابة اختبار لقدرات الجيش اللبناني على التعامل مع ملف نزع سلاح حزب الله.
1: عدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة 12 الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
0: معنا الآن من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أحمد، إذن بحسب الأخبار الواردة من روما هناك اتفاق بين لبنان وإسرائيل على البدء في تنفيذ الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين، لكن تحت الاختبار الإسرائيلي.
2: بالفعل، وخلال أيام يفترض أن يتم هذا الأمر. لماذا خلال أيام؟ قبل أن يزور بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة ويلتقي بترامب، كذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي ترامب يوم الثلاثاء. يبدو أن نتنياهو خائف من أن يطرح ترامب مسألة الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من الجنوب اللبناني وكذلك من الجنوب السوري، فلجأ إلى هذا الأمر، إلى الانسحاب الجزئي والقول للإدارة الأمريكية بأن الانسحابات بدأت بالفعل وأن هناك مفاوضات جارية لمزيد من الانسحابات خلال الفترة المقبلة في محاولة لمنع مزيد من الضغوط الأمريكية أو أن تبدأ الضغوط الأمريكية للانسحاب من الجنوب اللبناني. خلال الساعات الماضية نقل أكثر من مرة عن ترامب أنه يدعو إلى إعادة الانتشار الإسرائيلي على حد تعبيره في الجنوب اللبناني، كذلك في الجنوب السوري. أكسيوس والقناة 12 الإسرائيلية قد طرحتا أن ترامب طلب من نتنياهو يوم الخميس الماضي الانسحاب من سوريا ومن لبنان. جاء هذا الأمر طبعا بعد لقائه بالرئيس السوري في أنطاليا. هذه المسألة التي جرى التوافق عليها وهي الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني، لكن هناك قضايا لا تزال حتى الآن عالقة. مسألة من هي الجهة التي ستتولى الإفراج على عمليات الجيش اللبناني؟ التفسير الإسرائيلي لمذكرة التفاهم هو أن الجيش الإسرائيلي سيعيد احتلال تلك المناطق، مداهمة تلك المناطق للاطلاع على تقدم وسير أعمال الجيش اللبناني. يبدو أنه جرى تجاوز هذه المسألة، لن يعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام تلك المناطق، وجهة ثالثة هي من ستتولى الإفراج هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل ترفض اليونيفيل وترفض هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. هناك مسألة أيضا عالقة وحتى الآن لا تقدم فيها، وهي المسألة المتعلقة بمنازل اللبنانيين، بالممتلكات الخاصة اللبنانية. خلال السنوات الماضية كانت هناك مزاعم إسرائيلية بأن حزب الله يخزن أسلحة وصواريخ في منازل اللبنانيين الخاصة. الجيش اللبناني امتنع عن تفتيش هذه المنازل نظرا لحرماتها وأنه لا يريد اقتحام أملاك خاصة للبنانيين. إسرائيل تطالب بتفتيش هذه المنازل، وبحسب ما يقول مسؤول إسرائيلي لوسائل إعلام إسرائيلية فتجري حاليا مناقشات من أجل تطوير آلية جديدة لتفتيش منازل اللبنانيين دون خرق القانون اللبناني. آلية لفحص هذا الأمر، آلية قطرية باكستانية أعلن عنها عند التوصل إلى اتفاق مع إيران. هناك الآلية القائمة بعد الحرب السابقة والتي لم يتم تفعيلها، هناك آلية أخرى جرى الحديث عنها من قبل الولايات المتحدة، وهناك اللقاء الدوري الذي يعقد بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. كلما تقدمت المفاوضات أكثر على كافة الجبهات كلما زاد تعقيد الوضع على الميدان أكثر.
0: شكرا جزيلا. أحمد دراوشي في القدس. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في المغازي قبل استهدافه. كما شنت قوات الاحتلال غارة عنيفة على منزل في دير البلح وسط القطاع. وصباح اليوم أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت سجن أنصار.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
5: الله أكبر الله أكبر.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين.
2: طبعا احنا تعب بشكل يومي، الآن في معاناة كبيرة في قصة المية. فالمية طبعا بتيجي عن طريق السيارات المساعدات، أحيانا ما بتجيش، أحيانا بضطر أنا أنزل على طرف المخيم عشان أعبي قرب المية، لأنه في احتياجات إلي وللأطفال، بلزمنا مية بشكل يومي.
3: رمزي أب لطفلين يعيش في خيمة بعد أن ابتلع الخط الأصفر منزله المهدم شمالي القطاع. يعيش هنا مع أكثر من 20 فردا من العائلة، يدركون أن الخيمة ليست بيتا، وهم يستذكرون منزلهم الذي هدمه الاحتلال. المكوث هنا دقائق كاف للتصبب عرقا، فكيف بمن يعيش الصيف بطوله؟
2: على عمر الخيمة بتكون بيت. احنا مضطرين اضطرار بسبب النزوح وبسبب انه مناطقنا اصلا صارت صفرة. طبعا الخيمة يعني ايش ما بدك تعمل فيها، ايش ما بدك تحط وسائل، يعني تحاول تحط شادر، تزيح الخيمة، تودي هان، الخيمة عمرها ما بتصير بيت. معاناة كبيرة كبيرة، حشرات، قوارض، جردان.
3: رغم كل شيء يحاولون صناعة حياة شبه طبيعية لأطفالهم.
2: السلام عليكم، حاك حسن، الأخبار كيف الأسعار اليوم؟
4: الحمد لله.
2: ويش البيض اليوم الكرتونة؟
3: يعود لخيمته يحمل كيسا خفيفا في يده، ثمنه ثقيل على جيبه. بالكاد يمكن توفير الاحتياجات الأساسية مع انعدام فرص العمل والاعتماد على المساعدات. يأتي الليل بهمومه هو الآخر، فلا راحة في الخيمة.
2: الحياة لا تطاق، والله إن إحنا مضطرين، يعني اللهم إنا مغلوب فانتصر، يعني إحنا مغلوب على أمرنا، يعني هذا الإشي الفرض علينا فرض، إما هذه مش حياة، هذه حياة أشبه بالمستحيل، يعني صعب جدا إنه حدا طبيعي يتحمل هيك ظروف، هيك حياة. لا يعني كل إشي معاناة، يعني الإشي فاق همم الجبال، يعني والله صعب جدا.
3: حياة بائسة هي حياة الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
5: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان عصب الأمن لإسرائيل ويتم العمل على تعزيزه، واعتبر أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في مجال الاستيطان أو ثورة في مجال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
6: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
5: من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش أنه يقود في الحكومة الحالية ما سماها ثورة تاريخية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل على حد وصفه. وأضاف أن تصديق الحكومة على المستوطنات الجديدة وعلى أكثر من 160 بؤرة استيطانية يهدف إلى تشكيل جدار دفاعي عن إسرائيل كما قال. رفعت منظمتان أمريكيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عقوبات فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمتان إن العقوبات تنتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، وطالبتا بوقف تنفيذ الأمر الرئاسي في فبراير العام الماضي. وتأتي الدعوى في وقت صعدت واشنطن ضغوطها على المحكمة وقالت إنها تشكل تهديدا للسيادة الأمريكية، بينما جدد الاتحاد الأوروبي وهولندا دعمهما للمحكمة ورفضا الضغوط الموجهة إليها. قال الجيش الأوكراني إنه استهدف محطة لتوليد الكهرباء في مدينة سيفاستوبول بجبهة جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وتمثل المحطة نحو 50% من قدرة توليد الكهرباء في المدينة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة غارات ليلية على أوكرانيا، ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين. كما أعلنت موسكو استهداف مزيد من السفن ومرافق للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية. من جانبه أعلن الجيش الأوكراني استهداف 20 سفينة روسية في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط، ليرتفع إجمالي السفن المستهدفة إلى 136 خلال 10 أيام.
6: نيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوما بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين وألحق أضرارا بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة، وألحقت أضرارا واسعة بمنازل ومباني سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقية أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود. كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.
5: قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام. وأضافت أن روسيا تعتبر قوة من هذا القبيل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا. جاءت هذه التصريحات بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال العدائية. أعلنت رئيسة المفوضيه الأوروبية أورسولا فوندرلاين عن شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا للإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت خلال زيارة إلى كييف إن معرفة أوكرانيا بأنظمة الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحتها فريدة من نوعها حقا. وأضافت أن أوروبا تمتلك قدرة تكنولوجية وصناعية هائلة يمكن نشرها ومواقع إنتاج آمنة يمكن أن تساعد في التطور. قالت وسائل إعلام برازيلية إن المكتب التجاري للولايات المتحدة أبلغ محاوري حكومة لولا دا سيلفا بأنه قدم بالفعل للرئيس الأمريكي التوصية النهائية برفع الرسوم الجمركية على المنتجات البرازيلية. وعقب اجتماع بين وزير الخارجية البرازيلي بنظيرته الكندية وقعا خلاله اتفاقيات تجارية قالت وزير خارجية البرازيل، قال إن بلاده تنتظر القرار الأمريكي لمعرفة تفاصيله وتحديد الرد المناسب عليه.
4: علينا الانتظار لنرى ما سيحدث، لسنا نحن من يعلن أي إجراءات. ما يمكننا إعلانه هو أننا نتفاوض مع الولايات المتحدة منذ أكثر من عام ونناقش جميع الآليات والأدوات الممكنة. يمكن القول إن ما سيحدث قد يحدث غدا وربما يؤجل إلى وقت آخر، لكن الحديث عنه الآن سابق لأوانه، وهذا هو موقفنا.
5: بدورها قالت وزيرة خارجيات كندا إن البلدين سيستمران في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحهما بغض النظر عن القرارات الخارجية.
7: بغض النظر عن الأحداث والقرارات خارج بلداننا، يقع على عاتقنا واجب يتمثل في ضمان نمو اقتصاداتنا، ولا نفعل ذلك لمصلحة سكان كل بلد، بل أيضاً للمزايا الثنائية النظامية التي تنجم عن تنمية سلاسل التوريد، من حيث العلاقات بين الأفراد والفوائد الشاملة التي تتحقق مع النمو.
5: في خبر عاجل، يفيد مراسل التلفزيون العربي في العراق بأن الدفاعات الجوية تعترض مسيرة ثانية في أربيل بإقليم كردستان العراق. إذن يفيد مراسلنا بأن مسيرة ثانية موجودة في أجواء كردستان العراق وأربيل وأن الدفاعات الجوية تعترضها. نعود الآن إلى العلاقات البرازيلية الأمريكية، معنا من ساو باولو مراسل التلفزيون العربي دادا عبد الله. دادا، ما هي خيارات البرازيل في حال تأكد القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية على المنتجات البرازيلية؟
8: وائل، الخيارات التي تنظر فيها البرازيل متعددة وكثيرة حسب وزير الخارجية البرازيلي الذي سألناه نفس السؤال يوم أمس عندما كان يعقد مؤتمرا صحفيا. البرازيل تريد أن تعرف أولا ما هي الإجراءات بالتحديد التي ستتخذها الولايات المتحدة حتى تقرر نوعية وشكل وآليات الرد عليها. هناك خيارات ماثلة أمام الحكومة البرازيلية بالرد بفرض رسومات مماثلة، هناك خيارات أخرى بالامتناع عن تصدير بعض المعادن البرازيلية التي تحتاجها الولايات المتحدة. نحن نعرف أن المفاوضات خلال الأشهر الماضية دارت حول ما يزيد على 4000 من المنتجات البرازيلية التي تستوردها الولايات المتحدة. هذه المنتجات مقسمة بين مواد غذائية ومواد استهلاكية ومنتجات كيميائية ومعادن وصناعات كيميائية. البرازيل تأمل في أن يكون القرار الأمريكي لا يشمل الكثير من هذه المواد حسب ما صرح به مسؤولون برازيليون استقوا ذلك من ما قاله رئيس المكتب التجاري للولايات المتحدة، حيث قال لمحاوريه إن قائمة طويلة من المنتجات ستستثنى من الرسوم التي ستفرض الآن. نعرف أن من بين هذه القائمة ربما المواد التي تحتاجها الولايات المتحدة وتؤثر مباشرة على جيب المستهلك الأمريكي، مثل القهوة والمشتقات اللحومية واللحوم، وكذلك بعض المواد التي تعود إلى المنتجات المعدنية. الحكومة البرازيلية تأخذ بعين الاعتبار حاجة الولايات المتحدة لبعض المعادن، مثل المعادن النادرة التي تريد الولايات المتحدة التفاوض بشأنها مع البرازيل، وهذه ورقة رابحة في يد الحكومة البرازيلية إذا ما فرضت الولايات المتحدة رسوما عالية على المنتجات البرازيلية بشكل كبير.
5: شكرا جزيلا دادا عبد الله في ساو باولو. والآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: إذن بعد أن حسمت إسبانيا موقعة دالاس وحجزت مقعدها في نهائي المونديال، تنتظرنا بعد ربع ساعة من الآن ملحمة أخرى بين إنجلترا والأرجنتين في أتلانتا بولاية جورجيا لمعرفة هوية الطرف الثاني في نهائي كأس العالم.
1: أتلانتا من وراء أسوار تحفتها المعمارية الاستثنائية يحتدم صدام إنجليزي أرجنتيني في مربع كبار مونديال 2026 يحمل طابعا سياسيا ورياضيا خاصا. مواجهة مونديالية سادسة تعني الكثير لمنتخب التانغو الطامح لقطع خطوة إضافية في حملة الدفاع عن لقبه في نسخة قطر 2022 ومعانقة الكأس الرابعة. الأرجنتين تحط رحالها في المربع الذهبي بعد رحلة مضنية في الأدوار الإقصائية، اختبارات شاقة اجتازها أبناء سكالوني أمام كل من كاب فيردي ومصر وسويسرا. العبور إلى المشهد الختامي للمرة الثانية تواليا يتحتم على الألبسيليستي الإطاحة بإنجلترا اعتمادا على خط هجوم كاسح برصيد 17 هدفا، نصف الحصيلة تقريبا وقعها الساحر ليونيل ميسي.
2: أعتقد أن خوض نصف نهائي كأس العالم أمر استثنائي. صحيح أننا لعبنا هذا الدور من قبل، لكنه يبدو وكأننا نعيشه للمرة الأولى. نشعر بالسعادة والحماس والتوتر بنفس القدر، لأننا نريد أن نمنح جماهيرنا فرصة للاستمتاع برؤية منتخبهم يقدم كل ما لديه.
1: في الجبهة المقابلة تطل إنجلترا على الموقعة المرتقبة بتاريخ وقف إلى جانبها في ثلاث مواجهات مقابل انتصار وحيد للأرجنتين. مشوار المباريات الإقصائية عانى فيه منتخب الأسود الثلاثة أمام الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج قبل الوصول إلى امتحان نصف النهائي.
3: من المميز جدا أن نلعب أمام حامل اللقب، ومن الرائع أيضا مواجهة ليونيل ميسي وفريقه. مباراة إنجلترا والأرجنتين أمر استثنائي بكل المقاييس، إنها مباراة كبيرة في بطولة كبيرة.
1: الداهية الألماني توماس توخيل يملك عدة أوراق رابحة على غرار القائد هاري كين وزميله جود بيلينغهام لإنهاء حلم أحفاد الأسطورة مارادونا وحجز مقعد في المشهد الختامي للمرة الأولى منذ 60 عاماً. قمة واعدة ستديرها صافرة الحكم الأمريكي من أصول مغربية إسماعيل فاتح أسالت كثيرا من الحبر والتوقعات بين أكثر المنتخبات صناعة للذكريات في تاريخ المونديال. فمن سيفرض كلمته هذه المرة، ميسي ورفاقه أم كين وبقية الأسود؟
0: معنا من أمام ملعب أتلانتا بولاية جورجيا نزار الأكحل الصحفي الرياضي. سيد نزار، المباراة بين إنجلترا والأرجنتين مباراة من العيار الثقيل وتحمل إرثا تاريخيا كبيرا، لمن تميل الكفة بعد قليل برأيك؟
4: مرحبا، بالفعل هي مباراة بعناوين رياضية لكن بإرث تاريخي وسياسي كبير. مثل ما تحدثت، الإعلام هنا الأمريكي وجميع من يغطي كأس العالم يدرك جيدا خفايا ما عاشته معاشه البلدان، وخاصة حرب الفوكلاند في الثمانينات والتي جعلت المباراة حامية الوطيس. وأيضا كلنا يتذكر تلك اليد، يد مارادونا في تلك المباراة وما خلفه ذلك. بالتالي هذه العناوين الكبرى بالنسبة لهذه المواجهة الكبرى بين الأرجنتين وبين إنجلترا. الترشيحات مثل ما تحدثت، ربما بالنظر إلى ما قدمه المنتخبان من مردود وخاصة إنجلترا في مباريات التصفيات، وخاصة لإخراجه للبلد المنظم المكسيك على أرضه وبين جماهيره وبعشرة لاعبين، عندما تأهلت إنجلترا في تلك المباراة قال الملاحظون بأن هناك بذرة بطل في هذا المنتخب، وهذا ما أكده توماس توخيل. قال لم نشعر ربما بالنسبة للاتحاد الإنجليزي ومجمل المتابعين بأن الفرصة قريبة جدا لهذا المنتخب ولهذا الجيل من أن يحرز هذا اللقب الذي تبحث عنه إنجلترا منذ عام 66 من القرن الماضي، يعني أكثر من 60 عاما بالنسبة لبلد الأسود الثلاثة كما يلقبون، يبحثون عن اللقب. في الجهة المقابلة ميسي ومنتخب الأرجنتين هو الآن يبحث عن النهائي الثاني الذي يتأهل له على توالي بعد مونديال قطر 2022. الأنظار تتركز على ميسي، وحتى إسكالوني خلال المؤتمر الصحفي عندما تحدث وسئل عن المشاكل التي يعانيها الأرجنتين خاصة على مستوى خط الدفاع، قيل له لديك فقط ميسي، قال أكيد ميسي رغم تقدمه في العمر 39 سنة، لكن هل ما زال قادرا على نفس العطاء؟ نعلم بأن الأرجنتين ميسي لعب كافة مباراة الأرجنتين وحتى الوقت الإضافي، يعني عمل الإرهاق مهم جدا بالنسبة لهذا اللاعب، شاهدناه حتى يتحرك ربما ببطء خلال المباراة لكن يتحين الفرصة وثم يسجل هدف أو يعطي أسيست. لذلك تخل في الجانب الآخر قال لن نقوم يعني بمراقبة ميسي في هذه المباراة لكن سوف أترك للاعبي ويعرف هو قيمة منتخبه، لديه خط وسط ميدان جيد جدا يقوده بيلينغام وخط هجوم يقوده هاري كين. بالفعل
0: نزار، نعرف الآن تشكيلة المنتخبين، هل تعتقد أن المباراة ستكون تكتيكية لعبة مدربين بين توخيل وسكالوني أم مفتوحة فيها الكثير من الأهداف؟
4: هي أعتقد من وجهة نظري قد تكون مفتوحة نظرا لأن المنتخب الإنجليزي منتخب هجومي، يعني يقوده عندما يكون لديك لاعبان ينافسان على صدارة التهديف في هذا المونديال، مونديال 2026، نتحدث عن هاري كين وعن جود بيلينغهام، فبالتالي هذا المنتخب يلعب بطريقة هجومية جيدة وأيضا لديه وسط ميدان قوي جدا عندما يكون أيضا جوردن اللاعب الجديد بالنسبة لبرشلونة من اللاعبين البارزين في تشكيلة توخيل ويعطي الحلول. فأعتقد بأن المنتخب الإنجليزي سينزل ضاغطا في الجهة على المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني صراحة إذا ما كان نفس المردود الذي شاهدناه أمام سويسرا وقبله أمام مصر والرأس الأخضر فهذا يعني أن المنتخب يعاني. لعلمك فقط المنتخب الإنجليزي تأهل إلى هذا الدور ولم يقابل أحد الفرق الكبرى المصنفة على الصعيد العالمي يعني العشر الأوائل. أكيد هناك حظ بالنسبة للأرجنتين لكن هذه المواجهة الأولى له، على الأرجنتين الآن أن تبرز بأنها ذلك المنتخب القادر على إحراز الكأس بالفوز على إنجلترا، لأن من ينتظر هذا الفائز أكيد هو خصم عنيد جدا هو إسبانيا التي أخرجت ربما أكثر منتخب كان يرشحه المتابعون هنا في المونديال، فرنسا أخرجته وبكل سهولة صراحة بالفوز عليه. لذلك أعتقد في هذه المباراة على كل منتخب إذا ما أراد أن يؤكد بأنه منافس قوي في دور النهائي أن يرينا كرة جميلة. يعني
0: شكرا لك يا نزار، نتمنى لك فرجة ممتعة في المباراة التي تنطلق بعد أكثر من 10 دقائق. نزار الأكحل في أتلانتا، شكرا جزيلا. الآن مشاهدينا إلى هذه المشاهد لاحتشاد الجماهير في لندن حيث يتجمع الآلاف في مناطق المشجعين والملايين طبعا في إنجلترا لمتابعة فريق الأسود الثلاثة في أهم مباراة في تاريخه كما وصفتها الصحف البريطانية بعد طبعا المباراة النهائية في 1966 ضد ألمانيا الغربية في ويمبلي.

0: معنا الآن من لندن مراسل التلفزيون العربي زاهر عمرين. زاهر، أتخيل تماما المشاهد والمشاعر العامة في إنجلترا، كيف ستكون الآن؟
1: صحيح وائل، منذ ساعات تقريبا بدأت الساحات العامة والحانات على وجه التحديد باستقبال المشاهدين المتحمسين، أو كما وصفتهم الصحافة البريطانية، الجائعين للكأس وللفوز لمشاهدة فريق إنجلترا في محاولة جديدة لفك عقدة بلاده أمام الأرجنتين. مزيد من قوات الشرطة أيضا دفعت بها شرطة العاصمة لندن إلى الساحات والشوارع لضبط الأمن وضمان تأمين المشجعين المتحمسين. سمح للمرافق الترفيهية بفتح أبوابها حتى ساعات متأخرة من ليل اليوم استثناء، وهو ما يعني تشاهده ربما خلفي، حيث يتجمع المئات في هذه المنطقة في إحدى الساحات في منطقة سيتي أوف لندن لمشاهدة لقاء فريق إنجلترا مع فريق الأرجنتين. طبعا المنافسة لا تقتصر ربما، أو الأجواء الحماسية لا تقتصر على المستطيل الأخضر، بل يعني منذ الصباح كانت الصحافة البريطانية أيضا تحلل سياسيا هذا اللقاء من منظور علاقة شائكة تربط الأرجنتين بإنجلترا منذ حرب جزر الفوكلاند عام 1982، مرورا بهدف مارادونا الشهير الذي سجله بيده على منتخب إنجلترا. والسؤال الأكبر إن كانت تشكيلة المنتخب الإنجليزي الذي قدم أداء متواضعا بشهادة المتحمسين له وبشهادة مدربه خلال الأدوار الماضية سيستطيع أن يفك هذه العقدة أمام ليونيل ميسي. أيضا الكثير من التحليلات والتقارير تحدثت عن مخاوف بريطانية من أخطاء تحكيمية، وهي الثيمة ربما التي رافقت هذا المونديال منذ مبارياته المبكرة. سمعنا الكثير من الانتقادات لأداء الحكام واللجان التحكيمية، وخاصة في لقاء الأرجنتين تحديدا بمصر كما تعلم وائل، لكن أجواء الحماس هنا تطغى على شوارع لندن التي جزء منها أغلق بأعداد المشجعين. المواصلات العامة أيضا ستعمل اليوم لوقت متأخر وبكثافة أعلى لنقل هؤلاء باتجاه مناطق مختلفة من العاصمة وائل.
0: نعم، والسياسة دخلت كثيرا مثل كل شيء تقريبا في بريطانيا، تدخل السياسة خصوصا بعد تغريدة لنائبة الرئيس الأرجنتيني استخدمت فيها أوصاف قاسية بحق إنجلترا والإنجليز، طبعا على خلفية حرب الفوكلاند. حتى رئيس الوزراء المنصرف كير ستارمر قال أنه سيتسمر أمام الشاشة في الساعة 8 لمتابعة هذه المباراة بعد أن استقال من رئاسة الحزب. لكن أنت تحتك مع البريطانيين والإنجليز، هنا نتحدث في الشارع، هل هم متفائلون أن فريق الأسود الثلاثة سيفعلوها فعلا وسيصل إلى النهائي؟
1: هناك تفاؤل مشوب بالحذر وائل على مستوى يعني قراءة التشكيلة التي ظهرت منذ قليل. المتابعين يقولون بأنها تشكيلة قوية على مستوى الأفراد، على مستوى اللاعبين كين وجود بينغهام وغيرهم، لكن على مستوى اللعب كفريق يبدو أن هناك كثير من التعليقات السلبية. قد لا يتمتع المنتخب الإنجليزي أيضا باللياقة الكافية لمواجهة الأرجنتين كما يرى مشجعوه هنا، ويقولون بأنه قد يحتاج لبعض الحظ من أجل تجاوز الأرجنتين وفك عقدتها في هذه المباراة.
0: نعم، والحظ لطالما لم يكن في حظ في صف الإنجليز. شكرا لك يا زاهر. زاهر عمرين في لندن. مشاهدينا، هذه الصور من إحدى القاعات التي يتجمع فيها مشجعو المنتخب الإنجليزي قبل 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة مع الأرجنتين. الآن إلى أبرز ما تناولته الصحف العالمية، وبعد التقرير يلقاكم خالد العرب الغربلي عند رأس الساعة.
2: في صحيفة وول ستريت جورنال يرى ديفيد كلاود وشيلبي هوليدي أن المواجهة عادت إلى مرحلة جديدة من الاستنزاف، حيث يحاول الطرفان الحفاظ على ضغطهما المتبادل مع تضاؤل الخيارات المتاحة للتوصل إلى نهاية للصراع، وأن كلا الطرفين بات يراهن على قدرة التحمل. فترامب يريد إنهاء المواجهة قبل انتخابات التجديد النصفي وقبل عودة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تؤثر على الناخبين الأمريكيين، بينما تراهن طهران على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي رغم الأضرار الاقتصادية المتزايدة. وقال إن استمرار الحرب لفترة أطول يضع قيودا سياسية على ترامب، إذ إن تصعيدا عسكريا كبيرا قد يحمل مخاطر داخلية وخارجية، بينما تحتاج طهران أيضا إلى تجنب مواجهة واسعة قد تؤدي إلى ضربات أمريكية وإسرائيلية أكبر تهدد بقاء النظام. وختم الكاتبان بأن الصراع الحالي أصبح اختبارا للإرادة والقدرة على التحمل، لكن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتوسيع دائرة المخاطر الإقليمية. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يرى بيتر بيكر أن الحرب مع إيران كشفت حدود النهج القائم على الضغط والتهديد، إذ يواجه خصما لم يستجب لمحاولاته فرض الشروط، بينما تبدو الإدارة الأمريكية بلا استراتيجية واضحة. ولفت إلى أن تراجع ترامب عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بعد اعتراضات حلفائه الخليجيين يعكس حالة من الإرباك في إدارة الحرب، في حين أظهر فشل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت صعوبة الانتقال إلى تسوية دائمة، وأن الرئيس الأمريكي لم يقدم تصوراً واضحاً لكيفية إنهاء الصراع، إذ يتأرجح بين الدعوة إلى التفاوض والتهديد بمزيد من الضربات العسكرية. في المقابل فإن إيران تراهن على قدرة اقتصادها ونظامها السياسي على الصمود أكثر من قدرة الولايات المتحدة على تحمل تبعات الحرب، مشيرا إلى أن مواجهة إيران قد تتحول إلى اختبار سياسي كبير لترامب بعدما وجد نفسه أمام خصم معقد لا يمكن التعامل معه بالأساليب التي نجحت في ملفات دولية أخرى. ونقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا لروب جايست ودانيا ثافر عن تطوير إيران أسلوبها في مواجهة الخليج، فبدلاً من استهداف المراكز الكبرى بهدف إحداث فوضى اقتصادية واسعة، أصبحت تختار دولاً أصغر مثل البحرين والكويت لتنفيذ سياسة الضغط والردع المحدود، لأنها ترى أن ضربهما يواجه رسالة قوية لواشنطن من دون أن يؤدي بالضرورة إلى رد عسكري أمريكي واسع. ولفت إلى أن اختلاف سياسات البحرين والكويت تجاه إيران لم يمنحهما حماية، فالمنامة اتخذت موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران وانضمت إلى اتفاقيات أبراهام، بينما اتبعت الكويت نهجاً أكثر براغماتية قائماً على التواصل السياسي والاقتصادي مع إيران، ومع ذلك استهدفتهما طهران. ويرى الكاتبان أن إيران لا تهدف بالضرورة إلى إشعال حرب شاملة مع دول الخليج، بل تستخدم الضربات المحدودة كأداة ضغط ورسالة سياسية، مثل إظهار قدرتها على إرباك المنطقة وتعزيز موقفها التفاوضي وإجبار واشنطن على حساب تكلفة استمرار المواجهة. غير أن ضعف التنسيق الخليجي والغموض في الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الحلفاء خلق بيئة سمحت لطهران بممارسة ما وصفه بالإكراه الانتقائي. ختاماً في مجلة فورين أفيرز الأمريكية يرى ريتشارد وايك أن تراجع صورة الولايات المتحدة عالمياً لم يعد مجرد موجة رفض لسياسات محددة، بل تحول إلى أزمة أعمق تهدد مكانة واشنطن كقائد للنظام الدولي. ويشير إلى أن أمريكا كانت في أزمة سابقة قادرة على استعادة شعبيتها بفضل رصيدها من القوة الناعمة والاعتقاد العالمي بالتزامها بالديمقراطية والحريات، غير أن المرحلة الحالية مختلفة، إذ لم يعد الانتقاد الدولي يقتصر على قرارات مثل الحروب أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح يشمل الشكوك حول احترام الولايات المتحدة للقيم التي لطالما قدمت نفسها مدافعة عنها. ويرى الكاتب أن استخدام القوة العسكرية بشكل أكبر خصوصا في الحرب على إيران عزز صورة واشنطن كقوة تعتمد على الردع أكثر من التعاون، لذا فإن الخطر الأكبر على أمريكا ليس فقدان الشعبية المؤقتة، بل تآكل الثقة التاريخية بها، ما قد يضعف قدرتها على قيادة العالم والحفاظ على نفوذها لعقود قادمة.
3: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيا، وهذه أبرز العناوين. قليباف يؤكد أن طهران لن تلتزم بالاتفاق إذا لم تستفد منه ويتمسك بالحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنيين في مخيم المغازي ودير البلح بوسط قطاع غزة.

واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة وأنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية. ومسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختبارا للجيش اللبناني. الخارجية الروسية تعتبر القوات الدولية المزمع نشوها في أوكرانيا تهديدا مباشرا وهدفا مشروعا لها. والمفاوضات الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

0: أهلا بكم مشاهدي الكرام. قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قليباف، قال أن إيران لم ولن ترحب بالحرب، لكنها يجب أن تكون على هبة الاستعداد للقتال لحماية أمنها القومي. قليباف أضاف أن بلاده تخوض حربا وجودية مع أمريكا لا يقتصر هدفها على إسقاط نظامها، بل تشمل تفتيت البلد ككل وفق تعبيره. رئيس الوفد الإيراني المفاوض أصر في بيانه على استخدام أدوات الدبلوماسية والتفاوض لتحقيق المصالح الوطنية، وأكد على وجوب استناد نهج طهران في الحرب أو التفاوض لمصالح أمنها القومي بشكل واقعي وطويل الأمد. قليباف أضاف أيضا أنه إذا لم تكن إيران ستستفيد من مذكرة التفاهم فلا يوجد لديها سبب للالتزام بها، وأكد أن أمن بلاده القومي يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. قبل هذه التصريحات كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال إن طهران ليس لديها أي خطط في الوقت الحالي للعودة إلى المفاوضات، وأكد بقائي أن جهود إيران تتركز حاليا على الدفاع. وشدد المسؤول الإيراني على أن مبدأ الالتزام مقابل الالتزام يعني أن طهران ستفي بالتزاماتها تجاه مذكرة التفاهم طالما التزم بها الطرف الآخر، في إشارة إلى الولايات المتحدة. على الجانب الآخر، على الجانب الأمريكي، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، قال إن واشنطن ستستخدم قواتها العسكرية كإحدى الأدوات العديدة المتاحة لديها لحل المشاكل مع إيران. جي دي فانس أضاف أن بلاده لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح وغير محدد المدة. الآن نظرة مشاهدينا الكرام على الخارطة التفاعلية حول آخر التطورات الميدانية، الأهداف العسكرية التي يستهدفها وتستهدفها الولايات المتحدة والرد الإيراني، مع الزميل براء المحمد.
1: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعا تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر ويفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز، نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام وطنب الكبرى وكيش، بالإضافة إلى جزيرة لوان. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي وموانئ تخزين وإطلاق صواريخ كروز، فيما أعلنت السلطات في جزيرة كيش عن تعرض عدد من السفن لأضرار. أما في الصف الثاني بعيدا عن الخط الساحلي، نتحدث إلى ضربات أعمق استهدفت الضربات الأمريكية خوزستان وإيلام عند الحدود مع العراق، كذلك ضربات أخرى طاولت مدينة حاجي أباد، بالإضافة إلى كل من إيران شهر وبامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، بما يظهر أن الهجمات لم تختصر على الساحل وحده، بل امتدت إلى عمق الخط الدفاعي الإيراني في المقابل. في السياق الآخر، بدأ الرد الإيراني من مضيق هرمز، حيث أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية. من المضيق اتسع الرد الإيراني بشكل أوسع إلى المنطقة، إذ قال الحرس الثوري إنه نفذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة المسيرات، وفي الكويت أعلن الحرس الثوري عن استهداف مركز الإمداد والدعم التابع للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله، مؤكدا تدمير مركز الدعم اللوجستي هناك. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية، وبذلك تبدو المواجهة وكأنها تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، حيث تتسع ضربات جغرافيا ويتجاوز حدود الرد ويتجاوز الرد حدود إيران ومضيق هرمز، مؤشر على أن مرحلة احتواء التصعيد تتراجع لمصلحة عودة الحرب المفتوحة. إلى هنا آخر التطورات.
0: مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين روجوران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. مرحبا بك دكتور حسين. دكتور حسين، نريد أن نقف معك عند ما خرج من السيد قليباف الذي يقول أن الأمن القومي الإيراني يكمن في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. لماذا؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني إيران تقول أن مضيق هرمز هو ورقة الضمان الأساسية لالتزام أمريكا بتنفيذ هذه الورقة أو أي ورقة مستقبلية. يعني واضح، نحن رأينا أن إيران كانت على طاولة المفاوضات خلال السنة الماضية، أنه وأمريكا ذهبت إلى الحرب، ذهبت مرة ثانية إلى التفاوض، ذهبت أمريكا إلى الحرب، وهذه المرة الثالثة هناك ورقة تفاهم وكان التفاوض قائم، أمريكا ذهبت إلى الحرب. يعني من هنا ليس هناك أي التزام أمريكي وليس هناك أي ثقة إيرانية بالتزام أمريكا بأي شيء. من هنا إيران تقول أن مضيق هرمز يشكل الضمان لها كورقة لتنفيذ مذكرة أي تفاهم مع الطرف الآخر.
0: لكن دكتور حسين، يعني مضيق هرمز لن يذهب إلى أي مكان، هو عند إيران. يعني إن تخلت أو تراجعت الولايات المتحدة عن أي التزامات أو تعهدات أو أي اتفاق تستطيع إيران أن تتحرك. لماذا تصر إيران على تنفيذ ترتيبات معينة في المضيق الآن وتعتبره جزء من أمنها القومي؟
2: يعني إيران ترى أن موضوع مضيق هرمز من خلال يعني إغلاق مضيق هرمز الآن هو الورقة التي تضغط على أمريكا وتدفعها إلى تغيير هذا السلوك العدواني وهذه الحرب.
0: لكن دكتور حسين،
2: لنا ضد إيران.
0: يعني أنا أعتذر لمقاطعتك فقط لكسب الوقت، الحديث هنا عن ترتيبات، هو لم يتحدث عن عملية الإغلاق في حد ذاتها، لكن يقول هذه الترتيبات هي أمن قومي لإيران. طيب لماذا هذه الترتيبات؟ يعني هي ما ملامح هذه الترتيبات التي ستضمن الأمن القومي الإيراني؟
2: يعني موضوع مضيق هرمز واضح وجهة نظر إيران أن هناك المضيق مناصفة بين إيران وبين عمان كمياه إقليمية، وليس هناك من مياه دولية بين الطرفين، هناك مضيق دولي. من هنا إيران تقول أن هذا هو جزء من قانون البحار 1982، وإيران تقول أنه يجب أن يصحح هذا الواقع ضمن إطار هذه الرؤية.
0: طيب إذن ما نفهمه أنه إيران تريد أن تكون هي صاحبة الكلمة الأخيرة في من يمر من هذا المضيق، وتعتبر قدرتها على تحديد من يمر والشروط التي يمر بها، حتى وإن كان ذلك بالتنسيق أو التشاور مع الدول المشاطئة. في النهاية هذا جزء من أمنها القومي، هذا الذي نفهمه من

0: لم ينكره العدو. عندما بدأت الحرب الأمريكية الصهيونية هذا الموضوع طرح بشكل واضح جدا، أن إيران يجب أن تقسم إلى 5 دول، وأن تفتيت إيران هو هدف، وأن إسقاط النظام هو هدف. هذه ليست يعني مواضيع يطرحها السيد قاليباف لإيجاد تضامن داخلي، لا، هذه أهداف معلنة للطرف الآخر تجاه إيران، وهو فقط يعيد التذكير بها.
1: لماذا؟ ما هو يعيد التذكير بها لأن هناك حاجة للتذكير بها لكي يضمن أن يكون الناس خلف نظام.
0: يعني واضح أن الناس الأكثرية الساحقة هي خلف النظام. رأينا التشييع، 40 مليون شخص جاءوا للتشييع، وهذا يعكس أن النظام يتمتع بقاعدة واسعة جدا. من الطبيعي أن يقول السيد قاليباف أو أي مسؤول إيراني أن يضع الناس في أجواء ما يحضر له من قبل العدو.
1: نعم. طيب اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. وزارة الدفاع الكويتية تقول اعترضنا اليوم 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة قادمة من إيران. إذن وزارة الدفاع الكويتية تقول اعترضنا اليوم 4 صواريخ كروز و21 طائرة مسيرة قادمة من إيران. طيب إذا أردنا أن نلخص الوضع الآن، هذه الجولة من المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة هي على مضيق هرمز. إيران تتمسك بأن يكون لها الكلمة الأخيرة في إدارة هذا المضيق، والولايات المتحدة ترفض ذلك تماما وتريد من إيران أن تقبل بالوضع القديم الذي كان موجود. وإيران ترفض العودة وترفض الخضوع للشروط الأمريكية حتى الآن، ومع ذلك قاليباف يتحدث عن أن الحرب والمفاوضات يجب أن تكون بواقعية. طب ما هي ملامح هذه الواقعية عندما ترى إيران أنها تحارب القوة العظمى الأولى في العالم والتي تفرض حصار بحري عليها والتي تمارس كل هذه الضغوط الاقتصادية عليها؟
0: يعني أولا فائض القوة هو لا يعني انتصارا. أمريكا كانت تملك هذا الفائض، فائض القوة في فيتنام وخسرت، في أفغانستان وخسرت، وفي العراق وخسرت الحرب. من هنا هذا التصور أن أكبر قوة في العالم يجب أن تنتصر لأنها تمتلك فائض القوة غير صحيح. ثانيا أمريكا ذهبت إلى استعمال هذه القوة لمدة 40 يوم، وفي النهاية اضطرت إلى أن تأتي إلى ورقة التفاهم. ومن أعلن وقف إطلاق النار لم تكن إيران بالمناسبة، كان الرئيس ترامب. من هنا الموضوع هو ليس بهذه السهولة التي يطرحها البعض. الآن أسعار النفط قاربت 90 أو تقارب 90، والأيام المقبلة ستكون فوق 100، وعند ذلك أمريكا لا تستطيع أن تستمر بهذه المغامرات العسكرية. لحد الآن رغم كل الإجرام الأمريكي الذي تقوم به ضد المناطق المدنية لتهجير الناس في المناطق الجنوبية، أنه لم تستطع أمريكا أن تحسم شيئا، ولا يمكن حسم شيء من خلال الجو. ليس هناك حرب حسمت جوا، وما تستطيع أن تقوم به هو الإجرام والتدمير ليس إلا.
1: نعم دكتور حسين، طبعا أنا لا أقلل أبدا من ما يحدث على الأرض. أنا سؤالي كان لكي أفهم ملامح هذه الواقعية الإيرانية، لكن نعلم جميعا أن الولايات المتحدة لو كانت تعلم أنها قادرة على حسم هذه الحرب عسكريا كان عاد ترامب إلى المواجهة المفتوحة ولم يكتفي بتوجيه الضربات، وهو يقول أنه يضرب لكي تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. في ظل ما تراه حاليا إلى أين تذهب الأمور؟ مزيد من المواجهة يعني على حد الحرب المفتوحة، لأنه في لحظة ما سيضطر ترامب إلى أن يفعل شيء ما، يعني لا يستطيع أن يستمر الوضع هكذا ونحن نقترب من انتخابات نوفمبر المقبلة. هل تتوقع أن نصل إلى حد الحرب المفتوحة، أم تتنازل إيران أم يتنازل ترامب؟
0: يعني في تصوري الحرب المفتوحة هي يعني على لسان أكثر مسؤول أمريكي غير متاحة لأمريكا الآن. هو يقول ضربات و

0: لحد الآن يعني هذه الضربات لم تغير سياسة إيران ولن تغير. من هنا إيران أمام العدوان الأمريكي ليس أمامها إلا الصمود، وستصمد، لن تستسلم إيران أمام البلطجة الأمريكية. وفي تصوري لن تصرخ أولاً، أمريكا هي التي ستصرخ أولاً أمام الأزمة التي بدأت في أمريكا وعلى المستوى العالمي الذي يمكن أن يأخذ الاقتصاد العالمي كله إلى حالة من الركود، ستكون أسوأ من الأزمات الاقتصادية السابقة.
1: طيب اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل أيضا. القيادة الوسطى الأمريكية تقول تستهدف ضرباتنا القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن في مضيق هرمز. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول تستهدف ضرباتنا القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن في مضيق هرمز. دكتور حسين، هناك أيضا خبر من القيادة الوسطى الأمريكية تقول بدأنا عمليات تشمل موجة ثانية من الضربات ضد إيران اليوم. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول بدأنا عمليات تشمل موجة ثانية من الضربات ضد إيران اليوم. إن تابعنا نوعية الأهداف التي يضربها الأمريكيون الآن دكتور حسين، هل هناك تغيير كعما كان يحدث في المواجهات السابقة، أم أن فعلا كما يقول الأمريكيون هذه الضربات هي فقط للحد من قدرة إيران على تهديد السفن التي تمر في مضيق هرمز؟ لكن ونحن نعلم أن الأمريكيين قادرون على الذهاب إلى أبعد من ذلك، استهداف بنية تحتية، استهداف محطات كهرباء، استهداف مواقع للجيش داخل الأراضي الإيرانية. واضح أن هناك هدف محدد، هذا ما يقوله الأمريكيون، لكن على الأرض كيف ترون الهدف الأمريكي؟
0: يعني أمريكا تقول هي تضرب القدرات التي تهدد مضيق هرمز. هل ضرب تشابهار على الحدود الباكستانية هي لها علاقة بمضيق هرمز؟ هل ضرب خوزستان أنه وهي على مسافة 400 كيلومتر عن المضيق هي يعني ترتبط بموضوع مضيق هرمز؟ يعني أمريكا لحد الآن تقول أنها ضربت مئات الأهداف، لا أدري، في منطقة سيريك وهي مدينة يعني صغيرة جدا. لحد الآن أمريكا قامت بتدمير 20 رادار في هذه المنطقة. يعني هذا أولا، هناك مبالغة أمريكية فيما تقوله أولا. ثانيا، الصور التي يعرضها التلفزيون الإيراني هي هناك ضرب لقوارب الصيد، ضرب للناس العزل في الجزر إلى آخره لتهجيرهم، يعني تمهيدا لاحتمالية القيام بإنزال عسكري أو شيء من هذا القبيل. هناك إجرام منظم أمريكي ضد المدنيين تقوم به تحت عنوان ضرب قدرات عسكرية إيرانية، وهذا هو ما يحدث على أرض الواقع.
1: أشكرك الدكتور حسين رويوران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، كنت معنا من العاصمة الإيرانية. وننتقل مباشرة المشاهدين الكرام إلى واشنطن مع مراسلنا عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن، نريد أن نعرف المزيد تفاصيل عن هذه الموجة الجديدة من الغارات الأمريكية والهدف منها.
2: نعم خالد، موجة ثانية في نفس اليوم واليوم الخامس على التوالي تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية كل المقومات العسكرية الإيرانية التي تستخدم في حصار مضيق هرمز، ويبقى القتال العسكري للولايات المتحدة والهجوم العسكري في نطاق مضيق هرمز. وبهذه الطريقة يتضح للجميع بأن الولايات المتحدة لديها خطة لتفكيك هذا الحصار حتى ولو كان تدريجيا. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل كان يتحدث إلى الصحفيين وذكر أنه لا يريد تحديد أي جدول زمني لهذه الضربات، فالضربات ستستمر حتى أن ترضخ إيران للكثير من المطالب بما فيها فتح مضيق هرمز على مصراعيه كما كانت حالته قبل بداية هذه الاعتداءات في 28 من فبراير الماضي. الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحدث الآن على المفاوضات على الإطلاق، ولكن فقط كيفية ضرب إيران وما هي الأهداف العسكرية التي يريدها الرئيس الأمريكي من هذه الضربات. هناك تقليل من حالة التهديد التي دائما يعمل عليها ترامب منذ يوم أمس بأنه يريد أن تتسع رقعة الضربات خارج نطاق مضيق هرمز، في إشارة إلى أن الرجل دائما يستخدم هذه اللغة التهديدية مع الإيرانيين لعلهم يرضخون للكثير من مطالبه، فضلا عن بعض التقارير الاستخباراتية التي نشرت الشهر الماضي الآن تعاد مرة أخرى في الإعلام الأمريكي بأن إيران لديها امتصاص، لديها القدرة على امتصاص الضربات العسكرية وأيضا العقوبات الاقتصادية بسبب الخبرة الكبيرة في امتصاص هذه العقوبات التي فرضت عليها خلال العقود الكثيرة الماضية. ولذلك حالة الحرب مستمرة، ولديه الصلاحية القانونية، الرئيس الأمريكي لديه الصلاحية القانونية لاستمرار هذه الحرب، خاصة بعد اختاره الكونغرس رسميا يوم الجمعة الماضية بأنه في حالة حرب مفتوحة مع إيران منذ 7 يوليو الجاري. والجميع هنا ينتظر ربما أي دور للوسطاء إن كان لديهم أي نوع من التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي وعلى الإيرانيين، خاصة أن المسودة باتت غير معمول بها من قبل الطرفين والتصعيد هو سيد الموقف حتى هذه اللحظة. خالد،
1: طيب ابقى معي لو سمحت عبد الرحمن، أريد أن أشير أولا إلى أخبار عاجلة ونسمع أيضا الذي يحدث في طهران. وكالة مهر الإيرانية تؤكد سماع دوي 3 انفجارات في تشبهار جنوبي إيران. إذن وكالة مهر الإيرانية تؤكد سماع دوي 3 انفجارات في تشبهار جنوبي إيران. ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسام دياب. حسام، طبعا نريد أن نعرف أين هي الضربات، لكن كان من اللافت قبل قليل كان هناك خبر عاجل يتحدث عن عمليات قصف تتم في الأهواز. لا أذكر أن عمليات القصف كانت تتم في الأهواز، وما يقوله الأمريكيون أنهم يستهدفون المناطق الساحلية التي قد يستخدمها الإيرانيون لاعتراض أو ضرب السفن التي تمر من مضيق هرمز. ما أهمية الأهواز لكي يتم استهدافها؟
3: الشريط الساحلي الجنوبي بالعموم خالد هو مليء بالقواعد العسكرية بحسب الكثير من التقارير وبحسب سرديات القوات المسلحة الإيرانية. كل المدن القريبة من السواحل أو على المطلة على السواحل الجنوبية لإيران سواء في عمق مياه الخليج أو تحديدا تلك الموجودة عند مضيق هرمز، منطقة بندر عباس ومحافظة هرمزجان ككل الجانب الغربي منها المطل على المياه الجنوبية مضيق هرمز، وأيضا ما يتعلق بالسواحل الجنوب شرقية منطقة سيستان وبلوشستان. كل هذه المناطق تحوي قواعد عسكرية أو مراكز مرتبطة بهذه القواعد متعددة المهام. أن يأتي البيان الأمريكي ليشدد على نقطة أن هناك محاولة أمريكية عبر هذا القصف المتجدد لإزالة مكامن الخطر إن صح التعبير أو حرمان إيران من القدرات العسكرية القادرة على استهداف السفن، هذا يعني بأن أمريكا تحاول الضرب نحو الأذرع الهجومية إن صح التعبير أو البعد الهجومي لهذه القواعد، على اعتبار أن كل القواعد العسكرية عموما وليس فقط في إيران تحوي 3 أبعاد منها أو 3 أجزاء إن صح التعبير، منها ما يتعلق بالجانب اللوجستي عبر مخازن لقطع الغيار وخزانات للوقود وما يتبعها من مراكز طبية ومراكز تابعة للشرطة وغيرها مما تدعم عمل هذه القواعد، أيضا جانب دفاعي يتعلق بالرادارات التي تعمل على مراقبة السواحل على مدار الساحة والمنظومات الدفاعية الصاروخية وأيضا منظومات الطائرات المسيرة الطائرة. هناك البعد الهجومي المتعلق بمنظومات الصواريخ، صواريخ كروز التي تستهدف هذه السفن والناقلات بين الحين والآخر، وهي النقطة التي أشعلت هذا التصعيد مجددا وأعادت كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى ساحة المواجهة. تحاول أمريكا إزالة هذه الأذرع القوة أو النقاط الهجومية من هذه القواعد بضربات مكثفة متعددة المستويات والمناطق الجغرافية إن صح التعبير، ما يربك الجانب الأمريكي على ما يبدو بحسب بعض السرديات. هنا في إيران نتحدث عن تقارير إعلامية وليس عن تصريحات سياسية رسمية، هو أن جزء كبير من هذه القواعد العسكرية الموجودة في الجنوب بعض منها موجود بالفعل، ولكن للتمويه، هذا ما ربما يدفع الجانب الأمريكي لتغيير مسارات الاستهداف بين الحين والآخر. بكل الأحوال تقوم الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أيام بعملية شاملة تستهدف الشريط الساحلي الجنوبي بالكامل بشكل غير مسبوق، والهدف ربما أو طبيعة هذه الاستهدافات سيتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، لكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات دقيقة حول طبيعة الخسائر التي تعرضت لها إيران، خاصة وأنها من ناحية أخرى خالد تقول بأنها تستهدف في المقابل بعض النقاط والقواعد العسكرية الأمريكية ونقاط تابعة للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق منذ نحو 3 ساعات.
1: إذن هذا ما يحدث في حول مضيق هرمز. أشكرك حسام دياب. أريد أن أعود إليك عبد الرحمن برديسي. في بداية الحرب كان هناك تسريبات عن خطط أمريكية إسرائيلية لتسليح الأكراد في شمال العراق ليشاركوا في العمليات أو عمليات محتملة برية. الآن نسمع عن قصف يتم في منطقة الأهواز، هي بعيدة تماما عن مضيق هرمز، ومنطقة الأهواز هي قريبة من الحدود الجنوبية العراقية، ومنطقة الأهواز كانت فيها أصوات معارضة للنظام في إيران من أقليات عربية. هل هناك أي تسريبات في الولايات المتحدة تتحدث عن العودة لخطط قديمة للقيام بأي عمليات برية اعتمادا على أي أقليات؟
2: لا يوجد في الحقيقة حتى هذه اللحظة أي تسريبات، هي مجرد تخمينات من خبراء عسكريين تحدثوا على هذا الشأن بأنه إذا أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرير مضيق هرمز لربما الطريق الوحيد هو الطريق البري وليس بالقصف الجوي. قبل قليل كان الرئيس ترامب خالد يتحدث إلى الصحفيين، وفي خبر عاجل قال الرئيس ترامب بأنه تلقى اتصالا قبل لحظات من وصوله إلى بنسلفانيا حيث سيلقي كلمة ربما بعد قليل، وقال إن الإيرانيين يريدون عقد اجتماع معنا وهم دائما يريدون الاجتماع. تقريبا نفس تصريح يوم أمس مع فوكس نيوز عندما قال قبل ساعة حدثني الإيرانيون وأكدوا لي أنهم يريدون الاجتماع بنا والتفاوض معنا، هم دائما يريدون التفاوض. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تكرار نفس التصريحات باتت هذه التصريحات لا تؤخذ بمحمل الجد بل تؤخذ بمحمل المراوغة السياسية مع الإيرانيين. خالد، بالحديث على الغزو البري حتى هذه اللحظة لا يمكن أن يكون هناك أي نوع من التحضيرات العسكرية لغزو بري محتمل، ولكن الضربات القوية على محيط هرمز وكما ذكرت خالد حتى في مناطق بعيدة كل البعد عن محيط مضيق هرمز توحي بأن القوات الأمريكية تريد ضعف القدرات العسكرية تدريجيا بأن تعمل على هذه الاستراتيجية العسكرية، ومن ثم ربما يكون هناك أفق أخرى وطموحات عسكرية أخرى لدى القيادة الوسطى الأمريكية. عند توجيه سؤال يوم أمس من مراسل فوكس نيوز للرئيس الأمريكي عن إذا كان هناك نوايا أمريكية لاحتلال جزيرة خرج، قال الرئيس الأمريكي سيكون من الغباء الرد على هذا السؤال مباشرة حتى وإن كان هذا سيمثل لك سبق إعلامي، ولكن لن أتحدث على هذا الأمر. وأخذت هذه المقابلة خالد وكأنها مرتبة من قبل من قبل الرئيس الأمريكي وتوضع في خانة التهديدات والردع والردع في التصريحات الأمريكية التي اعتاد عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أن التقارير الاستخباراتية تؤكد بأن أي مغامرة عسكرية لغزو بري محتمل ولو كان جزئيا من قبل الإدارة الأمريكية، من قبل القيادة الوسطى الأمريكية، سيعرض مئات بل آلاف الجنود الأمريكيين للخطر، كما ذكر الكثير من الديمقراطيين الذين يحضرون دائما الإحاطات الاستخباراتية السرية. خالد،
1: الأكيد أن كل هذه المواجهة العسكرية هي من أجل مضيق هرمز، وكنا نشاهد قبل قليل على الشاشة خارطة لحركة السفن على مضيق هرمز، وتكاد تكون الحركة فيها معدومة، وبالتالي ما يقولها الأمريكيون هذه هي الخريطة، إذن نفس مواقع السفن التي كنا نشير إليها قبل ساعات من الآن، وأغلبها يقع في المسارات الإيرانية بين الجزر الإيرانية، هي نفسها منذ ساعات تبدو سفينة واحدة قبالة السواحل العمانية فقط، وهي أيضا في موقعها منذ ساعات، وبالتالي ما يتحدث عنه الأمريكيون من أن هناك حركة في مضيق هرمز أو أن هذا المضيق مفتوح أو أنهم استطاعوا إضعاف إيران بما يكفي لتسهيل الحركة في مضيق هرمز، واضح أنه على الأرض في مياه المضيق هذه الأمور تبدو أنها غير حقيقية حتى الآن، في انتظار أن تكون هناك إحصائيات موثوقة لعدد السفن الذي يتمكن أو لا يتمكن ربما من العبور. أشكرك عبد الرحمن البرديسي مراسلنا في واشنطن، وأشكر حسام دياب الذي كان معنا من طهران، ونتابع مشاهدينا الكرام أخبار من العراق، شمال العراق تحديدا. هناك مصادر أمنية أكدت إسقاط الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة كانت محملة بمتفجرات فوق مدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. من جهتها أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع دوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في إربيل، في حين قالت وكالة تسنيم الإيرانية إن هجوما استهدف مقرا للجماعات الكردية المناهضة لطهران في محافظة السليمانية. ينضم إلينا من إربيل مراسلنا غسان خضر، مرحبا بغسان. غسان أنت معنا، نريد أن نعرف منك ما تم استهدافه وإن كانت هناك إصابات أو تداعيات لعملية الاستهداف.
4: نعم خالد، حتى الآن على الأقل هناك ثلاث استهدافات في مدينة أربيل منذ نحو ساعة من الآن، وآخر واحد كان تقريبا قبل حوالي نصف ساعة، كلها كانت في سماء مدينة أربيل، وسمعت بصوت واضح، أصوات المضادات سمعت بشكل واضح في جميع أنحاء أربيل، ولكن على ما يبدو أنها أسقطت في الجو ولم تسبب أي أضرار مادية في مدينة أربيل. بالتزامن مع ذلك أيضا في نفس التوقيت استهدفت أيضا مسيرة مواقع للمعارضة الإيرانية في محافظة السليمانية، أيضا للمعارضة الإيرانية. طبعا هذا يعتبر أول استهداف إلى لأربيل عاصمة إقليم كردستان منذ توقف الحرب بشكل يعني منذ إعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران قبل نحو شهرين من الآن، وهذا أيضا عمليا يعيد أربيل إلى المربع الأول. أربيل خلال الأشهر الماضية كانت تستهدف بشكل واسع، على الإحصائية الرسمية في إقليم كردستان تقول بأن نحو 1000 ضربة استهدفت أربيل خلال الحرب الأمريكية الإيرانية في الفترة السابقة. خالد دعني أشير إلى أن غالبا يعني المسيرات لا تصل إلى أهدافها ولا يتم إسقاطها في الجو ولا تصل إلى أي أهداف، ما يتم استهدافه بطبيعة الحال هي قواعد أمريكية موجودة في أربيل، وأيضا رصدنا كما تابعنا في الفترة الماضية استهداف أيضا لمنشآت حيوية ونفطية وغيرها، لكن اليوم كان هناك محاولة لاستهداف مواقع في أربيل، لكن المسيرات أسقطت وكان يعني كانت ترى بشكل واضح في الجو. حتى الآن لا يوجد تعليق رسمي حكومي من إقليم كردستان على هذا الاستهداف، ولكن المواقف الرسمية تقريبا هي معروفة. إقليم كردستان يدين هذه الاستهدافات ويقول بأنه يتم جره إلى حرب هو ليس طرفا فيها. خالد أيضا دعني أقول لك يتم استهداف إقليم كردستان على أكثر من صعيد، أولا على صعيد القواعد والمصالح الأمريكية الموجودة في الإقليم، بالإضافة إلى مواقع للمعارضة الإيرانية. هناك ثلاث مواقع رئيسية للمعارضة الإيرانية في إقليم كردستان موجودة في أربيل وفي السليمانية وأيضا في أطراف أربيل في تقريبا في محيط محافظة كركوك. هذه تستهدف، هذه استهداف المعارضة الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان لم يتوقف نهائيا حتى في الفترة الماضية عندما كانت الحرب شبه متوقفة بين الجانب الإيراني والأمريكي. أما استهداف المواقع الأمريكية مثل القنصلية أو غيرها كان متوقف، لم يتم استهداف أربيل في الفترة الماضية. إذا نتحدث اليوم عن عودة أربيل بشكل خاص إلى المربع الأول، نعم. عندما كان يتم استهدافها بشكل متواصل من قبل فصائل عراقية بطائرات مسيرة تستهدف مصالح أمريكية، وأيضا أوقعت قتلى، تم تسجيل 14 قتيلا في الفترة الماضية بالإضافة إلى 100 جريح.
1: شكرا لك يا غسان خضر مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من إربيل شمالي العراق. ونشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة، وهو وكالة مهر الإيرانية تؤكد سماع دوي انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد. إذن وكالة مهر الإيرانية تؤكد سماع دوي انفجارات في بندر عباس جنوبي البلاد، وطبعا بندر عباس هي في جنوب مضيق هرمز، وهي جزء من الأماكن التي تستهدف في هذه الساعات، وتحديدا الجولة الأخيرة التي بدأ الأمريكيون موجة جديدة هي من عمليات القصف بدأت قبل أقل من ساعة من الآن، ونحن نتابع معكم على شاشة التلفزيون العربي وسنكون معكم بالجديد فور وصوله. الآن إلى قطاع غزة المحتل. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد بأن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في مخيم المغازي قبل استهداف المكان. كما شنت قوات الاحتلال، ونحن نتابع على هذه الصور إذن أثار القصف الإسرائيلي، قوات الاحتلال شنت غارة عنيفة على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع. نتابع طبعا قوة القصف الذي تظهره هذه الصور للقصف الإسرائيلي الذي استهدف المنزل بعد تهديده بالإخلاء. وفي غضون ذلك ونحن نشاهد أولا هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضا مخيم البريج وسط القطاع في خبر عاجل. إذن مراسل التلفزيون العربي يؤكد أن غارة إسرائيلية استهدفت مخيم البريج وسط قطاع غزة. قبل ذلك مجمع العودة الطبي كان أعلن عن استقبال أربع حالات إصابة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الحسينة غربي مخيم النصيرات بوسط القطاع. وينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي عاصم النبيه عبر الهاتف. مرحبا بك مجددا عاصم. عاصم، واضح أن الغارات تتكثف، يعني كان في البريج كما نرى في هذا الخبر العاجل، في المغازي أكثر من غارة، ورأينا قبل قليل صور غارات ليست غارات حقيقة مرعبة.
5: نعم حقيقة هناك تصعيد واضح هذه الليلة، هناك استهدافات في أكثر من منطقة، لكن الجديد هو التصعيد المرتبط بحملات الإخلاء القصري والمركزة حاليا في مناطق وسط قطاع غزة. خلال ساعتين فقط هناك ثلاثة أوامر إخلاء قصري وتهديد للمواطنين بمغادرة منازلهم ومساكنهم وخيامهم في تلك المناطق. الأول التهديد الأول كان في منطقة المغازي وسط القطاع، ثم في دير البلح، وقبل قليل كان هناك تهديد في منطقة البريج. والمميز في هذه الاستهدافات أو هذه التهديدات هو أن الاحتلال لا يعطي فرصة أبدا للمواطنين على الأقل بأخذ بعض ممتلكاتهم ومقتنياتهم من تلك المنازل والمساكن والخيام. هو يهدد، يأمر المواطنين بالمغادرة بشكل سريع وعاجل جدا، لك أن تتخيل حجم الهلع والخوف الشديد الذي يصيب المواطنين عند تلقيهم هذه الأوامر، أوامر الإخلاء. ثم يضطرون للمغادرة وترك بيوتهم كاملة بما فيها من تجهيزات أو مقتنيات وممتلكات. وخلال أقل من 15 دقيقة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المنطقة والمركز أو الهدف المهدد. هذه الاستراتيجية بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ قبل شهرين تقريبا، ثم اعتمد هذه السياسة وبالتالي زيادة أعداد النازحين داخل قطاع غزة. هناك تقارير تتحدث عن أن أعداد النازحين في القطاع يزيدون عن 1.9 مليون إنسان داخل القطاع، وهو بهذه الإجراءات هو عمليا يزيد من أعداد النازحين، وتزيد وتنضم عشرات العائلات إلى هذه المعاناة المستمرة والهائلة والمرتبطة بالنزوح المستمر. أيضا في هذه الأثناء وفي الوقت الذي نتحدث إليكم، هناك حراك عسكري في منطقة الدولة في حي الزيتون، تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي وآليات الاحتلال الإسرائيلي تلك المنطقة في منطقة حي الزيتون، مطلقة نارا كثيفا وأيضا تطلق الكثير من القذائف المدفعية، فيما يبدو أنها محاولة لتحريك الخط الأصفر والتلاعب بالخط الأصفر في تلك المنطقة، وبالتالي تضييق المساحة التي يعيش فيها الناس أو المساحة الفعلية التي يعيش فيها الناس داخل قطاع غزة. وبالتالي عمليا هناك تصعيد خلال الأيام الأخيرة، هناك ارتفاع لعدد الشهداء بلغ بحسب وزارة الصحة إلى 1124 شهيدا ينضمون إلى أكثر من 73 ألف شهيدا منذ بداية الإبادة. طبعا إسرائيل لا تتعامل مع هذه الاستهدافات وهذه الانتهاكات على أنها خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، هي تتعامل على أن هذا جزء من الواقع اليومي والروتين الذي يجب أن يكابده الناس دون أن يطالبوا حتى بإيقافه.
1: طيب هل هناك تفسير لتركيز هذه الغارات على وسط القطاع، يعني المغازي، البريج، دير البلح، وسط القطاع؟ هل هناك تفسير على التركيز؟
5: نعم، بكل تأكيد خالد، تلك المنطقة منطقة وسط قطاع غزة هي الأقل دمارا خلال الأشهر الماضية، وبالتالي أعداد الناس الذين يسكنون في بيوت أو على الأقل المساكن التي لا تزال صالحة للسكن هي أعداد وأكبر في المناطق أو في مناطق وسط قطاع غزة. وبالتالي عندما يأمر منطقة أو نقطة معينة بالإخلاء هو يزيد من معاناة عشرات العائلات بل مئات العائلات أحيانا، وهذا بطبيعة الحال يزيد من معاناة الناس. الشقة الذي كانت تستوعب عائلة واحدة قبل الحرب اليوم تستوعب ثلاثة عائلات أو أربع عائلات من الأقارب والإخوان وغير ذلك، لأن الناس يحاولون أن يصلحوا بعض ما تركه الاحتلال، يصلحوا بعض المنازل المدمرة جزئيا، يقوموا بنصب خيامهم بالقرب من تلك المنازل، يحاولون استصلاحها قدر المستطاع، لكن مثل هذه التهديدات وأوامر الإخلاء القسري عمليا تهدد مئات العائلات بطريقة سريعة جدا ومفاجئة، لدرجة أن هؤلاء الناس لا يستطيعون الحصول على أي شيء من تلك الممتلكات أو حتى من الأغذية والطعام الذي بحوزتهم في تلك الأماكن التي يعيشون فيها.
1: أشكرك عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من مدينة غزة عبر الهاتف. إلى شأن لبنان الآن، السفارة الأمريكية في بيروت وصفت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وصفتها بالمثمرة والإيجابية. وأضافت السفارة الأمريكية بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. هذا وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق بشأن إنشاء المنطقتين التجريبيتين اللتين ستكونان بمثابة اختبار لقدرات الجيش اللبناني على التعامل مع ملف نزع سلاح حزب الله.
6: في روما جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة 12 الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
1: إلى العاصمة الفرنسية الآن، هناك فاز المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، فاز بدعوى قضائية ضد جامعة كوليج دو فرانس التي كانت قد ألغت مؤتمرا حول فلسطين آخر العام الماضي. منظمو الندوة حول فلسطين وعدد من الباحثين المشاركين رفعوا دعوى أمام المحكمة الإدارية التي ألغت قرار المؤسسة الفرنسية بإلغاء الندوة التي كانت بعنوان فلسطين وأوروبا ثقل الماضي والديناميكيات المعاصرة، وكان مقررا عقد هذه الندوة في نوفمبر الماضي. هذا ورحب المركز العربي بالقرار معتبرا أنه يشكل انتصارا مهما للحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي. ينضم إلينا من باريس الدكتور سلام الكواكبي، مدير مكتب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس. مرحبا بك دكتور سلام. دكتور سلام، أهلا وسهلا فيك. نريد أن نعرف أولا ما أهمية هذا القرار القضائي، أن يخرج القضاء ويلغي قرار كوليج دو فرانس بالنسبة لكم، ما أهمية القرار وماذا يعني؟
7: هذا القرار يعني أن هناك حماية قضائية من مؤسسة مستقلة فرنسية للحريات الأكاديمية، وهذا محفز على الاستمرار في محاولة العمل في البحث العلمي المتحرر من كل قيد ومن كل إشاعات ومحاولات من مجموعات ضغوط صهيونية أو قريبة من الصهاينة لمنع التفكير والبحث العلمي في القضية الفلسطينية وقضية الشعوب المضطهدة بشكل عام.
1: طيب، حتى تفهم الناس الذي حدث، خلينا نرجع في في في في الماضي عندما قامت كوليج دو فرانس بإلغاء هذه الندوة. ما هو السبب الذي قدم لكم كسبب لإلغاء الندوة؟
7: طبعا نحن علمنا بأن هناك محاكاة تجري في الصحافة اليمينية المتطرفة إضافة إلى بعض المجموعات الصهيونية للضغط على وزير التعليم العالي لدفعه إلى الضغط بدوره على الكوليج دو فرانس ومنع اللقاء. الكوليج دو فرانس تحججت فقط بأن هناك خطر أمني، مما أدى إلى أنها خسرت القضية بشكل فاضح، لأن المقرر العام الذي تقدم بمطالعته أمام المحكمة قال بأن الخطر الأمني لا يبرر إلغاء لقاء أكاديمي كان على المنظمين، يعني على المستقبلين من هذا اللقاء، يعني كوليج دو فرانس، أن يؤمنوا هذا اللقاء ليس أكثر. وبالتالي خضع مدير كوليج دو فرانس إلى ضغط من وزير التعليم العالي الذي خضع بدوره إلى ضغط مجموعات ضغط صهيونية بدون أي أخذ بعين الاعتبار لا الحريات الأكاديمية لا مضمون المؤتمر، حيث أن المؤتمر قد أعد له قبل أشهر عديدة مع باحثين من أهم الباحثين في الأمور في العلوم الاجتماعية في فرنسا، والكوليج دي فرانس كان على اطلاع مستمر على أداءات هذا المؤتمر، ولكنه وقف أمام حائط الخوف الذي أشعر بأننا حطمناه هذا اليوم بقرار المحكمة الإدارية بإلغاء الإلغاء، وهذا قرار معنوي جميل جدا
1: وفي غاية الأهمية، لأن هذا معناه في نهاية الأمر أنه يجب عدم الاستسلام، يجب عدم الاستسلام في معركة حرية الرأي، هذا أولا. وأيضا لمن يقول إنهم في كل مكان، لأن هناك حديث أنه لا داعي أو ليس لأصحاب الفكر العربي أو من يحاربون من أجل القضايا العربية في الغرب، ليس عليهم أن يفعلوا أو صعب عليهم أن يربحوا قضية ضد اللوبيات الموجودة التي تدعم إسرائيل والتي تمارس الضغوط، ومن قوة هذه اللوبيات لا داعي أصلا لمواجهتها. لكن هذه المرة كانت هناك مواجهة وكان هناك قضاء معكم وربحتم القضية، وتستطيعون ربما تنظيم ندوات أخرى، لا أعلم إن كان لديكم مخططات لتنظيم الندوات في المستقبل القريب.
7: بالتأكيد لدينا ندوات بشكل مستمر، وقد نظمنا هذا المؤتمر في عندما تم إلغاؤه في الكوليج دي فرانس نظمناه في مقرنا الصغير، ولكن تبعه أكثر من 650 ألف شخص على منصات التواصل وعلى الأقنية الفضائية، مما أدى إلى أننا حصلنا أيضا على دعم أكاديمي من كافة المجموعات الجامعية، يعني أسدوا لنا خدمة من أرقى ما يكون. واليوم القضاء باستناد إلى القانون الفرنسي أعطانا الحق.
1: أشكرك دكتور سلام الكواكبي، مدير مكتب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا في من باريس. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلثه في المنتجات الدفاعية. من جهة أخرى قالت موسكو إنها ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق السلام.
8: من العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فون دير لاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثمارا في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
9: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
8: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً، وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
10: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً، وسنصل إلى 20 مليوناً، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجدداً نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
8: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولا، لكن موسكو رفضت هذا الطرح إذ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر أي قوات تابعة لحلفاء كييف داخل أوكرانيا، معتبرة أن وجودها سيشكل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لروسيا. وفي الجانب السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة بحسب تقديره للتوصل تقريبا إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
1: ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة غارات ليلية على أوكرانيا مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين. كما أعلنت موسكو استهداف مزيد من السفن ومرافق للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وعلى رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي في الأخيرة.
11: نيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوما بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا، قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين وألحق أضرارا بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة، وألحقت أضرارا واسعة بمنازل ومباني سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي، سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود. كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عمليتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.

أهلا بكم مشاهدين إلى الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، أنا وائل تميمي وهذه ملفات الليلة. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، اتفاق على الانتقال إلى تنفيذ المناطق التجريبية، وطرف ثالث سيراقب أداء الجيش اللبناني. وزير المالية الإسرائيلي يقول إن حكومته تنفذ ثورة تاريخية في الاستيطان، ويقول إنه يمنع بذلك قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل وحراك أوروبي لمنع منتجات المستوطنات. نسأل عن دوافع الخطوة الأوروبية ومدى تأثيرها. وفي الأخيرة أيضا خطة أمريكية لإنهاء النزاع في السودان، مجموعة السبع تدعو لحظر السلاح، والأمم المتحدة تقول إن مقدرات البلاد تستخدم لتمويل الحرب.

0: ماراثون جولات المباحثات بين إسرائيل ولبنان الذي انطلق في واشنطن منتصف إبريل الماضي وصل إلى العاصمة الإيطالية روما التي شهدت وليومين جولة من المباحثات في ظل متغيرات أبرزها انهيار مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. إذن انتهى اليوم الثاني والأخير من جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. هي أول جولة يلتقي خلالها الوفدان خارج الولايات المتحدة بعد 5 جولات في واشنطن بهدف وضع أسس لوقف الحرب. لبنانياً كانت المعلومات عن مخرجات الجولة شحيحة وتقتصر على المنطقتين التجريبيتين. جولة مباحثات وصفتها السفارة الأمريكية في بيروت بالإيجابية والمثمرة، وأضافت أنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان. كما أشارت إلى الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية لتنفيذ المنطقة التجريبية التي سينتهى منها خلال الأيام المقبلة. إسرائيليا نقلت معاريف عن مسؤول التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن هاتين المنطقتين التجريبيتين، وأنهما ستشكلان اختبارا لقدرات الجيش اللبناني على نزع سلاح حزب الله، وأن تقدم الجيش اللبناني فيهما سيخضع لتقييم طرف ثالث. هذا الطرف لن يكون اليونيفيل لمراقبة الهدنة وفق المسؤول الإسرائيلي، لكن القناة 12 كشفت أنه سيكون الولايات المتحدة لتتحقق من عمل الجيش اللبناني. أضاف المسؤول أن الاتصالات متواصلة بشأن السلاح الموجود داخل الممتلكات الخاصة، مضيفا بأن هدف إسرائيل هو بناء آلية لنزع السلاح من المنازل الخاصة دون انتهاك القانون اللبناني. جولة مباحثات روما أعقبت التوقيع في واشنطن على اتفاق الإطار في 26 يونيو الذي تضمن 14 بندا، أبرزها وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال وانتشار الجيش اللبناني. وتلك حقوق أكد الرئيس جوزيف عون أن لبنان لن يتساهل بشأنها، ووصف صيغة الإطار بأفضل الممكن، لافتا إلى أنها بدأت تؤتي ثمارها. أما أبرز تلك الثمار فهي بحسب عون أن واشنطن بدأت تستمع إلى الجانب اللبناني، بل إن ملف لبنان أصبح على طاولة الرئيس الأمريكي. وفي خضم الانقسام في الشارع اللبناني بشأن اتفاق الإطار، شدد عون على أن حق الاختلاف مشروع، وأن الحوار بين اللبنانيين يجب أن يكون تحت سقف المصلحة اللبنانية وبعيدا عن تغليب المصالح الشخصية وفق تعبيره. ميدانيا لم توقف إسرائيل انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، فقد سجل تحليق لطائراتها المسيرة في أجواء بيروت، بينما نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات في قرى حدودية وشملت مناطق منها الحي الشرقي من بلدة الخيام وأخرى في قضاء بنت جبيل التي يتداول بأنها قد تكون ضمن المناطق التجريبية. إذن محادثات مع اندلاع الصراع مرة أخرى بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن وصف الطرفان مذكرة التفاهم بأنها بحكم المنتهية. هي المذكرة التي نصت بالمناسبة بعد إصرار إيراني على وقف الحرب في جميع الجبهات في المنطقة وفي مقدمتها لبنان. وفي ظل هذه المتغيرات والتصعيد الإسرائيلي، فإن الشكوك تسود بشأن ترجمة بنود اتفاق الإطار إلى خطوات عملية على الأرض. معنا الآن من بيروت السياسي والباحث خلدون الشريف. سيد الشريف، يبدو أن اتفاقا حصل، لكن هل يعني أن تنفيذه بات فعلا وشيكا؟
1: حتى لو كان التنفيذ وشيكا، هذا التنفيذ هو تنفيذ آني وصغير. يتحدثون عن منطقتين، واحدة لا تخضع للاحتلال الإسرائيلي، بل هي تحت النار الإسرائيلية، وأخرى تخضع جزئيا للاحتلال الإسرائيلي، وعدد القرى المحتلة هي بالعشرات. بالتالي التجربة الآن هي تجربة أولية، وهناك عقبات كثيرة ستواجه هذه العملية. أولا، من جهة الطرف الثالث والذي تحدثت حضرتك عنه، أنه هذا سيكون هذا الطرف هو الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستتابع آلية التنفيذ في تلك القرى. الأمر الثاني، أن الجيش أصلا دخل بالأمس إلى عفرون، إلى القرية الغير محتلة، وعبر عن وجوده فيها، وهو لا يستطيع الدخول إلى أملاك خاصة إلا بتفويض قضائي، ما يعني أن هناك حاجة لاستخدام القضاء اللبناني من أجل التفتيش في الممتلكات الخاصة. كيف يستطيع الإسرائيلي أن يتأكد أن الأمريكي قد دقق في حركات الجيش؟ هنا تكمن التفاصيل وهنا يأتي الشيطان بكل تلك التفاصيل. ما يجري الآن هو تحضير عمليا لزيارة رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، وقد كان رئيس جمهورية واضحا حين قال أن ملف لبنان بات على طاولة رئيس ترامب.
0: نعم.
1: بمعنى آخر أن الفريق المحيط بالرئيس ترامب يعد سيارة رئيس جمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة ماذا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يقدم.
0: وهناك أيضا
1: وقد تحدث سيد الشريف الرئيس الأمريكي
0: هناك
1: عن ضرورة انسحاب.
0: نعم تحدث. نعم. عن ضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب سوريا وجنوب لبنان، لكن سيد الشريف ما هي آلية التحقق هذه؟
1: صح.
0: التحقق من ماذا مثلا؟ يعني سيكون هناك ضباط أمريكيون يدخلون مع الجيش اللبناني إلى البيوت؟ كيف؟
1: من الواضح أن ذلك مطلوب، ومن الواضح أن هناك بعثة أمريكية عسكرية موجودة في لبنان وهي تناقش التفاصيل وتريد أن تتابع بدقة ما يجري. بالأصل حين بدأت حين تم الاتفاق في عام 2024 على الإطار الذي اتفق عليه، كان هناك ميكانيزم، والميكانيزم كان يساهم فيه الأمريكيون والفرنسيون واليونيفيل والجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. وفي ذلك الحين تمكن الرصد الأمريكي والرصد الفرنسي من رصد مئات المخازن، يقال أنها بلغت 1000 مخزن مخبأ فيها أسلحة. ولكن الآن الآلية مختلفة، بمعنى آخر أن الإسرائيلي يريد أن يتأكد أن القرية أو المنطقة المقرر تنظيفها قد نظفت تماما من السلاح، وهذا يتطلب وقتا وجهدا. وقد يأتي الإسرائيلي ويقول لم تنظف المنطقة كما يجب، وقد يأتي الأمريكي ويفتش مع الجيش اللبناني، وقد يأخذ أسابيع، ما يعني أن الانسحاب الإسرائيلي قد يأخذ سنوات لينسحب من كل الأراضي اللبنانية.
0: بالضبط.
1: وهذا ما لا يريده لبنان. لنكن واضحين، هناك جدولي أعمال. هناك جدول أعمال لبناني يقضي بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ويقضي بإعادة الأسرى وعودة الأهالي. وحتى في عودة الأهالي لم ندرك بعد ما هي الآلية، هل سيسمح الإسرائيلي بعودة كل الأهالي إلى القرى؟ هل سيسمح الإسرائيلي بدخول من ليسوا أبناء القرى إلى القرى نفسها؟ هناك الكثير من الأسئلة دون أجوبة. أما جدول أعمال الإسرائيلي فهو واحد وحيد لا ثاني له، هو نزع سلاح حزب الله، وكان واضحا لتر حين قال أننا واللبنانيون متفقين على ضرورة نزع سلاح حزب الله، وهذا هو الهدف الإسرائيلي.
0: نعم.
1: الذي لا ثاني له.
0: سيد
1: أما
0: الشريف،
1: الانسحاب الإسرائيلي.
0: نعم.
1: فهو لن يكون إلا وفق الأجندة.
0: تفضل. نعم. لوحظ أن إسرائيل وافقت بين قوسين على الانسحاب من هاتين المنطقتين التجريبيتين قبل أيام من زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ربما كما فسرها البعض بأن نتنياهو سيقول لترامب ها أنا ذا قدمت لك ما تريد وبدأت الانسحاب، وبالتالي يبيض صفحته ويشترط على لبنان اشتراطات جديدة. ما رأيك بهذا التقييم؟
1: كما فهمت اليوم أن ليس هناك موعد لنتنياهو في البيت الأبيض. نتنياهو سيذهب للمشاركة في جنازة لينسي جراهام، واليوم قرأت قبل أن آتي إلى هنا أن ليس هناك على جدول أعمال رئيس ترامب استقبال لنتنياهو. هذا يعني أن هذا الموضوع ليس أساسيا أولا، وثانيا نتنياهو لا يمكن بالعقل والمنطق أن ينسحب من لبنان أو أن يعطي طابعا أو انطباعا أنه انسحب من لبنان قبل نهاية الانتخابات. هو يتعرض لضغوط هائلة في الانتخابات، الكل يتابع الاستطلاعات التي تقول أن تكتل الليكود، أن الليكود أولا والتكتل الذي مع الليكود قد فقد عديدة من مقاعده، وبالتالي إذا توقف نتنياهو عن التلويح بالحرب أو عن الدخول في الحرب أو عن الضرب أو عن الاحتلال يفقد الكثير من ضخمه الانتخابي، وهذا ما لا يريده نتنياهو.
0: إذن لماذا وافق لبنان على هذا الاتفاق وموضوع الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين طالما أنه لا يضمن وقفا إسرائيليا لإطلاق النار؟ الاعتداءات الإسرائيلية كما تعرف متواصلة.
1: لأن رئيس الجمهورية قال بالحرف الواحد أنه لم يكن لديه بديل. هل لم يكن لديه بديل؟ نعم، لقد تعرضت الجمهورية اللبنانية بسلطتها التنفيذية إلى ضغوط أمريكية هائلة، إضافة إلى الضغوط الإسرائيلية العسكرية الهائلة بدورها والتي أدت إلى تهجير آلاف السكان. ولكن هل كان من الممكن التحصيل على اتفاق إطار أفضل من الذي بين يدينا؟ أرجح أن نعم، لكننا استعجلنا وربما لأسباب عديدة على التوقيع على هذا الإطار، على اعتبار أن الضامن لتنفيذ هذا الإطار هو الولايات المتحدة الأمريكية التي سيزورها الرئيس، وهو يتوقع قبل زيارتها أنه سيحصل على جائزة كبرى من الرئيس ترامب.
0: ماذا تعتقد أن يكون موقف حزب الله إذا بدأ هذا الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين سيد الشريف؟ سيتعاون مع ذلك، يراقب، أم ربما سيعيد إطلاق المعركة مع إسرائيل كما تعرف بسبب تدهور الوضع بين إيران والولايات المتحدة؟ الحرب المباشرة والكبرى ربما استؤنفت كما نلاحظ في هذه الأوقات.
1: بالتحليل، لأن ليس لدي معلومات، بالتحليل هناك صعوبة بالغة أن يعود حزب الله إلى الدخول في معركة كبرى مع إسرائيل في هذا التوقيت، لأن حزب الله قد تعرض بالفعل لخسارات كبيرة بالأرواح، بأرواح شبابه وبتدمير قرى أهله وبيئته الحاضنة وبتهجير أهله. الآن الانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق قد يكون مريحا، شرط أن لا يتوقف هذا الانسحاب أولا، وأن لا يكون هذا الانسحاب على فترات طويلة جدا، بمعنى أن لا تصبح المقاومة مشروعة، والمقاومة مشروعة عند أي

0: الحديث الليلي اليوم عن احتمال عودة التفاوض والمفاوضات يجعل اندلاع حرب واسعة في لبنان ليس بمتناول اليد أو ليس واردا في الأيام القليلة القادمة.
1: حتى لو واصلت إسرائيل اعتداءاتها سيد الشريف؟
0: هي تواصل اعتداءاتها كل يوم. اليوم أعلنت إسرائيل أنها اغتالت 3 عناصر من حزب الله. التفجيرات في الخيام كما أشرتم أنتم والتفجيرات في كل القرى تحصل. الإسرائيلي لم يتوقف عن القتل ولا ساعة ولا لحظة، لم يتوقف عن الاعتداء ولا لحظة ولا ساعة ولا يوم. الآن الإسرائيلي يستمر في غيه وقتله واعتداءاته، والمقاومة أو حزب الله لا يتعامل مع الإسرائيلي على قاعدة أننا سنخوض معه حربا كاملة أو واسعة. لذلك نعم سيستمر الإسرائيلي، ولكن
1: كان السؤال سيد شريف إذا استمرت إسرائيل إذا استمرت إسرائيل في اعتداءاتها وتصاعدت الحرب بين إيران والولايات المتحدة، هل تعتقد أن حزب الله سيظل ملتزما بوقف إطلاق النار لا تلتزم فيه إسرائيل؟
0: لا، والدليل على ذلك أنهم هم قالوا بعظمة لسانهم أن لا عودة إلى ما قبل 1 أدار أو 2 أدار، أي بمعنى آخر في الفترة الممتدة من 24 تشرين الثاني إلى 2 أدار كان حزب الله يتعرض للقتل اليومي، وقد فقد من عناصره قريب 300-400 إلى 100 مدني، يعني 500 شهيد سقطوا في لبنان، وكان يتم تدمير القرى بشكل منهجي، ولم يرد حزب الله برصاصة. هو قال على لسان أمينه العام وقياداته وصحفه ووسائل إعلامه أن لا عودة إلى ما قبل 2 أدار، وبالتالي إذا استمر الاحتلال والقتل سيتجاوب الحزب بإعادة إطلاق النار وبقيادة أعمال المقاومة، ولكن هذا لا يعني أننا مرشحين للعودة إلى حرب واسعة في لبنان، هذا ما أعتقده.
1: ماذا عن الخلافات الداخلية سيد الشريف؟ مواقف رئيس البرلمان نبيه بري، الرئيس عون يتحدث أن الاختلاف مسموح لكن علينا أن نلحظ مصلحة لبنان العليا، هل ترى أن هناك قبولا ساكتا أو صامتا إذا صح التعبير بين من قبل الرئيس نبيه بري أنه امضوا في ملف المفاوضات ولنرى ماذا تحققون؟
0: وهذا ما قاله بالحرف. قال الرئيس بري منذ يومين لصحيفة الجمهورية أنه يعتبر أنه لم يرى بأم العين أي تقدم إيجابي في ملف الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وقال اعطوني دليل أن الإسرائيلي يريد أن ينسحب لكي أتعامل معه كما يجب. بالتالي الرئيس بري بهذا المعنى يريد أن يرى فعلا على الأرض. الآن السفارة الأمريكية في بيروت تقول أنه تم الاتفاق في روما على خطوات عملية، وتقول أن اجتماعا سيحصل يوم الجمعة عبر الفيديو بين القيادات العسكرية لرسم الآلية التنفيذية لهذا الانسحاب. لننتظر ونرى. أصلا الرئيس عون سيغادر إلى أمريكا يوم السبت، بالتالي لم يعد الانتظار يتطلب أسابيع بل أيام ربما.
1: نعم، كنت هذا سأسألك هذا السؤال التالي سيد شريف، ما المتوقع برأيك أن يسمع أو أن يسمعه الرئيس عون ولبنان الرسمي من الرئيس ترامب والولايات المتحدة؟ شروط معينة، مطالب، أم ربما كما قال الرئيس عون لبنان صار على طاولة الرئيس وهذا شيء إيجابي؟
0: واضح ماذا يريد الرئيس ترامب وماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية وماذا تريد إسرائيل. البند الأول هو نزع سلاح حزب الله. البند الثاني طالب عبر أكسيوس كما قرأنا بالأمس الرئيس ترامب في مكالمة مع نتنياهو طلبه بالانسحاب من الجنوب السوري وجنوب اللبناني، ولكن هي ليست المرة الأولى التي يطالب فيها ترامب أمر ما من أحد ما. منذ دخوله إلى البيت الأبيض تحدث الرئيس ترامب عن وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقال خلال أسابيع ستقف هذه الحرب. مضى قريب نلامس السنتين من دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، سنتين إلا نيف يعني سنة وأكثر من 7 أشهر. لم تتوقف الحرب في أوكرانيا، لم تتوقف الحرب في إيران على رغم توقيع الإطار الذي حصل في سويسرا. الإطار الذي وقع في لبنان كان بناؤه الأصلي أن يتوقف إطلاق النار، لكن ذلك لم يحصل. أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية ذلك لم يحصل. كما أشرت حضرتك وكما يعرف كل المتابعين أن الإسرائيلي لم يتوقف يوما عن القتل والاغتيال والتدمير. لذلك يستطيع لبنان أن يعول على مطالب للرئيس ترامب، ولكن الفعل مرتبط بنتنياهو.

0: وإدارته وبكمية الضغوط وكيفيتها. إلى الآن الضغوط الأمريكية على إسرائيل هي ضغوط شكلية وليست ضغوط عميقة وأساسية وقادرة على التحول في الموقف الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي خلدون الشريف في بيروت.

0: بين التصعيد الإسرائيلي والتردد الأوروبي يتوسع الاستيطان في الضفة الغربية. تل أبيب تبني وقائع جديدة على الأرض، وبروكسل لا تزال تناقش وتبحث عن آلية موحدة للرد وسط إجراءات فعلية بدأت تظهر، لكن القرار الأوروبي الشامل ما زال غائبا. فهل تتحول المواقف الأوروبية إلى ضغط حقيقي يحد من الاستيطان، أم تبقى مجرد رسائل سياسية لا تغير شيئا؟ وهل تستطيع العقوبات الاقتصادية التأثير في مشروع تعتبره إسرائيل أولوية استراتيجية؟ في وقت تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان يمثل ركيزة أمنية، تبدو الرسالة الصادرة من تل أبيب واضحة، وهي المضي في تكريس واقع جديد في الضفة الغربية بغض النظر عن الاعتراضات الدولية. فلنستمع إلى وزير الأمن الإسرائيلي.
1: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
0: في المقابل يتحدث وزير المالية بسلايس موتريش عما يسميه ثورة تاريخية تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، وهذا خطاب يترافق مع مصادقات متسارعة على عشرات المستوطنات الجديدة وتخصيص مليارات الشواكل لتوسيع البنية التحتية الاستيطانية. تبدو أوروبا أكثر تشددا في خطابها السياسي والقانوني، لكن أقل حسما في ترجمة ذلك إلى إجراءات موحدة. فجميع دول الاتحاد تقريبا تعتبر المستوطنات غير شرعية، كما أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عزز الدعوات إلى وقف أي نشاط اقتصادي يسهم في ترسيخ الاحتلال. لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال عاجزا عن اعتماد سياسة موحدة تجاه التجارة مثلا مع المستوطنات، ويعود ذلك إلى خلاف بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد بشأن الأساس القانوني لأي حظر محتمل، وما إذا كان يندرج ضمن السياسة التجارية التي يمكن إقرارها بالأغلبية أم ضمن السياسة الخارجية والعقوبات. لكن لم يمنع هذا التردد الأوروبي بعض الدول من أن تتحرك منفردة، فإسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا أقرت قيودا أو حظرا على استيراد منتجات المستوطنات، بينما تمضي بلجيكا وهولندا في الاتجاه ذاته، وتناقش فرنسا تشريعا مماثلا، بينما تدرس النرويج حزمة أوسع تشمل الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات. السؤال الأهم، هل يمكن لهذه الإجراءات أن تؤثر فعلا في المشروع الاستيطاني؟ الواقع يشير إلى أن التأثير المباشر ما زال محدودا، فالحكومة الإسرائيلية تواصل المصادقة على مستوطنات جديدة وتضخ ميزانيات ضخمة لتوسيعها. في المقابل لا يمكن التقليل من أهمية التحركات الأوروبية، فحظر منتجات المستوطنات إذا اتسع نطاقه قد يرفع الكلفة الاقتصادية والسياسية للاستيطان ويعزز العزلة القانونية للمستوطنات، ويبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي بدأ يميز بصورة أوضح بين إسرائيل داخل حدودها المعترف بها دوليا وبين الأنشطة المقامة على مستوطنات تصنف غير شرعية في القانون الدولي. فهل تنجح أوروبا في الانتقال من البيانات إلى الإجراءات الملزمة؟ وهل يكفي الضغط الاقتصادي وحده للتأثير في مشروع تعتبره الحكومة الإسرائيلية جزءا من عقيدتها السياسية والأمنية؟ أم أن الواقع على الأرض يتغير بوتيرة أسرع من قدرة المجتمع الدولي على مواكبته؟

0: معنا الآن دكتور مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل بحيفا، ومعنا دكتور جون بيير ميلالي الأكاديمي والباحث السياسي في باريس. دكتور شحادة، ما مدى خطورة هذه الثورة الاستيطانية التي تتحدث عنها إسرائيل؟
1: مساء الخير، عزيزي، تحياتي لحضرتك والضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. يعني هي خطوة إضافية، يعني يجب وضعها في سياق كل التحولات في سياسة إسرائيل تجاه الضفة الغربية ومحاولة إسرائيل حسم عمليا مسألة الضفة الغربية، وحسمها بمعنى إلغاء وجود احتلال إسرائيلي بالمفهوم، يعني إسرائيلية، إسرائيل تريد أن تلغي حالة الاحتلال وأن تحول الضم إلى أمر واقعي وفعلي على أرض الواقع عبر زيادة عدد المستوطنات وتكثيف الاستيطان بشكل كبير، بناء البنى التحتية بشكل، توسيع البنى التحتية، الشوارع والمنشآت بشكل كبير جدا، وزيادة عدد المستوطنات وخلق واقع يومي معيشي يضيق أكثر فأكثر على الشعب الفلسطيني، على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. وإسرائيل على أرض الواقع ألغت عمليا اتفاقيات أوسلو وتنفذ ضم غير معلن للضفة الغربية. إسرائيل تهدف عبر توسيع، يعني بناء عدد كبير جديد من المستوطنات، إضافة إلى قرارها السابق للبناء في المنطقة A1 لعزل عملية تقسيم الضفة الغربية، قطع أوصال الضفة الغربية بين الجنوب وشمال الضفة الغربية، والآن قطع أوصال كل المناطق الفلسطينية وخلق، تحاول خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بذلك إسرائيل تغير الواقع بشكل كامل في الضفة الغربية، تطلق يد الإرهاب المستوطنين للتنكيل بشكل يومي والقتل والاعتداءات على السكان الفلسطينيين في القرى والبلدات الفلسطينية بدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي، وتزيد الضغوطات على الضفة الغربية. يعني هي جزء من منظومة سياسية كاملة لتغيير الواقع السياسي والديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.
0: ودكتور شحادة يقول سموتريتش علنا، يعني اللافت أن هذه الخطوات الإسرائيلية هم يعلنون هدفها، يعني لا تحتمل تأويلا أو تفسيرا. يقول سموتريتش هدفنا منع قيام دولة فلسطينية بكل صراحة. صحيح،
1: منع قيام دولة فلسطينية ودفع يعني قدر الإمكان التضييق على السكان الفلسطينيين اللي دفعهم ربما إلى الهجرة أو لقبول، يعني خطة الحسم سموتريتش أعلنها بال 2016، قال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إما قبول الاحتلال وأن يقبل أن يكون يعني مقيم في دولة يهودية مع أفضلية يعني دولة يهودية تعطي أفضليات لليهود للسكان على حساب الشعب الفلسطيني دون أي حقوق سياسية ولا حقوق مواطن للشعب الفلسطيني، إما الهجرة خارج المناطق المحتلة عام 67 أو مواجهة الجيش الإسرائيلي. هذا ما قاله سموتريتش. وهذه بالمناسبة، يعني هذه العناوين والخطوط العريضة تم الإعلان عنها في اتفاق التحالف الحكومي في العام 2022، هي ليست جديدة، ولكن الجديد أن الواقع إسرائيل تستغل الواقع المتشكل بعد 7 أكتوبر وانشغال العالم والرأي العام بالحروب الكبرى، إيران، لبنان، غزة، وقبول المجتمع الإسرائيلي. يعني لا نسمع أي اعتراض داخل المجتمع الإسرائيلي على هذه القرارات والسياسات، لا من المجتمع الإسرائيلي ولا من أحزاب المعارضة الإسرائيلية، الجميع يدعم هذا التوجه الإسرائيلي.
0: نعم دكتور ميلالي، في باريس قال ضيفنا في حيفا إن هذه ليست مجرد مستوطنات تبنيها إسرائيل هنا وهناك، ويعترف الإسرائيليون أنفسهم بأن هدفهم هو منع قيام دولة فلسطينية أو حتى الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة. ماذا تتوقع أن تكون ردود فعل الاتحاد الأوروبي الذي طالما ندد بالاستيطان؟
2: مساء الخير، شكرا على الاستضافة وأهلا بالضيف الفلسطيني. طبعا أمام هذا الانقلاب التام الذي حصل تحت قيادة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة، وأذكر أن سموتريتش هو وزير منذ 3 سنوات في تلك الحكومة، أمام هذا الانقلاب يبدو السياسة الأوروبية خاملة لأسباب عدة منها انقسام الدول الأعضاء فيما يخص هذه القضية التي لطالما نوقشت قبل الوصول إلى شبه قرار، ما زلنا على عتبات القرار النهائي التي أشارت إليها السيدة كلاس. مثلما ذكرتم في تقديمكم المفصل، هناك دول عدة أخذت القرار بنفسها مثل إسبانيا، إيرلندا، بلجيكا، سلوفينيا. هناك بلدان ما زالت في وسط الضفتين إن صح التعبير مثل إيطاليا والنمسا، وهناك بلدان حتى الآن ترفض هذا الطريق، طريق العقوبات المفروضة على منتجات الاستيطانات اليهودية في الضفة الغربية. أذكر أن أوروبا مع ذلك هي الشريكة التجارية الأولى لإسرائيل، ولكن منتجات الاستيطانات أقل من 1% من هذه التصديرات. إذن الأمر هو أخلاقي ورمزي أكثر من اقتصادي، ولكن لابد أن نذكر أن مثلا التغير الحكومي في بلد مثل المجر أفقد لنتنياهو شريك مهم في الاتحاد الأوروبي. إذن الأمر يتقدم ولكن ببطء، ومثل ما قلت فيما سبق بدون نظر إلى تطرف الحكومة الإسرائيلية الحالية والتواطؤ الفاضح للجيش الإسرائيلي في تجاوزات المستوطنين.
0: نعم، سأسألك أكثر ماذا يمكن أن تفعل الدول الأوروبية بعد قليل. دكتور شحاتي، هل فعلا فرض عقوبات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية ليس بذلك الأمر الكبير؟ يعني يمكن لإسرائيل أن تتعايش معه أم لا؟ هو في الواقع ضربة في صميم المشروع الاستيطاني.
1: هو يعد ضربة في يعني في صميم المشروع الاستيطاني، لكن هو يعتر يعني لا يمكن التقليل أو تجاهل من أهمية هذه الخطوات، ولكن لا يمكن التعويل عليها فقط. يعني هذه الخطوات تذكر بوجود الاحتلال، تذكر بوجود الاستيطان غير الشرعي، وتذكر أن هناك استغلال للأراضي الفلسطينية وللأيدي العاملة الفلسطينية أيضا، ليس فقط يعني استغلال للأراضي هذا. ولكن يجب أن يعني ترافق مع ذلك خطوات إضافية. بالمناسبة في العام 2010 على ما أعتقد، عندما طلبت إسرائيل الانضمام إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، كان هناك إشكالية بالنسبة للمناطق الفلسطينية المحتلة المستوطنات، وإسرائيل يعني اخترعت مصطلح جديد في عالم العلاقات الدولية وفي منظمة التعاون والتنمية، هي مناطق اقتصادية. يعني الضفة الغربية المستوطنات تعتبر مناطق اقتصادية إسرائيلية، يعني شيء شبيه من المناطق البحرية الاقتصادية للدول، لكي عمليا تشرعن منظمة التعاون تشرعن دخول انضمام إسرائيل إلى المنظمة في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي ووجود المستوطنات. لذلك يجب أن يكون الضغط أوسع، يجب أن يكون
0: مثل يعني ماذا دكتور شحادي مثلا جديدة. ماذا يمكن أن تفعل الدول الأوروبية؟ يعني
1: تستطيع مراجعة اتفاق التعاون الاقتصادي مع إسرائيل. إسرائيل قرابة 40% من الصادرات الإسرائيلية تتجه إلى أوروبا. السوق العلاقات التجارية الأكبر لإسرائيل هي مع عدد أوروبي. استثمارات وما تحصل عليه إسرائيل مثلا من هبات هورايزن ومن صناديق تمويل ودعم للأكاديمية وللتطوير العلمي وتطوير الهايتك داخل إسرائيل تحصل على دعم كبير من الاتحاد الأوروبي. يعني التبادل التجاري هو الأكبر، السوق الأوروبي هو الأكبر لإسرائيل، والعلاقات الاقتصادية والسياسية والصادرات العسكرية بالمناسبة الإسرائيلية هي الأكبر للسوق الأوروبي. لذلك هناك أدوات ضغط ولكن لا يوجد قرار. طبعا أيضا هناك دور كبير على الدول العربية لتفعيل ضغوطات جدية. يعني هناك إهمال كبير من الدول العربية على قضية الاستيطان وتوسيع الاستيطان. لم نسمع أي رد فعل جدي عربي على قرارات الحكومة. السلطة الفلسطينية أضعف من أن تقاوم لوحدها هذا يعني المجهود الإسرائيلي. هناك القدس يعني سياسات لأسرى الكاملة وإغلاق ملف القدس، الآن محاولة إسرائيلية لإغلاق ملف الضفة الغربية بالتوازي لمحاولة يعني استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة ولو كانت بأدوات أخرى. إسرائيل تريد حسم ملف القضية الفلسطينية، وهذا يعني يلقى إجماع في الشارع الإسرائيلي. لذلك أعتقد أن الضغوطات خارجية يمكن أن تعيد يعني النقاش داخل إسرائيل حول استمرار الاحتلال أو حول توسيع الاستيطان. في الوضع الراهن لا يوجد أي محفز لا للأحزاب المعارضة ولا للتيارات، يعني هناك جمعيات إسرائيلية تعارض مجتمع مدني ولكنها قليلة التأثير وأضعف من أن تشكل ضغط جدي على الحكومة.
0: نعم.
1: ضغط خارجي يمكن أن ينتج ضغط داخلي إسرائيل.
0: دكتور ميلالي، بالفعل لماذا لا تلجأ أو لا يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل؟ في الواقع بعض الدول دعت إلى ذلك لكن لم يصدر قرار بهذا الشأن، وكما قال ضيفنا الدكتور مطانس شحادة يمكن للدول الأوروبية أن تؤثر فعليا على إسرائيل عبر إعادة النظر فلنقل على الأقل في الاتفاقيات المبرمة معها.
2: طبعا هذا من الممكن نظريا، ولكن عمليا ما زلنا بعيدا عن هذا الموقف الصارم. أعتقد أن لنتوصل إلى فرض حظر جزئي أو كامل لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية قد يكون مرحلة أولى مهمة. وأشير إلى أن تصريح كايا كالاس كان فيه شيئا من الغموض، بما أنها قالت أن عندها كثير من الخيارات مثل ما قالت options، ولكن لم تتوقف عند إحدى هذه القيادات، ووصلت بالقول إلى اللجوء إلى استخدام تعريفات الجمركية، ولكن هذا ليس واضحا حتى الآن في المشهد الأوروبي المنقسم، لأن مثل ما ذكرت الدول تواصل سياسة منفردة في
0: بعض. هذا كان سؤالي دكتور ميلالي، هل ترى أن الاتحاد الأوروبي كمنظومة أصبح عاجزا عن اتخاذ قرار معين ضد إسرائيل ويترك الأمر للقرارات الانفرادية لكل دولة على حدة؟
2: والحق يقال هذا يبدو الحال، يعني في قضية أوروبية مهمة مثل أوكرانيا هناك إجماع شبه كامل لبلدان الاتحاد التي تنفق المليارات للدفاع عن السياسة الأوكرانية ضد روسيا، ولا نرى المشهد المشابه في قضايا أخرى مثل العلاقة مع الولايات المتحدة بعد أزمة الجرينلاند. نعم. وطبعا الأزمة الشرق الأوسط.
0: نعم دكتور شحادة، بغض النظر عن الإجراءات التي اتخذتها أو يمكن أن تتخذها دول الاتحاد الأوروبي، هل ترى أن أي عقوبات يمكن أن تزحزح موقف إسرائيل قيد أمولة بخصوص الاستيطان؟ كما تعرف الاستيطان هو جوهر وقلب المشروع الصهيوني ولن تتراجع عنه إسرائيل بسبب عقوبات من هنا أو هناك، أم أنا في هذا الكلام مبالغة؟
1: لا، يعني في مقاربات في إسرائيل، جزء يتعامل مع الاستيطان ك يعني حاجة أمنية وكدفاع عن الحدود الإسرائيلية، خاصة على خطة ألون يعني بعد التي بدأت بالمستوطنات، والآن اليمين المتطرف يتعامل مع الدين، خاصة يتعامل مع الاستيطان كفرض ديني. يعني هناك إشكالية جدية في أنه يعني مستعد لدفع الأثمان الاقتصادية والسياسية والعقوبات لأنه يرى في ذلك فرض ديني ويتعامل معها بطريقة غير يعني عقلانية في هذا المعنى. ولكن فرض عقوبات في الوضع الاقتصادي الإسرائيلي والحالة الاقتصادية الإسرائيلية والضائقة المأزق الدول الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر بعد حرب الإبادة على قطاع غزة والحرب على إيران، يعني إسرائيل ليست في أفضل حالاتها الساحة الدولية. الرأي العام العالمي ضد إسرائيل الآن، حتى داخل الولايات المتحدة، حتى داخل الحزب الجمهوري الولايات المتحدة. لذلك نعم أعتقد أنه فرض عقوبات على إسرائيل جدية اقتصادية وسياسية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي في إسرائيل. يعني في السابق كانت مسألة الاحتلال والاستيطان قضية مركزية في الانتخابات الإسرائيلية، في المنافسة السياسية والانتخابية الإسرائيلية. الآن لا تشكل حالة تصدع، لا تشكل حالة تصدع سياسي داخلي، بل لا بين الأحزاب الإسرائيلية ولا داخل المجتمع الإسرائيلي. لذلك تدخل خارجي فرض عقوبات يمكن أن تعيد، أن تؤثر على إعادة هذه القضية كقضية خلافية داخل المجتمع الإسرائيلي. لا أقول أن هذا سهل أو أن هذا سيكون يعني بشكل مباشر، ولكن تراكم الضغوطات، تراكم العقوبات، عقوبات اقتصادية وسياسية وضغط دولي يمكن نعم أن يؤثر على الموقف الإسرائيلي، ولكن أيضا يجب أن يرافق هذا بضغط عربي وتحرك عربي وتحرك للسلطة الفلسطينية بالإضافة، يعني بالتعاون مع الدول العربية والساحة الدولية عامة للضغط الفعلي على إسرائيل. يعني لا يمكن أن يعني تستسلم لا السلطة الفلسطينية ولا أوروبا ولا العالم أن تستسلم لرغبة إسرائيل في ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وتوسيع الاستيطان. إسرائيل قامت بعدة خطوات خطيرة جدا في الأشهر الأخيرة، منها عمليا السماح لبيع الأراضي في الضفة الغربية لأفراد القطاع الخاص، وكشف عمليا سجل ملكية الأراضي. كل هذه الخطوات تمهد إلى الضم، بالإضافة إلى التنكيل والأعمال الإرهابية اليومية التي تقوم بها يقوم بها المستوطنين في الضفة الغربية.
0: دكتور ميلالي، لماذا ما زالت بعض الدول الأوروبية تقف مع إسرائيل، تؤيدها، تمنع من فرض عقوبات قاسية عليها رغم كل هذه الممارسات المروعة لإسرائيل؟ دولة تحاكم بتهم الإبادة الجماعية، رئيس وزرائها مطلوب القبض عليه، هناك رأي عام أوروبي بشكل عام يؤيد الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل. لماذا ما زالت بعض الدول الأوروبية تساند إسرائيل؟
2: هذا هو موضوع واسع مثل ما ذكرت. عندما دولة مثل ألمانيا خجولة في اتخاذ موقف بهذا الخصوص، مع أنه قرار يتعلق بجزء جانبي ربما رمزي ولكن جانبي من القضية، من السياسة الإسرائيلية، وبموجب القانون الدولي هو شيء ممنوع مثل ما ذكرت السيدة كلاس. فيبدو أن اعتبارات المستشار الألماني هي أكثر اهتماما بالعلاقات الثنائية والعلاقات التجارية وتبادل الخدمات مع السيد نتنياهو. وهذا قد يفسر، لا أدعي أني يمكنني أن أفسر كل السياسة الألمانية خلال إزاء الدولة العبرية، ولكن قد يلعب دورا مهما. إضافة إلى ذلك هناك دور السيدة فون دير لاين التي ربما لا تمارس كل قوتها بقيادة سياسة موحدة مهمة، لأن مثل ما ذكر الضيف الفلسطيني، نعم، عادت القضية الفلسطينية أمام المشهد وأمام في أولى الاهتمامات، حتى لو الرمزية في أوروبا. فلو فعلت الاتحاد لو فعل الاتحاد الأوروبي خطوة بهذا الاتجاه لكسبت كثير من التأييد، وهو تأييد ينقصها في بعض الملفات التي تعالجها.
0: نعم دكتور إشحادي، أخيرا، هل تعتقد أن هذه السياسة الثورة الاستيطانية كما يسمونها في حكومة نتنياهو ستتواصل إذا خسرت الحكومة الحالية بعد الانتخابات، أم أنها سياسة دولة إسرائيل بغض النظر عن الحزب الحاكم؟
1: يعني فعلا هي التحالف الحكومي يحاول يعني تنفيذ هذه الخطة وهذا المخطط وتوصيل الاستيطان قبل الانتخابات، أولا لأن سموتريش يستفيد انتخابيا من ذلك. يعني القضية ليس فقط هناك عامل الانتخابات ومحاولة سموتريش الذي كان يلامس نسبة حسب لتجنيد قواعد اليمين لدعمه في الانتخابات، لذلك أعلن عن المشروع الآن قبل حل الكنيسة يعني هذا الأسبوع الأخير ستحاول تنفيذ هذه الخطة. ولكن أعتقد أنه أي حكومة قادمة بغض النظر ستستمر في هذه السياسة، ربما بوتيرة أقل، ربما ستحاول يعني عدم إزعاج المجتمع الدولي بشكل عميق، ولكن الاستيطان نعم سيستمر. ولا ننسى مثلا شخصية مثل بنت كان رئيس مجلس المستوطنات، بنت يأتي من الصهيونية الدينية، فهو سيستمر أيضا في هذا الوتيرة أو في هذه السياسة. ولا أعتقد أن السياسة ستتبدل بشكل كبير حتى لو تغيرت التحالف الحكومي، ربما يكون يعني قابل للتأثير أكثر خارجيا وداخليا من الحكومة الحالية. ولكن كما ذكرت عزيزي، نعم هذه سياسة للدولة الإسرائيلية، هناك إجماع على الاستيطان، قد تتغير الوتيرة تكون أقل، ولكن بالمجمل الاستيطان سيستمر حتى لو تبدل.
0: شكرا للضيفين، الدكتور مطانس إشحادي مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل بحيفا، والي الدكتور جون بيير ميلالي الأكاديمي والباحث السياسي في باريس.

في ظل تصاعد المعارك ومحاولات الجيش تثبيت مناطق تقدم فيها، يتسارع الحراك الدولي لإعادة ترتيب مسار الأزمة السودانية. وفي هذا السياق برزت ملامح تحرك أمريكي جديد يسعى إلى دفع الأطراف نحو تسوية سياسية بالتوازي مع ضغوط غربية للحد من تدفق السلاح وتحذيرات أممية من استمرار استغلال الموارد الطبيعية في تمويل الصراع. التحرك الأمريكي كشف تفاصيله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لصحيفة العربي الجديد، وذكر أن واشنطن تعمل على خطة جديدة للتعامل مع الملف السوداني تقوم على الانتقال من سياسة إدارة الأزمة إلى محاولة صناعة مسار سياسي يضع حدا للحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام. وترتكز الخطة بحسب العربي الجديد على تكثيف واشنطن التواصل مع القوى السودانية المتصارعة والجهات الإقليمية والدولية لدفع طرفي الصراع إلى قبول الهدنة وخطة السلام دون شروط مسبقة. وتسعى واشنطن وفقا للمتحدث إلى جمع مختلف شركائها وأطراف خارجية أخرى للتوصل إلى هدنة إنسانية وإنهاء الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة. كما تضع الخطة الأمريكية أولوية للتوصل إلى وقف تدريجي ومستدام لإطلاق النار، يبدأ بتثبيت الهدنة وفتح الممرات الإنسانية وصولا إلى إطلاق حوار سياسي يضم القوى المدنية والعسكرية ويقود إلى تشكيل سلطة انتقالية ذات قبول واسع. تتضمن المقاربة الأمريكية أيضا تشديد الضغوط على الجهات التي تعرقل التسوية عبر توسيع العقوبات واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي مع زيادة المساعدات الإنسانية وتكثيف الدعم للمدنيين المتضررين من الحرب. ويتقاطع هذا التحرك مع أحدث موقف لدول مجموعة السبع التي دعت إلى وقف تدفق السلاح إلى السودان، وأكدت أن استمرار إمدادات السلاح يغذي النزاع ويعرقل جهود الوساطة. كما أكدت المجموعة بأن أي تسوية سياسية لن تكون قابلة للحياة ما دامت عمليات التسليح مستمرة. وفي موازاة الجهود السياسية، يحذر تقرير للأمم المتحدة من أن الموارد الطبيعية تحولت إلى أحد أبرز محركات الحرب بعدما أصبحت مصدرا رئيسا لتمويل العمليات العسكرية. ويشير التقرير إلى أن الذهب يتصدر هذه الموارد، إذ تستغل عائداته في شراء الأسلحة وتمويل شبكات الإمداد، ما يمنح أطراف النزاع قدرة أكبر على مواصلة القتال. كما يرصد التقرير نشاط شبكات تهريب وشركات ووسطاء يعملون عبر الحدود لتصدير الموارد السودانية بعيدا عن رقابة الدولة، بما يعزز الاقتصاد الموازي المرتبط بالحرب. ويخلص التقرير إلى أن إنهاء الصراع لا يتطلب وقف إطلاق النار فحسب، بل يستدعي أيضا تجفيف مصادر التمويل غير المشروع وإخضاع الثروات الطبيعية لإدارة مؤسسات الدولة حتى لا تبقى وقودا لاستمرار النزاع.

0: معنا من باريس محمد الأصباط الصحفي ورئيس تحرير منصة مشاوير الإلكترونية. سيد الأصباط، هل ترى أن هناك حظوظا كبيرة لهذه الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في السودان؟
1: مساء الخير، التحية لك والمشاهدين الأعزاء. أولا، هذه الخطة لا جديد فيها، هي ذات الخطة التي طرحتها الرباعية في سبتمبر 2025، والتي تقوم على هدنة إنسانية تمتد لثلاثة أشهر، ومعها وبالتوازي إطلاق حوار بين القوى المدنية وإطلاق حوار بين الجيش الدعم السريع وتوفير ممرات آمنة وحشد الدعم الدولي لتوفير موارد لإيصال الإقاسة والسعي لتوفير حياة آمنة للاجئين والنازحين للعودة إلى مناطقهم. لا يوجد جديد في هذه هذا الطرح سوى أنه إعادة لتدوير خارطة الطريق التي قدمتها الرباعية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر. ولكن الجديد في هذه المرة أن هنالك انفتاح على الجيش، وأن هنالك حسب التسريبات أن قائد الجيش وفريقه يجرون الآن مفاوضات مع ممثلين للحكومة الأمريكية ومع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الشخصي للسودان، بالإضافة إلى الحراك الذي تقوده الخماسية وهي الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وإيجاد. ربما ساهمت هذه الضغوط في دفع الطرفين إلى طاولة التفاوض. ولكن البيان الذي صدر من مجموعة السبعة هو يشبه إلى حد كبير يعني المناشدات والإدانات التي درجة المجموعات الدولية على إطلاقها، وهي يعني بلا أنياب، مجرد دعوات، وتؤكد نفاق المجتمع الدولي وتعامله مع الحرب السودانية باعتبار أنها حرب منسية. مجموعة السبعة باستطاعتها أن تمارس ضغوط على الدول التي تدعم الطرفين بالسلاح، وهي دول معروفة ولدى دول السبعة الكبرى تأثير مباشر عليها، ولديها أوراق ضغط حقيقية يمكنها إن كانت جادة وحريصة على إيقاف نزيف الدم السوداني أن تمارس هذه الضغوط، وما أن تتوقف الإمدادات والتمويل والدعم الاستخباراتي. وكل تأكيد سوف تتراجع الأعمال الحربية.
0: طيب، ولكن أن ترمي الولايات المتحدة بثقلها سيد الأصباط وراء هذه المبادرة الجديدة، ألا يعطيها وزنا أكبر ويمنحها فرصة أكبر للنجاح؟
1: الولايات المتحدة منذ يعني سبتمبر الماضي هي رأس رمح الرباعية الدولية، وهي التي طرحت خارطة الطريق، وهي التي بشرت بها والتقى المبعوث الرئاسي الأمريكي للشؤون الأفريقية والعربية مسعد بولس قائد الجيش في سويسرا، وهناك تسريبات بأنه التقى بقائد الدعم السريع حماية في نيروبي. ولكن مجرد يعني زر للرماد في العيون، ليس هنالك أنياب كما ذكرت لك لهذه المبادرات. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة، هي بمقدورها أن يعني تمارس ضغط حقيقي على الدول التي يعني توفر الدعم العسكري.
0: ما المطلوب مثلا؟ ما المطلوب؟ ما طبيعة هذا الضغط مثلا؟
1: هذا الضغط يمكن أن يكون مباشر بين واشنطن وتلك العواصم، ويمكن أن يكون عبر المنظمات الدولية. هذا الأمر ليس بأمر صعبا، كما نعلم جميعا أن الرئيس الأمريكي أوقف الضربات الإسرائيلية على إيران باتصال ببوست على التروست سوشيال، ولم يكلف نفسه حتى بإرسال مبعوث، ولم يكلف نفسه حتى بإجراء اتصال هاتفي. إذا كانت هنالك إرادة، من الممكن طبعا من الممكن أن تمارس الإدارة الأمريكية الضغط على العواصم التي تدعم الدعم السريع والعواصم التي تدعم الجيش، وما أن يتم تجفيف موارد السلاح والدعم الاستخباراتي والدعم اللوجستي، بكل تأكيد سوف تتراجع الأعمال الحربية. ويمكن أن تكون هنالك ضغوط أخرى، يعني ممكن تكون هنالك ضغوط اقتصادية، ويمكن أن تكون هنالك ضغوط دبلوماسية، ويمكن أن تكون هنالك سلسلة عقوبات جراحية حقيقية، وليست مثل العقوبات الغبية التي تفرض على شخصيات ليست لديها حتى، يعني هنالك عقوبات على شخصيات بإيقاف حساباتها وتجميد حساباتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست لديها حسابات في الولايات المتحدة الأمريكية. من يهربون الذهب الآن ويمولون العمليات الحربية ليست لديهم حسابات، ولا تتم هذه التجارة عن طريق حسابات. حتى السلاح لم يتم عن طريق حسابات بنكية وحسابات مصرفية. المحاولة الوحيدة هي محاولة السمسار الإيرانية، وتم إلغاء القبض عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن كل هذه الأسلحة، أطنان الذخائر التي يعني أدمت أجساد السودانيين، تمت بطرق ملتوية وطرق ملتفة، والمجرمون كلما تطور القانون كلما تطورت أدواتهم في اختراق القانون.
0: نعم. طيب ماذا عن طرفي القتال سيد الأصباط، الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة؟ هل ترى أنهم قد يتجاوبون مع هذه الدعوات؟ لأننا بحسب ما نسمع من تصريحات الطرفين أنهما يخوضان معركة صفرية، كل طرف يريد إلغاء الآخر.
1: يعني يصعب عليك يعني أن تعرف على وجه الدقة ماذا يقصد البرهان عندما يقول حتى آخر جنجويدي، وبنفس الغدر يصعب عليك أن تعرف ما هي الحقيقة عندما يصرح حميدتي بأننا سوف نقضي على كل قادة الجيش وآخر جندي. هؤلاء الناس يتحدثون بلسان ويمارسون ما هو عكس ما يتحدثون به. كما يقول في السودانيين، الواحد يأشر يمين ويلف شمال. يعني الآن هناك تسريبات بأن هناك حوار بين الإدارة الأمريكية وقادة الجيش، وهناك تسريبات بأن مسعد بولس التقى بقائد الدعم السريع حميدتي، وأن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة التقى بقائد الدعم السريع حميدتي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة التقى أيضا بالبرهان والتقى بمالك عقار نائب البرهان. يعني الأحاديث والتصريحات المعلنة يعني لا توضح ما يجري خلف الأستار. هنالك الآن حوار سري يدور بين الوسطاء وبين الجيش وبين الدعم السريع، ولكن لم يعلنوا عنه لأسباب تخصهم. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن أن الإسلاميين جماعة إرهابية ولا مستقبل لهم في ترتيبات الانتقال، ولا يستطيع قائد الجيش أن بجرد غلم أن يلقي تحالفه مع الإسلاميين، وبالتالي لا يستطيع أن يصرح بأنه يجري حوارات متقدمة مع الأمريكان.
0: وأيضا قوات الدعم السريع سيد الأصباط متهمة بارتكاب فظائع وجرائم حرب، وهناك عقوبات على قادتها.
1: بكل تأكيد الدعم السريع لم يرتكب جرائم حرب الآن في هذه الحرب. الدعم السريع يرتكب جرائم حرب في السودان منذ أكثر من 20 عاما. ارتكب فظائع في دارفور، وارتكب فظائع في الأبيض، وارتكب فظائع في جنوب كردفان، ارتكب فظائع في مناطق كثيرة في السودان، وفي هذه الحرب أيضا ارتكب فظائع. ليس هنالك من هو يعني ليس هنالك أفضلية. الطرفين ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد السودانيين، ومجرد الاستمرار في الحرب هذه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
0: شكرا جزيلا محمد الأصباط، الصحفي ورئيس تحرير منصة مشاوير الإلكترونية في باريس. وبهذا نختم نقاش الأخيرة لهذه الليلة مشاهدينا، نلتقي غدا في ملفات أخرى. الآن إلى ساعة جديدة مع خالد الغربي.

مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيا، وهذه أبرزها. قليباف يؤكد أن طهران لن تلتزم بالاتفاق إذا لم تستفد منه، يتمسك بالحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي يقول أن واشنطن لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنيين في مخيم المغازي ومخيم المسيرات ودير البلح بوسط القطاع. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، وأنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية. مسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختبارا للجيش اللبناني. الخارجية الروسية تعتبر القوة الدولية المزمع نشوها في أوكرانيا تهديدا مباشرا وهدفا مشروعا لها. والمفاوضات الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لن تستخدم قواتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة. وفي ظل هذا التصعيد العسكري تزداد خطورة الأوضاع في مضيق هرمز الذي أطلقت منظمة دولية أهم تحذير بشأن عبوره منذ استئناف المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن.
1: رغم الموجات المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة. فالأداة العسكرية لا تعدو كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد. وتلك وجهة نظر رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قاليباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، ولذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حالياً على الدفاع، وليس لطهران أي خطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
2: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
1: فالمواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعا شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية. نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق، تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعلياً منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. هكذا خلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي. يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: ونشير إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الكرام. القيادة الوسطى الأمريكية تقول عطلنا ناقلة نفط إيرانية لم تلتزم بتعليماتنا أثناء محاولتها لإبحار نحو ميناء إيراني. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول عطلنا ناقلة نفط إيرانية لم تلتزم بتعليماتنا أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني. و خبر عاجل آخر، هذه المرة يتعلق بإقليم كردستان. جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان يؤكد للتلفزيون العربي أن 6 مسيرات استهدفت إربيل هذه الليلة. إذن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان يؤكد للتلفزيون العربي أن 6 مسيرات استهدفت إربيل هذه الليلة. بالعودة إلى التصريحات الأمريكية فيما يخص التطورات مع إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. ترامب أضاف أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها من كبار مساعديه. الوول ستريت جورنال أضافت أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل الفأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. ينضم إلينا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بك سيد عباس. سيد عباس، عندما نرى الموقف الإيراني ممثل في تصريحات السيد قليباف، كيف يمكن أن تلخص لنا أبرز ما فيه؟
3: نعم، تحية لك ولكل المشاهدين. الحقيقة ما جاء في البيان الذي يعتبر هنا بيان مهما وعلى لسان المفاوض الأول السيد محمد باقر قاليباف، هو يعبر عن مدى ضرورة الحفاظ على وحدة الشارع الإيراني الذي بدأ ينتفض بالفعل ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد الضغوط الأمريكية وضد مواقف رئيس ترامب. هذا الشارع يطالب المفاوض الإيراني بالانسحاب من المفاوضات بردع بقوة الاعتداءات الأمريكية على إيران، ويتساءل إلى متى وإلى أين ستصل الأمور، ولماذا لا تكون هناك انسحاب لا يكون هناك انسحاب من هذه المذكرة، مذكرة التفاهم. فلذلك البيان كان لابد الإجابة على هذه التساؤلات التي طرحت مؤخرا في الشارع الإيراني، ويأتي في مقدمة البيان هو هذه الأسئلة وفي يجيب واحدة تلو الأخرى. بما يتعلق بالمحاور، الخطاب هو التركيز والتأكيد وضرورة المقاومة الإيرانية ضد الاعتداء، وتؤكد على أن طهران ستواجه أي اعتداء بقوة، وهذا الخيار الوحيد الذي يضمن بقاء إيران على الطاولة للمفاوضات. ولكن أيضا هو يركز في هذا البيان على ضرورة الانسجام بين الميدان، أي بين القوات المسلحة والمواقف السياسية التي تؤخذ بالقوة من رئيس ترامب في هذه المفاوضات.
0: طيب، يعني إن أردنا أن نلخص الموقف الإيراني، إذا كان ترامب يضغط على إيران لكي تتخلى عن رؤيتها لمستقبل مضيق هرمز ويطلب منها أن تأتي أو تعود لطاولة المفاوضات بقبول هذا الشرط، بقبول الشروط الأمريكية بالتخلي عن هذه الرؤية على مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز، إيران تقول له لا وأنها مستعدة للذهاب إلى الاستمرار في القتال. طب الول ستريت جورنال بتنقل عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية، وتتحدث عن خيارات تشمل تكثيف ضربات جوية وإمكان حتى إرسال قوات برية للسيطرة على جزر إيرانية. في تقديرك، هل هي ورقة، هذا التسريب الإعلامي ورقة للضغط على إيران، أم أن الولايات المتحدة ستذهب باتجاه فعلا تطوير هذه العمليات المحدودة لأن إيران لا تتجاوب مع الضغوط؟
3: نعم، بالفعل إيران لن تتجاوب بهذه الاطروحات وبهذه المفاوضات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون في صلب النار وتحت النار. والإيرانيون أكدوا ذلك مرارا وتكرارا بأنهم لن يتفاوضوا بهذه الطريقة التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد بالتأكيد تريد الإطاحة بالنظام وتجدد هذه الرؤية التاريخية التي كانت تملكها الولايات المتحدة الأمريكية ضد طهران. ولذلك يأتي هذا الخطاب التاريخي والمواقف التاريخية للمسؤولين الإيرانيين في هذه البرهة بالضبط قوية جدا ولاذعة، وأتصور وهو يسأل أيضا المؤخر الإيراني إذا ما كان يريد استسلام أو يريد صد العدو من هذه الارتكابات التي تعتبر ارتكابات عميقة ولكنها أمريكيا منضبطة، ولكن هذا الانضباط في هذه الحرب ستنتهي كلها أو تستمر بهذا النمط وبهذه الطريقة.
0: يعني إلى أين تسير الأمور بتقديرك؟ يعني التسير باتجاه مواجهة مفتوحة، عودة للحرب التي شاهدناها في البداية، أم ما يحدث ربما سيتنازل أحد الطرفين وسيعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات؟
3: يعني الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن هناك خطة من خلال هذه الطريقة التي تنفذها وثم ترتاح وثم تبدأ الحرب مرة أخرى بمساندة إسرائيلية في بعض الأحيان والاتكاء على نفسها في كثير من الأحيان. ولذلك الإيرانيون يؤكدون بأنهم سيواجهون هذه الاعتداءات، ويواصل الرئيس ترامب أسئلته على الجمهور هل يريد المقاومة أو يريد تنفيذ المشروع الأمريكي. ولا يختلف أحد هنا في طهران بأن الهدف الأمريكي هو التأكيد على يعني هذه على هذا الخيار، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الانسجام الوطني لمواجهة هذه الاعتداءات التي تعتبرها طهران فرقا واضحا للاتفاقية التي تم توقيعها بين طهرانها وبين سوريا.
0: طيب سؤالي الأخير، يعني حتى كنت سمعت بعض التفسيرات من المحللين الإيرانيين، لكن أريد

0: كل تفاوضاتها وكل اتفاقياتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تجلب أي أمن لمنطقتها ولنفسها. ولذلك هناك تأكيد إيراني كما قلت على مواصلة هذه المواجهة، وخاصة في المضيق وبرموز ربما إيرانية، وهذا ما نشاهده. الرئيس قاليباف يتحدث مع الإيرانيين ويقول: هل ترفضون الحرب والمقاومة الحربية، وهل تلجؤون إلى ما كنا نتمناه هو السلام؟ وثم يجيب مباشرة بأن هذان الأمران ملتزمان، ويجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة في هذين المسارين، مسار التفاوض والسلام.
1: أنت تتحدث عن مذكرة التفاهم وعدم احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها، لكن أنا أقول لك لماذا العودة إلى حالة المضيق كما كانت قبل الحرب يمثل تهديد للأمن القومي الإيراني، حتى أن السيد قاليباف يخرج اليوم ليقول أن ترتيبات إيران، الترتيبات التي تريدها إيران، هي التي ستضمن أمننا القومي.
0: نعم، سؤال مهم للغاية. الإيرانيون يعتبرون هذه الورقة الآن ورقة ردع لاتجاه المخططات التقسيمية والمخططات الانتهازية والأمريكية التي تفرض على إيران، وهذه ورقة الردع تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بشتى السبل أن تنتزعها من طهران. وهذه المناوشات وهذه الحرب الأخيرة، خاصة في الأيام الأخيرة على مدى أسبوع، الحقيقة أن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تنفذ مشروعها. لذلك أي تقدم، أي إرساء قدم في هذه المنطقة، وأي تثبيت الموقع الأمريكي، يأتي على حساب المضيق هرمز وعلى حساب المنظومة الدفاعية الإيرانية في هذه المنطقة، وهذا يؤدي إلى اختراق فاحش في الداخل الإيراني وتغول القوات المسلحة في الداخل الإيراني، وهذا ما لا ترفضه طهران بشدة ومع قيادة الشعب الإيراني العسكري.
1: أشكرك سيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. مشاهدينا الكرام، الآن الكثيرون كانوا يتحدثون عن ضربات محسوبة من كل طرف، إن كان الإيراني أم الأمريكي. نريد أن نعرف المزيد عن هذه الضربات من خلال هذه الخارطة التفاعلية حول آخر التطورات الميدانية مع براء المحمد.
2: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعا تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر ويفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز، نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام و

0: طنب الكبرى وكيش بالإضافة إلى جزيرة لوان. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي وموانئ تخزين وإطلاق صواريخ كروز، فيما أعلنت السلطات في جزيرة كيش عن تعرض عدد من السفن لأضرار. أما في الصف الثاني بعيدا عن الخط الساحلي، نتحدث إلى ضربات أعمق استهدفت الضربات الأمريكية خوزستان وإيلام عند الحدود مع العراق، كذلك ضربات أخرى طاولت مدينة حاجي أباد، بالإضافة إلى كل من إيران شهر وبامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، بما يظهر أن الهجمات لم تختصر على الساحل وحده بل امتدت إلى عمق الخط الدفاعي الإيراني في المقابل. في السياق الآخر، بدأ الرد الإيراني من مضيق هرمز، حيث أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية. من المضيق اتسع الرد الإيراني بشكل أوسع إلى المنطقة، إذ قال الحرس الثوري إنه نفذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة المسيرات، وفي الكويت أعلن الحرس الثوري عن استهداف مركز الإمداد والدعم التابع للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله، مؤكدا تدمير مركز الدعم اللوجستي هناك. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية، وبذلك تبدو المواجهة وكأنها تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، حيث تتسع ضربات جغرافيا ويتجاوز حدود الرد ويتجاوز الرد حدود إيران ومضيق هرمز، مؤشر على أن مرحلة احتواء التصعيد تتراجع لمصلحة عودة الحرب المفتوحة. إلى هنا آخر التطورات.
1: ينضم إلينا مراسلنا في واشنطن عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. أرحب بكما عبد الرحمن. أريد أن أبدأ معك لنعرف ما التفاصيل التي تتحدث عنها القيادة الوسطى عن حجم الضربات، نوعية الضربات، والأهم إن كان هناك ما يوضح إن كانت ستستمر هذه الضربات.
2: نعم خالد، هذه الضربات ستستمر بشهادة رئيس البلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كان يخاطب الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية بنسلفانيا قبل قليل، وقال سنستمر في هذه الضربات حتى يرضخ الجانب الإيراني إلى الكثير من مطالبنا، وإننا سنهزمهم قريبا جدا، في إشارة إلى وجود خطط معروفة لديه وسيتم تنفيذ هذه الخطط تباعا. نتحدث على اليوم الخامس على التوالي من الضربات العسكرية المباشرة الأمريكية مع إيران، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الناحية القانونية داخليا أوعز الكونغرس يوم الجمعة الماضية بأننا في حرب مفتوحة مع إيران، وكأن هناك إصرار أمريكي على فك حصار مضيق هرمز مهما تكلفت القوات الأمريكية الأعباء المادية والأعباء العسكرية. السؤال الأبرز خالد الذي يطرحه حتى الكثير من المشرعين الديمقراطيين، إن كان هناك نوايا حقيقية لدى الرئيس ترامب باحتلال جزيرة خرج أو على الأقل بغزو بري محدود للسيطرة على مضيق هرمز بالمعنى المعروف. التصريحات التي أدلى بها ترامب بأن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، وأيضا نفس التصريحات قالتها القيادة الوسطى الأمريكية، لا توحي بأي واقع على الأرض، حيث إن مضيق هرمز كما كنت تتحدث خالد قبل قليل حتى في اللقاء السابق، كان الخريطة واضحة للجميع بأن المضيق يوجد به الكثير من الاضطرابات. الولايات المتحدة تحاول رسم ممر جديد داخل مضيق هرمز خلاف الذي رسمته القيادات في إيران، ولذلك حالة الاضطراب نستمع إليها من قبل القيادة الوسطى بأن هناك استهدافات للسفن العابرة حتى ولو كانت مدنية من قبل الإيرانيين. وهذه الروايات خالد نستمع إليها عبر منصة إكس فقط، هذا مخالف تماما لما نراه في الولايات المتحدة الأمريكية عند وجود البلاد هنا في حالة حرب مفتوحة. كما ذكر ترامب للكونغرس، لابد من وجود مؤتمر صحفي بصفة يومية للحديث على كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحرب، ولكن البنتاغون منع المؤتمرات الصحفية بعدما كان يعمل عليها أكبر رأس في البنتاغون وزير الحرب بيتر سيث، والآن اقتصرت البيانات عبر منصة إكس فقط ولا يوجد أي إيضاحات، فقط عند وجود تسريب هنا أو هناك عن قصد أو غير قصد من قبل المسؤولين الدفاعيين. ولذلك حالة غير مفهومة على الإطلاق، بل إن الكثير من الديمقراطيين يؤكدون بأن الرئيس لا يوجد لديه أي خطط مستقبلية عن ما كيف ستنتهي هذه الحرب. نتحدث على الشهر الخامس على التوالي منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخوض هذه الحرب وبدء الهجمات في 28 من فبراير الماضي، وما زلنا في نفس الحالة، بل إن الكثير يواصل هذه المشاهد ويؤكد أننا في حالة تصعيد كبيرة ولا يوجد أي خطة حقيقية مرسومة من قبل الإدارة الأمريكية لمعرفة ماهية ونهاية هذه الحرب. خالد،
1: شكرا لك عبد الرحمن. في طهران الآن حسام، نريد أن نعرف إن كان هناك معلومات عن المناطق التي تم استهدافها خلال الساعات الأخيرة، وإن كان هناك تفاصيل عن رد عسكري، لأنه رد سياسي سمعناه من قليباف أن إيران مستعدة للحرب وستكمل في المواجهة العسكرية، لكن رد عسكري على الأرض، هل هناك أنباء عن تنفيذ هجمات إيرانية جديدة؟
3: خلال الساعتين الماضيتين خالد، سماع لدوي انفجارات في مقار لأحزاب إيرانية كردية معارضة في كردستان العراق في منطقة السليمانية وفي أيضا منطقة أربيل، دون تحديد أماكن هذه القواعد أو هذه المراكز بالضبط. غالبا ما تعتمد إيران اللجوء إلى مثل هذه الاستهدافات بالتزامن مع أي حالة تصعيد أمريكية، وكأن العين أيضا تبقى مفتوحة على الحدود الغربية أو على الخواصر الرخوة من الناحية الأمنية التي غالبا ما تخشى إيران ربما بشكل مضاعف عن خشيتها من أي تصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. أتحدث عن الخواصر الرخوة بجنوب شرقي إيران بالقرب من الحدود الباكستانية عند محافظة سيستان وبلوشستان، أو حتى الحدود الشمال الغربية القريبة من العراق، وخشية أن يكون هناك نية مبيتة بدخول عناصر كردية ما على خط المواجهة بريا، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحدثتا في السابق عن نيتيهما لتفعيل هذه الجبهة. تبدأ هذه الاستهدافات كما قلنا مع أي حالة تصعيد، لكن الشريط الساحلي الجنوبي أيضا هو مركز الأحداث الرئيسي. قبل نحو نصف ساعة من الآن، محافظ بوشهر وهي أحد المدن المطلة على السواحل الجنوبية لإيران والتي تحوي أيضا مفاعل بوشهر الكهروذري، خرج ليكذب الأنباء التي تتحدث عن وقوع انفجارات، وطالب بالشارع الإيراني بعدم الاستماع إلى الأخبار أو متابعة الأخبار المتعلقة بالتصعيد الأمني إلا من المصادر الرسمية الإخبارية، وعدم الالتفات لمن يريد تحريك الداخل عبر بث الفتنة كما ذكر محافظ بوشهر قبل أقل من ساعة من الآن. كان هناك أيضا محاولة لتخلية أو تخلية بالفعل لأحد المشافي، مشافي السرطان في منطقة الأهواز في إحدى المدن التابعة لمدينة الأهواز، ولاحظنا خلال الساعات الماضية كيف أيضا استهدفت هذه المدينة عدة مرات على ما يبدو من ضمن حملة مكثفة تقوم بها القوات الأمريكية عند الشريط الساحلي الجنوبي على مستويات مختلفة وعلى عدة طبقات. الرد العسكري الإيراني أيضا كان بالتزامن، ربما طال أيضا قاعدة أمريكية تابعة الأسطول الخامس في البحرين مرة أخرى، وخرجت أنباء نقلتها كل من تسنيم ومهر المقربتان من الحرس الثوري الإيراني، واللتان قالتا بأن هناك سماع ليدوي انفجارات في إحدى القواعد الأمريكية في البحرين دون تحديد طبيعة الخسائر التي لحقت بهذه القاعدة حتى هذه اللحظة. من المرجح أن يكون هناك استهدافات إيرانية أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، ما يزال الليل طويل أمامنا، وغالبا ما تعتمد إيران استهداف في ساعات متأخرة أو مع ساعات الصباح الأولى عفوا، وغالبا أيضا ما يخرج الحرس الثوري في بيانات ربما ليوضح طبيعة هذه الاستهدافات والتي ما تزال محصورة كما قلنا في بعض النقاط التي تستهدفها إيران بشكل مكرر، والمناطق الموجودة على الشريط الساحلي الجنوبي والجنوب غربي لإيران في ذات المدن تقريبا، والتي تضم 4 محافظات من سيستان وبلوشستان إلى خوزستان وهرمزغان وأيضا محافظة بوشهر القريبة من مضيق هرمز.
1: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اتهم إسرائيل وحكومات أجنبية بالتأثير على الولايات المتحدة لإفشال الاتفاق مع إيران.
4: في الواقع لا أمانع أن تنتقد بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية الاتفاق أو أن تكون لديها خلافات بشأنه، بل لا أمانع حتى محاولة التأثير، فالحكومات الأجنبية تحاول التأثير في الولايات المتحدة طوال الوقت، إسرائيل تفعل ذلك ودول أخرى تفعل ذلك أيضا، هذه طبيعة الأمور ببساطة. ما يزعجني فعليا هو عندما يسمح الأمريكيون أي القيادة الأمريكية لهذا التأثير بأن يؤثر في حكمهم وفي ما يدافعون عنه، هذا ما يزعجني حقا. الناس سيحاولون دائما التأثير في الولايات المتحدة سواء كانوا حلفاء لنا أو أعداء لنا، لكن عندما أفتح صفحات مجلة تايم وأرى أن هناك حملة تأثير أجنبية حقيقية تمول لإفشال الاتفاق نفسه الذي كنت أسعى إليه. وبالمناسبة كثير من الأشخاص الذين كانوا يتلقون تلك الأموال كانوا يهاجمونني بطرق غير نزيهة على الإطلاق من شخص سابق.
1: إلى قطاع غزة المحتل، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، وكما نتابع على هذه الشاشة هذا من إحدى الغارات التي استهدفت القطاع قبل ساعات فقط. مراسل التلفزيون العربي أفاد بأن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في مخيم المغازي وسط القطاع قبل استهداف المكان. كما شنت قوات الاحتلال غارة عنيفة كما نتابع على الشاشة مشاهدينا الكرام على منزل في مدينة دير البلح بوسط القطاع، وأظهرت الصور لحظة القصف الذي استهدف المنزل بعد تهديده بالإخلاء. في غضون ذلك أعلن مجمع العودة الطبي عن استقبال 4 إصابات إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الحسينة غربي مخيم النصيرات بوسط القطاع. مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة عاصم النبيه تحدث في مداخلة سابقة عن تأزم وضع النازحين في غزة جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة في عدة مناطق.
5: عشرات العائلات التي الآن تتواجد في الشوارع في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار تتواجد عملياً دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عملياً معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عملياً نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلاناً لإخلاء منطقة في المغازي أيضاً هناك أخبار يتم تداولها حالياً عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح أيضاً في المناطق الوسطى. أيضاً بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماماً. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والخصف الإسرائيلي المستمر، هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو مليوني إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية، للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضا حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضا لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضا ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلا أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جدا، لكنها تمنع دخول أيضا حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع. وبالتالي عمليا هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
1: يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفا قاسية داخل خيام مهترئة مع افتقار عام لمعظم أساسيات الحياة في ظل التخوف من تحول مأساة النزوح إلى وضع دائم. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر شارك عائلة في أحد مخيمات وسط القطاع، شاركها يوما كاملا ورصد ملامح معاناتها.
6: البحث عن الماء المهمة الصباحية المعتادة للنازحين في غزة، كما لو أن الحياة عادت سنوات إلى الوراء.
7: طبعا زي ما أنت شايف احتياج الماء كبير، إن خصوصا فصل الصيف، وإحنا بنقدرش مثلاً إنه نخزن مياه يعني تكفينا يوم أو يومين، فطبعاً إحنا تعب بشكل يومي. الآن في معاناة كبيرة في قصة المية، فالمية طبعاً بتيجي عن طريق السيارات المساعدات أحياناً، أحياناً ما بتجيش، أحياناً بضطر أنا أنزل على طرف المخيم عشان أعبي قرب المية، لأنه في احتياجات إلي وللأطفال بلزمنا مية بشكل يومي.
6: رمزي أب لطفلين يعيش في خيمة بعد أن ابتلع الخط الأصفر منزله المهدم شمالي القطاع. يعيش هنا مع أكثر من 20 فردا من العائلة، يدركون أن الخيمة ليست بيتا، وهم يستذكرون منزلهم الذي هدمه الاحتلال. المكوث هنا دقائق كاف للتصبب عرقا، فكيف بمن يعيش الصيف بطوله؟
7: على عمر الخيمة بتكون بيت. إحنا مضطرين اضطرار بسبب النزوح وبسبب إنه مناطقنا أصلاً صارت صفرة. طبعاً الخيمة يعني إيش ما بدك تعمل فيها، إيش ما بدك تحط وسائل، يعني تحاول تحط شادر، تزيح الخيمة، تودي هان الخيمة عمرها ما بتصير بيت. معاناة كبيرة كبيرة، حشرات، قوارض، جردان.
6: رغم كل شيء يحاولون صناعة حياة شبه طبيعية لأطفالهم.
7: السلام عليكم، حاك حسن، شو الأخبار؟ كيف الأسعار اليوم؟
8: الحمد لله.
7: ليش البيض اليوم الكرتونة؟
6: يعود لخيمته يحمل كيسا خفيفا في يده، ثمنه ثقيل على جيبه. بالكاد يمكن توفير الاحتياجات الأساسية مع انعدام فرص العمل والاعتماد على المساعدات. يأتي الليل بهمومه هو الآخر، فلا راحة في الخيمة.
7: الحياة لا تطاق، والله إن إحنا مضطرين يعني اللهم أننا مغلوب فانتصر، يعني إحنا مغلوب على أمرنا، يعني هذا الإشي انفرض علينا فرض، أما هذه مش حياة، هذه حياة أشبه بالمستحيل، يعني صعب جدا إنه حدا طبيعي يتحمل هيك ظروف، هيك حياة، لا يعني كل إشي معاناة، كل إشي معاناة، يعني الإشي فاق همم الجبال، يعني والله صعب جدا.
6: حياة بائسة هي حياة الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة، تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل ويتم العمل على تعزيزه. واعتبر كاتس أن التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في مجال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
8: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
1: إلى الشأن اللبناني، الآن السفارة الأمريكية في بيروت وصفت المحادثات، محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وصفتها بالمثمرة والإيجابية، وأضافت بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.
9: في روما جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
1: أعلنت الداخلية السورية إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية في اللاذقية. وقالت الوزارة إن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن علي هو أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين استخدمت في هجمات ضد مدنيين خلال عامين 2013 و2017. يتواصل في دمشق الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السوري اللبناني في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد وزير الاقتصاد السوري أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال مذكرات التفاهم بين غرف التجارة والصناعة بما يسهم في توسيع فرص الاستثمار. من جانبه أكد وزير الاقتصاد اللبناني للتلفزيون العربي أن مجلس الأعمال سيكون منصة للحوار وزيادة التبادل التجاري.
10: أول شيء نبني إطار مؤسساتي للعلاقة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات وبدأنا بإمضائهم اليوم. اثنين، نتجمع القطاع الخاص بين بعضه، نجيب لأنه ما حدا بيزدهر إلا من خلال القطاع الخاص، ونحن اليوم عملنا مجلس الأعمال يلي بلش اليوم أول اجتماع له. نمرة ثلاثة، هناك استثمارات حقيقية فينا نشتغل عليها، خاصة بموضوع الطاقة، بموضوع أنابيب الغاز، الشغل بالمرافق والمعابر.
1: مشاهدينا الكرام، خبر آخر عن آخر الضربات الأمريكية للأراضي الإيرانية. وسائل إعلام إيرانية تقول إن مقذوفات أمريكية تصيب منطقة قرب سيريك جنوب إيران. إذن وسائل إعلام إيرانية تؤكد أن مقذوفات أمريكية تصيب منطقة قرب سيريك جنوب إيران. أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن الدفاعات الجوية للجيش السوداني نجحت في إسقاط مسيرة وصفتها بالاستراتيجية. أوضحت هذه المصادر للتلفزيون العربي أن المسيرة أسقطت أثناء تحليقها فوق طريق الصادرات الرابط بين غربي أمدرمان وولاية شمال كردفان دون تحديد الجهة التي أطلقت المسيرة أو حجم الأضرار الناجمة عن الحادث. إلى الحرب الروسية الأوكرانية، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قالت إن قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل مرحلة التنفيذ الكامل وسيستثمر أكثر من ثلثه في المنتجات الدفاعية. من جهة أخرى قالت موسكو إنها ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
11: من العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فون دير لاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثماراً في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
12: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
11: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
13: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنويا وسنصل إلى 20 مليونا، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجددا نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
11: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولا، لكن موسكو رفضت هذا الطرح
14: إذ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر أي قوات تابعة لحلفاء كييف داخل أوكرانيا، معتبرة أن وجودها سيشكل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لروسيا. وفي الجانب السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة بحسب تقديره للتوصل تقريبا إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
1: ميدانيا، قال الجيش الأوكراني إنه استهدف محطة لتوريد الكهرباء في مدينة سيفاستوبولو، واللي هي بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وتمثل المحطة نحو 50% من قدرة توريد الكهرباء في المدينة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة غارات ليلية على أوكرانيا مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين. وقالت موسكو أنها استهدفت المزيد من السفن ومرافق البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية.
15: نيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوما بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا، قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين، وألحق أضراراً بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة، وألحقت أضراراً واسعة بمنازل ومباني سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي، سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقي أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود. كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف، تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.
1: قالت وسائل إعلام برازيلية إن المكتب التجاري للولايات المتحدة أبلغ محاوري حكومة لولا دي سيلفا بأنه قدم بالفعل للرئيس الأمريكي التوصية النهائية برفع رسوم الجمركية على المنتجات البرازيلية. وبعد اجتماع جمع وزير الخارجية البرازيلي بنظيرته الكندية، وقعا خلاله اتفاقيات تجارية بين البلدين، قال الوزير البرازيلي إن بلاده تنتظر القرار الأمريكي لمعرفة تفاصيله وتحديد الرد المناسب عليه.
4: علينا الانتظار لنرى ما سيحدث. لسنا نحن من يعلن أي إجراءات. ما يمكننا إعلانه هو أننا نتفاوض مع الولايات المتحدة منذ أكثر من عام ونناقش جميع الآليات والأدوات الممكنة. يمكن القول إن ما سيحدث قد يحدث غدا وربما يؤجل إلى وقت آخر، لكن الحديث عنه الآن سابق لأوانه، وهذا هو موقفنا.
1: نشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل في تطورات الضربات الأمريكية على إيران. الجيش الإيراني يقول إن التزام واشنطن بمذكرة التفاهم وتطبيق اللوائح الإيرانية في مضيق هرمز هو السبيل الوحيد لإعادة فتحه. إذن الجيش الإيراني يقول إن التزام واشنطن بمذكرة التفاهم وتطبيق اللوائح الإيرانية كما يسميها، هي اللوائح الإيرانية في مضيق هرمز تحديدا، هي السبيل الوحيد لإعادة فتحه. الآن إلى أخبار كأس العالم 2026.

0: تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم ليواجه منتخب أسبانيا الأحد المقبل. رفاق ليونيل ميسي فازوا على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباراة نصف النهائي، وتسعى الأرجنتين للدفاع عن لقبها الذي توجت به في قطر في 2022. الآن إلى عرض الصحف، ونتابع معكم أبرز ما جاء في الصحف العالمية، وعلى رأس الساعة سيكون معكم وائل التميمي في ساعة إخبارية جديدة.
1: في صحيفة وول ستريت جورنال يرى ديفيد كلاود وشيلبي هوليدي أن المواجهة عادت إلى مرحلة جديدة من الاستنزاف، حيث يحاول الطرفان الحفاظ على ضغطهما المتبادل مع تضاؤل الخيارات المتاحة للتوصل إلى نهاية للصراع، وأن كلا الطرفين بات يراهن على قدرة التحمل. فترامب يريد إنهاء المواجهة قبل انتخابات التجديد النصفي وقبل عودة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تؤثر على الناخبين الأمريكيين، بينما تراهن طهران على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي رغم الأضرار الاقتصادية المتزايدة. وقال إن استمرار الحرب لفترة أطول يضع قيودا سياسية على ترامب، إذ إن تصعيدا عسكريا كبيرا قد يحمل مخاطر داخلية وخارجية، بينما تحتاج طهران أيضا إلى تجنب مواجهة واسعة قد تؤدي إلى ضربات أمريكية وإسرائيلية أكبر تهدد بقاء النظام. وختم الكاتبان بأن الصراع الحالي أصبح اختبارا للإرادة والقدرة على التحمل، لكن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتوسيع دائرة المخاطر الإقليمية. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يرى بيتر بيكر أن الحرب مع إيران كشفت حدود النهج القائم على الضغط والتهديد، إذ يواجه خصما لم يستجب لمحاولاته فرض الشروط، بينما تبدو الإدارة الأمريكية بلا استراتيجية واضحة. ولفت إلى أن تراجع ترامب عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بعد اعتراضات حلفائه الخليجيين يعكس حالة من الإرباك في إدارة الحرب، في حين أظهر فشل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت صعوبة الانتقال إلى تسوية دائمة، وأن الرئيس الأمريكي لم يقدم تصوراً واضحاً لكيفية إنهاء الصراع، إذ يتأرجح بين الدعوة إلى التفاوض والتهديد بمزيد من الضربات العسكرية. في المقابل، فإن إيران تراهن على قدرة اقتصادها ونظامها السياسي على الصمود أكثر من قدرة الولايات المتحدة على تحمل تبعات الحرب، مشيرا إلى أن مواجهة إيران قد تتحول إلى اختبار سياسي كبير لترامب بعدما وجد نفسه أمام خصم معقد لا يمكن التعامل معه بالأساليب التي نجحت في ملفات دولية أخرى. ونقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا لروب جايست ودانيا ثافر عن تطوير إيران أسلوبها في مواجهة الخليج، فبدلاً من استهداف المراكز الكبرى بهدف إحداث فوضى اقتصادية واسعة، أصبحت تختار دولاً أصغر مثل البحرين والكويت لتنفيذ سياسة الضغط والردع المحدود، لأنها ترى أن ضربهما يواجه رسالة قوية لواشنطن من دون أن يؤدي بالضرورة إلى رد عسكري أمريكي واسع. ولفت إلى أن اختلاف سياسات البحرين والكويت تجاه إيران لم يمنحهما حماية، فالمنامة اتخذت موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران وانضمت إلى اتفاقيات أبراهام، بينما اتبعت الكويت نهجاً أكثر براغماتية قائماً على التواصل السياسي والاقتصادي مع إيران، ومع ذلك استهدفتهما طهران. ويرى الكاتبان أن إيران لا تهدف بالضرورة إلى إشعال حرب شاملة مع دول الخليج، بل تستخدم الضربات المحدودة كأداة ضغط ورسالة سياسية، مثل إظهار قدرتها على إرباك المنطقة وتعزيز موقفها التفاوضي وإجبار واشنطن على حساب تكلفة استمرار المواجهة. غير أن ضعف التنسيق الخليجي والغموض في الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الحلفاء خلق بيئة سمحت لطهران بممارسة ما وصفه بالإكراه الانتقائي. ختاماً في مجلة فورين أفيرز الأمريكية يرى ريتشارد وايك أن تراجع صورة الولايات المتحدة عالمياً لم يعد مجرد موجة رفض لسياسات محددة، بل تحول إلى أزمة أعمق تهدد مكانة واشنطن كقائد للنظام الدولي، ويشير إلى أن أمريكا كانت في أزمة سابقة قادرة على استعادة شعبيتها بفضل رصيدها من القوة الناعمة والاعتقاد العالمي بالتزامها بالديمقراطية والحريات، غير أن المرحلة الحالية مختلفة، إذ لم يعد الانتقاد الدولي يقتصر على قرارات مثل الحروب أو الاتفاقيات التجارية، والأصبح يشمل الشكوك حول احترام الولايات المتحدة للقيم التي لطالما قدمت نفسها مدافعة عنها. ويرى الكاتب أن استخدام القوة العسكرية بشكل أكبر خصوصا في الحرب على إيران عزز صورة واشنطن كقوة تعتمد على الردع أكثر من التعاون، لذا فإن الخطر الأكبر على أمريكا ليس فقدان الشعبية المؤقتة بل تآكل الثقة التاريخية بها، ما قد يضعف قدرتها على قيادة العالم والحفاظ على نفوذها لعقود قادمة.
2: أهلا بكم مشاهدين إلى ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ضربات أمريكية تستهدف سفينة ومواقع إيرانية. قاليباف يؤكد أن طهران لن تلتزم بالاتفاق إذا لم تستفد منه ويتمسك بالحفاظ على الترتيبات في مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنيين في مخيم المغازي ومخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة وإنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية، ومسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختباراً للجيش اللبناني. روسيا تعتبر القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديداً مباشراً وهدفاً مشروعاً لها، والمفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت ناقلة النفط بلما التي ترفع علم دولة كوراساو وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، وأضافت أن طائرة أمريكية عطلت مسار السفينة وأوقفت حركتها مستعملة صاروخا موجها، وذلك في أعقاب تجاهل السفينة لتحذيرات القيادة الأمريكية بمنع مرور السفن. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لن تستخدم قوتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران. في المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قريباف أن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك فيما نقلت وكالة مهر الإيرانية عن المتحدث باسم الجيش أن التزام واشنطن بمذكرة التفاهم وتطبيق اللوائح الإيرانية في مضيق هرمز هو السبيل الوحيد لإعادة فتحه.
1: رغم الموجات المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة. فالأداة العسكرية لا تعدو كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد. وتلك وجهة نظر رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قاليباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، ولذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حالياً على الدفاع، وليس لطهران أي خطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
2: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
1: فالمواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعا شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية. نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق، تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعلياً منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. هكذا خلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي. يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة، وأضاف أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها من كبار مساعديه. وأضافت الصحيفة أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكان إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل بيك أكس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. وفي خبر عاجل مشاهدينا، تفيد وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارين شرقي بندر عباس جنوب البلاد. إذن وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن دوي انفجارين شرقي بندر عباس جنوب إيران، فيما يبدو أنه استمرار واضح للعمليات الأمريكية المتصاعدة والمتواصلة والممتدة والمتسعة جغرافيا في الواقع خلال الأيام الأخيرة. معنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، تبدو الولايات المتحدة بحسب الأخبار والتصريحات والتسريبات كما قرأنا من وول ستريت جورنال أنها ماضية في تصعيد لهذه الحملة قد يصل حتى إلى غزو بري.
3: هذا ما يريد إرساله الرئيس ترامب وائل في هذه الأثناء، يعني منذ يوم أمس، منذ مقابلة ترامب مع فوكس نيوز في 6:00 PM بالتوقيت المحلي هنا في واشنطن، ومن ثم قبل منتصف ليلة أمس جاءت تسريبات أخرى على نفس النهج، وهي أن الرئيس ترامب يدرس توسيع جبهة الحرب لتكون خارج نطاق مضيق هرمز، واليوم وول ستريت جورنال نفس التسريبات بأن الرئيس ترامب يدرس إمكانية توسيع الحرب وإمكانية غزو بري يشنه على جزيرة خرج وعلى بعض من المناطق الإيرانية تؤهله بعد ذلك لفك حصار مضيق هرمز. كل هذه التسريبات يمكن التفسير فيها ويمكن الحديث عنها بأنها مقصودة بشكل كبير جدا من سياسة ترامب ومن طريقة هذه الإدارة الأمريكية في التعاطي مع إدارة الحرب ومع الحرب الأمريكية على إيران، ويمكن أيضا النظر إليها ربما تكون تسريبات حقيقية. ولكن يبدو أن الرئيس ترامب بنهجه المعهود وطريقة إدارته لهذه الحرب إعلاميا وأيضا عبر التسريبات يريد أن يضغط أكثر بكل الوسائل العسكرية الاقتصادية الإعلامية حتى يرضخ الإيرانيون إلى مطالبه. وهذا ما قاله اليوم في الكلية الحربية التابعة للجيش الأمريكي في ولاية بنسلفانيا عندما قال سنضربهم حتى يرضخوا إلى مطالبنا وسيستسلمون قريبا والحرب باتت على النهاية. نفس التسريبات، نفس التصريحات هي التي كان يتحدث عنها منذ 5 أشهر. نحن نتحدث الآن وائل على دخولنا في الشهر 5 وفي اليوم 5 على التوالي من توجيه هذه الضربات العسكرية الكبيرة على الإيرانيين، وأيضا لا يوجد أي أفق في هذه الأثناء ولا يوجد أي تفصيلة واضحة من البنتاغون إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها جدول زمني. بالحديث عن الجدول الزمني، الرئيس ترامب اليوم أجاب عن هذا السؤال الصحفيين قائلا لا أريد الحديث عن جدول زمني وإننا سننهي هذا الأمر، ولكن لا أحد يعلم كيف سينهي هذا الأمر الرئيس ترامب ونحن على بعد عدة أشهر قليلة من الانتخابات النصفية ولديه الكثير من القلق في أنه سيخسر الشارع الأمريكي والجمهوريون ربما يعانون معاناة كبيرة جدا في الانتخابات النصفية المقبلة. بعض من المؤشرات تبدو للجميع الآن بأن الشعب الأمريكي يميل نحو السلام ويميل ضد إسرائيل، ونحن لا نقول ذلك بسبب أننا نخاطب المشاهد العربي، ولكن قبل قليل كان هناك تعديل على أقر به أو تقدم به العضو مجلس النواب الجمهوري توماس ماسي الذي يقر بعدم إيصال مساعدات إلى إسرائيل 3 مليارات و300 مليون دولار كعادة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ميزانية وزارة الخارجية. أكثر من 100 عضو ديمقراطي في مجلس النواب صوتوا لقطع هذه المساعدات في سابقة، وكل هذا لماذا؟ بسبب ما شاهدناه من إبادة جماعية على سكان قطاع غزة، وبسبب أيضا علم الشعب الأمريكي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنساق وراء الأهواء الإسرائيلية بشكل كبير جدا، خاصة في هذه الحرب التي لم تكن تفرض أي تهديد على الولايات المتحدة، وإيران لم تكن تفرض أي تهديد على الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما كانت انسياق لأهواء نتنياهو. أنا لا أقول هذا الكلام وائل، ولكن هذا ما يقوله ملايين من الشعب الأمريكي، وتجلت هذه التصريحات وهذا هذه الأحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي في هذه النتائج التي نراها حية أمام أعيننا في مجلسي النواب والشيوخ، وسيظهر ذلك ذلك أيضا في الانتخابات النصفية المقبلة، عوامل كثيرة جدا لا يعلم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن انشغال ترامب الأكبر بقاعدته الانتخابية، قاعدة ماجا التي يعني تدعمه حتى هذه اللحظة، ولكن ربما يكون هناك استفاقة للحزب الجمهوري بعد فوات الأوان، بعد نتائج الانتخابات النصفية المقبلة في أوائل نوفمبر. ويبقى الوضع غير مفهوم على الإطلاق. ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من توجيه هذه الضربات؟ هل فعلا تريد أن يكون هناك غزو بري محدود كما يقول الكثير من الخبراء العسكريين، أم فقط سياسة ضغط قصوى يلعب عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدعمها بهذه التسريبات المقصودة ربما حتى يكون هناك رضوخ للجانب الإيراني والرجوع مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات؟
0: شكرا جزيلا عبد الرحمن البرديسي في واشنطن. نواصل نقاش الموضوع نفسه مع ضيفنا من عمان الدكتور أسامة أبو رشيد، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن. دكتور، أستعير سؤال مراسلنا عبد الرحمن البرديسي وأطرحه عليك، كيف برأيك أو هل تعتقد أن إدارة الرئيس ترامب، الرئيس نفسه وكبار مستشاريه عندهم تصور لكيفية إنهاء هذا الأمر مع إيران؟
4: يعني أستبعد أن هناك تصورا واضحا، لا شك أن هناك عدة خيارات مطروحة، لكن ما هو الخيار الذي سيتبناه الرئيس الأمريكي أو الخيار الناجع الذي يراه الرئيس الأمريكي؟ إلى الآن هذه ليست مسألة واضحة. يعني هناك خيار التفاوض، هذا في مرحلة ما يعني قبل حوالي شهر من الآن كان هذا خيار دونالد ترامب أن يتجه نحو المسار الدبلوماسي، لكن المسار الدبلوماسي كان محاطا بحالة من الضبابية، بحالة من الغموض، وهذا ما عكسته مذكرة التفاهم، وهذا ما قادنا إلى الموجة الجديدة من التصعيد.

0: والمزج ما بين خيار الضربات العسكرية والتصعيد والحصار والآن بدء فرض عقوبات من جديد، وخيار محاولة فتح الطريق أمام الدبلوماسية وإعطاء فرصة للوسطاء لكي يجدوا طريقة لينزل بها ليس فقط الإيرانيون عن يعني عن عن أعلى الشجرة، حتى الأمريكيون لديهم استعداد ربما أن يقدموا بعض التنازلات في هذا السياق. لكن إلى الآن واضح أن حسابات الطرفين مختلفة بشكل كبير. الولايات المتحدة وإدارة ترامب تريد أن تظهر بمظهر المنتصر، لا تريد أن تظهر بمظهر الضعيف والمهزوم، خصوصا وأن مذكرة التفاهم اتهمت بها إدارة دونالد ترامب على أنها كانت هزيمة لها حتى من قبل حلفاء ومن قبل جمهوريين في الولايات المتحدة. هناك أيضا إيران التي لديها مشكلة، ورأينا انقسامات داخل الحكومة الإيرانية داخل النظام الإيراني، الهتافات التي رددت خلال جنازة المرشد السابق التي تحدثت عن إعدام المفاوضين، خروج الرئيس مسعود بزكشيان قبل أسابيع الذي تحدث أن خيار المفاوضات لم يكن خيارا شخصيا أو خيار مجلس الأمن القومي فقط، إنما هذا خيار مدعوم من المرشد، ولكن المرشد ناقضه وخرج وقال أنا لست مقتنعا لكن أعطيكم فرصة وأنتم تتحملون المسؤولية. فإذا نتيجة خلاف السرديات، وكل طرف يبحث عن أن يكون الطرف الذي يقدم سردية المنتصر، سردية الذي يملك اليد العليا، سردية الذي لم يهزم، نجد أن هذا التنافر وهذه هذا يعني هذا التقاطع ما بين من المنتصر ومن المهزوم يحكم الطرفين ويدفعهما إلى الصدام مرة تلو أخرى. فإذا الطرفين الآن في معضلة، لكن أيضا على إيران أن تحسب بعدا آخر أن الأمور قد تنفلت فعلا، وأن دونالد ترامب قد يتجه إلى بداية التصعيد ضد البنية التحتية وهو هدد بذلك، وبدأنا نشهد بعض موجات أو إرهاصات ذلك، استهداف بعض مراكز الكهرباء أو محطات الكهرباء في إيران، كما قالت إيران نفسها أن هناك ساعتين الآن انقطاع في أنحاء إيران بسبب استهداف الولايات المتحدة، وأيضا استهداف جسر للسكك الحديدية. هذه قد تكون مقدمة لاستهداف البنى التحتية، إيران قد ترد باستهداف البنى التحتية في دول الخليج العربي ودول أخرى في المنطقة، حينها قد تفلت الأمور ونجد أن الولايات المتحدة تتجه إلى حسم المعركة.
1: وحتى لو غزو بري كما الآن تسرب دكتور أسامة، تسرب وول ستريت جورنال عن مصادر في الإدارة الأمريكية. لكن على ذكر إيران، قبل قليل ورد بيان شديد اللهجة عالي السقف من قبل كبير المفاوضين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يضع المعركة، يصف المعركة الحالية مع الولايات المتحدة بأنها معركة وجود، عندما يقول شخص بارز في النظام الإيراني إن المعركة معركة وجود، لا تتوقع منه أنه مستعد لتقديم تنازلات أو لا؟
0: بداية نحن يعني إذا عدنا إلى الأهداف التي وضعها دونالد ترامب عندما أعلن الحرب في 28 فبراير، أن أحد أهدافه التي كانت ضمنية أنه يريد إسقاط النظام الإيراني، وقال هذه فرصتكم للشعب الإيراني الآن، ها هو جاءكم رئيس بعد 47 عاما رئيس أمريكي يعينكم على إسقاط النظام. لم يسقط النظام طبعا، هو تحدث عن أن النظام تغير من داخله بمعنى أنه سقط يعني حسب مزاعمه، لكن هذا غير صحيح، بالعكس هذا النظام أكثر تشددا يبدو من السابق، هو تحت قيادة خاميني الابن مقابل خاميني الأب. لكن أيضا إيران عندما تتحدث عن معركة وجودية هي تتحدث من باب تصعيد الخطاب، وهذه ليست أول مرة تفعلها إيران. يعني إيران عندما ذهبت إلى مذكرة التفاهم كانت تتحدث بلغة ونبرة عالية جدا، كانت تتحدث عن أنها يعني في أنها لن تتوقف عن هذه الحرب حتى تهزم الولايات المتحدة وإسرائيل. النتيجة كان أنهم توجهوا إلى المفاوضات، هذه هي الحقيقة. هل هي معركة وجودية بالنسبة للنظام؟ لا شك، لأنه النظام عندما يتضعضع الوضع الاقتصادي وعندما يتلقى ضربات كبيرة ولا يستطيع أن يرد عليها بقوة كبيرة يعني تعطيه شرعية لحجم التضحيات التي يعانيها الإيرانيون، حينها قد يجد نفسه أمام خيار السقوط، لأنه هناك تضخم هائل جدا في إيران، هناك ارتفاع أسعار، هناك فقدان لسلع كثيرة، المواطن الإيراني يعاني منذ عقود. فإذا لم يحقق الجانب الإيراني أو لم يكن خطابه قويا وموقفه قويا من حيث المواجهة، أيضا هذا سيضعف قدرة النظام على الصمود. فإذا هم مضطرون إلى هذه اللغة، مثل ما أن دونالد ترامب أحيانا يضطر إلى التهديد باستخدام قوة غير تقليدية، وأحيانا يبدو وكأنه يتسول اتفاق. يعني نحن رأينا دونالد ترامب في حالتين، يتسول اتفاق وفي نفس الوقت يهدد بأننا سنمسح إيران عن وجه البسيطة. فكلا الطرفين يعاني.
1: طيب دكتور
0: يعني
1: أبو شيخ، ما الذي برأيك يجب أن يحصل لكسر هذا الانسداد؟

0: طالما أن إيران لا تتراجع والرئيس الأمريكي لا يتراجع بل يصعد ويهدد الآن ربما بغزو بري، من يصرخ أولا مثلا؟
1: هي قضية من يصرخ أولا حاضرة، يعني لا يمكن أن نقلل منها لأنه كلا الطرفين أيضا يعاني والعالم يعاني، وليس فقط الولايات المتحدة تعاني على الأقل ارتفاع أسعار لا شك، تضخم لا شك، لكن أيضا تعاني بتراجع هيبتها في العالم، أنها دخلت حربا هي بدأتها، هذا عدوان يعني حسب القانون الدولي، هذا عدوان بغض النظر عن إيران عن الولايات المتحدة، هذا عدوان عسكري على دولة لم تكن تشكل تهديدا للولايات المتحدة، لكن سقطت هيبتها لأنه أي من الأهداف التي وضعها دونالد ترامب لم تتحقق، لم يسقط النظام، لم يتم تفكيك البرنامج النووي وتفكيك الصواريخ برنامج الصواريخ البالستية وتفكيك محور إيران، أي من هذا لم يتحقق، فإذا الهيبة الأمريكية الآن على المحك، فإذا هنا تجد الولايات المتحدة نفسها في ورطة وبحاجة إلى الخروج من حرب طويلة يعتبر الرئيس أنها تسمى حرب غبية خاضها رؤساء مغفلون قبله، الآن هو يخاطر بحرب غبية يخوضها رئيس مغفل آخر حسب توصيفاته. إيران أيضا تجد نفسها في هذا الواقع الصعب جدا لأنه هي الآن محاصرة، والآن رغم قدرتها على التحمل لكن كم تستطيع أن تتحمل، يعني ربما تقول نحن أقدر من الولايات المتحدة على التحمل، وأنا لا أشك بذلك لأنه هي فعلا معركة وجود بالنسبة للنظام على الأقل، معركة وجود فمضطر أن يتحمل أكثر، وإيران اعتادت على العقوبات، لكن أيضا هل هذا خيار، هل هذا حل، هذا قد يكون لشهر لشهرين لثلاثة، لكن هل تستطيع أن تصبر عامين آخرين تحت قيادة دونالد ترامب حتى لو جاء الديمقراطيون هو يتحكم بالسياسة الخارجية إلى حد كبير، فإذا هنا من يصرخ أولا حاضرة، لكن ما الذي يتوقع الآن؟ أحد أسباب الأزمة هو مذكرة التفاهم نفسها، كلاهما توجه إليها مضطرا وليس مختارا، الآن مذكرة التفاهم فيها كثير من الغموض لأنه كان الهدف منها إعطاء إمكانية السردية النصر لكل طرف، الآن يبدو أنه على الوسطاء أن يعودوا مرة أخرى ويوضحوا بعض البنود الأساسية أهمها مضيق هرمز. إيران عندما تعطي لنفسها الحق بأن تضرب السفن التي تبحر في الجانب الشمالي من المضيف عند عمان، هذه قضية كبيرة لأنها تعتدي على سيادة الدولة. طبعا إيران ستقول إذا حصل هذا الإبحار معناها أن الحصار علي سيبقى قائما والضغوط الأمريكية علي قائمة ونفست الضغوط الدولية والضغوط على دول الجوار التي تستخدم ورقة للضغط على الأمريكان، قد تقول ذلك، لكن هذا كله الآن سيخلق أزمات كبيرة ما بين إيران ودول الجوار وما بين دول الجوار وعدم ثقتها بالموثوقية الأمريكية وما بين أمريكا وإيران التي تريد أن تثبت أنها قادرة على فرض سطوتها، هنا سيكون على الوسطاء أن يأتوا بصيغة تحفظ ماء وجه إيران وتحفظ ماء وجه الولايات المتحدة وتعطينا منفذا في مقابل أن يكون هناك تصور لكيف سيكون حل البرنامج النووي، لأنه أيضا هذه مسألة غامضة.
0: نعم، لكن تبدو المشكلة الأساسية دكتور هي هو مضيق هرمز الآن، والولايات المتحدة تريد بحسب ما نسمع ونفهم تريد تحرير أو تجريد إيران من هذه الورقة شديدة الأهمية، البعض وصفها بأنها قنبلة إيران النووية الحقيقية مضيق هرمز، هل تعتقد أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف وتجريد إيران من هذه الورقة قد يعطي الرئيس ترامب الأوامر لغزو بري لجزيرة خرج مثلا؟
1: مع دونالد ترامب كل شيء متوقع، لكن هل هذا خيار منطقي؟ لا، لأنه هذا الخيار يعني حسب تقديرات خبراء أمريكيين وعسكريين سابقين أمريكيين يقولون أن وضع قوات برية على الأرض يعني سقوط مئات إن لم يكن آلاف القتلى الأمريكيون، يعني هذه الآن صواريخ مسيرة، صواريخ قذائف هاون، صواريخ يعني موجهة، كل هذه الأسلحة بما فيها البدائية ستكون مؤثرة جدا، هذا فضلا عن الاشتباكات والعمليات والألغام وغيرها، أنت عندما تضع قوات على أرض لعدو يعني بين قوسين حينها أنت تراهن بالكثير، لأنه خاصة أن هذا العدو بين قوسين يعني إيران كما تقارب الولايات المتحدة إيران، هذا العدو يملك قدرات عسكرية ويملك تماسك مؤسسي وتماسك لجيشه وعنده عقيدة أيضا، هذا الجيش لديه عقيدة وهناك أيضا بالإضافة إلى العقيدة هناك الهوية والكرامة الوطنية التي عند الإيرانيين بشكل عال، هذا ليس العراق المدمر بعد أكثر من 13 عاما من الحصار، هذه دولة حتى وإن كانت محاصرة تملك قدرات على تصنيع عسكري، هذا التصنيع العسكري فعال بغض النظر عن مستوى السلاح الإيراني مقابل السلاح الأمريكي، لا يوجد مقارنة، لكن قدرة إيران على تفعيل واستخدام أدوات العسكرية التي عندها كانت واضحة خلال الحرب الأخيرة والحرب الراهنة، وهذه القدرة ستكون أكبر على الأرض الإيرانية. فإذا هل تستطيع الولايات المتحدة أن تتحمل مئات أو آلاف القتلى الأمريكيين أو الإصابات؟ هذه مسألة ستكون صعبة جدا على الأمريكيين، لأن الرأي العام الأمريكي لن يقبل بأن يكون هذا الثمن الهائل مقابل حرب خيار وليس حرب ضرورة. الأمريكيون تحملوا في البداية حرب أفغانستان لأنه اعتبروا حرب ضرورة، لكنهم لم يصبروا طويلا على حرب العراق لأنها اعتبرت حرب خيار. فإذا هذا الفارق ما بين من يعتقد أن هذه مسألة تتعلق بوجودي وأمني القومي ومصالحي والانتقام في حالة أفغانستان، وما بين أهواء وغرائز لدى رئيس أو لدى طرف مثل المحافظين الجدد في حالة العراق. فإذا أنا لا أريد أن أدفع ثمن حرب لا تعنيني كما في العراق، لكن قد أتحمل في حرب تعنيني مثل أفغانستان، ومع ذلك تصل في المحصلة إلى نتيجة أنه لا أستطيع حتى الحرب التي أعتبرها ضرورية أن أتحمل كثيرا، لأنه بالنسبة لي أفغانستان آلاف الأميال وانتقمنا آلاف المرات عن ما حصل في 11 سبتمبر. في مسألة إيران هذه حرب خيار، لا يوجد أسباب منطقية لدى الرأي العام الأمريكي لكي تخوضها الولايات المتحدة، ورأينا هذا في استطلاعات الرأي ونراه إلى اليوم. يعني هناك أغلبية من الأمريكيين، أغلبية واسعة جدا، تقول أن هذه حرب غير مشروعة، هذه حرب ليست ضرورية، هذه حرب يريدها دونالد ترامب ويريدها وتريدها إسرائيل. طبعا اتهام إسرائيل أكبر هنا، وهذه حرب لا تعنينا كأمريكيين لأنه إيران لا تمثل تهديدا لنا. مضيق هرمز لم يكن مغلقا أصلا قبل هذه الحرب، كان مفتوحا. البرنامج النووي الإيراني للاستخبارات الأمريكية، مجتمع الاستخبارات الأمريكية كله أكد أن إيران بعيدة لسنوات عن أن تكون لديها قنبلة نووية، وأنه لا يوجد أي دليل على أنها تسعى لتطوير سلاح نووي. فإذا لدينا معلومات، هذه المعلومات سمع بها الرأي العام الأمريكي، سربت له، أصبحت الآن متداولة بشكل واسع. فلماذا إذن ذهبنا إلى هذه الحرب؟ لا، لأنه إسرائيل هي التي تريد هذه الحرب، وهذا هذه السردية القائمة في أمريكا اليوم. فإذا هذه المعركة سيكون قدرة دونالد ترامب على التحمل الثمن لها سيكون كبيرا جدا، لأن الرأي العام الأمريكي يرفضها، وأيضا ليس فقط الانتخابات النصفية، وممكن أن يستمر بعد الانتخابات النصفية، لديه حوالي شهرين في الكونغرس الجديد إذا فازوا. ولكن حتى لو فازوا،
0: أسامة أبو الشيد الباحث في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن كان معنا من عمان. اتهم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إسرائيل وحكومات أجنبية بالتأثير على الولايات المتحدة لإفشال الاتفاق مع إيران.
2: في الواقع لا أمانع أن تنتقد بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية الاتفاق أو أن تكون لديها خلافات بشأنه، بل لا أمانع حتى محاولة التأثير، فالحكومات الأجنبية تحاول التأثير في الولايات المتحدة طوال الوقت. إسرائيل تفعل ذلك ودول أخرى تفعل ذلك أيضا، هذه طبيعة الأمور ببساطة. ما يزعجني فعليا هو عندما يسمح الأمريكيون أي القيادة الأمريكية لهذا التأثير بأن يؤثر في حكمهم وفي ما يدافعون عنه، هذا ما يزعجني حقا. الناس سيحاولون دائما التأثير في الولايات المتحدة سواء كانوا حلفاء لنا أو أعداء لنا، لكن عندما أفتح صفحات مجلة تايم وأرى أن هناك حملة تأثير أجنبية حقيقية تمول لإفشال الاتفاق نفسه الذي كنت أسعى إليه. وبالمناسبة كثير من الأشخاص الذين كانوا يتلقون تلك الأموال كانوا يهاجمونني بطرق غير نزيهة على الإطلاق من شخص سابق.
0: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج، مشيرا إلى أن العودة إلى الأعمال العدائية ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
2: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين. كما يجدد الأمين العام دعوته إلى الاستعادة الكاملة لحقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، مؤكداً على ضرورة احترام جميع الأطراف لهذه الحقوق والحريات بما يتوافق مع القانون الدولي.
0: نقل مراسل التلفزيون العربي عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن 6 مسيرات استهدفت مدينة أربيل هذه الليلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 على الأقل في سماء المدينة، وسمعت أصوات انفجارات في جميع أرجائها. وأضاف مراسلنا أنه بالتزامن مع ذلك تعرض موقع للمعارضة الإيرانية الموجودة في السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة. إلى قطاع غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي. وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد أن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في المخيم قبل استهدافه. كما شنت قوات الاحتلال غارة عنيفة على منزل في دير البلح وسط القطاع، وظهرت صور لحظة القصف بعد تهديد المنزل بالإخلاء. وأعلن مجمع العودة الطبية عن استقبال 4 إصابات إثر استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الحسينة غربية النصيرات وسط القطاع. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة عاصم النبيه في مداخلة سابقة عن تأزم وضع النازحين في القطاع جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية في عدة مناطق.
3: عشرات العائلات التي الآن تتواجد في الشوارع في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار تتواجد عملياً دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عملياً معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عملياً نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلانا لإخلاء منطقة في المغازي، أيضا هناك أخبار يتم تداولها حالياً عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح، أيضاً في المناطق الوسطى. أيضاً بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماماً. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المستمر، هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو مليوني إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضاً حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضاً لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضاً ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلاً أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جداً، لكنها تمنع دخول أيضاً حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع. وبالتالي عملياً هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
0: يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفاً قاسية داخل خيام مهترئة مع افتقار عام لمعظم أساسيات الحياة، في ظل التخوف من تحول مأساة النزوح إلى وضع دائم. مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر شارك عائلة في أحد مخيمات وسط القطاع يوما كاملا ورصد ملامح معاناتها.
4: البحث عن الماء المهمة الصباحية المعتادة للنازحين في غزة، كما لو أن الحياة عادت سنوات إلى الوراء.
5: طبعا زي ما انت شايف احتياج المي كبير، ان خصوصا فصل الصيف، واحنا ما بنقدرش مثلا انه نخزن مياه يعني تكفينا يوم او يومين، فطبعا احنا التعب بشكل يومي. الان في معاناه كبيره في قصه المي، فالمي طبعا بتيجي عن طريق السيارات المساعدات، احيانا ما بتجيش، احيانا بضطر انا انزل على طرف المخيم عشان اعبي قرب المي، لانه في احتياجات لي وللاطفال بلزمنا مي بشكل يومي.
4: رمزي أب لطفلين يعيش في خيمة بعد أن ابتلع الخط الأصفر منزله المهدم شمالي القطاع. يعيش هنا مع أكثر من 20 فردا من العائلة. يدركون أن الخيمة ليست بيتا، وهم يستذكرون منزلهم الذي هدمه الاحتلال. المكوث هنا دقائق كاف للتصبب عرقا، فكيف بمن يعيش الصيف بطوله؟
5: على عمر الخيمة بتكون بيت. احنا مضطرين اضطرار بسبب النزوح وبسبب انه مناطقنا اصلا صارت صفرة. طبعا الخيمة يعني ايش ما بدك تعمل فيها، ايش ما بدك تحط وسائل، يعني تحاول تحط شادر تزيح الخيمة تودي هان الخيمة عمرها ما بتصير بيت. معاناة كبيرة كبيرة، حشرات، قوارض، جردان.
4: رغم كل شيء يحاولون صناعة حياة شبه طبيعية لأطفالهم.
5: السلام عليكم. حاك حسن، شو الأخبار؟ كيف الأسعار اليوم؟
6: الحمد لله.
5: ليش البيض اليوم الكرتونة؟
4: يعود لخيمته يحمل كيسا خفيفا في يده، ثمنه ثقيل على جيبه. بالكاد يمكن توفير الاحتياجات الأساسية مع انعدام فرص العمل والاعتماد على المساعدات.
5: نام يا حبيبي نام.
4: يأتي الليل بهمومه هو الآخر، فلا راحة في الخيمة.
5: الحياة لا تطاق، والله إن إحنا مضطرين، يعني اللهم إنا مغلوب فانتصر، يعني إحنا مغلوب على أمرنا، يعني هذا الإشي انفرض علينا فرض، أما هذه مش حياة، هذه حياة أشبه بالمستحيل، يعني صعب جدا إنه حدا طبيعي يتحمل هيك ظروف، هيك حياة. لا يعني كل إشي معاناة، كل إشي معاناة، يعني الإشي فاق همم الجبال، يعني والله صعب جدا.
4: حياة بائسة هي حياة الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاس إن الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل ويتم العمل على تعزيزه، واعتبر التصديق على إقامة 104 مستوطنات جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ثورة في مجال الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
7: الاستيطان هو عصب الأمن لإسرائيل، ونعمل على تعزيزه بالأفعال عبر إقامة مستوطنات جديدة وتسوية أوضاع البؤر وإعادة قواعد الجيش الإسرائيلي إلى شمال السامرة والقضاء على الإرهاب. وكما نحسم الإرهاب فإننا نمضي أيضا ونستوطن ونعزز تمسكنا بأرض إسرائيل.
0: من جهته أكد وزير المالية الإسرائيلي بسلائيل سموتريش أنه يقود في الحكومة الحالية ما سماها ثورة تاريخية في الضفة الغربية لمنع قيام دولة إرهابية في قلب إسرائيل على حد وصفه. وأضاف أن تصديق الحكومة على 104 مستوطنات جديدة وأكثر من 160 بؤرة استيطانية يهدف إلى تشكيل جدار دفاعي عن إسرائيل كما قال. وقد صدقت الحكومة الإسرائيلية على إشراك جهاز الأمن العام الشباك في العمل داخل البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بدعوى مكافحة عصابات الجريمة المنظمة. كما أقرت الحكومة اقتطاع نحو 500 مليون شيكل من الميزانيات المخصصة لتطوير البلدات العربية وتحويلها لتمويل أنشطة الشرطة والشباك. في المقابل قوبل القرار برفض من القوى والفعاليات الوطنية والسياسية داخل الخط الأخضر التي تعارض توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية في البلدات العربية وتنتقد تحويل مخصصات التنمية إلى تمويل أمني. رفعت منظمتان أمريكيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب عقوبات فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية. وقالت المنظمتان إن العقوبات تنتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، وطالبتا بوقف تنفيذ الأمر الرئاسي الصادر في فبراير العام الماضي. تأتي الدعوة في وقت صعدت واشنطن ضغوطها على المحكمة، وقالت إنها تشكل تهديدا للسياسة الأمريكية، بينما جدد الاتحاد الأوروبي وهولندا دعمهما للمحكمة. وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل بالمثمرة والإيجابية، وأضافت بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين لبنان وإسرائيل. وأفادت صحيفة معاريف نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق بشأن إنشاء المنطقتين التجريبيتين اللتين ستكونان بمنزلة اختبار لقدرات الجيش اللبناني على التعامل مع ملف نزع سلاح حزب الله.
6: في روما جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحا أمام مرحلة أكثر تعقيدا عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيدا للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة الثانية عشر الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
0: وفي وقت سابق قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية توغلت داخل مناطق في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وأظهرت مشاهد توغل القوى باتجاه أطراف بلدة حدافة من جهة بلدة حاريص الواقعة في قضاء بنت جبيل. أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيماوية في اللاذقية. وقالت الوزارة إن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيماوي في الوحدة 417. وأضافت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت أن علي هو أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محملة بغاز السارين استخدمت في هجمات على مدنيين خلال عامي 2013 و2017. يتواصل في دمشق الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السوري اللبناني في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن المرحلة المقبلة ستركز على استكمال مذكرات التفاهم بين غرف التجارة والصناعة بما يسهم في توسيع فرص الاستثمار. من جانبه أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط للتلفزيون العربي أن مجلس الأعمال سيكون منصة للحوار وزيادة التبادل التجاري.
8: أول شيء نبني إطار مؤسسات للعلاقة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات وبدأنا بإمضاءهم اليوم. اثنين، نتجمع القطاع الخاص بين بعضه، نجيب لأنه ما حدا بيزدهر إلا من خلال القطاع الخاص، ونحن اليوم عملنا مجلس الأعمال يلي بلش اليوم أول اجتماع له. نمرة ثلاثة، هناك استثمارات حقيقية فينا نشتغل عليها، خاصة بموضوع الطاقة، بموضوع أنابيب الغاز، الشغل بالمرافق والمعابر.
0: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي بأن الدفاعات الجوية للجيش السوداني نجحت في إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية. وأوضحت المصادر أن المسيرة أسقطت أثناء تحليقها فوق طريق الصادرات الرابط بين غربي أم درمان وولاية شمال كردفان دون تحديد الجهة التي أطلقت المسيرة أو حجم الأضرار الناجمة. حث وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها على الفوق في الفوري لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الفظائع أو يعرض المدنيين في مدينة الأبيض السودانية للخطر. ودعا الوزراء الدعم السريع والجيش السوداني والجماعات المسلحة إلى الالتزام بتعهداتها وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات بحسن نية، كما طالبوا مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله. قالت رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل حيز التنفيذ وسيتم استثمار أكثر من ثلثيه في المنتجات الدفاعية. من جهة أخرى قالت روسيا إنها ترفض نشر حلفاء أوكرانيا قوة متعددة الجنسيات في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
9: من العاصمة الأوكرانية كييف أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فوندرلاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثماراً في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
10: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
9: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
11: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً وسنصل إلى 20 مليوناً، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجدداً نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
9: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولاً. لكن موسكو رفضت هذا الطرح، إذ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر أي قوات تابعة لحلفاء كييف داخل أوكرانيا، معتبرة أن وجودها سيشكل تهديداً مباشراً وهدفاً عسكرياً مشروعاً لروسيا. وفي الجانب السياسي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة بحسب تقديره للتوصل تقريبا إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
0: ميدانيا، قال الجيش الأوكراني إنه استهدف محطة لتوليد الكهرباء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، وتمثل المحطة نحو 50% من قدرة توليد الكهرباء هناك.

0: وأعلنت وزارة الدفاع الروسية شن سلسلة غارات ليلية على أوكرانيا ما تسبب في سقوط قتلى ومصابين، كما أعلنت استهداف مزيد من السفن ومرافق للبنية التحتية في مواني أوكرانيا.
1: نيران الحرب في أوكرانيا تتمدد، مزيد من الهجمات المتبادلة بين طرفي القتال. هجمات روسية جديدة على مقاطعة زابوريجيا خلفت قتيلا ومصابين. الإدارة العسكرية للمقاطعة قالت إن القوات الروسية شنت أكثر من 1030 هجوما بالمسيرات والصواريخ والقصف المدفعي على 58 بلدة وقرية في محيط زابوريجيا. وفي أوديسا قصف روسي بالصواريخ والمسيرات لليوم الخامس على التوالي تسبب في سقوط قتلى ومصابين وألحق أضرارا بعدد من المباني والبنى التحتية والمنشآت الصناعية. قصف روسي آخر على خاركيف تسبب في مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة هجمات استهدفت المدينة و21 بلدة وقرية في المقاطعة وألحقت أضرارا واسعة بمنازل ومباني سكنية ومستودعات ومحطة وقود ومرافق لسكك الحديد وشبكات الكهرباء. وفي سومي سقط 3 قتلى وأصيب آخرون في قصف بالقنابل استهدف مناطق قرب منشآت طبية وتجمعات سكنية بحسب الإدارة العسكرية للمقاطعة الواقعة شمال شرقية أوكرانيا. الموانئ الأوكرانية باتت هدفا عسكريا استراتيجيا لروسيا، فقد أعلنت وزارة دفاعها استهداف ناقلة نفط أوكرانية تنقل معدات لقواتها المسلحة كانت في طريقها من ميناء تشيرنومورسك إلى ميناء أوديسا ومنشآت تفريغ الوقود في ميناء يوغني بأوديسا. كما استهدفت القوات الروسية 4 سفن في موانئ تشيرنومورسك ودنيبروبوفسكي بمقاطعة نيكولايف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أيضا تدمير 93 مسيرة أوكرانية في مناطق عديدة. على الطرف الآخر أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف مروحية روسية في مقاطعة بيلغورود، كما أكدت قيادة وحدات المسيرة الأوكرانية توسيع عملياتها ضد السفن الروسية باستهداف 20 سفينة في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلة غاز وقاطرة بحرية. وأضافت أن قواتها استهدفت خلال 10 أيام 136 سفينة ضمن أسطول الظل الروسي، بينها 116 سفينة في بحر أزوف تستخدمها موسكو لنقل النفط. حرب استنزاف تزداد وتيرتها بين موسكو وكييف تنذر باتساع رقعتها في ظل إعلان دول غربية عزمها ضخ مزيد من الأسلحة بعيدة المدى لنصرة حليفها الأوكراني وتعميق الضربات في العمق الروسي.
0: فاز المركز العربي لإبحاث ودراسة السياسات في باريس بدعوى قضائية ضد جامعة كوليج دو فرانس التي كانت قد ألغت مؤتمرا بشأن فلسطين آخر العام الماضي. ورفع منظمو الندوة بشأن فلسطين وعدد من الباحثين المشاركين دعوى أمام المحكمة الإدارية التي ألغت قرار المؤسسة الفرنسية بإلغاء الندوة التي حملت عنوان فلسطين وأوروبا ثقل الماضي والديناميكيات المعاصرة، وكان مقررا عقدها في نوفمبر 2025. ورحب المركز العربي بالقرار واعتبر أنه يشكل انتصارا مهما للحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي. شهدت الجزائر انقطاعات متفاوتة في التيار الكهربائي بولايات عدة، وقال وزير الطاقة إن عطلاً أصاب المنشأة الكهربائية في ولاية بسكرة جنوبية البلاد بسبب موجة الحر، مع تسجيل ارتفاع قياسي لاستهلاك الكهرباء مقارنة بالسنة الماضية. والآن إلى أخبار كأس العالم. فقد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نهائي كأس العالم ليواجه منتخب إسبانيا الأحد المقبل، وفاز رفاق ليونيل ميسي على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباراة نصف النهائي، وتسعى الأرجنتين إلى الدفاع عن لقبها الذي توجت به في قطر 2022. تتابعون الآن عرض الصحف، وعلى رأس الساعة يلتقيكم الزميل أبان الحكيم في ساعة إخبارية جديدة.
2: في صحيفة وول ستريت جورنال يرى ديفيد كلاود وشيلبي هوليدي أن المواجهة عادت إلى مرحلة جديدة من الاستنزاف، حيث يحاول الطرفان الحفاظ على ضغطهما المتبادل مع تضاؤل الخيارات المتاحة للتوصل إلى نهاية للصراع، وأن كلا الطرفين بات يراهن على قدرة التحمل. فترامب يريد إنهاء المواجهة قبل انتخابات التجديد النصفي وقبل عودة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تؤثر على الناخبين الأمريكيين، بينما تراهن طهران على الصمود في وجه الحصار البحري الأمريكي رغم الأضرار الاقتصادية المتزايدة. وقال إن استمرار الحرب لفترة أطول يضع قيودا سياسية على ترامب، إذ إن تصعيدا عسكريا كبيرا قد يحمل مخاطر داخلية وخارجية، بينما تحتاج طهران أيضا إلى تجنب مواجهة واسعة قد تؤدي إلى ضربات أمريكية وإسرائيلية أكبر تهدد بقاء النظام. وختم الكاتبان بأن الصراع الحالي أصبح اختبارا للإرادة والقدرة على التحمل، لكن استمرار المواجهة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتوسيع دائرة المخاطر الإقليمية. في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يرى بيتر بيكر أن الحرب مع إيران كشفت حدود النهج القائم على الضغط والتهديد، إذ يواجه خصما لم يستجب لمحاولاته فرض الشروط، بينما تبدو الإدارة الأمريكية بلا استراتيجية واضحة. ولفت إلى أن تراجع ترامب عن فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بعد اعتراضات حلفائه الخليجيين يعكس حالة من الإرباك في إدارة الحرب، في حين أظهر فشل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت صعوبة الانتقال إلى تسوية دائمة، وأن الرئيس الأمريكي لم يقدم تصوراً واضحاً لكيفية إنهاء الصراع، إذ يتأرجح بين الدعوة إلى التفاوض والتهديد بمزيد من الضربات العسكرية. في المقابل، فإن إيران تراهن على قدرة اقتصادها ونظامها السياسي على الصمود أكثر من قدرة الولايات المتحدة على تحمل تبعات الحرب، مشيرا إلى أن مواجهة إيران قد تتحول إلى اختبار سياسي كبير لترامب بعدما وجد نفسه أمام خصم معقد لا يمكن التعامل معه بالأساليب التي نجحت في ملفات دولية أخرى. ونقرأ في مجلة فورين بوليسي الأمريكية مقالا لروب جايست ودانيا ثافر عن تطوير إيران أسلوبها في مواجهة الخليج، فبدلاً من استهداف المراكز الكبرى بهدف إحداث فوضى اقتصادية واسعة، أصبحت تختار دولاً أصغر مثل البحرين والكويت لتنفيذ سياسة الضغط والردع المحدود، لأنها ترى أن ضربهما يوجه رسالة قوية لواشنطن من دون أن يؤدي بالضرورة إلى رد عسكري أمريكي واسع. ولفت إلى أن اختلاف سياسات البحرين والكويت تجاه إيران لم يمنحهما حماية، فالمنامة اتخذت موقفاً أكثر تشدداً تجاه طهران وانضمت إلى اتفاقيات أبراهام، بينما اتبعت الكويت نهجاً أكثر براغماتية قائماً على التواصل السياسي والاقتصادي مع إيران، ومع ذلك استهدفتهما طهران. ويرى الكاتبان أن إيران لا تهدف بالضرورة إلى إشعال حرب شاملة مع دول الخليج، بل تستخدم الضربات المحدودة كأداة ضغط ورسالة سياسية، مثل إظهار قدرتها على إرباك المنطقة وتعزيز موقفها التفاوضي وإجبار واشنطن على حساب تكلفة استمرار المواجهة. غير أن ضعف التنسيق الخليجي والغموض في الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الحلفاء خلق بيئة سمحت لطهران بممارسة ما وصفه بالإكراه الانتقائي. ختاماً في مجلة فورين أفيرز الأمريكية يرى ريتشارد وايك أن تراجع صورة الولايات المتحدة عالمياً لم يعد مجرد موجة رفض لسياسات محددة، بل تحول إلى أزمة أعمق تهدد مكانة واشنطن كقائد للنظام الدولي، ويشير إلى أن أمريكا كانت في أزمة سابقة قادرة على استعادة شعبيتها بفضل رصيدها من القوة الناعمة والاعتقاد العالمي بالتزامها بالديمقراطية والحريات، غير أن المرحلة الحالية مختلفة، إذ لم يعد الانتقاد الدولي يقتصر على قرارات مثل الحروب أو الاتفاقيات التجارية، بل أصبح يشمل الشكوك حول احترام الولايات المتحدة للقيم التي لطالما قدمت نفسها مدافعة عنها. ويرى الكاتب أن استخدام القوة العسكرية بشكل أكبر خصوصا في الحرب على إيران عزز صورة واشنطن كقوة تعتمد على الردع أكثر من التعاون، لذا فإن الخطر الأكبر على أمريكا ليس فقدان الشعبية المؤقتة، بل تآكل الثقة التاريخية بها، ما قد يضعف قدرتها على قيادة العالم والحفاظ على نفوذها لعقود قادمة.
3: أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. ضربات أمريكية تستهدف سفينة ومواقع إيرانية. قاليباف يؤكد أن طهران لن تلتزم بالاتفاق إذا لم تستفد منه، ويتمسك بالحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز. ونائب الرئيس الأمريكي يقول إن واشنطن لن تلجأ إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران بشكل مفتوح. جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنيين في مخيم المغازي ومخيم النصرات ودير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تقول إن محادثات روما بين لبنان وإسرائيل كانت مثمرة، وإنه تم الاتفاق على الانتقال لتنفيذ المناطق التجريبية. ومسؤول إسرائيلي يؤكد أن التنفيذ سيكون اختبارا للجيش اللبناني. الخارجية الروسية تعتبر القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديدا مباشرا وهدفا مشروعا لها. والمفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق شراكة صناعية دفاعية مع كييف.

0: أفادت القيادة الوسطى الأمريكية أنها رصدت ناقلة النفط بالما التي ترفع علم كوراساو وهي تعبر المياه الدولية باتجاه جزيرة خارك. وأضافت القيادة أن طائرة أمريكية قامت بتعطيل مسار السفينة وإيقاف حركتها مستعملة صاروخا موجها نحوها، وذلك في أعقاب تجاهل السفينة لتحذيرات القيادة بمنع مرور السفن. أظهرت مشاهد تصاعد الدخان واشتعال النيران جراء استهداف الطائرات الأمريكية لمواقع قريبة من منازل المدنيين في منطقة سكنية في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران. وأدت الغارات الأمريكية على مدينة الأهواز إلى إخلاء مستشفى الشهيد بقائي لسرطان الأطفال عقب هجوم أمريكي، بحسب ما أفاد شهود عيان. في المقابل قال متحدث باسم الجيش الإيراني إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تقبل الولايات المتحدة النظام القانوني الإيراني. وأضاف المتحدث باسم الجيش أنه طالما الولايات المتحدة لا تقبل النظام القانوني الإيراني ولا الآلية القائمة على الإرادة الإيرانية على مضيق هرمز فإن هذا المضيق سيظل مغلقا. وقال المتحدث إن شروط فتح مضيق هرمز تتمثل بالتزام الولايات المتحدة مواد اتفاق التفاهم والتوقف عن الأعمال المعادية والقبول بسيطرة القوانين الإيرانية. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده لن تستخدم قوتها العسكرية بنحو مفتوح ضد إيران. وفي المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده تخوض حربا وجودية مع الولايات المتحدة.
1: رغم الموجات المتتالية من الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، لن تستخدم الولايات المتحدة قوتها بنحو مفتوح وغير محدد المدة، فالأداة العسكرية لا تعدو كونها إحدى الأدوات المتاحة لواشنطن لحل الأزمة مع طهران. تلك تصريحات أدلى بها جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، لكنها بنظر طهران ليست مجرد أداة، إنها حرب وجودية تشنها الولايات المتحدة على إيران، لا تستهدف النظام فحسب بل تمزيق البلاد. وتلك وجهة نظيره رئيس وفد التفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يرى في الدبلوماسية إحدى الأدوات لتحقيق المصالح الوطنية. حرب أو مفاوضات يجب أن تستند النظرة إليهما من منظور المصالح والأمن القومي، يستطرد قاليباف. أمن قومي يكمن بنظره في الحفاظ على الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، لذلك فإن جهود إيران وفق المتحدث باسم خارجيتها تنصب حالياً على الدفاع، وليس لطهران أي مخطط في الوقت الراهن للعودة إلى المفاوضات دون الوفاء بالالتزامات التي نصت عليها مذكرة التفاهم. لكل ذلك شدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج.
2: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ويشدد مجددا على أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستسفر عن خسائر فادحة لا يمكن تحملها في صفوف المدنيين.
1: هذه المواقف المتباينة بين طهران وواشنطن تركت وضعا شديد الخطورة على السفن التجارية في مضيق هرمز الذي أعلنت إيران إغلاقه، وذاك تحذير أطلقته المنظمة البحرية الدولية. نصح أمينها العام الشركات بعدم المجازفة بعبور المضيق، تحذير هو الأهم الذي تطلقه المنظمة بشأن سلامة الملاحة منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت بين واشنطن وطهران. مضيق سيصبح فعليا منطقة محظورة على الملاحة التجارية في المدى القريب. إنه مكان خطير لن يذهب إليه أحد. يخلص رئيس مجلس التجارة الخارجية الياباني ماساهيرو أوكافوجي يرهن أوكافوجي زوال الخطورة في المضيق وعودة الملاحة فيه إلى سابق عهدها بحل النزاع الأمريكي الإيراني.
0: بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستقدم على مثل هذه الخطوة أم لا. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يميل إلى توسيع العمليات العسكرية ضد إيران بعد سلسلة من الإحاطات الأمنية التي تلقاها من كبار مساعديه. وأضافت الصحيفة أن الخيارات المطروحة تشمل تكثيف الضربات الجوية وإمكانية إرسال قوات للسيطرة على جزر إيرانية قرب مضيق هرمز، إلى جانب بحث استهداف مجمع أنفاق في جبل فأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. نظرة على الخارطة التفاعلية حول آخر التطورات الميدانية بين الولايات المتحدة وإيران مع الزميل براء لمحمد.
3: إذن تبدأ الضربات تتواصل بين أمريكا وإيران من جديد بشكل واسع، خاصة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، لتعلن القيادة الوسطى الأمريكية تباعا تنفيذ موجات متتالية من الضربات قالت إنها تستهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدة أن قواتها أجبرت سفينتين تجاريتين على تغيير مسارهما بعد محاولتهما اختراق الحصار. إذا ما أشرنا إلى الخارطة فنلاحظ أن الضربات الأمريكية تتركز بصورة واضحة على هذا الشريط الساحلي الممتد من الخليج حتى بحر العرب وخليج عمان، وهو ما يعكس التركيز الأمريكي على البنية المرتبطة بالملاحة البحرية والدفاعات الساحلية. نبدأ جنوبا من أقصى الشرق عند محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة عند الحدود مع باكستان، ومن هناك نتحرك غربا على امتداد الساحل الإيراني المطل على بحر العرب وخليج عمان، حيث استهدفت كل من كنارك وتشبهار، نواصل حتى جاسك وسيرك وهرمزجان وكذلك بندر عباس، بالإضافة إلى قرية طاهر ويفي محافظة هرمزجان. نواصل غربا على هذه الضربات التي امتدت حتى بوشهر وكذلك عند أقصى الغرب عند محافظة خوزستان. إذا ما اقتربنا أكثر من مضيق هرمز نشير إلى أن هذه الضربات طاولت عددا من الجزر المنتشرة في الخليج، وهي قشم وكذلك هنغام وطنب الكبرى وكيش، بالإضافة إلى جزيرة لوان. القيادة الوسطى الأمريكية قالت أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي وموانئ تخزين وإطلاق صواريخ كروز، فيما أعلنت السلطات في جزيرة كيش عن تعرض عدد من السفن لأضرار. أما في الصف الثاني بعيدا عن الخط الساحلي نتحدث إلى ضربات أعمق، استهدفت الضربات الأمريكية خوزستان وإيلام عند الحدود مع العراق، كذلك ضربات أخرى طاولت مدينة حاجي أباد، بالإضافة إلى كل من إيران شهر وبامبور في محافظة سيستان وبلوشستان، بما يظهر أن الهجمات لم تختصر على الساحل وحده بل امتدت إلى عمق الخط الدفاعي الإيراني في المقابل. في السياق الآخر بدأ الرد الإيراني من مضيق هرمز، حيث أعلن التلفزيون الإيراني أن بحرية الحرس الثوري أوقفت سفينتين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية من المضيق. اتسع الرد الإيراني بشكل أوسع إلى المنطقة، إذ قال الحرس الثوري إنه نفذ ضربات استهدفت قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين والأردن. تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن استهداف مواقع في قاعدة الأزرق بالأردن بواسطة المسيرات، وفي الكويت أعلن الحرس الثوري عن استهداف مركز الإمداد والدعم التابع للجيش الأمريكي في ميناء عبدالله، مؤكدا تدمير مركز الدعم اللوجستي هناك. وفي البحرين أعلن الحرس الثوري عن استهداف مقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي إلى جانب منشآت للوقود ومعدات عسكرية، وبذلك تبدو المواجهة وكأنها تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، حيث تتسع ضربات جغرافيا ويتجاوز حدود الرد ويتجاوز الرد حدود إيران ومضيق هرمز، مؤشر على أن مرحلة احتواء التصعيد تتراجع لمصلحة عودة الحرب المفتوحة. إلى هنا آخر التطورات.
0: اتهم نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إسرائيل وحكومات أجنبية بالتأثير على الولايات المتحدة لإفشال الاتفاق مع إيران.
2: في الواقع لا أمانع أن تنتقد بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية الاتفاق أو أن تكون لديها خلافات بشأنه، بل لا أمانع حتى محاولة التأثير، فالحكومات الأجنبية تحاول التأثير في الولايات المتحدة طوال الوقت. إسرائيل تفعل ذلك ودول أخرى تفعل ذلك أيضا، هذه طبيعة الأمور ببساطة. ما يزعجني فعليا هو عندما يسمح الأمريكيون أي القيادة الأمريكية لهذا التأثير بأن يؤثر في حكمهم وفي ما يدافعون عنه، هذا ما يزعجني حقا. الناس سيحاولون دائما التأثير في الولايات المتحدة سواء كانوا حلفاء لنا أو أعداء لنا، لكن عندما أفتح صفحات مجلة تايم وأرى أن هناك حملة تأثير أجنبية حقيقية تمول لإفشال الاتفاق نفسه الذي كنت أسعى إليه. وبالمناسبة كثير من الأشخاص الذين كانوا يتلقون تلك الأموال كانوا يهاجمونني بطرق غير نزيهة على الإطلاق من شخص سابق.
0: في الأخبار العاجلة، وكالة الأنباء الإيرانية تشير إلى هجوم ثالث يستهدف موقعا في محيط مدينة بندر عباس جنوبية إيران. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الخليج، مشيرا إلى أن العودة إلى الأعمال العدائية ستؤدي إلى عواقب وخيمة.
2: يدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد

0: هذه الليلة، وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 مسيرات على الأقل في سماء المدينة، وسمعت أصوات انفجارات في جميع أرجائها. وأضاف مراسل التلفزيون العربي أنه بالتزامن مع ذلك تعرض موقع للمعارضة الإيرانية الموجودة في السليمانية لهجوم بطائرة مسيرة. إلى قطاع غزة، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم المغازي، وكان مراسل التلفزيون العربي قد أفاد أن جيش الاحتلال أصدر أمر إخلاء لمنطقة صالة قصر السلطان في مخيم المغازي قبل استهداف المكان. كما شنت قوات الاحتلال غارة عنيفة على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع، حيث أظهرت صور لحظة القصف الذي استهدف المنزل بعد تهديده بالإخلاء. في غضون ذلك، أعلن مجمع العودة الطبي عن استقبال 4 إصابات إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة الحسينة غربية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتحدث مراسل التلفزيون العربي في قطاع غزة عاصم النبيه في مداخلة سابقة عن تأزم وضع النازحين في غزة جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة في عدة مناطق.
1: عشرات العائلات التي الآن تتواجد في الشوارع في هذا الليل وفي وسط هذا الصيف الحار تتواجد عمليا دون أي بديل آخر تلجأ إليه، خاصة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عمليا معظم المباني ومعظم المساكن داخل قطاع غزة. بحسب التقارير هناك أكثر من 1.9 مليون إنسان داخل قطاع غزة، هم عمليا نازحون داخليون في قطاع غزة. الآن تضاف هذه العائلات إلى سلسلة النزوح المتكرر التي بدأت مع بداية العدوان على قطاع غزة والتي لم تنتهي بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذه السياسة التي باتت تتجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشهرين الماضيين باتت سياسة مكررة، والآن بالرغم من أن هناك إعلاناً لإخلاء منطقة في المغازي، أيضاً هناك أخبار يتم تداولها حالياً عن أوامر إخلاء قصري أخرى في منطقة دير البلح، أيضاً في المناطق الوسطى. أيضاً بالأمس كان هناك عدة استهدافات طالت معظم مناطق قطاع غزة، وبالتالي توقعات الناس عن وقف شلال الدم وعن وقف المعاناة مع إعلان وقف إطلاق النار على الضد تماماً. تنفذ إسرائيل سياستها بمعنى أنها تطلب من الطرف الفلسطيني الالتزام بكل شيء، لكنها لا تلتزم بأي من استحقاقات ذلك الاتفاق. الاستهدافات لا تزال مستمرة، عدد الشهداء لا يزال يرتفع. بحسب وزارة الصحة بلغ عدد الشهداء فقط في فترة ما يسمى وقف إطلاق النار ما يزيد عن 1124 من الشهداء، ليرتفع العدد الإجمالي حرب الإبادة إلى ما يزيد عن 73,000 شهيد. بطبيعة الحال هذه الخروقات وهذه الانتهاكات ليست فقط مرتبطة بالاستهدافات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي المستمر، هي مرتبطة بكل البنود الجوهرية الأخرى، سواء ما يتعلق بالمساحة التي يعيش فيها الناس وطبيعة الخط الأصفر. في معظم مناطق قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتلاعب بذلك الخط الأصفر وتحريك المكعبات الصفراء باتجاه الغرب وتقليص مساحة القطاع الضيقة أصلاً التي يعيش فيها الناس، وبالتالي نحو 2 مليون إنسان الآن يعيشون في مساحات ضيقة للغاية، في مراكز نزوح، في خيام بالية للصيف الثالث عملياً يعيشون في هذه الظروف القاهرة. لكن أيضاً حتى إسرائيل مستمرة بالتضييق وتحرك تلك المكعبات الصفراء وتضيق المساحة أكثر فأكثر، وأيضاً لا تنتهي الخروقات إلى هذا الحد. هناك أيضاً ما يتعلق بتقييد أو التقييد المشدد والتقييد المخادع والتكتيكي لدخول المساعدات المنقذة للحياة، بمعنى أنك يمكن أن تتجول في الأسواق فتجد الكثير من المواد الغذائية غير المفيدة، لكن تعجز عن إيجاد مسكنات الآلام مثلاً أو الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة كأمراض السكري، أمراض القلب، أمراض الضغط والأمراض المختلفة. حتى هؤلاء المرضى الذين هم بحاجة للعلاج تمنعهم إسرائيل حتى من الخروج عبر معبر رفح، تسمح لأعداد محدودة للغاية بالسفر عبر معبر رفح وبظروف وإجراءات صعبة ومعقدة جدا، لكنها

0: تمنع دخول أيضا حتى المسافرين الراغبين بالعودة إلى القطاع، وبالتالي عمليا هناك مقولة يتداولها الناس بأن الحرب لا تزال مستمرة وأن حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع لا تزال مستمرة.
1: يعيش النازحون في قطاع غزة ظروفا قاسية داخل خيام مهترئة مع افتقار عام لمعظم أساسيات الحياة، في ظل التخوف من تحول مأساة النزوح إلى وضع دائم. مراسل التلفزيون عربي إسلام بدر شارك عائلة في أحد مخيمات وسط القطاع يوما كاملا ورصد ملامح معاناتها.
2: البحث عن الماء المهمة الصباحية المعتادة للنازحين في غزة، كما لو أن الحياة عادت سنوات إلى الوراء.
3: طبعا زي ما أنت شايف احتياج المي كبير، خصوصا فصل الصيف، وإحنا بنقدرش مثلا أنه نخزن مياه يعني تكفينا يوم أو يومين، فطبعا إحنا التعب بشكل يومي. الآن في معاناة كبيرة في قصة المي، فالمي طبعا بتيجي عن طريق السيارات المساعدات، أحيانا أحيانا ما بتجيش، احيانا بضطر انا انزل على طرف المخيم عشان اعبي قرب المي، لانه في احتياجات لي وللاطفال بلزمنا مي بشكل يومي.
2: رمزي اب لطفلين يعيش في خيمه بعد ان ابتلع الخط الاصفر منزله المهدم شمالي القطاع. يعيش هنا مع اكثر من 20 فردا من العائله، يدركون ان الخيمه ليست بيتا، وهم يستذكرون منزلهم الذي هدمه الاحتلال. المكوث هنا دقائق كاف للتصبب عرقا، فكيف بمن يعيش الصيف بطوله؟
3: على عمر الخيمة بتكون بيت. احنا مضطرين اضطرار بسبب النزوح وبسبب انه مناطقنا اصلا صارت صفرة. طبعا الخيمة يعني ايش ما بدك تعمل فيها، ايش ما بدك تحط وسائل، يعني تحاول تحط شادر تزيح الخيمة تودها نهان، الخيمة عمرها ما بتصير بيت. معاناة كبيرة كبيرة، حشرات، قوارض، جردان.
2: رغم كل شيء يحاولون صناعة حياة شبه طبيعية لأطفالهم.
3: السلام عليكم. هاك حسن، ايش الاخبار؟ كيف الاسعار اليوم؟
4: الحمد لله.
3: ليش البيض اليوم كرتونه؟
2: يعود لخيمته يحمل كيسا خفيفا في يده، ثمنه ثقيل على جيبه. بالكاد يمكن توفير الاحتياجات الاساسيه مع انعدام فرص العمل والاعتماد على المساعدات.
3: نام يا حبيبي نام.
2: ياتي الليل بهمومه هو الاخر، فلا راحه في الخيمه.
3: الحياه لا تطاق، والله إن إحنا مضطرين، يعني اللهم إنا مغلوب فانتصر، يعني إحنا مغلوب على أمرنا، يعني هذا الإشي انفرض علينا فرض، أما هذه مش حياة، هذه حياة أشبه بالمستحيل، يعني صعب جدا إنه حدا طبيعي يتحمل هيك ظروف هيك حياة. لا يعني كل إشي معاناة، كل إشي معاناة، يعني الإشي فاق همم الجبال، يعني والله صعب جدا.
2: حياة بائسة هي حياة الخيام، لكن فسحة الأمل بانتظار غد ربما يحمل الأفضل للأجيال القادمة تبدو الدافع الوحيد للاستمرار. إسلام بدر، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
1: وصفت السفارة الأمريكية في بيروت محادثات روما التي انعقدت بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بالمثمرة والإيجابية، مضيفة بأنه سيتم الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان.
5: في روما جولة جديدة من المحادثات تختتم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط أجواء وصفتها واشنطن بالإيجابية والمثمرة، لكنها أبقت الباب مفتوحاً أمام مرحلة أكثر تعقيداً عنوانها الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. السفارة الأمريكية في بيروت أعلنت أن الطرفين اتفقا على الانتقال إلى محادثات فنية موسعة تركز على تطبيق بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي تمهيداً للتوصل إلى اتفاق شامل بين الجانبين. الرئيس اللبناني اعتبر أن صيغة الإطار هي أفضل الممكن، مؤكدا أن الطريق الشاق لكنه قد يفتح نافذة لإنهاء النزاع وتثبيت الاستقرار. جوهر النقاشات تمحور حول إنشاء منطقتين تجريبيتين في الجنوب اللبناني بهدف اختبار آليات تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطته، على أن تشكلا نموذجا يمكن البناء عليه في بقية المناطق بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤول أمني إسرائيلي. في المقابل تبرز عقدة أساسية مرتبطة بآلية نزع السلاح داخل الممتلكات الخاصة وبمدى قدرة الجيش اللبناني على فرض ترتيبات أمنية جديدة. القناة 12 الإسرائيلية قالت نقلا عن مسؤول إن مفاوضات روما عززت القناعة بأن تل أبيب تتفق مع لبنان على نزع سلاح حزب الله، مشددا على أن الجهة الثالثة التي ستراقب أداء الجيش اللبناني هي واشنطن. بيروت تؤكد أن الأولوية في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وعودة السكان إلى قراهم الجنوبية، فيما ترى تل أبيب أن نجاح المسار مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على ضبط السلاح خارج إطار المؤسسة الرسمية. لكن مسار التفاوض لا يجري في فراغ، فبالتزامن مع اجتماعات روما سجل الجنوب اللبناني تصعيدا عسكريا إسرائيليا شمل عمليات تفجير وقصف وتحركات ميدانية، ما يعكس حجم الفجوة بين طاولة المفاوضات والواقع على الأرض.
1: قال مراسل التلفزيون العربي إن انفجارات عدة دوت في العاصمة الروسية كييف، وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف عاصمة أوكرانيا كييف، وقال الجيش الأوكراني إنه استهدف محطة لتوليد الكهرباء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وتمثل المحطة نحو 50% من قدرة توليد الكهرباء في المدينة. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل مرحلة التنفيذ الكامل، وسيتم استثمار أكثر من ثلثه في المنتجات الدفاعية. من جهة أخرى قالت موسكو إنها ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
4: من العاصمة الأوكرانية كييف، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إبرام شراكة دفاعية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتعزيز الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة. وقالت فون دير لاين إن الاتفاق يجمع بين الخبرة الأوكرانية التي اكتسبت من ساحات القتال والقدرات الصناعية والتكنولوجية الأوروبية، مؤكدة أن الاستثمار في أوكرانيا يمثل استثماراً في أمن أوروبا ومستقبلها المشترك.
6: المشاريع المشتركة والشراكة في الصناعات الدفاعية مدعومة بغلاف مالي كبير، فقرض دعم أوكرانيا البالغ 90 مليار يورو دخل الآن مرحلة التنفيذ الكامل، وسيستثمر أكثر من ثلث هذا المبلغ في المنتجات الدفاعية المخصصة لأوكرانيا خلال هذا العام وحده.
4: وتأتي هذه الخطوة في وقت تؤكد فيه كييف توسع إنتاجها العسكري، إذ قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده تنتج حالياً نحو 10 ملايين طائرة مسيرة سنوياً وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم خلال المرحلة المقبلة.
7: ننتج اليوم 10 ملايين طائرة مسيرة سنويا وسنصل إلى 20 مليونا، وسنحقق ذلك بالتعاون مع شركائنا لنثبت مجددا نجاح الصناعة الدفاعية الأوكرانية ونجاح شركائنا ونجاح أوروبا.
4: وفي المقابل تتجه أنظار الحلفاء الغربيين إلى مرحلة ما بعد أي وقف محتمل لإطلاق النار، مع بحث نشر قوة متعددة الجنسيات لدعم أوكرانيا وضمان تنفيذ أي اتفاق مستقبلي. وفي أحدث المواقف أعلنت برلين عزمها المشاركة في أول مناورة عسكرية لائتلاف الراغبين الداعم لأوكرانيا، لكن المستشار الألماني ربط ذلك بالتوصل إلى وقف إطلاق النار أولا. لكن موسكو رفضت هذا الطرح، إذ حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من نشر أي قوات تابعة لحلفاء كييف داخل أوكرانيا، معتبرة أن وجودها سيشكل تهديدا مباشرا وهدفا عسكريا مشروعا لروسيا. وفي الجانب السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا مستعدة بحسب تقديره للتوصل تقريبا إلى اتفاق بشأن تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مؤكدا أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة الطرفين. ومع دخول الحرب عامها الخامس، تتسارع التحركات بين دعم عسكري متزايد لأوكرانيا ومساعي سياسية لإنهاء النزاع، فيما لا تزال مسألة نشر قوات دولية والضمانات الأمنية تمثل أبرز نقاط الخلاف بين موسكو وكييف وحلفائهما.
1: والآن إلى برنامج اقتصادكم.
8: الموانئ الإيرانية تحت الحصار مجدداً، وترامب يفتح باب تصنيع الأسلحة. بين أديداس ونايكي، من سيربح المونديال؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

تراجع ترامب عن فرض رسوم على مضيق هرمز لم يكفي لانتعاش الملاحة في المضيق، حيث تستمر قفزات الأسعار وتكاليف تأمين مخاطر الحرب، ورغم بدء فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، فإن طهران أكدت استمرار صادراتها دون انقطاع، مستندة إلى شبكة معقدة من آليات الالتفاف على العقوبات واستخدام العبور المظلم. في المقابل تراجعت حركة عبور المضيق إلى الحد الأدنى منذ 8 أسابيع، بينما ذكرت الولايات المتحدة أن إيران هاجمت 7 سفن تجارية في غضون أسبوع واحد. وأظهر تأمين مخاطر الحرب على السفن داخل الخليج ارتفاعا كبيرا الأيام الماضية ليتراوح بين 2 و5% من قيمة السفينة. وقالت شركة ألاينز إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب قفزت 33 ضعفا عن المعدلات الطبيعية. وكانت بعض شركات التأمين قد نصحت قطاع الشحن بوقف الرحلات عبر هرمز مؤقتا، حيث تقوم بمراجعة البوالص. كذلك خلص تحليل لوكالة رويترز أن إيران وبعد أن عطلت الشحن عبر مضيق هرمز تلمح الآن إلى استخدام أخطر أوراقها، وهو دفع حلفائها الحوثيين إلى إغلاق مضيق باب المندب، واعتبرت هذه الخطوة بمثابة الخيار النووي.

0: رحب بضيفي الخبير في النقل الدولي والقطاع اللوجستي القبطان عمرو قطايا، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك معنا كابتن. عودة الحصار على الموانئ الإيرانية، كيف تقرأه شركات الشحن والتأمين؟
1: مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. الوضع الحالي لشركات التأمين أو لمشغلين السفن هو وضع حرج جدا في هذه الفترة، ذلك نظرا لوجود أكثر من خطر واحد في هذا الشأن. هذه المخاطر بتعد كبيرة جدا بالنسبة لحالات الشحن البحري، وبالتالي سواء استهداف السفن اللي موجود أو الدخول في هروب السفن بطريقة تؤثر على سلامة الملاحة البحرية، كل ده بيعد ارتباك تام لعملية الملاحة البحرية في منطقة المضيق ومنطقة الخليج العربي.
0: على كل حال، طهران ورغم بدء الحصار تؤكد استمرار صادراتها دون انقطاع، فيعني كيف هذا معقول؟ وما الفائدة من الحصار إذن، أو يعني إن كانت تبعاته أو نتائجه ليست كافية لحصار إيران، من المتأثر بالدرجة الأولى؟
1: الحصار اللي تم فرضه من قبل القوات الأمريكية وبالضبط زي الحصار السابق اللي حدث في ثلاث الأشهر السابقة، بنجد أن السفن التي تشحن من المواني الإيرانية بتتخذ الطريق الشمالي أو الطريق بجانب الساحل الإيراني وجزيرة خرق الإيرانية، وتستمر في المرور جانب الساحل الإيراني مغلقة جميع أجهزة الاتصال وجميع أجهزة المتابعة، وبالتالي بعض السفن تستطيع التحرك في هذا وتصل إلى بعض المواني الأسيوية أو مواني شرق أسيا، لأن هو الممر الوحيد لا تستطيع الوصول إلى باب المندب أو إلى بحر عمان، ولكنها تأخذ هذا الجانب. وبالتالي إيران تستطيع رغم الحصار أن تحرك بعض السفن بجانب ساحلها الساحل الشمالي أو الجزء الشمالي من المضيق.
0: يعني عبر كل السنوات تكيفت إيران مع الدرجات المختلفة من الحصار على موانئها وباتت تستخدم هذا العبور المظلم. طيب، ولكن في المقابل حركة السفن في المضيق وسجلت أدنى مستوياتها على فترة شهرين، هذا يعني أن السفن التجارية هي من تأثرت بالدرجة الأولى، صحيح؟
1: ده بالتأكيد حضرتك، لأن بنشوف أن بعد ما حدثت بعض التفاوضات وذكر 60 يوم تستطيع السفن المرور، فوجدنا سفن كثيرة بدأت تعبر، ولكن الأمر عاد إلى السابق وأصبح استهداف السفن زي ما شفنا يمكن في من يومين استهداف نقلتي غاز كبيرتين ونقلات نفط أيضا تستهدف، وهذا من الخطر الشديد. وبالتالي جميع الشركات وجميع المشغلين بدأوا يتوقفوا عن المرور، حتى المرور بدون أجهزة اتصال كل ده بدأ يتوقف، لأن أيضا شركات التأمين زي ما ذكرت حضرتك في التقرير، شركات التأمين بتراجع البوالص لأنها لا تريد أن تدخل في هذه التكاليف الكبيرة، بالرغم من التأمين بدأ يظهر بتكاليف كبيرة جدا في هذه المواقف، ولكن شركات التأمين بتراجع هذه البوالص وتستطيع أن توقف هذه البوالص، مما يستدعي أيضا الملاك والمشغلين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم التضحية أو التهور بالعبور بطرق غير أمنة حتى جانب الساحل العماني.
0: عندما ترتفع أقساط تأمين المخاطر مخاطر الحرب إلى مستوى 5% من قيمة السفينة، هل بمقدور الشركات تحمل هذه القيمة وهذه الكلفة؟
1: إذا كانت بعض الشركات بتقبل بهذه القيم التأمينية وتعبر لرحلة واحدة بقيمة تأمين تتراوح من 4-5 مليون دولار خلال الرحلة الواحدة، بعض الشركات تقبل هذا، ولكن في نهاية الأمر بنجد أن هذه التكاليف، تكاليف التشغيل، تكاليف التأمين، كل هذه التكاليف في النهاية بتقع على عاتق المستهلك الأخير لهذه الشحنات، فسواء كانت هذه الشحنات شحنات نفط أو غاز أو شحنات بضائع عامة، فيتحملها في النهاية، تحمل كل هذه التكاليف المستهلك الأخير، لا يتحملها الشاحنين، ولكن المستهلك الأخير هو الذي يتضرر من كل هذه الإضافات وكل هذه المبالغ والتكاليف الكبيرة جدا في عملية النقل البحري.
0: شكرا جزيلا لك القبطان عمرو قطايا، حدثتنا من القاهرة.

0: تحلم كييف بباتريوت أوكراني لن يكون سريعاً ولا سهلاً. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لأوكرانيا بتصنيع الصواريخ الاعتراضية شكل خطوة سياسية مهمة، لكن رخصة التصنيع لا تعني بدء الإنتاج فوراً. فصواريخ باتريوت تعتمد على تقنيات ومكونات أمريكية معقدة يحتاج نقلها إلى سنوات، فيما تبلغ كلفة الصاروخ الواحد نحو 5 ملايين دولار. رغم ذلك يكشف التوجه الأمريكي عن ارتفاع وتيرة منح رخص الإنتاج المشترك للأسلحة، حيث سبق أن منحت واشنطن حلفاء أوروبيين رخصاً لإنتاج صواريخ باتريوت وأمراما. هذا التسارع يعكس مخاوف واشنطن بشأن قدرة شركات الدفاع الأمريكية على تلبية الطلب المتزايد بعدما استنزفت حرب أوكرانيا وإيران المخزونات، حيث استهلك البنتاغون 1100 صاروخ كروز و1200 صاروخ باتريوت من ترسانته. استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية دفع شركات أوروبية لإعلان اتحاد جديد لتطوير أول صاروخ دفاع جوي في القارة قادر على تدمير الصواريخ البالستية متوسطة المدى في الفضاء. للمزيد ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي محمد الصمادي. أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما مدى عمق مشكلة نقص الصواريخ الاعتراضية في أسواق السلاح؟
1: يعني في البداية أود أن أشير بأنه ما يجري هو مؤشر على تحول نوعي في التفكير الأمريكي والغربي تجاه إدارة الحرب. وعندما نتحدث عن عمق المشكلة، أستطيع أن أقول بأنه النقص في الصواريخ الاعتراضية هو مشكلة حقيقية وعميقة، ليس فقط في الولايات المتحدة وإنما في السوق العالمية. العالم يواجه اليوم أكبر أزمة في مخزون الصواريخ الاعتراضية منذ نهاية الحرب الباردة، والسبب هو يعود إلى تزامن عدة حروب واستهلاك غير مسبوق لهذه الذخائر. يعني خلال السنوات الماضية كان الانتاج العالمي بني على افتراض أن الحروب ستكون محدودة وقصيرة، ولكن الحروب الأخيرة أثبتت أن الدفاع الجوي يستهلك آلاف الصواريخ. وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن المشكلة هذه أصبحت ليست في امتلاك منظومات دفاع جوي وإنما في القدرة على توفير الذخيرة اللازمة لها، وعندما نأخذ بعين الاعتبار شركة لوكيد مارتن عام 2025 أنتجت بحدود 620 صاروخ، وعندما نأخذ بعين الاعتبار أن أوكرانيا متطلباتها تقارب 2000 صاروخ سنويا، وفي الحرب الأخيرة في حرب 39 يوم استهلكت الولايات المتحدة ما يقارب 1430 صاروخ خلال الأسابيع الأولى من هذه الحرب، ولذلك معدل الاستهلاك هو أكبر بكثير من القدرة على الإنتاج، ولذلك المشكلة هي موجودة، مشكلة متجذرة الآن وأصبحت مشكلة عميقة ومؤثرة، وهناك طلبات عديدة جدا من قبل العديد من الدول على الاستهلاك الذي استنفذ خلال عمليات القتال السابقة، سواء كان في حرب الخليج أو عندما نتحدث عن الحرب الأوكرانية.
0: خاصة أن عملية إنتاج صواريخ الباتريوت هي عملية معقدة وتستغرق وقتا طويلا، إضافة إلى تقنيات ولوجستيات أيضا معقدة ومتطورة. برأيك شركات الدفاع الأمريكية اليوم هي تحت ضغط، وهذا التحول في العقلية الأمريكية الدفاعية الذي ذكرته منذ قليل هو يعني مجبرة واشنطن على هذا التحول؟ لا خيارات أخرى لديها؟
1: يعني أستطيع أن أقول إلى حد كبير نعم، ولكن مع بعض التحفظ. واشنطن تنظر للمسألة من منظور استراتيجي أكثر من كونها صفقات تجارية. الأمر لا يعني أن المصانع الأمريكية توقفت عن الإنتاج، ولكن خطوط الإنتاج الحالية غير قادرة على أن تلبي الطلب الأمريكي والحليف في نفس الوقت، وفترات التسليم أصبحت تمتد لسنوات. ولذلك الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأولوية هي أصبحت لإعادة ملء مخزون الولايات المتحدة بالتوازي مع دعم الحلفاء، ولكن استراتيجية التوزيع أستطيع أن أقول الآن تشكل ضغط إنتاجي كبير، ولذلك بدأت واشنطن تفكر بنقل جزء من الإنتاج للحلفاء بدل من الاعتماد الكامل. ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه سواء كانت الولايات المتحدة تصنع في داخل الولايات المتحدة أو تقوم بالبيع ومنح الرخص للقارة الأوروبية، العائد المادي لن يتغير، الولايات المتحدة ستضمن بأنه هذه العوائد الأمريكية من رسوم منح الترخيص أو حقوق الملكية الفكرية، لأنه ستتقاضى الولايات المتحدة نسبة مالية عن كل صاروخ، بيع المكونات الحساسة لهذه الصواريخ، ونادرا ما تنقل الولايات المتحدة كامل التكنولوجيا بالإضافة إلى الصيانة والتحديثات والتصدير وأسس وقوانين التصدير إلى طرف ثالث، حيث تمنح واشنطن نفوذ سياسي واقتصادي، ولذلك الولايات المتحدة هي مستفيدة بالمطلق من وراء هذه العمليات.
0: طيب الحديث عن منح أوكرانيا رخصة لتصنيع هذه الصواريخ، يعني ما مدى قابليته للتطبيق بالنظر إلى يعني الوقت والكلفة؟
1: يعني الاحتمال وارد وهناك موافقة، ولكن عملية التطبيق، يعني نحن نتحدث الآن عن عالم يتجه نحو نموذج يشبه ما حدث في صناعة الطائرات المدنية، حيث تنتج المكونات في دولة أو في دول مختلفة ثم تجمع ضمن منظومة واحدة، ولذلك باعتقادي يعني هو أمر قابل للتطبيق، لكنه قد يأخذ وقت لعملية التنفيذ، لأن خطوط الإنتاج تحتاج إلى وقت طويل حتى تكون قادرة على عملية الإنتاج، ولذلك يمكن أن نقول بالمقابل بأن الصناعة العسكرية ستصبح أقل تحالف، يعني أقل تمركز في دولة واحدة، ولكنها ستكون أكثر تحالفية، ولذلك الأمر هو قابل للتطبيق، ويمكن أن يمنح أوكرانيا والقارة الأوروبية العديد من القدرات القتالية بما يتعلق في إنتاج الصواريخ الدقيقة.
0: قبل أيام ذكرت تقارير أن واشنطن قد تسمح لأوروبا بإنتاج صواريخ باتريوت أيضا، برأيك هل يعني هذا التوجه هو ما نشهده في الفترة المقبلة؟
1: طبعا هو هذا، يعني عندما نأخذ بعين الاعتبار أنه منح هذه التراخيص لصناعة صواريخ الباتريوت أو كذلك للقارة الأوروبية بما يتعلق في صواريخ الإمرام، هو تخفيف على خطوط الإنتاج في الولايات المتحدة وقدرة على أن يكون لحلفاء الولايات المتحدة في القارة الأوروبية قدرة على الإنتاج مع بقاء العامل الرئيسي والسيطرة والهيمنة بيد الولايات المتحدة، ولكن هذا سيؤدي إلى أن يكون هناك قدرات للناتو والدول الأوروبية أن تكون قادرة على عمليات إنتاج خلال السنوات القادمة وتخفيف العبء على المصانع الأمريكية، مع الاحتفاظ بالعوائد المادية والمكتسبات التي سيتم جنيها من قبل الولايات المتحدة في عمليات التصنيع والتسويق.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمودي، كنت معنا من عمان، شكرا. اشتعلت المنافسة في نصف نهائي بطولة كأس العالم، هذه المرة ليس بين اللاعبين وإنما بين عمالقة المستلزمات الرياضية. حجزت أديداس مقعدا في نهائي بطولة كأس العالم مع تأهل المنتخب الإسباني على حساب منتخب فرنسا الذي ترعاه شركة نايكي، وتعول شركة نايكي على المنتخب الإنجليزي وتأهله على حساب الأرجنتين لتحجز بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026. وفي حال فوز المنتخب الأرجنتيني فإن المباراة النهائية للمونديال سيطغى عليها حضور أديداس على قمصان اللاعبين. أما شركة بوما فكانت قد خرجت من المنافسة بعد خروج فريقين تقدم لهما الرعاية من دور ربع النهائي وهما المغرب وسويسرا.

0: للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو زميلة عهد حسان الصحفية الرياضية في التلفزيون العربي. أهلا عهد.
1: أهلا بك.
0: يعني هي مباراة أرجنتين إنجلترا أم نايكي أديداس ستكون؟
1: صحيح الليلة المباراة والمنافسة ليست بين المنتخبات أكثر منها بين الشركات العالمية
0: على الأرض.
1: صحيح والشركات الراعية لهذه المنتخبات. المربع الذهبي نصف النهائي كان هيمنة 100% لشركات أديداس ونايكي. البارحة كانت إسبانيا وفرنسا واليوم أرجنتين وإنجلترا. ونعلم طبعا الراعي الرسمي لإسبانيا وإنجلترا إسبانيا والأرجنتين هي أديداس. إسبانيا ضمنت وصولها إلى النهائي اليوم بانتظار اليوم بين طبعا أرجنتين وإنجلترا. أديداس ونايكي فرضت سيطرتها على كل المنتخبات بعدد كبير جدا. نعلم أيضا أنها يعني القيمة السوقية وتفرض هيمنتها على الأسواق العالمية بنسبة 80% أيضا خارج المستطيل الأخضر ليس فقط بين المنتخبات. نتحدث عن الأسواق، البورصات، عن المتاجر أيضا. على العلم أن بالورق يعني نايكي هي مسيطرة بنسبة أو قيمتها السوقية 95 مليار دولار في المقابل أديداس 35. هناك فرق كبير. ولكن في هذا المونديال أديداس استطاعت نوعا ما أيضا
0: برأيك يعني وفق أي عوامل استطاعت أن تتقدم على الشركة التي تتقدم عليها عادة في القيمة السوقية؟
1: صحيح يعني في هذا المونديال أديداس كانت الراعية الرسمية ل 14 منتخب بين نايكي كانت ل 12 منتخب. وجود إسبانيا والأرجنتين الآن في المربع الذهبي أيضا زاد من نسبة مبيعات القمصان، زاد طبعا من الاستهلاك الكبير لكل منتجات أديداس. أيضا هناك الكرة الرسمية، أديداس هي الراعي الرسمي لكرة كأس العالم منذ 1970، يعني مسيطرة على هذه الكرة التي في كل هدف، في كل تمريرة، في كل لقطة نرى شعار أديداس.
0: تماما.
1: وقامت طيب. بشيء آخر يعني هناك نقطة مهمة لكرة كأس العالم يمكن مش الكل بيعرفها، أنه أطلقت نسختين للكرة. كان هناك كرة في دور المجموعات وكرة مختلفة كليا، نسخة مختلفة في دور الإقصاء، لذلك ضاعف من نسبة أيضا المبيعات.
0: وهيدي إحدى الوسائل اللي رح تستفيد منها أو تستغل وصول فريقها إلى النهائي والفوز عبر أي طرق، بيع كرات جديدة، قمصان.
1: صحيح يعني
0: شو الوسائل اللي بتستفيد منهم الشركة الراعية؟
1: وصول المنتخبات أو الفائز، خلينا نقول فائز اليوم بكأس العالم، طبعا الشركة الراعية لهذا الفائز سيزيد من نسبة المبيعات، خاصة أنه سيطلق أو سينتج قمصان جديدة عليها نجمة جديدة، نجمة كأس العالم. هذا طبعا سيجدد من نسبة المبيعات. أيضا نتحدث أيضا عن الانتشار الإعلامي الكبير، الدعاية المجانية، يعني ملايين وملايين الأشخاص على وسائل التواصل، الإعلانات أيضا ستنشر اللقطات، لقطات الفوز، لقطات الكأس، وسيكون عليها شعار الشركة الراعية.
0: يمكن الوجه الإعلامي لكل من الشركتين كانوا واضحين خلال هذا المونديال، لامين يامال وميسي لأديداس مقابل هاري كين ومبابي لنايكي.
1: صحيح يعني تعتمد اليوم الشركات هذه الكبرى على النجوم العالميين، على وجوههم، على القاعدة الجماهيرية لهم، لأنه ملايين المشجعين لهؤلاء النجوم تنتقل تلقائيا هذه الملايين من مشجعين إلى ملايين الدولارات بخزائن هذه الشركات الراعية، لذلك تستغل هذه النجومية بشكل كبير وتحرص على الاستمرارية لأكبر وقت ممكن بعقود الرعاية طويلة الأمد.
0: طيب مع خروج المغرب وسويسرا خرجت بوما أيضا.
1: صحيح.
0: من دور الرعاية لهذين المنتخبين.
1: نعم.
0: هون شو الفرص اللي ضيعتها؟
1: يعني بوما أكلت صفعة في هذه في هذا المونديال، على العلم أنه حققت بعض الأرباح، ولكن الهيمنة الكبيرة للشركات مثل نايكي وأديداس لم تستطع مجابهتها. خلينا نقول كان هناك بعض الشركات الأخرى الصغيرة نوعا ما أيضا لم تستطع المنافسة، وهذا يدل على السيطرة لهذه الشركات على نجوم العالم، على العقود المليارية الضخمة التي تعطيها لهؤلاء النجوم، التي لا تستطيع الشركات الأخرى اليوم أن يكون لها هذا الفائض المالي، هذه السيولة المالية للسيطرة أو يعني القيام بعقود مع هؤلاء النجوم.
0: طيب يعني بوما الآن بدأت تركز على أحداث الرياضية المقبلة.
1: صحيح يعني بوما أو غير شركات نحن قبل يعني مقبلين على نهاية المونديال. بعد المونديال هذه الشركات كلها ستركز على الدوريات، يعني هناك دوريات كبرى ستبدأ، نتحدث دوري الإسباني، دوري الإنجليزي، لذلك قمصان جديدة مع مواسم جديدة لهذه الأندية، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر، يعني العديد من الدوريات طبعا ستقوم بها هذه الشركات الراعية لتجديد أرباحها بطريقة أخرى.
0: شكرا جزيلا لك يا عهد حسن.
1: شكرا.

تخيلوا شركة صينية بدأت كمتجر إلكتروني صغير، صارت اليوم عملاقة الموضة السريعة. شيئاً التي تبيع ملايين القطع يومياً بأسعار منافسة تقترب جداً من طرح أسهمها في بورصة هونغ كونغ بعد حصولها على موافقات صينية وبدء المفاوضات مع بورصة هونغ كونغ قريباً. بالنسبة للتقييم المتوقع فإنه يتراوح بين 40 إلى 50 مليار دولار. وبعد مرور 14 عاماً على تأسيسه فإن متجر شيئاً الذي يبيع الملابس ببضعة دولارات يتحول شيئاً فشيئاً إلى إمبراطورية عالمية.

جيفري أبستين يعود إلى السطح مجدداً، هذه المرة في قرار هز أوساط المليارديرات. فأسطورة الاستثمار الملياردير الأمريكي وارن بافيت يوقف تبرعاته لمؤسسة جيتس، منهياً شراكة خيرية استمرت 20 عاماً، وسبب هو الكشف عن علاقات لبيل جيتس بالممول المدان بجرائم جنسية جيفري أبستين. بدلاً من ذلك وجه بافيت 6 مليارات دولار إلى 4 مؤسسات عائلية يديرها أبناؤه سوزي، هاورد وبيتر. ويعد هذا التحويل الأكبر منذ سنوات بعدما كانت مؤسسة جيتس قد تلقت من بافيت أكثر من 47 مليار دولار على مدى العقدين الماضيين. بهذا نصل معكم إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، اللقاء يتجدد بكم يوم غد، إلى اللقاء.

0: الخير مراسلات التلفزيون العربية محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.